يكن هذا أول قرار يضع الآلات الموسيقية في دائرة الجدل، فقبل أشهر أثار تعميم منفصل ضجة واسعة بعدما منع بموجبه إدخال أو استيراد الآلات الموسيقية إلى سوريا وتحول

0: من دون تقديم المزيد من التفاصيل عن هذا التعميم. التعميم الذي تحدثنا عنه حمل الرقم 31 وصدر يوم أمس في 30 تموز، انتشر على الصفحة الرسمية للنقابة في طرطوس، وهو كما يظهر هنا خلفي على الشاشة هذا التعميم بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، الذي جاء فيه يطلب من كافة فروع النقابة التعميم على من يرغب باستخدام فرق فنية عربية أن الاستخدام سيكون بدون الآلات الموسيقية، وطبعا بتاريخ 30/7/2026. هذا التعميم حمل كما ذكرنا توقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، ومن دون تقديم أي توضيح حول هذه الأسباب التي جاء منها هذا التعليق. وبعد ساعات من الجدل حول الموضوع أصدرت النقابة توضيحا قالت فيه أن التعميم هو ليس قرارا جديدا صادرا عن النقابة، إنما يستند لقرار وتعميمات جمركية أو تعليمات جمركية قديمة، ومنذ سنوات تمنع دخول الآلات الموسيقية. وأضاف التوضيح أيضا الذي حمل ختمة وتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور أن إلغاء القرار أو تعديل القرار يحتاج إلى تعديل النص القانوني الناظم لهذا القرار، وهو من اختصاص الجهات المعنية، ويحتاج إلى عرضه على مجلس الشعب. أما بالنسبة للفنانين أعضاء النقابة فلا مشكلة لديهم، كما أن الموسيقيين السوريين من غير أعضاء النقابة، فتعمل النقابة على مساعدتهم عند الحاجة، وهذا طبعا وفق التوضيح. وتواصل فريق ريبوست مع نقابة الفنانين للحصول على تعليق حول القضية، ولم يتلقى ردا من المختصين في الشأن الموسيقي بالنقابة حتى لحظة إعداد وتقديم هذه الحلقة. لكن أحد أعضاء النقابة قال لفريق ريبوست عبر اتصال هاتفي إنه تم اقتباس هذا التعميم عن طريق الخطأ خارج سياقه، ونشره بالخطأ على فيسبوك، مشيرا إلى أن هذا التعميم جاء متابعة لتعليمات داخلية أخرى موجهة إلى فروع النقابة. وأضاف أن جميع الحفلات الموسيقية لفرق عربية أو أجنبية مع آلاتها الموسيقية لا تزال قائمة في جميع المحافظات السورية. هذا الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، والكثير من التعليقات لنستعرض البعض منها. مروان فرزات كتب: حاج لف ودوران التعميم صحيح، لكنه تعميم داخلي من النقابة لفروع وليس للنشر على العام، والسبب لأنه ممنوع إدخال آلات الموسيقية إلى سوريا. أما أحمد: طيب على الأقل يسمحوا لهم بالطبول. أما الصحفي صخر إدريس كتب على صفحته في فيسبوك: القرار انتشر على صفحة النقابة، وحتى إذا ما قادر النقابة تعرف شو انتشر على معرفاتها، فهذه مشكلتها مو مشكلة الناس. أيضا تعليق لأحمد باشا: يعني اسمهم فرق فنية بدون آلات، شو بدهم يعملوا؟ ياخذوا الأرض والشين، يعني يجيبوا سطولة يدقوا عليها؟ هذا ما جاء. أما بشر عيسى: معي الأستاذ بشر عيسى وهو رئيس فرع نقابة الفنانين بطرطوس معي مباشرة. مرحبا بك أستاذ بشر. بداية، يعني هناك الكثير من الأحاديث والجدل وبين مؤيد ومعارض، ولكن سأبدأ معك منذ البداية. هل صحيح بأن هذا القرار نشر عن طريق الخطأ على صفحة النقابة بفرع طرطوس؟
1: مرحبا أستاذ حسام، مرحبا للمشاهدين والمستمعين. نعم صديقي، لقد تم نشره عن طريق الخطأ، كان المفروض أن ينشر غير تعميم، ولكن هذا التعميم نشر خارج سياقه. يعني هذا نحن يوميا نتلقى عشرات التعميمات أو عدد من التعميمات يوميا حول طرق مخاطبة المنافذ البرية والبحرية ضمن الجمهورية العربية السورية. هذا الكتاب حصرا هو خارج سياقه.

0: يعني هو متبوع بكتاب غير شيء ومسبوق بكتاب آخر. الوضع ليس كما تخيل
1: طيب
0: الناس.
1: تفضل اشرح لنا الوضع كامل، يعني الكتاب اللي قبله والقبل قبله إذا في كتاب لاحق.
0: هو الحقيقة أحسن شغلة يمكن صارت بالقصة أنه مثل ما تفضلت حضرتك أنه من فترة طرح الموضوع ولم يحسم، واليوم أيضا عم يصير الوضع، عم يصير الموضوع كأنه رأي عام والناس بلشت تحكي فيه يعني على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حق طبيعي يعني. وفعلا هي مناسبة اليوم فعلا، يعني أنا يعني بشوف أنه يعني رب ضارة نافعة أنه نحكي بالموضوع ونحسمه من عنا نحن كنقابة فنانين بالجمهورية العربية السورية. صديقي الموضوع أنه الكتاب أنه من بداية الصيف بلشوا المطربين والموسيقيين بالقدوم إلى سوريا بعد استقرار الأوضاع الحمد لله لعمل حفلات فنية
1: جيد
0: ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. صديقي المشكلة أنه منذ العام 2019 تم إدراج الآلات الموسيقية ضمن قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد، وهذا القرار ما تم حسمه. يعني اليوم نحن الموضوع هو الحقيقة عند وزارة الاقتصاد يعني لحتى توضح كيف سياسات الاستيراد وغيره. أما نحن شو عملنا كنقابة فنانين؟ نحن كنقابة فنانين، نحن نقابة فنانين ولسنا نقابة مستوردي الآلات الموسيقية.
1: صحيح.
0: هذا أولا، يعني نحن نعمل على رفع الشأن الفني ودعم الفنانين والفن في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بكامل جوارحنا وطاقتنا على
1: جيد.
0: الإطلاق يعني هذا هدفنا. فكان يعني نحن يمكن لأول مرة تتدخل نقابة في هذا العمل. أنت بتعرف أستاذ وسام أنه النقابات هي مجتمعات مدنية وليست حكومة، لا تتبع للحكومة. نحن
1: صحيح.
0: مجتمع مدني مستقل ولسنا جهة حكومية. اليوم يمكن نقابة الفنانين لأول مرة تطلع بدورة فعلا المجتمعي ضمن هذا السياق. نحن اليوم خاطبنا المنافذ البحرية والبرية اللي إدخال الآلات الموسيقية من قبل الفنانين حصرا. يعني أنت اليوم مثلا ما فيك أنت تقول أنه أنا والله ممكن فوت تلفزيون على البلد من دون رخصة استيراد على سبيل المثال. هلأ للأسف الشديد عم يتم التعامل مع الآلات الموسيقية على هذا الأساس،
1: ولكن هنا نقطة في غاية الأهمية. يعني في صلب ما تتحدث عنه أستاذ بشر، هناك من يقول بأن العازف الذي جاء مع الفنان جاء ومعه آلته الموسيقية سواء كانت عود كمانجة وما إلى ذلك، وهذا ليس ضمن الاستيراد والإتجار.
0: نعم لكفي لك. النقابة شو عملت؟ نحن عملنا طلبات خاصة للمنافذ البرية والبحرية بالسماح أولاً بالسماح لجميع الفنانين السوريين بإدخال وإخراج آلاتهم كما يحلو لهم، ونحن مسؤولون عن هذا الكلام. ليس هناك فنان سوري ممنوع من أن يدخل ويخرج آلته معه على الإطلاق. على سبيل المثال الأسبوع الماضي كان في حفلة بالأردن للأستاذ شادي جميل وفرقة موسيقية كبيرة خرجت من حلب لترافق الأستاذ شادي على الحدود من الحدود الأردنية، ذهبت عملوا الحفلة ورجعوا. البارحة في طرطوس في مشنى الحلو كان هناك حفل لأحد الفنانين ومعه فرقة موسيقية لبنانية دخلت ومعها الآلات الموسيقية. هذا الخطاب اللي بيّن مع الأستاذ اللي قلت له خرج عن السياق مع الأستاذ مازن الناطور هو ضمن مجموعة كتب بتقول إنه نحن في كتاب تاني لازم نرفعه للمنافذ البرية والبحرية بأرقام الآلات الموسيقية عند الموسيقيين غير السوريين وخصوصاً الآلات الإلكترونية. يعني نحن نكتب السيريال نمبر تبع الآلة بس مشان يفوتوا ويطلعوا. ولحد اليوم حتى اليوم لم يكن حتى اليوم مطرب لبناني أو غيره فات على البلد أو حاول الدخول من غير آلته. لليوم نحن البارحة 30 الشهر الخميس البارحة ومنذ أسبوع عملنا موافقة أخرى لفنان لبناني أيضا ومعه فرقة موسيقية أيضا للدخول إلى الأراضي السورية وسيتم دخوله. يعني الشغلة قلت لك أنه الشغلة خارج السياق، لكن هذا الكتاب الخطاب اللي نزل بالخطأ للأسف استبدل كتاب تعميد كتاب الآخر كي ننشره على الملأ. لكن هذا الكتاب نحن الخطاب نحن مو خجلانين فيه. يعني نحن الخطاب هو داخلي يعني، بس انه ما بتصير الشغله مثل ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. انتبهت كيف صديقي؟
1: نعم.
0: هيك صارت القصه تمام
1: يعني. هلا
0: صارت القصه هيك
1: يعني النقاط الاساسيه اللي حكيت عنها استاذ بشر، الى الان نعم. يسمح لكل فنان غير سوري وعنده حفله بسوريا القدوم باصطحاب آلته الموسيقيه، اليس كذلك؟ ويتم اخذ السيريال نمبر من رقم الاله، صحيح؟ لحد يوم امس.
0: مو هيك تماما، نحن عم نتعاون لحتى اليوم لا يوجد بند صريح في القانون السوري بالسماح باستيراد الآلات الموسيقية، وكل آلة موسيقية تدخل على يد اليوم على الأقل على اليد غير سوري أو غير فنان فنان سوري. يعني اليوم النقابة عم تعمل شغلها إنه تعمل على معالجة الأمر لإدخالها،
1: تمام؟ جيد.
0: لإدخالها إيه؟ نحن نعمل على معالجة الأمر لإدخالها. يعني اليوم نحن النقابة مطلعة بدورها الفني والمجتمعي والأخلاقي تجاه هذه القضية حتى اليوم تماما.
1: طيب استاذ بشر، للتوضيح يعني، هلا نعتبر انه في حدا بده يشوفنا غير سوري فنان وعنده حفله بسوريا، نعم. بده يصطحب معه فرقته الموسيقيه والاته الموسيقيه، بيقدر يفوت على نعم. سوريا للاستخدام الشخصي ويرجع يطلع ام لا؟
0: نحن اليوم اخذنا قرارا او استحصلنا على صلاحيه، انه بيجي بيقدم طلب عنا بالنقابه. نحن بيقدم طلب عنا بالنقابه، يعني على سبيل المثال بلكي هذا اي شخص بده يفوت يبيع اورجات مثلا، والاورجات حقها بالملايين وبالاف الدولارات مثلا، بده يفوت آلة مثل اي آلة الكترونية تانية.
1: نعم.
0: نحن لحتى نثبت انه هذا الشخص فنان يجي لعنا، نحن بنثبت له بكل محبه وبسرعة. الأمور عم تجري بسرعة شديدة، والتعامل مع إدارة المنافذ البرية والبحرية عم تكون جيدة حتى اليوم جيدة، مع العلم أنه نحن لسنا جهة حكومية. نحن اليوم بالفعل مطلعين بدورنا الاجتماعي والفني والإنساني تجاه هذه القضية.
1: يعني هذا الأمر هو لدعنا نقول من الجهات الحكومية المختصة من المالية أو إدارة الجمارك أو المنافذ السورية، هو أمر متعلق بها لكي تضبط الأمر ولا يكون هناك عمليات تهريب أو بيع دون رخصة، دعنا نقول، أو دون دفع للجمارك، أليس كذلك؟
0: طبعا صديقي. والقصة أنا يعني النوم، نحن يمكن الأفضل أنه تطرح القصة علينا على الرأي العام، لأنه كثير من الأشخاص والأصدقاء والمعارف يتصلون بنا لإدخال آلات موسيقية أو غيرها. صديقي القصة تماما كما هي الحال لإدخال دواء معين.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: أنت ما ليس لنقيب الصيادلة علاقة إذا أراد أحد ما إدخال سرنجات أو دواء معين أو جهاز معين، لا علاقة له. هذه العلاقة برسم المعابر الحدودية والجمارك. نحن تدخلنا إذا كان هذا الشخص فنانا، نحن نتدخل إذا كان هذا الشخص فنانا طبعا، ونطلب الإثباتات طبعا. هو فنان معروف، يعني على الأقل أنه ما حدا عم يفوت معنا معروف، تبهت شو؟
1: نعم.
0: يعني الناس اللي عم تفوت الأصدقاء والفنانين مع احترام للجميع يدخلون، واليوم لا يزال الفنانون يدخلون. شوف هذا القرار بالذات اللي حكى لنا يا الأستاذ مازن، هذا التعميم اللي صدر عن الأستاذ مازن الناطور، هو يتعلق حصرا بالمنافذ الحدودية، على المنافذ الحدودية فقط. لكن اليوم بقصد أنه هذه الحفلات تكون عادة للأعراس أو للحفلات في الأماكن السياحية، هذا الحق، هذا الكلام لا يمت بصلة أيضا أو الموافقة أو عدم الموافقة للحفلات الموسيقية التي تتم من فنانين عرب أو أجانب ضمن بالقطر العربي السوري، بالجمهورية العربية السورية. صديقي اليوم دار الأوبرا تعمل حفلات للموسيقيين طليان وأمريكان وفرنسيين.
1: نعم.
0: اليوم هناك ورشة عمل لموسيقيين أمريكيين وألمان معهم آلاتهم الموسيقية.
1: إذن هذا الأمر خاص فقط لمن يريدون المجيء وإقامة حفلات أعراس.
0: نعم،
1: وما إلى ذلك.
0: قامت النقابة بالتوضيح، الذي يلخص جميع ما كان بيننا وبين النقابة وبين جميع فروع النقابة والنقابة المركزية خلال الأسبوع والعشرة أيام الماضية. لأنه المنافذ الحدودية، مديرية المنافذ طلبت منا صياغة نص رسمي بهذا الأمر جيد. يعني مثل كليشة معينة، يعني هاي الكليشة منحط فيها نحن، الكليشة منحط فيها أسماء الفنانين، كليشة تانية منحط فيها أسماء الآلات الموسيقية. يعني اليوم مثل ما قالت النقابة تماما، تعمل النقابة بالنسبة للفنانين أعضاء النقابة لا مشكلة لديهم، والموسيقيين السوريين غير أعضاء النقابة، فتعمل النقابة على مساعدتهم عند الحاجة من خلال كتب رسمية للجهات صاحبة علاقة لتسهيل إدخال آلاتهم أم إخراجها، وهناك تعاون كبير مع من الجهات المختصة بهذا الخصوص. أما الفرق غير سورية فتعمل على معالجة الأمر بأن يكون إدخال آلات موسيقية إدخالا مؤقتا. صديقي، نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية ليست مخولة بإدخال أو إخراج آلات موسيقية.
1: نعم.
0: نحن معنيون فقط بدعم الفنانين، نحن لسنا معنيين بإدخال أو باستيراد الآلات الموسيقية للأسف.
1: أنتم فقط بالمستقبل تخاطبون للتسهيل.
0: بالمستقبل لازم يكون في دور، لازم يكون في. أما اليوم نحن معنا يعني هالشغلة، اليوم نحن لسنا مسؤولين عن استيراد آلات نقبية، لسنا نقابة مستوردين الآلات الموسيقية.
1: صحيح.
0: لسنا مستوردين الآلات.
1: صحيح.
0: نحن اليوم همنا الأول مساعدة الفنان بكافة جنسياته، ليس فقط الفنان السوري. نحن اليوم همنا مساعدة الفنان، يعني اليوم نحن نطلع بدورنا الفعلي الحقيقي بمساعدة أي فنان يريد إدخال آلته الموسيقية إلى البلد، إلى الجمهورية العربية السورية.
1: جيد، شكرا إليك الأستاذ بشر عيسى على هذا التوضيح والتفنيد لما جاء اليوم وإيضاح كل التفاصيل. تفضل.
0: أهلا، أنا أدافع عن نقابتنا وعن قيامنا بالعمل. نحن اليوم من نبدأ كلهم يعمل عمله، يعني نحن اليوم نعمل بأقصى طاقة.
1: شكرا.
0: نحن اليوم نعمل على رفع الشأن الموسيقي في جمهورية عربية سورية،
1: وهذا ما نتمناه. شكرا لك ولجميع السادة رؤساء أفرع نقابة الفنانين بجميع المحافظات السورية، وأيضا للفنانين السوريين على ما تبذلوه في هذا المجال. شكرا لك مرة أخرى أستاذ بشر عيسى.
0: كلمة أخيرة.
1: انتهى وقته، ولكن تفضل.
0: كلمة أخيرة، يعني نحن اليوم مع المجتمع السوري الذي يعتبر الفن وحصرا الموسيقى أحد الركائز الثقافية التراثية المجتمعية.
1: صحيح.
0: ولن نتخلى عن هذا الدور، وسنظل ندافع عن أن يكون الفن مستقلا.
1: شكرا إليك الأستاذ بشر عيسى.
0: شكرا جزيلا.
1: تحولت الأوراق النقدية في سوريا خلال اليومين الماضيين إلى مادة خصبة للمحتوى الساخر على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت سريعا فيديوهات تقارن بين العملة القديمة والجديدة، وأخرى تسخر من الذين اكتشفوا في اللحظات الأخيرة أنهم ما زالوا يحتفظون بأوراق قديمة، بينما امتلأت المنصات بمقاطع ومواقف ساخرة عن رحلة البحث عن الأدراج والجيوب والمحافظ قبل انتهاء المهلة. تزامن الجدل مع قرب انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي لتداول الأوراق النقدية القديمة عبر المصارف وشركات الصرف، اعتبارا من 31 تموز، أي اليوم، بعدما سبق تمديدها شهرا إضافيا خلال تموز بوصفها الفرصة الأخيرة. وتداول ناشطون أيضا مقاطع تمثيلية عن أشخاص يرقدون خلف اللحظات الأخيرة لاستبدال العملة، أو يسألون على سبيل المزاح إن كانت 50,000 القديمة ما تزال تصلح لشراء شيء، كما انتشرت تعليقات تسخر من ارتباك البعض بين القيم القديمة والجديدة بعد حذف صفرين، وتحول عملية أو تحويل أو تحول عمليات الحساب اليومية إلى مادة للفكاهة بين السوريين. في المقابل، أوضح مصرف سوريا المركزي أن انتهاء فترة الاستبدال عبر المصارف وشركات الصرافة لا يعني ضياع حق أصحاب الأوراق القديمة، إذ تبقى إمكانية تسليمها للمصرف المركزي ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تمتد لخمس سنوات وفق الإجراءات المحددة. وبين التوضيحات الرسمية والسخرية الشعبية، عكست موجة التفاعل كيف تحولت قضية نقدية إجرائية إلى ترند اجتماعي استخدمت فيه النكات والمواقف اليومية للتعبير عن الارتباك الذي رافق الأيام الأخيرة من مرحلة الانتقال بين العملة القديمة والجديدة. من بين المقاطع المصورة التي لقيت رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي كان مشهد نشره الناشط حمزة نعمان، وجد خلاله حلا للتخلص من العملة القديمة التي يملكها. دعونا نشاهد كيف سيتخلص. من بين المواضيع التي صنع سوريون فيها فيديوهات ساخرة حولها كانت أو كان قضية غياب الفكة أو الإفراطة كما يقول السوريون، إذ نشر أحد الناشطين مقطعا تمثيليا سخر فيه من هذه الحالة.
2: ريحتك لو سمحت. قديش الحساب؟
3: 17500. تمام. ما في فلاطة؟
2: لا.
3: طيب مدام هي 1000؟
2: لا لا ما في داعي.
3: ما هي فلاطة، هي 1000.
2: ايه.
3: وهي 1000.
2: تمام.
3: خليك لسه في 500. تشرفي مدام. تواخذينا ايه؟
2: تمام.
3: أهلا وسهلا. شكرا. شرفتي.
1: مسكي وبسكوتي وعلكة بدل الإفراطة لأنه ما هي موجودة. هنا أيضا مقطع قصير لمشهد تمثيلي نشره منشئ محتوى في إنستغرام سخر فيه من التجار الذين يرفضون أخذ العملة القديمة مع أنه أو أنه مصدرة. دعونا نشاهد.
4: صرف نايم معي تطلع مكروب
5: شارف خالي
4: الله يسعده، بس بدلنا هدول ما عم ياخذوا هدي،
5: ما ياخذوا بياخذوا كل عم ياخذوا
4: ما عم ياخذوا
5: لاخر الشهر عم ياخذوا
4: ابي ما عم ياخذوا
5: عم ياخذوا عم ياخذوا
4: اخي ما عاد بدي رجع لي اياها
5: ما باخذ قديم انا
4: تاخذك حمى شلون لك اعطيتني اياهم
5: ما باخذ قديم حجي روح صرفهم بالكازيه
4: اخ شلون اعطيتني دول لك
5: ما هلا بشيل حال
4: لا ششني
5: مش الحال الله يرضى عليك
4: اعطيني ما باخذ قديم انا
5: ولا انا باخذ قديم
4: لك ليش اعطيتني اياهم
5: صرنا اثنين
4: كيف باخذ هات قديم
5: ما قديم
1: إذن هذا أيضا فيديو ساخر لاستبدال العملة والفك وما إلى ذلك، ولكن لم تكن جميع ردود الفعل حول القضية ساخرة، إنما أغضب الحال بعض السوريين خصوصا في محافظة دير الزور التي خرج فيها بعض المدنيين للشارع، أحرقوا إطارات وعبروا عن غضبهم بسبب امتلاكهم للعملة السورية القديمة ورفض جميع التجار قبول التعامل بها مع انتهاء صلاحيتها في السوق. دعونا نشاهد هذا المقطع القصير للاحتجاجات. هكذا عبر أهل دير الزور عن غضبه بسبب استبدال العملة وبأن العملة القديمة لم يعد لها أي قيمة إن لم تستبدل. طبعا هذا الموضوع أثار حالة منها الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. لنستعرض بعضا من هذه التعليقات. محمود كتب: كفى تحميل المواطن نتائج الأخطاء والقرارات المرتبكة، فالناس تبحث عن الاستقرار وحماية مدخراتها لا عن أزمات جديدة كل يوم. وأيضا طلال: القائمين على قرار تبديل العملة، شو الغاية من تحديد وقت لتبديل العملة؟ شو بيغير من عيشة المواطن؟ شو ممكن يغير من الوضع العام إذا تم التداول بالعملة القديمة إلى أن تنتهي؟ وين المشكلة؟ طيب. أما مؤيد كتب: وكأن شعبنا المكلوم كتب عليه أن يعيش عمره بين الطوابير، طابور الخبز وطابور تبديل العملة، طابور الحصول على ورقة غير موظف، طابور المعاملات وطابور انتظار الفرج. نهاية حلقة ريبوست لليوم. كونوا دوما بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

جابوا له مرته وبنته صغيرة بعيدة عنه شي 4 أمتار، والبنت بنته تركت أمه وركضت عليه وعانقته للأب. جاء شرطي منهم، ما عجب الضرب الهروانة، جاب قضيب حديد وضربني على راسي هوني، شقل لي راسي وقتها وضربت عيني، خلاه ياكلها، بلعوا ياها كلها لعلبة المزيل ولحتى خلصت. قال وقت يموت جسي عنا بالمهجع بتطالعوا بياكل قتل رئيس المهجع فيها. نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه من وجعنا، عليه من وجعنا ووجع اجريه وقت يخبطوا بالارض نسمع الخبطه لجوا. انا احمد النعمان الداحوري من بلده حرستا، اعتقلت لمده 7 سنوات. تم الاعتقال بال 2018 انا وطالع على ادلب. طلعت على ادلب بسياره تاكسي معي 3 اشخاص، و طب هيك طلع لنا حاجز ما يعني ما عرفاني نحن فيه. نحن طالعين على ادلب، طلعنا مشان ما نطلع بالباصات، طلعنا على ادلب بالسياره وانكمشنا فيها. وقت طلع لنا هذا الحاجز كثير تلبكنا، والشوفير التاكسي يعني عاطينا كل واحد هويه، بس سبحان الله يعني يا انه هو مخبر عنا يا ما حدا بيعرف شيء، ولا حدا عرف انه طلع الشوفير التاكسي ولا ما طلع، ما حدا عرف عنه شيء. ينزلونا على الفرع 48 هون وبلش عاد التحقيق، حلقوا لنا كلياتنا على الصفر، بلش التحقيق. من كثر التعذيب اعترفنا انه طالعين على ادلب. انا ضليت فتره طويله ما اعترفت، وسيوا علي بالنسبه لعيالي وابني انه جروا لي اياهم، وحطوا لي وقتها ب 48 انا مشبوح على قفص معروف، قفص ب 48 مشبوح عليه. جابوا لي زلمه شاب ما بعرفه والله منين، جابوا لي اياه حطوا لي اياه قدامي، قال لي راح خليك تعترف مثل ما راح خليه يعترف هذا اللي قدامك. انا هون مطمش، جابوا له هذا الشاب حطوه قدامي وجابوا حطوه، قام قال له للصخره اللي فك له الطميشه عنه، فك لي الطميشه انا ومشبوح على الشبك. اجى هذا حطوه قدامي، قام قال له روح جيبوا له، قام قال له حتعترف ولا لا، قال له انا ما مساوي شيء والله يا سيدي، قال له هلا انت حنعرف اذا انت مساوي شيء ولا لا. جابوا له مرته وبنته صغيره حطوها قدامه بعيدة عنه شي 4 أمتار، والبنت بنته تركت أمه وركضت عليه وعانقته للأب. أنا هذا الموقف ما أنا هلأ يعني بحكيه وتأثر فيه. قعدت عم بتطلع فيه، ركضت البنت لعنده قام قال له شو ما بدك تعترف، شوف فرجيك شغلات غير شغلات هلأ، وفي شرطي حاطط إجره على ظهر مرته. انا هون طبعا عم ابكي على المنظر، وهو يعني قاعد بالارض وباص صار يبوس اجره للمحقق. قال له خلص بعترف، قلت شو بدك بعترف، قام قال لي شفت سمعت، قام انا هو ما حكيت شيء، خلص اخذوا مرته واخذوا البنت وراح. اجى لعندي كمشني من رقبتي، قال لي شو بتعترف؟ أم أنا بهي الحركة ما اعتقدرت، قلت له خلص أنا بعترف، شو بدك بعترف؟

حولوني ردوا على الشرطة العسكرية وحولوني على البالوني، ومن البالوني حردوا على حمص على 61، ردوا من 61 حولوني على اللاذقية، رحت على أمن الدولة باللاذقية وردوا رجعوني. رديت فتلت الأفرع، كل فرع ضل فيه 10 أيام 15 يوم، ما يحكوا شي بس إنه تعال أنت معترف هيك، ويبصموني وأطلع هيك لسنة. بعد سنة فت لهون على سجن صيدنايا. فتنا على من الباب الرئيسي تبع صيدنايا هون، وتوصلنا على الباب صيدنايا بالسيارة. الشرطة اللي كانت لفوا حوالين السيارة، بلشوا يدقوا على السيارة بالهروانات على الصاج تبع السيارة، ويطالعوا صوت واحد، ما يطالعوا غيره هذا الصوت، بس يعملوا هيك بس هذا الصوت رعب، ويدقوا على الباب تبع السيارة. بهالوقت احنا درينا انه بس نوصل لهنيك بدنا نطخي، وعيننا ما بدها تشوف الشرطي. نزلنا من السيارة، نزلونا بالجنزير، وكلياتنا مجنزرين من ايدينا واجرينا، يعني فركشنا، نحن نازلين من السيارة فركشنا وقعنا بالأرض، وبلشوا هن ضرب فينا بالهروانات. أنا هون ما عرفت طخي، ما عرفت طخي، وإنه والله حط إيدي على عيوني. ضربني، إجا شرطي منهم، ما عجبه الضرب بالهروانة، جاب قضيب حديد تبع باطون 6 ملي وضربني على راسي هون، شقل لي راسي وقتها وضربت عيني منه. فوتنا هون الدم تريد دم، شافني دكتور، هذا الدكتور انا ما بنسى صوته، هذا اسمه لجين، انه شبه هاد، قالوا له انه هيك. قام هن وقت قبل ما يسالني الدكتور قال لي سالك الدكتور بتقول له انت وقعت من السياره، قال لي انت شبهك، قلت له سيدي وقعت من السياره. قام قال لهم ايه حطوا له خرقه او شيء، كمشوا كنزي. احنا اول ما فتنا هون فوتونا على قفص صغير، فتنا على صيدنايا هيك صالون كبير وقفص، فوتونا كلياتنا عليه، شلحونا الأواعي وحطوا لي خرقة على راسي هون مشان مسكر الدم. طالعونا من القفص واحد واحد، حطونا بالمنفردات، ضلينا يعني نحن ما بنعرف غير انه فتنا، وعدت علينا ساعات ما بنعرف عاد، وطلعنا. طالعونا الطابق الثاني، وزعونا بالمهاجع، كل 2 أو 3 يحطوه بمهجع. أنا حطوني بمهجع رقم 5 فوق بالطابق الثاني بالكتلة 5 فوق، حطوني بمهجع 5، قعدت في المهجع 5 تقريبا لسنة. بعد سنة صار حكمي، نزلونا لهون على غرفة هون، قالوا لنا ان انتم حكمتوا، وطالعونا لفوق ردوا. قعدنا شو 20 يوم فوق، بعد 20 يوم نزلونا رحنا على الالف يسار، نزلوني انا وكذا شاب يعني على الالف يسار، قعدنا بالالف يسار بالمهجع رقم 8، وقالوا لنا ان انتم يعني القدامى اللي كانوا هون قبلنا انه خلص اللي بينحكم بيرتاح، بس احنا وقت حكمنا تاري محكومين احنا على اعدام وما عارفين. نزلونا واللي بينحط بالالف يسار بنحط هاد اعدام، خاصة هون بالطابق الاول كل شيء اعدام، يعني انه هذا الطابق الاول يعني اللي بيجي عليه خلص راحت عليه، وفوق اهون واللي فوق اهون من هون. كنا نقعد هون صفرة، نقعد هون صفرة، كنا هون كلياتنا هون، رئيس المهجع هون كان يقعد بالنص الغرفة، ما يصير شي يقرب هنيك عند الباب، يقعد هون بنص الغرفة هيك، حط البطانية هاي ويقعد عليها أبدا. وهون كان كل اليطاءات هون كانوا مثل ما هيك شايف، كل هون اليطاءات كانوا هيك يقعدون عليهم. أول ما ينفتح الباب كله هيك بلف يطأه وبيقعد. البطانيات لوسط هونيك هنيك عند الشبك ما بينحط شيء،
بالمرة. هون مشي كنا يمشي الواحد مثلا بس إن شاء الله يحرك إجريه بس نمشي هيك نعد هدلول البلاطات. طبعا كلياتنا حافيين ما في لا بواط ولا شيء حطيد ولا شيء. نعد هدلول البلاطات هيك نعد هيك شيء أربع بلاطات لبسط هون ما نسترجي نوصل على الباب لعند هاي البلاطة وصل لهون نرد نلف ونرجع لوسط هون. هاي مشانة هاي كنا نمشي فيها هون. وقت أيام ندرأ إنه مثلاً ندرأ من الزيارات إجا رمضان نعد نعد جماعة هون وجماعة هون مشان نفطر على الفطور. نحط هيك أربعة خمسة يقعدوا هنيك مشان على الفطور أربعة خمسة يقعدون على الفطور. بهذا الجنب ما حدا يسترجي يحط مثلاً أكل كنا نخبي الأكل جيبونا الفطور جيبونا الغداء نخبيه لوقت نشوف إنه عتمت العين نخبيه هذا الوقت. يقعدوا هون الجماعة هون وهون مشان يفطروا ويأكلوا. هو ما حدا يسترجي يعمل شيء ما حدا يسترجي يحط أكل مثلاً. كان عندنا هاي الأصعاد هاي الأصعاد كنا نأكل فيها هاي كنا نأكل فيها ونشرب منها كمان. هدول الأصعاد يعني يطالعوا لنا ياهن أيام لبرا ردوا يفوتون برا في كتير وسخ وجردين وجردين وفوتونا يا هو نشوف فيها ونبعر ونغسلها نفوت نغسلها وناكل فيها ونشرب فيها. نقعد نخاف من الكاميرات هون على الأكل وما الأكل يعني أي شغلة يشوفوه علينا غلط نغري فورا يفتح الباب وبيجوا. أول ما بيفتح الباب كلياتنا منفوت نقعد هون وهون بهي القعدة كلياتنا هيك 20 واحد بيجتمعوا هون هيك كلياتنا منقعد هون هيك وشاسيهم نرفع هيك إيدينا لفوق أو منفوت لهون. ضلت فترة صاروا يعاقبونا عقاب كتير شديد يفوت 20 واحد يفوت على قلب الحمامات لهون لجوا نقعد بالحمام هون وبتواليت تخبى ممنوع أي يمين يشوف إيده بينت السجان بس شاف واحد بينت إيده أو شيء طالعوا لبرا عدوا له. في شخص حابب احكي لك عليه. يوم من الايام طلع زياره رجع من الزياره وصل على المهجع بقول اعطيه كيس فيه يمكن تمر وحلاوه فوت له ياهن. قام قال له في علبه مزيل تبع شعر. قام بس هاي الكلمه قال له اياها قال له سيدي بتسمح لي فوتها لهي العلبه معي؟ قال له ايه حتفوتها بس ما حتفوتها مليانه هتفوتها انت وبارعه وجوا بتستعملها انت ورفقاتك بتطالعها بتستفرغها بتستعملها انت ورفقاتك. خلاها ياكلها بلعوا اياها كلها لعلبة المزيل ولحتى خلصت وطعمها لعلبة الحلاوة بتنموي فتح له اياها من العلبة وطعمها اياها مثل ما هي مشان ترغب قلبه. اكلها شي ساعة صار يستفرغ كتير وما عاد غدر. ركضنا عليه انه نشوف شبه ما لحقنا بدنا ندق على الباب ما حدا بيسترجي يدق على الباب يجوا يقولون عنا مريض بيقتلوا كل شيء بقلب المهجع. قام هون الشاويش اللي كان عنا رئيس المهجع قال انا رح قايس على حالي دق على الباب وخبرهم انه في عنا مريض. اجوا عليه شوفي قام قالوا له انه عم يستفرغ سيدي عم يستفرغ هذا وما عم يخلي شيء ببطنه. راحوا جابوا الدكتور وشافوا سالنا انه شو اكل قلنا له اكل حلاوي. قال اكل شيء غيره قلنا له لا. قال قولوا يعني انه لا تخافوا قولوا اذا اكل شيء ثاني قولوا بنعرف نداوي. ما استرجينا نقول قلنا له ما اكل شيء. اخذوا طالعناه انا واثنين طالعناه في غرفة هون اسمها الغرفة السوداء حطيناه بهي الغرفة حطيناه ورجعنا على المهجع. غابوا عنا تقريبا شي ساعتين يعني ما بنعرف بس انه على الوقت انه هيك ايه بهاي الوقت شي ساعتين زمان جابوه شحط يعني جايبينه على المهجع وحطوه قال شوفوه راقبوه صار له شي ردوا طالعوه. جينا بدنا حطوه أول ما حطيناه ضل شي ربع ساعة كمان إذا نشربه دمعة ماي كمان يستفرغها. ما طول فورا توفى ومات.
يعني غرز فر وبرد وصار يرجف يرجف وموت. دقينا على الباب قال شو في عندك؟ قلنا له سيدي في عنا جثة. قال اي مهجع؟ قلنا له 8. قال نفسه هذا اللي كان اكل حلاوي؟ قلنا له ايه. قام اجا نفسه هذا الشرطي الحاتم اسمه، قال هذا نفسه اللي اكل علبة المزيل؟ قام احد السرجع يقول له، قال له نفسه؟ قام قال له الرئيس المهجع، قال له ايه سيدي نفسه. قال له يا ويلكم اذا حدا بيحكي انه اكل علبة المزيل. كان يجي يحطونا يحلقولنا، يقعد يقعد يحلق، نقعد هون احنا هيك ونطخي اجرينا على الارض ونطخي هيك، يقعد فوقنا الشرطي يقعد هي القعده هيك ويحط اجر على اجر، يعمل هيك ويحط اجر على اجر، والمساجين عم تحلق هيك، بس عم تحلق وهي واقفه هيك عم تحلق للناس، يعذبنا عذاب هون، واللي قاعد تحته يضربه هيك باجره كعب البوط باجره هيك يضربه باجره ويقول له غني لي هو وقاعد، ويغني له شو اذا ما الاغنيه ما عجبته يقتله، او مثلا هيك يرخي عن بنطلونه عن ورا وبلش بالقداحه يحرق له يحرق له قفاه، او سكاره معه يلدعه يلدع له اجري، هو قاعد هون وعم يتفرج عليهم شلون عم يحلقوا اذا عجبته الحلاقه ولا لا، ويظبط له الحلاقات. هذا العذاب من العذاب الثاني. يجي على الحمام، يجي الحمام هيك كله هيك يركض بعقب الحيط، هون ممنوع تركض هيك عند المهجع هيك، وتروح على الحمامات بالصدر هنيك بدك تركض هيك بعقب الحيط هون انت وعامل هاي الوضعية هيك وهيك راكد هيك بدك تركض، والشرطي هون جنبك عم يضربك بالهروانة وبدون أواعي. طبعا هاي أكبر عقوبة لكل مسلم، أكبر عقوبة إنك تمشي انت ومالك لا بشي قدام قدام قدام اهلك قدام رفقاتك قدام ناسك هيك انت ومالك لابس شيء وتضلك رايح على الحمام. نركض على الحمام هيك ونرجع، احنا وراجعين من الحمام بدنا نفوت على المهجع، لحقت تفوت هي الفوتة لحقت، ما لحقت راحت عليك. ايام يجي الشرطي يجيب معه انيلة لودالين يكمشها هيك وكتها هيك بتم الباب هيك هيك كتها بتم الباب. نحن جايين من الحمام هيك ان لحقت زحطت اكلت اكلي هون، ما لحقت قدرت تثبت حالك وتفوت، بس ما في حدا فينا كان يقدر يثبت حاله، كله بده يركض وبده يصحط هي الزحطه هيك وتنصحط هيك والروح هيك بعقب الحيط، يكون في شرطه واقفه هنيك بلشوا كل واحد معه هروانه هيك، كان الهروانات ما بعرف اذا شافوها بالسجن ولا لا، هي الهروانه هيك كل وحده يقوم شوي بلش فينا قتل هون يقتلنا، يلي ما يقول اخ يطالعوه يحطوه هون بالكردول ويرفعوا له اجره ويحطوا له الدولاب بإجره ونزلوا هذا الأخضر الإبراهيمي كنا نقول عنه، وبلشوا في قتل واحد من هون واحد من هون هون ويكم شو هيك الهروانات وهيك بهذا الضرب بهذا الضرب، ومن قلبه رب يضرب البلاط اللي تحتنا يهز، لحنا وقاعدين جوا وحدا عم الدولاب هون نبكي عليه من وجعنا عليه من وجعنا وجع إجريه إجريه، وقت يخبطوا بالأرض نسمع الخبطة لجوا، وقت حدا الدولاب فوق بالجناح اللي فوقنا بالطابق الثاني نسمع والله نسمع الضربة تبعه لتحت لعنا لهون، ضربة وجع الإجرين وجع العظام اللي عم تتكسر هون، قاسينا كتير. وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه، هنيك شربوا هاي المادة وهنيك مات قدام المهجر.

في حال الفصلان كنا بالكتلة الخامسة فوق بمهجع خمسة. في وعنا شاب كان من حمص، طلع على المشفى، أخذوه على المشفى ورجع. من الرجعة تبعه لابسينه الكيلوت تبعه براسه، فوتوه على المهجع واتكشفنا عن ظهره، لقينا ظهره أزرق أزرق مثل النيل، عم يحكي معنا وأموره بخير وما في شيء. إنه شلون رحت وشلون أجيت؟ قال إنه راح بقتل ورجع بقتل. قال عم يحكي إنه راح يتداوى رجع بده مين يداويه، هيك عم يحكي كان. وحط راسه ونام. فقنا الصبح فاصل عقله خالص. أول ما فقنا الصبح يقولنا افتحوا له الباب، افتحوا الباب لبنتي. قال له طيب وين بنتك؟ قال له الكريكة عم تطلع علي من تحت الشبك، افتحوا له الباب. هون اللي معنا بالمهجع صاروا تيجوا يبكوا عليه. بعد فترة يعني يفصل ورد يرجع يقول لهم إن شاء الله أنا ما رد أرجع على المشفى مشان ما أشوف شيء اللي شفته. رد يفصل، نسأله شو شفت بالمشفى، ما يحكي لنا إنه شو شاف بالمشفى. أيام يطلع ويدق الباب، يدق الباب ويقول لهم بدي أطلع لعند أمي، تعالوا طالعوني. يجي الشرطة يقتلوا ويحطوا له الدراب بإجريه ويقتلوا ويصرخوا بالأبدحات والسيكاير يشغلوها ويطفوها بإجريه ويفوتوا. وقت يفوتوا يبكي يقول لهم بديروا لعند أمي، ما حاسس على شيء كان نوب وجسمه مزرق من فوق لتحت، ما حاسس على شيء. لبعد فترة لحتى طالعوا هذا الدكتور اللي جايين، طالعوا قال له شو بك؟ قال له بديروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلأ حروح لعند أمك. قام قال له خدني معك. قال له لا رح أخذك لحالك. وضربه ضرب واحد هيك رفسوه على الباب تبع المهجع، ضربه ضرب واحد بالهربانة نيمه بالأرض. قام قالوا له سمعناها بإذن أنه الدكتور يمكن فطس، هيك كانوا يحكوا. قال لهم في مثله متايا لسه هدلون كلهم بدي خليهم يفطسوا. اجتني مرة زيارة الوالدة وحطت لي 500,000. سألتها قلت لها قديش حطيتي أمي؟ قالت لي حطيت لها 500,000. قلت لها ايه. الشرطي هون هو واقف بجنبك بقول لك قول لهم يجيبوا لك تمر وحلاوة وخليهم كتروا لك المصاري. تقول له انت ايه؟ تقول لهم. أنا قلت لها قديش حطيتي؟ قالت لي حطيت 500,000. قلت لها ايه. فت كان في هون يحطوا طاولة وشرطة هيك يقعدوا هون، تيجي انت الكيس معك، كيس يخلصوك يا من هنيك اللي جايبين لك يا اهلك تمر الحلاوي، يخلصوك يا من هنيك من جوا من الغرفة. تيجي لهون قديش حاطين لك اهلك؟ قال لي يا داحوري. قلت له سيدي حاطين لي 500. قال لي لا حاطين لك 40,000. قلت له سيدي والله 500. قال لي حاطين لك 40,000. عملنا ناقشته شوي، قال لي عم تناقشني. نادى للشرطة، اجت الشرطة حطوني هون وبلشوا فيني قتل. قالوا نزلوه على الدولاب، حطوني 250 كبل. عدوا الشرطي بالعد، مو عدادة عم يعد فيها 250. قالوا نزلوا على المنفردات، نزلوني على المنفردات 6 أيام، كل يوم الصبح لي 50 كبل. فوتوني على المهجع، فوت على المهجع اللي معي بالمهجع من كتر ما اجري ملمين وحالتي كتير وضعفت وقتها كمان، صارت العالم اللي معي تبكي علي. قعد بالمهجع، قام اجى لعندي رد قال لي ايش حاطين لك؟ هذا ماهر. قلت له سيدي حاطين لي 40,000. قام قال لي ليش ما حكيت من اول حاطين لك 40,000؟ ليش عم تكذب علينا؟ قلت له سيدي ما بعرف، انه هي خلص حاطين لي 40,000. ايام التحرير طلعنا سمعنا صوت المهجع اللي ورانا عم يدق وعم يعيط عياط كتير. عم اقول يا شباب طالعونا، لحنا هون. انا شميت ريحة حريق هيك ودخن وعياط. عم اقول لهم لشباب كنت قام هون، قلت لهم لك في شي يا شباب؟ عم قالوا ما في شي، خليك نايم مشان ما حدا يشوفك على الكاميرا. قلت لك والله في شي. فزيت فت على الحمام، حطيت اذني على الحيط، بقى عندنا الحيطان هون تسمع بعضها. حطيت إذني على الحيط وسمعت صوت عياط من الجناح اللي ورانا. يا شباب قال لي، قلت لهم في شي في عياط؟ قال لا ما في شي، عود مشان الله لا توجع لنا راسنا، في شي.
قلت لهم والله في شيء. أو صرت دق على الجناح اللي ورانا، صرت دق عليهم إنه في شيء في شيء، ما حدا يرد علي. جيت وحطيت إذني على الشبك لهون. قام قال لي ابن عمي، قال لي رجع رجع، قال لي رجع نام، ما في شيء، رجع نام. قلت له لا في شيء. قام سمعنا من برات الجناح، هون الجناح كله فاق على الصوت والعياط، سمعنا من باب الجناح إنه يا شباب في حدا هون. قام أنا بعد سمعت إنه في عم يقول هذا الشيء، قام أنا من شوقي ومن صرخت، أنا قلت له إيه في حدا هون. قام قال لي اللي معنا، الشاب اللي معنا، قال لي لك لا تحكي شيء، هلا بيجوا بياخذونا، ما بدري شو صاير. قام أنا من حلاوة الروح، في واحد هون من اثنين قام صار يصرخ ويقول الله أكبر. قام من حلاوة الروح صرت أصرخ الله أكبر، وصرت أصرخ الله أكبر، أو أنا صرت أصرخ هون معه، وصرت أصرخ من المهجع. المهجع صاروا كلهم شو يصرخوا في عالم يا حرام، من الخوف فاتت تشوف على الحمام، تخبت قلب الحمامات. صرنا فوت نجيبها لك فوت، طلعوا، ما كان حدا يسترجي يطلع لك، طلعوا كل وقت والله بصاير في شيء، صار استعصاء بالسجن، ما حدا يسترجي يطلع من جوا. طلعنا، اول ما طلعنا بلشوا عادي يكسروا الشباب وهن وفايتين هيك، وصلوا اول ما فتحوا قام فتحوا لنا، عنا فتحوا الجناح، قلنا له شو انتوا؟ قالوا لنا نحن احرار الشام. قال انتوا شو؟ قلنا لك نحن مساجين هون. فتحنا قال بعد عن الباب، بعدنا عن الباب او وصل الباب في هذا الختيار اللي قلت لك عليه، بقول له افارو من حمص، هو من خوفه وفات على الحمام، ما عاد غدر بنوب مسكين. فتنا حملناه من جوا، وانا هون كانوا عيوني ما عم شوف فيهم، كمشوني الشباب وطالعوني كمان معهم، وضلينا طالعين هيك لباب الجناح. باب الجناح مشينا، وصلنا لهنيك ولقينا العالم افواج، عالم حاملين رسيات، وعالم كان الشعور كتير كتير حلو، وكل العالم عم تصرخ الله أكبر. هذا الشعور ما حدا بيقدر يوصفه غير اللي كان معي قاعد بهذا السجن هذا، بهالمهاجع هاي المهاجع كان إلها تم بتحكي، كان إلها تم بتحكي، كله عذابات كنا تعذبنا فيه لحنا. وتوصلنا لبرا والعالم كله مجتمعة هيك، صرنا اللي منعرفه والما منعرفه نبوسه ونبارك له بالنصر، ونبارك له بالهذي. نسأل الشباب إنه شوفي، يقولون إنه هون شو اسمه بشار الأسد خلاص راح هرب من البلد. نحن ما صدقنا، نقول له هلأ هن لكم برا قدام باب السجن عم يستنونا وراح يقوصونا. يقول لك أنتوا معنا اطلعوا، ما عليكم شيء، اطلعوا بس اطلعوا معنا. يقول له لك مشان الله إذا في حدا برا لحتى ما نطلع ونرجع لمهاجعنا. قلنا لك اطلعوا ما في شيء، خلاص اطلعوا كلكم، روحوا يلا روحوا لعند أهليكم. بلشنا ندور على الشرطة اللي كانوا هون بالسجن، انا كامشني ابن عمي وكامشني رفقاتي، بعدش ندور على الشرطه اللي كانوا بالسجن، انه بس نلاقي شرطي منهم واحد نكمشه ونساوي فيه مثل ما كان يساوي فينا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. انتهاء التوتر في بلدة عين منين بريف دمشق وانتشار أمني بعد إشكال رافق أعمال صيانة لآبار المياه. الأمن الداخلي يطيح بشبكة احتيال في طرطوس واسترداد معظم المركبات المسروقة. إعادة التغذية الكهربائية لدير الزور وورشات الصيانة تنجز تأهيل خط التوتر العالي. ترامب يدرس استهداف منشأة الطاقة الإيرانية والقرار الأمريكي بشأن الضربات لم يحسم بعد. في التفاصيل، قالت محافظة ريف دمشق إن الأعمال الجارية في بلدة عين منين بمنطقة التل تنفذ من قبل الشركة العامة للمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تعزيل وتنظيف البئر رقم 14 التابع لمشروع مياه بعرجل بهدف تعزيز التغذية المائية لمنطقة التل. وأوضحت المحافظة في بيان لها أنها عقدت عدة اجتماعات مع مجلس البلدة وممثلين عن الأهالي، جرى خلالها الاستماع إلى مطالبهم واعتراضاتهم ومناقشتها مع الجهات المختصة قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال ضمن الخطة الخدمية. وأشارت إلى أن بعض الأشخاص عمدوا إلى عرقلة العمل وتخريب آليات الحفر والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، ما استدعى تدخلها وتوقيف عدد من المعتدين والمحرضين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص.

تخلله الاعتداء على الكوادر العاملة وتخريب آلية وقطع طرقات، في حين لم تسجل أي وفيات واقتصرت الإصابة على حالات طفيفة ناجمة عن التدافع. هذا وشهدت منطقة بعرجل في بلدة عين منين بريف دمشق حالة من التوتر إثر احتجاجات للأهالي بسبب النقص الحاد في مياه الشرب نتيجة أعمال حفر الآبار في المنطقة، مع خلاف بشأن أحقية أهالي منين والتل بشأن آبار بعرجل. كما وشهدت أيضا بلدة عين منين بريف دمشق وقفة احتجاجية استجابة لدعوات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإيقاف أعمال الحفر،

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى القبض على قاتل الطفلة نور مهند الدوس البالغة من العمر 12 عاما، وذلك بعد تلقي بلاغ بفقدانها وانطلاق عمليات البحث التي أسفرت عن العثور على جثمانها داخل منطقة زراعية بمحيط بلدة نمر في ريف درعا الشمالي بعد نحو 3 أيام على فقدانها. وكشف الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف داخلي، وتمكنت المديرية من توقيف القاتل الذي تبين أنه عم الطفلة وأقر بارتكابه الجريمة، كما ألقي القبض على والدها وعمها الثاني بتهمة التستر عليها. وتأتي هذه الجريمة ثانية بعد مقتل الطفلة فرح الحمود في محافظة درعا خلال فترة قصيرة، مما أثار موجة من الحزن والاستياء في صفوف الأهالي ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. أظهرت وزارة العدل بيانا تعقيبا على حادثة مقتل الطفلة نور بريف درعا، قالت فيه إنها وجهت بتشكيل لجنة تفتيش عاجل للتوجه إلى المنطقة والاطلاع بشكل مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقا والتحقق من سلامتها. وأشارت إلى أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وكل ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية يستوجب التحقق منه بكل جدية، ولن تتردد وزارة العدل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق أي تقصير يثبت. كما أكدت أن التحقيقات الجزائية ما تزال مستمرة لاستكمال جميع الأدلة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة البشعة، وأنها سوف تتابع القضية حتى نهايتها التزاما بسيادة القانون وإنصافا للضحايا وحماية لحقوق الطفولة. وفي سياق نظم أهالي الطفلة فرح الحمود وقفة دعوا من خلالها إلى إظهار كامل الحقيقة بما يخص قضية فرح، مطالبين بعدم المماطلة في ملفها. هذا وكان قد عثر على جثة الطفلة داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاث رائحة

من المكان، وأبلغ الجهات المختصة وذلك بعد 4 أيام من البحث عنها بعد اختفائها أثناء لعبها أمام المنزل. عثر على جثة الشاب إبراهيم خليل الناصر السجاد مقتولا في منطقة الحاوي بريف دير الزور بعد نحو ساعة من اختطافه على يد مجهولين من داخل مدينة العشارة وفقا لمصادر محلية. وأضافت المصادر المحلية أن الشاب تعرض للاختطاف اليوم عند الساعة 3 ظهرا من الشارع العام في قرية العشارة، في حين أفاد شهود عيان بأن منفذي العملية كانوا مجهولين وملثمين. كما أوضحت المصادر أن قوى الأمن الداخلي باشرت التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها وتحديد المتورطين. كشفت البيانة الرسمية لوزارة الداخلية والدفاع المدني عن تسجيل 81 وفاة بسبب حوادث السير منذ بداية عام 2025 وحتى 20 من تموز الحالي، مشيرة إلى أن حوادث السير ما تزال تمثل أحد أبرز تحديات السلامة المرورية في سوريا. وبحسب إحصائية للدفاع المدني فقد سجل شهر حزيران الماضي 540 حادثا أسفرت عن وفاة 25 شخصا وإصابة 537 آخرين، في حين شهد شهر تموز 516 حادثا أودت بحياة 64 شخصا وأصابت 604 آخرين. وتتركز هذه الحوادث على عدد من الطرقات الدولية والرئيسية أبرزها دمشق دير الزور وتدمر، السخنة وحمص، دمشق وحمص، طرطوس وحماة، حلب. في حين وفي مؤشر أيضا على اتساع نطاق الظاهرة على امتداد شبكة الطرق السورية. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة ترويج شحنة كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة اللاذقية. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين متورطين وضبط 100 كيلوغرام من مادة الحشيش و100 ألف حبة كبتاجون و5000 حبة دوائية مخدرة كانت معدة للترويج. وأكدت الإدارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لكشف باقي المتورطين تمهيدا لحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

0: ألقى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على أفراد شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية، مستغلا هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مركباتهم. وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستأجرون المركبات من أصحابها ثم يبيعونها بصورة غير مشروعة بمبالغ تتراوح بين 300 و400 ألف ليرة للمركبة الواحدة. وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص بينهم متزعم الشبكة واسترداد 17 سيارة من أصل 18 سيارة مسروقة، في حين تتواصل الجهود لاستعادة السيارة الأخيرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويجها بمحافظة طرطوس، إضافة إلى ضبط 56 ألف حبة كبتاجون كانت بحوزتهما. وأوضحت الإدارة أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
1: هذا امتحان الوطني، تفضل، هذا هو الامتحان، فلننجح فيه جميعا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام بقطنة. حقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
0: وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها تشكل نسيجا واحدا قائما على التآلف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
3: اليوم بملتقى أبناء منطقة قطنة رسالتنا أنه منطقة قطنة بكل مكوناتها وأطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وأيضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية واحدة
0: رغما. بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم تشكل ركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
1: تجرك مشاريع أخرى عندما رأى أهل السورية.
4: طبعا هدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها. طبعا الفكرة من خلال عدة قصص صارت عنا، تمام، فلقينا من الواجب أنه تجتمع المنطقة كليات إن شاء الله ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط إيدينا بإيدين بعض لنبني سوريا الجديدة بأبنائها بجميع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
1: أيها الأخوة الكرام، يا أهل الفقيد ورمز السليمان.
0: توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد روحينا بريف القنيطرة الشمالي، في حين قامت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن القوة الإسرائيلية المؤلفة من 3 آليات عسكرية دخلت المنطقة بالقرب من السد، حيث قامت باستفزاز الأهالي الذين كانوا يتنزهون على أطرافه قبل أن تنسحب من المكان من دون تسجيل أي حالات اعتقال. أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره اللبناني جوزيف عون إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع لإطلاق حوار شامل بين البلدين.
5: الملف السوري حاضر في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة التركية أنقرة، إذ تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره عون أن بلاده تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين. وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الرئيس التركي دعا نظيره اللبناني إلى إجراء زيارة رسمية إلى دمشق وعقد لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع بهدف إطلاق حوار شامل يعالج القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفات الحدود والتنسيق الأمني والنازحين والتبادل التجاري والطاقة.
6: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında
7: نؤمن بأن مواصلة تطوير الحوار بين لبنان وسوريا تصب في مصلحة البلدين، ونحن مستعدون لتقديم الإسهامات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين رغم ما شهده البلدان من تحديات وتعقيدات في الماضي.
5: وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيشين التركي واللبناني باعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحها أردوغان خلال اللقاء تمثل في مستقبل الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أكد ضرورة تنسيق لبنان أي خطوات مستقبلية مع كل من تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن إعادة تقييم ترتيبات الحدود البحرية ستسهم في تعزيز فرص التعاون في مشاريع الطاقة وخطوط النقل البحري واستثمار الموارد الطبيعية. وحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قالت المصادر إن أنقرة تبدي تحفظات جدية على الاتفاق، موضحة أن أردوغان أكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية لا تراعي مصالح دول المنطقة قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق المتوسط وتنعكس بصورة مباشرة على سوريا ومشاريع الطاقة والنقل الإقليمية، فضلاً عن أنها قد تمنح إسرائيل مساحة أوسع لترسيخ وقائع جديدة يصعب تعديلها لاحقاً. ولفتت المصادر إلى أن أردوغان شدد أيضاً على أن تركيا لا تنظر إلى لبنان بوصفه ملفاً منفصلاً عن محيطه، بل تعتبره جزءاً من منظومة إقليمية مترابطة تشمل سوريا والعراق وشرق المتوسط، وهو ما يفسر انخراط أنقرة في عدد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بلبنان خلال الأشهر الماضية. يبدو أن تركيا تسعى اليوم لعدم الانجرار وراء المتغيرات الإقليمية، بل لتحويلها إلى فرص تعزز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية والتجارية، بما قد ينعكس إيجاباً على دول الإقليم والجوار في المستقبل.
0: بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام المخلوع، وخلف النظام إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
8: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب، والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية، وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج، واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: أرحب بضيفي أحمد المسالمة، الصحفي معي من باريس. أهلا ومرحبا بكم سيد أحمد. بداية اليوم، كيف تقرأ دلالة دعوة الرئيس يعني أردوغان لنظيره اللبناني بزيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع اليوم؟ ما دلالة هذا الأمر سياسيا؟
9: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم وللسادة المشاهدين. نلاحظ من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن هناك قلق وخوف تركي من الاتفاق الإطاري الذي يعقد بين دولة الكيان الإسرائيلي مع لبنان، وهذا القلق ينعكس على الوضع الإقليمي. فاليوم تركيا تريد أن تلعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا بعد تقلص النفوذ الإيراني بهذه الحرب الكبيرة التي حصلت. فاليوم تركيا تريد أن تكون هي اللاعب الأهم في منطقة الشرق الأوسط، ولا تريد أن يكون هناك أي تقارب إسرائيلي لبناني يؤثر على العلاقات التركية السورية الموجودة في منطقة الشرق المتوسط، ويؤثر على كل العلاقات الموجودة والقوة الإقليمية التي تفرضها وجود تركيا في المنطقة. فاليوم دعوة الرئيس عون إلى أنقرة هي لوضع خطة جديدة، لوضع تسويات ومسارات جديدة في منطقة الشرق المتوسط. فهناك مصالح مشتركة للدول التركية التي تريد ربط دول الخليج.
0: بهذا السياق سيد أحمد، لماذا يعني تدفع أنقرة اليوم باتجاه نقل هذه العلاقة بين دمشق وبيروت من مرحلة التنسيق الأمني إلى مرحلة أوسع، إلى حوار سياسي أوسع من يعني طرح التنسيق الأمني السابق؟
9: نعم، تركيا تبحث على استقرار سوريا ولبنان، فاستقرار سوريا مرتبط بلبنان، واستقرار لبنان مرتبط بسوريا، واستقرار المنطقة مرتبط أيضا بالأمن الإقليمي للمنطقة، وهذا يؤدي إلى استقرار المنطقة بشكل كامل، مما يؤدي إلى إعادة فتح الطرقات النقل الطويلة التي تبحث عنها تركيا من تركيا مرورا بسوريا إلى منطقة الخليج العربي، وأيضا السماح للمنتجات اللبنانية والاقتصاد اللبناني بالمرور عبر الأراضي السورية، مما يؤدي إلى استقرار المنطقة بشكل كامل. فاليوم تركيا تشاهد في سوريا ولبنان بأنها عمق لبعضهما البعض، فأي استقرار في لبنان ينعكس على سوريا، وأي استقرار ينعكس على الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك اتفاق إطاري إسرائيلي لبناني قد يؤثر بشكل سلبي جدا على هذه الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، من طرق الإمداد، من طرق الطاقة، من أيضا من طرق النقل التركية. التجارة التركية المرتبطة بدول الخليج العربي بريا هي تمر من الأراضي السورية، فوجود هذا الاتفاق مع دولة الكيان في لبنان قد يؤثر مستقبلا على العلاقات السورية التركية، وأيضا على العلاقات الإقليمية والاستقرار في المنطقة. فتركيا اليوم قلقة جدا من هذا الاتفاق، فهي تريد أن يكون هناك علاقات قوية سيادية وليست وصاية بين سوريا ولبنان، وأن يكون هذه العلاقة تتطور وتشمل كل المنطقة، سوريا، لبنان، العراق والأردن. نعم. وتركيا، ليكون هناك استقرار كبير في منطقة الشرق المتوسط.
0: هناك الكثير من الملفات العالقة اليوم سيد أحمد بين دمشق وبيروت، اليوم إلى أي حد يمكن لهذه الوساطة التركية تقريب هذه المسافة حتى معالجة هذه الملفات العالقة كترسيم الحدود مثلا؟
9: نعم، تركيا تريد أن تلعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط وتبرز نفسها كلاعب إقليمي مهم، وهي القادرة على حل الخلافات بدول الجيران ودول المنطقة، فهي تريد الضغط على الدولة اللبنانية والضغط على الدولة السورية من منطق حسن الجوار والتعامل السياسي والدبلوماسي المفتوح مع المنطقتين، بتوسيع الاتفاقيات الاقتصادية لتجنب أي مشاكل بين البلدين. فاليوم تركيا تريد أن تحل المشاكل السورية اللبنانية وأي قضايا عالقة بين البلدين حتى يتكرس هذا المبدأ ويعيد بشكل إيجابي العلاقات الاقتصادية في المنطقة. فاليوم تركيا تريد أن تنهي الملفات السورية اللبنانية، والدولة السورية والدولة اللبنانية متفقتين مسبقا على هذه الأمور، وكان هناك مجلس سوري لبناني وزيارات بين الطرفين وقنوات دبلوماسية عالية لحل القضايا العالقة، وخصوصا ترسيم الحدود والمناطق المتداخلة بين البلدين. فهذه الأمور هي بيد الدولة السورية ويد الدولة اللبنانية، والدعوة من الرئيس التركي إلى حل هذه الخلافات هي دعوة إيجابية، ولكن دائما ما تحمل هذه التصريحات هي الخوف والقلق التركي من العلاقات الإسرائيلية في المنطقة.
0: بالحديث أيضا اليوم عن الحدود البحرية في شرق المتوسط عموما كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، كيف يمكن فهم هذه النقطة بحسب ما أشار إليه الرئيس التركي، أيضا انعكاسات ذلك على سوريا ولبنان؟
9: نعم، المياه الإقليمية في منطقة الشرق المتوسط، إن كانت المياه الإقليمية السورية أو المياه الإقليمية اللبنانية، إذا أي كان هناك أي اتفاق مع إسرائيل يسمح لها بدخول هذه المناطق، فهي ستؤثر بشكل سلبي على حركة الملاحة، هذا من جانب. من جانب آخر، هناك حقول الغاز الموجودة في منطقة الشرق المتوسط، وأيضا طرق الإمداد بالطاقة التي ستكون واصلة من منطقة الخليج العربي بعد الطريق البديل التي تمر من سوريا ولبنان إلى مناطق إلى شرق المتوسط والموانئ هناك ونقلها إلى أوروبا، هذا سيؤثر بشكل سلبي جدا على هذه المرحلة، وبالتالي سيضر في المصالح التركية الموجودة في المنطقة. فتركيا تبحث عن وجود لها في المنطقة وخصوصا في منطقة الإقليم، فأي عدم استقرار في المنطقة إن كان بالمياه الإقليمية أو في منطقة على الأراضي البرية، فهذا سيؤثر بشكل سلبي على الانفتاح التركي على منطقة الشرق المتوسط. فاليوم المياه الإقليمية هي حاضرة، والمياه الموجودة على الموانئ والسواحل اللبنانية والسواحل السورية فهي تعد مناطق نفوذ شرق المتوسط، فهي وجود للقوات الإسرائيلية أو أي اتفاق إسرائيلي يسمح لها بالوجود بهذه المناطق هو سيؤثر بشكل سلبي على التواجد التركي. فتركيا اليوم هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، قوة اقتصادية كبيرة وقوة عسكرية، وتريد أن تفرض الوصاية على المنطقة ببعض المجالات، ولكن هذه الوصاية ستكون عبر الدول وليس عبر القوة العسكرية.
0: في هذا السياق، وأختم معك بهذا السؤال سيد أحمد، اليوم إلى أي حد يمكن أن يؤثر أي دور تركي، دعنا نقول أمني كان أو سياسي في لبنان، على مواقف القوى الإقليمية وحتى الدولية يعني الفاعلة في المنطقة؟
9: نعم، الدور سيكون دور اقتصادي، دائما ما يربط الوضع الأمني بالوضع الاقتصادي، إن كان هناك قوة اقتصادية تركية تقدر تتمكن من الوصول إلى لبنان والعمل والاستثمار بلبنان وإخراج لبنان من أزمته، فسيؤثر بشكل إيجابي على الوضع الأمني في لبنان ويسمح لها بالدخول إلى لبنان. أما إذا بقيت هذه الأمور بشكل تصريحات وشكل تقارب وإيجاد طرق للوصاية فإننا لن تفعل أي شيء. فهناك بالجانب الآخر هو الوجود الكيان الإسرائيلي ليضغط بشكل كبير جدا على المنطقة، الذي يريد سحب حزب سلاح حزب الله في لبنان، ويريد أن يضغط على الجبهات في لبنان وإيصالها إلى الاتفاق، وأيضا بعد الاتفاق سيكون هناك التطبيع مع الدولة اللبنانية، وهذا سيؤثر بشكل سلبي جدا على استقرار المنطقة، وهذا ما تخشاه تركيا. الطائفة. اليوم هي تريد أن يكون هناك استقرار وأن تتدخل أمنيا، فالتدخل الأمني التركي مقترن بالوضع الاقتصادي، والتدخل الاقتصادي كلما وضعت تركيا يدها بشكل كبير أو وسعت من مجالها الاقتصادي في منطقة الشرق المتوسط فسيكون لها دور أمني، لأنها ستريد أن تبحث عن استقرار المنطقة لتبقى الأوضاع الاقتصادية مستقرة.
0: أشكرك جزيل الشكر أحمد المسالمة الصحفي، كنت معي من باريس.
9: شكرا لكم.
0: أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود. وأضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري. وأشارت الشركة إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاما من عام 2010 حتى عام 2025، وقسمت الدراسة مراحل التضخم لست مراحل، بدأت من صدمة الاقتصاد ثم مرحلة الانهيار الكلي للاقتصاد، تلتها فترة استقرار نسبي وصولا إلى التضخم المعيشي المركب، ثم تضخم تكاليف المعيشة والطاقة، وأخيرا مرحلة التضخم المضطرب خلال عام 2025.
10: من تقلبات سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، عوامل متعددة ومتداخلة كشفت عنها هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة رسمية هي الأولى عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً منذ عام 2010، توضح من خلالها مراحل صعبة مر بها الاقتصاد السوري. الدراسة وضعت انهيار الليرة السورية في مقدمة أسباب التضخم على مدار الأعوام الماضية، لتتبعها مجموعة أخرى تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل تراجع الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب سياسات التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور. بوادر التضخم بدأت تظهر عام 2011 لتبلغ 5%، لتنتقل بعدها إلى نقطة التحول الكبرى في مسار التضخم عام 2012 و2013 بزيادة بلغت أكثر من 153%، وعزت الدراسة سبب الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة عوامل من تضخم المستوردات عبر سعر الصرف، وتضخم في العرض بسبب نقص السلع، وتضخم في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. مرحلة ثالثة كانت بين عامي 2014 و2016، عانى منها الاقتصاد من انكماش وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع الفجوة بين العرض والطلب بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة. وخلال عامي 2017 و2019 بيّنت الدراسة أن الاقتصاد شهد تحسناً محدوداً، لكنه لم ينعكس على انخفاض الأسعار، ليعود التضخم عام 2020 و2021 ويصبح تضخماً أكثر تعقيداً تزامناً مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي عام 2025 أشارت الدراسة إلى أن تخفيف بعض العقوبات وزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 200% في حزيران لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام للتضخم، إذ شهد الربع الأول من العام انخفاضاً وعاد التضخم في الربع الأخير، وسمته الدراسة تصحيحاً سعرياً أعقبه ارتداد جزئي. في عام 2026 توقعت الدراسة استمرار التضخم خصوصاً مع ارتفاع السلع بنسبة 30% وزيادة الطلب على الدولار وتراجع التحويلات المالية وانعكاسه على سعر صرف الليرة السورية، حتى مع تغير العملة الذي لم ينعكس إيجاباً خصوصاً مع الحرب الإقليمية التي حدثت في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
0: أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحا بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكدا عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها، طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهة الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا.
7: انتهت مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا، ومع ذلك بقيت نسبة منها بحوزة السوريين الذين لم يحالفهم الحظ في استبدالها لأسباب قالوا إنها تتعلق بالازدحام على المراكز في بعض المحافظات وندرتها في محافظات أخرى ولا سيما الشرقية منها. ولكن بحسب تصريحات المصرف المركزي ستحتفظ الليرات القديمة بقيمتها لمدة 5 سنوات، لكنها لن تكون صالحة للتداول، وسيكون المكان الوحيد الذي يمكن استبدالها فيه هو المقر الرئيسي للمصرف في دمشق. مراسلو تلفزيون سوريا رصدوا مع الساعات الأخيرة ليوم الأمس الذي كان آخر موعد استبدال ظهور أسواق موازية لاستبدال العملة القديمة في بعض المحافظات، إضافة إلى لجوء بعض التجار إلى قبول العملة مقابل خصم يصل إلى 20% من قيمتها، وبدء بعض مكاتب الصرافة غير الرسمية تقديم خدمة استبدالها مقابل عمولة بلغت نحو 50,000 ليرة سورية قديمة عن كل 1,000,000 ليرة. دفعت هذه التطورات مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى إصدار توضيح بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، إذ قال المجلس إن الحكم الشرعي لا يجيز بيع أو مبادلة العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، مرجحا سبب ذلك لكونها ما زالت تعد نقودا ومبادلتها بهذه الصورة يقع في الربا. على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية، فإن بقاء جزء من العملة القديمة خارج منظومة الاستبدال يفتح الباب أمام تحديات عملية واقتصادية تتراوح بين صعوبة الوصول إلى المركز الوحيد في دمشق وظهور ممارسات موازية في السوق، وبين الإجراءات الرسمية والتحذيرات الشرعية. يبقى هذا الملف مرتبطا بمدى قدرة الجهات المعنية على ضبط السوق وتسهيل الوصول، بما يحد من الاستغلال ويخفف الأعباء عن المواطنين في مختلف المناطق.
0: أعلن مصرف سوريا المركزي أن انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية السورية القديمة تم بتاريخ 30 تموز، مؤكدا أن ذلك لا يعني ضياع حقوق المواطنين أو فقدان قيمة أموالها. وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة فقدت قوتها الإبرائية ولن تعود صالحة للتداول، فيما تبدأ مرحلة سحبها عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق باعتباره المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب، ولمدة 5 سنوات من دون أي رسوم أو عملة أو ضرائب. قال مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في دير الزور أحمد العكل إن أعمال إعادة تأهيل جسر السياسي في مدينة دير الزور متواصلة، وإن موعد الانتهاء اقترب إلى 29 من آذار 2027. وأشار العكل إلى أن المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 12 شهرا، في حين وصلت نسبة الإنجاز الفعلية إلى 19%، وهو ما ساهم في تقليص مدة التنفيذ المتوقع وتقديم موعد الانتهاء إلى 29 آذار بالعام المقبل. وأضاف أن الجسر الممتد على طول 400 متر يتألف من 11 فتحة، تعرضت 6 فتحات منها للانهيار الكامل. عادت التغذية الكهربائية إلى مدن وقرى محافظة دير الزور بعد نجاح الورشات الفنية في إصلاح خط جندر التيم الذي تعرض لأعمال تخريب وسرقة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن المحافظة. وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة في الشركة السورية للكهرباء على سودا إن الفرق الفنية عملت أكثر من 36 ساعة متواصلة على إصلاح خط التوتر العالي 230 كيلو فولت في منطقة السخنة، وشملت الكشف وإزالة الأضرار واستبدال التجهيزات المتضررة وإعادة تأهيل الخط مشيرا إلى أن توزيع الكهرباء سيتم وفق برنامج التقنين المعتمد لشركة كهرباء دير الزور.
11: بعد أكثر من 36 ساعة من العمل المتواصل، تمكنت ورشات نقل الطاقة والفرق الفنية المرافقة لها من إصلاح العطل في خط جندر التيم وإعادة وصل التغذية الكهربائية بنجاح إلى محطة التيم بحسب الشركة العامة للكهرباء، وقالوا أن الكهرباء بدأت بالعودة تدريجيا إلى مدن وبلدات وقرى محافظة دير الزور، ومن الطبيعي بحسب أيضا الشركة العامة للكهرباء ألا تصل التغذية الكهربائية إلى جميع المناطق وفي الوقت نفسه في عموم محافظة دير الزور، إذ تتم إعادة إدخال الخطوط والأحياء بشكل تدريجي وفق الإجراءات الفنية المعتمدة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدانكي باتجاه سهول عفرين إذانا ببدء موسم الري. من جانبه بيّن مدير سد ميدانكي حسين الحسن إن أطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من عامين في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها. هذا ويعد سد ميدانكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 من آب المقبل كل يوم ثلاثاء. وضعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. هذا ويذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى المدينة المنورة انطلقت في 20 من كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط نظام الأسد. أعادت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الإشغالات المنتشرة على أوتوستراد حرستا حمص في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطريق الدولي.
12: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتوستراد حرستا حمص في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرستا يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
13: هلا هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على أستراد حرستا، أستراد حمص. عم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل لتجارة غير شرعية أو غيرها.
12: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءاً من أسباب الحوادث يعود إلى سلوكيات بعض السائقين، لا سيما التوقف العشوائي وعدم الالتزام بالمسارات وقواعد المرور على طريق سريع يشهد حركة كثيفة للمركبات.
14: وجود الأكشاك على السيارات تسبب الحوادث، لأنه السيارات ما عم تلتزم بيمينها وتتوقف قدام، بده يشرب له فنجان قهوة ويا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه. بنصب الشارع كأنه الشارع له لحاله، بتعرف انت السيارات طايرة يعني.
12: بين إجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور يبقى تطبيق القانون السبيل الأهم للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا راى اصحاب بساط وعدد من اهالي حلب حول اشغال البساط للارصفه والشوارع وموقفهم من قرار نقلها الى اسواق ثابته واسبوعيه في مواقع محدده.
15: بين دوريات البلدية وأصحاب البسطاط في باب جدين في حلب ما صنع الحداد، تأتي الدورية فيهرب البسطاطي، تذهب فيعودون. لنتابع التفاصيل.
16: علي هنا يعني عدم المؤاخذة، نحن عم نجيب بضايعنا كلياتنا بالدين، انقطع برزقنا طاول، قال روحوا بصوا بالكراج، روح اتفرج على الكراج. يعني كله خربان، وما صحراء، لا حدا عم بدخل، لا حدا عم بدي، ما عم نستفتح، يعني وين نروح بحالنا؟
17: يعني هالبسطة كلها مخالفة، وأهل المحلات هدول اللي ياخدين المحلات هدول ما عم يدفعوا إيجار ولا استثمار ولا شغلة؟ ضرائب بده يدفعوا ضرائب بكره بالأيام، حساب مين؟ هدول البسطات ما لهم ضرائب، هدول كلها فوضى.
18: يعني عدم المؤاخذة شعب عايش بفوضى هيكنة، يعني لا تعزى كلمة اليوم فوضى الوسخ اللي باقة بالحكي، بتيجي بتفهم الشخص مثلا ما بصير كذا تكب، ما بصير كذا، يعني يكون يعني ما فوضى فوضى، يعني ما بتقبل، ما في ترتيب، ما في ركض.
19: اذا عم نحط شمسيه عم يمنعونا،
20: عم شيلوها
19: وعم شيلوها للشمسيه. نحن ما مقصر شيء، طاول طاول، يعني عم بيجوا بيروحوا، والله ما بنعرف، يعني الوضع مو لحد هلا مو ركيز.
21: هلا طبعا اذا هن شالوا هالبسطات كذا بصير نظام واحلى ترتيب، بس طب بس منظر هيك شوف زباله والوخم ونشح، روحوا اتفرجوا صوروا على المزبوط. والله الوضع
22: بيشيلونا، عم بيشيلوا، بيجوا بعدين العالم بتفلت على هاد ومثل هاد ومثل هاد ومثل عندنا محلات جوا. طيب يا الغوا هون على المزبوط، يا سبتوا دوريه، يا مشان نعرف نشتغل. بس
23: اذا شالوا العالم من هون هيك السوق بصير تمام، اذا حولونا كمان خط السربيس بصير تمام نشتغل كلياتنا، نشتغل ما عاد ننتظر ان هون في بسطات طفيشات يعني مثل عادي. اذا شالوا العالم كله لهنيك الاسواق بصير كثير تمام هنيك.
24: والله شيء حضاري وشيء ضروري، يعني احسن في شيء اسمه سوق خضره، في شيء اسمه سوق ألبسة، يكون شيء حضاري وأرقى وطالما البلد ماشي لقدام وللخير إن شاء الله بيكون كتير أحسن، يعني الترتيب أزبط، بيضل اسمه سوق خضرة بالأخير أحسن من العشوائيات.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا راء بعض الأهالي وأصحاب البسطات في سوق الريجة، أحد أبرز الأسواق الشعبية بمدينة اللاذقية، حول الإنذارات التي وجهتها بلدية اللاذقية لأصحاب المحال التجارية والبسطات، وذلك لإزالة التعديات على الأملاك العامة.
25: عطتنا اياها البلدية نظام لكل شخص، عطته متر، هالمتر معيش عيلتين.
26: جبت كراجة تبع خضرة ما قدرت امرأة.
27: نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية.
28: أول شيء بيكسر الأسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالأخير فقرة وبحاجة بدها تعيش.
29: المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر.
30: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت.
26: جبت كراجة تبع خضرة ما قدرت امرأة. أنا عم أشتغل، طب ما كنت باقي أجيبها. نكسر الزحمة على اليمين على اليسار على الرصيف بالشارية، هذا بده يتحرك المواطن. بعدين في سوق خضرة، هيك فاضي محل بيسحب الملايين، أريح للمواطن، أريح للبيع للشاري. المعبد هلا بيجي لعند الرجي، بيجي لعند التأمينة.
27: يعني الرصيف ما فينا نعدي عليه، الشوارع الجرب يحكم يعني، وبعدين كم مرة طلبنا من مجلس البلدية بيجوا شوي بيلموا، بعد شوي بترجعوا ينتشروا، كل شيء عم بيرجع بينتشر. يعني ما معقول نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية، هلا عم بركض بس لحتى اروح على مشواري تأخرت، رصيف ما فيني اطلع عليه، عم يعني بمشي بزاحم السيارات ما في رصيف.
29: اخي كريم المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر، وبالمقابل الشباب البياعة الحفاظ على ممتلكاتهم وخليهم مثل ما كانوا، بس ما يأذوا الناس، بس ما يأذوا الناس الطريق، بس خلي الطريق مفتوح من شان السيارات من شان المارة.
30: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت، مرتين رحت لفيت وجاي لأخذ أغراضي وصيفة في السيارة بعيدة. شغلة تانية، البسطات ما لازم تنزل تحت الأرصفة، يعني هاي بإشراف البلدية، بسطات قدام محلات تجارية، يعني ما معقول أنا بدي أدخل على محل تجاري أنبسط بالأرض الداحات.
25: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته متر، هالمتر معيش عيلتين. هلا عم يحكوا انه بدي يشيلوه، طيب انا اذا شلت البلديه هالمتر انا شو بدي اكل واشرب؟ انا وعائلتي وعائلتي ثانيه، في احيانا بسطه مشغله ثلاث بيوت، ثلاث عائلات اقل شيء عائله من اربع اشخاص، يعني 12 نفر بده يقعدوا بلا شغل.
28: المنظر اكيد لا حضاري واكيد في عجقه واكيد، بس ايجابياته اكثر من سلبياته. اول شيء بيكسر الاسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالاخير فقره وبحاجه بدها تعيش، يعني بنتحمل شويه عجقه ونتحمل شويه غلظه ونتحمل بحيث انه الاسعار يعني على الليله تنزل شوي.
0: تستقبل مشافي مدينة حماة عددا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه من تأثير في السلامة الأغذية.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس، ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
2: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ. جبناها على المشفى هون، هلا عم نعمل فحوصات لنشوف شو طلع بالتحليل.
1: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة، سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيراً بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
3: عندي ابني مريض، فعم يعاني ألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلاً غير مغسولة أو هيك، يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر اول ما بلشوا اجراءات التحاليل، وهلا علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
1: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الاسعافيه، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعه في حزيران الماضي، بالاضافه الى مرضى محولين من المراكز الصحيه في الريف لضمان حصولهم على الرعايه اللازمه، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
4: فترة الصيف كثير حالات تسمم، وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات، فهوني نحن هوني أبرز حالات أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام، تروس الطعام. ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض بيحبوا الفاكهة مثل الجباس، فهن بياكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كله هذا بيلعب دور التسمم عند الأطفال.
1: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة، والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
5: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، مؤكدا مواصلة توجيه ضربات لها ومتوقعا ألا يكون أمام إيران خيار سوى التراجع. وفي السياق ذاته أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار العسكري والاقتصادي على إيران لن يتوقف، مؤكدا ملاحقة أموالها في أنحاء العالم وإيصالها لطالبي التعويضات في الولايات المتحدة والمتضررين منها. أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لتوجيه ضربات إلى أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، وسط تأكيدات بأن قرار التنفيذ لم يحسم بعد. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب يدرس بجدية استهداف منشآت للطاقة الإيرانية، فيما ذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نطاق الأهداف المحتملة وطبيعة الهجمات ما يزالان قيد البحث، مع بقاء احتمال إلغاء الضربات وعدم صدور أوامر نهائية حتى الآن. دانت سوريا استهداف سفينتين بواسطة طائرة مسيرة في ميناء دمياط بمصر، مؤكدة تضامنها الكامل مع القاهرة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها عن رفضها القاطع للأعمال التي تهدد سلامة المنشآت المدنية وحرية الملاحة البحرية، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. أعلن حاكم مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية خوان خيسوس فيفاس دخول نحو 60,000 مهاجر غير نظامي إلى المدينة، في حين ارتفع عدد الوفيات بين المهاجرين إلى 34 شخصا.
1: Viva España, no Marruecos. No Marruecos, viva España, viva.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مرحبا. الردع لا يعتمد على استخدام القوة، بل على إقناع الخصم بأن كلفة الهجوم ستكون باهظة. عبارة شهيرة لتوماس شيلينغ، المنظر البارز في الاستراتيجية والعلاقات الدولية والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2005. لكن هل يكفي الردع لمنع الحرب؟ أم أن الرد نفسه قد يصبح بوابة إليها؟ فالدول حين تستهدف تجد نفسها دائماً أمام معادلة قاسية: الصمت قد يؤجل الخطر لكنه لا يلغيه، والمبادرة تحمل في طياتها احتمال اتساع المواجهة. قبل أكثر من 4 عقود وفي سماء الخليج، لم تكن السعودية طرفاً في الحرب العراقية الإيرانية، لكنها وجدت نفسها فجأة داخلها. في حزيران عام 1984 اخترقت مقاتلتان إيرانيتان المجال الجوي السعودي في خضم ما عرف بحرب الناقلات. يومها نجحت مقاتلة سعودية في إسقاط إحدى الطائرتين وإصابة الأخرى في أول اشتباك جوي ناجح في تاريخ سلاح الجو السعودي. لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل هي رسالة بأن حماية الحدود والمجال الحيوي ليست خياراً بل ضرورة. بعد أكثر من 40 عاماً يتكرر المشهد ذاته. الحرب هذه المرة تدور بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ارتداداتها لا تتوقف عند طرفيها، فالهجمات تطول الأراضي السعودية ودول الخليج، في حين تفضل طهران كعادتها في كثير من الأحيان أن يأتي الضغط عبر حلفائها، بما يمنحها ما يسمى الإنكار السياسي، وإن كان لا يغير من واقع التهديد شيئاً. في الأيام الماضية قررت الرياض الرد، ووفق البيانات الرسمية السعودية استهدفت الضربات مصادر الهجمات بدقة في خطوة بدت محسوبة بعناية، هدفها تثبيت معادلة الردع من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة. لكن هذه المنطقة نادراً ما تخضع للحسابات الدقيقة، فمنذ اندلاع الحرب على إيران أثبتت تطورات الأحداث أن قراراً واحداً قد يغير مسار الإقليم، وأن شرارة صغيرة قد تتجاوز نيات من أشعلها. هل تمثل الضربة السعودية اليوم بداية رسم قواعد اشتباك جديدة؟ أم أنها خطوة أخرى تقرب المنطقة من حرب إقليمية أوسع؟

0: إذن الضربات السعودية تقول بأن الرياض باتت فاعلا عسكريا مباشرا، لكن هل تكون هذه الضربات محدودة أم بتنا على أبواب حرب إقليمية؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: لم تكن الغارات التي أعلنت السعودية تنفيذها الأربعاء الماضي مجرد حلقة جديدة في الحرب الأمريكية على إيران، بل حملت تحولا نوعيا قد يعيد رسم مسار الصراع. فهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض رسميا استهداف مواقع داخل العراق، في خطوة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة بدأت تنتقل من سياسة الاحتواء إلى الانخراط المباشر في الحرب. منذ اندلاع المواجهة بين واشنطن وطهران في شباط الماضي، نجحت السعودية إلى حد كبير في البقاء خارج دائرة الاشتباك المباشر، رغم تعرضها لسلسلة هجمات سواء من الحوثيين أو إيران استهدفت مطارات ومنشآت نفطية. لكن هذا التوازن بدأ يتآكل مع اتساع رقعة الاستهداف، وجاءت نقطة التحول عندما أعلنت الرياض تنفيذ ضربات جوية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع لوجستية لفصائل عراقية موالية لإيران، وقالت إنها جاءت ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت أرامكو. وكانت تلك الضربات قد سبقتها بأيام غارات سعودية على مواقع للحوثيين في اليمن، لتجد المملكة نفسها أمام مواجهة تمتد من اليمن إلى العراق، وتتهم الرياض طهران بالوقوف وراء هذا التصعيد. ورغم هذا التصعيد، لا تزال غالبية التقديرات ترى أن الرياض تحاول إبقاء تحركاتها ضمن إطار الرد الدفاعي، إذ استندت في بيانها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع عن النفس، ونفذت عملياتها بالتنسيق مع واشنطن، بما يعكس سعيا إلى توجيه رسالة ردع أكثر من إعلان حرب مفتوحة. في المقابل، يرى محللون أن الضغوط الإيرانية عبر حلفائها لا تستهدف السعودية عسكريا فحسب، بل تضغط أيضا على خط تصدير النفط السعودي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر الذي اكتسب أهمية متزايدة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، بما يضمن استمرار الضغط على أسواق الطاقة من أكثر من جبهة. فهل ما جرى مجرد رد دفاعي محدود فرضته الهجمات على الأراضي السعودية، أم أنه بداية انتقال المملكة من سياسة الاحتواء إلى موقع الطرف المباشر في حرب تبدو يوما بعد آخر أكثر اتساعا وأقل قابلية للاحتواء؟
0: معنا للنقاش ريتشارد وايلز، الخبير الأمني والاستراتيجي في مؤسسة ويكستراد مباشرة من واشنطن، أهلا بك. ومعي دكتور عمر العياصرة، عضو مجلس الأعيان الأردني من عمان، أهلا بك. ومعي محمد علي الحكيم، المحلل السياسي مباشرة من طهران، أهلا بك. أستاذ محمد، أبدأ مع سيد ريتشارد. إذا كما في مقدمة التقارير، الضربة السعودية تقول بأن الرياض باتت فاعلا عسكريا مباشرا، برأيك هل هذه مقاربة صحيحة بأن السعودية اليوم باتت فاعلا في هذه الحرب؟
2: لن أضع الكلام بهذه الطريقة. كان هناك مؤشرات بأن السعودية والإمارات العربية المتحدة على الأقل، ربما بعض أيضا من دول الخليج الأخرى، كانوا بشكل يهاجمون بشكل هادئ الأهداف الإيرانية خلال الأشهر الماضية، وذلك لإظهار أنه لديهم قدرات يستطيعون من خلالها الاستجابة. لكن ما هو مفتوح الآن هو أن السعوديين يعملون مع الولايات المتحدة في واحدة من الضربات التي كانت في العراق، والتي كانت منطقية للغاية، بما أن معظم الهجمات من المسيرات على السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الماضية كانت تأتي من الأراضي العراقية وليس من الأراضي الإيرانية. لكن لا يوجد هناك مؤشر بأن السعوديين يخططون أن يكونوا متعاونين بشكل مباشر ومستمر.

0: في الانخراط مع الولايات المتحدة، حتى لو تابع السعوديين هذا النزاع مع الحوثيين الكبير، لكن مع ذلك ما لا يوجد وضوح إن كان ما هو الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في هذه الحملة.
1: سيد عمر، الأسباب المنطقية كانت حاضرة دوما من مسيرات قادمة من العراق وأيضا مسيرات قادمة من إيران استهدفت الأردن وبقية الدول في المنطقة، لكن اليوم عندما تقرر السعودية أن ترد على هذه المسيرات القادمة من العراق، ما الرسائل التي تحملها الضربة السعودية برأيك؟
2: يعني هناك أكثر من رسالة. أول رسالة أنه سياسة الحول السياسي العسكري الذي تمارسه إيران أصبح يفوق قدرات الاحتمال، وأصبح يعني يحتاج إلى رد مختلف، وهذا جزء منه فلسفة الردع اللي قامت فيه المملكة العربية السعودية. لا يعقل الولايات المتحدة الأمريكية تلطم إيران كفا فيقوم بضرب دول الجوار، وليست القواعد العسكرية حتى، بدأوا يضربوا محطات ومصافي النفط في المملكة العربية السعودية ويستخدموا أدواتهم في ذلك. فحينما ارتفع المنسوب، السعودية، العالم العربي كله، الأردن، الجميع لا يريد أن تتحول الحرب إلى إقليمية، يتحدث سياسيا بوضوح، نريد وقف إطلاق نار، مسار دبلوماسي، مسار سياسي، والوساطة موجودة حتى في المنطقة من خلال قطر وعمان. فبالتالي حينما يزداد المنسوب باعتقادي، تريد السعودية أن تقول ردع أولا، ثانيا أننا مستعدون للرد، لا يمكن أن تضرب وتضرب وتضرب وتبقى أنت صامت، فيفهم الطرف الآخر أنك تسكت عن ضعف. فأرادت السعودية أن تقول لا، نحن قادرون على الرعد في المدى أو في القراءة البعيدة أنها إن تحولت حرب إقليمية ربما تشترك بعض الدول التي تحاول إيران استهدافها بشكل دائم في المعركة. هناك 600 طائرة في الخليج موجودة عند دول الخليج تستطيع أن تشارك في المعركة، لماذا إيران تدفع بهم إلى اتجاه هذا الأمر وهم لا يريدون أن يشاركوا مع إسرائيل، لا يريدون أن يقفوا إلى جانب هذا العدو الغاصب في هذه المعركة؟
1: لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ لأن هذه الحرب دائرة منذ عدة أشهر، وهذه الاستهدافات أيضا منذ عدة أشهر، لماذا قررت السعودية اليوم أن ترد؟
2: لأنه بلغ السيل الزبا من جهة، التحرش الحوثي في الفترة الأخيرة من مها، التحرش في باب المندب وقصف إحدى الناقلات السعودية بدأت تتراكم، هي سنوبول في النهاية، صبر صبر صبر، لكن للصبر حدود ونهاية، فلا بد من توجيه رسالة ميدانية. كانت في البداية علاقات دبلوماسية، إدانة، الحديث مع عرقجي، لكن الأمور زادت عن حدها، وبتقديري هذه المسألة تطورت إلى هذا الأمر، وهذا يعني أنها تتدحرج وقد تصل إلى مراحل متقدمة. لكن باعتقادي لا زالت السعودية، المنظومة العربية، دول الخليج العربي مع المنظومة العربية الأردن، وهناك تعدي على مصر، حديث عن طائرة مسيرة في دمياط قصفت مصر، كل هذا في النهاية لابد من رسالة، وبتقديري كانت الرسالة عسكرية تارية أكثر اليوم من كونها رسالة سياسية. هذا لا يعني أننا تغيرنا سياسيا، لازلنا نقول بالحل السياسي، لابد أن لازلنا نقول لا يجب أن يتوقف العمل العسكري، العودة إلى الطاولة، المفاوضات، لازلنا في هذا السياق نحافظ عليه، لكن الرد كان هذه المرة عسكري تاري، وباعتقادي توقيته جاء مع تراكم الضربات والتعديات، وبلغ السيل الزبا في هذه المسألة للأمانة.
1: سيد محمد، كيف قرأت إيران هذه الرسالة برأيك؟
3: تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني بكل تأكيد إيران لم تكن لديها أي دور في هذه الضربة، وكما أكدت بأن محور المقاومة على الرغم من وحدة الساحات، لكن في نهاية المطاف كل محور هو يتخذ القرار كيف يتصرف، إن ينخرط في الحرب وإن لم ينخرط في الحرب. ولكن منذ تقريبا سنتين حينما استهدف كتائب حزب الله في العراق استهدفوا بعض القواعد الأمريكية، إلا أنه إيران رفضت جملة وتفصيلا وأكدت بأنه لا يمكن استهدافهم بسبب الأوضاع الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وأنتم من تتحملون المسؤولية. إيران لا أعتقد بأنها لديها أي دور، وكما أكدت
1: أستاذ محمد، يعني أنا لا أريد المقاطعة، لكنك يعني تشير إلى النفي الذي ورد في التلفزيون الإيراني بأن إيران ليس لها أي صلة، طبعا نقلا عن مسؤول عسكري إيراني، ليس لها أي صلة باستهداف السعودية، لكن يعني قبل هذا النفي كان ثمة العديد أيضا من صيغ النفي الأخرى التي تنفي استهداف الإمارات، تنفي استهداف الكويت، تنفي استهداف دول الخليج ثاني أيام الهدنة التي أبرمت في السابق. هل تعتقد إيران بأن الإقليم يصدق الخطاب الرسمي هذه الروايات التي ترغب إيران في تثبيتها دوما؟
3: يعني إيران منذ اليوم الأول أكدت قبل اندلاع الحرب على لسان المرشد الإيراني الذي تم اغتياله أول يوم الحرب، أكد بأنه إن تعرضت إيران إلى ضربة ستشمل جميع المنطقة، ستكون حرب إقليمية بسبب القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط التي ستكون عرضة أمام الصواريخ الإيرانية. هذا يعني هذا بات واضحا، من المستحيل إيران أن تتعرض إلى ضربة من قبل القواعد الأمريكية وفي نهاية المطاف لا ترد بكل تأكيد.
1: بالتالي إيران سؤال المطروح، بالتالي هذا ينفي النفي الذي أصدرته إيران، هذا الكلام الذي تتفضل.
3: إيران تقصف القواعد الأمريكية ولا تقصف الدول الخليجية. السؤال المطروح، لماذا إيران لا تقصف القواعد الأمريكية في تركيا؟ لماذا لا تقصف القواعد الأمريكية في منطقة في أذربيجان وفي دول أخرى؟ لذلك اليوم يعني المعادلة برمتها تغيرت، وفي قرارة أنا أعتقد اليوم حتى الدول العربية الدول الخليجية، اليوم نحن أمام معادلتين، إما انتصار إما هزيمة، إما الرجوع إلى الساحة الرمادية قبل 7 أكتوبر أو قبل الحرب الإيرانية. هناك معادلتين.
1: إما قبل المعادلتين لو سمحت أستاذ محمد، قبل المعادلتين، لكن يعني هذه المسيرات التي كانت قادمة من العراق استهدفت منشآت أرامكو، هذه ليست قواعد أمريكية في المملكة العربية السعودية، وغيرها يعني الكثير أيضا من الأهداف المدنية والخدمية التي عمدت إيران وميليشياتها أو من يتبع لها في المنطقة على استهدافها. بالتالي أيضا هذه حجة دائما تقدمها إيران، يعني ثم تفجوة بين الواقع وبين الرواية الرسمية. أستاذ محمد كيف يمكن تفسيره؟
3: يعني العراق رسميا نفى، وعلى لسان محور المقاومة وفصائل المقاومة نفت جملة وتفصيلة أنها من أطلقت الصواريخ أو أطلقت المسيرات اتجاه أرامكو. هذا يعني أبرز دليل بأنهم لم يطلقوا، وسابقا أطلقوا المسيرات والصواريخ وأكدوا. فإذا لماذا تخجل إيران أو محور المقاومة حينما يستهدف السعودية ولا يعترف؟ لا، استهدفوا سابقا وأكدوا نحن من استهدفنا لأسباب ولإيصال رسائل. لكن الضربة الأخيرة الحوثيين هم من أكدوا بأنهم هم من استهدفوا أرامكو. فلماذا يتم استهداف العراق قبل 18 ساعة بالتحديد لزيارة رئيس الوزراء العراقي السيد الزيدي إلى السعودية؟ وهناك يعني الحقيقة جميع الأطراف وجميع القوى السياسية اليوم ممتعضة بسبب استهداف العمق العراقي بهذه الطريقة وبهذه بعد يعني هناك
1: السعودية ردت على الحوثيين. أستاذ محمد، ردت على الحوثيين السعودية أيضا.
3: إذن ما دخل العراق في هذه القضية؟ لماذا يتم استهداف يعني 7 أو 8 مواقع للحشد الشعبي؟ المنظومة العسكرية الرسمية المشرعة قانونيا وشرعيا دينيا، المشرعة في البرلمان وكذلك مشرعة من قبل المرجعية دينيا من قبل المرجع الأعلى، لماذا يتم استهدافها بهذه الطريقة؟ السؤال المطروح في العراق. إذن اليوم نحن أمام معادلتين، إما انتصار إما هزيمة. باعتقادي الشخصي حتى في قرارة أنفسهم الدول الخليجية لا يريدون انتصار أمريكا وإسرائيل. لماذا؟ لأنه انتصار إيران في هذه الحرب بمعنى ستبقى إيران ضمن الفواعل الأربعة، سعودية أم إسرائيل تركيا إيران، ستبقى لاعب ضمن الفواعل الأربعة. لكن المعادلة الثانية وهي انتصار إسرائيل وأمريكا، بمعنى سيتحقق حلم إسرائيل الكبرى وستكون شرطي على المنطقة كما أكدت. باعتقادي الشخصي في قرارة أنفسهم حتى الدول العربية لا يريدون انتصار إسرائيل وكذلك لا يريدون انتصار إيران. لكن
1: طيب أستاذ محمد، لا يريدون انتصار إسرائيل، لكن اليوم هذه الأراضي تستهدف، هذه الأراضي في السعودية في الخليج في الأردن تستهدف. اليوم قررت دولة أن ترد على هذه الاستهدافات، من المفترض أن إيران قرأت في ذلك رسالة، ما هي؟
3: يعني إيران كما أكدت يعني أسلفت سابقا بأن إيران ليس لديها دخل في تلك الضربة. الأخوة الحوثيين هم من استهدفوا وهم من يتحملون المسؤولية. لكن لماذا يتم استهدافهم؟ اليوم نحن أمام مشروعين،
4: إما مشروع إيران محور المقاومة، إما مشروع إسرائيل أمريكا وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. نحن اليوم
1: لكن هذا الحديث، أنا لا أريد أن أطيل قبل العودة إلى ضيوف الآخرين، لكن هذا الحديث أيضا يتناقض مع تصريح لافت لمقتدى الصدر الذي يقول فيه بأنه على الميليشيات وسماها بالوقحة ألا تستفز دول الخليج وألا تجعل ذلك ذريعة لاستهداف العراق. يا أستاذ محمد،
4: بكل تأكيد العراقيين وأنا منهم، على لكي نكون صريحين، وأنا منهم، نريد قصر السلاح بيد الدولة، نريد تقوية الحشد الشعبي. ينبغي أن يكون الحشد الشعبي إذا مليون شخص أن يكونوا مليونين. لماذا؟ بسبب التوترات الإقليمية، بسبب الوضع والتوترات والحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. ينبغي أن يتم دمج الفصائل الغير منضوية في الحشد الشعبي، أن يتم انضمامهم كتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء والنجباء، أن ينضموا إلى الحشد، وينبغي أن يكون الحشد مسيطر عليه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وينبغي حصر السلاح بيد الدولة وبيد الحشد.
1: هذا يعني أن هناك سلاح منفلت، ربما هو من يستهدف هذه الدول. لكن أسمع ضيفي أستاذ عمر من عمان يريد أن يعلق.
2: لا، أول شيء بدي أعرف أن ضيفك عراقي ولا إيراني، يعني خلط الحابل بالنابل وقال المنطقة على فسطتين، يا أمريكا وإسرائيل يا إحنا. مش صحيح هذا الكلام، وليس هذا الدقيق. اليوم أنت قاعد تعتدي على المنطقة، بشكل سافر. جزء منه كانت في عندك تقية، اليوم لا تطلق صاروخ في المنطقة تجاه الدول العربية سواء من العراق سواء من الحوثيين إلا بأمر الحرس الثوري. غير هذا الكلام بيكون في تقية ومحاولة للاختفاء وراء الحقائق. فأنت امتلكت جزء من الشجاعة السياسية حينما قلت يا انتصار يا المنطقة تروح كلياتها نحو الهاوية. وعلى ما يبدو الخيار الشمشوني اللي رايح أنه إيران سببها أنها تريد البقاء على قيد الحياة. هيك بحترمك سياسيا إذا قلت اليوم أنا بدي أبقى على قيد الحياة فبدي أدمر المنطقة، أنا بدي أبقى على قيد الحياة بديش أحترم الجوار، أنا بدي أبقى على قيد الحياة فبدي أدمر الجميع. اليوم أنت ليش بتضربش إسرائيل في هذا التوقيت؟ مدامك اليوم تتعرض لضربات في الولايات المتحدة، لماذا لا تضرب إسرائيل؟ لماذا لا توجه صواريخك إلى البوارج الأمريكية الموجودة في المنطقة؟ لماذا تستهدف الشقيق العربي في قضايا سيادية عنده اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا بتروح على الخاصرة الرخوة للدول العربية وللنفط وتحاول أن تؤذي هذا المشروع؟ هذا بيطرح أسئلة كبيرة حول قصة القيم عند هذا المشروع اللي أنت بتحكي اليوم إما الانتصار أو الهزيمة. اليوم أنت بتقصف العقبة ومطار رامون بعيد عنا 10 كيلومتر، ليش خايف من إسرائيل؟ بكيش تقصفها، بكيش تدخلها المعركة في هذه اللحظة في هذا التوقيت؟ لذلك اليوم عليك أن تكون يعني منصف في قصة في قصة القواعد الأمريكية. أرامكو قواعد أمريكية، محطات النفط قواعد أمريكية، البنايات التي ضربت في الإمارات وفي البحرين وفي الكويت قواعد أمريكية. أنت ضربت اليوم بنية تحتية لدول أشقاء، اليوم تقول أنهم جوار، لكن على ما يبدو أنك بتكيش الجوار ولا بدك أي حدا، تريد أن تبقى على قيد الحياة.
1: رد أستاذ محمد،
2: لذلك جزء من الشجاعة السياسية أنت تحدثت فيها على فكرة.
1: تفضل أستاذ محمد، لك حق الرد.
4: نكون منطقيين في الطرح، أنا أحترم رأي ما يتفضل به ضيفك العزيز، لكن إيران لم تستهدف الدول العربية، استهدفت القواعد الأمريكية، استهدفت القواعد. السؤال الثاني، هل الطائرات الأمريكية التي جاءت من أمريكا من الولايات المتحدة الأمريكية، أعطيتك مجال هل الطائرات الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية وانطلقت من القواعد الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني، هل جاءت بالوقود من الولايات المتحدة الأمريكية أم حصلت على الوقود من بعض الدول الخليجية؟ هذا السؤال مما يؤكد بأنه الدول العربية التي فتحت أجوائها وسمحت لفتح أجوائها وسمحت بانطلاق الطائرات من القواعد الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني، وفي ضربة واحدة اليوم الثاني من الحرب استهدفوا المدرسة ميناء التي راح ضحيتها 186 طفل لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، فعلى الدول العربية أن تتحمل وتتقبل كما تقبلت أنها تنطلق الصواريخ والطائرات الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني 27,000 ضربة، 27,561 ضربة قامت بها أمريكا وإسرائيل خلال 39 يوما استهدفوا العمق الإيراني. فإذا هذه الطائرات من أين انطلقت؟ من أين انطلقت؟ انطلقت من
1: يعني
4: الدول العربية.
1: إذا كان هناك حرب بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران،
4: كذلك
1: على الدول العربية أن تتحمل أن تقصف من إيران؟
2: ألا لا الدول العربية نفت، عليك أن تصدقها، لا تصدق هواجسك. الدول العربية تنفي، تقول لا إحنا منشارك، ولا بتنطلق من عندنا قواعد، ولا بتزودوا بالوقود، بتزودوا بالوقود من إسرائيل ومن قواعدهم الموجودة ومن تركيا من إنجيرليك وبالقواعد الأخرى. اليوم أنت تستقوي لأنك تريد أن ترفع الكلف على العالم، على الاقتصاد العالمي، لكنك بتدمر جوارك، بتدمر هذه اللغة. أنت جوار تاريخي، حين إيران جوار تاريخي، أنت بتدمر الجوار. مش واقع هذا، مش واقع، مش صحيح. هذه قضايا سيادية اتفاقات مع الأمريكان.
1: سأنتقل إلى ضيفي أستاذ ريتشارد. يعني من يحاول جر دول الخليج والمنطقة إلى هذه الحرب وإلى التورط في هذه الحرب؟ إن كانت إيران تسعى لذلك كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ألا تسعى أيضا واشنطن وتل أبيب لجر دول المنطقة إلى هذه الحرب صراحة بشكل غير موارب؟
5: واشنطن استراتيجيتها كانت أن تحد من
0: التوسع الجغرافي لهذه الحرب في الأشهر الماضية، وقد كان الإيرانيون والاستراتيجية الإيرانية بالعكس، وهي محاولة جعل هذه الحرب بأكبر قدر ممكن مضرة بالعالم، بالذات الهجمات الإيرانية على دول الخليج، الأردن، والآن مصر أخيرا، ويبدو أنها لها غرض مشابه على المدى القصير. يريدون أن يضغطوا على الولايات المتحدة بحيث تتنازل من خلال الهجوم على دول الخليج، فدول الخليج بعدها ستطلب من الولايات المتحدة أن تنهي النزاع بأسرع وقت ممكن بهذه الطريقة. فهذا جزء من استراتيجية خفض التصعيد الإيرانية. التوسيع للحرب أو للضربات يقود إلى التخفيف من التصعيد، وعلى المدى البعيد تريد إيران أن تجبر هذه الحكومات على أن تقبل بتحكم إيران بمضيق هرمز وتحكمها بها. طبعا هذه استراتيجية منطقية، والولايات المتحدة كان يجب أن تتوقعها، لكنها ليست الولايات المتحدة من تريد توسيع الحرب.
1: لكن هذا ينافي تصريحات كثيرة لترامب عبر فيها بشكل صريح وواضح أنه على دول الخليج أن تدخل في هذه الحرب وأن تساعدنا من أجل تحرير مضيق هرمز، لأن المصالح الخليجية هي من تتضرر والولايات المتحدة الأمريكية بعيدة. هذا قاله حرفيا ترامب سيد ريتشارد.
0: ليس عسكريا، هو أراد دور الخليج بشكل دبلوماسي واقتصادي، وأنه على دول الخليج أن تنخرط أو تساعد دبلوماسيا على أن تحصل على الدعم من أوروبا والذين لديهم بعض العوائق هناك، وأيضا اقتصاديا يعتقد بأن دول الخليج إن كان هنالك مشاركة للعوائد التي ستأتي من مضيق هرمز، فبعض من هذه العوائد يجب أن لا تذهب فقط إلى إيران وعمان، ولكن إلى دول الخليج أيضا، وأن بحيث تساهم كل الدول في إعادة إحياء هذه المنطقة وتعافي الاقتصاد. لم يكن هناك فكرة أننا نريد من دول الخليج أن تنخرط عسكريا. الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المشاركة العسكرية من قبلهم، ولا تريد منهم أن يعانوا من ردات الفعل، ولكن طبعا هذا لم يهم إن كانت الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا إبقائهما بعيدين، لكن استراتيجية إيران في المقابل كانت هي التمديد أو توسيع الحرب، وهذا هو جزء من نظرية النصر الخاصة بهم.
1: بعيدا عن المواقف السياسية، نريد أن نستعرض كيف قرأت الصحافة ومراكز الدراسات هذه التطورات. هل تنظر إليها كضربات متفرقة أم كبداية لتحول استراتيجي في مسار الحرب؟ لنطالع معا مثلا أبرز ما كتب قبل أن نعود إلى الضيوف، ونبدأ من الشرق الأوسط مع مقال لعبد الرحمن الراشد قال فيه إن إيران حولت العراق إلى جبهة بديلة بعد تراجع نفوذها في لبنان وغزة، واستخدمت أراضيه لمهاجمة 6 دول. ويؤكد الراشد أن الضربة ليست ضد العراق بل ضد الميليشيات التي تضر بسيادته، يقصد الضربة السعودية، مضيفا أنه باستثناء هذه الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري لابد أن غالبية العراقيين يشعرون بالإحباط والقلق من جر بلادهم إلى حرب لا تخدم المصالح العراقية، مستشهدا ببيان مقتضى الصدر الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا للعدوان. أما صحيفة الجارديان فرأت في مقال لها أن الضربات السعودية على العراق تدفع المنطقة إلى المجهول وتزيد من تعقيد حرب إقليمية متسعة وغير قابلة للتنبؤ، وتنقل عن باحث قوله إن السعوديين يشعرون أن الإيرانيين يزيدون من وتيرة هجماتهم لأنهم يعتقدون أن دول الخليج لن تصعد، لكن الرياض تريد إثبات خطأ هذا التقييم. ويختتم المقال بأن الصراع أصبح أكثر فوضوية، وأن الضربة السعودية المحسوبة قد تؤدي إلى ردود غير محسوبة في سياق إقليمي أوسع. أما فورين بوليسي فرأت أن هذه الضربات تورط السعودية أكثر في هذه الحرب، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع القتال في شباط حاولت الرياض تجنب التورط المباشر، وتشير إلى أن السعودية تخوض في الوقت ذاته صراعا متجددا مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، الذين هاجموا بدورهم أيضا ناقلة نفط سعودية الثلاثاء الماضي. ينتهي المقال إلى أن الضربات تمثل دخول لاعبين جدد السعودية بشكل علني والميليشيات العراقية كجبهة نشطة إلى حرب تتسع بسرعة شيئا فشيئا في وقت كانت فيه الهدنة والمحادثات هشة أصلا. أستاذ عمر، اليوم هل هذه الضربات التي جاءت بالتعاون بين السعودية وبين الولايات المتحدة تعلن دخول لاعب إقليمي جديد بوزن المملكة العربية السعودية، ربما يجر معه دولا أخرى مثل الأردن والإمارات والدول المستهدفة الأخرى التي تستهدفها إيران إلى هذه الحرب؟
2: أول شيء بدأت أتفق معك أن السعودية إذا تحركت لن تتحرك بمفردها، هناك مجموعة عربية كبيرة ستتحرك مع المملكة العربية السعودية. السعودية لاعب لأنها يتم توجيه ضربات لها، لكن هل ستنخرط في المعركة؟ أعتقد أن السياسة السعودية والسياسة العربية أثبتت حكمتها، لا تريد أن تنخرط في هذه المعركة، لا تريد أن تجعلها إقليمية، لا تريد أن يتوزع الدمار أكثر فأكثر، لأنه إذا دخلت المجموعة العربية الحرب ستتغير أهداف الحرب، بمعنى عند الولايات المتحدة وعند المنظومة العربية، لكن باعتقادي العرب يقدرون ذلك. لكن أنا أتفق مع ما قرأتي في بداية التقرير من أن الهدف أن يقولوا ليست السعودية يعني مكتوفة الأيدي، تستطيع أن تتحرك في القصة العسكرتارية. وأنا مرة أخرى أؤكد ما قاله أيضا غسان شربل أو الذي ذكرت اسمه، أنه الهدف من ذلك كان ضرب ميليشيا متمردة وليس المجموع الوطني العراقي.
1: عبد الرحمن
2: اليوم
1: الراشد.
2: اليوم هناك حكمة عبد الرحمن الراشد آسف، هناك حكمة عربية كبيرة في التعامل مع هذا الملف، عليها أن تدركها إيران وأن تتوقف عن التحرش بالمنظومة العربية. استنزف هذا الهدف، قصة البقاء مقابل إيذاء المنظومة العربية أو رفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ضرب دول الجوار. أنا باعتقادي هذا الأمر يجب أن يتوقف إيرانيا حتى لا يضطر العرب إلى الانجرار إلى حالة ربما
1: يعني
2: ترغب فيها إسرائيل، يرغب فيها
1: عمر.
2: كثيرون لكن لا يرغب فيها العرب.
1: هي ضربة وكفى، يعني تريد أن توصل رسالة؟
2: لا، هي ضربة وكفى ورسالة لا هي ضربة وكفى ورسالة ورسالة عميقة بأننا نستطيع أن ننخرط أكثر في المعركة. يعني بمعنى إذا ما ازداد منسوب الضربات على المملكة العربية السعودية واستهدف الشريان الحيوي المتعلق بالاقتصاد، لن تقف السعودية مكتوفة الأيدي ولن تقف المنظومة العربية، وليس من مصلحة أحد انخراط المجموع العربي في المعركة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك أعيد وأكرر، لا زالت المجموعة العربية تقول يجب وقف القتال، يجب الذهاب إلى المسار الدبلوماسي، ليسوا مع إسقاط النظام في إيران، ليسوا مع تشظي إيران، يعني مع بقاء إيران على قيد الحياة على اعتبار أن إيران دولة جوار ومهمة، وإذا لا سمح الله حدث فيها يعني تفكك كبير ستكون النتيجة كبيرة وكبيرة جدا. وعلى الإيرانيين أن يدركوا أن التزود بالوقود يحصل ليس في المنظومة العربية، عليهم أن يصدقوا النظام الرسمي العربي حينما يقول لم نسمح بانطلاق طائرات، لم نسمح بالتزود بالوقود. أنا في الأردن علاقتي مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمقت عسكريا لحرب داعش، لما داعش احتلت الموصل وتحركت الزحوف نحو بغداد وإيران تدخلت، كان التنسيق مع الولايات المتحدة ومع إيران ومع العراقيين لوقف داعش. لماذا اليوم يعني يتم غض الطرف عن هذه الحقيقة؟ لكن البقاء على قيد الحياة لا يعني أن تؤذي الجوار، عليك أن تتوقف عن ذلك. حارب أمريكا، أضرب إسرائيل، هم أعدائك، هم اللي يقصفونك، لكن لست مضطرا اليوم لأن تعمق عداء كبيرا. أنا حزين على المدرسة التي تحدث عنها ضيفك حين قصفتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحزين كنت على براميل الأسد حينما كانت تسقط على المدارس السورية بتوقيع إيراني. أيضا علينا أن نتوقف كثيرا وأن نعيد الحكمة للمنطقة حتى على أقل تقدير نستطيع أن نتعايش بسلام. التسويات بيننا هي الأهم.
1: لكن هذه الدعوة، هذه الدعوة لإيران
2: وتأرن.
1: أستاذ عمر، هذه الدعوة للنظام الرسمي الإيراني أن يصدق الرواية الرسمية العربية، يقابلها أيضا تقارير منها أمريكية للمفارقة تقول بأن هذه الطائرات الأمريكية تتزود بالوقود من أراضي عربية. أنا أحيلك لها أيضا.
2: يعني ربما كان هناك اتفاقات. ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أني أنخرط في المعركة. كل يوم بيطلع ترامب علينا بتصريح، هذيك اليوم ما عجبوش الأداء الأردني. يعني إحنا اليوم بدنا نصدق كل هذه الروايات؟ أنا بتقديري المنظومة العربية نازلة بثقلها لوقف الحرب، لعودة المسار السياسي لاتجاه اتفاقية لا تدمر إيران. أليس هذا يكفي حتى يعيد الإيرانيين حساباتهم في التعامل مع هذه المسألة؟ منطقي الأخوة والجوار، بتقصف مطار العقبة وبتترك رامون اللي بعدنا بعشرة وبتترك إسرائيل في هذه الفترة. يعني هذه الحسابات بتخلي الضمير العربي، المواطن العربي، السؤال العربي، من أنتم؟ كيف أنتم؟ كيف سنتعايش معكم في قادم الأيام؟ عليكم أن تتوقفوا. وعلى فكرة المنظومة العربية ستراجع وستطرح على الطاولة سؤال الولايات المتحدة الأمريكية وشكل التحالف القادم معها. ربما هذا من فوائد المعركة في هذا التوقيت. لكن أن يستمر الاستهداف، أنا بتقديري
1: ووجود القواعد والاتفاقيات
2: يبني جد
1: والاتفاقيات الاستراتيجية العسكرية على أي حال. سأعود لك في الدورة المقبلة من الأسئلة للسؤال عن ذلك تحديدا. لكن أستاذ محمد، هل هذا الوقت الملائم لكي يعيد الإيراني حساباته أخيرا بعد محاولة جر الساحة العراقية أيضا لهذه الحرب، رغم محاولات العراق، رغم محاولات رئيس الحكومة علي الزيدي أن ينأى بالعراق عن هذه الحرب، أن يقدم خطابا متوازنا بين إيران وبين الولايات المتحدة، أن يستطيع أن يضبط الداخل، لكن يبدو أنه هناك أطراف تريد أن تجر العراق إلى هذه المعركة. أليست لحظة مناسبة ليعيد الإيراني حساباته؟
4: يعني طهران اليوم تريد تثبت معادلة تقول أن أي استهداف لها ستكون كلفته إقليمية. هذا الأمر بات واضحا، بينما تسعى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى تثبيت معادلة وهي معادلة مضادة، مفادها أن قدرتها الدفاعية يعني ما زالت قادرة على حماية الحلفاء بالدرجة الأولى ومنع إيران من تغيير ميزان القوى. اليوم المعادلات تغيرت، شاء من شاء وأبى من أبى، المعادلات تغيرت، وإيران آمنت بولادة شرق أوسط جديد، آمنت بعد 7 أكتوبر وتداعيات 7 أكتوبر. إيران آمنت بولادة شرق أوسط جديد بشرطين، شرط أن يكون إيران لها دور مؤثر، لاعب مؤثر في المعادلات الإقليمية، وكذلك ينبغي أن يكون شرق أوسط جديد ضمن مقاسات شعوب المنطقة وليس مقاسات نتنياهو وترامب، لكن إسرائيل تريد أن تخرج إيران بالكامل من التوازنات الإقليمية والمعادلات في منطقة الشرق الأوسط، وإيران مستعدة وإن تعرضت إلى ضربة نووية لم تسمح لنفسها أن تخرج من التوازنات الإقليمية. لكن في حال انخراط بعض الدول العربية كما أكد ضيفك بأنه بلغ سيد الزبا، باعتقاد الشخصي لسان حال الإيرانيين يؤكد بأنه لم يتبقى حجر على حجر في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن الخلافات التي موجودة اليوم في أمريكا. يعني قبل أسبوعين جيدي فانس أكد الحرب التي اندلعت واستؤنفت لمدة 13 يوما اتهم الكيان الإسرائيلي والبعض المتشددين في إسرائيل بأنهم وراء يعني التحريض على ترامب باستئناف استهداف الضربات. ناهيك عن هذا.
1: أليست هذه شعارات أستاذ محمد عندما تقول أنه لن يبقى حجر على حجر في الشرق الأوسط؟ يعني تتحدث وكأنه إيران اليوم، وكأنه هناك من يصدق أن إيران اليوم أو ما تبقى منها يشبه إيران قبل 7 أكتوبر، يشبه إيران قبل المواجهات التي أيضا أثبتت وعرت القدرة الإيرانية. يعني حتى وإن لم تنهزم يعني إيران، لكن إيران لا يبدو بأنها وضع مرتاح أستاذ محمد. ماذا لو تم فرض حصار يعني تم فرض حصار بري كما تقول صحف اليوم أمريكية أنه هذا تم نقاشه بين نتنياهو وبين ترامب؟
4: يعني نتكلم بأكاديمية وعلمية. أولا إيران تتمنى أن يدخل الأمريكي إلى أراضيها، تتمنى هذا، هذه أمنيات، لأنه هناك اصطلاح إيراني يؤكد يسمى جان فدا. جان فدا بمعنى باللغة الإيرانية، بالعربية يكون فدائيين الوطن. سجلوا لحد هذه اللحظة 32 مليون إيراني للدفاع عن أراضيهم. 32 مليون إيراني سجلوا. إذا تعرضت وإذا تعرضت إيران إلى ضربة برية يدخل الأمريكي، فستكون مواجهة يعني مباشرة فيما بين الإيرانيين والأمريكان. ومن المستحيل الإيرانيين اليوم يتنازلوا عن شبر واحد من أراضيهم. أنا أعتقد اليوم إيران تمكنت أن تعطي أو تقول للأمريكان ليس كما تريدون، المنطقة ستكون لكم كيف ما تشتهون. اليوم المعادلات تغيرت وتمكنت إيران أن تفرض معادلات جديدة. ناهيك عن هذا، اليوم أنا باعتقادي الشخصي هناك 5 رسائل إيران باستهداف الأردن بالتحديد. قبل شهر من الآن، قبل شهر إيران استهدفت إسرائيل ردا على عدم تنفيذ البنود وعدم استهداف لبنان، استهدفت إسرائيل. وكذلك قبل 3 أو 4 أيام استهدفت الأردن، هي من قامت باستهداف الأردن. وهذا إن دل على شيء فيدل بأنه العقلية الإيرانية وبالتحديد رئيس مجلس الأعلى للأمن القومي السيد ذو القدر تختلف عقليته عن السابقين مستشاري الأمن القومي في إيران، السيد شمخاني والسيد جليلي والسيد شيخ روحاني وبالتحديد الأخير السيد لاريجاني. تختلف عقلية السيد ذو القدر عن بقية الأمناء. لماذا؟ لأنه كما تعرفين هناك المعني الأول بالدخول في الحرب والتفاهمات والاتفاقيات هو المجلس الأعلى للأمن القومي، وليس من حق الحكومة أن تقول بأنه ندخل في حرب أو لا. مجلس الأعلى للأمن القومي هذا يؤكد بأنه تختلف هذه المرة، لأنه هو بادر باستهداف الأردن، القواعد الأمريكية في الأردن، وهو من بادر باستهداف إسرائيل. لذلك اليوم رسائل باعتقادي 5 إيران أرادت إرسالها إلى الطرف المقابل. 5 رسائل إيران لا تزال تريد أن تؤكد بأنها لا تزال تمتلك القدرة على الرد رغم الضغوط العسكرية والسياسية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، أي مواجهة مع إيران لن تبقى محصورة داخل الأراضي الإيرانية، بل يعني ستنعكس على كامل الإقليم. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة، استنزاف يعني منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية، وكذلك لإجبارها على العمل المستمر بكل فعالية. تريد أن يعني تكون الكل فعالية لدى أمريكا وإسرائيل. الأمر الرابع والأهم، تعزيز صورة الردع أمام الداخل الإيراني وكذلك أمام حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. والأخير أهم ما هو موجود، رفع سقف التفاوض الغير مباشر مع أمريكا عبر تحسين الموقع التفاوضي ميدانيا. لذلك 5 رسائل.
1: طبعا هذا مقابل علاقاتها مع الجوار والإقليم. لكن أنا سعيدة حقيقة أستاذ محمد أنك أخيرا اعترف بأنه أي استهداف لإيران سيعني استهداف للإقليم، وهذا يعني نفي لإجابتك الأولى التي نفيت بها بأن إيران هي من أوعزت لاستهداف المملكة العربية السعودية. هذا جيد، يعني هذا جيد أننا وصلنا لهذه النتيجة. لا اسمح لي واضح الحديث، واضح اللغة. اسمح لي أستاذ محمد. تمام
6: شمشون
1: طيب خلص واضح، اتضحت الفكرة.
4: اندلاع الحرب بمعنى حرب إقليمية هم يؤكدون. طيب.
1: وهذا يثبت بأن الاستهداف كان بإيعاز من الإيران ربما. أستاذ ريتشارد، يعني واضح بأنه هذه الحرب أفرزت كتلة أكثر تشددا في إيران. من يحكم اليوم إيران لا يفهم إلا اللغة العسكرية كما يشير أو كما أفهم من ضيفي. بالتالي نحن أمام أي سيناريو مقبل برأيك؟
5: سأقول بأنه لدينا حكومة إيرانية
0: مسيطر عليها من قبل هذا المجلس القومي أو الار جي سي، وهذا يجعل من الصعوبة أن نأخذ كلام الدبلوماسيين على أنه ذي مصداقية، والدبلوماسيين أو الرئيس قد يقول نريد الإيقاف للهجمات على الخليج ونريد أن نكون أصدقاء مع عمان، ولكن هذا هم يغيرون فيما بعد. كم أين سنذهب كما تحدثنا في الساعة؟ لا يبدو أن هذا واضح. هناك كثير من مسارات ربما تصبح الحرب أوسع. اليمن والعراق قد تدخل أكثر في هذا النزاع. قد يكون هنالك أيضا توحيد مجدد لهذا هو الجبهة الإسرائيلية الأمريكية، بحيث يبدأون بمهاجمة بعضهم البعض الإيرانيين والإسرائيليين مرة أخرى، وهذا سيوحد المواجهة بين إيران وأيضا
1: هل إسرائيل. هل تعتقد بأن هذا ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الأخير بين نتنياهو وبين ترامب، توحيد الجهود الأمريكية الإسرائيلية من أجل توجيه ضربة جديدة لإيران، أم أنه فقط الحديث يدور حول مزيد من الضغوطات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي تزيد من وتيرته واشنطن؟
0: حسب ما نعرف حتى الآن، فأن نتنياهو قال بأن إسرائيل كانت مستعدة للدخول في الحرب، وترامب قال أنه لا يريد من إسرائيل أن تكون في هذه الحرب الآن. لكن الكثير من القوى الأمريكية، القوى الجوية بالذات، الآن تم نقلها إلى إسرائيل، وهذا لأن كما ذكر الضيف الآخر فالإيرانيون سعداء في الهجمة على الدول، الهجوم على الدول العربية الأخرى وليس إسرائيل، لذلك فستبقي أمريكا القوى الجوية في إسرائيل حيث هي محمية بشكل أفضل هناك، بما أن الإيرانيين يبدو أنهم يخافون من الهجمة على إسرائيل ويبحثون عن أهداف أسهل.
1: لكن يعني في الحديث عن يعني عن البراءة مما تتحمل أعباءه الدول العربية، ربما يسأل من يسمعنا بأنه من بدأ هذه الحرب أصلاً سيد ريتشارد؟ من الذي قرر أن يدخل هذه الحرب وأن يضرب إيران؟ أمريكا وإسرائيل بغض النظر عن تداعياتها على المنطقة، ليس كذلك؟
0: نعم أتفق معك. نحن الآن كان هذا خطأ بشكل واضح. منذ 6 أشهر النظام الإيراني كان معزولاً وضعيفاً، و البروكسيز أو كانوا ضعفاء، وهذا الحرب قد أدت إلى نتائج مختلفة عما أرادوه، حيث استطاع النظام الإيراني باستعادة عافيته العسكرية من خلال مساعدة الصين وروسيا، وعاد تأكيد تحكمه بالخليج العربي. وإذن يبدو أن هذه الحرب، نعم هذه الحرب كانت خطأ، ولكن نحن الآن حيث نحن.
1: طيب نحن الآن حيث نحن. اليوم تقرير لول ستريت جورنال أستاذ عمر يتحدث عن أنه البنتاغون يريد دراسة تواجد القوات الأمريكية في الكويت، أو سيعيد النظر في ما تبقى من القوات الأمريكية في الكويت، طبعا بعد استهداف إيران للكويت بمئات الصواريخ. ربما هذا ينسحب على دول أخرى أيضا. برأيك هذه اللحظة الراهنة أليست مناسبة للنظام الرسمي العربي أن يعيد النظر أيضا في علاقته مع القواعد الأمريكية، مع القوات الأمريكية، رغم النفي المتكرر من النظام الرسمي العربي بوجود قوات أمريكية على معظم الأراضي العربية، بالاتفاقات العسكرية الاستراتيجية التي تربط بين بعض الدول العربية وبين الولايات المتحدة، التي تتيح للأخيرة أن تستخدم هذه الأراضي هكذا بدون استئذان في حال دخلت أي حرب؟
2: شوفي، في براسي أسئلة كثير مزدحمة، يعني نتيجة مداخلة الضيفين الكريمين، وراح أجاوبك على على على سؤالك. شوفي شو حكى الضيف الأمريكي، قال هيهم بإسرائيل مرتاحين لأنه خايفين يضربوا إسرائيل، لكن يستقوا على الحال العربي. بحكي لضيفك في الولايات المتحدة الأمريكية، إيران حاربت العرب مرتين وهزمت، المرة الأولى مع صدام حسين 8 سنوات وتجرع السم الخميني، والمرة الثانية في سوريا فاندحروا، وفي النهاية سقط نظام بشار الأسد وجاء الشعب السوري ليحكم. هذه علينا أن ننتبه لها. فيعني العرب ليسوا خاسر رخوة، العرب حكماء في هذا التوقيت ويريدون
6: لا يريدون لإسرائيل أن تنفلت من عقالها نتيجة التوازنات الكبيرة الجيوسياسية الممكن تيجي، ولا يريدون للولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تستفرد بالمنطقة، ولا يريدون لإيران أن تبقى على سلوكها في التدخل في الشأن العربي وفي الدول العربية. أما البيئة الجيوسياسية الجديدة فلم تفرضها إيران، بل خسرتها إيران. غزة خرجت من الصراع، حزب الله خرج من الصراع، ولبنان خرج من الصراع، سوريا اليوم ليست في متناول يد إيران، والمشروع الوطني العراقي سينضج وسيتحقق له ما يريد. حتى اليمن
1: ماذا يقول بعض المحللين عن البيئة الجيوسياسية الجديدة؟ يعني أنقل لك ما يقوله بعض المحللين عن البيئة الجيوسياسية الجديدة، ليس بهذه الصورة فقط وإنما من زاوية أخرى، أنه هذا زمن العلو الإسرائيلي، هذا زمن إسرائيل اليوم، لن يستطيع عربي ولن يستطيع نظام عربي رسمي أن يرفع رأسه بعد الآن، هكذا يقول البعض أمام دعوات أخرى.
6: من السبب؟
1: تطالب بغض النظر، أمام دعوات أخرى تطالب بضرورة مراجعة العلاقة العربية الأمريكية. أستاذ عمر، أين نحن حقيقة؟ أين نحن؟
6: نعم، واحدة من فوائد القوة التي ستكون بعد هذه المعركة، اتركيكي من الضيف اللي اتركيكي من قصة الحضارة الإيرانية، عمرها ما كانت شمشونية، عمرها ما كانت تحكي الحضارة الإيرانية بدمر الكل أو أبقى على قيد الحياة. الحضارة الإيرانية صنعت السجاد ولعيبة الشطرنج بيعملوا تسويات سياسية للحفاظ على وطنهم الإيراني، وهذه اللحظة ربما ستأتي أو قد لا تأتي. لذلك هذا الخطاب الشمشوني أنا باعتقادي لم يكن في يوم من الأيام دارج في الحالة الإيرانية إلا يعني عند عند عند عند هذا النظام القائم الآن. لكن علينا أن نتفهم أن هناك فيما بعد المعركة، بعيدا عن قصة الضوضاء وقصة التعبئة، اليوم إيران ستصبح أقل قدرة استراتيجية للتعامل مع ملفات الإقليم الفائض سيذهب إلى إسرائيل، وهذا أخطر شيء سيكون في مستقبل المنطقة.
1: يعني سنجرؤ على مراجعة سنجرؤ على مراجعة علاقتنا مع القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية. قل لي، يعني سأختم معك.
6: أنا بتقديري أسئلة كثيرة ستطرح على الطاولة، أمريكا والعلاقة معها سواء كانت عسكرية وغيرها. هذه سيطرح على الطاولة. أمريكا اليوم كم تسببت بالضرر، إيران كيف التعامل معها في قادم الأيام بعد أن استهدفت المنطقة العربية تحت عنوان الحول السياسي، كلها أسئلة ستطرح. فائض القوة في إسرائيل،
1: ننتظر الإجابة دكتور عمر. شكرا جزيلا، انتهى وقتي.
6: ننتظر الإجابة. نعم
1: دكتور عمر العياصر، عضو مجلس الأعيان الأردني من عمان، شكرا جزيلا. شكرا لمحمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران، وشكرا لريتشارد وايلز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كان معنا من واشنطن. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نستهلها بأبرز العناوين. مشروع مياه في بلدة عين منين بريف دمشق يثير توترا محليا، والأمن يوقف متهمين بعرقلة الأعمال. إحباط شحنة مخدرات كبيرة في اللاذقية وتوقيف متورطين وضبط كميات من الحشيش والكبتاجون. انتهاء تداول الأوراق النقدية القديمة، والمركزي يخصص فرعه بدمشق لاستبدالها لخمس سنوات. إعادة تأهيل جسر السياسية تتقدم في دير الزور، وتسريع الأعمال يقرب موعد الافتتاح. في التفاصيل، قالت محافظة ريف دمشق إن الأعمال الجارية في بلدة عين منين بمنطقة التل تنفذ من قبل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تعزيل وتنظيف البئر رقم 14 التابع لمشروع مياه بعرجل بهدف تعزيز التغذية المائية لمنطقة التل. وأوضحت المحافظة في بيان لها أنها عقدت عدة اجتماعات مع مجلس البلدة وممثلين عن الأهالي، جرى خلالها الاستماع إلى مطالبهم واعتراضاتهم ومناقشتها مع الجهات المختصة قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال ضمن الخطة الخدمية. وأشارت إلى أن بعض الأشخاص عمدوا إلى عرقلة العمل وتخريب آليات الحفر والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، ما استدعى تدخلها وتوقيف عدد من المعتدين والمحرضين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. هذا وأكدت مديرية إعلام ريف دمشق انتهاء التوتر في بلدة عين منين مع انتشار قوى الأمن الداخلي ووصول وفود صلح وتهدئة إلى المنطقة عقب إشكال رافق أعمال صيانة لآبار المياه التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب. وقالت المديرية إن الآلية التي كانت تعمل في البلدة مخصصة لصيانة الآبار القائمة وليس لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن التوتر تخلله الاعتداء على الكوادر العاملة وتخريب آليات وقطع طرقات، في حين لم تسجل أي وفيات واقتصرت الإصابة على حالات طفيفة ناجمة عن التدافع. هذا وشهدت منطقة بعرجل في بلدة عين منين بريف دمشق حالة من التوتر إثر احتجاجات للأهالي بسبب النقص الحاد في مياه الشرب نتيجة أعمال حفر الآبار في المنطقة، مع خلاف بشأن أحقية أهالي منين والتل بشأن آبار بعرجل. كما وشاهدت أيضا بلدة عين منين بريف دمشق وقفة احتجاجية استجابة لدعوات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى القبض على قاتل الطفلة نور مهند الدوس البالغة من العمر 12 عاما، وذلك بعد تلقي بلاغ بفقدانها وانطلاق عمليات البحث التي أسفرت عن العثور على جثمانها داخل منطقة زراعية بمحيط بلدة نمر في ريف درعا الشمالي بعد نحو 3 أيام على فقدانها. وكشف الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف داخلي، وتمكنت المديرية من توقيف القاتل الذي تبين أنه عم الطفلة وأقر بارتكابه الجريمة، كما ألقي القبض على والدها وعمها الثاني بتهمة التستر عليها. وتأتي هذه الجريمة ثانية بعد مقتل الطفلة فرح الحمود في محافظة درعا خلال فترة قصيرة، مما أثار موجة من الحزن والاستياء في صفوف الأهالي ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. أصدرت وزارة العدل بيانا تعقيبا على حادثة مقتل الطفلة نور بريف درعا، قالت فيه إنها وجهت بتشكيل لجنة تفتيش عاجل للتوجه إلى المنطقة والاطلاع بشكل مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقا والتحقق من سلامتها. وأشارت إلى أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وكل ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية يستوجب التحقق منه بكل جدية وحياد، ولن تتردد وزارة العدل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق أي تقصير يثبت. وأكدت أن التحقيقات الجزائية ما تزال مستمرة لاستكمال جميع الأدلة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة البشعة، وأنها سوف تتابع القضية حتى نهايتها التزاما بسيادة القانون وإنصافا للضحية وحماية لحقوق الطفولة.

عثر على جثة الشاب إبراهيم خليل الناصر السجاد مقتولا في منطقة الحاوي بريف دير الزور بعد نحو ساعة من اختطافه على يد مجهولين من داخل مدينة العشارة وفقا لمصادر محلية. وأضافت المصادر المحلية أن الشاب تعرض للاختطاف اليوم عند الساعة 3 ظهرا من الشارع العام في قرية العشارة، في حين أفاد شهود عيان بأن منفذي العملية كانوا مجهولين وملثمين. كما أوضحت المصادر أن قوى الأمن الداخلي باشرت التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها وتحديد المتورطين. كشفت البيانات الرسمية لوزارة الداخلية والدفاع المدني عن تسجيل 81 وفاة بسبب حوادث السير منذ بداية عام 2025 وحتى 20 من تموز الحالي، مشيرة إلى أن حوادث السير ما تزال تمثل أحد أبرز تحديات السلام المرورية في سوريا. وبحسب إحصائية للدفاع المدني فقد سجل شهر حزيران الماضي 540 حادثا أسفرت عن وفاة 25 شخصا وإصابة 537 آخرين، في حين شهد شهر تموز 516 حادثا أودت بحياة 64 شخصا وأصابت 604 آخرين. وتتركز هذه الحوادث على عدد من الطرق الدولية والرئيسية أبرزها دمشق دير الزور وتدمر السخنة وحمص دمشق وحمص طرطوس وحما حلب، في مؤشر على اتساع نطاق الظاهرة على امتداد شبكة الطرق السورية. أحبطت

إدارة مكافحة المخدرات محاولة ترويج شحنة كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة اللاذقية، وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين متورطين وضبط 100 كيلوغرام من مادة الحشيش و100 ألف حبة كبتاجون و5000 حبة دوائية مخدرة كانت معدة للترويج. وأكدت الإدارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لكشف باقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

0: أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
1: علي القصاف، هذا امتحان الوطني، تفضل، هذا هو الامتحان فلننجح فيه جميعا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام بقطنة. حقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
0: وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها تشكل نسيجا واحدا قائما على التآلف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
3: احنا اليوم بملتقى ابناء منطقة قطنة، رسالتنا انه منطقة قطنة بكل مكوناتها واطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وأيضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية
1: واحدة رغما عن أي مشروع.
0: بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم تشكل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
1: أجرك مشاريع أخرى عندما رأى أهل
4: طبعا هدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها. طبعا الفكرة من خلال عدة قصص صارت عنا، تمام، فلقينا من الواجب أنه تجتمع المنطقة كليات إن شاء الله ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط إيدينا بإيدين بعض لنبني سوريا الجديدة بأبنائها بجميع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
1: أيها الإخوة الكرام، يا أهل الفقيد رامز سليمان.
0: توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد روحين بريف القنيطرة الشمالي، في حين قامت دورية إسرائيلية حاجزاً مؤقتاً في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن القوى الإسرائيلية المؤلفة من 3 آليات عسكرية دخلت المنطقة بالقرب من السد، حيث قامت باستفزاز الأهالي الذين كانوا يتنزهون على أطرافه قبل أن تنسحب من المكان من دون تسجيل أي حالات اعتقال. أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره اللبناني جوزيف عون إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع لإطلاق حوار شامل بين البلدين.
5: الملف السوري حاضر في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة التركية أنقرة، إذ تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره عون أن بلاده تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين. وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الرئيس التركي دعا نظيره اللبناني إلى إجراء زيارة رسمية إلى دمشق وعقد لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع بهدف إطلاق حوار شامل يعالج القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفات الحدود والتنسيق الأمني والنازحين والتبادل التجاري والطاقة.
6: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında
7: نؤمن بأن مواصلة تطوير الحوار بين لبنان وسوريا تصب في مصلحة البلدين، ونحن مستعدون لتقديم الإسهامات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين رغم ما شهده البلدان من تحديات وتعقيدات في الماضي.
5: وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيشين التركي واللبناني باعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحها أردوغان خلال اللقاء تمثل في مستقبل الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أكد ضرورة تنسيق لبنان أي خطوات مستقبلية مع كل من تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن إعادة تقييم ترتيبات الحدود البحرية ستسهم في تعزيز فرص التعاون في مشاريع الطاقة وخطوط النقل البحري واستثمار الموارد الطبيعية. وحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قالت المصادر إن أنقرة تبدي تحفظات جدية على الاتفاق، موضحة أن أردوغان أكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية لا تراعي مصالح دول المنطقة قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق المتوسط وتنعكس بصورة مباشرة على سوريا ومشاريع الطاقة والنقل الإقليمية، فضلاً عن أنها قد تمنح إسرائيل مساحة أوسع لترسيخ وقائع جديدة يصعب تعديلها لاحقاً. ولفتت المصادر إلى أن أردوغان شدد أيضاً على أن تركيا لا تنظر إلى لبنان بوصفه ملفاً منفصلاً عن محيطه، بل تعتبره جزءاً من منظومة إقليمية مترابطة تشمل سوريا والعراق وشرق المتوسط، وهو ما يفسر انخراط أنقرة في عدد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بلبنان خلال الأشهر الماضية. يبدو أن تركيا تسعى اليوم لعدم الانجرار وراء المتغيرات الإقليمية، بل لتحويلها إلى فرص تعزز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية والتجارية، بما قد ينعكس إيجاباً على دول الإقليم والجوار في المستقبل.
0: بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف النظام المخلوع إرثاً ثقيلاً وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
8: فضلاً عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفاً بارزاً أيضاً، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقاً أمنياً واستخبارياً بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة، مع تواصل عمليات تعبئة الصهريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود. أضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري. وأشارت الشركة إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاما من عام 2010 حتى عام 2025، وقسمت الدراسة مراحل التضخم لست مراحل، بدأت من صدمة الاقتصاد ثم مرحلة الانهيار الهيكلي للاقتصاد، تلتها فترة استقرار نسبي وصولا إلى التضخم المعيشي المركب، ثم تضخم تكاليف المعيشة والطاقة، وأخيرا مرحلة التضخم المضطرب خلال عام 2025.
9: من تقلبات سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، عوامل متعددة ومتداخلة كشفت عنها هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة رسمية هي الأولى عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً منذ عام 2010، توضح من خلالها مراحل صعبة مر بها الاقتصاد السوري. الدراسة وضعت انهيار الليرة السورية في مقدمة أسباب التضخم على مدار الأعوام الماضية، لتتبعها مجموعة أخرى تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل تراجع الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب سياسات التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور. بوادر التضخم بدأت تظهر عام 2011 لتبلغ 5%، لتنتقل بعدها إلى نقطة التحول الكبرى في مسار التضخم عام 2012 و2013 بزيادة بلغت أكثر من 153%، وعزت الدراسة سبب الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة عوامل من تضخم المستوردات عبر سعر الصرف، وتضخم في العرض بسبب نقص السلع، وتضخم في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. مرحلة ثالثة كانت بين عامي 2014 و2016، عانى منها الاقتصاد من انكماش وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع الفجوة بين العرض والطلب بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة. وخلال عامي 2017 و2019 بيّنت الدراسة أن الاقتصاد شهد تحسناً محدوداً، لكنه لم ينعكس على انخفاض الأسعار، ليعود التضخم عام 2020 و2021 ويصبح تضخماً أكثر تعقيداً تزامناً مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي عام 2025 أشارت الدراسة إلى أن تخفيف بعض العقوبات وزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 200% في حزيران لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام للتضخم، إذ شهد الربع الأول من العام انخفاضاً وعاد التضخم في الربع الأخير، وسمته الدراسة تصحيحاً سعرياً أعقبه ارتداد جزئي. في عام 2026 توقعت الدراسة استمرار التضخم، خصوصاً مع ارتفاع السلع بنسبة 30% وزيادة الطلب على الدولار وتراجع التحويلات المالية وانعكاسه على سعر صرف الليرة السورية، حتى مع تغير العملة الذي لم ينعكس إيجاباً، خصوصاً مع الحرب الإقليمية التي حدثت في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
0: أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحاً بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكداً عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها، طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان له أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهة الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا.
10: انتهت مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا،
7: ومع ذلك بقيت نسبة منها بحوزة السوريين الذين لم يحالفهم الحظ في استبدالها لأسباب قالوا إنها تتعلق بالازدحام على المراكز في بعض المحافظات وندرتها في محافظات أخرى ولا سيما الشرقية منها. ولكن بحسب تصريحات المصرف المركزي ستحتفظ الليرات القديمة بقيمتها لمدة 5 سنوات لكنها لن تكون صالحة للتداول وسيكون المكان الوحيد الذي يمكن استبدالها فيه هو المقر الرئيسي للمصرف في دمشق. مراسلو تلفزيون سوريا رصدوا مع الساعات الأخيرة ليوم الأمس الذي كان آخر موعد استبدال ظهور أسواق موازية لاستبدال العملة القديمة في بعض المحافظات، إضافة إلى لجوء بعض التجار إلى قبول العملة مقابل خصم يصل إلى 20% من قيمتها وبدء بعض مكاتب الصرافة غير الرسمية تقديم خدمة استبدالها مقابل عمولة بلغت نحو 50,000 ليرة سورية قديمة عن كل 1,000,000 ليرة. دفعت هذه التطورات مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى إصدار توضيح بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، إذ قال المجلس إن الحكم الشرعي لا يجيز بيع أو مبادلة العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، مرجحا سبب ذلك لكونها ما زالت تعد نقودا ومبادلتها بهذه الصورة يقع في الربا. على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية فإن بقاء جزء من العملة القديمة خارج منظومة الاستبدال يفتح الباب أمام تحديات عملية واقتصادية تتراوح بين صعوبة الوصول إلى المركز الوحيد في دمشق وظهور ممارسات موازية في السوق وبين الإجراءات الرسمية والتحذيرات الشرعية. يبقى هذا الملف مرتبطاً بمدى قدرة الجهات المعنية على ضبط السوق وتسهيل الوصول بما يحد من الاستغلال ويخفف الأعباء عن المواطنين في مختلف المناطق.
0: أعلن مصرف سوريا المركزي أن انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية سوريا القديمة تم بتاريخ 30 تموز، مؤكدا أن ذلك لا يعني ضياع حقوق المواطنين أو فقدان قيمة أموالها. وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة فقدت قوتها الإبرائية ولن تعود صالحة للتداول، فيما تبدأ مرحلة سحبها عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق باعتباره المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب ولمدة 5 سنوات من دون أي رسوم أو عمولات أو ضرائب. قال مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في دير الزور أحمد العكل إن أعمال إعادة تأهيل الجسر السياسي في مدينة دير الزور متواصلة وإن موعد الانتهاء اقترب إلى 29 من آذار 2027. وأشار العكل إلى أن المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 12 شهرا في حين وصلت نسبة الإنجاز الفعلية إلى 19%، وهو ما أسهم في تقليص مدة التنفيذ المتوقعة وتقديم موعد الانتهاء إلى 29 من آذار بالعام المقبل. وأضاف أن الجسر الممتد على طول 400 متر يتألف من 11 فتحة تعرضت 6 فتحات منها للانهيار الكامل. عادت التغذية الكهربائية إلى مدن وقرى محافظة دير الزور بعد نجاح الورشات الفنية في إصلاح خط جندر التيم الذي تعرض لأعمال تخريب وسرقة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن المحافظة. وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة في الشركة السورية للكهرباء علاء سودة أن الفرق الفنية عملت أكثر من 36 ساعة متواصلة على إصلاح خط التوتر العالي 230 كيلو فولت في منطقة السخنة، شملت الكشف وإزالة الأضرار واستبدال التجهيزات المتضررة وإعادة تأهيل الخط، مشيرا إلى أن توزيع الكهرباء سيتم وفق برنامج التقنين المعتمد لشركة كهرباء دير الزور.
10: بعد أكثر من 36 ساعة من العمل المتواصل تمكنت ورشات نقل الطاقة والفرق الفنية المرافقة لها من إصلاح العطل في خط جندر التيم وإعادة وصل التغذية الكهربائية بنجاح إلى محطة التيم بحسب الشركة العامة للكهرباء، وقالوا أن الكهرباء بدأت بالعودة تدريجيا إلى مدن وبلدات وقرى محافظة دير الزور، ومن الطبيعي بحسب أيضا الشركة العامة للكهرباء ألا تصل التغذية الكهربائية إلى جميع المناطق وفي الوقت نفسه في عموم محافظة دير الزور، إذ تتم إعادة إدخال الخطوط والأحياء بشكل تدريجي وفق الإجراءات الفنية المعتمدة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدانكي باتجاه سهول أفرين إذانا ببدء موسم الري. من جانبه بيّن مدير سد ميدانكي حسين الحسن أن إطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من عامين في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها. هذا ويعد سد ميدانكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 من آب المقبل كل يوم ثلاثاء. ودعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. هذا ويذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى المدينة المنورة انطلقت في 20 من كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط نظام الأسد. أعادت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الإشغالات المنتشرة على تسراد حرستا حمص في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطريق الدولي.
11: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتوستراد حرستا حمص في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرستا يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
12: هلأ هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على أستراد حرستا، أستراد حمص، فعم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل لتجارة غير شرعية أو غيرها.
11: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءاً من أسباب الحوادث يعود إلى سلوكيات بعض السائقين، لا سيما التوقف العشوائي وعدم الالتزام بالمسارات وقواعد المرور على طريق سريع يشهد حركة كثيفة للمركبات.
13: وجود الأكشاك على السيارات سبب الحوادث، لأنه السيارات ما عم تلتزم بيمينها وتتوقف قدام، بده يشرب له فنجان قهوة يا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه. بنصب الشارع كأنه الشارع له لحاله، تعرف انت السيارات طايرة يعني.
11: بين إجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور يبقى تطبيق القانون السبيل الأهم للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا أرى أصحاب بسطات وعدد من أهالي حلب حول إشغال البساط للأرصفة والشوارع وموقفهم من قرار نقلها إلى أسواق ثابتة وأسبوعية في مواقع محددة.
14: بين دوريات البلدية وأصحاب البساط في باب جدين في حلب ما صنع الحداد، تأتي الدورية فيهرب البساطي، تذهب فيعودون، لنتابع التفاصيل.
15: علي هنا يعني عدم المؤاخذه، نحن عم نجيب بضايعنا كلياتنا بالدين، انقطع برزقنا طاول، قال روحوا بصوا بالكراج، روح اتفرج على الكراج. يعني كله خربان وما صحراء، لا حدا عم بدخل، لا حدا عم بدي، ما عم نستفتح. يعني وين نروح بحالنا؟
16: يعني هالبصه كلها مخالفه، واهل المحلات هدول اللي اخذين المحلات هدول ما عم بدفعوا ايجار ولا استثمار ولا شغله؟ ضرائب بيدفعوا ضرائب بكره بالايام، حساب مين؟ هدول البسطات ما لهم ضرائب، هدول كلهم فوضى.
17: يعني عدم المؤاخذه شعب عايش بفوضى هيكني، يعني لا تعزى كلمه اليوم فوضى الوسخ اللي باقه بالحكي، بتيجي بتتمهم الشخص مثلا ما بصير كذا تكب، ما بصير كذا، يعني يكون يعني ما فوضى فوضى، يعني ما بتقبل، ما في ترتيب، ما في ركز.
18: اذا عم نحط شمسيه عم بمنعونا،
17: عم شيلوها
18: وعم شيلوها للشمسيه، نحن ما مقصر شيء، طاول طاول يعني عم بيجوا بيروحوا، والله ما بنعرف يعني الوضع مو لحد هلا مو ركيز.
19: هلا طبعا اذا هن شالوا هالبسطات كذا بصير نظام واحلى وترتيب، بس طب بس منظر هيك شوف زباله والوخم ونشح، روحوا اتفرجوا صوروا على المزبوط.
20: والله الوضع بيشيلونا عم بيشيلوا، بيجوا بعدين عالم كفلات على هادو مثل هادو مثل هادو مثل عندنا محلات جوا. طيب يا الغوة هون على المزبوط، يا سبتوا دورية، يا مشان نعرف نشتغل. بس
21: إذا شالوا العالم هون يكسوا بصير تمام، إذا حولونا كمان خط السربيس بصير تمام تمام، نشتغل كلياتنا نشتغل. ما عاد ننتظر أني هون في بسطات طفيشات يعني مثل عادي، بس إذا شالوا العالم كله لهنيك الأسواق بصير كتير تمام هنيك.
22: والله شيء حضاري وشيء ضروري، يعني أحسن في شيء اسمه سوق خضرة، في شيء اسمه سوق ألبسة، يكون شيء حضاري وأرقى وطالما البلد ماشية لقدام وللخير إن شاء الله بيكون كتير أحسن، يعني الترتيب أزبط، بيضل اسمه سوق خضرة بالأخير أحسن من العشوائيات.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا أراء بعض الأهالي وأصحاب البسطات في سوق الريجة، أحد أبرز الأسواق الشعبية بمدينة اللاذقية، حول الإنذارات التي وجهتها بلدية اللاذقية لأصحاب المحال التجارية والبسطات، وذلك لإزالة التعديات عن الأملاك العامة.
23: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته متر، هالمتر معيش عائلتين.
24: جبت كريجة طبع خضرها ما قدرت امرض.
25: نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية.
26: أول شيء بيكسر الأسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالأخير فقرة وبحاجة بدها تعيش.
27: المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر.
28: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزلت مون خضرتي ما قدرت.
24: جبت كريجة طبع خضرها ما قدرت امرض. أنا ما كنت باقي أجيبها. نكسر الزحمة على اليمين على اليسار على الرصيف بالشارع، هاي بده يتحرك المواطن. بعدين في سوق خضرة هيكون فاضي، محل بيسعب الملايين، أريح للمواطن، أريح للبيع للشارع. إن ما أبدا لأن بيجي عند الرجي بيجي عند التأمينة.
25: يعني الرصيف ما فينا نعدي عليه، الشوارع الجربية حكومة يعني. وبعدين كمرة طلبنا من مجلس البلدية بيجوا شوي بيلموا، بعد شوي بترجعوا ينتشروا، كل شيء عم يرجع بينتشر. يعني ما معقول نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية. هلا عم بركض بس لحتى اروح على مشواري، تأخرت، رصيف ما فيني اطلع عليه. عم يعني بمشي بزاحم السيارات ما في رصيف.
27: اخي كريم المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر. وبالمقابل الشباب البياعة الحفاظ على ممتلكاتهم وخليهم مثل ما كانوا، بس ما يأذوا الناس، بس ما يأذوا الناس الطريق، بس خلي الطريق، خلي الطريق مفتوح من شان السيارات من شان المغارة.
28: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزلت مون خضرتي ما قدرت، مرتين رحت لفيت وجاي لأخذ أغراضي وصيفة في السيارة بعيدة. شغلة تانية، البسطات ما لازم تنزل تحت الأرصيفة، يعني هاي بإشراف البلدية، بسطات قدام محلات تجارية، يعني ما معقول أنا بدي أدخل على محل تجاري مبسط بالأرض الداحات.
23: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته بمتر، هالمتر معيش عائلتين. هلا عم بيحكوا انه بدي يشيلوه، طيب انا اذا شلت البلديه هالمتر انا شو بدي اكل واشرب؟ انا وعائلتي وعائله ثانيه، في احيانا بسطه مشغله ثلاث بيوت، ثلاث عائلات اقل شيء العائله من اربع اشخاص، يعني 12 نفر بده يقعدوا بلا شغل.
26: المنظر اكيد لحضاري واكيد في عجقه واكيد، بس ايجابياته اكثر من سلبياته. اول شيء بيكسر الاسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالاخير فقره وبحاجه بدها تعيش. يعني بنتحمل شويه عجقه ونتحمل شويه غلاظه ونتحمل بحيث انه الاسعار يعني على قليله تنزل شوي.
0: تستقبل مشافي مدينة حماة أعدادا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه من تأثير في سلامة الأغذية.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس، ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
2: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ، جبناها على المشفى وهلا هلا عملنا فحوصات لنشوف شو طلع بالتحليل.
1: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيراً بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
3: عندي ابني مريض فعم يعاني بألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلاً غير مغسولة أو هيك يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر اول ما بلشوا اجراءات التحاليل وهلق علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
1: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الإسعافية، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعة في حزيران الماضي، بالإضافة الى مرضى محولين من المراكز الصحية في الريف لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
4: بعدين الفواكه، فترة الصيف كثير حالات تسمم وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات، فهوني نحن هوني أبرز حالات أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام، تروش الطعام. ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، ممكن تناول بعض بيحبوا الفاكهة مثل الجباس فهن بيأكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروش اليدين قبل تناول الطعام، كل هذا بيلعب دور التسمم عند الأطفال.
1: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة، والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
5: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: تواصل مديرية الموارد المائية في حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع تأهيل شبكة ري تستجر المياه من سد أفاميا لتغذية أراضٍ زراعية تبلغ مساحتها 3,000 هكتار في سهل الغاب. وأوضح مدير الموارد المائية حذيفة خطيب أن الأعمال تشمل استبدال الأنابيب المضغوطة المتضررة في 6 قطاعات ري كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عاما، مشيرا إلى أن المشروع سيعود بالنفع على نحو 6,000 أسرة في 13 قرية بالمنطقة. استعادت قرية نهرية في ريف منطقة القصير بمحافظة حمص حياتها تدريجيا بعد سنوات من التهجير، مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم عقب التحرير. ورغم عودة الأهالي لا تزال القرية تواجه تحديات تتعلق بغياب بعض الخدمات الأساسية والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والطرق وسط مطالبات بدعم جهود إعادة الإعمار.
6: عادت الحياة تدريجيا إلى قرية النهرية بالريف حمص الجنوبي بعد أن عاد إليها نحو 80% من أصحابها الأصليين، حاملين معهم أملا ببداية جديدة بعد سنوات من التهجير.
7: الحمد لله بفضل الله تعالى بعد تحرير رجعت أهالي السكان منطقة النهرية كاملة، وبالعام 2013 إجا استولى عليها الحزب الإيراني مع حزب الله وتهجر أغلبية سكانها، والحمد لله بالتحرير رجعت الأهالي شوي شوي صارت ترجع للناس، وتقريبا صار 80% من السكان راجعين على المنطقة.
6: ورغم إعادة تأهيل المدرسة الوحيدة وعودة التعليم ما تزال القرية تفتقر إلى الخدمات الصحية، إذ يضطر المرضى إلى مراجعة مدينة القصير لغياب نقطة طبية، في حين تنتظر البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات أعمال التأهيل.
8: الحمد لله على الله من علينا بالنصر ورجعنا على بيوتنا اللي كانت محتلة من ميليشيا حزب الله، ورجعنا نبنيها بإيدينا الحمد لله رب العالمين. ولكن أنه تفاجأنا أنه في نقص كثير من الاحتياجات للقرى الموجودة بريف القصير، مثل القطاع الصحي بالقرية ما في ولا أي مركز صحي، حتى القرى المجاورة كمان. الوضع التعليم يعني عم يمشي حاله هلأ، ولكن المدارس بعيدة كتير عن التلاميذ، والطرقات ما في زفت، كلها تراب، وبالشتوية كتير عم يرجع الأولاد مليانين وحل وطين يعني.
6: لكن العودة لم تعني انتهاء المعاناة، إذ ما تزال الخدمات الأساسية غائبة في وقت يحاول فيه الأهالي استعادة حياتهم. استعادت قرية النهرية أهلها بعد سقوط نظام الأسد، وما تنتظره اليوم استعادة خدماتها الأساسية. أنا سدريس لتلفزيون سوريا، قرية النهرية، ريف حمص الجنوبي.
0: أعلن مجلس السلام الدولي التوصل إلى خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفها بالاختراق التاريخي. وأكد المجلس في بيان له أن حركة حماس وافقت على خطة تتضمن التزامها بالتخلي عن جميع أسلحتها يتبعها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. وأضاف البيان أن الاتفاق جاء تتويجا لمفاوضات مكثفة تهدف لتطبيق رؤية واشنطن لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة انتقالا تدريجيا نحو السلطة الكاملة بدعم من القوة الدولية للاستقرار. أعلنت حركة حماس أن التزام الجانب الإسرائيلي بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساسي للمضي في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة تعاملها بمسؤولية وإيجابية مع مقترحات الوسطاء. وأوضحت الحركة في بيان لها أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وانتشار قوات الحماية الدولية وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال، فضلا عن ضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جهتها شددت مفوضة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الانسحاب من غزة، بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. إلى ذلك، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة. وأكدت اللجنة في بيان لها جاهزيتها لتحمل مسؤولية إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار، مضيفة أنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. واعتبرت اللجنة أن نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. أرحب بضيفي الدكتور هيثم مزاحم، مدير مركز الدراسات الآسيوية معي من هونغ كونغ. أهلا ومرحبا بكم دكتور هيثم. دعني بداية أبدأ معك اليوم، إلى أي مدى يمكن اعتبار يعني ما أعلن اختراق حقيقي في مسار الحرب؟ ما الذي يميز هذا يعني ما أعلن بطبيعة الحال عن المبادرات السابقة؟
9: صباح الخير لك والمشاهدين الكرام. يعني هي المشكلة ليست في حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية التي التزمت بالمرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ، ويعني ولكن إسرائيل لم تلتزم بالحد الأدنى من هذا الاتفاق، وخاصة يعني مسألة دخول المساعدات الإنسانية وانسحابها من المناطق المحتلة في قطاع غزة، يضاف وصولا إلى دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ودخول القوات الدولية. الآن حركة حماس بعدما يعني استمر الاحتلال في اعتداءاته وفي حصاره وتجويع الشعب الفلسطيني أرادت القيام بخطوة إضافية وتنازلات إضافية لأجل حفظ يعني ووقف الإبادة الفلسطينية ووقف يعني حملة الذراع الإسرائيلية ل يعني عدم ترك أي ذريعة يتزرع فيها الاحتلال للبقاء ولاستمرار التجويع والإبادة. فأعلن قبل شهر حل اللجنة الحكومية التابعة لحماس لإدارة قطاع غزة، وطلبت من اللجنة الوطنية للدخول لإدارة القطاع وتسليم السلطة، ولكن تأخرت اللجنة في الاستجابة. والآن يعني حماس بعد وسطاء قاموا بجهود مع الإدارة الأمريكية ومع مجلس السلام يعني وافقت كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه على دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على أن تبدأ في حصر السلاح الفصائل الفلسطينية وبدء تسليم هذا السلاح للجنة الوطنية في مقابل انسحاب إسرائيل ووقف حصارها وانتشار القوات الدولية. يعني المشكلة هي في الملعب الإسرائيلي، هل ستلتزم إسرائيل؟ ولكن كما نعلم نحن إسرائيل دائما
0: طيب
9: تتهرب من التزاماتها وتخلق يعني دائما ذرائع ويعني تتذرع بأشياء كثيرة كي لا تلتزم، وهو ما عبر عنه عدد من المسؤولين الإسرائيليين وربط كل شيء بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية ولم يتحدث عن أي التزامات إسرائيلية في المقابل.
0: في هذا السياق، يعني رغم التشكيك يعني الإسرائيلي عموما بما تقوم به بشكل عام، لكن اليوم ما دلالة الحديث عن موافقة حماس على التخلي عن جميع أسلحتها؟ كيف يمكن تنفيذ هذا البند عمليا؟
9: يعني حركة حماس بعد الإبادة التي حصلت للشعب الفلسطيني واحتلال أكثر من 70% من قطاع غزة، وهناك تجويع حقيقي حتى بعد وقف إطلاق النار، يعني سيمر يعني حوالي 10 أشهر على بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لا يزال الإسرائيليون يعني يحاصرون القطاع، وهناك سياسة تجويع لا يدخل أكثر من 20% من حاجة القطاع من الموارد الغذائية. أمام هذا الوضع يعني رأت حركة حماس أن مشكلة السلاح يعني ليست مشكلة باعتبار أن إسرائيل تحتل القطاع بشكل يعني شبه كامل تقريبا، وتسيطر ناريا على الجزء الآخر غير المحتل بشكل مباشر من جنودها، وأدخلت عدد من الميليشيات يعني يعني داخل قطاع غزة. رأت أن يعني هناك طرق أخرى للمقاومة، وأن هناك يعني إذا كان موضوع السلاح هو المشكلة ستتنازل عن هذا السلاح، وهناك إمكانية لتسليم اللجنة الوطنية على أن يبقى داخل قطاع غزة، ولكن في مقابل التزام إسرائيل بالانسحاب وفك الحصار. ويعني المرحلة الأولى على الأقل هي إدخال اللجنة الوطنية ودخول القوات الدولية التي ستشرف على تنفيذ هذا الاتفاق، وستكون فاصلا بين إسرائيل والقطاع غزة. يعني كنا
0: نعم
9: هناك قوات تفصل بين الإسرائيلية وقطاع غزة، لأنه كما نرى يعني حتى بعد وقف إطلاق النار إسرائيل تقوم يوميا، حتى بعد إعلان الاتفاق أمس قامت بعمليات عسكرية أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرحى آخرين.
0: طيب
9: فهناك يعني ضرورة لضمانات دولية والتحقق الفعلي من التزام الطرفين.
0: اليوم كيف تقرؤون دكتور هيثم يعني الربط بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة اليوم؟ هل يمكن تطبيق هذين المسارين بشكل متوازي؟
9: يعني نظريا يمكن وعمليا يمكن، هو الموضوع مرتبط بالالتزام للصين. رأينا في لبنان عندما تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار في نوفمبر 2024، وفي مقابل أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان من المنطقة يعني الحدودية، وأن يتوقف إطلاق النار، وعلى أن ينسحب مقاتلو حزب الله من شمال يعني من جنوب نهر الليطاني. انسحب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتوقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل يعني على شمال اسرائيل، ولكن اسرائيل بدل ان تنسحب وتوقف اطلاق النار توسعت ودخلت مناطق في جنوب لبنان، واستمرت لمده 15 شهرا في اغتيالات وفي تدمير مباني وفي غارات وفي قدم وتفجير المنازل. يعني هذه هي اسرائيل، يعني كما راينا منذ اتفاق اوسلو قبل اكثر من 30 عاما
0: نعم
9: لم تلتزم بهذه الاتفاقات، كل يوم تقوم بقطم مناطق في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان. فيعني نحن يعني امام هذه العربده الاسرائيليه وانتهاك الاتفاقات، ليس هناك من ضمانات، وليس حتى يعني اعلان الرئيس الامريكي لم يتحدث عن اي ضمانات واي الزام لاسرائيل بتنفيذ الاتفاق. يعني اخشى ان يكون الامر مجرد دعايه انتخابيه للرئيس الامريكي قبل الانتخابات، يعني يريد ان يصور انه حقق انجازا ما واختراقا ما في سياسته الخارجيه بعد فشل في الحرب على ايران. ولكن يعني نأمل يعني أن يكون هناك ضغط فعلي على إسرائيل وأن تقوم بالانسحاب في مقابل حصر السلاح وتسليم السلاح للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
0: كل الشكر لك دكتور هيثم مزاحم، مدير مركز الدراسات الآسيوية، كنت معي من هونغ كونغ. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، مؤكدا مواصلة توجيه ضربات لها ومتوقعا أن لا يكون أمام إيران خيار سوى التراجع. وفي السياق ذاته أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار العسكري والاقتصادي على إيران لن يتوقف، مؤكدا ملاحقة أموالها في أنحاء العالم وإيصالها لطالبي التعويضات في الولايات المتحدة والمتضررين منها.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول ما كشفته مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا حول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التنسيق مع الرئيس أحمد الشرع في ملفات الحدود والأمن وشرق المتوسط. في محورنا الثاني نسلط الضوء على توضيح مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بشأن الحكم الشرعي للتعامل بالعملة السورية الخارجة من التداول، ونناقش تحذيرات من نشوء سوق موازية لتداول وشراء العملة القديمة. في محورنا الأخير نناقش مؤشرات التضخم في سوريا خلال 15 عاما استنادا إلى دراسة صادرة عن هيئة التخطيط والإحصاء، ونبحث في أسباب مسار ارتفاع الأسعار ومدى قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على معالجة التحديات القائمة. مرحبا بكم،

0: أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أنقرة تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين.
1: الملف السوري حاضر في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة التركية أنقرة، إذ تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره عون أن بلاده تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين. وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الرئيس التركي دعا نظيره اللبناني إلى إجراء زيارة رسمية إلى دمشق وعقد لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع بهدف إطلاق حوار شامل يعالج القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفات الحدود والتنسيق الأمني والنازحين والتبادل التجاري والطاقة.
2: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında
3: نؤمن بأن مواصلة تطوير الحوار بين لبنان وسوريا تصب في مصلحة البلدين، ونحن مستعدون لتقديم الإسهامات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين رغم ما شهده البلدان من تحديات وتعقيدات في الماضي.
1: وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيشين التركي واللبناني باعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحها أردوغان خلال اللقاء تمثل في مستقبل الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أكد ضرورة تنسيق لبنان أي خطوات مستقبلية مع كل من تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن إعادة تقييم ترتيبات الحدود البحرية ستسهم في تعزيز فرص التعاون في مشاريع الطاقة وخطوط النقل البحري واستثمار الموارد الطبيعية. وحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قالت المصادر إن أنقرة تبدي تحفظات جدية على الاتفاق.

0: لا تنظر إلى لبنان بوصفه ملفاً منفصلاً عن محيطه، بل تعتبره جزءاً من منظومة إقليمية مترابطة تشمل سوريا والعراق وشرق المتوسط، وهو ما يفسر انخراط أنقرة في عدد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بلبنان خلال الأشهر الماضية. يبدو أن تركيا تسعى اليوم لعدم الانجرار وراء المتغيرات الإقليمية، بل لتحويلها إلى فرص تعزز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية والتجارية، بما قد ينعكس إيجاباً على دول الإقليم والجوار في المستقبل.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، أحمد رمضان رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية، ومعنا أيضا الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي من إسطنبول، والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من دمشق، وطوني بولوس الصحفي من بيروت. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، كيف تقرأ هذه المبادرة التركية لهندسة العلاقة السورية اللبنانية؟
2: من الواضح بداية، يعني مساء الخير لك وضيوفك والسادة المشاهدين، لكن من الواضح أن هناك مشهد جديد يعني يتشكل في المنطقة، وتركيا بوصفها إحدى الدول الأساسية والقوى الصاعدة الآن الإقليمية معنية جدا بهذا المشهد، لأن سوريا تقع على حدودها الجنوبية ولبنان كذلك أيضا يعني قريب جدا من حدودها وضمن الفضاء الخاص بتركيا، ولذلك تركيا معنية الآن بالتدخل لوقف حالة الانهيار التي تعمل عليها إسرائيل ونتنياهو تحديدا، الذي يحاول زرع الفوضى في المنطقة من خلال النافذة اللبنانية بالجنوب أولا، ثم من خلال سوريا كذلك، ومحاولة أيضا إحداث ارتباك، يعني بمعنى آخر منع عملية تشكل فضاء اقتصادي يمكن أن يربط دول المنطقة بتعاون فيما بينها، أيضا يحاول أيضا أن يربك عملية النمو والتنمية في المنطقة. ولذلك أعتقد أن تركيا التي بنت الآن شبكة من العلاقات المهمة سواء مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك الآن أيضا مع مصر، تحاول أن تضم سوريا ولبنان إلى هذا الفضاء، وبالتالي يمكن أن نتحدث الآن عن إمكانية تشكيل شبكة متصلة من خطوط الطاقة، خطوط التجارة الدولية العابرة للحدود، خطوط الاتصالات وخطوط الطاقة الكهربائية، وبالتالي يمكن أن يتشكل مركز الآن أساسي في المنطقة. أعتقد أنه نواة لنظام إقليمي جديد،
1: وبالتالي تركيا تريد أن يعني تلعب دورا بديلا عما تريد أن تلعبه إسرائيل بتغيير بالقوة العسكرية، يعني تغيير المشهد كاملا.
2: المشكلة الآن أن إسرائيل تحاول أن تبحث عن الدور من خلال زرع مزيد من الفوضى، من خلال أيضا إحداث مزيد من الصراعات. تركيا معنية الآن بسياسة مختلفة، وهي إعادة تشكيل إقليم متجانس، هذا الإقليم مبني على المصالح المشتركة. تركيا طبعا تعمل مع دول الخليج تحديدا مع المملكة العربية السعودية، أيضا الآن تنضم مصر إليها، وبالتالي إذا نجحت الآن كدول مركزية، أن تتحدث الآن عن دول لديها ثقل ديموغرافي، دول لديها ثقل اقتصادي، دول لديها ثقل عسكري، وتنضم باكستان لاحقا وهي دولة نووية كذلك، وبالتالي يتشكل إقليم من القوى الأساسية. الآن تصبح إسرائيل هي الجبهة الأضعف في هذه العملية، وتفقد القدرة الآن على إحداث هذا الارتباك الذي اعتادت أن تحدثه ما لم تتحقق مصالحها الكاملة.
1: طيب سنأتي تفصيلا إلى كيف يمكن أن يحصل ذلك في التفاصيل. دكتور سمير، أسألك عن ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ترغب بالانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار المنطقة، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: نعم، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة. الآن الطرح التركي سواء كان في الملف اللبناني أو في موضوع العلاقة مع سوريا مرتبط بشكل مباشر بالمتغيرات الإقليمية، بهذه التطورات، وأيضا المستقبل الذي فيه كثير من الغموض حتى الآن في طريقة بناء التوازنات في المنطقة. هذه هي النقطة الأساسية الآن برأيي التي ترصدها أنقرة عن كرب، وتريد أن تكون لاعب أساسي مؤثر في بناء هذه المنظومة أو التوازن.

0: الأزمات الجديدة. نعم، تركيا تدعم التقارب والتنسيق السوري اللبناني، لكن أنا أظن أن أنقرة تذهب باتجاه أبعد من ذلك، يعني تريد أن يكون هناك مثلث إذا شئت بطبع تنسيق اقتصادي تجاري استراتيجي في العديد من الملفات، بينها ملف الطاقة الغاز في شرق المتوسط. لكن الحراك التركي أو التحرك التركي لا يتم بشكل منفرد، لأنه تركيا في السنوات الأخيرة بدأت تطرح وتناقش هذه السياسات مع العديد من القوى الفاعلة والمؤثرة في الإقليم، ويبدو لي أيضا أن اللاعب الأمريكي الآن يرصد هذا المسار الجديد، وفيه كما يبدو أيضا دعم أمريكي لكل هذا الحراك. طبعا التنسيق السوري اللبناني مهم بالنسبة لتركيا. لماذا؟ لأنه قد يفتح الطريق أمام الذهاب وراء تفعيل ونقل مشروع خط التنمية العراقي باتجاه الجانب السوري وباتجاه الجانب اللبناني. هذه الآن نقطة أساسية كما يبدو لي من خلال التحرك التركي. نقطة ثانية مهمة إلى جانب مشروع التنمية العراقي، مشروع إشراك لبنان في خط السكك الحديد الرباعي المطروح والذي فيه اتفاقات واسعة بشأنه. لكن في نقطة لن أمثل أكثر من ذلك، عالقة وربما تحتاج إلى نقاش، أنه الذي يقلق تركيا في الحراك اللبناني تحديدا هو هذا الانفتاح والتقارب اللبناني على الجانب القبرصي اليوناني وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الجانبين. لماذا؟ لأنه هذه المسألة تتجاهل تماما حصة القبارصة الأتراك. كيف سيكون شكل النقاش في حول هذا الموضوع مع الجانب اللبناني؟ حتى الآن لا أملك أنا معلومات واضحة ومحددة بهذا الخصوص.
1: طيب بالجانب اللبناني أستاذ ثوني، الرئيس اللبناني جوزيف عون قال لبنان يعول على تركيا من أجل الاستقرار في جنوبي لبنان، كيف ذلك؟
2: مرحبا. يعني في الواقع يعني هيك استمعت إلى جزء من الحديث يعني في الاستوديو أو حتى عبر الإنترنت، يعني يمكن أن أقول أن خلاصة أن في موضوع تركيا وهي دولة كبيرة في المنطقة لها حضورها ولها وزنها، من مصلحة كل الدول أن يكون لديها أفضل علاقات. وعمليا دعوة الرئيس التركي الرئيس اللبناني لزيارة دمشق وترتيب الأمور العالقة بين لبنان وسوريا هي دعوة في مكانها، لأن لبنان وأخيرا من بعد ما كان يعيش في عزلة وفي كأنه جزيرة، فالعلاقات مع إسرائيل متوترة ومقطوعة، وفي زمن الأسد أيضا الأمور مع سوريا ليست سوية وغير منتظمة العلاقات وغيرها، فكان لبنان عبارة عن جزيرة. اليوم هناك فرصة لأن يعود لبنان لينفتح، واليوم هناك أفضل فرصة ليكون هناك علاقات ندية بين لبنان وسوريا. والرئيس أحمد الشرعي يعني طمأن اللبنانيين بكافة الاتجاهات حول النواياه الإيجابية للتعامل مع دولة لبنانية وليس مع أطراف لبنانيين، وهذه نقطة استراتيجية. في المقابل على لبنان أن يعني يذهب باتجاه حوار مفتوح حول النقاط العالقة وهي عديدة، وهي موروثة من زمن الاحتلال نظام الأسد للبنان وتلك الحقبة السوداء، منها مثلا موضوع ترسيم الحدود، منها مثلا الاتفاقيات التي وقعت بين لبنان وسوريا في ذلك الزمن، موضوع الودائع السوريين الموجودة في البنوك اللبنانية، موضوع المعتقلين السوريين في لبنان وغيرها من الأمور، فكلها بحاجة تزليل وفتح صفحة جديدة في العلاقات. طبعا يعني بموضوع التحالف الاستراتيجي مع تركيا، ربما لبنان بتركيبته ووضعيته لا يحتمل أن يكون جزء من أي محور. ما فجر لوضعية لبنان طيلة السنوات الماضية أنه كان جزء من المحور الإيراني، وحزب الله أخذ لبنان وربطه في المحور الإيراني، فكانت التداعيات الداخلية كثيرة وتشققات كبيرة جدا، ووضعية لبنان كانت غير منسجمة، وكان دائما هناك يعني توترات داخلية إضافة توترات إقليمية. اليوم لا يحتمل لبنان أن يعود يعني الصراع الإقليمي على ساحته، يعني على سبيل المثال أن يكون هناك اشتباك تركي إسرائيلي ولبنان جزء منه فندخل إلى في صراع جديد. أعتقد ما تحدث عنه الرئيس التركي عدة مرات، أولا عندما تحدث عن أن موضوع الأمن القومي التركي لا يبدأ في هاتاي، يبدأ في بيروت ودمشق. وهذا ثانيا، عندما يتحدث خلال زيارة رئيس لبناني إلى تركيا كان يتحدث عن دعم الدولة اللبنانية لكي تكون دولة قوية ولا يستطيع دخول أي طرف آخر. فعمليا هي ليست محاكاة لسقوط النفوذ الإيراني ودخول نفوذ تركي، بالعكس هي محاولة دعم الدولة اللبنانية. وفي الزيارة استطاع الرئيس أن يقول صراحة أن هناك دعم للجيش اللبناني، دعم للمؤسسات، إمكانية إبرام اتفاقيات مشتركة اقتصادية، وكل ذلك. هنا نتحدث عن تعزيز دور الدولة، وهي النقطة الاستراتيجية التي تحافظ على حياد لبنان الإقليمي، نقطة أساسية، ودعمه وتنسيقه وانفتاحه على الدول ومن ضمنها وعلى رأسها تركيا في المنطقة.
1: طيب دكتور رضوان، كيف تنظر واشنطن إلى هذا التحرك التركي لي هندسة العلاقة السورية اللبنانية؟
3: يعني في الحقيقة هناك عدة وجهات نظر. أولا، العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة تاريخية وعلاقة بين نظامين وبين دولتين على مدى التاريخ منذ الاستقلال منذ عام 1947. لم يكونا محتاجين إلى يعني طرف إقليمي ثالث من أجل التوسط بين الطرفين. لذلك دعوة الرئيس أردوغان تبدو بحد ذاتها يعني تدعو للسؤال. أعتقد العامل الخفي هنا هو إسرائيل. تقريبا 3 دول، تركيا وسوريا ولبنان، تعانيان تقريبا من شكل من أشكال الهجوم الإسرائيلي، شكل دبلوماسي على تركيا، شكل عسكري على سوريا ولبنان. وبالتالي ربما يرغب الرئيس أردوغان في تماسك هذه الدول الثلاثة ضمن محور ما يستطيع الصمود في ضوء الهجمات الإسرائيلية. أعتقد هذا شيء مرحب فيه وضروري، لا سيما أنه يعني التفاوض بشكل منفرد مع إسرائيل لا يخدم أي من هذه الدول. لكن إذا استطاعت هذه الدول الثلاثة يعني أن تجد موقف متماسك فيما يتعلق، وخاصة بالنسبة لسوريا ولبنان، فيما يتعلق بترسيم الحدود، فيما يتعلق بالتنسيق فيما يتعلق مزارع شبعة حدوديا. يعني إسرائيل تقول إنه هذه المزارع هي تقريبا ما زالت تحتلها، لبنان يقول أنها أراضي لبنانية لكن أهلها سوريون، ليس هناك وثائق فيما يتعلق بترسيم الحدود. وبالتالي إذا كان هناك تنسيق سوري لبناني على أعلى المستويات، إلى الآن الرئيس السوري لم يذهب إلى لبنان والرئيس اللبناني لم يأتي إلى سوريا. وبالتالي اعتقد الرئيس أردوغان أن التدخل الشخصي بينه ربما يساعد في كسر أي حواجز إذا كان هناك شكل من أشكال الحواجز بين القيادتين السورية واللبنانية. لذلك أعتقد أن التنسيق في هذا الإطار على أعلى مستوى، وخاصة لمواجهة هذا الهجوم الإسرائيلي، أعتقد أنه هي خطوة مهمة جدا للغاية.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني أشرتم، معظم الضيوف أشاروا إلى أبعاد اقتصادية ربما نتوسع بها لاحقا، لكن قبل كل ذلك ما يزال هناك ملف عسكري عالق. يعني حتى الآن هناك مشكلة تتعلق بحصر السلاح، سلاح حزب الله في يد الدولة اللبنانية. وبالتالي في ظل هذا المعطى، يعني ما هي فرص نجاح أي حديث عن مجالات اقتصادية؟ وهل يمكن لتركيا في هذه الحال أن يكون أيضا لها دور في هذا الملف عسكريا؟
4: يعني هذا السؤال مهم وأشكرك عليه الحقيقة، لأنك وضعت يدك على الجرح. بمعنى آخر، يعني هناك الآن نفوذ إيراني يتلاشى تدريجيا وينسحب من المنطقة، وربما يتسارع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وبالتالي تحتاج إلى دولة مركزية لتملأ هذا الفراغ وتعيد تنظيم المشهد، وأيضا تمارس نوعا من ضبط الإيقاع. المسألة لا تتعلق بالعلاقات الثنائية السورية اللبنانية ولا برواسب سابقة يمكن معالجتها في سياق العلاقات الثنائية لاحقا. المسألة تتعلق الآن بأن هناك صراع على النفوذ في المنطقة، إيران تنسحب نتيجة الضغط وما تتعرض له، وبالتالي تسعى إسرائيل لملء هذا الفراغ وإيجاد قواعد اشتباك وقواعد لعبة سياسية مختلفة، وهذا يمكن أن يعيق تشكل الإقليم بشكل أو آخر. وبالتالي تركيا، وأنا أعتقد تركيا عندما تتحرك مدعومة من دول أساسية في المنطقة، وأيضا مدعومة من إدارة الرئيس ترامب. بمعنى آخر أن ترامب يعطي تركيا ضوءا أخضر في تحركها الآن في عملية ضبط الإيقاع في الإقليم.
1: لكن الرئيس ترامب كان قد لمح مرارا، مش لمح، صرح مرارا واقترح تدخل العسكري السوري في لبنان.
4: عندما تحدث عن تحرك أو تدخل عسكري أو تدخل سوري، لنقول يعني لم يقل عسكريا، قال تدخل سوري، إذن يتم هذا الأمر ضمن إيقاع معين، وتركيا هي إحدى الدول الضامنة والضابطة لهذا التدخل. لا يمكن لسوريا أن تتدخل بنفس ما جرى بسيناريو 1976، تدخل قوات الرادة العربية ثم انفراد قوات نظام الأسد في ذلك الوقت. سوريا الآن يمكن أن تتدخل ضمن سياق معين، بمعنى سياسي، دبلوماسي، اقتصادي، أمني، عسكري. هذا العسكري وكل التدخل يمكن أن يتم تحت مظلة الدولة وبالتعاون مع الدولة اللبنانية، وتحت أيضا مظلة كبيرة من الدول الراعية. وبالتالي عندما نتحدث الآن عن تدخل تركي، تركيا لا تسعى لاستبدال النفوذ الإيراني بنفوذ تركي، وإنما عمليا لمنع انهيار الدولة اللبنانية. الدولة مهددة في لبنان، مهددة أيضا سيادتها نتيجة التدخلات الإسرائيلية، ونعلم جيدا أن إسرائيل عندما تتدخل في منطقة أو تحتل أراضي لا تنسحب منها، وأحيانا لا تنسحب منها كليا، وبالتالي لابد من وجود قوة وازنة الآن توازن هذه العملية، وأيضا تسرع من عملية يعني التقاء سوريا ولبنان والابتعاد يعني أو تجميد الملفات العالقة أعتقد السابقة، والتي تحتاج إلى يعني مدى زمني لمعالجتها.
1: في الشق العسكري هناك تحليلات تقول ربما ترسل سوريا مجاهدين أجانب إلى لبنان.
4: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن التدخل المطلوب فعليا ستتولى الولايات المتحدة، ولكن بمساندة يعني من الجيش اللبناني وبمساندة أيضا من قوى إقليمية. والمسألة تحديدا تتعلق بمخازن للأسلحة يستخدمها حزب الله موجودة في وسط وشمال لبنان، وهي أسلحة ثقيلة واستراتيجية للحزب، ويمكن أن تشكل خطرا مستقبليا في اتجاه اندلاع حرب في أي وقت من الأوقات. وبالتالي إذا ما تم يعني التخلص من هذه المخازن ومنع عمليات التهريب وإعادة تنظيم العلاقة دولة إلى دولة، وأيضا إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية، لأن لبنان في وضع أيضا اقتصاديا صعب، يمكن أن تساهم تركيا في هذا المجال، وبالتالي يعاد ربط لبنان بالمنظومة العربية وإضافة إلى تركيا، وبالتالي تصبح عملية حزب الله تتآكل تدريجيا. سوريا تشكل لاعبا إقليميا مهما في مجال التعافي، تعافي لبنان من المشكلات التي هو فيها الآن.
1: دكتور سمير، ما هي حدود الدور التركي في ترتيب العلاقة بين دمشق وبيروت؟
0: طبعا يعني هذا السؤال برأيي مرتبط بسؤال آخر مشابه، لماذا تريد تركيا التقريب بين دمشق وبيروت، وما هي مصلحتها في ذلك؟ برأيي هذه هي برأيي الآن نقطة التركيز بالنسبة لتركيا في هذا التحرك. يعني التقريب بين دمشق وبيروت مهم، لماذا؟ ليس فقط لأنه من الناحية الأمنية التجارية الاقتصادية يفتح الطريق أمام أفاق جديدة للجانب التركي، بل لأنه في متغيرات إقليمية تحتاج إلى هذا الحراك التركي السريع باتجاه البلدين. طبعا التركيز على الشق الإسرائيلي مهم، لكن أنا رأيي بقدر ما نتحدث عن إسرائيل وسياساتها في المنطقة علينا أيضا نتحدث عن الشق الإيراني، يعني والمتغيرات القادمة المرتبطة بإيران والتوازنات في المنطقة. هذه أيضا نقطة أساسية بالنسبة للجانب التركي. النقطة الثالثة كما قلت لك قبل قليل، أنه يبدو لي أنه في دعم أمريكي لهذا الحراك لهذه المتغيرات الإقليمية الجديدة، لكن بالنسبة لأنقرة في شعور أنه العقبة هي بعض العواصم الأوروبية التي لها حساباتها ومصالحها، سواء كان في الشرق الأوسط أو في شرق المتوسط. لذلك أنا ربطت موضوع الطاقة والغاز، ترسيم الحدود وغير ذلك بهذه السياسات وهذا الحراك إذا شئت، القبرص اليوناني. الآن في نقطة مهمة أظن ينبغي أيضا أن نركز عليها، أنه تركيا الآن تحاول أن تفتح عملية تنسيق بشق عسكري، يعني دعم عسكري جديد لسوريا ولبنان. هذا الدعم العسكري ليس هدفه طبعا تقوية البلدين للدخول في تحالف عسكري ثلاثي، بل أيضا لتوجيه رسائل أنه قوة البلدين الآن في المنطقة ضرورية في إطار لعبة التوازنات الحاصلة في
1: طب المنطقة. الدعم العسكري للبنان كيف يعني دكتور سمير؟
0: الدعم العسكري للبنان تركيا منذ سنوات طويلة وهي موجودة في جنوب لبنان في إطار دور سلمي مرتبط بدور الأمم المتحدة في جنوب لبنان. يعني هي تعرف الجانب اللبناني جيدا وتعرف حجم أهمية العلاقة والتنسيق مع هذه.
1: لكن يعني ما هو شكل هذا الدعم؟ لأنه تعلم دكتور سمير هناك مشكلة عسكرية في لبنان، ويعني البعض يخشى من يعني تصعيد يذهب الأمر به بين رفض حزب الله لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني الذي حتى الآن يبدو عاجزا عن تنفيذ هذه المهمة.
0: لا إطلاقا. إذا كان يعني في ذهنك أنه المسألة ستصل إلى مواجهة تركية إيرانية في لبنان، لا أظن. الهدف طبعا دعم لبنان باتجاه الاستقرار والتهدئة وسحب سلاح المجموعات الخارجة عن السلطة أو عن الشرعية، لكن المسألة مرتبطة أيضا كما قلت لك بالاستعداد لهذه المتغيرات الإقليمية الجديدة.
1: هو بالعموم يعني أود الاستيضاح منك دكتور سمير، تركيا لا تريد هزيمة لا النظام الإيراني ولا يعني الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، لأنه هذا قد يشكل خطر عليها، ربما يحدث فوضى في إيران، ربما ينهار النظام، تتحرك قوى كردية. يعني المسألة كلها بالعكس، يعني حسب ما نقرأ أحيانا يبدو أنه سياسة تركيا تتخوف من إسرائيل أكثر، صحيح؟
0: هذه المعادلة برأيي مطاطة جدا وقابلة للتغير بحسب الملفات وبحسب المصالح. وبدأنا في العام الأخير تحديدا نرى كيف أن هذه السياسات تتغير. الآن تركيا جزء إذا شئت من اصطفاف إقليمي جديد، ورأينا أنا وأنت قبل ساعات بالأمس تحديدا كيف كانت تركيا أمام طاولة بناء هذا الاصطفاف المرتبط بباب المندب. الرسالة هي لإيران بشكل مباشر، التواجد التركي والحضور التركي العسكري والاستعداد لتوقيع ميثاق بهذا الحجم وبهذه القيمة. لذلك أريد أن أكرر أنه هدف تركيا هنا ليس الالتحاق باصطفاف ضد إيران، هدف تركيا هنا قطع الطريق على إيران أو تذكيرها بأنه المساس بالتوازنات الإقليمية بعد الآن لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وفي إطار هذه السياسات. نعم، لبنان جديد، خالي من السلاح، دعم السلطة السياسية، الوقوف بجانب الشرعية في لبنان مهم بالنسبة للجانب التركي.
1: أستاذ ثوني، يعني إذن في هذه الحالة يبدو أن هناك رغبة تركية في يعني رعاية ربما هذا الملف. إلى أي درجة هذا مرحب به لبنانيا؟ ما هي العقبات أمام هذا المسار؟
2: يعني هو الدور التركي بمساعدة لبنان مرحب به، يعني وخاصة يعني قبول كما تحدثنا سابقا عن قبول مساعدة الجيش اللبناني، وهي نقطة استراتيجية لأن الجيش اللبناني هو يعتبر من الجيوش الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وسلاحه مرتبط ببرامج موقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عندما يتم فتح مجال أن يكون هناك أيضا دعم تركي للجيش، يعني هذا يعمل بموافقة أمريكية وبتنسيق أمريكي. أكثر من ذلك يعني اللبنانيون يعتبرون أن تركيا دولة جارة لها تأثيرها ودورها، وهناك أصلا علاقات تجارية وعلاقات سياسية متينة معها. اليوم يعني الدفع باتجاه توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا هو أمر مهم جدا، ومهم أن يكون دور تركي في هذا الاتجاه، لأن يعني كما كنا نقول أن العلاقات شابهة كثير من الأمور في المرحلة الماضية، واليوم لا يزال حزب الله يلعب دور المعرقل في تطوير هذه العلاقات، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة بين لبنان وتركيا بتفكيك منظومة حزب الله الأمنية والعسكرية، وهو أمر مشترك أيضا بين لبنان وسوريا. فحزب الله هو تهديد للأمن القومي السوري، وهو يحتضن بعض فلول نظام السابق نظام الأسد في البقاع وغيرها من المناطق، ولقينا سابقا أدوارا له في هذا الاتجاه في أحداث الساحل السوري، كيف كان لحزب الله دورا مباشرا في هذه الأحداث. وبالتالي هنا لحماية الأمن القومي السوري ولحماية الأمن القومي اللبناني هناك مصلحة استراتيجية بتنسيق الدولتين على المستوى الأمني وكافة المستويات، حتى المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية كما مرات النفط والغاز من العراق إلى سوريا ولبنان، أو حتى إذا كان هناك سكك حديد بين لبنان وسوريا وتركيا، كل هذه علاقات متشابكة ومهمة جدا. لكن كنت أتحدث إلى نقطة حساسة وهي موضوع لبنان وتوازناته السياسية الداخلية وطبيعة تكوينه من مكونات طائفية متعددة. هذه النقطة تدفع لبنان لأن يكون في موقع الحياد على المستوى الإقليمي لكي لا يعود إلى انتكاسة داخليا، لا سيما أن هناك يعني بعد لكل مكون على المستوى النفوذ الإقليمي عربيا أو إقليميا. فهذه النقطة يجب مراعاتها مع لبنان لكي يعني يستطيع أن يذهب باتجاه الاستقرار، وبالتالي دعم الدولة من كل الأطراف وحماية توازناته هي نقطة مهمة. عمليا كان يشير ضيفك منذ بعض الوقت على موضوع القضية العلاقة بين لبنان وقبرص، يعني وبعضها يعني هناك حدود بحرية بين لبنان وقبرص، وبالتالي أيضا هناك حقول نفطية يعني في حال تم اكتشافها ستكون مشتركة وعلى الحدود، وبالتالي كل هذه الأمور تدفع للبنان أيضا ليكون له علاقات مميزة مع قبرص وهي أيضا جزء من الاتحاد الأوروبي. فهذا ما يعني ما يميز لبنان ويعطيه بعض الهامش لكي يتحرك ضمن لا يكون تابع لأي محور ولا يكون ضمن استراتيجية سياسية دائما لمحور معين، لأنه يصبح فورا ساحة نزاع إقليمي، والتجارب طويلة في هذا المجال وهي يعني عدينا التجارب يعني النفوذ الإيراني عبر حزب الله فهو آخر تجربة، قبل ذلك هناك تجارب كثيرة منذ عام 1975 وقبلها في 58 مد عبد الناصر وقضية أبو عمار وياسر عرفات، يعني وكل هذه المرحلة يعني الجميع يعرف وضع لبنان كيف تفجر عدة مرات. فلذلك هنا السياسة وهذا ما يتبعه رئيس الجمهورية جوزيف عون هي توازنات دقيقة مع الدول الإقليمية في المنطقة.
1: طيب دكتور رضوان، ما هو الدور التركي الذي تدعمه واشنطن في لبنان؟
3: يعني واشنطن بشكل رئيسي هي تدعم الحكومة السورية الحالية، ولذلك وتعتقد أن أردوغان لعب دور رئيسي أيضا في عملية التحرير وفي تقديم الرئيس السوري الجديد إلى الرئيس ترامب، ولذلك الثقة التي تولدت بين الرئيس ترامب وبين الرئيس أردوغان يعني يعبر عنها الرئيس ترامب بشكل يومي تقريبا، حتى بالرغم من أن العلاقات التركية الأمريكية يعني متأرجحة، وكان هناك سابقا فرض بعض العقوبات تشمل مسؤولية تركيا على شراء منظومة الأسلحة الروسية S-300، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بعدم بيع مقاتلات F-35 التي كان لديها يعني تركيا من الدول ناتو التي ساهمت في تطويرها. الآن يعني إدارة الرئيس ترامب تنظر إلى الرئيس أردوغان بشكل مختلف كليا عن الدورة السابقة للرئيس ترامب، ولذلك أعتقد أن هي تتعامل مع أي دور تركي في سوريا أو في لبنان بتشجيع كبير، لأن السياسة الخارجية الأمريكية الآن تقريبا يعني هي سياسة قائمة على دعم الحكومة التركية ودعم الحكومة السورية. المشكلة أن هناك تقريبا تصادم بين المصالح الإسرائيلية والمصالح اللبنانية والسورية في هذا الإطار، لذلك الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لكن ليس بما فيه الكفاية من أجل تمنع عدوانها المستمر على لبنان وعلى سوريا. وبنفس الوقت عندما سئل الرئيس ترامب على منذ 3 أيام من قبل صحفي من NBC هل سوف تقوم ببيع المقاتلات 35 إلى تركيا بالرغم من معارضة نتنياهو لذلك، قال يعني أنا أقوم بما يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به، ولا أسمح لأي من كان أن يملي علي ماذا يجب أن أقوم به. كان يعني إجابة نادرة من الرئيس ترامب يظهر أن الرأي الأول والأخير في العلاقة السورية التركية الإسرائيل الأمريكية هي له وليس لنتنياهو الذي يعارض تطوير هذه العلاقات بشكل رئيسي.
1: هناك تقارير
3: لذلك
1: المهم تحدثت
3: يعني الاستفادة من هذه السياسة تقريبا الأمريكية من أجل دعم هذا التحالف يعني من المبكر جدا في الحقيقة أن نسميه تحالف، يعني شكل من أشكال التنسيق الأولي والمبدئي، لا نعرف أنه هل سوف يتطور إلى شكل موقف موحد في وجه إسرائيل من قبل الدول الثلاث، سوريا ولبنان وتركيا.
1: لكن دكتور رضوان، يعني ترامب اقترح مرارا تدخل سوري في لبنان، وهذا ما كانت تعارضه تركيا، الآن هل تغير شيء في هذا السياق؟
3: لا أعتقد أن سوريا يعني لديها أي رغبة بالتدخل في لبنان. سوريا في وضع اقتصادي انهيار كامل فيما يتعلق الناتج المحلي الإجمالي، يعني ما زال 3 مليار دولار، حتى إذا ارتفع غلاء الأسعار، التضخم، ليس يعني جيشها هناك جيش، يعني نواة جيش، لذلك الوضع الاقتصادي لا يسمح لأي شخص أن يفكر يعني بمغامرات عسكرية خارج حدوده، بالرغم من الألم الكبير الذي تعرض له السوريون من قبل حزب الله. يعني مسؤولية حزب الله على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على الأرض السورية يجب أن لا تغتفر، ويجب أن يتم محاسبة كل قادة حزب الله ومتابعتهم، لكن يمكن يعني متابعة هذا الملف على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، وعلى المستوى القانوني. ليس هناك حاجة لأي دور عسكري لسوريا في لبنان.
1: طيب بموضوع الاقتصادي والطاقة دكتور سمير، إلى أي درجة يشكل غاز المتوسط يعني عاملا مهما في هذا الدور التركي المنتظر أو المحتمل؟
0: صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه قبل سنوات كان في مشروع على شكل منصة إقليمية مرتبطة بغاز شرق المتوسط، تحرك سباعي إذا شئت، وهذا هذه المنصة الآن تبعثرت، لم يعد لها وجود. لماذا؟ لأنه كان في تصلب تركي واضح، وكان في أيضا دعم أمريكي لهذا التصلب التركي. المشروع كان فرنسي إسرائيلي بالدرجة الأساسية. لذلك الآن يعني هذا الحراك التركي المرتبط بملفات الغاز في شرق المتوسط، في جزئية أساسية في أنه هذا التقارب والانفتاح الثلاثي التركي اللبناني السوري. كل طرف طبعا حقي أن يبحث عن مصالحه، دول مستقلة لها سيادة ومن حقها أن توقع الاتفاقيات التي تريد، لكن التوازنات الإقليمية أيضا ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار. لذلك عندما يعني وقع لبنان هذه الاتفاقية مع الجانب القبرصي، نحن لم نقل أنه ليس من حق لبنان أن يوقع اتفاقية من هذا النوع، قلنا أنه لبنان الآن الشريك الذي يتعاون المنفتح على الجانب التركي وتركيا المنفتحة على الجانب اللبناني في أكثر من مجال، من حقها أن تسأل الإخوة في لبنان يعني أين حصة القبارصة الأتراك في ترسيم الحدود بهذا الشكل. هذه النقطة برأيي الوحيدة العالقة بالنسبة لي الجانب التركي، لا أعرف كيف ستناقش وتحسن مع
1: يعني دكتور سمير. تركيا نفى من كلامك تسعى إلى تشكيل محور يواجه أو مضاد لمحور إسرائيل قبرص اليونان في موضوع غاز المتوسط.
0: هذه مسألة محسومة بالنسبة للجانب التركي. لماذا؟ لأنه هذا المحور الذي تتحدث عنه والاصطفاف الثلاثي لم يعد مرتبط فقط بموضوع الطاقة أو الغاز في الشرق المتوسط. هذا التحرك الإسرائيلي القبرصي اليوناني مرتبط بمحاولة بناء مكون عسكري أمني يحاول أن يؤثر على التوازنات في الشرق المتوسط وفي الإقليم. هذه النقطة الأساسية الآن برأيي التي تدفع أنقرة لتسريع عملية مناقشة هذه الملفات مع الجانبين السوري واللبناني.
1: أستاذ طولي، إلى أي درجة يمكن أن يعني يقود هذا التنسيق والرعاية التركية لمشاريع مشتركة في الطاقة بين تركيا وسوريا ولبنان؟
2: يعني هذا أمر ممكن جدا، ولبنان لا يمانع، بالعكس يعني منفتح على كل التعاون الاقتصادي بين بين سوريا وتركيا بكل الاتجاهات. لكن عمليا موضوع قبرص، وهي نقطة حساسة ويشير إليها الأستاذ سمير باستمرار، عمليا لبنان يعترف بقبرص لا تسمى قبرص اليونانية، وهي الدولة الرسمية التي يتبادل معها السفارات. وبالتالي لا يوجد بالنسبة للواقع الدبلوماسي بين لبنان وقبرص ما يسمى قبرص التركية، هي غير معترف بها على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى مجلس الأمن، ولا يوجد تبادل دبلوماسي. فعمليا لذلك ترسيم الحدود والاتفاقيات مع قبرص ستكون مع قبرص الدولة المعترف بها شرعيا. فمن هذا المنطلق لبنان يتطلع لتنسيق عمليا مع ظروفه دون أن يكون هو لاج بمحور يسمى قبرصي إسرائيلي يوناني أو غيره، ولا في محور تركي سوري غيره. هو لبنان سيكون على منطق الحياة ويحاول أن يكون بتركيبة اقتصادية وعلاقات سياسية متوازنة مع كل الأطراف، وليس أن يكون تابع لأحد المحاور على حساب محور آخر.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ توني بولوس الصحفي، كنت معنا من بيروت. نكمل هذا النقاش مع ضيوفنا. أستاذ أحمد، السنة الماضية في هذا السياق وزير النقل والبنية التحتية التركي تحدث عن تفاهمات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية. برأيك هل نحن يعني نقترب من هذا الاتجاه؟
4: يعني أعتقد أننا إذا أردنا أن نتحدث عن منظومات للتعاون والتنسيق والتي تحدث عنها قبل فترة توم براك وأشار إلى أن البدائل هي لمنظومات الصراع هي منظومات التعاون، فلا بد أولا أن تقوم بحل المشكلات التي تراكمت على مدى عقود بين هذه الدول، ومنها قضايا الحدود، قضايا أيضا الحدود البحرية والحدود البرية، قضايا أيضا تتعلق بتقاسم يعني المخزون الطاقة المشترك أحيانا في بعض المناطق، وكثير من القضايا الإشكالية بين دول الإقليم. وبالتالي لا بد أن تأتي قوة أساسية تساعد في حل هذه المشكلات وتهيئة البيئة الاستراتيجية المناسبة لذلك. أعتقد أننا الآن نحن نتجه هذا الاتجاه، يعني قد تكون أولويات تركيا الآن ليست قبرص. قبرص موجودة على الأجندة في تعاملها مع دول المنطقة، لكن هل نستطيع أن نقول أن قبرص هي التي تحكم العلاقة الآن مع لبنان وسوريا في هذا الوضع الراهن؟ أنا أعتقد أنه المسألة ربما تحتاج إلى زاوية رؤية أخرى. لكن الآن تركيا تشعر أن المشروع الواسع الذي تقوم عليه الآن، يعني دور تركيا المقبل في النظام الدولي الآن كإحدى الدول المركزية الصاعدة في الإقليم وفي العالم أيضا، وتحاول أن تجد خطوط تعاون أيضا مع دول أساسية في المنطقة، كل الآن يمكن أن يهدد إذا استمرت عملية زرع الفوضى. المشترك الإيراني الإسرائيلي الحقيقة بين الطرفين هو مسألة زرع الفوضى. كلا الطرفين لا يتعاملان بمنطق الدولة. يعني جرى قبل قليل مع الضيوف حديث حول الدور التركي والدور الإيراني. إيران تتعامل مع منظومات ما دون الدولة، إيران لا تدعم الدولة. حتى في سوريا عندما غزت سوريا وهي تزعم أنها جاءت بأمر من بطلب من النظام، كانت تدعم منظومات ما دون الدولة ولا توفر دعم للنظام فعليا، يعني تحمي النظام لكن لا تدعمه. في لبنان نفس الشيء، السفير الإيراني الآن طرد من لبنان لكنه يرفض المغادرة. تركيا بالعكس تماما، تركيا دولة تتعامل مع منطق الدولة وتتعامل مع الدول كذلك. لذلك الوجود تركيا الآن في لبنان سيدعم الدولة اللبنانية. المشكلة في لبنان تكمن هي عملية إضعاف الدولة. إذا تم تقوية الدولة وأيضا الدولة استطاعت أن تحل مشكلاتها مع سوريا ومع دول الإقليم، نحن نتحدث الآن عن إقليم متجانس، إقليم بإمكانه الآن أن يفتح الحدود فيما بينه وينشئ التعاون، وبالتالي تحويل لبنان من دولة فاشلة الآن بمعنى أو آخر إلى دولة فاعلة. دولة الآن ليس لديها كهرباء، دولة اقتصادها في الأرض، دولة الآن الاستثمارات تهرب منها، حتى مواطنين الآن بيغادروها إلى دولة يمكن أن تشكل إحدى النقاط الإيجابية في الإقليم.
1: برأيك تركيا يمكن أن تكون جزءا من هذا الرغبة الدولية والإقليمية التي تبدو بإنهاء كل الفواعل ما دون الدولة، وفي لبنان أيضا هذا الكلام، وبالتالي يمكن أن تكون تركيا جزءا من، يعني لا نقول تلزيم الملف اللبناني لتركيا، لكن يعني نوع من الرعاية.
4: تركيا هي ضامن عسكري أمني أساسي، المملكة العربية السعودية ضامن اقتصادي، يعني هناك توزع أدوار بين الدول، وهذه الدول متفقة الآن على إنهاء فواعل ما دون الدولة وفواعل ما دون الوطنية، بمعنى الفواعل التي تتبنى الإرهاب العابر للحدود. لا يمكن إنشاء طرق عابرة للحدود مستقرة تتحدث عن تجارة واقتصاد وطاقة وكهرباء واتصالات وبقاء فواعي المدن الدولة التي تثير الأزمات. نحن الآن أمام عالم متغير. اليوم أعلن خبر مهم جدا هو قيام الصين بفتح خط التجارة عبر المحيط المتجمد الشمالي باتجاه بريطانيا. نتحدث عن 20 يوم تستطيع البواخر تصل إلى أقصى الشمال بريطاني، وبالتالي يعني هناك عالم يتشكل من جديد، لابد أن تكون دول المنطقة أيضا جاهزة له. هذه لا يمكن جاهزة إذا كان استمر السلوك الإسرائيلي الذي يدمر عملية الاستقرار، أو السلوك الإيراني الذي يزرع الفوضى أيضا ويمنع الاستقرار.
1: دكتور أدوار، ما رأيك إلى أي درجة موضوع ترسيم الحدود، مشاريع الطاقة، غاز المتوسط، كل ذلك يعني أيضا يلعب دورا في إيجاد تنسيق ما للملف السوري اللبناني برعاية تركية؟
3: بكل تأكيد نحن نعرف أن هناك توتر تركي يوناني في هذا الإطار، وبالتالي إذا كان هناك تنسيق موقف فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في المتوسط هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لتركيا. هل ليس هناك دراسات يعني حقيقية في حجم الغاز المكتشف في السواحل اللبنانية أو في السواحل السورية؟ تقريبا الدراسات تقول أنه ليست بما كان هناك، كل ما اتجهت شمالا يعني في المتوسط تكون هناك الكميات أكبر بكثير، أما كل ما كنت جنوب المتوسط ربما الكميات هي أقل بكثير مما يتوقع، وربما لا تكون ذات يعني مغزى استثماري أو تستحق الاستثمار أو التنقيب هناك. بكل الأحوال نتمنى أنه يعني تركيا تساعد سوريا ولبنان في هذا الإطار على مستوى المسح الطوبولوجي، وأيضا على مستوى تقديم الخبرات الضرورية في هذا الإطار. أعتقد من حق سوريا ومن حق لبنان الاستفادة من هذه الموارد الضخمة إذا ما اكتشفت، يعني لا نعرف في الحقيقة حجم الدراسات أو دقتها في هذا الإطار، لكن بكل الأحوال يعني كلا البلدين يحتاجان إلى مساعدة. ونحن نعرف أن تركيا ربما تم الإعلان يعني العام الفائت أنها لأول مرة طورت يعني سفينة قادرة على الرصد الطوبولوجي والبحث الجيولوجي فيما يتعلق في البحر المتوسط، لذلك هناك خبرات تركية طورت بطرق ذاتية في هذا الإطار يمكن أن تستفيد منها سوريا وتركيا. وأعتقد أن هناك يعني اتفاقية مبدئية بين سوريا وتركيا في هذا الإطار، لكن إذا كان هناك تنسيق ثلاثي الأطراف في هذا الإطار يجب أن يكون من زاوية اقتصادية محضة، ويجب أن لا يكون يعني متوجها ضد أي دولة، لأننا نريد يعني تعميم فكرة السلام على المستوى المتوسط.
1: لكن إلى أي درجة هذا سيثير يعني قد يثير ردود فعل إسرائيلية التي ترغب بالاستفراد بكل شيء، يعني بإعادة رسم الشرق الأوسط كاملا عسكريا وأمنيا وأيضا اقتصاديا؟
3: هذا متوقع، وربما هذا يستفز اليونان ويدفع اليونان إلى تنسيق أكبر مع ليس فقط اليونان وأيضا قبرص، تنسيق أكبر مع إسرائيل في هذا الإطار. ولذلك قلت أنه يجب يعني أن تكون هناك مفاوضات متعددة الأطراف في هذا الإطار بحيث أنه تخدم كل الأطراف والمصالح، لكن يجب أن لا يمنعنا يعني الخوف في تقريبا خلافات سياسية أو صدامات فيما يتعلق في المفاوضات. من حقنا الطبيعي في استثمار مواردنا الطبيعية والبحث والتنقيب عن الغاز في تلك المناطق. سوريا بحاجة، لأن سوريا يعني انقطاع الكهرباء المتكرر، انعدام الغاز، كلها بشكل أو بآخر، لأن سوريا مستورد صافي وتركيا مستورد صافي أيضا للنفطي. يعني تكلفة قطاع النفط على تركيا سنويا 72 مليار دولار، رقم ضخم. وبالتالي إذا تمكنت تركيا يعني إيجاد بدائل محلية أو داخلية أو على الأقل في شواطئها المتوسطية وبدائل سورية في هذا الإطار أو لبنانية، هذا سوف يخدم كل الأطراف الثلاثة في هذا الإطار.
1: طيب دكتور سمير، لو يعني طلبت منك في الختام أن تلخص لنا الرؤية التركية في الملف السوري اللبناني والدور الذي يمكن أن تلعبه.
0: يعني طبعا هذا التنسيق كما قلنا قبل قليل بطبع استراتيجي مهم بالنسبة لأنقرة، ويبدو أنه الأمور تتقدم بهذا الاتجاه. أنقرة تعرف تماما أنه في حسابات لبعض الأطراف في الإقليم ومن خارج الإقليم هدفها عرقلة هذا التقارب أو هذا التنسيق الثلاثي. لكن كما قلت لك أنقرة عندها فرصة الآن استراتيجية إضافية مهمة أنه لا تتحرك بمفردها في التعامل مع هذه الملفات، تتحرك مع العديد من العواصم الإقليمية والغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المؤثرة والفاعلة. النقطة المهمة أيضا سأني فورا أنه نعم صحيح موضوع شرق المتوسط بين الأولويات الآن بالنسبة للجانب التركي، لكن الذي يقلق أنقرة هو ليس سياسة القبارصة اليونان في موضوع الطاقة أو الغاز، الذي يقلق أنقرة هو سياسة إسرائيل وبعض العواصم الأوروبية التي تحاول أن تلعب ورقة القبارصة اليونان ضد تركيا. هذه هي المعضلة. يعني أعرف أنه الأستاذ أحمد في الاستوديو ركز على أنه الملف القبرصي ليس بهذا الثقل أو بهذا الحجم، لكن أنا أظن أنه هذه جزئية أساسية بالنسبة لتركيا في لعبة التوازنات المرتبطة في شرق المتوسط. لعب ورقة قبرص اليونانية ضد تركيا مسألة موجودة منذ سنوات وما زالت تتفاعل، والآن بعض الأطراف يحاول أن يحرك هذا الملف من جديد ضد أنقرة.
1: دكتور رضوان، يعني بالنهاية بالنسبة لسوريا كيف تتعامل مع هذه المبادرة التركية؟ هل هناك تنسيق سوري تركي في هذا السياق؟
3: أعتقد أنه تنسيق على أعلى المستويات، يعني العلاقة استراتيجية، لأن هناك تدريبات ليس فقط على المستوى العسكري، على المستوى التبادل، على المستوى الاستخباراتي. لذلك من المهم يعني تقريبا تحفيز الجانب التركي على زيادة الاستثمارات الاقتصادية التي تبدو الشركات التركية إلى الآن يعني مترددة، ليست بحجم الشركات الخليجية في استثماراتها في سوريا. الشركات التركية وخاصة في قطاع استراتيجي وهو قطاع النقل هي متقدمة، والطرقات يعني متقدمة بشكل كبير، والإسكان إلى الآن تبدو مترددة، ولذلك يجب على الجانب السوري يعني تحفيز هذه الشركات على القدوم والاستثمار في سوريا.
1: أستاذ أحمد، ما تزال يعني كما قلنا الاحتلال الإسرائيلي يحاول يعني يحتل أراضي في لبنان وفي سوريا، ولا يبدو أن هناك يعني حدا لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية. إلى أي درجة تركيا تستطيع الموازنة هنا، ربما تحقيق نوع من الحماية، هل تستطيع ذلك لسوريا ولبنان؟
4: أعتقد أنها قادرة على تحقيق توازن مهم، خاصة إذا كانت استطاعت أن تكسب العلاقة مع واشنطن، لأن واشنطن ربما تدعم إسرائيل في مواجهة مع حزب الله، لكنها لا تدعم إسرائيل في عملية تفكيك الدولة اللبنانية أو تفكيك لبنان وإضعافه. أيضا هي يمكن أن تدعم إسرائيل فيما يتعلق إذا تعرضت لخطر قادم من سوريا، لكنها لا تدعم إسرائيل في إضعاف الدولة السورية. وما تستند إليه الآن تركيا هو عملية إعادة بناء منظومة الدولة داخل لبنان وداخل سوريا، وتقوية هذه المنظومة بحيث تسيطر على كامل الأراضي أولا، وتسيطر أيضا تسيطر على المقدرات الخاصة بكل دولة سوريا أو لبنان. وبالتالي أعتقد أن العامل الإسرائيلي يمكن أن يضعف نتيجة الضغط الأمريكي من ناحية، وشاهدنا ترامب يتحدث عن طلبه من نتنياهو مسألة الانسحاب من لبنان ومن سوريا، وأيضا عملية التوازن التي يمكن أن تتم بدول أساسية مثل تركيا. تركيا لديها القوة العسكرية، تركيا أيضا موجودة ضمن حلف الناتو، وتستطيع يعني أن تقف في مواجهة إسرائيل، ليس من ناحية الصدام العسكري. أعتقد يعني الحديث لا يجري عن صدام عسكري، يجري الآن عن قوة وازنة تستطيع إذا تحدثت وأثرت وضغطت أيضا على الدول المركزية أن يكون لضغط هذا تأثيرا.
1: لكن هذا قد يعني يثير كما قلنا ردود فعل إسرائيلية. تعلم هناك خلاف لبناني إسرائيلي على موضوع ترسيم الحدود البحرية مثلا وحقول الغاز، وبالتالي إذا تركيا مثلا وقعت اتفاقية مع لبنان في هذا الإطار،
4: يمكن لهذه القضايا أن تحل بالتفاوض. يعني يجب أن ننظر إلى الدبلوماسية التركية بأنها دبلوماسية عاقلة، يعني تركيا كان لديها مشكلات مستفحلة مع جورجيا واستطاعت أن تحلها، وكان لديها أيضا مشكلات مع اليونان، والآن هي تلتقي مع اليونان واستضافت رئيس وزراء اليونان، وهناك خطوط مفتوحة للتحاور. أنا أعتقد أن الدبلوماسية التركية تسعى لتفكيك هذه الأزمات وعدم ترك بؤر مشتعلة، لأنها تؤثر على الأمن القومي وتؤثر أيضا على بناء فضاء من النفوذ التركي في الإقليم. وبالتالي عندما نتحدث عن إعادة تشكيل علاقة مع لبنان، مع سوريا وحتى مع قبرص، يجب أن ننتبه إلى أن تركيا تنتهج الآن دبلوماسية مختلفة عما كانت في السابق، وهي دبلوماسية تؤدي إلى تطويق التحركات الإسرائيلية وإجهاض أيضا التحركات الإسرائيلية التي يراد منها أن تؤدي إلى خلق أزمات وخلق فوضى أيضا في الإقليم وصراعات.
1: دكتور سمير، سبق لتركيا توقيع يعني اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، هل سنشهد اتفاقيات مشابهة مع كل من سوريا ولبنان؟
0: طبعا هذا وارد، لكن أظن أنه هذه المسائل كما قلنا قبل قليل مرتبطة بجهوزية الجانب السوري للدخول في نقاش ملفات استراتيجية بعد من هذا النوع. الآن الأولوية بالنسبة لأنقرة كما أنا أتابع ليس برأيي اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع الجانب السوري، الأولوية هي هذا التنسيق باتجاه دعم سوريا لإعادة بناء الدولة، للخروج من الأزمات التي تعيش على المستوى الداخل، للتعامل مع ملفات إقليمية خارجية بينها هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. موضوع يعني ترسيم الحدود البحرية برأيي ليس موضوع الأولوية في الحوار أو النقاشات التركية السورية. لكن في هون ملاحظة مهمة أيضا، أنه الإقليم كما قلنا قبل قليل يعني في ملفات كلاسيكية ناقشناها باستمرار في الإقليم مرتبطة بموضوع التجارة، الاقتصاد، الأمن، موضوع السلاح، موضوع الحدود، أمن الحدود. لكن الآن في ملفات جديدة تظهر إلى العلن بطابع إقليمي استراتيجي ينبغي التعامل معها، وأظن هذه هي الآن النقطة التي تحاول تركيا التركيز عليها في حوارها سواء كان مع الجانب السوري أو مع جانب لبنان.
1: شكرا جزيلا لكم، انتهى الوقت لهذا النقاش. دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي من إسطنبول، الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من دمشق، وهنا في الاستوديو الأستاذ أحمد رمضان رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية. دقائق قليلة مشاهدينا ونعود لاستكمال محورنا الثاني، ونناقش التحذيرات من سوق سوداء لاستبدال الليلة القديمة مع انتهاء المهلة الرسمية.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد. انتهت المهلة المحددة لاستبدال الليرة السورية القديمة بعد أشهر من تنفيذ برنامج الاستبدال النقدي الذي أطلقه مصرف سوريا المركزي. ومع انتهاء المهلة ظهرت تحذيرات من أسواق موازية لاستبدال النقد، ما دفع مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى أن يصدر توضيحا بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارج من التداول، مؤكدا عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها، طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي.
1: انتهت مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا، ومع ذلك بقيت نسبة منها بحوزة السوريين الذين لم يحالفهم الحظ في استبدالها لأسباب قالوا إنها تتعلق بالازدحام على المراكز في بعض المحافظات وندرتها في محافظات أخرى ولا سيما الشرقية منها. ولكن بحسب تصريحات المصرف المركزي ستحتفظ الليرات القديمة بقيمتها لمدة 5 سنوات، لكنها لن تكون صالحة للتداول، وسيكون المكان الوحيد الذي يمكن استبدالها فيه هو المقر الرئيسي للمصرف في دمشق. مراسلو تلفزيون سوريا رصدوا مع الساعات الأخيرة ليوم الأمس الذي كان آخر موعد استبدال ظهور أسواق موازية لاستبدال العملة القديمة في بعض المحافظات، إضافة إلى لجوء بعض التجار إلى قبول العملة مقابل خصم يصل إلى 20% من قيمتها، وبدء بعض مكاتب الصرافة غير الرسمية تقديم خدمة استبدالها مقابل عمولة بلغت نحو 50,000 ليرة سورية قديمة عن كل 1,000,000 ليرة. دفعت هذه التطورات مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى إصدار توضيح بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، إذ قال المجلس إن الحكم الشرعي لا يجيز بيع أو مبادلة العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، مرجحا سبب ذلك لكونها ما زالت تعد نقودا ومبادلتها بهذه الصورة يقع في الربا. على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية، فإن بقاء جزء من العملة القديمة خارج منظومة الاستبدال يفتح الباب أمام تحديات عملية واقتصادية تتراوح بين صعوبة الوصول إلى المركز الوحيد في دمشق وظهور ممارسات موازية في السوق، وبين الإجراءات الرسمية والتحذيرات الشرعية. يبقى هذا الملف مرتبطا بمدى قدرة الجهات المعنية على ضبط السوق وتسهيل الوصول، بما يحد من الاستغلال ويخفف الأعباء عن المواطنين في مختلف المناطق.
0: انضم إلينا دكتور إبراهيم الحسون الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى من دمشق. دكتور إبراهيم مساء الخير. استبدال العملة موضوع نقدي اقتصادي، ما الذي استدعى مجلس الإفتاء إلى إصدار هذا البيان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن مجلس الإفتاء الأعلى أصدر هذه الفتوى بناء على يعني أسئلة وردت إلى المجلس سواء من المواطنين أو من العاملين في قطاع الصرافة، وبعد ورود هذه الأسئلة تواصل مجلس الإفتاء الأعلى مع الجهة المختصة وهي البنك المركزي في سوريا من أجل التصور الكامل عن واقع هذه أو حيثيات هذه المسألة، ثم أصدر فتواه التي نشرت على معرفات المجلس الرسمية بأن هذه العملة لا ما زال لها قيمة الثمنية، وبالتالي لا يجوز استبدال عملة بقيمة أقل أو أكثر منها لأن ذلك يدخل في باب الربا. وصدرت الفتوى كما رأيتموها على معرفات المجلس.
0: في الفتوى تقولون مبادلة العملة بأقل من قيمتها هو ربا كما قلت الآن، هو محرم في الإسلام. مثلا مبادلة 10,000 ليرة قديمة ب90 ليرة جديدة بدل من 100 يعني.
2: صحيح. برأيك يعني السبب في ذلك أن هذه العملة هي عملة واحدة لكن تغيرت أوراقها، وليس من باب الصرافة الذي له باب آخر، إنما هي عملة واحدة تغير شكل الأوراق فيها، وبالتالي لا يجوز المبادلة إلا مثلا بمثل.
0: هذه فتوى يعني اجتهاد من المجلس؟ نعم. أم هذا له يعني أساس شرعي؟
2: فتوى رسمية صحيح، بناء على الأساس التوصيف الشرعي لمسألة الربا.
0: طيب برأيك يعني صدور هذه الفتوى يجعل المواطنين يلتزمون بالقرار أكثر من يعني القرارات الصادرة عن جهات حكومية مصرف مركزي؟
2: بلا شك، يعني الشعب السوري إجمالا شعب متدين ويحترم الرأي الديني كثيرا، وبالتالي يعني يتوقع التزام بهذه الفتوى، وأيضا هذه الفتوى إن شاء الله الالتزام بها يمنع

0: ليس لديهم يعني زيارة لسوريا قادمة، وبالتالي هناك من يعرض عليهم يعني أنه يسهل عليهم الأمر، يأخذ العملة القديمة يعطيهم جديدة بدون أن ينزلوا إلى سوريا، لكن سيربح يعني مبلغ من المال.
1: الأصل كما ذكرت الفتوى عدم الجواز في هذا، وسيجد إن شاء الله سيكون هناك يعني قد يكون هناك حلول لمسألة عدم وجود العملة في سوريا. وبصراحة يعني هو أيضا يخشى من من أيضا أشياء اقتصادية لعل المختصون أو المختصين يعني يشرحونها أكثر مني، في مسألة إعادة العملة بكميات كبيرة إلى سوريا، وهذا قد يسبب ضرر للبلد. ولعل المختصين لا يعني يعني الأستاذ المختص الذي سيكون معكم يشرح أكثر في هذا الجانب.
0: طيب، ينضم إلينا الآن الدكتور عروة الزعبي، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال من فيينا. مساء الخير دكتور عروة. في البداية، ما حجم هذه المشكلة حسب معلوماتك، أي استبدال العملة القديمة ويعني بمقابل عملة جديدة لكن بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية؟
2: نعم، أهلا بك وبالضيف وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة أعتقد أن بالبداية الحكومة لديها بعض المشاكل الاقتصادية، وهي بغنى عن الدخول في مشكلة جديدة تعتبر موضوع بسيط، عملية استبدال العملة، ولكن تم تعقيد الأمر. في الحقيقة البيان، أنا اطلعت على بيان المجلس وهو جاء ردا على بعض الاستفسارات حول الحكم الشرعي لهذا الموضوع من خلال أخذ يعني عمولة أو ما شابه ذلك، ودخل تحت بند، اعتبره تحت بند الربا. في الحقيقة أعتقد أن بعض الجهات المعنية في البنك المركزي يمكن أن تكون قد أشارت للمجلس باتخاذ مثل هذا الإجراء ليكون داعم غير مباشر لإجراءات البنك لمرحلة ما بعد انتهاء المهلة وانتهاء القوة الإبرائية للعملة. من ناحية اقتصادية، هذا الموضوع قد يؤثر أو يعمل بعض الإرباكات في السوق من ناحية اقتصادية، ولكن أثره لن يستمر طويلا. أعتقد بأن بحدود شهران إلى 3 أشهر يمكن أن تنتهي تدريجيا النسبة الأكبر من عملية استبدال العملة.
0: طب هي لماذا تحصل دكتور عروة؟ يعني أنه جهات تأخذ من مواطن عملة قديمة ويفترض أن يعني تسدد ما يعني يقابل قيمتها بالعملة الجديدة، لكن تحصل هذه يعني خسارة بالنسبة للمواطن يأخذ أقل.
2: يعني من ناحية، لنعتبرها من ناحية فكاهية، يعني المواطن السوري يعني مشهور باستغلال الأزمات من ناحية اقتصادية، وهذه أزمة تم افتعالها حقيقة. يوجد تقصير من جانب المواطنين لأنه كان هناك فترة 6 أشهر لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وأيضا في لا يوجد نظرة طويلة الأمد أو تخطيط طويل الأمد للبنك المركزي لعملية ما بعد استبدال العملة. لماذا تم الاستغلال؟ هذا أمر طبيعي ومتوقع حقيقة، يعني هي عملية تجارة أموال، يعني ينظر عدد كبير من المحال التجارية أو مكاتب الصرافة أو الذين يعملون في اقتصاد الظل أن هذا إجراء يعني تجارة أموال، يريدون أن يأخذوا مقابل تعبهم كما يقال أو مقابل تبديل العملة، باعتبار ما الذي حقيقة السبب الرئيسي لهذا الأمر هو الشرط الغريب وغير المفهوم. لماذا البنك المركزي اقتصر عملية استبدال العملة بدمشق فقط؟ بالتالي المناطق النائية في المناطق الشمال، مناطق الريف الحلبي أو مناطق الشرقية كاملة، هناك نقص كبير في مراكز استبدال العملة بطبيعة الحال، ومناطق شاسعة ومناطق في كثير منها نائية. بالتالي المواطن سيضطر من أجل توفير احتياجاته اليومية من العملة الجديدة سيضطر إلى دفع عمولة مقابل هذه العملية، وبالتالي هم يعني لن نقول أصحاب النفوس الضعيفة، هم نظروا إليها باعتبار عملية تجارة أموال، قاموا باستغلال هذه النقطة وأخذوا عمولات في بعضها قد تصل إلى 10% من قيمة المبلغ.
0: لكن هناك يعني هو المصرف المركزي افتتح فروع، حتى كان حاكم المصرف المركزي قبل فترة في الرقة دكتور عروة، لكن هو كمان
2: نعم.
0: لكن تقول انه

0: المشكله انه الاستبدال في دمشق.
1: يعني يعني يعني هذا ازدراء حقيقه غير مفهوم اقتصاديا، يعني كانت الدوله بغنى عنه، يعني كان يجب على البنك المركزي على الاقل ان لم يكن هناك خبراء متمرسون في مثل هذه العمليات، كان يجب على الاقل الاستفاده من التجربه التركيه القريبه، وهي من اشهر التجارب وانجحها عالميا على فكره، يعني في عمليه استبدال العمله. يعني على الاقل يقتدوا بالتجربه التركيه، التجربه التركيه عمليه تداول العمله القديمه والجديده استمرت لمده عام كامل. وبعد انتهاء القوه الابرائيه للعمله تم السماح بكافه فروع البنك المركزي التركي في كافه الولايات التركيه وكافه المناطق بعمليه الاستبدال لمده 10 أعوام. وهو اقتصاد كان لحد ما مستقر وقوي في فتره بين 2005 الى 2010، فما بالك بالحاله السوريه وهي حاله اقتصاد حرب واقتصاد ظل، ولا يزال الى الان الاقتصاد السوري في جزء كبير منه اقتصاد ظل. بالتالي كان يجب على البنك المركزي مراعاه هذا الامر وتوقع هذا الامر، هذا الامر متوقع. وانا اقول لك بان هذا الموضوع سيستمر يعني لا الى نهايه العام، ان لم يجد سيتم استغلال المواطنين لنهايه العام. يعني لماذا؟ أنت لديك الآن حسب بيانات البنك المركزي تم استبدال 80% من العملة. بالتالي نحن يوجد لدينا حسب بيانات البنك المركزي 42 تريليون ليرة سورية من العملة القديمة، تم استبدال 80%، بالتالي بقي 8 تريليونات أغلبها يتمركز في المناطق الشرقية والنائية. هذا المبلغ بالطبع نظرا لضعف بنية البنك المركزي هناك وضعف البنية التحتية المالية في تلك المناطق، سوف من الطبيعي أن يتم استغلال المواطنين من خلال أخذ عمولات كبيرة. أو لماذا؟ المواطن في تلك المناطق سيقول لك أنا أفضل أن يعني أحصل على العملة الجديدة بسرعة كبيرة وأدفع عمولة أفضل من أتي إلى دمشق وأقطع يعني مئات الأميال وتكاليف إضافية، وممكن أن يكون البنك المركزي في دمشق مغلق أو يقول لك الموظف انتهى الدوام أو إلى آخره. يعني تعقيدات غريبة عجيبة، يعني كان البنك المركزي بغنى عنه يعني الدخول في مثل هذه الأزمة. يعني
0: دكتور إبراهيم تسمع هذا الكلام، يعني المواطن بالنهاية ربما أحيانا يكون مغلوب على أمره. دكتور إبراهيم يعني كما قال ضيفنا وحدة بالمنطقة الشرقية، يعني ما الذي يصدر
2: نعلق على عبارة ذكرها الأستاذ. الحقيقة المجلس الإفتاء أصدر فتوى برؤية شرعية بحتة وبدون أن يكون هناك توجيه لا من البنك المركزي ولا من غيره، وفتاوى المجلس إجمالا كلها تصدر برؤية شرعية بحتة بناء على نقاش يجري بين أعضاء مجلس الإفتاء وبناء على أخذ تصورات من الأطراف التي المعنية بهذه الفتاوى ومنها هذه الفتوى. والمجلس تكلم عن مبادلة العملة بمثيلتها، لم يتكلم المجلس لا عن أجور توكيل ولا تكلم عن عمولات، وهذه يعني أشياء أخرى، أي مسائل تنظيمية قد مجلس يقرها القانون البنك المركزي أو الجهات المسؤولة في هذا السماح بأخذ عمولات أو غيرها. المجلس فتواه كانت في موضوع مبادلة العملة بمثلها، وليس لم يتكلم لا عن عمولات ولا عن أجور توكيل في التبديل أو شيء من هذا القبيل.
0: طيب يعني هو المواطن كيف دكتور إبراهيم؟ يعني هي الفتوى، لأنه هو الربع تقولون هي مبادلة نقد بنقد. طيب
2: صحيح،
0: إذا سموها عمولة بتصير معلش، لأنه بالأخير يعني على من يقع أنتم بالنسبة لكم الفتية هذه؟ لمن يعني الإثم؟
2: العمولة لها وجه آخر،
0: على من؟ على المواطن أو على الذي يستفيد من المربح أم من؟
2: العمولة لها تكييف آخر. العمولة أحيانا تؤخذ العمولة بناء على تكاليف مثلا الذهاب والإياب إلى دمشق، قد مثلا يجتمع بعض المواطنين على جمع مبلغ ثم يرسلون وكيل عنهم يعني يستبدل هذا ويعطون أجرة الطريق وتكاليف السفر، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن مال بمال، مبادلة مال بمال بهذه الصورة، لم نتكلم لا عن عمولة ولا تكلمنا عن في الفتوى عن أجور توكيل أو شيء من هذا القبيل. تلك من ناحية الشرعية تلك مسألة أخرى تماما.
0: طيب دكتور عروة،
2: الغرض من هذه الفتوى هو منع، حقيقة منع ابتزاز المواطنين في أموالهم من قبل بعض، يعني اللي كما ذكر الضيف الفاضل من قبل بعض الناس اللي يحبون أن يستغلوا هذه الأزمة. المسائل الأخرى سواء اللي تكلم عنها الضيف من جهة جدوى هذا الأمر أو المشاكل التي حصلت، المجلس ليس معنيا بها، لأن مسائل اقتصادية يعني يتكلم بها المختصون في مسائل الاقتصاد والمعاملات المالية من ناحية قانونية ومن ناحية إجرائية أيضا وتنسيق خطط تبديل العملة. المجلس سؤاله كان السؤال الذي وجه إليه محدد، والفتوى كانت أيضا محددة في جانب استبدال عملة بعملة أو بمثيلتها وليست من قبيل الصراف.
0: دكتور علوة، يعني ما الدور الذي يجب أن تلعبه أو تلعبه هنا سواء شركات الصرافة أو حتى المصارف؟
1: باعتقادي يعني شركات الصرافة الرسمية وغير الرسمية لا حول لها ولا قوة في هذا المضمار. لماذا؟ السياسات والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها جاءت من البنك المركزي وحصرت عملية الاستبدال الآن بدمشق حصرا، بالتالي لا يمكن لشركات الصرافة الرسمية أن تقدم أي شيء للمواطن. يعني إذا ذهبت إلى أي مركز رسمي مرخص لاستبدال العملة للصرافة لن يقوم لك، ببساطة لن يقوم باستبدال العملة لك، ولا يستطيع أيضا أن يأخذ عمولة، يعني سيتم فضحه باعتباره أنه مركز صرافة مشهور ومرخص. بالتالي يجب هنا لحل هذه الإشكالية ولحل أزمة قد تتفاقم، كما قلنا الحكومة يعني ليست بحاجة لها، يوجد الكثير من المشاكل الاقتصادية التي قد تتحول إلى أزمات لكن هي بغنى عن هذه المشكلة.
0: طيب ما الآليات الرقابية التي يملكها المصرف المركزي يعني دكتور علوة في هذا السياق؟
1: يملك الكثير من الإجراءات، أولها لابد من إلغاء الشروط التي تم وضعها، ولابد من إعادة أو السماح لاستبدال العملة في كافة فروع البنك المركزي في المحافظات، كافة فروع البنك المركزي، أيضا كافة فروع البنوك الحكومية حصرا، كافة فروع البنوك الحكومية وعددها 6 فروعها في كافة المحافظات يجب فتح مراكز استبدال. لماذا؟ أعتقد أن الحكومة أو البنك المركزي بوضعه للشرط دمشق هو يريد تجفيف أو رقابة عملية غسيل أموال، لكن هذا الموضوع غير مبرر ووحده لا يكفي، لأنك تريد أن تضبط عملية غسيل أموال فتحصره في دمشق، هذا لا يكفي. إذن هنا لماذا لا يكفي؟ لأن بطبيعة الحال أغلب الأموال المشبوهة أو غريبة المصدر غير معروفة المصدر خلال الفترة الطويلة الماضية قد تم استبدالها فعليا بالدولار أو بعملة جديدة، وأغلب الأموال المتبقية هي بين المواطنين في المناطق الشرقية كما قلنا أو المناطق النائية. إذن البنك المركزي عليه إعادة فتح مراكز الاستبدال في كافة فروع البنك المركزي والبنوك الحكومية، بهذه الطريقة هو يضمن رقابة فعالة على عملية الاستبدال وتجنب أموال من مصادر غير أو أموال مشبوهة. لماذا؟ لأن عملية الاستبدال سوف تتم في مراكز حكومية، لا يحتاج بالمناسبة لأن الكتلة النقدية المتبقية من العملة القديمة هي أقل من النصف ووصلت كما قال البنك المركزي إلى 20%، بالتالي هو لا يحتاج إلى مساعدة البنوك الخاصة أو مراكز الخدمات الحكومية الأخرى، هو فقط لتسهيل عملية الاستبدال على المواطنين بشكل سلس وأكثر مرونة وتقديم خيارات متعددة بإمكانه. وهذا الإجراء لا يكلف الحكومة أي شيء، لا يكلف الحكومة، بالعكس هو يوفر عليها يعني مشاكل اقتصادية قد تظهر فيما بعد وقد تمتد لفترة طويلة كما قلنا لنهاية هذا العام.
0: طيب دكتور إبراهيم، أريد أن أسألك عن نقطة، لأن هذه الفتوى ربما يعني استدعت أسئلة من نوع أنه هذا موضوع اقتصادي، بالتالي مجلس الإفتاء ما هو دوره؟ هل يتدخل في أمور كهذه؟ يعني هل يصدر هو مجرد توصيات لمن يود، أم أنه لا جهة يعني ربما لديها قدرة على الإلزام نوعا ما؟
2: هو طبيعة الفتوى شرعا أنها ليست قضاء، وبالتالي هي ليست ملزمة من جهة أنها تطبق أو لها آثار قانونية أو آثار تنفيذية على المستفتي. هذا توصيف الفتوى شرعا أصلا. والمجلس الحقيقة يجيب يعني طبيعة عمله أنه يجيب على المسائل التي ترد من المواطنين، وخاصة إذا كانت مسائل تعم البلد ليست مسائل فردية بحتة. المسائل الفردية البحتة ممكن يعني يجيب عليها مفتي المنطقة أو مفتي المحافظة، أما المسائل التي تعم البلد ويعني يكثر فيها السؤال فالمجلس معني بالإجابة عليها وإصدار الفتاوى فيها، وكذلك إذا جاءت مثلا فتاوى من جهات حكومية أيضا معني بالرد عليها، وإذا كان مثلا الأمر يحتاج فتوى أو شيء من هذا القبيل.
0: وبالتالي دكتور إبراهيم، يعني هو من يسأل المجلس يجيبه، لكن في النهاية إلزام مثلا بقواعد معينة، هذا القانون والجهات الإنفاذ القانونية من تقوم بذلك.
2: الجهات إنفاذ القانون لا تأخذ تعليمات تنفيذية بناء على فتوى المجلس، وإنما بناء على القانون الذي يمضي في البلد. لكن فتوى المجلس معني بها تدين المواطن حتى لا يعني لا يبتز يعني المواطن أخاه المواطن، وبالتالي يصبح نوع من أيضا اللي هي أصل مفسدة انتشار الربا بين الناس. هذا المقصود مجلس. المجلس يخاطب ضمائر الناس، يخاطب تدين الناس أكثر ما يخاطب أن يطلب التنفيذ أو يكون له آثار تنفيذية أو قانونية على حياة الناس اليومية. والمجلس أصلا أجاب ذلك بناء على بعض الناس انتشرت هذه المعاملة قبيل انتهاء المدة، فبعض جهات شركات الصرافة وكذلك بعض المواطنين وأيضا بعض يعني الناس المختصون في الفتاوى الشرعية أيضا سئلوا عنها، فكلهم جاء إلى المجلس يطلب فتوى رسمية في هذا الجانب، وأصدر المجلس فتواه بناء على هذه الأسئلة التي جاءت من جهات كثيرة.
0: نعم.
2: طبعا بعد أن تصور المسألة بشكل كامل، يعني سأل الصرافين ما الذي يجري، ثم تم التواصل مع البنك المركزي ما هي آلية التبديل، ما الذي جرى، حتى يأخذ تصور كامل عن المسألة ثم يظهر أو يعني يفتي فيها بناء على الأصول الشرعية وبعد نقاش أعضاء المجلس.
0: طالما سألتم كثيرا وأنت في دمشق دكتور إبراهيم، ولو كان ليس ضمن اختصاصكم، لكن البعض تحدث إلينا أنه في نقص بالقطع الصغيرة بالفئات الصغيرة بالعملة الجديدة، رصدتم شيء من هذا القبيل؟
2: نعم، باعتبار انه يعني هذا راينا منه يعني كثيرا، يعني انه باعتبار انه الفئه القليله اللي هي ال 500 ما عاد لها بديل الان، وبالتالي حصل بعض الاشكالات. نتمنى ان يعني تجد الجهه المختصه اللي هي البنك المركزي حلول لهذه المساله من خلال اما قد يكون اصدار عمله بهذه الفئات حتى يعني تتجاوز هذا العائق. وحقيقه بالنهايه المجلس هو جهة تمثل المرجعية الدينية في سوريا، يتمنى أن ويرجو أن تقوم الحكومة بإيجاد حلول لكل العقبات التي واجهها المواطنون أثناء استبدال العملة. بعضها قد يكون ذكره الضيف الفاضل، يعني تستشير المختصين في هذا الجانب بحيث أيضا تصل إلى حلول مريحة للناس وتحقق مصالح الناس، ولا يلجؤون إلى مسألة استبدال العملة بعملة مع الفرق بين المبلغين، ويلجؤون للمعاملة التي وصفها المجلس بأنها ربا.
0: دكتور عروة، هل هناك أي يعني خطر من نشوء سوق سوداء موازية لصرف العملة؟
1: في الحقيقة بالطبع، يعني بعض المؤشرات بدأت بالظهور. يعني من الطبيعي في ظل غياب الإجراءات الرقابية للبنك المركزي وفعالية هذه الإجراءات وحصر عملية استبدال بدمشق، من الطبيعي أن تظهر سوق موازية في كافة الأراضي السورية، ليس فقط في المناطق الشرقية أو النائية. هذا أمر متوقع يعني، وكما قلنا بالفعل بدأت في الأسبوع الأخير من انتهاء الفترة أو المهلة، بدأت بعض المحال التجارية أو شركات أو مكاتب الصرافة غير رسمية باستغلال المواطنين بالفعل وأخذ عمولات عليهم. يعني هذا يعني أشد وأكثر مؤشر وضوحا لعملية ظهور السوق الموازية. يعني هذا أمر متوقع كما قلنا يعني.
0: ما تداعيات ذلك؟ النقدية، الاقتصادية، المالية؟
1: أقلها سوف يسبب إرباك في السوق، يعني بين التجار، بين المواطنين أنفسهم. يعني أنت تتكلم عن حسب بيانات البنك المركزي عن 8 تريليون ليرة سورية من العملة القديمة، لا يزال المواطنين يحتفظون بها، أين سيذهبون؟ يعني ال8 تريليون لن تذهب كلها إلى دمشق بالطبع، يعني ودمشق هي في جنوب سوريا، يعني أنت تحصر، يعني أنت تؤسس لمشكلة وتحصرها بمنطقة معينة، هذه يعني مشكلة كبيرة حقيقة. أعتقد يجب على البنك المركزي يعني لتلافي تفاقم هذه المشكلة ولتفاقم أكثر ظهور مثل هذا السوق الموازي، يجب الإسراع بجملة من الإجراءات كما ذكرناها، وأهمها إعادة فتح مراكز استبدال حكومية حصرا من جهة تضمن أنت الرقابة الفعالة للدولة على المصادر أو الأموال المشبوهة، ومن جهة ثانية أنت تسهل عملية استبدال العملة على المواطنين وتفتح أمامهم خيارات واسعة، يعني في كل محافظة في هذا الجانب سيوجد بالفعل 7 مراكز في كل محافظة، 7 مراكز حكومية ممثلة بفرع البنك المركزي وفروع البنوك الحكومية، 7 مراكز في كل محافظة، هو إجراء لا بأس به، يسهل على المواطن ويضمن رقابة الدولة على الأموال المشبوهة. يعني هذا هو أسرع إجراء وإجراء سهل، لا يتطلب تعقيدات ولا يتطلب سوى قرار يعني أو إجراء تنفيذي فقط.
0: نعم، طيب دكتور إبراهيم، أنتم تأتيكم هذه الفتاوى، هل تنقلون يعني هذه أصوات الناس مشاكلهم إلى الجهات الحكومية؟ لأنه أنتم كمجلس إفتاء ربما يكون يعني صوتكم مسموعاً.
2: بلا شك، يعني مجلس الإفتاء معني بهموم الناس إلى حد ما، لكن وفق كما يقال بالطريقة يعني الخطاب اللي هو أقرب خطاب غير رسمي، لا شك هناك تواصل. يعني طبيعة المجتمع السوري أنه في كثير من الأحيان يلجأ للمشايخ للعلماء، يعني أنه في حال، ونحن نخاطب بعض الجهات بهموم الناس بحسب يعني بالقدر اللي هو يعني كما يقال أقرب القدر، هو بقدر غير رسمي، لكن وظيفة المجلس محددة وأوضحها يعني مرسوم التأسيس. وكما ذكرت أيضا هذه الفتوى مقصود منها الشيء اللي ذكره قبل قليل الأستاذ، منع استغلال المواطنين، واللي هو أصلا علة تحريم الربا في الإسلام، هي منع استغلال الناس لحاجة بعضها من جهة المال.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور إبراهيم الحسون الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى من دمشق، والدكتور عروة الزعبي الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال. بعد الفاصل نناقش مسار التضخم في سوريا خلال 15 عاما، وهل تتجه السياسات الاقتصادية نحو مسار التعافي الصحيح؟
3: تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: إلى التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: كشفت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً من عام 2010 حتى عام 2025، وقسمت الدراسة مراحل التضخم إلى 6 مراحل، بدأت من صدمة الاقتصاد ثم مرحلة الانهيار الهيكلي للاقتصاد، تلتها فترة استقرار نسبي وصولاً إلى التضخم المعيشي المركب، ثم تضخم تكاليف المعيشة والطاقة، وأخيراً مرحلة التضخم المضطرب خلال عام 2025.
1: من تقلبات سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، عوامل متعددة ومتداخلة كشفت عنها هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة رسمية هي الأولى عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً منذ عام 2010، توضح من خلالها مراحل صعبة مر بها الاقتصاد السوري. الدراسة وضعت انهيار الليرة السورية في مقدمة أسباب التضخم على مدار الأعوام الماضية، لتتبعها مجموعة أخرى تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل تراجع الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب سياسات التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور. بوادر التضخم بدأت تظهر عام 2011 لتبلغ 5%، لتنتقل بعدها إلى نقطة التحول الكبرى في مسار التضخم عام 2012 و2013 بزيادة بلغت أكثر من 153%، وعزت الدراسة سبب الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة عوامل من تضخم المستوردات عبر سعر الصرف، وتضخم في العرض بسبب نقص السلع، وتضخم في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. مرحلة ثالثة كانت بين عامي 2014 و2016، عانى منها الاقتصاد من انكماش وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع الفجوة بين العرض والطلب بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة، وخلال عامي 2017 و2019 بيّنت الدراسة أن الاقتصاد شهد تحسناً محدوداً، لكنه لم ينعكس على انخفاض الأسعار، ليعود التضخم عام 2020 و2021 ويصبح تضخماً أكثر تعقيداً تزامناً مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي عام 2025 أشارت الدراسة إلى أن تخفيف بعض العقوبات وزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 200% في حزيران لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام للتضخم، إذ شهد الربع الأول من العام انخفاضاً وعاد التضخم في الربع الأخير، وسمته الدراسة تصحيحاً سعرياً أعقبه ارتداد جزئي. في عام 2026 توقعت الدراسة استمرار التضخم، خصوصاً مع ارتفاع السلع بنسبة 30% وزيادة الطلب على الدولار وتراجع التحويلات المالية وانعكاسه على سعر صرف الليرة السورية، حتى مع تغير العملة الذي لم ينعكس إيجاباً، خصوصاً مع الحرب الإقليمية التي حدثت في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا، ماجد شرف الباحث الاقتصادي والمدير العام لمجموعة الجودة للدراسات من دمشق، والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب. مرحبا بكما أستاذ ماجد. ما أهمية هذه الدراسة من هيئة التخطيط والإحصاء عن واقع التضخم في سوريا خلال 15 عاما؟
2: مساء الخير لحضرتك للسيد الضيف للسادة المشاهدين. طبعا الموضوع الدراسي كتير مهم لحتى نقدر نحن نعمل تحليل للواقع اللي نحن فيه، حتى نعيد موضوع الرؤية كيف ممكن نعيد ترتيب الأولويات، وكيف ممكن نعيد برامج للتخفيف من التضخم، وين الإشكالية اللي عنا هي بالإنتاج ولا هي بسلاسل الإمداد ولا بموضوع الغذاء ولا بموضوع الطاقة. طبعا الدراسة كتير مهمة وكتير ضرورية ونحن بحاجة إليها، ما بنقدر نحن نشتغل أي عمل لحتى يكون في عنا أحصاء ويكون في عنا منا دراسة أولية مبدئية لحتى ننطلق منها.
0: دكتور عبد المنعم، يعني إذا قارنا التضخم منذ سقوط الأسد حتى اليوم سنة ونصف أكثر قليلا بسنوات الثورة، يعني من 2011 ل 2024، ما الذي يمكن ملاحظته؟
3: أهلا وسهلا بك أخ محمد والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. هلا موضوعيا في الواقع لا يجب ان يعني نجري هذه المقارنه، ولكن المشكله ان حتى اذا ما قمنا بالقياس مع ما قبل سقوط النظام فاننا سوف نكون امام مؤشرات غريبه بكل ما تعنيه الكلمه. يعني على سبيل المثال اليوم عندما نتحدث عن التضخم وهذا في اطار أسس النظرية الاقتصادية، يجب أن نذهب نحن مباشرة إلى سلة المستهلك أو سلة الأسرة، عدد محدد من الأفراد، ونقيم عدد معين من السلع الأساسية والثانوية والخدمات الأساسية والثانوية، ونقوم بتثقيلها بالكميات خلال فترة شهر أو سنة، ونقوم بتثمينها ونقارن بين سلتين لنكتشف أن ما جرى عليه الحال خاصة منذ سنة أننا في حالة من التضخم المستمر والغير مبرر، والمرتبط بسياسات حكومية، مرتبط بسياسة اللاسياسة في الاستيراد، مرتبط بعدم قدرة على القيام بالمهام الأساسية في حماية المستهلك وضبط السوق. حتى في إطار السياسة النقدية اليوم وفي عملية التسعير والتكليف، اذهب إلى أي يعني مستورد أو تاجر ستفاجأ بأن على الرغم من أن الليرة السورية كان من المنطق أن تتحسن سوقيا وحقيقيا، سوقيا لم تتحسن كثيرا، الفارق جدا أصبح محدود بين ما كان عليه الحال قبل سقوط النظام واليوم، ولكن الخطورة هي أنه حقيقيا يتم احتساب الليرة السورية أقل بكثير، بمعنى أن الدولار يسعر بأكثر بكثير مما هو عليه في السوق. وبالتالي نحن اليوم أمام مشكلة تضخم مرتبطة بسياسات حكومية لا تواجه هذا التضخم. هذا بشكل طبعا عام. هلا إذا ما دخلنا بالتفاصيل بالتأكيد من الممكن أن نتحدث
0: بجزئيات. طيب أستاذ ماجد، الدراسة وصفت التضخم عام 2025 بأنه تضخم مضطرب، ما المقصود بذلك؟
2: يعني غير مستقر، مضطرب، ما في أسباب واضحة له. طبعا هذا شيء طبيعي لأنه إحنا ما في عنا لا رؤية ولا خطط إنتاجية ولا خطط لحتى نحن نخفف من التضخم. كل الجهات المعنية من زراعة، من وزارة التجارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، ما في رؤية، ما في خطط إلا لحتى هي تخفف من هذا الوضع اللي نحن فيه. وطغى بهالفترة هي من 2025 طغى الاستيراد أكثر من موضوع الإنتاج، وهذا سبب زاد التضخم أكثر، يعني زاد الطلب على الدولار أكثر من الليرة السوري. ووجدت بال 2025 نهايتها مع بداية 2026 دخول الليرة الجديدة، الليرة الجديدة كمان عملت مخاوف، سوى كمان اضطراب إضافي وزاد الطلب على الدولار أكثر. فلو كان في رؤية واضحة، في خطط، في برامج وتعرض للجمهور، يعني اكيد بيكون في استقرار اكثر، في اريحيه اكثر، في رؤيه للناس تفهم شو عم بيصير.
0: طب استاذ ماجد، هذا يعني مرتبط بالدرجه الاولى بسياسات اقتصاديه، سياسات نقديه ماليه؟
2: لا، يعني مرتبط كله مع بعضه، اكيد ما فينا نترك نحن نفصل واحدة عن الثانيه. اكيد السياسه النقديه حتما اجباري بده يكون في الى دعم انتاج لحتى نحن نرفع من قيمة الليرة السورية. لأن إذا ما كان في عندي مني سياسات واضحة متشابكة مترابطة مع بعضها، ما بصير في عندي مني إنتاج، ما بصير في عندي مني ارتفاع لليرة السورية. لو نحن طلعنا لبقية الدول الثانية بنلاقي في عندهم منهم لبرامج تنموية، في عندهم منهم الاستراتيجية بموضوع الاقتصاد. نحن لحديت اليوم ما عندنا شيء واضح، لا عندنا استراتيجية، لا عندنا رؤية، لا عندنا خطط إنتاجية. نحن لحديت هلا بفترة يعني السوق هو اللي حامل الليرة السورية، وهذا اللي وصل الوضع لهون لأنه ما في رؤية حكومية.
0: طيب يعني دكتور عبد المنعم، هل يعني قبل خلال سنوات الثورة والحرب كان هناك يعني مشاكل كثير منها انتهى، الآن حين نتحدث عن بعد سقوط الأسد، يعني هل التضخم هو ليس سبب، هو نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة، هذا ما نفهمه؟
3: بالتأكيد، وربما كان السبب هو غياب أساساً هذه السياسات، عدم وجودها. اليوم بكل بساطة أنا أريد أن يعني أضيء أو ألقي الضوء على فترة 2016-2017. هذه فترة أنا كنت يعني أنا منذ العام 2015 وحتى اليوم متابع جيد للاقتصاد السوري، ولا سيما في إطار موضوع أسعار الصرف والتفاصيل المتعلقة بالسياسات النقدية. بال 2016-2017 في هاتين السنتين كان هناك تحولات عسكرية جدا خطيرة ومهمة، موضوع تسليم حلب وبدأ تحقيق النظام لمكاسب عسكرية وما إلى ذلك. بالتوازي كان هناك تغيير أيضا على مستوى السياسة النقدية، تم استبعاد أديب ميالي الذي كان يعتمد على شركات الصرافة وأركان النظام بشكل كبير، وهو الذي أشرف على نقل الاحتياطي النقدي بالمليارات من خزينة الدولة إلى أركان النظام، ولعبت طبعا هذه المليارات دورة مهمة في تزويد الماكينة العسكرية. جاء دوريد درغام فأعاد إلى السياسة النقدية نوع من الحالة الطبيعية، اعتمد على الجهاز المصرفي، قلص صلاحيات شركات الصرافة، قلص المضاربة. أيضا كان هناك وزراء آخرين بعد الاستبعاد الآخر لأديب ميال من وزارة الاقتصاد، كان هناك تنسيق لمواجهة التضخم. إذن اليوم وبعد كل هذه السنوات نقول بأن عام 2016-2017 كان عامين مستقرين اقتصاديا، وليس الأمر مرتبط بالأمور العسكرية. لماذا؟ لأن هناك كان سياسات، كان جهاز مصرفي كان بدأ يستعيد دوره، سياسة نقدية واضحة تقوم على دعم الليرة السورية. الليرة السورية الدولار بعدما وصل إلى 650 هبط إلى 400 والأربعمائة وربما أقل. إذن السياسات هي التي تصنع الفارق، ولن يكون هناك بالتأكيد فارق عما نعيشه أو عشناه خلال أو يعيشه السوريون خلال الأشهر الماضية إذا لم يكن هناك سياسات. السياسات غير موجودة في الواقع.
0: أستاذ ماجد، يعني بالحديث عن السياسات، المسؤولون كثيرا ما يركزون على فكرة جلب الاستثمارات الخارجية، هل هذا يمكن يعني أن يوازن في المشهد وبالتالي يعني يخفف من التضخم، أم أنه لا، يعني لابد من الاعتماد على قطاعات إنتاجية محلية؟
2: طبعا إذا كان الاستثمارات ما أنا إنتاجية طبعا أكيد ما بيساعد ولا بيساهم نهائيا، ممكن بس أنه يفتح فرص عمل جديدة للشباب، بس هذا ما بيساهم. نحن بدنا إنتاج يكون استراتيجي بيعتمد على مواد الأولية المحلية بالدرجة الأولى، مشان نحن نخفف من موضوع الطلب على الدولار وتخفيض قيمة الليرة السورية بالموازي. طالما نحن هلأ نحن عنا سوق موازي للدولار، فحتما ما في سياسة حتكون صح. أغلب التجار والصناعين اليوم ما بيعتمدوا على تسعيرة البنك المركزي، تعتمد على السوق الموازي حتى بما فيها المحلات العادية، والتسعير كله قائم على الدولار. لهيك قيمة الليرة السورية بتضل عم بتزيد بموضوع التضخم، لحتى يصير في عنا مرجع واحد هو البنك المركزي للليرة السورية. فلو احنا في عنا استثمار، أي مستثمر بده يدخل وانت في عند منك سعرين صرف للدولار، على أي سعر بدك تعطيه؟ أكيد ما انه حيقبل على سعر المركزي، انه حيكون أقل، بده السعر الموازي، وسعر الموازي غير معترف فيه، ما انه نظامي. وهذا سبب اللي عم يساوي قلق وعم يساوي عدم استقرار بقيمة الليرة السورية، وهو اللي عم يخفضها. يعني يوم خميس بينزل قيمة الدولار، ترتفع قيمة الليرة السورية، يوم السبت يوم الأحد بتبلش ترتفع، لأنه ما في عندك نشاط اقتصادي، ما في حركة. فنحن عندنا في مشكلة بموضوع السوق الموازي، المفروض يكون في سياسة لمعالجة هذا الإشكال.
0: دكتور عبد المنعم، هل تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار أمر مفيد في هذا السياق؟
3: هل
0: تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار؟
3: طبعا اليوم موضوع، لكن كلمة تثبيت هنا قد تفهم على وجهين. إذا ما كان هذا التثبيت اسميا صوريا، بالتأكيد نحن نتحدث هنا عن سياسة خاطئة. لكن اليوم هناك مجموعة من أدوات السياسة النقدية، وطبعا العوامل المهمة والسياسات الاقتصادية التي تدعم استقرار سعر صرف الدولار. يعني عندما مثلا يكون هناك مبادئ استراتيجية واضحة المعالم متعلقة بدعم الصناعات المحلية على سبيل التوجه نحو إحلال الواردات وتخفيض مثلا الواردات من سلع معينة من أسواق معينة، أو دعم المنتجات الزراعية والقيام بسياسات تمويلية داعمة للقطاع الزراعي والاستثمار فيه، وعدم الانتظار من الآخرين في خارج سوريا للقيام بهذا الدعم. اليوم إذا نتحدث عن سلع استراتيجية، نتحدث عن طبعا منتجات زراعية استراتيجية تكون مدخلات لصناعات محلية مهمة، وبالتالي نتحدث عن نموذج اقتصادي يقوم على تخفيض الاعتماد على الاستيراد وربما أيضا الانطلاق نحو التصدير. هذه السياسات هي التي تؤمن، أو صورة منها تؤمن، حالة الاستقرار بين الدولار والليرة السورية، وبالتالي هذا الاستقرار بالتأكيد سيكون مديد وسيكون حقيقي وسينعكس بشكل كبير على معدلات التضخم، على أيضا موضوع سلاسل الإمداد والتوريد وموضوع التكليف والتسعير، ومع مجهود حكومي أو أداء الحكومة لواجباتها في ضبط الأسعار، مواجهة الاحتكار، ما إلى ذلك من سياسات، بالتأكيد نحن نكون هنا نسير بالاتجاه الصحيح، ويكون أهم معلم من معالمه هو استقرار سعر صرف الليرة السورية.
0: أستاذ ماجد، بعد أن نشرت هيئة التخطيط والإحصاء هذه الدراسة عن التضخم، الآن من هي الجهات التي يفترض أن تأخذ بها وتبني عليها مثلا سياسات أو إجراءات؟
2: يعني عندك أول شيء وزارة الاقتصاد هي أهم وزارة بهذا الموضوع، بعد منها بيجي وزارة الطاقة، موضوع المحروقات، موضوع الكهرباء، بعد منها بيجي موضوع النقل، بعد منها والمهم أيضا هي وزارة الزراعة، فهي كلها عبارة عن سلسلة مترابطة مع بعضها لحتى يكون في عند مني أداء متكامل. بينما إذا كنا بدنا نهتم بس باتجاه واحد فأكيد ما راح يكون متكامل. بعدين بده يكون في عنا استراتيجية، نحن بلد زراعي لازم ندعم الزراعة، وإذا كنا هلأ اليوم نحن عم نحكي بموضوع الاستثمار، الكهرباء عنا غالي، المنتج حيكون غالي، فنحن ما حنقدر ننافس وحتضل عنا المنتجات ضعيفة. أما إذا رحنا نحن للاستثمارات الخدمية فنحن ما ممكن قدمنا شيء إلا إذا كنا في رؤية واضحة. نحن بلد ممكن يكون سياحي، نحن بلد زراعي بالأصل، بعدين نحن ممكن يكون بلد صناعي. كل الجهات مسؤولة عن هذا الموضوع لازم يكون في خطة متكاملة كل الجهات تشترك فيها وتنطلق بوقت واحد وتظهر للعلن لحتى الناس تعرف انه في شيء جاي جديد. بينما هلا نحن يعني ما عندنا شيء واضح. اليوم السعر اللي بيطلع وبينزل هو سوق حره. طيب سوق حره، انا في عندي رواتب ثابته، انا في عندي مني دخل ثابت، هذا للبعض ما انا الكل. هذا بزيد الاحتكار، بزيد الجشع، بزيد الارتفاع، وبزيد اساسا موضوع الطلب. هذا الطلب بيسبب كمان في حال انخفض بيسبب كساد. لازم يكون في عندنا
0: استاذ ماجد، حتى سعر الصرف الحالي هناك من يراه يعني انه ليس حقيقي، حتى يعني لا يعبر حقيقه عن قيمه الليره الحقيقيه.
2: هلا هو ما انه سعر حقيقي بس متداول، عم تصير قيمه الصرف عليه، ما حدا عم يصرف على قيمه المركزي الا وقت اللي انا بدي ادخل للمركزي، بينما متداول شعبيا، متداول بين الناس، هو هذا سعر غير حقيقي واللي هو عم يسبب الإشكالية. اللي عم تسعر العالم التجارة الداخلية بالليرة السوري وعم تبيع بالدولار، فكيف بدها تستقر الليرة السوري؟ كيف بدها ترتفع؟
0: دكتور عبد المنعم، في الدقيقة الأخيرة كيف تتوقع يعني أن يكون هذا الملف وموضوع التضخم في 2026 وما بعدها؟
3: والله يعني نتمنى اليوم أن تكون هناك استفادة من التجربة الماضية الأشهر 15 والأكثر حتى الماضية بالنسبة للحكومة الانتقالية، ولكن يعني البوادر غير متوفرة. المؤشرات تقول أننا سائرون بنفس الاتجاه، وأن هذا الاتجاه سوف يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات بالنسبة لسعر الدولار، ومع الأسف نكون أمام حلقة مفرغة مستمرة بالنسبة لمعدلات التضخم على الأقل خلال 6 أشهر القادمة.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب، وماجد شرف الباحث الاقتصادي والمدير العام لمجموعة الجودة للدراسات من دمشق. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 49 و900 و1000 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. انتهاء التوتر في بلدة عين منين بريف دمشق إثر إشكال بشأن أبار المياه، والأمن الداخلي يوقف عددا من الأشخاص بسبب عرقلة أعمال الحفر. القبض على شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية في طرطوس، والأمن الداخلي يقول إنها متورطة في الاحتيال على مواطنين والاستيلاء على مركبتهم. وزارة الطاقة تقول بأن توريدات المشتقات النفطية مستمرة، وتشير إلى أن الضغط في عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الدولية واضطرابات الملاحة. وزارة الطوارئ ترفع مستوى الجاهزية لمواجهة الحرائق بسبب موجة الحر، وتنشر 50 نقطة متقدمة داخل الغابات.

0: بالتفاصيل، أكدت مديرية إعلام ريف دمشق انتهاء التوتر في بلدة عين منين مع انتشار قوى الأمن الداخلية ووصول وفود صلح وتهدئة إلى المنطقة عقب إشكال رافق أعمال صيانة لأبار المياه التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب. وقالت المديرية أن الآلية التي كانت تعمل في البلدة مخصصة لصيانة الأبار القائمة وليست لحفر أبار جديدة، مشيرة إلى أن التوتر تخلله الاعتداء على الكوادر العاملة وتخريب آلية وقطع طرقات، في حين لم تسجل أي وفيات واقتصرت الإصابات على حالات طفيفة ناجمة عن التدفع. هذا وأعلنت محافظة ريف دمشق توقيف عدد من الأشخاص خلال التوتر الذي شهدته عين منين، وذلك بسبب عرقلة العمل وتخريب آليات الحفر والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلية. أوضحت المحافظة أن الأعمال الجارية في البلدة تنفذ من قبل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تعزيل وتنظيف البئر رقم 14 التابع لمشروع مياه بعرجل بهدف تعزيز التغذية المائية لمنطقة التل. وأوضحت المحافظة أنها عقدت عدة اجتماعات مع مجلس البلدة وممثلين عن الأهالي، جرى خلالها الاستماع إلى مطالبهم واعتراضاتهم ومناقشتها مع الجهات المختصة قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال ضمن الخطة الخدمية. هذا وكانت منطقة بعرجل في بلدة عين منين بريف دمشق شهدت حالة من التوتر، وذلك إثر احتجاجات للأهالي بسبب النقص الحاد في مياه الشرب نتيجة أعمال حفر الأبار في المنطقة، مع خلاف بشأن أحقية أهالي منين والتل بشأن أبار بعرجل. تنضم إلي من عين منين في ريف دمشق مراسلة تلفزيون سوريا مارية عبيد. صباح الخير مارية، أهلا ومرحبا بك. ما هي آخر المستجدات في شأن هذه القضية مع الإعلان عن انتهاء حالة التوتر بحسب الجهات المختصة؟
1: المنطقة التي شهدت يوم أمس بعض التوترات الأمنية، لكن اليوم كما نشاهد عادت الأمور إلى طبيعتها وعاد الأمان والاستقرار والهدوء إلى المنطقة، وأيضا مع وجود انتشار أمني في المنطقة وكما نرى من خلف سيارات الأمن العام، وكما تحدثت أن الوضع الآن مستقر وعاد الهدوء والاستقرار. طبعا هذه التوترات الأمنية جاءت بعد تنظيم أهالي منطقة عين منين دعوات لوقفات احتجاجية سلمية في المنطقة احتجاجا أو اعتراضا على ما تقوم به ورشات الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي من تعزيل الآبار في منطقة منين بهدف تحسين الخدمة، كما تحدثت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وأيضا توزيع المياه. لكن حقيقة وسيم كان هناك تخوف من قبل أهالي وأبناء منطقة عين منين بأن يعني تكون هذه الأعمال أو تؤدي هذه الأعمال إلى استنزاف المياه الجوفية في المنطقة، أو قد يعني ربما يؤدي توزيع هذه المياه إلى نقصها في منطقة عين منين، خاصة وأن المنطقة تعاني من نقص في المياه، وأيضا وبالتزامن مع موجات الحر التي تشهدها البلاد هناك جفاف في معظم الآبار والمياه الجوفية. كان هناك وقفة احتجاجية يعني مطالبة بوقف هذه الأعمال كما ظنها الأهالي أنها ربما تؤدي إلى نقص المياه في المنطقة. حقيقة وتطورت هذه الوقفات الاحتجاجية وحدث تصعيدات ومشاحنات هنا في المنطقة أسفرت عن وقوع إصابات واقتصرت الأضرار فقط على الماديات يعني ولا

0: الصحي تحدثت أنها كانت وقد أجرت نقاشات سابقة مع أهالي المنطقة ويعني وضعتهم في صورة أنها سوف تقوم بهذه الأعمال وأنها يعني الأعمال لا تتضمن أي أعمال حفر أبدا ربما تؤدي إلى يعني تقليل المياه أو توزيعها على المناطق الأخرى بشكل يعني يسبب النقص في منطقة عين منين طبعا. وكما تحدثت أن الأمن الوضع الآن عاد إلى طبيعته الوضع الآن عاد إلى طبيعته يعني وعادت الحياة إلى طبيعتها.
1: نعم مريت، ما هي أبرز التحديات التي ما تزال قائمة بحسب متابعتك مع الأهالي؟
0: نعم يعني حقيقة الأهالي إلى حد هذه اللحظة يعني ما يزالون يطالبون في وقف أعمال تعزيل الآبار. أيضا يعني بحسب ما تحدث إلينا الأهالي هنا أنه تم عقد اجتماع من قبل أعيان البلدة وأيضا يعني فئات تابعة للشركة العامة للمياه الشرب والصرف الصحي، وربما قد يكون هناك اتفاق أو توضيح للأمور أيضا من خلال هذا الاجتماع. طبعا هذا الكلام يعني قبل إصدار البيان من قبل الشركة العامة للمياه. أيضا يعني في المنطقة في غيرها من المناطق هناك نقص في المياه وخاصة بالتزامن مع موجات الحر الشديد. أيضا يعني بالنسبة إلى أهالي المنطقة تم يعني إلقاء يعني اعتقال البعض منهم يعني لأنهم قاموا بأعمال أو حاولوا توقيف ورشات المؤسسة العامة للمياه عن أعمالها. وكما تحدثوا إلينا أنه سوف يتم الاجتماع والحديث للوصول إلى حل يرضي الجميع وأيضا يعني لمتابعة ورشات المؤسسة العامة للمياه الشرب أعمالها كما هو المتفق عليه.
1: نعم شكرا لك على كل هذه التفاصيل مراسلة تلفزيون سوريا ماريا عبيد، كنت معنا من عين منين في ريف دمشق. أصدرت وزارة العدل بيانا تعقيبيا على حادثة مقتل الطفلة نور الدوس بريف درعا، قالت فيه إنها وجهت بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة للتوجه إلى المنطقة الاطلاع بشكل مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقا والتحقق من سلامتها. وأشارت الوزارة إلى أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وكل ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية يستوجب التحقق منه بشكل جيد أو بكل جدية وحياد، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق أي تقصير يثبت. بدوره قال أو كشف النائب العام في محكمة نوى عبد المجيد بداوة أن التحقيقات الأولية في قضية مقتل الطفلة نور أظهرت تعرض الطفلة للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة، مشيرا إلى أنه جرى توقيف 3 مشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية للنظر في القضية باعتبار أن أحدهم يعمل في وزارة الدفاع. هذا ونظم أهالي الطفلة فرح الحمود وقفة دعوا من خلالها إلى إظهار كامل الحقيقة بما يخص قضية فرح، مطالبين بعدم المماطلة في ملفها. هذا وكان قد عثر على جثة الطفلة داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاث رائحة من المكان وأبلغ الجهات المختصة، وذلك بعد 4 أيام من البحث عنها بعد اختفائها أثناء لعبها أمام المنزل. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد رويحينا بريف القنيطرة الشمالية، في حين قامت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. قال مراسل تلفزيون سوريا أن القوة الإسرائيلية المؤلفة من 3 آليات عسكرية دخلت المنطقة بالقرب من السد حيث قامت باستفزاز الأهالي الذين كانوا يتنزهون على أطرافه قبل أن

0: تنسحب من المكان من دون تسجيل أي حالات اعتقال. ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. صباح الخير محمد، أهلا ومرحبا بك. ما حجم قوة الاحتلال الإسرائيلي التي دخلت إلى محيط سد روحينا في ريف القنيطرة؟
1: نعم، بالفعل يعني توغلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قاعدة العدنانية طبعا بالقرب من سد المنطقة بخمسة عربات عسكرية، دخلت باتجاه رويحينا وسد رويحينا، ثم عاودت التقدم باتجاه يعني بلده او قريه بريقه بريف القنيطره الاوسط. طبعا قامت بوضع حاجز هناك وتفتيش الماره والتضييق على المدنيين. طبعا هنا في هذه المناطق يعني يقصدها السواح واهالي القنيطره سواء كانوا في دمشق ياتون الى هذه المنطقه في يوم الخميس والجمعه، يقودون يعني هذه الاوقات مع ارتفاع درجات الحراره. ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي يتوغل باتجاه هذه المناطق عندما يشاهد يعني حركه ناس يعني مكثفه في المنطقه، يقوم بالتوغل ويقوم باجراء استبيانات وتفتيش المدنيين وايقاف الماره ويعني طلب هوياتهم الشخصيه والسؤال من هل انتم من هذه البلده ام من منطقه اخرى. يتم التحقق من هذا الامر، وبعد ذلك يعني بعد ساعه من ذلك انسحبت هذه القوه باتجاه قاعده العدنانيه التي انطلقت منها. بشكل عام ايضا وسيم يعني التوغلات والتضييق من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمر في عدة مناطق من القنيطرة. يعني هناك يعني نصب حواجز مؤقتة بين القرى والبلدات سواء في ريف القنيطرة الشمالي أو الأوسط أو الجنوبي، عدا عن يعني حملات الدهم والتفتيش والاعتقال المؤقت التي تطال يعني محافظة القنيطرة في هذا الشهر. يعني شهر السابع تم يعني توثيق 6 أشخاص تم اختطافهم بشكل مؤقت والإفراج عنهم بعد ساعات. أيضا كانت حصيلة المستوطنين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي 47 شخص بعد سقوط النظام تم اختطافهم، تم الإفراج خلال الأسبوع الماضي عن 4 أشخاص منهم ليعود الرقم إلى يعني 43 شخص تم ما زالوا مختطفين داخل السجون الإسرائيلية. وهناك يعني معلومات حسب ما يعني صرح بعض المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية والذين خرجوا أنه سيتم الإفراج عن بعض الأشخاص خلال أيام قليلة قادمة. ايضا يعني التضييق من قبل جيش الاحتلال على المزارعين ومربي المواشي منعهم من الوصول الى ارضهم الزراعيه ويقوم باطلاق النيران عليهم احيانا او ضرب قذائف مدفعيه تحذيريه لمنع المزارعين والاهالي ومراعاه المواشي من التقدم باتجاه الاراضي القريبه من خط وقف اطلاق النار او القريبه من القواعد العسكريه.
0: شكرا لك على هذه الايضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره محمد فهد. أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي الذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
2: هذا الامتحان الوطني، تفضل، هذا هو الامتحان فلننجح فيه جميعا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام بقطنة. حقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
0: هذا وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا، قال إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها تشكل نسيجا واحدا قائما على التألف والمحبة وحسن الجوار وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
4: اليوم بملتقى أبناء منطقة قطنة رسالتنا أنه منطقة قطنة بكل مكوناتها وأطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وأيضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية
2: واحدة رغما عن أي مشروع.
0: بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم تشكل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
2: مشاريع أخرى عندما رأى أهل سوريا.
5: طبعا هدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد، لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها. طبعا الفكرة من خلال عدة قصص صارت عنا تمام، فلقينا من الواجب أنه تجتمع المنطقة كليات إن شاء الله ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط إيدينا بإيدين بعض لنبني سوريا الجديدة بأبنائها بجميع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
2: أيها الإخوة الكرام، يا أهل الفقيد.
0: ألقى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على أفراد شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية، مستغلا هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مركباتهم. كشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستأجرون المركبات من أصحابها ثم يبيعونها بصورة غير مشروعة بمبالغ تتراوح بين 300 و400 ألف ليرة للمركبة الواحدة. أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص بينهم متزعم الشبكة واسترداد 17 سيارة من أصل 18 مسروقة، في حين تتواصل الجهود لاستعادة السيارة الأخيرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويجها بمحافظة طرطوس، إضافة إلى ضبط 56 ألف حبة كبتاجون كانت بحوزتهما. أوضحت الإدارة أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات التعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود. أضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحرية. أشارت الشركة إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. ينضم إلي من حماة مراسل تلفزيون سوريا ياسر الروح. صباح الخير ياسر، أهلا ومرحبا بك. حدثنا عن تفاصيل تعبئة الوقود من المحطات في محافظة حماة.
6: التصريح الذي صرحته المشتقات النفطية أو السورية للبترول هو تطمينات للمواطنين وأصحاب محطات الوقود أن المادة موجودة، ولكن هناك نقص أو يعني بطء في عملية التوريد. يعني لاحظت أنا منذ يومين تقريبا هناك في ازدحام يعني قليل على بعض محطات الوقود، كان يعني بدأ من يوم الخميس. يعني شخصيا وقفت على أحد محطات الوقود، وقفت بحدود 15 دقيقة تقريبا لتعبئة محطات الوقود. طبعا التطمينات هذه أتت من السورية البترولية أن المواطن يعني وسيم يكون هو سبب في يعني الأزمة التي تحصل التي شهدناها يعني في الأسابيع الماضية. يعني هناك بعض المواطنين من يشاهد أن هناك أزمة يقوم بتعبئة ضعف الكميات التي يقوم بتعبئتها كالعادة في مركبته التي يقودها يوميا. يعني أنا يوم أمس عندما لاحظت أن هناك ازدحام فقمت بتعبئة كمية إضافية لكي لا يعني أن لا أنقطع من مادة البنزين. طبعا يعني يوم امس كان هناك بعض المحطات الوقود المغلقه بسبب ان التوريدات تاخرت عليهم. يعني طبعا بحسب السوريه للبترول هنا في محافظه حماه فان التوريدات ممكن ان تصل اليوم، يعني بحسب كلامهم بالتأخيرات أتت كما صرحت سوريا للبترول أن هناك يعني ضغط نوعا ما، يعني هناك المشاكل الإقليمية والمنافذ البرية والبحرية هي سبب في تأخر الطلبات لدى المحطات الوقود. يمكن القول أن لا يوجد أزمة، ولكن يعني هناك ازدحام قليل على بعض المحطات. وكما ذكرت لك وسيم، يعني المواطن عندما يرى أن هناك ازدحام في أحد المحطات فيقوم بتعبئة الوقود وإضافة الكميات الإضافية، إضافة كميات إضافية لمركبته لكي لا ينقطع من هذه المادة. شاهدنا منذ فترة أيضا انقطاع في مادة الديزل لبعض الأيام، يعني ولكن انحلت هذه الأزمة، يعني إلى الآن الوضع مستقر داخل حماة. هناك بعض المحطات مغلقة بسبب أن لن تصلها طلبات التوريد، ولكن بحسب السوري للبترول فإن التوريدات ستصل اليوم سواء بعد قليل أو ممكن أن تتأخر إلى حد المساء. ولكن يعني هذه الأزمة ممكن أن نقول أنها ستنحل في يعني نهاية هذا اليوم تقريبا أو مع دخول صباح يوم غد.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من حماة ياسر الروح. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاما، وذلك من عام 2010 حتى عام 2025، وقسمت الدراسة مراحل التضخم إلى 6 مراحل، بدأت من صدمة الاقتصاد ثم مرحلة الانهيار الهيكلي للاقتصاد، تلتها فترة استقرار نسبي وصولا إلى التضخم المعيشي المركب، ثم تضخم تكاليف المعيشة والطاقة، وأخيرا مرحلة التضخم المضطرب خلال عام 2025.
7: من تقلبات سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، عوامل متعددة ومتداخلة كشفت عنها هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة رسمية هي الأولى عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً منذ عام 2010، توضح من خلالها مراحل صعبة مر بها الاقتصاد السوري. الدراسة وضعت انهيار الليرة السورية في مقدمة أسباب التضخم على مدار الأعوام الماضية، لتتبعها مجموعة أخرى تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل تراجع الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب سياسات التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور. بوادر التضخم بدأت تظهر عام 2011 لتبلغ 5%، لتنتقل بعدها إلى نقطة التحول الكبرى في مسار التضخم عام 2012 و2013 بزيادة بلغت أكثر من 153%، وعزت الدراسة سبب الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة عوامل من تضخم المستوردات عبر سعر الصرف، وتضخم في العرض بسبب نقص السلع، وتضخم في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. مرحلة ثالثة كانت بين عامي 2014 و2016، عانى منها الاقتصاد من انكماش وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع الفجوة بين العرض والطلب بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة. وخلال عامي 2017 و2019 بيّنت الدراسة أن الاقتصاد شهد تحسناً محدوداً، لكنه لم ينعكس على انخفاض الأسعار، ليعود التضخم عام 2020 و2021 ويصبح تضخماً أكثر تعقيداً تزامناً مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي عام 2025 أشارت الدراسة إلى أن تخفيف بعض العقوبات وزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 200% في حزيران لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام للتضخم، إذ شهد الربع الأول من العام انخفاضاً وعاد التضخم في الربع الأخير، وسمته الدراسة تصحيحاً سعرياً أعقبه ارتداد جزئي. في عام 2026 توقعت الدراسة استمرار التضخم، خصوصاً مع ارتفاع السلع بنسبة 30% وزيادة الطلب على الدولار وتراجع التحويلات المالية وانعكاسه على سعر صرف الليرة السورية، حتى مع تغير العملة الذي لم ينعكس إيجاباً خصوصا مع الحرب الإقليمية التي حدثت في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
0: قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن أي ترتيبات أو تسويات تتعلق بملف الجامعات التركية في الشمال السوري ستتم بالتنسيق والتوافق الكامل مع الجانب التركي. أوضح الحلبي أنه سيترأس وفدا رسميا في زيارة إلى تركيا في 5 من آب الجاري بهدف عقد مباحثات مع مجلس التعليم العالي التركي لمواصلة التنسيق حول ملف الجامعات، مشيدا بالدور التركي في دعم العملية التعليمية وضمان استمرار تعليم آلاف الطلبة. وأعرب الوزير عن تطلعه للوصول إلى تفاهمات مشتركة تحفظ حقوق الطلاب وتدعم استقرار مسيرة التعليم العالي في البلاد. أعلنت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الانتقال إلى التطبيق العملي لخطط إنصاف الضحايا عبر 4 أدوات رئيسية تشمل إنشاء مراكز التعافي وبناء سجل وطني للضحايا وتأسيس صندوق للتعويض ونظام إحالة شاملا. وأوضح مسؤول الإدارة أحمد حزرومة لتلفزيون سوريا أن الخطوة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجين وعائلات المفقودين، مؤكدا أن إطلاق البرامج الشاملة يواجه معوقات ترتبط بمحدودية الموارد والتمويل وتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية، بينما تتواصل الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والدولية لإكمال القاعدة التنظيمية وضمان الاستجابة لمتطلبات المرحلة. قال مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في دير الزور أحمد العقل أن أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في مدينة دير الزور متواصلة وأن موعد الانتهاء اقترب إلى 29 من آذار 2027. وأشار العقل إلى أن المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 12 شهرا في حين وصلت نسبة الإنجاز الفعلية إلى 19%، وهو ما أسهم في تقليص مدة التنفيذ المتوقعة وتقديم موعد الانتهاء إلى 29 من آذار بالعام المقبل. وأضاف أن الجسر الممتد على طول 400 متر يتألف من 11 فتحة تعرضت 6 فتحات منها للانهيار الكامل. أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدانكي باتجاه سهول عفرين إذانا ببدء موسم الري. وبيّن مدير سد ميدانكي حسين الحسن أن أطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من 2 عامين، وذلك في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها. هذا ويعد سد ميدانكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. أعادت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الإشغالات المنتشرة على أستراد حرست حمص في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطريق الدولي.
8: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتوستراد حرست حمص في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرست يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
9: هلا هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على أستراد حرستا أستراد حمص. عم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة، ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل تجارة غير شرعية أو غيرها.
8: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءاً من أسباب الحوادث يعود إلى سلوكيات بعض السائقين، لا سيما التوقف العشوائي وعدم الالتزام بالمسارات وقواعد المرور على طريق سريع يشهد حركة كثيفة للمركبات.
10: وجود الأكشاك على السيارات تسبب الحوادث، لأنه السيارات ما عم تلتزم بيمينها وتتوقف قدام. بده يشرب له فنجان قهوة ويا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه، بنصب الشارع كأنه الشارع له لحاله. بتعرف انت السيارات طايرة يعني.
8: بين إجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور، يبقى تطبيق القانون السبيل الأهم للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: في حلب استطلع تلفزيون سوريا آراء أصحاب بساط وعدد من الأهالي حول إشغال البساط للأرصفة والشوارع وموقفهم من قرار نقلها إلى أسواق ثابتة وأسبوعية في مواقع محددة.
11: بين دوريات البلدية وأصحاب البسطاط في باب جدين في حلب ما صنع الحداد. تأتي الدورية فيهرب البسطاطي، تذهب فيعودون. لنتابع التفاصيل.
12: علي هنا يعني عدم المؤاخذة، نحن عم نجيب بضايعنا كلياتنا بالدين، انقطع برزقنا طاول، قال روحوا بصوا بالكراج، روح اتفرج على الكراج. يعني كله خربان وما صحراء، لا حدا عم بدخل، لا حدا عم بدي، ما عم نستفتح. يعني وين نروح بحالنا؟
13: يعني هالبسطة كلها مخالفة، وأهل المحلات هدول اللي اخذين المحلات هدول ما بدفعوا إيجار ولا استثمار ولا شغلة؟ ضرائب بيدفعوا ضرائب بكره بالأيام، حساب مين؟ هدول البسطات ما لهم ضرائب، هدول كلها فوضى.
14: يعني عدم المؤاخذة شعب عايش بفوضى هيكنة، يعني لا تعزى كلمة. اليوم فوضى الوسخ اللي باقة بالحكي، بتيجي بتفهم الشخص مثلا ما بصير كذا تكب، ما بصير كذا، يعني يكون يعني ما فوضى فوضى، يعني ما بتقبل، ما في ترتيب، ما في ركز.
15: إذا عم نحط شمسية عم بمنعونا، وعم شيلوها للشمسية. نحن مو مقصر شيء، طاول طاول يعني عم بيجوا بيروحوا، والله ما بنعرف يعني الوضع مو لحد هلا مو ركيز.
16: هلا طبعا إذا هن شالوا هالبسطات كذا بصير نظام وأحلى وترتيب، بس طب بس منظر هيك شوف زبالة والوخم ونشح، روحوا اتفرجوا وصوروا على المزبوط.
17: والله الوضع بيشيلونا عم بيشيلوا، بيجوا بعدين عالم تفلات على هادو مثل هادو مثل هادو مثل عندنا محلات جوا. طيب يا الغوا هون على المزبوط، يا سبتوا دورية، يا مشان نعرف نشتغل. بس
18: إذا شالوا العالم هون يكسوا بصير تمام، إذا حولونا كمان خط السربيس بصير تمام نشتغل كلياتنا نشتغل. ما عاد ننتظر أني هون في بسطات طفشات يعني مثل عادي، بس إذا شالوا العالم كله لهنيك الأسواق بصير كتير تمام هنيك.
19: والله شيء حضاري وشيء ضروري، يعني أحسن في شيء اسمه سوق خضرة، في شيء اسمه سوق ألبسة، يكون شيء حضاري وأرقى، وطالما البلد ماشية لقدام وللخير إن شاء الله بيكون كتير أحسن. يعني الترتيب أزبط، بيضل اسمه سوق خضرة بالأخير أحسن من العشوائيات.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي وأصحاب البسطات في سوق الريجة، أحد أبرز الأسواق الشعبية بمدينة اللاذقية، حول الإنذارات التي وجهتها بلدية اللاذقية لأصحاب المحال التجارية والبسطات، ذلك لإزالة التعديات على الأملاك العام.
20: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته متر، هالمتر معيش عيلتين.
21: جبت كريجة تبع خضرة ما قدرت امرأة.
22: نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية.
23: أول شيء بيكسر الأسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالأخير فقرة وبحاجة بدها تعيش.
24: المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر.
25: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزلت مون خضرتي ما قدرت.
26: جبت كريجة تبع خضرة ما قدرت امرأة. أنا ما كنت باقي أجيبها. نكسر الزحمة على اليمين على اليسار على الرصيف بالشارع، هاي بده يتحرك المواطن. بعدين في سوق خضرة هيكون فاضي محل بيسعب الملايين، أريح للمواطن، أريح للبيع للشاري، المعبد هلا بيجي عند الرجي بيجي عند التأمينة.
22: يعني الرصيف ما فينا نعدي عليه، الشوارع الجربية حكومة يعني، وبعدين كم مرة طلبنا من مجلس البلدية بيجوا شوي بيلموا، بعد شوي بترجعوا ينتشروا، كل شيء عم بيرجع بينتشر. يعني ما معقول نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية، هلا عم بركض بس لحتى اروح على مشواري تأخرت، رصيف ما فيني اطلع عليه، عم يعني بمشي بزاحم السيارات ما في رصيف.
24: اخي الكريم المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر، وبالمقابل الشباب البياعة الحفاظ على ممتلكاتهم وخليهم مثل ما كانوا، بس ما يأذوا الناس، بس ما يأذوا الناس الطريق، بس خلي الطريق، خلي الطريق مفتوح من شان السيارات من شان المغارة.
25: يعني انا معي سيارة حاولت قادر اصف وانزلت مون خضرتي ما قدرت، مرتين رحت لفيت وجاي لاخذ اغراضي وصيف في السياره بعيده. شغله ثانيه، البسطات ما لازم تنزل تحت الارصفه، يعني هاي باشراف البلديه، بسطات قدام محلات تجاريه، يعني ما معقول انا بدي ادخل على محل تجاري مبسط بالارض الداحات.
20: اعطتنا اياها البلديه نظام لكل شخص، اعطته متر، هالمتر معيش عائلتين. هلا عم بيحكوا انه بدي شيلوه، طيب انا اذا شلت البلديه هالمتر انا شو بدي اكل واشرب؟ انا وعائلتي وعائله ثانيه، في احيانا بسطه مشغله ثلاث بيوت، ثلاث عائلات، ثلاث عائلات اقل شيء العائله من اربع اشخاص، يعني 12 نفر بده يقعدوا بلا شغل.
23: المنظر اكيد لحضاري واكيد في عجقه واكيد، بس ايجابياته اكثر من سلبياته. اول شيء بيكسر الاسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالاخير فقره وبحاجه بدها تعيش، يعني بنتحمل شويه عجقه ونتحمل شويه غلظ ونتحمل بحيث انه الاسعار يعني على الاقل تنزل شوي.
0: أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الحراج التابعة لوزارة الزراعة حريقا حراجيا اندلع قرب قلعة صلاح الدين في منطقة الحفة بريف اللاذقية. وبحسب الدفاع المدني استمرت عمليات الإخماد لنحو 10 ساعات متواصلة، تمت خلالها السيطرة الكاملة على النيران، كما عملت على متابعة أعمال التبريد ومراقبة موقع الحريق للتأكد من عدم تجدد اشتعال أي بؤر نارية. كما أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رفع جاهزية جميع فرق الدفاع المدني وتفعيل خطة الاستعداد المسبق في مختلف المحافظات، وذلك للتعامل مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. أكد رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو، أكد نشر 50 نقطة متقدمة داخل الغابات وتكثيف مراقبة المتسطحات المائية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وحوادث الغرق، كاشفا عن استجابة الفرق ل 186 حريقا خلال اليومين الماضيين، بينها حرائق زراعية وحرجية، داعيا المواطنين إلى الالتزام التام بإرشادات السلامة الوقائية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو إشعال النيران في المناطق الحرجية لحماية الأرواح والممتلكات. تستقبل مشافي مدينة حماة أعدادا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه من تأثير في سلامة الأغذية.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس، ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
2: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان، يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ. يجبنا على المشفى وين هلا عملنا فحوصات نشوف ايش طلع بالتحليل.
1: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيراً بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
3: عندي ابني مريض، فعم يعاني ألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلاً غير مغسولة أو هيك، يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر اول ما بلشوا اجراءات التحاليل وهلق علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
1: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الاسعافيه، حيث سجلت نحو 30 ألف مراجعه في حزيران الماضي، بالإضافة إلى مرضى محولين من المراكز الصحية في الريف لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
4: فترة الصيف تكثر حالات تسمم، وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات. فهوني نحن هوني أبرز حالات، أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام، تروس الطعام. ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض، بيحبوا الفاكهة مثل الجبس، فهن بيأكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كل هذا بيلعب دور التسمم عند الأطفال.
1: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة، والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
5: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: وفي محافظة حمص استعادت قرية النهرية في ريف منطقة القصير حياتها تدريجيا، ذلك بعد سنوات من التهجير مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم عقب التحرير. رغم عودة الأهالي لا تزال القرية تواجه تحديات تتعلق بغياب بعض الخدمات الأساسية والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والطرق وسط مطالبات بدعم جهود إعادة الإعمار.
6: عادت الحياة تدريجيا إلى قرية النهرية بالريف حمص الجنوبي بعد أن عاد إليها نحو 80% من أصحابها الأصليين، حاملين معهم أملا ببداية جديدة بعد سنوات من التهجير.
7: الحمد لله، بفضل الله تعالى، بعد التحرير رجعت أهالي السكان منطقة النهرية كاملة، وبالعام 2013 إجا استولى عليها الحزب الإيراني مع حزب الله وتهجر أغلبية سكانها، والحمد لله بالتحرير رجعت الأهالي شوي شوي، صارت ترجع للناس، وتقريبا صار 80% من السكان راجعين على المنطقة.
6: ورغم إعادة تأهيل المدرسة الوحيدة وعودة التعليم، ما تزال القرية تفتقر إلى الخدمات الصحية، إذ يضطر المرضى إلى مراجعة مدينة القصير لغياب نقطة طبية، في حين تنتظر البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات أعمال التأهيل.
8: الحمد لله، الله من علينا بالنصر ورجعنا على بيوتنا اللي كانت محتلة من ميليشيا حزب الله، ورجعنا نبنيها بإيدينا الحمد لله رب العالمين. ولكن أنه تفاجأنا أنه في نقص كثير من الاحتياجات للقرى الموجودة بريف القصير، مثل القطاع الصحي بالقرية ما في ولا أي مركز صحي، حتى القرى المجاورة كمان. الوضع التعليم يعني عم يمشي حاله هلأ، ولكن المدارس بعيدة كتير عن التلاميذ، والطرقات ما في زفت، كلها تراب، وبالشتوية كتير عم يرجع الأولاد مليانين وحل وطين يعني.
6: لكن العودة لم تعني انتهاء المعاناة، إذ ما تزال الخدمات الأساسية غائبة في وقت يحاول فيه الأهالي استعادة حياتهم. استعادت قرية النهرية أهلها بعد سقوط نظام الأسد، وما تنتظره اليوم استعادة خدماتها الأساسية. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، قرية النهرية، ريف حمص الجنوبي.
0: وفي ريف طرطوس تحولت مزرعة إلى مساحة تضم أنواعا مختلفة من طيور وحيوانات الزينة، إلى جانب نباتات استوائية نادرة، تجربة يكرس صاحبها وقته وجهده لها واضعا الشغف في المرتبة الأولى، في حين يأتي الربح نتيجة لهذه الهواية لا هدفا له.
9: بلشت القصة معي بالتدريج، بحب الزراعة شوي شوي، تربية الحيوان، الدجاج، الكلاب، كل شيء بيتعلق بالحيوان والطبيعة بحبه. ومن الصغر بلشت، ووقت اللي تفرغت يعني بعد ما خلصت شغل أساسي بلشت بالزراعة وتربية الحيوانات، دجاج، كلاب، طيور، حمام، كل شيء حلو بحبه. كل شيء حلو بحبه. ما عندي انه الهدف بالبداية ما انه مادي، مكسب مادي بس، لا هو بالاساس شغف. واكيد كل شيء بتعطيه بيعطيك. عندي دجاج زيني من انواع كثيرة، الباترج بلو، الباترج بلاك، جولد، اللايت بلاك، لايت بلو، براهما، كل هيدول انواع براهما. في دجاج سوسكس الانجليزي الباف، في دجاج الوايندوت الامريكاني، في الباف باف بلو، في البلاك، في كان عندي القطني، عندي انواع كثيره. يعني الدجاج الزيني كثير انواع عندي اياها. كمان عندي كان حمام انواع كثيره بتتنقل، بتبدل انواع الطيور اللي بيشتغل فيها، يعني بحسب الهواء والتسلية فيها. كلاب، كان عندي كلاب كثير انواع مرقه. هلا عندي اكثر شيء، هلا حاليا حبيت اكثر شيء الروتوايلر، كلب حراسي حلو ما بيطلع صوت، وفي كتير لصاحبه. أكتر شيء الأرواح أنا كتير بهتم فيها، الأشجار كتير بدي عيني. في أمور ما فيني خلي مين مكان يشتغل فيها، في شغيلة إلى دور بمحل معين، في شيء أنا بدي يكون معه لأنه في عنده حساسية معيني بدك تضلي تنتبهي لها، أنا بنتبه لها العامل ما في ينتبه له.
10: يطلع حبة مثل حب الليتشي بس بني يطلع مأخر.
0: اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية تل ومناطق غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
11: كان في هناك من الصباح اقتحام بعشرات من عصابات المستعمرين في المنطقة تحت مسمى مسار مشي، جابوا فيها كل محيط القرية أو محيط البلدة من مكان الحدث اللي حدث الأسبوع الماضي، ثم انطلاقا في أراضي البلدة ومحيطها لحي العامري وحي المهندسين. واتجهوا لأراضي تل وبعديها على الإسكان العامرية وبعديها على منطقة جنيت طبعا بوجود الجيش، وبعديها لمفرق صرة وكانت تواجه الجيش وحاولوا يفوتوا على صرة، إنه الجيش منحهم يدخلوا على صرة.
0: قتل فلسطينيان وأصيب آخرون من جراء سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعات للمدنيين ومباني سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن شابين قتلا في دير البلاحة، وذلك إثر استهدافات إسرائيلية طالت شارعي أبو عريف وصلاح الدين بالتوازي مع إصابة نحو 10 آخرين من جراء تدمير طائرات الاحتلال بناية سكنية في مخيم صيرات عقب انذارات بالإخلاء.

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بناية متعددة الطبقات تعود لعائلة الحواجري في دير البلح بقطاع غزة. تسببت الغارة في تدمير البناية بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت المجاورة لها.

0: في غزة أيضا بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال قوة الاستقرار الدولية والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدين إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
1: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة. القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية. القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجربية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
0: أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لتوجيه ضربات إلى أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، وسط تأكيدات بأن قرار التنفيذ لم يحسم بعد. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب يدرس بجدية استهداف منشآت للطاقة الإيرانية، فيما ذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نطاق الأهداف المحتملة وطبيعة الهجمات ما يزالان قيد البحث، مع بقاء احتمال إلغاء الضربات وعدم صدور أوامر نهائية حتى الآن. هذا وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن طهران أعدت خططا شاملة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل. أوضح المسؤول الإيراني أن خطط الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة، معتبرا أن التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية تعد دربا من دروب التهور. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: صباح الخير مشاهدينا، صباح الأيام يلي بتحمل لنا مفاجآت حلوة بدون موعد، صباح الفكرة الصغيرة والمجنونة يلي بتاخذنا لأماكن ما بنتوقعها. ويسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا روز وصباح الخير مشاهدينا، صباح الفنان المبدع اللي جواتنا يلي بيعرف يزخرف صباحاتنا بطريقة تغير إيقاع يوم كامل. حلقة جديدة من صباح سوريا رح رافقكم فيها أنا وروز، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة التربية، شو هي قاعدة 1:5، وهل هي الوسيلة المجدية لتمرير بعض الانتقادات لأبنائنا بسلاسة وبدون مضاعفات؟
1: وبفقرة التغذية، بين الحقن والتحفيز الغذائي، شو هي الوسيلة الأمثل لتنشيط هرمون النمو بأجسامنا؟
0: أما بالفن التشكيلي، من هو روي ليختنشتاين وشو هو دوره بحكاية فن البوب أرت وتطوره؟
1: وكمان رح نتعرف بفقرة يلا موف على رياضات جمباز الأكروبات والأيروبيك جمباز، أنواع حديثة من الجمباز بتجمع بين المتعة والصعوبة والفائدة. وكمان
0: وأكيد يا عمار بدنا نتوقف بفقرة شوفي ما في عند الدورة الأولى لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي يلي رح تشهد دار الأوبرا دمشق إطلاق دورته الأولى مساء بكرة يوم الأحد. وأخيرا كمان بدنا نتعرف بفقرة الجمال، كيف منحضر سبراي فوري وآمن لشعر الكيرلي بخطوات سهلة وسريعة، فخليكم معنا. يا صباح الخير مشاهدينا، يا صباح الدفا. وعلى سيرة الدفا يا عمار، يعني شوف جزء من حديثنا اليومية نحن السوريين يعني بشكل عام بدور حول العيلة، لمة العيلة، يعني كأنه نحن قد ما حكينا مشاهدين عن أجواء العيلة وقد ما عشناها ما بنشبع من حالة الأمان والألفة وحتى الدفا يلي بتعطينا إياها.
1: صحيح أكيد يا روز، يعني غريبة هالحالة، نحن لما نحكي عن العيد بنتذكر العيلة، لما نحكي عن رمضان بنحكي بالعيلة، العزايم، مناسبات، الطلعات، الفوتات، وحتى الصيف ومشاويره، كل هذا الشيء بنحكي عن العيلة. قديش العيلة هي فكرة أصيلة عنا بالمجتمعات العربية وما بترتوي قد ما كانوا أفراد العيلة هن قريبين من بعض.
0: فعلا، لأنه ليك كل المناسبات اللي ذكرتها، إن كان رمضان، إن كان عيد، إن كان أي رحلة، بدون العيلة هي ما لها، يعني ما لها معنى بالنسبة لنا. هي العيلة هي اللي بتحلي جميع هي المناسبات، حتى لما نتذكر صباحاتنا ما بنتذكرها إلا لما نتذكر العيلة، يعني اللي فيها المستعجل واللي راكد لحتى يلحق مدرسته أو جامعته أو يضبط أموره يروح على شغله، واللي فيها الرايق، الأم الرايقة اللي عم تشرب قهوة الصبح، يعني بشكل عام أجواء العيلة.
1: حتى نقات يوم الجمعة الخاصة بالعيلة، يعني كلها هي أمور تتعلق بالعيلة، تعطينا انطباع عن تكوين كل عيلة وصفات أفرادها. يعني
0: صحيح، ولأن فكرة العيلة عمار صارت مثل عدسة صغيرة نحن نشوف من خلالها حتى الحياة يمكن، وصرنا حتى بالدراما ندور تصدق على العيلة، يعني أي مسلسل سوري لما يكون في موجود عيلة نحن بنحبها فبنرتاح له للمسلسل تلقائيا.
1: فعلا، قديش الدراما حاولت تصور جو العيلة السورية ونشهد بهذا الشيء بكثير من المسلسلات اللي نحن نشهد لها صراحة.
0: أكيد أكيد، وفي دراما سورية بيسموها حتى دراما العائلة، يعني هي كنوع درامي يا عمار، وبعنوانها أكيد كلمة عيلة. بس السؤال هون عمار، يعني شو هي العيال يلي بتتذكرها أنت بالدراما السورية؟ عيلة عن جد حسيت بالدفى تجاهها، حسيتها ممكن بتشبه عيلتك بمحل.
1: عيلة خمس نجوم.
0: خمس نجوم؟
1: يعني بالرغم من هيك شغلات اللي كانوا يعملوها، بس كانت عيلة بتوصف العيلة السورية. داش احنا في عنا بالعيلة مجموعة من الأشخاص بمختلف الصفات وكيف الشخص بيتصرف، بس كانوا عيلة هيك مجموعين. حتى أنا بحس أنه يعني المسلسلات البيئشامية العيلة الرئيسية فيها كمان بتمثل نوعا ما العيلة السورية، ما بالحارة، بالرغم من انه كانت فوزية تكب الزبالة وهذا يضرب هذا وهيك، بس كمان كانت كيف بيفيقوا الصبح، كيف بيفطروا، كيف بيروحوا، وكيف بيجوا، اهل الراية انا كمان كتير كتير كتير بحبه، كل هاي المسلسلات بالضبط بتجسد فعلا العيلة السورية قديش هي حلوة.
0: هلا لك بتعرف انا في عيلة كتير يعني راسخة بذاكرتي من زمن، يعني العيلة يلي بمسلسل ضب الشناتي. يعني مسلسل ضب الشناتي مشاهدينا هو يعني هو العيلة يلي على رغم اختلافها، على رغم مشاكل، على رغم كل شيء، على طول في بيناتهم ذكريات حلوة، على طول هنن مع بعض يعني قد ما اختلفوا إن كان بآرائهم إن كان بالأماكن اللي متواجدين فيها، على طول هن مع بعض، والصعب بيكون عليهم كلهم صعب. يعني هي العيلة السورية فعلاً يلي عانت، واللي رغم الاختلاف يلي فيها كمان الناس يلي ناس العيلة موجودين يعني مع بعض وسند لبعض.
1: كثير حلو هذا الكلام، وكثير حلو قديش العيلة فعلاً هي مهم، جزء مهم فعلاً بحياتنا. فيا ترى لو هي العيلة اللي شفناها بالدراما، يعني لو كانت هيك موجودة بالواقع، هي واقعية حقيقية، كيف كانت راح تتصرف؟ وعليه يصير أكيد زميلتنا هديل يعني كانت موجودة بالشارع السوري وسألت هذا السؤال بالضبط لكل الأشخاص اللي قابلتهم بالشارع السوري، شو هي العيلة يلي بتتمنى تعيش معها الدرامية طبعاً السورية؟ فخلنا نشوف شو كانت الأجوبة وراجعين.
2: أحلام كبيرة مع أبو عمر،
3: مسلسل كسر عظم مع المدام عبلة،
4: مسلسل نسمات أيلول.
5: في شخصيات بالمسلسلات صارت جزء منا، منها اللي بيضحكنا ومنها اللي بيجمعنا حوالين الشاشة بكل حلقة. لهيك سؤالي للناس، لو عندك فرصة تعيش مع عائلة من شي مسلسل، أي عائلة بتختار؟
2: أحلام كبيرة، أحلام كبيرة مع أبو عمر، كثير بحبه هذا المسلسل، بحبه كثير يعني له ذكريات، حسيه بيئة شامية كثير، فمشان هيك بحبه لهذا المسلسل. إنه ما عم يصورون

0: ضحكتها حلوة وشكانس وشاهين ونورس لأنه بيحكوا منظومين وبيعملوا أجواء.
1: اسمي نورس شاهين لأنه نورس وشاهين بيحبوا يتمسخر بحب يتمسخر معهم.
2: رجعناكم مشاهدينا. كم مرة باليوم نقول لأولادنا لا انتبه أو ليش عملت هيك، رتب غرفتك، سكر التلفزيون، ويمكن يخلص النهار وما نكون يعني قلنا إلا كم كلمة تشجيع، بس هي بالحقيقة غلط هذا الشيء أكيد، لأنه طلع في علاقة محددة بتضبط النسبة بين عدد الملاحظات أو الانتقادات السلبية وعدد الإطراءات أو كلمات التشجيع.
3: فعلاً عمار مثل ما ذكرت، وخبراء التربية مؤخراً بيحكوا عن قاعدة بسيطة مشاهدينا اسمها 5 مقابل 1، يعني مقابل كل انتقاد سلبي واحد الطفل ممكن يحتاج لـ5 تفاعلات إيجابية لحتى يحافظ على شعور الأمان وشعور الثقة ولحتى يبقى أكيد متعاون معنا.
2: فكرة مشاهدينا مستوحاة من أبحاث عالم النفس الأمريكي جون غوتمان، اللي اكتشف أنه العلاقات الناجحة بيغلب عليها التفاعل الإيجابي، وانتقلت لاحقا من علم النفس للتربية، لأنه التربية بتعتمد كمان على نفس المبدأ، يعني بناء علاقة أولا ثم التوجيه لاحقا. وعن هالقاعدة المثيرة للاهتمام رح يكون حديثنا اليوم مع الاختصاصية التربوية مجد اللوسي اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
4: يسعد صباحكم جميعا.
2: يعني بداية التربية بداية
3: معروف سؤالنا بداية
2: عن جد التربية بمختلف أشكالها اللي احنا كلنا بنحكي عنها دائما هي مهمة جدا بحياتنا، ولكن هي القاعدة تحديدا اللي هي 5 مقابل 1، شو تعريفها بالمفهوم التربوي؟
4: هلا هي كثير مهمة. أنا حقول لك شيء، يعني كأنه نحن عم نحكي عن التربية الإيجابية أو التربية بالحب. هلا القاعدة بتقول 5 بواحد، يعني هي 5 مهام إيجابية أو 5 كلمات إيجابية مقابل طلب، حقول أقل إيجابي ما حقول كلمة سلبي، مقابل طلب واحد هو تنبيهي للطفل في حال أخطأ بسلوك معين. ولكن نحن لازم نعمل 5 مهام أو 5 كلمات تشجيعية، اللي ممكن تكون الإصغاء، ممكن الكلمات الجميلة، ممكن العبطة، ممكن الحنية، مقابل تنبيه واحد فقط إلى سلوك غير إيجابي.
3: تمام. يعني هلأ نحن هون عم نفرق، خلينا نقول، بين التفاعل الإيجابي مع الطفل ولو بتصرفات بسيطة وبين المدح. يعني
4: تمام.
3: هلا في فرق كبير هون.
4: تمام، اكيد في فرق. طبعا نحن بالحياه اليوميه الطفل اكيد بده يخطئ، ولكن نحن عم نقول انه بدنا 5 افعال او 5 مهام ايجابيه مقابل السلوك السلبي اللي انا حاشرح عنه، انه ممكن الطفل يعمل شيء غير محبب لامه، فهي حتقول له لا لا لا. فالام هون بدها تنتبه او الاب بده ينتبه انه لازم نكون عاطين ايجابي. نحن يعني عبينا الخزان عند الطفل او الرصيد اللي أنا حقول عنه، عبينا له إياه بـ5 الكلمات الإيجابية أو 5 مهام إيجابية، أو مثلا ممكن أقدم له هدية، ممكن بسمة، ممكن مقابل.
3: هو بينتبه للملاحظة السلبية بس بدون خوف بنفس الوقت.
4: أكيد حتى حتكون الملاحظة السلبية بهدوء وبشكل متوازن، وبده يكون الأم عندها أيضا وعي، هي والأب أكيد.
2: طيب مجد، ليش النقد السلبي دائما؟
4: ليش؟
2: يعني ليش النقد السلبي بيحتاج مجموعة كبيرة من الحيل لحتى نحن نمرر بالطريقة الصح؟ ما أقول له قاعدة 5 شغلات إيجابية مقارنة بشغلة، والنقد السلبي هو مهم في حال كان بناء.
4: لأنه نحن عنا للأمانة الدماغ بيستقبل الشيء السلبي وبيضل مخزنه عنده أكثر من الكلمات الإيجابية، فهو بيضل فترة زمنية طويلة، وبنفس الوقت عنا دائما بيشعر بالخوف والتهديد الطفل، لأنه الدماغ تبرمج على نحن بدنا شغلة سلبية، يعني شيء سلبي واحد، لأنه هو الطفل بده وقت ليرجع للشيء الإيجابي. فلهيك هي القاعدة بتقول 5 إيجابي مقابل 1 سلبي، بسبب المشكلة اللي ممكن تصير عند الطفل، أنه ممكن الدماغ يصير فيه عنده حالة من التهديد، والطفل هون بيضل عنده توتر وعدم ثقة بالنفس. فأنا إذا عطيته أكثر،
3: يعني
4: تمام، إذا عطيته أكثر من تنبيه سلبي، فالطفل يعني خالص بصراحة حيضل عنده قلة ثقة بالنفس، حيكون متوتر، حيكون تعبان، بسبب أكيد المشكلة بالدماغ.
3: طيب على مستوى العلاقة مع الأهل، قديش ممكن يأثر هذا الموضوع؟ يعني قديش ممكن تكون تأثيراته السلبية وتأثيراته الإيجابية كمان على علاقة الطفل مع الأهل؟
4: هلا علاقة الطفل مع الأهل هي كتير مهمة، وبين أكيد بين الأم والأب بالنسبة للطفل. هلا وقت بتكون الأم إيجابية والأم مستوعبة الطفل، أكيد الطفل حيبني محبة مع أمه، حيكون في ثقة، حيشرح لكل شيء مر بحياته.

0: حيكون دائما هو امه امتداده، ما حتكون حدا اللي ممكن يخاف منه. هي بالنسبه للايجابيات، او بالنسبه حتى للاب، يعني سواء كان صبي او كان بنت، هو دائما في ترابط حتى اسري، انه هذا الطفل دائما شايف ايجابيه من اهله، ما انه شايف حنقول دائما اي شيء سلبي. حتى لو اخطا هو هذا الطفل، نحن عم نحاول بطرائق محببه للطفل، وهلا انا بذكرها. اما بالنسبه لنحكي على الشيء السلبي، انه دائما نحن وقت نقول للطفل لا لا لا، فالطفل حيهرب من اهله، حيلاقي ملجا او امان حدا ثاني، يعني مجرد حدا اعطاه كلمه ايجابيه او حضن، او ممكن يكون خال، ممكن يكون عم. هلا نحن بنلاحظ كثير بفترات معينه انه البنت ممكن تميل لخالتها او ممكن تميل لعمتها، بسبب ما حنقول انه هو اكيد هذا شيء حلو، بس ليش في بعد؟
1: حتى على كبر
0: ما في امان، ما عم يحس بالامان العاطفي مع الام او مع الاب. فهو نحن اذا بدنا نعطي الامان لهذا الطفل، بدنا نكون كثير هادين وبدنا نكون كثير ايجابيين. اما بالنسبه للسلبي، فبدنا شوي نبعد، حتى وقت نطلب الاوامر بنطلبها يعني بطريقه اكيد مدروسه، بطريقه واعيه وبطريقه محببه ايضا.
2: طيب مجد، في دراسات حديثه اكدت انه إعادة تسليط الضوء على هي القصص هي ما هدف إلغاء الانضباط، بقدر ما أنه هدف يشعر الطفل أنه هو قاعد بيئة محبوبة كرمال يصحح سلوكه بالطريقة الصح.
0: صحيح.
2: قديش هذا الفرق هو مهم بطريقة التعامل مع الطفل؟
0: أكيد طبعاً. هلأ وأنا لقيت، لأني أنا بالخط المباشر مع الأطفال، الطفل ما بيحب يتلقى للأمانة أوامر، أو ما بيحب أنه كل شيء أمر أمر. حتى نحن بحياتنا اليومية ككبار ما بنحب الطريقة أنه أنا بدي طلب معين نطلبه بطريقة محببة، بس نحن أحياناً الأم ممكن تكون حنقول ما لا فاضية أو متوترة، أو طلبت طلب معين من هذا الطفل هو نفر أو ما بده. طب أنا إذا كان في محبة أو أنا معبي رصيد الحب عند هذا الطفل، وفي بناء ثقة وفي أمان عاطفي، فالطفل حيستجيب معي، حيستجيب أنا كأم، أو ممكن أنا أعطيه خيارات، لأنه في حيل أصلاً، في حيل نفسية للطفل. أنه أحياناً الأم بتقلك أنه أنا بدي أطلع مشوار وأنا بدي لبسه عكافي للولد، أنا يعني أنه ما عم يرد علي، أو أنا مو ضابط الطفل، الطفل سلوكه عنيد. طبعاً هذا الكلمات طبعاً ممنوع من عن باد تنحكى أمام الطفل، فنحن لا، بنعطيه خيار لهذا الطفل، أنه أنا ممكن أختار شيئين أنا بدي إياهن وأنت اختار. فأنا بعطيه الاستقلالية للطفل، حس حاله أنه هو اللي اختار، وبنفس الوقت هي حيلة نفسية أنه أنا اللي بدي إياه. أنا هي ما صفت بقى عناد بين الأم والأب، هي التربية ما أنا أني أنا أضغط طفلي ويسمع كلمتي ويقعد متكتف بأي مكان رحنا، أنه لازم ما يقوم من قدامي، لا خليه يتحرك، بس أنا من نظرة محببة بالطفل هو بيفهم علي.
1: طيب في بعض الأهالي بيعتبروا أو بيفهموا قاعدة 5 مقابل 1 بأنه هن مسموح لهم حتى يعطوا بعض الإطراءات غير صحيحة، خلينا نقول، أو المدح الغير صحيح، يعني بدهم يضطروا يكذبوا
0: المدح الصفة
1: على الطفل، يعني يضطروا يكذبوا على طفلهم لحتى هن يحققوا قاعدة 5 مقابل 1. قديش هذا
0: طبعا هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي، ولكن نحن القاعدة 5 بواحد هي بتقول أني أنا أمدح السلوك وليس الصفة. يعني أنا فعلا طفلي رتب السرير، يعني أنا بمدحه أنه شكرا ماما اليوم أنت رتبت سريرك. أنا عم بحكي شيء واقعي وشيء عم بحكي على أفعال وليس على صفات. مثلا شكرا ماما أنت اليوم كتبت وظائفك، شكرا ماما أنت كنت كتير هادي. أما بينما أنا مثلا أنت أجمل حدا، أنت عيونك ملفتين، هذا الشيء أكيد لا. هون أنا عم بمدح الصفة للطفل، وممكن يصير عنده غرور وتكبر، وممكن يصير قلة ثقة أنه ماما عم تكذب علي، في أطفال أحلى. إذا كان الطفل واعي، وأنا لا أمدح الصفة، أنا أمدح سلوك صحيح لحتى تطبق القاعدة صحيحة. يعني أنا مثلا كل نهار مشغولة وطفلي كان عنده حنقول سلوك عنادي، فجأة يعني تناقشت أنا والطفل وقلت له أنه نحن اليوم حنكون كتير هادين، وفعلا طبق هذا الطفل. برابو عليك، إن أنا فخورة فيك اليوم لأنك أنت كنت هادي، فأنا مدحت السلوك. وبعير لنفسي أنه أنا فعلا مدحت 5 سلوكيات أو لا، ولكن ما دخلوا بالصفة. وكتير ننتبه أنه نحن ما نجي على الصفة عند الطفل، لأنه بتصير القاعدة أكيد خطأ.
1: تعرف شو أمنيتي عمار؟ أمنيتي تطبق قاعدة 5 مقابل 1 ببيئة العمل مثلاً. بحسي حتى الكبار لسه بحاجتها.
0: صحيح.
1: طيب ليكي، بدنا نلعب معك لعبة مجد.
0: تفضلي.
1: اللعبة اسمها صح أو غلط، رح نذكر التصرف من قبل الأهل ونعرف هل هو تصرف صحيح أو تصرف خاطئ. تمام؟ هلا التصرف الأول، كل كلمة مدح أو هي مقولة، خلينا نقول كل كلمة مدح بتفسد الطفل، صح ولا غلط؟
0: صح
1: صح؟
0: طبعا
2: صح.
1: كل كلمة مدح،
0: كل كلمة مدح تفسد الطفل، لا هي خطأ. أيه. أكيد لا، تمام. أيه. أنا فهمت بطريقة غلط. أيه. هي خطأ، لا مو كلمة، كل كلمة مدح هي أكيد بتفسد الطفل، لأنه في أحياناً كلمات إيجابية هي بتساعد الطفل على أنه هو يكون قائد، يكون عنده ثقة بنفسه، يكون طفل محبب أمام الجميع. لا مو كل كلمة، والكلمة الطيبة صدقة للأمانة.
2: طيب اللعب مع الطفل 10 دقائق بحفزه إيجابياً كل يوم.
0: أكيد طبعاً 100%، وصح يعني بدي حط عليها 100%، حيحفزه إيجابياً وحيكون طفل محبب، وحيصير في عنده تفاعل اجتماعي، وحيصير في عنده علاقات يعني بالخارج، وأيضاً عم ساعده على المهارات الفكرية، وعم بعده عن الأجهزة الإلكترونية. لاحظ كم
1: بس 10 دقائق يومياً هي وقت
0: طبعاً
1: كافي؟
0: هي كافي، ولكن أحياناً الأهل بيكونوا مضغوطين
2: للأهل. في حال كانت عادة صارت يومية، يعني في حال
0: إيه؟
2: كانت 10 دقائق هي عادة يومية فبحسها كافية.
0: تمام كافية طبعاً عادي، أنا إحنا عم نقول
1: عادي محدود أهله وحدوده للعب أو
0: ممكن هي تكون أكثر، ولكن إحنا عم نحكي بهدف إنه الأم والأب هنين مشغولين، إذا صارت عادة بتصير مهارة إنه لازم نخصص له. وللأمانة هو أغلبية عيالنا هنين حتى مو مخصصين هي 10 دقائق، فأنا بتمناها إنه
1: طيب إذا علاقتي قوية مع طفلي هل رح يتقبل الملاحظات بشكل أفضل وما رح يكون بحاجة لقاعدة 5 مقابل 1، صح ولا غلط؟
0: لا هي خطأ بصراحة، هي صح فيها شيء من الصح، ولكن لقلك شيء، علاقتي مع ابني أكيد بتنفذ لي المهام، ولكن هي لا تلغي هي القاعدة. ليش ما بتلغي هي القاعدة؟ لأنه هي القاعدة يعني لقيت صدى كتير كبير بالتجارب اللي تجربت، فكان الطفل هو يعمل يعني السلوك صار أقوى، ولكن هي العلاقة أكيد ناجحة بين الأم والطفل، ولكن مو دائما بنفذ لها المهام، لأنه أحيانا بيكون في أطفال عندهم مزاجية، بينما هي القاعدة إذا طبقت فعلاً الكل حيقول لي شكراً.
2: حلو. طيب المدح لازم يكون على الجهد والسلوك وليس على الصفات الخلقية.
0: تماماً أكيد صح، أكيد أنا حكيتها من شوي، نحن لازم دائماً نمدح السلوك بشكل مباشر، حتى أنا ما أتجاهل إذا الطفل عنده فيني استخدمه. ليش أنا عم أقول على هي القاعدة؟ أنا فيني استخدمها على السلوك وما أتجاهل السلوك الإيجابي، لأنه أحيانا عن جد الأمهات أيضا بيكونوا مضغوطين وعمل سلوك إيجابي وما مدحته، ولكن الصفة أكيد لا، يعني أنا مع هي وصح 100%.
1: طيب خامس مقولة بتقولك تواصل إيجابي هو أهم من كثرة الأوامر. صح
0: أكيد صح 100%، أكيد هي التواصل الإيجابي، لأنه كثرة الأوامر اليوم بتخلي الطفل هو حدا عم ينفر، بتخلي الطفل هو حدا عنده قلة ثقة بنفسه، دائما عنده توتر وما بيقدر يتلقى المعلومات من أمه وأبوه بصراحة.
2: طيب إذا اكتشف الأهل، يعني إذا اكتشف الأهل إنه فعلاً طريقة التصرف اللي عم يتصرفوا مع الطفل هي عبارة عن أوامر وانتقادات، كيف لازم يبلشوا رحلة التغيير لحتى يعني يصححوا مسار علاقتهم تربوياً مع الطفل؟
1: تمام. نصائح عامة يعني
0: هلا نحن أنا بتمنى إنه نحن نرفع درجة الوعي عند الأهل. هلا كيف نرفع درجة الوعي؟ إنه الأم هي لازم معلش تعملها تجربة، أنا برأيي تعمل تجربة لمدة أسبوع وتراقب نفسها. هلا أحيانا بتقول كثير أمهات بيقولوا لي إنه أنا مدللته لطفلي وعم بعمل له اللي بده إياه و إلى آخره. طب أنا ما بدي دلال هو شراء أشياء وما بدي هذا، معلش خليه، ممكن تكون عم تقول له لا بنهار وهي ما لها منتبه أكثر من 100 مرة بصراحة. والدماغ دائما حاسس بالتهديد، الطفل دائما حاسس بشعور خوف وشعور قلق عنده، انه بصير يخبي على امه ويعمل سلوكيات ما يحكي لها اياها حتى لامه، يحكي مع رفيقه بعيد عن الام. انا هون اليوم وقت انا برفع درجه الوعي انا كأم عندي وبقرا شوي، معلش خلي عندي ثقافه واعيه اني انا اقرا وجرب لمده اسبوع شوف اني انا راقب نفسي، وقت اعطيته الكلمات الايجابيه وعطيته تنبيه على سلوك غير صحيح حلاقي نتيجه كثير كبيره، وحلاقي انه الطفل فعلا تفاعل معي وححس حالي انه انا مخطئه دائما بطلبي للأوامر لهذا الطفل.
1: الاختصاصية التربوية مجد اللوسي، بدي أشكرك كثير على هاي المعلومات وعلى حضورك معنا، بتمنى من مشاهدينا يكونوا استفادوا.
0: يعطيكم ألف عافية ويسعد أوقاتكم.
2: أوقاتك.
1: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل صغير وبنرجع سوا لحتى نتعرف على الوسيلة الأفضل لتحفيز هرمون النمو عنا بفقرة التغذية مع شام خوالد، فخليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير مشاهدينا الجديد، رجعنا لكم بفقرة التغذية. بعالم الرياضة ما في شك أنه الكل بيدور على أفضل طريقة لزيادة القوة والكتلة العضلية وتحسين الأداء، وضمن هذا المشهد بيبرز الحديث عن شيء اسمه هرمون النمو اللي ممكن بكل بساطة ناخده عبر حقنة أو نحسن من قدراتنا الجسدية بشكل سريع. السؤال بيطرح نفسه هون، هل هالحقنة هي الحل الأمثل لنحقق النتائج اللي بدنا إياها، أم أن الجسم بيملك قدرات طبيعية أكبر مما بنتخيل إذا حصل على التغذية الصحيحة؟ بفقرتنا اليوم رح نحكي عن هرمون النمو وتأثيره على الرياضيين، بس بنفس الوقت رح نركز على نقطة كثير مهمة، وكيف واللي هي كيف ممكن التغذية المتوازنة والعادات الصحية اليومية بتساعد الجسم يفرز هرموناته بشكل طبيعي، وأكيد مع اختصاصية التغذية شامخ والد. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا.
0: شو الأخبار؟ يا اهلا وسهلا. شام، هرمون النمو منتشر كثير على السوشيال ميديا، عنده هيك صوره مثاليه بالسوشيال ميديا اللي هي هي،
1: طبعا
0: انه واحد بده يحفز هرمون النمو بده ياخذ هي ويتناسى هي. ف قديش الصوره المثاليه الماخوذه من السوشيال ميديا عن هرمون النمو عم تاثر على هي الفكره؟
1: اكيد يعني الموضوع مبالغ فيه بشكل جدا كبير مقارنه بالنتائج، لانه اغلب الشباب بفكروا انه اخذوا هي الابره وبالتالي رح ينزلوا ثاني يوم مثل الوحوش على النادي ورح يتحسن ادائهم العضلي ورح يتغير شكلهم. هو رح يتغير شكلهم اكيد، ولكن الاداء العضلي ما رح يتغير ابدا، لانه يلي بتعمله هي الابره بالمرتبه الاولى هو احتباس سوائل.
0: ده شوي ما رح يتغير ادائهم العضلي
1: ابدا.
0: ليش؟
1: دراسات اكدت انه الابره هي فقط يلي بتعمله هي انه بتزيد البروتين بالعضله، وبالتالي بتزيد احتباس السوائل داخل العضله، وبالتالي شكل العضله بيتغير، ولكن اداء العضلي ما رح يتغير. الاداء العضلي بيتغير فقط عن طريق اني انا مرن حالي وزيد اوزاني وزيد يعني عداتي. فاللي بيفرق بالقوة العضلية هو أكيد اللعب الصح والتمرين الصح والغذاء الصح، أما الإبرة فهي شكل على الفاضي. أصلاً منشوف إنه بعض اللي بيحقنوا بيكون أجسامهم وأشكالهم وأصواتهم مختلفة.
0: خاف طبعاً. يعني بس شام، أنا آسف المقاطعة، بس خليني هيك أكد المعلومة، أنت عم تحكي عن هرمون النمو فقط، يعني مو مثلاً التستوستيرون، جروث هرمون، القصص، ولا كلها النتيجة واحدة؟
1: شوف، هلأ المعتمد هو هرمون النمو، يعني أغلب الإبر هي هرمون النمو، ولكن في بعض الشركات أو بعض المصادر يلي بتخلط التستوستيرون مع الإنسولين مع بعض الهرمونات الثانية، وبتعطي نتائج كمان مختلفة أكثر، بتعطي مظهر مختلف بعظم الفك، مظهر تماما،
0: حتى نفسيا تماما بيعصب الشخص.
1: موضوع جدا جدا عميق، يعني رح نحكي أكثر عنه، ولكن يعني العواقب ما بتحتاج هي المبالغة. فالنتائج هي عبارة عن منظر شكل، لما نوقف هي الإبر رح يروح بعد فترة رح يروح التأثير، ونبقى نحن بدون قوة عضلية بعد ما نحن أصلا بل يعني دماغنا شاف المنظر القوي، بعد شوي رح يروح هذا المنظر والقوة مع بعض،
0: وقد تؤدي إلى الوفاة.
1: أكيد،
0: لأنه يعني هي ما بعرف إذا ممكن حدا يعني
1: تعرف ليش
0: يستفاد منها. لا حعرف ليش، بس أنا كان عندي رفيق كان كمان بيتمرن، هو بعمري حرفيا فيعتبر يعني شاب بساته، بتمرن حس انه بده ياخذ نتيجه اعلى، اخذ جروث هرمون بالضبط، اخذ جروث هرمون بس يمكن ما بعرف شو كانت الجرعات، في كوتش نصحه، قام صار معه مشكله بكلاوي او معدته، قام توفى على الفور بعد اسبوع
1: تماما.
0: فالموضوع مؤسف،
1: موضوع جدا كبير.
0: ليش؟
1: لانه ببساطه هرمون النمو هو بيخلي الاعضاء او الخلايا كلها او الانسجه كلها والعظام تكبر اكثر. شو بصير؟ بصير في تضخم بعضلات القلب، تضخم ببعض الأعضاء مثل اللي صار مع رفيقك، تضخم بالكلى، تضخم بالكبد، فبصير التروية على هي الأعضاء غير كافية، تروية الدم غير كافية، وهي من أبسط الأسباب يعني، وهيك يعني أكتر سبب سطحي، وبالتالي بصير في حالة وفاة أو حالة قلة تروية بالجسم. هي عداك عن الحالة النفسية اللي بيفوت فيها الشاب، طالما في هرمون خارجي وبالتالي أنا رح يصير في عندي اضطراب بكل هرموناتي الداخلية. فليش حتى نلجأ لهي الأشياء؟ ومثل ما عم تقول يلي عم يتأثر بهي الأشياء هو فعلا الشباب، يعني هيدا العمر يلي بيكون هلأ طالع وهلأ بده يعمل قوة، فشو بصير؟ هن ما عم يفهموا معادلة انه انا جسمي بيفرز كمية تستوستيرون او هرمون معين. بعد هيدا بعد هيدي الكمية انا جسمي ما بقى قادر يتطور، فهنا بدهم يتطوروا اكثر. مين بيلجأ لهي الاشياء؟ الاكيد الاشخاص اللي عندهم اولمبياد، عندهم لعبة كمال اجسام، ناس عالميين، فهن بيلجأوا لانهم هن حتى يفوتوا بهي المسابقة ويفوتوا بهي اللعبة انه هن ياخذوا هي الهرمونات، ولكن بيكون تحت اشراف لجنة من الأطباء
0: مختصة،
1: لجنة من الأطباء العالميين، ودراسة دقيقة جدا على طعامهم، على نومهم، على أدائهم الرياضي، فأكيد الموضوع مختلف تماما على الأشخاص العاديين.
0: صح، كلامك كتير مهم، أتمنى كل حدا يحضر هذا الشيء يستفاد، لأنه فعلا الموضوع هو أكبر من نتصور بكتير. طيب خلينا نفوت بالجد دغري. أنا أموري منيحة، ولكن بدي خلينا نقول قررت انه حفز من هذا الهرمون بجسمي بطريقه طبيعيه، اكيد نمتلك مجموعه من الاغذيه والقيم الغذائيه اللي بتخلينا انه يتحفز هذا الهرمون عنا. شو هي الاغذيه الاهم وكيف نحن ممكن نسيطر عليها؟
1: شوف عمار، يعني الدراسات ما قالت على ولا نظام غذائي او ولا طعام انه هو ممكن يرفع الجروث هرمون. الجروث هرمون بكل بساطه بيرتفع عن طريق نمط غذاء طبيعي او نمط حياه طبيعيه، عن طريق طعام غذائي، يعني غذاء صحي، نوم صحي، نشاط بدني بتمارين مقاومة مضبوطة، وبالتالي بيصير في عندنا نحن إفراز لهرموناتنا كلها بشكل طبيعي ويعني وسليم. أما في طعام واحد هو بيرفع هرمون النمو، فهو ما في أي طعام ممكن تاخده مني بصراحة، لأنه الموضوع كامل متكامل، ما فينا أبداً ناخد طعام وما ننام، ما فينا أبداً ننام وما نلعب مقاومة، فالموضوع كتير مختلف عن ما في أذهان الأشخاص بصراحة.
0: طيب شامل، رح نستعرض مجموعة من الصور كالعادة وتخبرينا كيف ممكن هذا هاي الأكلة أو هذا الغذاء يحسن من
1: أكيد.
0: الصورة الأولى يلي هي
1: بذور القرع.
0: بذور القرع، أوكي.
1: أنا بذور القرع حبيب قلبي، دائما موجود بأي حالة هرمونية.
0: حلو.
1: ليش؟ لأنه هو فعلا هو اللبن الأساسية يلي بيحتوي على زنك وعلى مغنيسيوم، وهدول العنصرين مهمين جدا لعمل الغدد الصماء بالجسم، وبالتالي لما ينقصوا هدول المغذيين الغدد الصماء ما راح تفرز هرمونات بشكل طبيعي، فمهم كتير انه نحن نرمم النقص او حتى نعطي الجسم الحاله الكافيه من هدول المغذيين، وحتى الغده تفرز هرموناتها بشكل عام بشكل صحيح. اما هو بيفرز هرمون النمو بشكل مباشر اكيد ما في هيك شيء، ولكن بيحسن من اداء الغدد يلي بتفرز كل الهرمونات.
0: حلو كتير. طيب الصورة اللي بعدها يلي هي الجرجير.
1: الجرجير دائما
0: والرشاد.
1: دائما موجود بأذهان الأشخاص يلي هن عندهم حالة مثلا ذكورية أو مع الأشخاص يعني يلي بيهتموا بالحالة الذكورية. ليش؟ لأنه الجرجير بيحتوي على كل المعادن أو أغلب المعادن يلي بيحتاج الرجل حتى تتم عملية إفراز هرمونات الذكورة. فمثل ما حكينا انه الموضوع عباره عن عناصر متكامله بتدعم الحاله الحيويه اللي بيؤديها الجسم حتى يؤدي هاي الهرمونات، فهو مصدر لبعض يعني مضادات الاكسده مع المعادن يلي هي بتساعد على الحفاظ على هي المنظومه الهرمونيه اللي بدها تصير.
0: حلو كثير. الصوره اللي بعدها، هلا الصوره اللي بعدها هي خلينا نوقف عندها شوي شام، لانه كتير في دراسات وكمية استهلاك مشاريب الطاقة هائلة عند الشباب
1: من المراهقين وانت طالع.
0: بالضبط، كتير أشخاص بيقولوا انه مشروب الطاقة يمكن بحسن من الأداء أثناء التمرين، بيعمل هيك وهيك وهيك، وفي دراسات بتقول انه لا، مشروب الطاقة بيضر بشكل مو طبيعي. شو الأصح؟
1: أكيد عمار، الموضوع كتير واضح والدراسات كتير واضحة بهذا الموضوع. مثل ما الجروث هرمون عن طريق الحقن بيعطينا نتائج شكلية، مثل ما مشروبات الطاقة بتعطينا نتائج شكلية ومؤقتة، لأنه أنت رح تاخدها بعد شوي رح تحس بأنه أنت عندك طاقة كتير قوية، بعد شوي رح يصير في عندك انخفاض بالسكر، انخفاض بالكافيين، انخفاض بكل وظائف الجسم وانخفاض بالطاقة. فهذا الموضوع مخادع، مثل ما لما ناخد جرعة سكر كتير عالية بعد شوي رح نجوع ويصير في انخفاض بالسكري. نفس الشيء هون عنا مصدر صوديوم عالي، مصدر سكر عالي، مصدر كافيين عالي، فانا عم بعطي دماغي اكبر قدر من المنشطات والاشياء يلي بتخدعه، فاكيد رح يكون التاثير مؤقت ومخادع.
0: يعني والله هذا الكلام كثير كثير مهم، ولازم اي حدا بياخذ هذا الموضوع يتضوى عليه، لانه انا شام بشوف كميه استهلاك لمشاريب الطاقه مو معقوله. وانا بسال اشخاص بقول لهم، يعني بقول لهم انه يا فلان اللي عم تسلكها بشكل يومي، اللي هي بتخليني فيه وهي بتخليني نام وهي
1: بتمرن.
0: هذا الموضوع جدا مؤسف صراحة،
1: والموضوع مدمن. يعني الموضوع بيؤدي للإدمان، خاصة عند الأشخاص يلي بيكونوا هن المراهقين وحرفيا ما عرفانين شو عم يصير داخل جسمهم بعد هي الكمية. زاد إنه الموضوع إنه فيه سعرات جدا جدا مرتفعة، فأكيد ما بتناسب الأشخاص الرياضيين يلي هن فعلا عم يأدوا يعني مهمة وعندهم هدف واضح.
0: حلو. الصورة الأخيرة لليوم يلي هي السردين.
1: خلاص يعني ما حفظتني مع السردين.
0: حفظتك.
1: السردين فيه مجموعة كتير كبيرة من البروتين الخام أو البروتين الطبيعي يلي بيستفيد الجسم منه بشكل كامل. فيه أوميجا 3 حيواني وبالتالي امتصاصه جدا عالي. فيه كالسيوم وبالتالي صحة عظام وعضلات بشكل أعلى، وهدول الأشخاص كتير بحاجة لهي الفوائد. وأكيد فيه مغنيسيوم. فالموضوع كتير يعني رياضيين كتير بحاجة لهذا المصدر يلي هو بكمية قليلة وسعرات قليلة، بياخد كمية بروتين عالية وكمية مغذيات عالية. فالسردين بيفوز دائما بأنه هو بيجمع كتير من المغذيات بكمية صغيرة.
0: يعني كلام والله يا شام، بداية أنا كتير بستمتع بالفقرة معك عن جد، لأنه كل مرة هيك بحس إنه بأخذ شيء جديد، ويمكن لأنه أنا عندي شوية فضول
1: اهتمام. تمام.
0: واهتمام بفكرة التغذية العامة كيف بتصير. فبتشكرك أكيد كل الشكر، وأكيد إنه فقرات تانية
1: أكيد. شكراً لك عمار.
0: هلا مشاهدينا بنشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع لنتعرف على حكاية فن البوب آرت وتطوره بفقرة الفن التشكيلي مع خالد عطار وروز. لا تروحوا لبيتها.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا في لوحات من أول نظرة من حصة بسيطة، ألوان قوية، خطوط واضحة ورسومات بتشبه القصص المصورة. بس وراء هالبساطة مشاهدينا في ثورة بالأسلوب والأفكار يلي غيرت مفهوم الفن الحديث. واليوم بفقرة الفن التشكيلي رح نحكي عن الفنان العالمي روي ليختنشتاين، وهو أحد أبرز رموز فن البوب آرت يلي قدر يحول تفاصيل الحياة اليومية والإعلانات للوحات فنية صارت بتنعرض بأهم المتاحف بالعالم. فشو سر هالأسلوب وليش أعماله لحد اليوم عم تأثر بالفنانين؟ أكيد هذا الموضوع رح يكون حديثنا مع الفنان التشكيلي خالد العطار. يسعد صباحك خالد.
1: أهلا روز، كيفك؟
0: أهلا وسهلا فيك. بداية خالد، خلينا نعطي لمحة سريعة عن روي ليختنشتاين.
1: روي ليختنشتاين هو فنان أمريكي ولد بنيويورك، وعنده شغف بالرسم من طفولته يعني، وحياته الكلاسيكية إنه طلع خلص دراسة راح على الجامعة. التحول اللي صار معه انه هو كان يعشق شيء اسمه بيكاسو، يعني بطل طفولته. بالجامعة ترك الدراسة وراح قاتل مع الجيش الامريكي بالحرب العالمية الثانية بفرنسا. فبعد ما تحررت باريس او فرنسا من النازية وضعت الحرب اوزارها يعني، حمل حاله وراح على بيت بيكاسو. فبيكاسو بتعرفي ايجو للصاجة يعني، ما فما استقبله يعني، فتح هيك شافه انه يعني قلعه بالنهاية. فهو رجع وضل كل عقله يعني، اذا بتشوفي كل اعماله الاولانية هي بيكاسو بس على
0: محاكاة،
1: على حالة امريكية شوي، على الوان كاتشي، على وضل هيك. هو كان رجع يدرس بالجامعة، ضل هيك لحد ما صار عمره 40 سنة تقريبا. بيجي لعنده ابنه بيقول له انه كنت عملوا لي رفقاتي انه ابوك ما بيعرف فرجاك صفحه كوميكس، قالوا له انه ابوك ما بيعرف يرسم هيك شيء. فهو استفز كثير وكذا، قال له هاته من ايدك، وراح رسمها على ميكي ماوس. هي كانت
0: هو التحدي بينه وبين ابنه، هو
1: بينه وبين ابنه انه يورجي رفقاته انه لا ابي بيعرف يرسم هيك شيء. فرسمها على لوحه كبيره وكثير حب يعني طلعت مو مثل ما متوقع ابدا. فعمل شيء 4 قطع من يعني هاي النوعية اللي هي الكوميكس يعني، وأخذهم وراح على يعني. هو قبل كان لما يرسم لوحات اللي هي محاكاة لبيكاسو، محاكاة تكعيبية، ما حدا اهتم إنه في بيكاسو عايش يعني، ليش لحتى أخذ حدا نخب تاني لبيكاسو. فلما رسم لهم هاي وراح على جاليري بنيويورك ورجاهم اللوحات، فهو عم يرجيهم بعد ربع ساعة بيجي وورهول حامل نفس الأعمال بحالة غريبة جدا، انه كمان جايب 4 لوحات كوميكس نفسهم تقريبا بس غير قصص، وعم يورجيهم اياه. فقالوا انه والله اجاب لك بربع ساعة، فبدك ما تواخذنا يعني. فعرضوا له وصار هذا يعني، انتشر مثل النار بالهشيم، ويعني نجم كثير وخلص صار احد اهم اعمال لليوم يعني. فانه لليوم الناس بتعيده
0: اكيد
1: لوحاته، وكمل فيه لحد ما مات وخلص. ضل هذا الشغل اللي بيشتغله هو
0: يعني، هو
1: ودائما انه حاله الالوان الكاتشي، اللوحه ما بتاخذي منها شيء، هي بس معموله لتكون بديكور يعني، كجزء من ديكور منزل، ديكور مكتب يعني. هي كمان حاله البوب ارت هي اللي وطأت لهي القصه، انه الفن الرسام لما يكون عم يرسم يفكر انه هي وين بتنحط اللوحه كديكور، شو يعني. خلص ما عاد الفن أو جوهر الفن هو المهم، المهم هي اللوحة إذا بدي بيعها وين بتنحط، أو هل بتنباع، هل بيمشي حالك ديكور
0: يعني. نحن هون بعدنا عن المغزى والفكرة،
1: لا نحن ما عدنا علاقة بالفن، نحن صرنا انتيريور ديزاين، هذا ما عاد تشكيل فعليا. فهو اللي وطأ لهي الحالة يعني. هون بنرجع دائما مثل ما بكل حلقة يعني، إنه بنحبه وما بنحبه شيء ثاني، بس هو هيك عمل يعني، إنه الفن تبعه هيك صار بالنهاية.
0: طيب شو اللي ميز فن ليختنشتاين عن باقي الفنون برأيك؟
1: هلا ليختنشتاين انا بالنسبة لي اللي بيميزه هو التقنية. يعني هو انا مثلا شفت له دوكيومنتري مرة، قربوا الكاميرا على سطح اللوحة على جنب، ما في لون عامل بومبيه مثلا، بومبيه مثلا، في شوية
0: ساحات نظيفة بتكون
1: فلات، لا يعني انت لا يمكن تشوفي انه غير طباعة هاد. ولولا انه عم يرسم بالدوكيومنتري، هو عم يرسم وعم يصوروه، مستحيل تفكري انه هي
0: مطبعه، مستحيل تصدق،
1: وما حدا قدر يعمل مثله يعني. اللي اجوا بعده صاروا يطبعوا لأنه لا يمكن تقدر توصل تقنية بهالقد بهالدقة. يعني مثلا شايف هاي الدوائر كلها
0: صحيح.
1: هي يدوي.
0: اه يدوي هاي الدوائر لك كل دائرة
1: يعني تشوفيها بتلاحظي ما في ولا نقطة
0: بيناتهم حتى
1: ولا نقطة بومبي انه طالع اللون شوي مكتل طالع نافر ابدا. طباعة
0: فعلا مبينة كأنه طباعة يعني لك خالد بتلاحظ المساحات بين الدوائر احجام الدوائر 100% متطابقة.
1: وهي وما حدا قدر يعملها بعده. يعني يكون فن رسم بهالدقة ما حدا قدر يعملها فصار يطبعوها طباعة.
0: طيب خلينا نحكي أكثر عن فن الكوميكس، ليش اختاروا بالتحديد لختنشتاين لحتى يكون ملهم له بمسيرته الفنية؟
1: هلا هو ما اختار الكوميكس قد ما بدي يكون عم نظر، بس هو الكوميكس اختاره. هي صارت العكس،
0: هي من باب صدفة. خلينا
1: باب صدفة بحتة. هو ما كان هون منه، هو كان عم يرسم تكعيبي فقط. وفعلا لوحاته ما كتير تفرق، يعني بتعرف انه بيكاسو، بس هو اسمه بيكاسو امريكا. يعني لقب ليختنشتاين هو بيكاسو امريكا، انه اذا بتشوفي لوحاته اللي قبل الأربعين، قبل ما يصير 40 بتعرفي انه بيكاسو. بس مثلا اذا حاططيها على تشات جي بي تي او AI وقال كاتبتي له مثلا بدي هاللوحه بوب امريكي، فبيطلع لك اياها بنفس الشكل. بعد لما ابنه تحدى وهيك، بالنهايه يعني كمان ما بدنا نخفي الفكرة انه جابت له ثروه
0: اكيد،
1: فانا ليش لغير؟ يعني في كتير فنانين هيك مع الأسف، إنه أنا عملت شغلة جابت لي ثروة، ما في داعي غيرها، ما في داعي ضل عم ببحث وشوف شيء تاني شو عم يصير، تعال جرب هاي. لا لا خلاص
0: بطور من نفس ال
1: يعني في فن رسامين من كل أنحاء العالم، في بسوريا في رسم لوحة مثلا باعت خلاص
0: هي
1: دبق عندها يعني هي. حتى صار يجيب في منهم بيجيب رسامين شباب مثلا من الكلية وخلص حفظهم، رسم لي هذا الوش، حط لي معه شغله، كتب لي كاليغرافي هون كذا، خلصت السيره.
0: اي صارت حرفه يعني بالنسبه.
1: فهي لانه الفنان امتى بيفسد؟ بحالتين، اما السلطه او لما يصير معه ثروه.
0: او الثروه.
1: السلطه لانه صار بيقدر يمنع ويسمح لزملائه انه يشتغلوا، وبيصير له يد العليا له سلطه ونفوذ. المال لما يصير معه كتير ثروة، ما عاد خلص أنا أحلامي حققتها وكذا، فما عاد مضطر كتير إني غير، ويجوز إذا غيرت لأنه ما تنباع.
0: صحيح.
1: عرفتي كيف؟ يعني بعدين صار في اختراع فكرة ما عاد كفل هدول الرسامين إنه نحنا نرسم بس للديكور، صار حتى شكل الكانفاس يتنقى. يعني اخترعوا الكانفاس الدائري مثلا،
0: الدور المعين،
1: اخترعوا إنه أنت بتعملي لوحة على ثلاث أقسام بيكملوا بعضهم. فخلص صارت القصة أنا شلون تنعمل ديكور، لدرجة إنه مثلا أنا برسم هاللوحة هي بعطيها للجاليري الفلاني، هي بعطيها للجاليري الفلاني، هي بتنباع هون، هي بتنباع هون.
0: صار بيعرفوا أزواء
1: مخه
0: الناس
1: هيك
0: حتى
1: يعني صار
0: الموضوع.
1: فبعد يعني للأسف إنه بعد تماما عن الفن، وشارك بحالة السيول إنه صار سائل الفن، صار ما عاد أنت عم تشوفي فن لتاخدي منه شيء. عرفتي كيف؟ ولا حتى يعتبر فن للفن، هو فن للثروة. يعني في ناس تهرب بكلمة إنه أخي الفن للفن، ضروري يكون في فن لقضية.
0: صحيح.
1: قد يكون معهم حق بمكان ما، بس هون صار الفن لأجل أنا شو بيطلع لي منه.
0: صحيح.
1: يعني أنا عم برسم هي ما بتنباع مع هي الجاليري، أوقات الجاليري نفسه صاحب الجاليري هو بيتدخل إنه لا هي مثلا ما بتنباع عنا، عمل لي شيء تاني. فهذا الرسام بيروح بيعمله شيء تاني، لأنه خلص أنا هدفي إني طلع مصاري، ما عاد هدفي يعني أعمل شيء يهز المشاهد.
0: يمكن من وجهة نظره مو بضرورة الفن يكون مؤطر بأساليب معينة أو بمغزى معين، الفن بالنسبة لألون حرية.
1: فيك تقنعي حالك بهيك
0: قصص، أحرار يعملوا هيك، مو قصة نقنع حالنا، قصة أنه كل شخص يمكن بيشوف الفن من وجهة نظره.
1: هلا ايه انا بالنهاية عم بحكي، انا بحكي يعني القصة اللي صارت وبحكي رأيي فيها. انا شوي متعصب لفكرة انه لا الفن، خاصة ان احنا بوضع من بعد الربيع العربي، نحن ناس عنا كتير شي نحكي.
0: يعني انا هذا اللي بدي اسمعه هلا بالختام، بدي رأيك بليختنشتاين، بدي رأيك بهي القضية بالذات.
1: يعني نحن بعد ربيع العربي كعرب خلينا نحكي، صار عنا كتير شي نحكي، يعني على عكس باقي او كتير من الاقوام الاخرى، انه يلي هن عايشين حياة مستقرة، يلي عايشين حياة فيها حرية، يلي أما نحنا من الشيء اللي شفناه بحس إنه أو مو بحس، أنا رأيي إنه أنا ما بشوف إنه نحنا في عنا رفاهية إنه نعمل فن للفن، نعمل فن لنفسه. نحنا عنا شيء كتير نوثقه للأجيال اللي جاي، يعني مثلاً نحنا في عنا أجيال بسوريا اللي أعمارهم عشرينات هلا ما بيعرف مجزرة البيضة، ما بيعرف مجزرة الحولة، ما عنده فكرة عن مثلاً مظاهرات الأبون شو صار فيها. هو بالنسبة له خلاص كومبليتلي إنه حل عني، أنا خليني لقدام عم فكر. بس كمان هذا الحكي ما له كتير صحي. أنا مع فكرة إنه أخي إيه لازم الواحد يطلع لقدام، بس في جرح ضخم، جرح عميق كتير، ما فيك تمشي لقدام إذا أنت حاملة بجرح فيكي بهالقد حجمه يعني. فبهون بيصير في بقى مهمة الفنان إنه يوثق اللي صار، بس بشكل جمالي يقدر يقبله اللي عم المشاهد. فلذلك أنا بالنسبة لي إنه لا، نحن كفنانين عرب ما عندك هاي رفاهية الفن للفن أو الفن للديكور. نحن ناس لا، في كتير شيء لازم نوثقه لأنه عم ينسى، أحداث هائلة عم تنتسى. إيه طيب، شلون أنت كفنان ممكن ضميرك يطوعك إنك توقف ما تحكي شيء تجاه القضية؟ إيه فمشان هيك يعني أنا هذا رأيي، إنه هو البوب آرت أكيد هو خبز يعني اليومي لكتير صالات جاليري برا بأوروبا وأمريكا. بس هل هو إنه فن بيحرك شيء جواتك؟ لا، هو فن أنا بطلع عليه، عندي كنبات مثلاً صفر حلوة اللوحة معهم، بس ما حرك فيني شيء، أنا مخي كله إنه هيك بشتريها وين بحطها.
0: صحيح. خالد بدي أشكرك كثير على المعلومات، وشكرا على الإضافة اللي قدمت لنا إياها بالختام، ونورت صباحنا كالعادة.
1: الله يخليك.
0: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لحتى نتعرف على رياضات جمباز الأكروبات والأيروبيك جمباز بفقرة يلا موف، خليكم معنا.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بلد فيها حجم الحياه ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
9: بشار الأسد من دمشق.
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
11: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
12: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
13: ختام النشرة في أمان الله.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
12: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: رجعنا لكم مشاهدينا بفقرة يلا موف، وأول ما نسمع كلمة جمباز بيجي على بالنا فورا الحركات الصعبة والقفزات اللي بتحتاج مرونة عالية وكمية التدريبات الهائلة اللي تتطلبها هاي الرياضة وهي الدرجة من المرونة.
14: صح يا روز، بس في أكيد أنواع حديثة ممتعة من الجمباز مثل الأيروبيك جمباز وجمباز الأكروبات، الأنواع اللي بتجمع بين اللياقة البدنية والقوة والإيقاع والرأس بحركات سريعة ومدروسة بتخطف الأنظار. هاي رياضات ما بتختبر بس قدرة الجسم، وإنما كمان التركيز والتناسق وثقة بالنفس. اليوم بفقرة يلا موف مشاهدينا رح نتعرف على هاي الرياضات ونكتشف أسرارها وكيف عم تقدر تجذب شباب وصبايا من مختلف الأعمار، وأكيد مع ضيفنا مدرب الجمباز والفنون القتالية بسام رمضان، والصبايا كمان رح يكونوا موجودين. أهلا وسهلا فيك معنا أنت والصبايا بصباح سوري.
0: يسعد صباحك بسام، أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بالبطلات الحلوين.
15: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة.
14: هلا بداية بدي تعرفني عن دور الصبايا الحلوين بعدين منفوت بالأمور العملية.
15: الصبايا لاعبات جمباز معروفين وبطلات جمهورية
0: ما شاء الله.
15: صبية هم بلقيس فندي، تالا خلوصي، وبشرة فندي.
0: نورتوا صباح سوريا، أهلا وسهلا فيكم. لا عم شوف أكيد صبايا الحلوين، ونحن اليوم عم نحكي فعلا عن أنواع حديثة من الجمباز، يعني الأيروبيك جمباز وجمباز الأكروبات هن يعتبر أنواع حديثة ما لهم موجودين قبل.
15: نعم.
0: فخلينا نحكي شوي عن هاي الأنواع، نحكي عن اختلافها أساسا عن باقي الأنواع.
15: تمام. لعبة الجمباز معترف عليها أنه لعبة الرشاقة والجمال، وفيها عناصر اللياقة مجتمعة كلياتهم بلعبة الجمباز، اللي هي السرعة والقوة والمرونة والتحمل والتوازن. هدول عناصر تفتقد إليها بعض الرياضات الأخرى، أو يعني شقين أو ثلاثة من هالعناصر موجودين، ولكن الجمباز متوفر فيها العناصر الخمسة. الجمباز كان قديما معترف عليه هو الجمباز الفني والإيقاعي. الجمباز الفني هو الحركات الأرضية والحركات اللي تعتمد على الأجهزة، الإيقاعي اللي بيستعملوا فيه بعض الأجهزة اللي هن الإطار أو الدولاب، الصولجان مع الشريطة أو الكرة تلعب فيها. فيما بعد صار في تطور بلعبة الجمباز، صار في عنا شيء اسمه جمباز الأكروبات، وفي عنا جمباز الأيروبيك، وفي عنا جمباز الستيب، وفي عنا فرق، وفي عند منا يعني الألعاب هي في إلى أشكال هلا بنحكي عليها، وفي عنا جمباز الترامبولين.
0: ولاعب الجمباز لازم يمر على كل هاي الأنواع ولا بيختص بنوع محدد؟
15: هلا سابقا مثل ما حكينا كان جمباز فني وإيقاعي. حتى بالفني كان في عندهم منه عدة أجهزة، إن كان الصبايا أو الشباب عنده أجهزة، إن الحلق الثابت، الحركات الأرضية، حصان القفز. البنات عندهم العارضة، عندهم المتوازي مختلف الارتفاعات، بيكون عصاي يعني متوازي فوق متوازي تحت بيلعبوا عليه. كانوا تقريبا بدهم يلعبوا على كل الأجهزة، وأحيانا بتخصصوا إن كان الصبايا أو الشباب بلعبة معينة أو بصير يجيب فيها نتائج أقوى من غيره. فيما بعد ما أنه صار في عندهم منا موضوع جمباز الأيروبيك أو جمباز الأكروبات، اللي هو يعتمد على الجمباز الفني بالحركات الهوائية المعقدة، وبدك تشكلي جملة حركية فيها حركات معقدة وحركات هوائية وحركات إيقاعية تتناسب مع المقطع الموسيقي اللي انت بتكوني متدربة عليه، وبتعملي هالحركات هاي بدون توقف وباستمرارية. هذا هو جمباز الايروبيك اللي اليوم حنحكي عنه.
14: حلو.
15: والجمباز الايروبيك بينقسم، في عندنا منه فردي، ممكن صبية تعمل مسابقة، في عندنا منه فردي رجال وفردي نساء طبعا بشكل فردي، في عندنا زوجي. الزوجي بيكون حصرا كزوجي بده يكون شاب وبنت، يعني ما بصير بنتين او شابين.
0: تمام.
15: في عندنا شيء اسمه ثلاثي. الثلاثي هون ممكن نعمله اما بنات او ذكور او شابين وبنت او بنتين وشاب. في عندنا منا الخماسي، ان خمس اشخاص كمان ضمن فقره الجمباز الايروبيك، كمان نفس الشيء منوع، فيك تعملي اما ذكور او اناث. اما حصرا بالجمباز الايروبيك الزوجي بده يكون شاب وبنت. في عندنا شيء اسمه جمباز الستيب، بيكونوا 8 اشخاص معهم جهاز الستيب اللي بيتدربوا فيه بالعادة بالأيروبيك، وبيعملوا عدة حركات كمان له تنقل وله حركات بدون توقف، اسمه جمباز الستيب. هذا بيكون ضمن 8 أشخاص.
14: حلو كتير. روز، في مشروع جمباز؟
0: في مشروع جمباز أكيد، بس بدي أشوف الصبايا اليوم. يعني أنتوا
14: الصبايا مستعدات واضح هيك واقفين، مدري كيف واطئ المستعدات. لهيك خلينا نبلش بهي اللوحة اللي أنتم مجهزين لنا إياها وبعدين بنحكي.
15: تمام.
14: يا
15: موسيقى بس.

0: كلهم بطلات.
1: احنا كبرنا
0: فعلا
1: احنا كبرنا شكلنا
0: احنا كبرنا اختيارنا عمار
1: احنا كبرنا على اللياقه وكبرنا على القصص.
0: يعطيكم الف عافيه. فعلا جمله كانت كتير حلوه، موسيقى فعلا حلوه، مثل ما ذكرت بسام في تناسق عضلي عصبي بنفس الوقت تركيز بالحركات بين الصبايا، في حتى يعني كل وحده اخذت مساحتها واخذت حتى
2: هو لازم يكون بالجماعي، بيكون في هارموني اجباري. الهارموني والعلامات بتكون أكيد. على موضوع الحركات، تقييم الحركات، صعوبة الحركات، التوازن بالحركة، القوة والمرونة، هدول كلياتهم اللي الحكام بيكونوا قاعدين عم ينظرون. ومثل ما قلنا أهم شيء الهارموني بين الموسيقى والأداء.
0: صح طيب. فعلا يعني على الإيقاع بالضبط، فعلا الشيء على الإيقاع بالضبط.
1: بس في شغلة، هن صغار الصبايا وأكيد شغلين كثير على فكرة اللياقة. القوة واللياقة والمرونة، يعني هي القوة والمرونة والإيقاع هن ضرورات بفكرة الجمباز، ولكن شو هي الأهم بيناتهم بهاي الفكرة؟
2: قصدك بالجمباز، بالجمباز الأيروبيك؟
1: بالدرجة الأولى اللياقة أم القوة أم الإيقاع هن المطلوب؟ شو أكثر شيء؟
2: ثلاثة مثل ما قلت لك، مرونة، مرونة وقوة وصعوبة حركة تماما، هدول بده يكونوا موجودين فيزيك بجسمه موجودين، بالإضافة لبعض الحركات. هلأ طبعاً نحن عم نقدم ضمن استوديو، المساحة بدها تكون تقريباً ما يعادل 8 ب8 أمتار أو 10 ب10 المسرح تبع الجمباز الأيروبيك بده يكون. في عنا حركات هوائية، ممكن حركات يصير فيها استعانة ببعضهم، بيطلعوا فوق بعض مثلاً بشكله هرم، بشكله أي لوحة، عرفت كيف؟ فصعوبة الحركة كمان عليها علامة. في حركات احيانا مثلا وقوف على الايدين، معروف انه وقوف على الايدين، بعد وقوف على الايدين بدي بعمل ميلان شوي وبصير وقوف على ايد واحده، بعدين ممكن اعمل قفزات على ايد واحده، فكل صعوبه الحركه ترتفع العلامه تبعها.
1: حلو كثير هذا الكلام،
2: لازم هذا يكون كله متواجد.
0: هو الربط
2: جمله، هي اسمها جمله اللي قدموها، اسمها جمله حركيه.
0: طيب هيك جمله بسام، قديش ممكن تاخذ وقت تدريب؟
2: هلا بما انه هن لاعبات جمباز، ما عم بحكي على البنات اللي معنا، بشكل عام جمباز الايروبيك يتطلب انه تكون انت لاعب جمباز، مو فايت انت دغري جمباز ايروبيك. صحيح. هو بيصير كمان، بس انه بده ياخذ وقت. فنحن لما بيجينا لاعب جمباز، نحن بنعرف، بس في ملاحظه صغيره، الجمباز عمره قصير كبطولات عالم كجمباز فني.
1: شلون يعني؟
2: الصبيه يعني بالعمر 18 سنه بتكون اعتزلت الجمباز.
1: بتكون اعتزلت الجمباز؟
2: اعتزلت الجمباز 18. طبعا عندنا هون بالدول العربية للدول شوية لل 25 هلا ماطت العمر شوية.
1: بس دقيقة، في عندنا الأولمبياد.
2: نعم.
1: وبكون في محترفين ومحترفات بالأولمبياد، قديش بكون أعمارهم؟
2: 14 إلى 16 سنة.
1: يعني بعد العشرين،
2: بعد العشرين تعتبر انتهت.
0: ما بقى في مقدرة أساسا، الجسم ما بقى بيقدر.
2: الجمباز يعتمد على المرونة الكاملة، بدك تكون مرن 200%، مجرد ما فقدت شوي من المرونة. الشباب بيضلوا للعشرين تقريبا 23 وبينتهى. لاعب الجمباز

0: العمر 4 سنوات، إعداد لاعب يحتاج 5 سنوات لحتى يتعلم الجمباز،
1: صحيح.
0: سنتين إعداد لبطولات بيصير عمره قديش؟ 4 و5 9، وسنتين إعداد صار عمره 11 سنة بيفوت على البطولات لل15 كصبية، لل15 16، هذا لازم يحصد كذا بطولة تقريبا بال18. نادية كومينيتشي الأشهر بالجمباز معروفة، وهي البطلة الرومانية اللي كانت نادية كومينيتشي بال18 كانت معتزلة الجمباز،
1: صحيح.
2: 18 يعني سنة. صراحة أول شيء اللوحة كثير كثير جميلة، يعطيكم ألف عافية. هذا ارتاحوا. واضح إنه في مجهود، بتمنى أكيد توفيق لكم إن شاء الله، هيك يا رب نشوفكم عم تمثلوا المنتخب السوري بالأولمبياد وتحاولوا الشغلات اللي بتحبوها. بدي تشكر أكيد الكوتش بسام رمضان على هي المعلومات القيمة، وإلنا إن شاء الله أكيد قاعدة وحديث
0: كمان. نتشكر رئيس اتحاد الجمباز بأنه عم يحاول يطوروا لعبة الجمباز، رئيس اتحاد الأستاذ يوسف، وهن لاعبات كانوا عند الأستاذ أحمد كلاعبات جمباز. بالنسبة للأيروبيك عندي عملوا التمرين، فنتشكر كمان الأستاذ أحمد هواري اللي هو كان مشرف على أعدادهم سابقا.
1: متشكر
0: الإذاعة اللي عم تسلط الضوء على رياضات حديثة عم تدخل لسوريا.
1: أكيد هذا من واجبنا.
0: متشكر الإذاعة
1: بسام رمضان، شكرا كتير لك، شكرا للصبايا على الجملة الحلوة. فعلا يعني استمتعنا ونحن عم نشوفكم، نتمنى لكم أكيد التوفيق بحياتكم ونورتوا صباحنا.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل صغير وبنرجع سوا لحتى نتوقف عند اطلاق الدورة الأولى لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي يلي رح تشهد دار أوبرا دمشق اطلاق دورته الأولى مساء بكره يوم الأحد بفقرة شوفي ما في، فخليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدوله بهون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
2: بشار

0: أسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله. صباح الخير مشاهدينا، من جديد رجعنا لكم بفقرة جدا مهمة. أعلنت وزارة الثقافة مؤخرا عن إطلاق مهرجان دمشق للشعر الدولي بدورته الأولى، ليكون مناسبة ثقافية مميزة بتجمع الشعراء ومحبي الكلمة من مختلف البلدان العربية ليشاركوا بقصائدهم وأفكارهم وأحاسيسهم على منبر مخصص لهذا الحوار الثقافي والفكري.
5: فعلا عمار، مهرجان دمشق للشعر الدولي اللي رح تشهد دار أوبرا دمشق انطلاق دورته الأولى مساء بكرة يوم الأحد، رح يضم ضمن فعالياته مجموعة من الندوات الأدبية والفكرية والسجالات الفكرية، وأكيد عدد من الحفلات الفنية، وبشكل أساسي في ندوات شعرية يومية لنخبة من الشعراء العرب والسوريين.
4: وهيك مشاهدينا، هذا الشيء بيأكد أن المهرجان الشعر مهما اختلفت اللهجات واللغات بيضل وسيلة للتواصل والمحبة والتعبير عن الإنسان وهمومه وأحلامه، وأن المسافات مهما بدت إنها بعيدة بتتقلص بكلمة وشطر واحد من قصيدة.
5: وأكيد لنحكي عن هذا الموضوع مشاهدينا، بيسعدنا أنه يكون ضيفنا بالاستوديو الأستاذ خالد المحيميد، مدير إدارة الفعاليات في وزارة الثقافة. يسعد صباحك أستاذ خالد.
6: صباحك يا رب.
5: صباحنا.
6: شكرا لكم على كرم الاستضافة.
5: نورتنا أستاذ خالد. بداية، كيف ولدت فكرة المهرجان؟ يعني شو كانت الرؤية العامة وراء إطلاق هذا المهرجان؟
6: نحن كما تعلمين في سوريا كلنا نبدأ من جديد بعملية البناء على المستوى الثقافي أو على بقية المستويات. الرؤية من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي طبعا الذي سينطلق غدا بإذن الله تعالى في تمام الساعة الخامسة على مسرح دار الأوبرا. نحن نريد لسوريا أن تعود إلى واجهة الثقافة العربية، وأن يكون دور الثقافة السورية دورا مركزيا ومحوريا في الثقافة ككل.
4: كثير جميل هذا الكلام. بداية خليني عن جد وجه كل الشكر لوزارة الثقافة وللمعنيين بإدارة هذا النوع من المهرجانات التي بتضوي على فكرة قديش سوريا تمتلك ما تمتلك من الثقافة والهجاء واللغة العربية السليمة. نحن أصلاً يعني سوريا معروفين باللغة العربية الجميلة. احكي لي عن الفعاليات الموجودة ضمن هذا المهرجان عشان العالم تطلع أكثر شو راح تساوي ضمن هذا المهرجان.
6: صحيح. هلا نحن خلينا بداية نحكي عن المهرجان ككل والتعاون الحاصل ما بين الوزارات والمعنيين بهذا الشأن في محافظة دمشق. مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي هو مهرجان تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع أو بتعاون كريم من وزارة السياحة ومحافظة دمشق الذين لبوا النداء على الفور، فنوجه لهم الشكر عبر شاشة تلفزيون سوريا. في مهرجان دمشق العديد من الفعاليات، يعني نحن لا نريد أن نقتصر على الشعر فحسب، هناك العديد من الفعاليات المرافقة لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. يعني على سبيل المثال ممكن أن نعد مثلا المحاضرات الأدبية، الأمسيات الشعرية، الندوات الحوارية، لدينا أيضا بودكاست مباشر مع الجمهور، هناك فقرات للأطفال، لدينا أيضا جولات سياحية داخل وخارج دمشق لتعريف الضيف العربي على هذا الإرث العريق، الإرث الدمشقي والإرث السوري بشكل عام. في بهو دار الأوبرا هناك العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان، مثلا يعني على سبيل المثال هناك فعاليات تراثية، مشاركات في الفن التشكيلي، الخط، والعديد من الفعاليات التي يمكن للزائر أن يحظى بها، علما أن دار الأوبرا ستفتتح أبوابها وستفتح أبوابها تمام الساعة الرابعة من كل يوم، عدا اليوم الخامس من المهرجان سيكون الافتتاح الساعة الثالثة، ويعني بدء الفعاليات سيكون الساعة 3 عصرا.
5: أستاذ خالد، ببرنامج المهرجان عم نشهد أسماء خلينا نقول ما كان متاح أنها تقدم أو أن نشوف أمسية لها بدار الأوبرا، وممكن ما كان متاح حتى أن نشوفها بسوريا. طيب احكي لنا عن انتقائكم لهدول الأسماء، كيف تم اختيار الأسماء لتكون مشاركة بالمهرجان؟
6: نعم، للأمانة يعني نحن حريصون جدا في وزارة الثقافة على انتقاء الأسماء. على سبيل المثال، وهذا المثال أنا أود أن أضع تحته العديد من الخطوط للتركيز عليه، يعني لدينا حفلات فنية سهوت عنها منذ قليل خلال تعداد الفعاليات التي ستقام في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. هناك حفلتان فنيتان كبيرتان للفنانة اللبنانية المبدعة ولاء الجندي، وأيضا للفنان بشار الزرقان. وهنا سأقف عند الأستاذ بشار.
4: هون لازم أسألك عن خصوصية هاي اللحظة. بشار الزرقان بعد انقطاع 15 عام، نعم، من وقت اندلاع الثورة السورية مباركة ما كان متواجد أبدا في سوريا. احكي لي عن خصوصية هاي اللحظة.
6: بشار زرقان، الأستاذ بشار زرقان الفنان الجميل الذي نعتز به جميعا طبعا، منع وحرم من المسارح السورية وخصوصا دار الأوبرا، ونحن في وزارة الثقافة حريصون جدا على إعادة الحقوق لأصحابها على المستوى الثقافي، على مستوى وزارة الثقافة. لذلك كان اختيار بشار زرقان ليعود من بوابة وزارة الثقافة إلى مسرح دار الأوبرا بعد كل هذه السنوات من الحرمان والمنع.
5: أكيد حتى عم اسم مثل سمير أكتع،
6: نعم،
5: أكيد كمان رح يكون في له مشاركة
6: طبعا. طبعاً نحن لدينا، إذا أحببنا أن نعد المشاركات الفنية، سنبتدئ بمصطفى حمدو في اليوم الأول. في اليوم الثاني أيضا سيكون الأستاذ سمير أكتع، وهو الذي غنى بالحب بدنا نعمرها. في اليوم الثالث ستكون هناك حفلة الفنانة اللبنانية المبدعة ولاء الجندي. في اليوم السادس سنشهد حفلا للفنان المبدع بشار زرقان في اليوم الختامي.
5: شوف منحتار عمار بأنه يوم فعلا بدنا نحضر.
4: نحضر صح،
5: لازم نحضر بكل الأيام لحتى فعلا ما نروح علينا ولا يعني ولا مناسبة ولا فعالية.
6: لا للأمانة يعني طبعا أنا أود هنا أن أنوه أيضا أن وزارة الثقافة عملت على الكثير من الفعاليات. الآن نشهد في سوريا ثلاث فعاليات كبيرة جدا على مستوى دولي. إذا بدنا نحكي شهدنا معرض ناستكس للنسيج، شاركت فيه وزارة الثقافة بجناح مميز، وكان هذا الجناح يعني ناجحا بشهادة الزوار لا بشهادتنا نحن حتى لا تحسب علينا. ونشهد الآن مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. نحن على أبواب معرض دمشق الدولي التي تشرف أو الذي تشرف وزارة الثقافة على فعالياته إن شاء الله في 26 من هذا الشهر.
4: يعني خالد، نحن معروفين برجع بقول لك بالحركة الثقافية والشعرية في سوريا، كيف يمكن من خلال هذا المهرجان أنه يتم دعم الحركة الثقافية والشعرية في سوريا؟
6: أكيد يعني تعرف الثقافة بأنها الرافع الأول للإبداع ورافع أساسي للإبداع. نحن معنيون جدا بمشاركة كافة المستويات الأدبية، كافة الألوان الأدبية. لدينا أيضا مشاركات حتى من المواهب الواعدة، يعني نحن حريصون على الفئات العمرية جميعها. عندنا أيضا مشاركات لشباب سوري كان متوارن عن الأنظار. خلينا
5: أكيد مشاركة الشباب السوري مهمة جدا بهذا.
6: نعم طبعا، يعني نحن الآن نتيح المجال للشعراء الشباب خصوصا، بعضهم كان متوارنا عن الأنظار خلال الفترة السابقة خلال فترة نظام البائد، لا يستطيع الظهور على المنابر لأنه بالأصل لا يريد أن يؤيد هذه الطومة
4: للأسف
6: الحاكمة. فنحن معنيون بإظهار هذه الطاقات، بإعطائها فرصة الظهور على منابر سوريا وتصديرها للعالم العربي كطاقات مبدعة سورية.
5: يعني نحن كلنا ثقة بهذا المهرجان بأنه فعلا رح يصدر صورة الثقافة السورية بالطريقة الصحيحة، بالطريقة يلي كل الشعب السوري بيتمناها. بس حكي لنا أستاذ خالد عن تطلعاتكم المقبلة بوزارة الثقافة لإظهار صورة الثقافة السورية للعالم العربي بشكل أوضح.
6: نعم، بتوجيه جهات كريمة من معالي وزير الثقافة السيد محمد ياسين صالح، تعمل كل طواقم وزارة الثقافة على كافة المستويات. يعني نحن نتكلم الآن عن مهرجان مثلا صيف سوريا الذي سيقام أيضا بالتقاطع مع خلينا نحكي مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي الذي تشرف عليه مديرية الطفل في وزارة الثقافة السورية. يعني هناك توجيه لكافة المديريات بالعمل على المستوى الثقافي. نحن بكل ما أوتينا من حب لهذا البلد وبكل ما كسبناه من خبرات خلال السنوات السابقة، يعني نحن نمتلك طاقم كبير في وزارة الثقافة، طاقم صاحب خبرة على إعادة بناء وإعادة تشكيل ملامح الهوية الثقافية السورية بإذن الله تعالى.
4: طيب نهاية، بما أنك أنت ممثل عن وزارة الثقافة، ما هي الرسالة اللي حابين توصلوها لكل شخص وكل سوري يهتم بالثقافة ويهتم بالشعر ويهتم بالقصائد؟
6: نريد أن نقول للسوري وللعالم أجمع، نحن هنا، بدأنا من جديد، نريد بناء هذا الوطن كتفا إلى كتف مع الجميع، لا إقصاء لأحد في وزارة الثقافة إلا من تلطخت يداه بالدماء في سوريا. نحن هنا، نحن نريد بناء الوطن، نريد مد جسور التعاون الثقافي بين سوريا ومحيطها العربي، نريد أن نصدر الصورة الحقيقية للمثقف السوري، للشعب السوري الواعي. سوريا تمتلك طاقات هائلة، تمتلك مبدعين كثر، نريد أن نقطع الطريق على كل من يحاول تشويه صورة الشعب السوري الجميل.
5: أكيد بإذن الله. الأستاذ خالد محميد، مدير إدارة الفعاليات بوزارة الثقافة، شكرا كثير لك على هاي المعلومات، نتمنى لكم التوفيق، وأكيد نحن بصباح سوريا رح نكون متواجدين، رح نكون متابعين يوم بيوم خلال.
6: شكرا، نتشرف بكم.
4: شكرا جزيلا.
6: أهلا وسهلا.
4: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل، نرجع سوا لفقرة كلام ميديا وبراءة، بتروحوا لبيتها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع براءة، وبدي صبح هلا على براءة. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك
4: روز. يسعد صباحك عمار.
3: اهلا وسهلا. والله مناح، بس ناطرين صراحة شو عنا اليوم بكلام ميديا.
4: يلا جاهزين تسمعوا الأخبار؟
3: يلا.
4: يسعد صباحكم مشاهدينا. منبلش أخبارنا من لبنان. خبرنا الأول اليوم عن طفل صغير عبر بطريقته الخاصة عن حبه الكبير للفنان الشامي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأمه وهي عم تسأل ابنه عن سبب بكائه، فكانت إجابته العفوية: بدي روح لعند الشامي. الفيديو انتشر بشكل واسع خاصة بعد ما أرفق بطلب من الأم لا يوصل الفيديو للشامي، فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.
5: شو بك؟ ليه عم تبكي؟ تروح عند الشامي؟ شو بك؟ ليه عم تبكي؟ تروح عند الشامي؟
4: يعني ما بعرف كيف هيك طفل بهذا العمر قادر يتعلق كل هالقد بالفنان.
2: لا، الشامي عنده محبين من كل الاعمار، كان اطفال مراهقين وحتى راشدين. فعلا الشامي له جمهور واسع، وان شاء الله يعني بيشوفوا للشامي.
4: ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
4: طبعا الفيديو وصل للشامي، واللي ما تاخر بالرد عليه وشارك رساله عبر فيها عن استغرابه من محبه الاطفال الكبيره له، وقال: سبحان الله على هذا السر يلي من عند الله، عجزت افهم او اعرف شو سر الاطفال محبتهم ودموعهم وين ما بمشي وكيف مبلف. يعني وصل الفيديو للفنان الشامي وعبر يعني من خلال الستوري اللي نزلها انه الكل بيحبه، مثل ما حكت روزا. لا، الاطفال الكبار عندهم معجبين من كل الاعمار.
2: اكيد اكيد عندهم معجبين بكل الاعمار، وان شاء الله عن جد يشوفوا على قريب يعني للشامي
4: ان شاء الله
2: يحقق له رغبته.
4: وكيف ما بيشوفوني عم تصير هي الحاله الغريبه، هي يعني تكمله للشيء اللي كان عم يحكي الشامي. طفل بهالعمر على شيء واعي وشو عم بيفكر بده يشوفني، وليش انا من بين ملايين الاشخاص يلي عم بشوفهم على السوشيال ميديا. طبعا هالموقف بيعكس قديش الطفل كان متاثر ومحب للشامي، لكن بنفس الوقت لازم ننتبه لموضوع مهم وهو التعلق الزائد بالمشاهير او اي شخصيه عامه. فمن الطبيعي الطفل يحب فنان او لاعب او صانع محتوى، بس دور الاهل اكيد يكون بتوعيه اطفالهم حتى ما يتحول الاعجاب لتعلق عاطفي مبالغ فيه ممكن ياثر على مشاعرهم او طريقه تفكيرهم. فالمحبه الحلوه شيء طبيعي، اما التعلق الزائد فدائما لازم يكون له حدود. مثل ما حكينا اول شيء انه الطفل لازم
2: يعني مثل ما بيتعلق بميسي بعض الاشخاص
4: معينه هلا يفكر فيها باعتباره هلا طفل صغير، يعني ما بحس انه تعلق بفنان وقته بصراحه، خاصه بهذا العمر.
2: براءة، في بعض اشخاص بدون ذكر اسماء عندهم تعلق عاطفي بميسي، تعلق عاطفي فظيع يعني.
4: بمين؟
2: الله يساعدهم على
3: ايه ميسي يعني. ليونيل ميسي هذا مؤاخذه. يعني ميسي كان رفيقنا مدار 20 سنة، فطبيعي نحن
2: هذا المشكلة مو بس عمار يعني.
4: هلا على صغر ولا هلا؟
3: لا على صغر.
4: على صغر، من انت وصغير؟
3: من انه صغير كنت احضره، فهمتيني؟
4: لا انا قصدي مو كنت احضره، كنت متعلق فيك مثلا، ممكن تصيبك.
3: هلا مو لدرجة انه ابكي وبدي اروح احضر، لا مو لهالدرجة.
2: عمار عمار عمار لو سمحت سؤال، لو ميسي اجى على سوريا وانت ما قدرت تحضره، ما قدرت تروح تقابله، ما رح تبكي؟
3: لا رح انسى يعني بنزعج. اما ابكي
2: حط عينك بعيني ما رح تبكي؟
4: هلا عمار في رد ذكي على فكرة، فيك ترد عليه لروز. في رد ذكي قادر انك ترد على روز؟
3: في رد ذكي انا ادخل نفكر كثير.
2: قولي قولي انت شو؟
4: انه انت يعني بتشتغل بقناه الثانيه، فلما يجي ميسي طبيعي انه يكون في لنا لقاء مع ميسي وننزل
2: خلص
4: هيك نسلم عليه، بس انا رح اروح مو انت.
2: لهيك ما رح تقدر تروح.
3: ايه بس لا بس خلينا نعلق على عن جد البراءة، الشيء اللي حكيتيه بداية كثير صحيح وكثير جميل، انه نحن يعني حلو نكون بنحب اشخاص بس مو لدرجة نتأثر هذا القد هالقد، وخصوصي الأطفال الصغار.
4: أكيد.
3: إنه بنرجع نقول هي عبارة عن عجينة.
2: أكيد.
3: نحن
4: تماما قادرين نتحكم فيها، وخاصة خلص الأهل يعني كل شيء بيبدأ من الأهل.
3: بالضبط.
4: وهلأ مشاهدينا رح نروح للمغرب بمشاهد لافتة عم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدفق آلاف المهاجرين باتجاه مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني بواحدة من أكبر موجات العبور الجماعي اللي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. بفيديو اليوم عم نشوف شاب مغربي عم يوثق لحظة خوضه لهالتجربة الخطيرة عبر البحر باستخدام عصاية سيلفي، بمشاهد بتنقل جزء من الواقع اللي بيعيشه آلاف الشباب خلال محاولات الهجرة. يعني الحقيقة أنه الهجرة عبر البحر هي واحدة من أخطر الطرق، وكثير من الرحلات للأسف انتهت بمآسي وخسائر بشرية مؤلمة. فخلونا نشوف هالفيديو ونرجع لكم.

0: طبعا اكيد السوريين تحديدا بيعرفوا هذا الوجع منيح، لانه نسبه كبيره من السوريين اضطروا انه يركبوا البحر هربا من الواقع الصعب اللي كانوا عايشينه، وكثير منهم واجهوا مخاطر الغرق والفقدان خلال رحله البحث عن امان. ما بعرف اذا شفتوا الفيديوهات المنشوره على الانستغرام، يعني كثير كثيره
1: هجره من المغرب
0: كلها للمهاجرين، ناس مهاجره بالبحر كله تقريبا بالبحر، ولحظه وصولهم للحدود مع اسبانيا، فكانت عن جد فيديوهات مؤلمه، والكل عم يتساءل ليش، انه شو السبب بهي الهجره. فهو بحث اكيد عن ظروف حياه احسن.
1: اكيد نحن كل ما نتذكر براءة اي موضوع او كل ما ينذكر اي موضوع بخص هجره البحر بنتذكر وجع سوريا.
0: طبعا اكيد،
1: يعني سوريا عانت وفعلا صار في مآسي، صار في كوارث بسبب هجره البحر. الله يرحم كل الناس يلي ماتوا، هدول فعلا يعني يعتبر شهداء.
0: أكيد
1: ناس
0: أكيد
1: فعلا ضحت بحياتها مشان حياة أحسن، ممكن لعائلتها، ممكن حتى لا حتى هي تهرب بس من الضغط.
0: صحيح، من الواقع اللي كانوا عايشينه. أكيد كل الرحمة للأشخاص اللي توفوا، لأنه أكثر من 43 أو 34 حالة يعني توفت خلال هجرة من المغرب لإسبانيا، فقلوبنا معهم أكيد.
2: آمين.
0: ومن القصص اللطيفة يا مشاهدينا اللي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا هو خبر للطفل السوري عمر شيخ الدبس اللي رجع يخطف الأنظار بعد ما قدر بإصراره وذكائه يحقق هدف كان ناطره من فترة طويلة. عمر نجح من فترة بالحصول على رد من نجم كرة القدم النرويجي إيرلينغ هالاند، واللي كتب له عبارة شهيرة: هلأ صار فيك توقف. وهالرد كان كفيل أنه يصنع فرحة كبيرة عند عمر، لدرجة أنه قرر يحتفل فيه بطريقة مميزة، ووثق ساعاته من جديد بفيديو ظهر فيه قالب كيك مزين برد هالاند وسط أجواء مليانة فرح وحماس. الابتسامة كانت واضحة والفرحة كانت أكبر من مجرد تعليق، لأن بالنسبة لعمر كانت لحظة انتظار طويلة انتهت بوصول الرد اللي كان عم يحلم فيه. فخلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: هلا يا جماعه الاطفال عن جد عم يعملوا قصص على السوشيال ميديا، ترندات وشغلات هيك توصل للعالميه، مثل طفل عمر يعني وصل لنجم كره قدم كثير.
1: بتعرفي ايه على تكر الاطفال فعلا عم تشوفي الترند تبع الطفل يلي متصور ورا براند عالمي مثلا وكاتب هيك اي كلام
0: اي
1: تخبيص. ايه
0: هلا انا ما بعرف اذا هذا الترند بلش من صوره عن جد صارت ولا لا، في حدا هيك لعب بالاي اي؟
1: لا هو من صوره حقيقيه.
0: صح، صوره حقيقيه. صورة حلوه
1: حقيقية من وقتها بلشت
0: والله ترند ضرب
1: الرحله. ايه
0: سلسله عن جد على الاطفال صارين مبدعين بالترندات هلا
1: عم يسبقونا
2: الله يوفقهم.
0: اما خبرنا الرابع فقصته طريفه شوي وبتاكد انه التقليد مو دائما بيطلع مثل ما بنتوقع. يبدو انه احد الشباب مهووس بحب لاعب كره القدم الصاعد لامين يامال لدرجه انه قرر يغير لوكه بالكامل ويعتمد نفس قصه الشعر الخاصه فيه. الفكره كانت حلوه بالبدايه لكن على ما يبدو انه التنفيذ كان قصه ثانيه تماما، خصوصي بعد ما اختار الشخص الغلط حتى يسلموا مهمه التغيير. فخلونا نشوف النتيجه سوا.

0: يعني بعد الهوس نتائجه كثير خطيره مثل اي نتيجه.
1: والله الاولاد ما بعرف شو صار لهم، شو عم يصير لهم ما بعرف يعني.
0: ما كثير
1: انا بحس كثير مبالغه.
0: ما بعرف اذا شو صار بعد هذا الفيديو وبعد هي النتيجه اللي صار بشعره، هل هو عن جد مقتنع ولا لا؟ هي لسه ما حدا بيعرفها.
1: يمكن كرمالي قلت شيء.
0: لا تعليق.
1: كرمالي قلت شيء بيعمل وبيقتنع بالموضوع، بس كثير مبالغه ما بعرف.
0: انا حسيته حط هيك حط شيء جديد بشعره مو شعره هاد يعني عن جد. إيه ما بعرف.
1: ما هي روز اول شيء عم تقول انه هذا شو شعر او شو ما بعرف
0: قصص هيك دخيله على الشعر، عرفت؟ مو شعر ابدا. عمار شو رايك انت بالاشخاص اللي بيحبوا نجوم كره القدم بيعملوا هي التصرفات؟
1: هلا انا وياك بنحب ميسي صح. نحن شي مره مثلا بعرف نحن شي مره صبغنا شعرنا مثله او
2: ميسي علامات
0: الميزه ثاني. هلا ميسي مره عمل شعره، لا مو شعره، عمل دقنه شقره. ما
1: عمل دقنه شقره مو مثلا عمل دقنه شقره ببحس يعني لا. في شيء اسمه حب وفي شيء اسمه مبالغه.
2: نفس هي النظره.
0: اما بخبرنا الاخير مجاهدينا فهو لرجل قرر يطلب الزواج من شابه كفيفه بطريقه خارجه عن المالوف. بالبدايه قدم لها صحن وكانه وجبه عاديه لتبدا تتحسس محتواه من باب الفضول، قبل ما تكتشف مفاجاه ما كانت متوقعتها ابدا. الصحن ما كان فيه اكل بل كان بيحمل عباره طلب زواج مكتوبه بلغه برايل اللي هي اللغه اللي بيستخدمها المكفوفين للقراءه عن طريق اللمس. ولحظه ما فهمت الرساله ظهرت عليها علامات الصدمه والتاثر، وتحولت المفاجأة لمشهد مؤثر مليان فرح ومشاعر صادقة. فبدل ما يحكي بلغته اختار يحكي بلغتها هي، وهيك كانت النتيجة مفاجأة أكبر وأجمل. فخلونا نشوف هاللقطات مع بعض.
3: What are you doing? Give me my fork. What is that? Oh, you marry me? Me? Will you marry me? Oh my god, are you serious? Are you serious? I can't believe it. Wow. Oh my god. Oh, that's a ring. That's a ring. Oh.
0: يعني اكيد نتمنى لهم كل السعاده والتوفيق بحياتهم. وهي كانت اخبار اليوم بفقره كلام ميديا، راح اترككم مع روز وعمار ليكفوا باقي فقراتهم.
1: شكرا يا براءة.
2: شكرا كثير لك براءة. هلا مشاهدينا بدنا نروح سوا لفاصل وبعدها بنرجع لحتى نتعرف كيف بنحضر سبراي فوري وامن للشعر الكيرلي بخطوات سهله وسريعه بفقره الجمال مع سامة ناولو. لا تروحوا لبعيد.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: لهذا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
11: بشار الأسد من دمشق.
12: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
13: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
14: من تلفزيون سوريا.
12: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
14: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: رجعنا لكم مشاهدينا. قديش في ناس بيصحوا الصبح بيطلعوا على المراية وبيحسوا انه شعرهم الكيرلي اختفى، تموجات نامت والنفشة زادت والشكل تغير بالكامل، مع انه امبارح كان مرتب وحلو.
1: وهون ببلش السؤال يا عمر، هل المشكلة بالشعر ولا بطريقة العناية فيه؟ اليوم بفقرة الجمال مشاهدينا رح نحكي عن حل بسيط سهل وسريع وحتى بنقدر نطبقه بالبيت، واللي هو سبراي مخصص لإعادة تنشيط الكيرلز بالشعر بدون حتى ما نغسل الشعر من جديد. وأكيد معنا الصيدلانية سامة ناوري لحتى تحكي لنا أكثر وتقدم لنا هالحلول والمستحضرات السهلة والفورية. سعد صباحك سامة، أهلا وسهلا فيكي.
0: صباحك يا سامة. نحن الثلاثة شعرنا مو كيرلي ولكن لازم نعمل هاي الفقرة.
2: صحيح.
0: شو ترتيب كيف بيتم يحضر هذا السبراي؟
2: تمام. اول شيء رح نقول انه شو هي المشكله يلي بترافق الشعر الكيرلي وبتسبب انه نحن محتاجين شيء يرجع ينشط الكيرلز. الشعر الكيرلي باساسه بيكون مكون من تموجات ببنيه الشعر. هي التموجات غالبا بتترافق بانه اصحاب الشعر الكيرلي بينشف شعرهم، فبتتكسر هي التموجات، وكمان بيستخدموا مواد كيميائيه ثقيله بتسبب تكسر هي التموجات، وبالتالي بينتج عنا نفشة للشعر مانا حلوة. فلهيك السر اني انا ضلني مرطبة بشكل كتير صحيح هي التموجات، وبالتالي بقدر حافظ عليها بشكل صحي. فهذا سبراي اللي نحنا رح نعمله هو عبارة عن ترطيب للكيرلز، واني انا اعمل لهم تكنيك معين رح اعلمكم عليه كرمال نحافظ على تموجات صحيه. رح يكون في عندي ماء مقطر، رح ضيف له جل الالوفيرا، بقدر استخدم الجل الجاهز او بقدر اجيب الالوفيرا واخذ منه الجل كما هو.
1: انا استحي اكثر برايك لهي الوصفه.
2: هلا بالبيت باخذ الجل الالوفيرا، بس بدي يكون في عندي خلاط معقم لحتى اقدر اخلطه منيح منيح ما تكون عندي تكتلات.
1: بس ما كثير بتتاثر الفعاليه بينه وبين الجل الجاهز؟
2: لا نفس الشيء. تمام. وفي عنا الزيت، كتير مهم استخدم نوع زيت خفيف. هلا أنا في معي زيت جوز الهند، أنا كتير بحبه على الشعر، بيعطي لمعة كتير حلوة. وفي عنا كمان للشعر الكيرلي زيت الجوجوبا، فأنا بقدر أختار هاد أو هاد وإني أنا أستخدمه، أو زيت الأرغان. رح حط كمية قليلة لأنه ما بدي إياه يزيت الشعر، رح حط بمقدار معلقة كتير صغيرة منه وبس. وبعدين رح حط نقطتين ثلاثة من الجليسرين. الجليسرين بيعطيني لمعة حلوة وبيحفظ لي ترطيب حلو كتير للشعر.
0: الجليسرين كمادة؟
2: كمادة، هي بيور جليسرين، بيور بجيبها من أي صيدلية.
0: يعني في الشخص يجيب هي الصيدلية المادة بيحطها بشكل يومي افتراضا؟
2: بقلب هي، مو لحالة لأنه رح تزيت لي لحالة. تمام. فبدي حطها بقلب الخلطه انا لحتى اقدر استخدمها. استخدمت بس نقطتين. هلا بقدر اضيف انا بانتينول سائل او بخاخ، بقدر اجيبه كمان من الصيدليه، ومخ 10 بخات لحتى ازيد الترطيب اكثر واكثر. هلا رح نشوف انه انا بعد ما جانسه منيح منيح، وقبل كل استخدام لازم انا جانسه منيح لهذا البخاخ.
1: تمام.
2: بعدين بمسك انا الخصله عندي ولازم شبعها بالبخاخ.
1: من فوق لتحت كلها.
2: تمام. ويفضل اني انا ما بخ هيك عشوائي، لا يفضل اني انا امسك خصله خصله اذا بدي التموجات تطلع صحيحه. بعد ما انا شبعها منيح منيح منيح بالبخاخ لازم اعمل حركه، بتعرفي روز شو هي؟ تقريبا، بس هي لتاخذ الشكل الطبيعي تبع تموجات الشعر. بنعملها هيك من تحت وهيك ومكبس. برجع بنزل.
1: لا عن جد صار في
0: كم طعجه.
1: كم طعجه.
2: برجع بنزل وبرجع بكبس هيك وبتركه ينشف لحاله.
1: حلو. طيب هي حتى الشعر السابل معناها بيقدر يصير كيرلي بس
2: حيرجع يفك الشعر. السابل من اصله اذا هو ما فيه تموجات وانا ما عم استخدم حراره ابدا، عرفتي؟
1: حل.
2: طيب. فبس لحتى ينشف الشعر السابل حتفك الطعجه هي. شايفه؟ هلا في فكره كمان كثير
1: يعني
2: مهمه.
1: ما فينا مثلا سامة اذا بناخذ الشعر السابل بنطعجه بنفس الطريقه وبنضبه بالتطعيجات
2: واتركه ينشف.
1: ونتركه ينشف ونفرده
2: طبعا اكيد. ممكن يصير هيك
1: سريع حل
2: اذا بدك تعملي كيرلز.
1: اوكي.
2: وفي فكره كثير مهمه انه نحن ما بيصير بعد ما اعمل انا هي الحركه اجي مشط شعري بده يخرب كل شيء عندي وتنتزع التموجات.
1: أكيد.
2: فانا لازم مشط قبل. والشعر الكيرلي انا ممنوع مشطه وهو ناشف وهو جاف، لازم يكون مبلول، لازم استخدم شامبويات خاليه من السلفات، خاليه من البارابين وخاليه من السيليكون، لانه هدول الثلاث مواد بتأذيلي التموجات الطبيعية تبعيت الشعر. والأفضل أني أنا أستخدم المسا القناع الحرير يلي بيحطوه على الشعر قبل النوم، وتكون المخدة تبعيتي كمان وجهها حرير لحتى أنا حافظ.
1: ساتان ممكن.
2: تمام. ساتان كمان ممكن لحتى حافظ أنه ما تتكسر التموجات خلال الليل.
0: حلو. طيب
1: يلا تفضل.
0: بدك تسألي ولا ما
1: بسألي؟ لا والله من بعدك.
0: أوكي.
1: تفضل.
0: طيب هل هذا الشيء ممكن يسبب تراكم على الشعر مع الوقت؟
2: لا، هذه المواد طبيعية 100% تماماً خالية من القصص اللي نحن حكينا عليها. المواد اللي فيها مواد كيميائية قاسية هي اللي ممكن تعمل لي وزن على الشعرة مثل السيليكون لأنه هو بيوزن وممكن أنه هو يفكر لي هذا الشيء. المواد اللي فيها بروتين وكيراتين كيميائي أنا بعد عنها تماماً. فأنا طالما عم بستخدم شيء هو طبيعي 100% تأثيره مرطب فقط، فأنا هذا الشيء ما رح يأذي لي شعري، وبالعكس حتى خلال النهار فيني عيد تطبيقه كذا مرة، يعني مو بالضرورة بس مرة بالنهار. أنا بس لحتى أحس شعري ناشف وبلش ينفش برجع بمسك خصلة وبخبخ عليها وبعمل لها هي الحركة، رح لاقي كتير نتيجة حلوة.
1: طيب نحن كم مرة فينا نستخدمه بالأسبوع؟
2: أنت ما بنتك
1: يعني لا مو نحن، مو أنا وعماري شعر كيرلي
2: لكم قد ما بدكم، لأي حدا منشوف الموضوع لا لا قد ما فيهم قد ما بدهم بيقدروا يستخدموا طالما حسوا إنه شعرهم ناشف.
1: طيب في روتين معين غير إنه غطاء ساتان أو حرير، مخدة ساتان أو حرير، هذا البخاخ، في روتين تاني ممكن يعزز الفوائد أكثر؟
2: أكيد. أول شيء دائما بحب الحمام مثل ما اتفقنا نستخدم الشامبو اللي هو خالي من السلفات والبارابين والسيليكون. بعدين بستخدم بلسم ترطيبه عميق، كتير مهم للشعر الكيرلي اني انا اطبق بلسم ترطيبه عميق، اتركه على شعري لمدة 3 دقائق، وبعد هي الثلاث دقائق بمشط بعدها بغسل. تمام. يعني انا ما بدي مشط ابدا وفي اي درجة نشفان انا بشعري، فبمشط وانا بالحمام، بشيل بالمي بطلع من الحمام بمنشفة تكون لطيفة، بنشف شوي شوي على شعراتي، بخلص إذا كان في عندي هذا البخاخ أو أنا استعملته بالبيت، بطبقه على الخصل، مخ منيح، بعمل له هي الحركة قبل ما نام بالبيت، بحط القناع اللي هو مثل ما قلنا ساتان أو حرير، بحط تكون حتى مشان إذا نزاح البيلو المخدة تبعيتي من الساتان أو الحرير، وهيك أنا بكون حافظت على اللفائف الطبيعية والكيرليات بأفضل صورة ممكنة.
0: يعني كثير هذا
1: الروتين لحاله مريح.
0: معناته الفقره جد نحكي عن الشعر السبل.
2: تمام.
0: اللي مشان نقص برودكت بعدين على الجل والواكس والقصص ممكن تفيد الشعر.
2: اكيد.
0: وبنحكي فيها.
2: بنحكي.
0: نورتينا سامة، شكرا جزيلا.
2: شكرا كثير لكم.
1: شكرا كثير لك سامة، نورتي صباحنا لليوم.
0: يعني مشاهدينا هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. روز، شو الفقره المفضله عندك اليوم؟
1: والله لك كل الفقرات فعلا كانت جميله، بس حبيت فقره يلا موف اليوم. ها
0: يلا موف تبع جنباز هذا الحكي،
1: يعني رجعتني هيك لايام زمان، حسيت بالحنين. انت شو فقرتك المفضله؟
0: يعني صراحه 5-1 كانت حلوه، انا كثير صراحه شجعت لفقر من خلال فقره يلا موف، مو يلا موف، الفقره شو في ما في، حتى نحكي اكثر عن المهرجان.
1: صحيح.
0: دمشق الدولي للشعر العربي هو مهرجان عن جد مهم، تطلع انه يجيب الاصداء يلي نحن بدناها، واكيد نحن حنكون متواجدين كتلفزيون الثانيه ضمن جميع ايام المعرض لحتى نغطي لكم هذا المهرجان بالشكل المطلوب.
1: اكيد اكيد عمار. وهلا بدنا نودع المشاهدين وبدنا نتمنى لهم نهار حلو هادي بيرفه الاهل والاصحاب، وسلام
0: باي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: منيح لها التقرير، كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير؟ نغير إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. عودة الهدوء إلى مدينة عين منين عقب إشكال رافق أعمال صيانة لآبار المياه، ومحافظة ريف دمشق توضح بأنها اجتمعت مع ممثلين عن الأهالي قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال. وزارة الطاقة تؤكد استمرار توريد المشتقات النفطية وتقول إنها عززت وتيرة النقل مع متابعة يومية لحركة التوزيع. وزير التعليم العالي يتوجه إلى تركيا هذا الأسبوع، وملف الجامعات التركية في شمال سوريا على رأس المباحثات. وزارة الطوارئ تفعل خطة الاستعداد المسبق للتعامل مع موجة الحر، وتكشف عن استجابتها ل186 حريقا خلال اليومين الماضيين.

0: شهدت بلدة عين منين في ريف دمشق توترا أمنيا أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه بعدما رفض الأهالي إدخال حفارة إلى أراضي البلدة خشية استنزاف الحوض المائي، في حين أوضحت مديرية إعلام ريف دمشق أن الآلية التي كانت تعمل في البلدة مخصصة لصيانة الآبار القائمة وليست لحفر آبار جديدة.
1: ملف مياه الشرب في بلدة عين منين بريف دمشق يتحول إلى توتر أمني وميداني عقب اعتراضات للأهالي على أعمال حفر وصيانة مرتبطة بآبار المياه خشية استنزاف الحوض المائي الذي تعتمد عليه المنطقة. التوترات في عين منين بدأت على خلفية محاولة إدخال حفارة لحفر بئر جديد في خطوة أثارت احتجاجات بين الأهالي الذين طالبوا بإيجاد حلول لأزمة العطش المتفاقمة، لكن سرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن الداخلي تخللها إطلاق نار وسط حالة من التوتر. مديرية إعلام ريف دمشق أوضحت أن الحفارة كانت مخصصة لصيانة آبار بهدف تحسين واقع التزويد بالماء وليس لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت اجتماعات مسبقة مع الأهالي لشرح طبيعة الأعمال. وأضافت المديرية أن التوتر تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكوادر العاملة وقطع الطرق وإشعال الإطارات، كما تعرضت بعض آليات الإطفاء والإسعاف لاعتداءات في أثناء توجهها إلى الموقع، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في البلدة وتمكنت من احتواء الموقف، معلنة انتهاء التوتر مع وصول وفود للصلح والتهدئة. في حين ذكرت محافظة ريف دمشق توقيف عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في عرقلة أعمال الحفر والاعتداء على عناصر الأمن. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار أزمة المياه التي يعاني منها عدد من المناطق في ريف دمشق، ما يثير تساؤلات حول سرعة الاستجابة لمعالجة أسباب الاحتقان ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
0: حول هذا الموضوع تنضم إلينا مريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، معنا مباشرة من عين منين في ريف دمشق. مرحبا بك معنا مريات، تضعين في تفاصيل أوفى. على ما يبدو عادت انتهت التوترات في البلدة وهنالك عودة للهدوء، ضعينا في تفاصيل ما يجري اليوم بعد التوترات التي حصلت بالأمس والآن على ما يبدو هنالك ضبط للوضع وعودة للهدوء.
2: نعم مرحبا ديما، بالفعل عاد الأمان والهدوء والاستقرار إلى منطقة عين منين بريف دمشق بعد التوترات الأمنية التي شهدتها يوم أمس، واليوم كما ذكرت عاد الاستقرار إلى المنطقة مع وجود لعناصر الأمن الداخلي. أيضا بدأت قبل قليل عمليات تنظيف الشوارع في هذه المنطقة. أيضا طبعا التقينا نحن بأعيان من المنطقة، منطقة عين منين، وتحدثوا إلينا أنهم يعني لا مشكلة لديهم من توزيع المياه على المناطق المجاورة وخاصة منطقة التل، وأنهم والمناطق المجاورة يعني مناطق واحدة والموارد واحدة والمياه واحدة، لكنهم يعني حقيقة طالبوا من الورشات التابعة لشركة المياه العامة والصرف الصحي يعني أن يكون هناك توضيح للأعمال التي تجري في الآبار هنا في المنطقة. طبعا شهدت هذه المنطقة يوم أمس كما نعلم حالة من التوترات الأمنية جاءت بعد احتجاج أهالي وأبناء منطقة عين منين احتجاجا على ما تقوم به ورشات المياه أو الورشات التابعة لشركة المياه العامة والصرف الصحي بأعمال عزل الآبار. يعني كان هناك حقيقة تخوف من قبل أهالي منطقة عين منين من أن تؤدي هذه الأعمال يعني إلى نقص المياه على المنطقة بينما توزع على مناطق أخرى، يعني وطالبوا بتوضيح ما يجري. طبعا الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أوضحت أن هذه الأعمال التي تقوم بها هي أعمال صيانة دورية طبيعية لتحسين استمرار الخدمة وتوزيع المياه بشكل عادل وأن يعني لا تتسبب بانقطاع المياه عن أي منطقة من المناطق. لكن حقيقة يعني شهدت هذه الوقفة الاحتجاجية تصعيدات ومشاحنات يعني وحصل اشتباكات حقيقة في هذه المنطقة يوم أمس أسفرت عن وقوع إصابات. طبعا لا يوجد أي حالات حرجة لكن أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار في الماديات. وبحسب ما تحدثنا اليوم إلى أعيان بلدة عين مين أنه يعني سوف يكون هناك اجتماع لحل المشكلة. أيضا يعني كما تحدثنا أنه تم توقيف عدد من الشباب الذين حاولوا إيقاف الورشات التابعة للشركة العامة للمياه وللصرف الصحي عن متابعة أعمال الصيانة. أيضا يعني سوف يتم الحديث بشأنهم في هذا الاجتماع. وبشكل عام الأمور عادت إلى طبيعتها في هذه المنطقة.
0: نعم شكرا جزيلا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من عين منين في ريف دمشق. أصدرت وزارة العدل بياناً تعقيباً على حادثة مقتل الطفلة نور الدوس بريف درعا، قالت فيه إنها وجهت بتشكيل لجنة تفتيش عاجل للتوجه إلى المنطقة والاطلاع بشكل مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقاً والتحقق من سلامتها. وأشارت الوزارة إلى أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون.

أظهرت تعرض الطفلة للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة، مشيرا إلى أنه جرى توقيف 3 مشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية للنظر في القضية باعتبار أن أحدهم يعمل في وزارة الدفاع. نظم أهالي الطفلة فرح الحمود وقفة دعوا من خلالها إلى إظهار كامل الحقيقة بما يخص قضية فرح، مطالبين بعدم المماطلة في ملفها. هذا وكان قد عثر على جثة الطفلة داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاث رائحة من المكان وأبلغ الجهات المختصة، وذلك بعد 4 أيام من البحث عنها بعد اختفائها أثناء لعبها في المنزل أو أمام المنزل. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد رويحنا بريف قنيطرة الشمالي في حين أقامت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المرة. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن القوة الإسرائيلية المؤلفة من 3 آليات عسكرية دخلت المنطقة بالقرب من السد، حيث قامت باستنزاف أو استفزاز الأهالي الذين كانوا يتنزهون على أطرافه قبل أن تنسحب من المكان من دون تسجيل أي حالات اعتقال. ألقى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على أفراد شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية، مستغلا هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مركباتهم. وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستأجرون المركبات من أصحابها ثم يبيعونها بصورة غير مشروعة بمبالغ تتراوح بين 300 و400 ألف ليرة للمركبة الواحدة، وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص بينهم متزعم الشبكة واسترداد 17 سيارة من أصل 18 مسروقة، في حين تتواصل الجهود لاستعادة السيارة الأخيرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويجها بمحافظة طرطوس، إضافة إلى ضبط 56 ألف حبة كبتاجون كانت بحوزتهما. وأوضحت الإدارة أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلن الدفاع المدني وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر 21 حادثة سير وقع في عموم سوريا يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن الفرق الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم للمشافي لتلقي العلاج اللازم، وأشار إلى أن فرقه قامت بإزالة آثار الحوادث وأمنت أماكنها. انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان سائق صهريج نفط بعد نزوله إلى بحيرة السد الجنوبي بريف الحسكة وغرقه فيها. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن فرق الدفاع المدني تمكنت من استخراج الجثمان بعد ساعات من البحث المتواصل بمشاركة عدد من أهالي القرى المجاورة. أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود. وأضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية والاضطرابات الملاحة والنقل البحري. أشارت أيضا إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات
لضمان

0: وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، مرحبا بك. وأرحب أيضا بأنور أبو الوليد معنا مباشرة من حمص، مرحبا بكما. أبدأ معك أنور للحديث عن وضع مشتقات الطاقة في المدينة بعد ما أقرته وزارة الطاقة باستمرارها لتوريدات المشتقات النفطية.
1: نعم ديما
0: أنور تسمعني؟
1: نعم ديما سمعتك.
0: أنور، فيما يتعلق بوضع الطاقة واستمرار التعزيزات والتوريدات لمشتقات النفطية في المنطقة، نعم، كيف يبدو الوضع في حمص؟
1: نعم ديما، بالفعل ربما لم يأتي هذا الإعلان قبل الشركة السورية للمشتقات النفطية إلا بعد أن دخل سوق هذه المواد الرئيسية بالنسبة لأي مواطن، دخل مرحلة الاستقرار النسبي، نستطيع أن نقول بعد فترة من التوترات التي حصلت، من الازدحامات، من الاختناقات التي حصلت في معظم الكازيات، وكبنا عبر تلفزيون سوريا عدد من هذه الأيام التي كانت صعبة على المواطن، لأنها قصد هذه المادة الرئيسية كانت بداية بمادة البنزين، ثم انتقل توسع في فترة أخرى لتشمل معظم المواد. كان هناك غياب للمادة لأيام، ولكن بعدها أيضا تم وصولها إلى معظم الكازيات الكميات يعني محدوده، كانت توزع على المواطنين بكميه محدوده لا يمكن ان يعبى اكثر منها. ثم انتقلت الامور تدريجيا الى مرحله الاستقرار التي نعيشها الان، نستطيع ان نقول بان سوق المشتقات النفطيه الان مستقر في عموم الكازيات في حمص، وربما ذلك يعود لعده اسباب ذكرت الشركه في بيانها. الاسباب الرئيسيه والتي تتعلق بالدرجه الاولى بالتوترات، كما ذكرت التوترات الاقليميه والدوليه التي بطبيعه الحال لها انعكاسات مباشره خصوصا على السوق النفطيه، وخصوصا مع التوترات التي تزامنت مع هذه الغياب او الانقطاع لهذه المواد في السوق السورية، مترافقه مع يعني عدد او ظروف دوليه نعيشها في دول الجوار ودول المنطقه. ايضا كان هناك سبب رئيسي فيما، وهو سبب مهم ربما تاتي هذه البيانات في سياق الحمله المنظمه لتداركه ولمعالجته، وهو الإشاعات التي كانت حقيقة سببا رئيسيا في التوترات التي حصلت في قلق المواطنين واندفاعهم بشكل غير منضبط لتعبئة هذه المواد، خشية من فقدانها أو حتى خشية من اضطرابات سعرها، والتي حصلت حقيقة خلال الفترة الماضية كان هناك يعني عدة قرارات، بداية بخفض هذه الأسعار ثم عودة ارتفاعها، ثم أيضا تداول شائعات كثيرة عن استمرار هذا التوتر والاضطراب في السعر، ما يؤدي عندما تنخفض الأسعار إلى إقبال غير مسبوق بالنسبة للمواطنين الكازيات. هذا أدى إلى اختناقات، أيضا أصحاب الكازيات كانوا عندما يعيشون مثل هذه الأجواء يحاولون أن يقللوا من توريد المواد النفطية الأساسية لكازيات، ما ينعكس سلبا بطبيعة الحال على المواطن.
0: واليوم أنور كيف تبدو محطات الوقود؟ هل هنالك حركة ازدحام أم ماذا؟
1: اليوم نستطيع نقول بأن جميع الكازيات هي في وضعها الطبيعي، تستطيع أن تعبئ سيارتها في الكميات التي ترغب بها من المشتقات النفطية. طبعا غير مكافحة الإشاعات التي حصلت فيما كان هناك أيضا توريد ملاحظ وزيادة في الكميات التي تصل إلى هذه الكازيات انطلاقا من المخازن والمستودعات الرئيسية للشركة السورية للمشتقات النفطية وما يعرف بسادكوب لهذه الكازيات، انطلاقا من المستودعات الرئيسية غيرهما مصباح دانياس ومصباح حمص. هناك ملايين الإطراف التي تم توزيعه عبر الشاحنات التي باتت الآن يعني مشهدا مألوفا ويوميا تشهده جميع الاستيرادات الرئيسية في المنطقة. هناك يعني حالة من التوزيع الذي حصل وزيادة الكميات التي حصلت انطلاقا من هذين المكانين إلى عموم المحافظات السورية هنا في حمص، وفور بدء هذا التوريد الزائد الذي قالت الشركة بأنه يترافق أو يسعى لأن يكون متوازنا ومتناسبا مع زيادة الطلب في الفترة الأخيرة لعدة أسباب ذكرناها جزء منها. هذه الزيادة في التوريد أدت إلى ضبط السوق استقراره، والآن نشاهد حالة استقرار نسبية في عموم الكازيات هنا في
0: حمص. هذا في حمص. ماذا عن دير الزور عهد؟ كيف يبدو الوضع مع استمرار توريد المشتقات النفطية؟ نرصد وإياك الوضع في دير الزور.
2: مساء الخير لك ديما والسادة المشاهدين. يعني دير الزور لا يعني تختلف عن باقي المحافظات إلا ببعض يعني الاختلافات البسيطة جدا، وهي بأن المحافظة لا تتأثر في حالة الازدحام أو الاختناق إلا بعد ربما مرور يوم كامل على بدء حالة الاختناق في دمشق، في حلب، في حمص، في المحافظات الغربية من سوريا، لأن أساسا الكميات من التوريدات تصل إلى دير الزور متأخرة. فإذا التأثر في يعني انقطاع أو نفاذ هذه الكمية من المحروقات يأتي متأخرا. وكذلك الأمر حل هذه الإشكالات تبدأ في دمشق وحمص ويعني حلب والمحافظات القريبة من العاصمة، ثم بعد ذلك إلى دير الزور. كذلك الأمر إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة التي كانت تعيش أو ربما يعتمد أهلها في وقت سابق على بنسبة كبيرة جدا، بعض الأحيان تصل إلى 90% من أهالي المنطقة يعتمدون على المحروقات المكررة بدائيا في محافظة دير الزور عن طريق يعني بعض الحراقات النفطية في هذه المحافظة. لكن بعد السيطرة على الجزيرة على الضفة الأخرى من نهر الفرات من قبل الحكومة السورية بدأت يعني ملاحقة الذين يعملون في الحراقات النفطية والذين يبيعون يعني المحروقات المكررة، فبدأت تشح هذه الكميات. لكن حتى اللحظة ما تزال هناك كميات موجودة، ربما هي مخزنة قديما في بعض الأماكن وتباع في السوق يعني من خارج يعني محطات الوقود على الطرقات. هذه الكميات ربما الآن ما تزال يعني تساعد في حل المشكلة في محافظة دير الزور. على سبيل المثال ليلة أمس يعني منذ الساعة تقريبا 7 مساء حتى يعني فجر اليوم، هذه المدة جميع كازيات أو محطات وقود محافظة دير الزور وتحديدا المدينة التي يبلغ عددها 9 محطات معظمها على أطراف المدينة كانت خالية تماما من مادة البنزين، باستثناء واحدة ربما كان لديها كمية في أطراف المدينة كانت تخدم بعض الناس الذين يعلمون بأن في هذه المحطة يوجد كميات من البنزين. لكن يعني الكثير عندما كنا نواجههم على محطات الوقود كانوا يعني يقولون بأنهم سيتجهون إلى المكرر أو البنزين المكرر الموجود عند بعض الباعة، وهي تعتبر كمية بسيطة مجرد يعني حل إسعافي لصاحب الآلية سواء من دراجات نارية أو يعني سيارات. لكن هذا البنزين هو ينعكس سلبا فيما بعد على الآلية بشكل كبير، البعض منها ربما يتعطل عند أول تعبئة لهذا البنزين، والبعض الآخر يعني آلته أو آليته هي معتادة تماما على هذا النوع من البنزين وهو لا يعتمد بشكل رئيسي على محطات الوقود ويعني يعني الأوكتان 90 أو 95، ويعني تعتبر هذه حل من المشكلة. حقيقة أهالي دير الزور يعني مستائين من هذا الوضع، التقينا مع الكثير منهم خلال استطلاعات للرأي في أوقات سابقة، يقولون بأن على ما يبدو بأن SPC أو الشركة السورية للبترول تعاني من حالة تخبط في بعض القرارات، تعاني من يعني عملية إخراج النفط والمحروقات من دير الزور النفط الخام إلى المحطات، وعملية إعادته لا تكون مقسمة كما يجب بما تستحق كل محافظة ربما في هذا الإطار. ويعني هذا الأمر بدأ يأخذ في الطريق أو في الشارع يعني منحا كبير، وربما في بعض الأحيان الجلسات تختص فقط في النقاش في مثل هذا الموضوع. حقيقة ما نزال ننتظر قرارات حقيقية، أولا في تخفيض أسعار المحروقات التي انعكست بشكل سلبي بشكل كبير على ربما أكثر من 100 ما يسمى يعني صنف أو قلم من المواد الغذائية وغيرها، خاصة وأننا نتحدث عن معامل تعمل أساسا على المازوت، ويعني بارتفاع المازوت سينعكس هذا الأمر سلبا. كذلك الأمر عمليات الشحن من المحافظات الأخرى كلها تنعكس سلبا على السلعة الواحدة وتصبح يعني الأسعار شكرا. بعض الأحيان تصل إلى الضعف عما كانت عليه في وقت سابق.
0: أشكرك جزيلا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور، وأشكر أيضا أنور أبو الوليد كان معنا من حمص، شكرا جزيلا لكما. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن أي ترتيبات أو تسويات تتعلق بملف الجامعات التركية في الشمال السوري ستتم بالتنسيق والتوافق الكامل مع الجانب التركي. وأوضح الحلبي أنه سيرأس أو يترأس وفدا رسميا في زيارة إلى تركيا في 5 آب الجاري بهدف عقد مباحثات مع مجلس التعليم العالي التركي لمواصلة التنسيق حول ملف الجامعات، مشيدا بالدور التركي في دعم العملية التعليمية وضمان استمرار تعليم آلاف الطلبة. وأعرب الوزير عن تطلعه للوصول إلى تفاهمات مشتركة تحفظ حقوق الطلاب وتدعم استقرار مسيرة التعليم العالي في البلاد. حول هذا الموضوع رحب بالدكتور مهدي داوود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري معنا مباشرة من اسطنبول. مرحبا بك معنا دكتور مهدي للحديث عن هذه الاجتماعات. إذن وزير التعليم العالي يتوجه إلى تركيا في هذا الأسبوع لبحث ملف الجامعات اليوم. ما أهمية هذه الخطوات وهذه المباحثات بالنسبة لملف الجامعات؟
3: نعم، الله يعطيك العافية ويسعد أوقاتكم. بصراحة مثل ما بنعرف يعني موضوع الجامعات أو الأفرع الجامعات اللي كانت مفتوحة بالمناطق المحررة سابقا كانت هي عبارة عن يعني خطة اضطرارية أو خطة مؤقتة لحتى يتلافوا أنه يضيع جيل كامل من السوريين. والحكومة التركية فعلا مشكورة بخطواتها اللي كانت قدمتها بالفترة الماضية بفتح فرع لجامعة غازي عنتاب أو العلوم الطبية أيضا في منطقة الراعي، وأيضا السماح للأكاديميين الأتراك والسوريين بالذهاب والإياب. طبعا هذا كان حل مؤقت، الآن أصبحت الآن علاقات بين دولتين، فلازم تكون علاقات على متفقة على الأطر الدولية وعلى الأساليب الدولية المتبعة في فتح الجامعات بين الدول. لأنه مثل ما بنعرف كان فتح الجامعات هو عبارة عن حالة استثنائية وكانت باتفاقات مع المجالس أو باتفاقات مع بعض حكام المناطق في سواء كان في عفرين وفي أيضا في جرابلس أو مثل الراعي أيضا. فهي خطوة إيجابية بفتح القوانين أمام الاتفاقات وأيضا بالاعتراف بهذه الشهادات كشهادات دولية.
0: طيب ما الشكل المطروح يعني قبل يعني هذه الاجتماعات ستتم الأسبوع الحالي ربما، هل هنالك رؤية للشكل الذي ستكون عليه الأمور؟ هل سيكون هنالك عملية دمج ربما أو الاستمرار بالصياغة الحالية، أم هنالك ربما حلول أخرى متعلقة بهذا الملف؟
3: بصراحة مثل ما بنعرف كانت سوريا دولة مغلقة في كثير من النواحي، وأيضا كانت مغلقة من ناحية فتح الجامعات الأجنبية أو الأفرع الأجنبية أو بعض الكليات أو المعاهد. فبظن أنه الآن وزارة التعليم العالي عم تعيد الرؤية وعم تحاول تقلد دول الجوار تستفيد من التجربة التركية بوجود أكثر من 200 جامعة خاصة في تركيا، منها أجنبية ومنها محلية. فبظن الآن الدولة السورية أول شيء راح تحاول تقيم ملفات الطلاب الموجودين والاستفادة أيضا من الطاقات اللي تم تدريبها خلال السنوات، وأيضا بالاستفادة من الكادر التعليمي اللي هو كان موجود بالجامعات التركية اللي موجودة على الأراضي السورية. أما بموضوع الترخيص فبكل الأحوال الدولتين سيوصلوا إلى حل يرضي الطرفين، وأيضا بظن راح يكون هو الطرف المعطي هو الطرف التركي اللي هو أكثر خبرة وأكثر تجربة وأكثر أيضا إنتاجية بخصوص الجامعات الخاصة، وأيضا أكثر تجربة بخصوص ترخيص الجامعات على الأراضي التركية. بصراحة يعني الموضوع اللي بهمنا هو الاستفادة من الطاقات الموجودة في تركيا والطاقات أيضا السورية اللي حملت الثقافة التركية من ثقافة علمية أو من ثقافة تربوية وتعليمية.
0: طب برأيك ما هي الأولويات اليوم التي يجب التركيز عليها فيما يتعلق بعملية أو عدم ربما الضرر للطلبة، سواء فيما يتعلق بعملية إدخال تنظيم جديد أو نظام جديد لعملية نقل الطلاب والمتعلقة تحديدا في ملف الجامعات؟ هل هنالك آلية أو هل هنالك أولوية يجب التركيز عليه؟
3: هلا هو بظن الأولوية الأساسية هو استمرار هذا النهج واستمرار الطلاب بتكملة فروعهم، وأيضا فتح المجال أمام التجارب الأجنبية وتجارب الدول الجوار باستفادة من إمكاناتهم واستفادة من تجاربهم، وأيضا فتح المجال أمام الطلاب بموضوع تطوير نفسهم أكاديميا وتعليميا من خلال وجود كثير من الأفرع موجودة في تركيا وغير موجودة بسوريا، الهندسات الميكرو والهندسات الغذائية المتطورة وأيضا هندسات الطيران، فكثير من الأفرع غير موجودة بسوريا أو قد يكون موجود فرع فقط موجود بالاسم ولكن كتخصص أكاديمي وتخصص متعمق غير موجود بسوريا بحكم سياسة النظام السابق. فالاستفادة من هذه وأيضا بالاستفادة بتكملة الخطوة اللي خطتها في تركيا في تطوير التعليم، يعني ما نقطع نسكر الجامعات اللي انفتحت، بالعكس نوجد آلية بتطويرها واستمرار العطاء اللي كان موجود.
0: طيب دكتور مهدي، أنتم في منظمات المجتمع المدني السوري، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه فيما يتعلق بمتابعة هذا الملف والحفاظ على حقوق الطلبة؟
3: بصراحة نحن كمنظمات مجتمع مدني تعرفوا نحن بنعمل بموضوع الطلبة في دعم الحلقة التعليمية وأيضا دعم الطلاب في تكملة التعليم، سواء دعم الجامعات أو دعم المشافي أو دعم الكادر التعليمي لتطويرهم. طبعا نحن بدورنا كمؤسسات مجتمع مدني، مثلا الآن كثير من أو قسم من مؤسساتنا عندهم مثل جامعة الأوزاعي هي تابعة لمؤسسة من مؤسساتنا، وأيضا كثير من مؤسساتنا يعملون على فتح مدارس أو فتح جامعات، والآن في أفرع كثيرة تقدم مثل جامعة الشام في كانت تقدم الكثير من التجربة الزراعية في أو تخريج مهندسين زراعيين. فمؤسسات المجتمع المدني هي تحاول إملاء الفراغ الموجود أو إملاء الاحتياج الموجود، وأيضا تحاول بالاستفادة من حركتها اللينة بالابتعاد عن الرسمية المقيدة أو الرسمية تقيد أحيانا كثير من الأعمال. فنحن كمؤسسات مجتمع مدني من خلال تواصلنا مع رؤساء الجامعات وأيضا تواصلنا مع الكادر التعليمي وأيضا تواصلنا مع الطلاب، نحاول أن نجد الفجوة ونحاول أن نملأ الفجوة هذه حسب الإمكانات وبالحاجة الدقيقة بالضبط.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مهدي داود، رئيس اتحاد
3: شكرا لكم.
0: منظمات المجتمع المدني السوري، كنت معنا من اسطنبول.
3: شكرا لكم.
0: أعلنت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الانتقال إلى التطبيق العملي لخطط إنصاف الضحايا عبر أربع أدوات رئيسية تشمل إنشاء مراكز التعافي وبناء سجل وطني للضحايا وتأسيس صندوق للتعويض ونظام إحالة شاملا. وأوضح مسؤول الإدارة أحمد حزرومة لتلفزيون سوريا أن الخطوة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجين وعائلات المفقودين، مؤكدا أن إطلاق البرامج الشاملة يواجه معوقات ترتبط بمحدودية الموارد والتمويل وتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية، بينما تتواصل الشركات مع الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والدولية لإكمال القاعدة التنظيمية وضمان الاستجابة لمتطلبات المرحلة. أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. وقالت المؤسسة إن صرف الرواتب يستمر حتى الخميس الموافق للعشرين من شهر آب الجاري عبر مكاتبها بالمحافظات وبالتنسيق مع المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أشارت إلى أنها تعمل على اطلاع المواطنين أو إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم. أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدنكي باتجاه سهول عفرين إذانا ببدء موسم الري. وبين مدير سد ميدنكي حسين الحسن أن إطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من عامين، وذلك في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها. هذا ويعد سد ميدنكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. أعادت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الإشغالات المنتشرة على أوتستراد حرست حمص في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطريق الدولي.
4: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتستراد حرست حمص في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرست يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
5: هلا هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على أستراد حرستا، أستراد حمص، فعم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل لتجارة غير شرعية أو غيرها.
4: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءاً من أسباب الحوادث يعود إلى سلوكيات بعض السائقين، لا سيما التوقف العشوائي وعدم الالتزام بالمسارات وقواعد المرور على طريق سريع يشهد حركة كثيفة للمركبات.
6: وجود الأكشاك على السيارات سبب الحوادث، لأنه السيارات ما عم تلتزم بيمينها وتتوقف قدام، بده يشرب له فنجان قهوة ويا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه. بنصب الشارع كأنه الشارع له لحاله، بتعرف انت السيارات طايره يعني.
4: بين اجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور يبقى تطبيق القانون السبيل الاهم للحد من الحوادث وتعزيز السلامه المروريه. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا أراء أصحاب بساط وعدد من أهالي حلب حول إشغال البساط للأرصفة والشوارع وموقفهم من قرار نقلها إلى أسواق ثابتة وأسبوعية في مواقع محددة.
7: بين دوريات البلدية وأصحاب البسطات في باب جدين في حلب ما صنع الحداد، تأتي الدورية فيهرب البسطاتي، تذهب فيعودون. لنتابع التفاصيل.
8: علي هنا يعني عدم المؤاخذة، نحن عم نجيب بضايعنا كلياتنا بالدين، انقطع برزقنا طاول، بعد قال روحوا بصوا بالكراج، روح اتفرج على الكراج. يعني كله خربان، وما صحراء لا حدا عم بدخل، لا حدا عم بدي، ما عم نستفتح، يعني وين نروح بحالنا؟
9: يعني هالبصة كلها مخالفة، وأهل المحلات هدول اللي ياخذين المحلات هدول ما عم بدفعوا إيجار ولا استثمار ولا شغلة؟ ضرايب بده يدفعوا ضرايب بكره بالأيام، حساب مين؟ هدول البسطات ما لهم ضرائب، هدول كلنا فوضى.
10: يعني عدم المؤاخذة شعب عايش بفوضى هيكني، يعني لا تعزى كلمة اليوم فوضى الوسخ اللي باقة بالحكي، بتجي بتفهم الشخص مثلا ما بصير كذا تكب، ما بصير كذا، يعني يكون يعني ما فوضى فوضى، يعني ما بتقبل، ما في ترتيب، ما في ركاز.
11: إذا عم نحط شمسية عم بمنعونا،
12: عم شيلوها
11: وعم شيلوها للشمسية، نحن مو مأثر شيء طاول طاول، يعني عم بيجوا بيروحوا، والله ما بنعرف، يعني الوضع مو لحد هلا مو ركيز.
13: هلا طبعا اذا هن شالوا هالبسطات كذا بصير نظام واحلى وترتيب، بس طب بس منظر هيك شوف زباله والوخم ونشح، روحوا اتفرجوا صوروا على المزبوط.
14: والله الوضع بيشيلونا عم بيشيلوا، بيجوا بعدين عالم تفلات على هاد ومثل هاد ومثل هاد ومثل عندنا محلات جوا. طيب يا الغوة هون على المزبوط، يا سبتوا دورية، يا مشان نعرف نشتغل. بس
15: إذا شالوا العالم من هون هيك السوق بصير تمام، إذا حولونا كمان خط السربيس بصير تمام نشتغل كلياتنا، نشتغل ما عاد ننتظر أن يوم في بسطات طفشات يعني مثل عادي. إذا شالوا العالم كله لهنيك الأسواق بصير كتير تمام هنيك.
16: والله شيء حضاري وشيء ضروري، يعني أحسن في شيء اسمه سوق خضرة، في شيء اسمه سوق ألبسة، يكون شيء حضاري وأرقى، وطالما البلد ماشي لقدام للخير إن شاء الله بيكون كتير أحسن، يعني الترتيب أزبط، بيضل اسمه سوق خضرة بالأخير أحسن من العشوائيات.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي وأصحاب البسطاط في سوق الريجة، أحد أبرز الأسواق الشعبية بمدينة اللاذقية، حول الإنذارات التي وجهتها بلدية اللاذقية لأصحاب المحال التجارية والبسطاط، وذلك لإزالة التعديات على الأملاك العامة.
12: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطيته متر، هالمتر معيش عائلتين.
17: جبت كريجة تبع خضرها ما قدرت امرض.
18: نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية.
19: أول شيء بيكسر الأسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالأخير فقرة وبحاجة بدها تعيش.
20: المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر.
21: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت.
17: جبت كريجة تبع خضرها ما قدرت امرض. أنا ما كنت باقي أجيبها. نكسر الزحمة على اليمين على اليسار على الرصيف بالشارع، هاي بده يتحرك المواطن، بعدين في سخ خضرة هيكون فاضي محل بيسعب الملايين، أريح للمواطن أريح للبيع للشارع. إن ما أبدا لأنه بيجي عند الرجي بيجي عند التأمينة،
18: يعني الرصيف ما فينا نعدي عليه، الشوارع الجربية حكومي يعني. وبعدين كمرة طلبنا من مجلس البلدية بيجوا شوي بيلموا بعد شوي بترجعوا ينتشروا، كل شيء عم يرجع بينتشر، يعني ما معقول. نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية، هلا عم بركض بس لحتى اروح على مشواري تأخرت، رصيف ما فيني اطلع عليه، عم يعني بمشي بزاحم السيارات ما في رصيف.
20: اخي الكريم المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر، وبالمقابل الشباب البياعة الحفاظ على ممتلكاته وخليهم مثل ما كانوا، بس ما يأذوا الناس، بس ما يأذوا الناس الطريق، بس خلي الطريق مفتوح من شان السيارات من شان المغارة.
21: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت، مرتين رحت لفيت وجاي لأخذ أغراضي وصيفة في السيارة بعيدة. شغلة تانية، البسطات ما لازم تنزل تحت الأرصفة، يعني هاي بإشراف البلدية، بسطات قدام محلات تجارية، يعني ما معقول أنا بدي أدخل على محل تجاري مبسط بالأرض الداحات.
12: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته متر، هالمتر معيش عائلتين. هلا عم يحكوا انه بده يشيلوه، طيب انا اذا شلت للبلديه هالمتر انا شو بدي اكل واشرب؟ انا وعائلتي وعائله ثانيه، في احيانا بسطه مشغله ثلاث بيوت، ثلاث عائلات اقل شيء العائله من اربع اشخاص، يعني 12 نفر بده يقعدوا بلا شغل.
19: المنظر اكيد لحضاري واكيد في عجقه واكيد، بس ايجابياته اكثر من سلبياته، اول شيء بيكسر الاسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالاخير فقره وبحاجه بدها تعيش. يعني بنتحمل شويه عجقه ونتحمل شويه غلظه ونتحمل بحيث انه الاسعار يعني على الاقل تنزل شوي.
0: اخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الحراج التابعه لوزاره الزراعه حريقا حراجيا اندلع قرب قلعه صلاح الدين في منطقه الحفه بريف اللاذقيه. وبحسب الدفاع المدني استمرت عمليات الاخماد لنحو 10 ساعات متواصله، تمت خلالها السيطرة الكاملة على النيران، كما عملت على متابعة أعمال التبريد ومراقبة موقع الحريق للتأكد من عدم تجدد اشتعال أي بؤر نارية. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رفع جاهزية جميع فرق الدفاع المدني وتفعيل خطة الاستعداد المسبق في مختلف المحافظات للتعامل مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. وأكد رئيس قسم التعليمات أو العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو نشر 50 نقطة متقدمة داخل الغابات وتكثيف مراقبة المسطحات المائية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وحوادث الغرق، كاشفا عن استجابة الفرق ل 186 حريقا خلال اليومين الماضيين، بينها حرائق زراعية وحراجية، داعيا المواطنين إلى الالتزام التام بإرشادات السلامة الوقائية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو إشعال النيران في المناطق الحراجية لحماية الأرواح والممتلكات. ينضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من اللاذقية، مرحبا بك معنا منير، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالأوضاع بعد رفع وزارة الطوارئ الجاهزية الكاملة لمواجهة تبعات موجات الحر.
22: أهلا بك ديما، يعني التحذيرات كانت قبل بداية موجة الحر والتي بدأت يعني فعليا مع مساء يوم الخميس الماضي، وقالت بأن يعني الذروة ستكون مع منتصف الأسبوع الحالي، ستستمر حتى ما بعد منتصف الأسبوع، لكن الذروة خلال هذه الأيام ستصل درجة الحرارة إلى نحو 46 درجة في بعض المناطق، وأنا أتحدث عن عموم البلاد بشكل عام، يعني درجات الحرارة تكون متفاوتة ما بين محافظة وأخرى، لكن يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دائما ما تحذر من يعني ارتفاع يعني درجات الحرارة، وأيضا تقوم بالحديث عن الإرشادات المتعلقة بالسلامة الشخصية وأيضا فيما يتعلق بالغابات. فيما يتعلق بالغابات ديما، كانت خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سابقة وكانت منظمة بشكل كبير جدا، وهي مستمرة في طبيعة الحال، بدأت منذ بداية يعني فصل الصيف، وكانت في البداية تتركز جهودها على في المناطق الشرقية من البلاد حيث الأراضي الزراعية، وأن الحرائق تكثر في الحقول الزراعية، حقول القمح والشعير. اليوم يعني مع منتصف الصيف تركز وزارة الطوارئ جهودها بشكل أكبر في المناطق الساحلية وخاصة في الغابات الحراجية، حيث يعني الخطر الكبير هو يهدد طبعا من الحرائق التي تلتهم مساحات واسعة، ورأينا العام الماضي نحو 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية التهمتها النيران بشكل سريع خلال فترة الصيف الماضي. اليوم الخطة متكاملة من وزارة الطوارئ، بدءا من شق الطرق وصولا إلى الطرق الزراعية، نتحدث عن الطرق التي تسمح للآليات الكبيرة وصهاريج المياه بالوصول إلى بؤر النيران في حال اندلاعها، وأيضا هنالك نشر نقاط متقدمة وهو الجانب الأهم، يعني 50 نقطة متقدمة في الغابات الحراجية من شأنها أن تستجيب بشكل أسرع للحرائق منذ بدايتها وتمنع امتدادها وخروجها عن السيطرة كما حصل في العام الماضي. هذه النقاط مجهزة بعناصر وصهاريج المياه وعدة استجابة أولية. أيضا هنالك خطة ممنهجة لوزارة الطوارئ تتعلق يعني بتأهيل مناهل المياه، وهذا ما كان يعيق عمل الدفاع المدني خلال العام الماضي، وعدم تمكن يعني سيارات الإطفاء من التزود بالمياه بشكل سريع، وحتى على مستوى يعني صهاريج المياه الصغيرة كانت تنتظر حتى يعني يتم التزود بالمياه. اليوم هنالك يعني إعادة تأهيل ووضع خطة للتزود بالمياه أيضا، وتأهيل مناهل المياه متقدمة من شأنها أيضا الإسراع في عملية الاستجابة. وأيضا ديما هنالك يعني واحدة من أهم الأمور التي تقوم بها وزارة الطوارئ، وهو نشر يعني كاميرات مراقبة في الغابات متقدمة من شأنها تعتبر بمثابة الاستشعار عن بعد والتنبه للحرائق في حال حدوثها، وأيضا التوجه بأسرع وقت ممكن لإخماد الحريق. طبعا كل هذه الجهود طبعا استنفرت اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى
0: طب يعني واليوم منير، هل تم تسجيل أي حرائق في هذه المناطق في السواحل أو حتى في الغابات؟
22: يعني ديما خلال ال 24 ساعة الماضية اليوم لم نسمع بوجود حرائق، لكن خلال ال 24 ساعة الماضية ونتحدث عن يوم أمس كان هنالك عدد كبير من الحرائق، نحو 200 حريق تقريبا، 186 هذا ما أعلنت عنه وزارة الطوارئ، 186 حريق في عموم سوريا، لكن كانت الحرائق الأبرز في الساحل السوري، نتحدث عن حريق في كسب وهذا ما آخر يعني الحرائق، البؤر النيرانية التي تمكنت من إخمادها في وقت قياسي وسريع، ومنعت يعني فرق وزارة الطوارئ من امتداد هذا الحريق إلى الغابات الحراجية المحيطة بمنازل المدنيين في منطقة كسب، في مدينة كسب طبعا في ريف اللاذقية. وأيضا هنالك حريق مماثل تمكنت في وقت سابق من يوم أمس، طبعا استمرت فرق الإطفاء ووزارة الطوارئ العمل على مدى 10 ساعات حتى تمكنت من إخماد الحريق المحيط في قلعة صلاح الدين، وكانت أيضا تواجه بعض الصعوبات في تلك المنطقة. سبقتها عدة حرائق سواء في عين العشرة أو حتى حريق الكبينة الذي استمر أيضا لنحو 10 ساعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، وبالتالي الحرائق في الغابات الحراجية اليوم يعني هو الوقت المناسب لتمدد هذه الحرائق في حال اندلاعها، وهذا ما تسعى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على الاستجابة في الوقت الأسرع بغية منع امتداد النيران والتهامها مساحات واسعة أيضا، أو الاستجابة لها قبل خروجها عن السيطرة.
0: شكرا جزيلا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. تستقبل مشافي مدينة حماة أعدادا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه من تأثير في سلامة الأغذية.
1: درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس، ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
2: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ. جبناها على المشفى هلا عملنا فحوصات نشوف ايش طلع بالتحليل.
1: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيراً بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
3: عندي ابني مريض فعم يعاني ألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلاً غير مغسولة أو هيك يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر اول ما بلشوا اجراءات التحاليل وهلق علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
1: شهدت مستشفيات حماه خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الاسعافيه، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعه في حزيران الماضي، بالاضافه الى مرضى محولين من المراكز الصحيه في الريف لضمان حصولهم على الرعايه اللازمه، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
23: فترة الصيف كثير حالات تسمم وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات، فهوني نحن هوني أبرز حالات أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام تروس الطعام. ممكن يكون التسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض بيحبوا الفاكهة مثل الجبس فهن بياكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كل هذا بيلعب دور التسمم عند الأطفال.
1: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
22: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: استعادت قرية النهرية في ريف منطقة القصير بمحافظة حمص حياتها تدريجيا بعد سنوات من التهجير، مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم عقب التحرير. ورغم عودة الأهالي لا تزال القرية تواجه تحديات تتعلق بغياب بعض الخدمات الأساسية والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والطرق وسط مطالبات بدعم جهود إعادة الإعمار.
24: عادت الحياة تدريجيا إلى قرية النهرية بالريف حمص الجنوبي بعد أن عاد إليها نحو 80% من أصحابها الأصليين، حاملين معهم أملا ببداية جديدة بعد سنوات من التهجير.
25: الحمد لله بفضل الله تعالى بعد التحرير رجعت أهالي السكان منطقة النهرية كاملة، وبالعام 2013 إجا استولى عليها الحزب الإيراني مع حزب الله وتهجر أغلبية سكانها، والحمد لله بالتحرير رجعت الأهالي شوي شوي صار ترجع للناس، وتقريبا صار 80% من السكان راجعين على المنطقة.
24: ورغم إعادة تأهيل المدرسة الوحيدة وعودة التعليم، ما تزال القرية تفتقر إلى الخدمات الصحية، إذ يضطر المرضى إلى مراجعة مدينة القصير لغياب نقطة طبية، في حين تنتظر البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات أعمال التأهيل.
26: الحمد لله على الله من علينا بالنصر ورجعنا على بيوتنا اللي كانت محتلة من ميليشيا حزب الله، ورجعنا نبنيها بإيدينا الحمد لله رب العالمين. ولكن أنه تفاجأنا أنه في نقص كثير من الاحتياجات للقرى الموجودة بريف القصير، مثلها القطاع الصحي بالقرية ما في ولا أي مركز صحي، حتى القرى المجاورة كمان. الوضع التعليم يعني عم يمشي حاله هلأ، ولكن المدارس بعيدة كتير عن التلاميذ، والطرقات ما في زفت كلها تراب، وبالشتوية كتير عم يرجع الأولاد مليانين وحل وطين يعني.
24: لكن العودة لم تعني انتهاء المعاناة، إذ ما تزال الخدمات الأساسية غائبة في وقت يحاول فيه الأهالي استعادة حياتهم. استعادت قرية النهرية أهلها بعد سقوط نظام الأسد، وما تنتظره اليوم استعادة خدماتها الأساسية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، قرية النهرية، ريف حمص الجنوبي.
0: تحولت مزرعة في ريف طرطوس إلى مساحة تضم أنواعا مختلفة من طيور وحيوانات الزينة إلى جانب نباتات استوائية نادرة، تجربة يكرس صاحبها وقته وجهده لها واضعا الشغف في المرتبة الأولى، في حين يأتي الربح نتيجة لهذه الهواية لا هدفا لها.
4: بلشت القصة معي بالتدريج، بحب الزراعة، شوي شوي تربية الحيوان، الدجاج، الكلاب، كل شيء بيتعلق بالحيوان والطبيعة بحبه. ومن الصغر بلشت، ووقت اللي تفرغت يعني بعد ما خلصت شغل أساسي بلشت بالزراعة وتربية الحيوانات، دجاج، كلاب، طيور، حمام، كل شيء حلو بحبه، كل شيء حلو بحبه. ما عندي انه الهدف بالبداية ما انه مادي، مكسب مادي بس، لا، هو بالاساس شغف. واكيد كل شيء بتعطيه بيعطيك. عندي دجاج زيني من انواع كتيرة، الباتريج بلو، الباتريج بلاك، جولد، اللايت بلاك، لايت بلو، براهما، كل هيدول انواع براهما. في دجاج سوسكس الانجليزي الباف، في دجاج الوايندوت الامريكاني، في الباف، باف بلو، في البلاك، في كان عندي القطني، عندي أنواع كتير. يعني الدجاج الزيني كتير أنواع عندي إياها، كمان عندي كان حمام أنواع كتير بتتنقل، بتبدل الأنواع الطيور اللي بيشتغل فيها يعني بحسب الهواء والتسلية فيها. كلاب، كان عندي كلاب كتير أنواع مرقة. هلأ عندي أكتر شيء، هلأ حاليا حبيت أكتر شيء الروتويلر، كلب حراسي حلو، ما بيطلع صوت، وفي كتير لصاحبه. أكتر شيء الأرواح أنا كتير بهتم فيها، الأشجار كتير بدعيني في أمور ما فيني خلي مين مكان يشتغل فيها، في شغيلي إلى دور بمحل معين، في شيء أنا بدي يكون معه لأنه في عنده حساسية معيني بدك تضلي تنتبهي لها، أنا بنتبه لها العامل ما في ينتبه له.
5: هيدا

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الحياة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. عودة الهدوء إلى مدينة عين منين بريف دمشق بعد توتر أمني بسبب أعمال حفر في آبار مياه، والمحافظة تعلن توقيف عدد من الأشخاص. وزارة العدل توجه بتشكيل لجنة تفتيش للتحقيق بمقتل الطفلة نور الدوس في درعا، وتؤكد عدم التهاون مع أي تقصير في الإجراءات القضائية. مطار حلب الدولي يفعل 3 خطوط طيران جديدة اليوم، وأولى الرحلات تصل من مدينة أنطاليا التركية. وزارة التربية تتيح تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية اعتبارا من يوم غد الأحد، وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة.

0: رصد تلفزيون سوريا عودة الهدوء إلى بلدة عين منين بريف دمشق وسط انتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي على خلفية اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه، بعدما رفض الأهالي إدخال حفارة إلى أراضي البلدة خشية استنزاف الحوض المائي.
1: منطقة عين منين في ريف دمشق حيث عاد الأمان والاستقرار والهدوء إلى المنطقة مع انتشار أمني في المنطقة بعد التوترات الأمنية التي شهدتها. جاءت هذه التوترات الأمنية بعد الاحتجاجات التي نظمها أهالي منطقة عين منين احتجاجا على الأعمال التي تقوم بها الورشات التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال صيانة وتعزيل للآبار. كان هناك تخوف من قبل الأهالي بأن تؤدي هذه الأعمال إلى نقص المياه عن أبناء المنطقة، خاصة أنها تعاني من نقص في المياه وبالتزامن مع موجات الحر هناك جفاف في بعض الآبار، إلا أن ورشات المحافظة أكدت أن الأعمال يعني هي مجرد أعمال صيانة ولا تسبب أي ضرر للمنطقة. طبعا هذه التوترات أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار في الماديات. تم احتواء الموقف من قبل عناصر الأمن وعادت الأمور إلى طبيعتها. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أصدرت وزارة العدل بياناً تعقيباً على حادثة مقتل الطفل نور الدوس بريف درعا، قالت فيه إنها وجهت بتشكيل لجنة تفتيش عاجل للتوجه إلى المنطقة والاطلاع بشكل مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقاً والتحقق من سلامتها. وأشارت الوزارة إلى أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وكل ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية يستوجب التحقق منه بكل جدية وحياد، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق أي تقصير يثبت. بدوره قال كشف النائب العام في محكمة نوى عبد المجيد أبداوة إن التحقيقات الأولية في هذه القضية أظهرت تعرض الطفلة للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة، مشيرا إلى أنه جرى توقيف 3 مشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية للنظر في القضية باعتبار أن أحدهم يعمل في وزارة الدفاع. نظم أهالي الطفلة فرح الحمود وقفة دعوا من خلالها إلى إظهار كامل الحقيقة بما يخص قضية فرح، مطالبين بعدم المماطلة في ملفها هذا، وكان قد عثر على جثة الطفلة داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاث رائحة من المكان وأبلغ الجهات المختصة، وذلك بعد 4 أيام من البحث عنها بعد اختفائها أثناء لعبها أمام المنزل.
2: واقفين بدنا تحرك سريع، بدنا الدولة تسخر كل القدرات لحتى ترجع الحق لأصحابه. هاي هي العدالة، العدالة ما لها شعارات ولا كلمة تقال، العدالة تسخير لقدرات الدولة كاملة من القضاة من الأمن من كل جهة ممكن تساعد لإرجاع العدل لأصحابه. العدل لفرح والعدالة لفرح.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وقال المراسل إن الدورية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية قامت باقتحام المنزل، كما أشار المراسل إلى تحليق طيران استطلاع إسرائيلي فوق ريف قنيطرة الجنوبي. يأتي ذلك بعد ساعات من توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد رويحنة بريف القنيطرة الشمالي، في حين أقامت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. ألقى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على أفراد شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية، مستغلا هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مركباتهم. وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستأجرون المركبات من أصحابها ثم يبيعونها بصورة غير مشروعة بمبالغ تتراوح بين 300 و400 ألف ليرة للمركبة الواحدة. أسفرت هذه العملية عن توقيف 6 أشخاص بينهم متزعم الشبكة واسترداد 17 سيارة من أصل 18 مسروقة، في حين تتواصل الجهود لاستعادة السيارة الأخيرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 2 بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويجها بمحافظة طرطوس، إضافة إلى ضبط 56 ألف حبة كبتاجون كانت بحوزتهما. وأوضحت الإدارة أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الحراج التابعة لوزارة الزراعة حريقا حراجيا اندلع قرب قلعة صلاح الدين في منطقة الحفة بريف اللاذقية. وبحسب الدفاع المدني استمرت عمليات الإخماد لنحو 10 ساعات متواصلة تمت خلالها السيطرة الكاملة على النيران، كما عملت على متابعة أعمال التبريد ومراقبة موقع الحريق للتأكد من عدم تجدد اشتعال أي بؤر نارية. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رفع جاهزية جميع فرق الدفاع المدني وتفعيل خطة الاستعداد المسبق في مختلف المحافظات للتعامل مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. وأكد رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو نشر 50 نقطة متقدمة داخل الغابات وتكثيف مراقبة المسطحات المائية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وحوادث الغرق، كاشفاً عن استجابة الفرق ل 186 حريقاً خلال اليومين الماضيين، بينها حرائق زراعية وحراجية، داعياً المواطنين إلى الالتزام التام بإرشادات السلامة الوقائية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو إشعال النيران في المناطق الحراجية لحماية الأرواح والممتلكات.

0: انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان سائق صهريج النفط بعد نزوله إلى بحيرة السد الجنوبي بريف الحسكة وغرقه فيها. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن فرق الدفاع المدني تمكنت من استخراج جثمان بعد ساعات من البحث المتواصل بمشاركة عدد من أهالي القرى المجاورة. أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود. وأضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري. أشارت أيضا الشركة إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. وينضم إلينا من اللاذقية منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا منير، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالوضع في المحطات، محطات الوقود بعد هذه التوريدات الجديدة للمشتقات النفطية. كيف يبدو الوضع بشكل عام؟
1: أهلا بك ديما. يعني الوضع بشكل عام يبدو أكثر استقرارا من الفترة الماضية التي كانت تشهد ازدحام كبير امام محطات الوقود، لا سيما للتزود بالماده الرئيسيه ماده البنزين التي كانت شبه مفقوده طبعا خلال الفتره الماضيه. لكن بخطه ممنهجه من الشركه السوريه للبترول يعني قامت بالتوريد لمعظم محطات الوقود في على مستوى مدينه اللاذقيه وعلى مستوى ايضا كافه محطات الوقود في البلاد بشكل مستمر طبعا، وكثفت من عمليات يعني استيراد هذه المادة، وهذا ما أكدته في بيانها يوم أمس. طبعا تحدثت عن استمرار عمليات التوريد وقالت بأن الأزمة كان سببها يعني التوترات الدولية وأيضا يعني صعوبة النقل البحري لما تشهده من هذه التوترات الإقليمية والدولية، لكنها مستمرة في عمليات التوريد. خلال الأيام القليلة الماضية كان هنالك دفعة جديدة من المازوت والبنزين وصلت إلى مصب نياس النفطي، المازوت تقريبا بحدود 56 يعني ألف طن، وأيضا البنزين أكثر من 5000 طن. هذه يعني المواد التي جرى استجرارها إلى المحطات جرى توزيعها بعد يعني ضخها في المصبات الرئيسية في بانياس إلى محطات الوقود، وتجري عملية التوريد إلى محطات الوقود بشكل مستمر منعا لحدوث أو تكرار ما حصل خلال الفترة الماضية. ما حصل يعني ديما خلال الفترة الماضية كان يعني بسبب الطلب المتزايد على يعني المواد المحروقات بشكل عام وخاصة البنزين بالدرجة الأولى، ما خلق أزمة كبيرة جدا، لا سيما وأن محطات الوقود كانت قد امتنعت عن يعني توريد يعني كميات إلى محطات الوقود بسبب اختلاف السعر. وعندما تم تثبيت السعر قامت هذه المحطات دفعة واحدة بإرسال الطلبات ورفعها إلى وزارة الطاقة، وبالتالي أصبح الطلب كثير جدا على هذه المادة. واليوم نتحدث عن يعني تقريبا أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع والأزمة كانت يعني مستمرة رغم التوريد، لأن التوريد كان يعني يقتصر على محطات دون أخرى للتزود بمادة البنزين بالدرجة الأولى والمواد الأخرى كالمازوت بالدرجة الثانية. لكن اليوم الوضع يبدو أكثر استقرارا بعد أن يعني كانت هنالك خطة وضعتها وزارة الطاقة للتعامل مع هذه الأزمة التي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع الماضية. واليوم الوضع يبدو أكثر استقرارا، جرى تقسيم محطات الوقود إلى عدة محطات، بعضها يقوم بتعبئة تعبئة البنزين للدراجات النارية، وبعضها الآخر يقوم بالتعبئة للسيارات الصغيرة وأيضا محطات أخرى لتزويد السيارات الكبيرة منعا للازدحام الذي يعني تخلفه يعني هذه الأزمات، الازدحامات الناتجة عن وجود مركبات أو دراجات نارية بأعداد كبيرة جدا. لكن اليوم وأثناء تجولنا بالقرب من

0: العديد من المحطات، محطات الوقود، رصدنا يعني أن الازدحام قل بشكل كبير جدا يعني، لكن الطلب حتى الآن على هذه المادة مستمر، وهذا ما تؤكده وزارة الطاقة بأنها مستمرة يعني في عمليات التوريد إلى حين انتهاء الأزمة بشكل كامل طبعا.
1: شكرا جزيلا منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتفعيل مطار حلب الدولي 3 خطوط طيران جديدة إدانا ببدء الرحلات المنتظمة بين حلب ومدن أنطاليا والرياض ودوسلدورف، وكانت أولى رحلات شركة سان إكسبريس التركية القادمة من أنطاليا وصلت صباح اليوم إلى مطار حلب بحسب الهيئة العامة للطيران المدني. كما استقبل المطار أولى رحلات شركة ليف أفيجيشن الأمريكية أو الألمانية القادمة من مدينة دوسلدورف في الوقت الذي ما يزال ينتظر فيه وصول رحلة شركة فلاي ناس السعودية القادمة من الرياض، والتي من المقرر أن تصل في حدود الساعة 2:30 من ظهر اليوم. وينضم إلينا من حلب إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، مرحبا بك معنا إبراهيم، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفعيل 3 خطوط طيران جديدة في مطار حلب الدولي.
2: مساء الخير، حقا اليوم 3 رحلات تصل إلى مطار حلب الدولي، كل واحدة منها إذانا باعتماد شركة جديدة للمطار وجهة لها، وقبلة أيضا لانطلاق الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي بشكل أساسي باتجاه مناطق أنطاليا في تركيا وأيضا السعودية الرياض بشكل أساسي وأيضا ألمانيا. على العموم هذه الرحلات كانت متوقفة خلال الفترة الماضية، الشركات بالأخص الشركة الألمانية كانت قد أوقفت عملها باتجاه مطار حلب الدولي في 21 من تموز من عام 2012، واليوم تستأنف عملها بعد العديد من الإجراءات التي تمت في هذا السياق. التقينا قبل قليل مسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، قالوا بأنهم لا يعولون على هذه الرحلات أو على هذه الشركات بشكل أساسي بوصفها يعني قد عادت للعمل باتجاه مطار حلب الدولي، لكن على تشجيع شركات أخرى بشكل منتظم أكبر من أوروبا. اليوم نتحدث هذه الرحلة الأولى التي تصل من ألمانيا باتجاه مطار حلب الدولي بعد انقطاع ل14 عام، إضافة إلى رحلات أخرى تم تفعيلها خلال الفترة الماضية من قبل العديد من الشركات. نتحدث عن الشهر الماضي والشهر الجاري، هناك 6 شركات تم تفعيلها باتجاه مطار حلب الدولي بشكل مباشر، وكانت هذه الشركات تفعل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي العربية من دول الخليج وأيضا الجزيرة، إضافة إلى فلاي دبي. وهذه الشركات الثلاثة التي يعاد تفعيلها اليوم تنضم لست شركات، يعني بمجمل حاليا عدد الشركات التي تخدم مطار حلب الدولي هي 13 شركة باتجاه الأردن، باتجاه دول الخليج، باتجاه تركيا، وأيضا حاليا باتجاه ألمانيا. وبالعموم حقيقة هناك نشاط بمستقبل ربما لعدد من الشركات أيضا وفق الهيئة العامة للطيران المدني ليعاد تفعيل مطار حلب الدولي كما يجب. ونتحدث اليوم عن تخفيف حقيقة عن الأهالي والمسافرين الذين كانوا خلال الفترة الماضية من العديد من الدول ما في الأردن وغيرها كانوا يقصدون يعني مطار دمشق الدولي ثم يقومون بعد ذلك بالتنقل برا باتجاه مطار حلب الدولي. هناك حقا بعض التساؤلات التي طرحها المواطنون اليوم خلال لقائنا معهم في مطار حلب الدولي، وبعض المطالب. نتحدث اليوم عن حلب، السياق الاقتصادي الهام وهي عدم تفعيل حتى هذه اللحظة شركات الشحن، وهي نقطة هامة يطالب بها الأهالي. التقينا أيضا بالهيئة العامة للطيران المدني ونقلنا لهم تساؤل، قالوا بأن تفعيل أيضا الشحن الجوي سوف يكون خلال الفترة القادمة، وأن هناك خطط أيضا على هذا الصعيد، وقالوا بأن هناك 5 شركات أخرى ستنضم خلال الفترة القادمة أيضا للعمل باتجاه مطار حلب الدولي إذانا فعليا بعودة المطار إلى الحركة السابقة. اليوم عدد الرحلات اليومية التي تنطلق من مطار حلب الدولي وتعود إليه هي حوالي 10 رحلات بالمتوسط، واليوم فقط كان هناك 17 رحلة انطلقت بين مغادرة وبين قادمة باتجاه مطار حلب الدولي وفق تصريحات للهيئة العامة للطيران المدني.
1: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وقالت المؤسسة إن صرف الرواتب يستمر حتى الخميس الموافق للعشرين من شهر آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات وبالتنسيق مع المؤسسات أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أشارت إلى أنها تعمل على اطلاع أو إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن أي ترتيبات أو تسويات تتعلق بملف الجامعات التركية في الشمال السوري ستتم بالتنسيق والتوافق الكامل مع الجانب التركي. وأوضح الحلبي أنه سيترأس وفدا رسميا في زيارة إلى تركيا في 5 آب الجاري بهدف عقد مباحثات مع مجلس التعليم العالي التركي لمواصلة التنسيق حول ملف الجامعات، مشيدا بالدور التركي في دعم العملية التعليمية وضمان استمرار تعليم آلاف الطلبة. وأعرب الوزير عن تطلعه للوصول إلى تفاهمات مشتركة تحفظ حقوق الطلاب وتدعم استقرار مسيرة التعليم العالي في البلاد. أعلنت وزارة التربية إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين بالحصول على معادلة الشهادة تقديم الشهادة الثانوية الأصلية مرفقة بكشف المواد المدروسة على أن تكون مصدقة من وزارة خارجية الدولة التي منحت الشهادة أو من سفارتها في سوريا. وأضافت الوزارة أن الوثائق المطلوبة تشمل أيضا إثباتا للشخصية كالهوية الشخصية أو جواز السفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة PDF يتضمن جميع الوثائق على أن يستكمل طلب المعادلة بدفع الرسم المالي المحدد بعد تسليم الأوراق. من دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريا تعبيد. مرحبا بك معنا ماريا، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما أعلنته وزارة التربية بخصوص معادلة الشهادة الثانوية غير السورية في جميع الدوائر والمحافظات، ضعينا في تفاصيل الإجراءات.
3: نعم مرحبا نديمة، طبعا هذا القرار يستهدف الطلاب الذين حصلوا على شهادة التعليم الثانوي من خارج سوريا سواء في دولة عربية أم غير عربية حقيقة، حيث يتمكن الطالب من تقديم طلب الحصول على تعديل شهادة الثانوية الخارجية في دوائر الامتحانات الموجودة في جميع المحافظات السورية اعتبارا من يوم الغد. طبعا لم يتم تحديد مدة انتهاء أو موعد انتهاء هذه الفترة المحددة لقبول طلبات تعديل شهادة الشهادة الثانوية من قبل الطلاب. طبعا الأوراق المطلوبة هي شهادة الشهادة الثانوية التي حصل عليها الطالب مع كشف العلامات التي تم تقديمها. طبعا إذا كانت الشهادة يعني من دولة غير عربية يجب ترجمتها وتصديقها ومن ثم تقديمها. أيضا يعني يجب أن تكون الشهادة الثانوية مصدقة من وزارة الخارجية للدولة التي منحت الشهادة، وأيضا يعني يجب أن تكون أو يتم تصديقها أيضا من السفارة الموجودة في البلاد أو سفارة الدولة التي منحت هذه الشهادة، بالإضافة إلى اصطحاب البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو ورقة عن السجل المدني. طبعا يعني وفقا لما أعلنته وزارة التربية أنه إذا كانت المواد التي تم تقديمها من قبل الطالب في الشهادة الثانوية التي يعني حصل عليها أو التي درسها خارج البلاد، إذا كانت المواد يعني أقل من المواد المحددة للشهادة الثانوية في الجمهورية العربية السورية، ربما يخضع لفحص قبول أو كما يسمى فحص معادلة الشهادة بشهادة، ويعني لم يتم تحديد المواد على حسب المواد التي لم يتم تقديمها في البلد الخارجي. أيضا ديما يعني أشارت وزارة التربية والتعليم أنه تقبل الطلبات من قبل الطلاب قبل تصديق جميع الأوراق والبيانات المطلوبة، لكنه لا يتم منح وثيقة المعادلة معادلة الشهادة بشهادة إلى أن تستكمل جميع هذه الأوراق المطلوبة مصدقة ومجهزة.
1: شكرا ماريا عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلنت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الانتقال إلى التطبيق العملي لخطط إنصاف الضحايا عبر 4 أدوات رئيسية تشمل إنشاء مراكز التعافي وبناء سجل وطني للضحايا وتأسيس صندوق للتعويض ونظام إحالة شاملا. وأوضح مسؤول الإدارة أحمد حزرومة لتلفزيون سوريا أن الخطوة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجين وعائلات المفقودين، مؤكداً أن إطلاق البرامج الشاملة يواجه معوقات ترتبط بمحدودية الموارد والتمويل وتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية، بينما تتواصل الشركات مع الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والدولية لإكمال القاعدة التنظيمية وضمان الاستجابة لمتطلبات المرحلة. أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدنكي باتجاه سهول عفرين إذانا ببدء موسم الري. وبين مدير سد ميدنكي حسين الحسن أن إطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من عامين في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها. هذا ويعد سد ميدنكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. أعادت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الإشغالات المنتشرة على أوتستراد حرستا حمص في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطريق الدولي.
4: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتستراد حرستا حمص في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرستا يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
5: هلا هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على أستراد حرستا، أستراد حمص، فعم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل لتجارة غير شرعية أو غيرها.
4: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءاً من أسباب الحوادث يعود إلى سلوكيات بعض السائقين، لا سيما التوقف العشوائي وعدم الالتزام بالمسارات وقواعد المرور على طريق سريع يشهد حركة كثيفة للمركبات.
6: وجود الأكشاك على السيارات تسبب الحوادث، لأنه السيارات ما عم تلتزم بيمينها وتتوقف قدام، بده يشرب له فنجان قهوة ويا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه. بنصب الشارع كأنه الشارع له لحاله، بتعرف انت السيارات طايره يعني.
4: بين اجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور يبقى تطبيق القانون السبيل الاهم للحد من الحوادث وتعزيز السلامه المروريه. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء أصحاب بساط وعدد من أهالي حلب حول إشغال البساط للأرصفة والشوارع وموقفهم من قرار نقلها إلى أسواق ثابتة وأسبوعية في مواقع محددة.
7: بين دوريات البلدية وأصحاب البسطاط في باب جدين في حلب ما صنع الحداد، تأتي الدورية فيهرب البسطاطي، تذهب فيعودون. لنتابع التفاصيل.
8: علي هنا يعني عدم المؤاخذة، نحن عم نجيب بضايعنا كلياتنا بالدين، انقطع برزقنا طاول، بعد قال روحوا بصوا بالكراج، روحوا اتفرج على الكراج، يعني كله خربان وما صحراء، لا حدا عم بدخل، لا حدا عم بدي، ما عم نستفتح، يعني وين نروح حالنا؟
9: يعني هالبصة كلها مخالفة، أهل المحلات هدول اللي ياخدين المحلات هدول ما عم بدفعوا إيجار ولا استثمار ولا شغلة، ضرائب بده يدفعوا ضرائب بكرة بالأيام، حساب مين؟ هدول البسطات ما لهم ضرائب، هدول كلنا فوضى.
10: يعني عدم المؤاخذة شعب عايش بفوضى هيكني، يعني لا تعزى كلمة اليوم فوضى الوسخ اللي باقة بالحكي، بتجي بتفهم الشخص مثلا ما بصير كذا تكب، ما بصير كذا، يعني يكون يعني ما فوضى فوضى، يعني ما بتقبل، ما في ترتيب، ما في ركاز.
11: إذا عم نحط شمسية عم بمنعونا،
10: عم شيلوها
11: وعم شيلوها للشمسية، ونحن مو مقصر شيء، طاول طاول يعني عم بيجوا بيروحوا، والله ما بنعرف يعني الوضع مو لحد هلا مو ركيز.
12: هلا طبعا اذا هن شالوا هالبسطات كذا بصير نظام واحلى وترتيب، بس طب بس منظر هيك شوف زباله والوخم ونشح، روحوا تفرجوا صوروا على المزبوط.
13: والله الوضع بيشيلونا عم بيشيلوا، بيجوا بعدين عالم تفلات على هاد ومثل هاد ومثل هاد ومثل عندنا محلات جوا، طيب يا الغوة هون على المزبوط يا سبتوا دورية يا مشان نعرف نشتغل. بس
14: إذا شالوا العالم من هون هيك السوق بصير تمام، إذا حولونا كمان خط السربيس بصير تمام نشتغل كلياتنا نشتغل، ما عاد ننتظر أن يوم في بسطات طفشات يعني مثل عادي. إذا شالوا العالم كله لهنيك الأسواق بصير كتير تمام هنيك.
15: والله شيء حضاري وشيء ضروري، يعني أحسن في شيء اسمه سوق خضرة، في شيء اسمه سوق ألبسة، يكون شيء حضاري وأرقى وطالما البلد ماشي لقدام وللخير إن شاء الله بيكون كتير أحسن، يعني الترتيب أزبط، بيضل اسمه سوق خضرة بالأخير أحسن من العشوائيات.
1: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي وأصحاب البساطة في سوق الرجا أحد أبرز الأسواق الشعبية في مدينة اللاذقية حول الإنذارات التي وجهتها بلدية اللاذقية لأصحاب المحال التجارية والبساط، وذلك لإزالة التعديات على الأملاك العامة.
16: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته بمتر، هالمتر معيش عائلتين.
17: جبت كرجة طبع خضرة ما قدرت امرأة.
18: نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية.
19: أول شيء بيكسر الأسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالأخير فقرة وبحاجة بدها تعيش.
20: المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر.
21: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت.
17: جبت كرجة طبع خضرة ما قدرت امرأة. أنا ما قدرت باقي أجيبها. نكسر الزحمة على اليمين على اليسار على الرصيف بالشارية، هاي بده يتحرك المواطن، بعدين في سوق خضرة هيكون فاضي محل بيسعب الملايين، أريح للمواطن، أريح للبيع للشاري، إن ما أبدا هلا بيجي لعند الرجي بيجي لعند التأمينة.
18: يعني الرصيف ما فينا نعدي عليه، الشوارع الجربية حكومة يعني، وبعدين كم مرة طلبنا من مجلس البلدية بيجوا شوي بيلموا بعد شوي بترجعوا ينتشروا، كل شيء عم يرجع بينتشر، يعني ما معقول. نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية، هلا عم برقد بس لحتى اروح على مشواري تأخرت، رصيف ما فيني اطلع عليه، يعني بمشي بزاحم السيارات ما في رصيف.
20: اخي الكريم المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر، وبالمقابل شباب البيعة الحفاظ على ممتلكاتهم وخليهم مثل ما كانوا، بس ما يأذوا الناس، بس ما يأذوا الناس الطريق، بس خلي الطريق مفتوح من شان السيارات من شان المغارة.
21: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت، مرتين رحت لفيت وجاي لأخذ أغراضي وصيفة في السيارة بعيدة. شغلة تانية، البسطات ما لازم تنزل تحت الأرصفة، يعني هاي بإشراف البلدية، بسطات قدام محلات تجارية، يعني ما معقول أنا بدي أدخل على محل تجاري أنبسط بالأرض الداحات.
16: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته بمتر، هالمتر معيش عائلتين، هلا عم يحكوا انه بدي يشيلوه. طيب انا اذا شلت البلديه هالمتر انا شو بدي اكل واشرب انا وعائلتي وعائله ثانيه؟ في احيانا البسطه مشغله ثلاث بيوت، ثلاث عائلات، اقل شيء العائله من اربع اشخاص، يعني 12 نفر بدي يقعدوا بلا شغل.
19: المنظر اكيد لحضاري واكيد في عجقه واكيد، بس ايجابياته اكثر من سلبياته. اول شيء بيكسر الاسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالاخير فقره وبحاجه بدها تعيش، يعني بنتحمل شويه عجقه ونتحمل شويه غلاظه ونتحمل بحيث انه الاسعار يعني على الاقل تنزل شوي.
1: تستقبل مشافي مدينة حماة أعدادا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه من تأثير في سلامة الأغذية.
22: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس، ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
0: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ، يجبنا على المشفى هلا عملنا فحوصات نشوف ايش طلع بالتحليل.
22: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيراً بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
2: عندي ابني مريض فعم يعاني ألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلاً غير مغسولة أو هيك يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر اول ما بلشوا اجراءات تحاليل وهلق علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
22: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الإسعافية، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعة في حزيران الماضي، بالإضافة الى مرضى محولين من المراكز الصحية في الريف لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
3: بعدين الفواكه
23: فترة الصيف كثير حالات تسمم وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات، فهوني نحن هوني أبرز حالات أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام تروس الطعام. ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض بيحبوا الفاكهة مثل الجبس فهن بيأكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كل هذا بيلعب دور التسمم عند الأطفال.
22: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيداً وحفظ الطعام بطريقة سليمة والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كباراً وصغاراً خلال الأيام الحارة.
24: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: استعادت قرية نهرية في ريف منطقة القصير بمحافظة حمص حياتها تدريجيا بعد سنوات من التهجير مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم عقب التحرير، ورغم عودة الأهالي لا تزال القرية تواجه تحديات تتعلق بغياب بعض الخدمات الأساسية والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والطرق وسط مطالبات بدعم جهود إعادة الإعمار.
25: عادت الحياة تدريجياً إلى قرية النهرية بالريف حمص الجنوبي بعد أن عاد إليها نحو 80% من أصحابها الأصليين، حاملين معهم أملاً ببداية جديدة بعد سنوات من التهجير.
26: الحمد لله بفضل الله تعالى بعد التحرير رجت أهالي السكان منطقة النهرية كاملة، وبالعام 2013 إجا استولى عليها الحزب الإيراني مع حزب الله وتهجر أغلبية سكانها، والحمد لله بالتحرير رجعت الأهالي شوي شوي صارت ترجع للناس، وتقريبا صار 80% من السكان راجعين على المنطقة.
25: ورغم إعادة تأهيل المدرسة الوحيدة وعودة التعليم، ما تزال القرية تفتقر إلى الخدمات الصحية، إذ يضطر المرضى إلى مراجعة مدينة القصير لغياب نقطة طبية، في حين تنتظر البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات أعمال التأهيل.
27: الحمد لله على الله من علينا بالنصر ورجعنا على بيوتنا اللي كانت محتلة من ميليشيا حزب الله، ورجعنا نبنيها بإيدينا الحمد لله رب العالمين، ولكن أنه تفاجأنا أنه في نقص كثير من الاحتياجات للقرى الموجودة بريف القصير مثل القطاع الصحي. بالقرية ما في ولا أي مركز صحي، حتى القرى المجاورة كمان الوضع التعليم يعني عم يمشي حاله هلأ، ولكن المدارس بعيدة كتير عن التلاميذ، والطرقات ما في زفت كلها تراب، وبالشتوية كتير عم يرجع الأولاد مليانين وحل وطين يعني.
25: لكن العودة لم تعني انتهاء المعاناة، إذ ما تزال الخدمات الأساسية غائبة في وقت يحاول فيه الأهالي استعادة حياتهم. استعادت قرية النهرية أهلها بعد سقوط نظام الأسد، وما تنتظره اليوم استعادة خدماتها الأساسية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، قرية النهرية، ريف حمص الجنوبي.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت أكثر من 16 فلسطينيا تركزت في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومدهمات طالت عشرات المنازل في عدد من بلدات نابلس، بينها برقة وعريف وعصيرة شمالية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس. هذا واقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية تل ومناطق غربية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
3: كان في هناك من الصباح اقتحام بعشرات من عصابات المستعمرين في المنطقة تحت مسمى مسار مشي، جابوا فيها كل محيط القرية أو محيط البلدة من مكان الحدث اللي حدث الأسبوع الماضي، ثم انطلاقا في أراضي البلدة ومحيطها لحي العامري وحي المهندسين. واتجهوا لأراضي تل وبعديها على الإسكان العامرية وبعديها على منطقة جنيت طبعا بوجود الجيش، وبعديها لمفرق صرة وكان متواجد الجيش وحاولوا يفوتوا على صرة، إنه الجيش منحهم يدخلوا على صرة.
1: وينضم إلينا هادي صبرنا الصحفي من القدس المحتلة. مرحبا بك معنا هادي، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بحملات الدهم والاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. طبيعة هذه الاعتقالات وتفاصيلها معك.
4: نعم، حملات الاعتقال والمدهمات مستمرة في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها. فجر هذا اليوم ومساء أمس تركزت هذه الاعتقالات والمدهمات في مدينة نابلس التي تشهد منذ أسبوع حصار عليها وتضييق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين. ليلة أمس وفجر هذا اليوم كان اقتحام لمنطقة عصيرها الشمالية واعتقال لعشرات المواطنين الفلسطينيين ونقلهم إلى أحد المنازل التي حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي لذكنة عسكرية، وقام التحقيق مع الشبان داخل هذا المبنى ومن ثم أفرج عنهم. أيضا في منطقة رام الله، في منطقة المغير شرق مدينة رام الله، كان هناك مساء أمس إطلاق نار من قبل مستوطن إسرائيلي باتجاه مجموعة من الأطفال، ما أدى إلى إصابة طفل 8 سنوات يبلغ من العمر 8 سنوات، وتم نقله إلى المستشفى وتبين إصابته بعدة رصاصات حي في منطقة البطن. وأظهر فيديو مصور تلك إطلاق النار الذي قام بها المستوطن. واليوم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المنطقة التي أصيب فيها هذا الشاب. أيضا في مخيم قلندية شمال مدينة القدس المحتلة كان هناك اقتحام واعتقال لعدد من المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم. أيضا إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة مدينة بيت لحم شهدت اقتحامات واسعة لعدد من قرى وبلدات مدينة بيت لحم. خلال هذه الاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي نكل بالمواطنين الفلسطينيين، عاث فسادا داخل هذه المنازل قبل أن يعتقل 16 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. بلدة تل التي تحدثنا عنها هي واقعة إلى الجنوب الغرب من مدينة نابلس، شهدت أمس مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين. جيش الاحتلال والمستوطنين يقولون بأن هذا هو مسار طبيعي للمستوطنين، لكن المسار هذا هو لعشرات بل مئات المستوطنين الذين المسلحين الذين يحملون البناطق والذين جابوا شوارع البلدة وقاموا باستفزاز للمواطنين الفلسطينيين، كما قاموا باقتحام أحد المقابر وقاموا بتدمير أحد القبور الفلسطينية الموجودة في المكان. هذه البلدة، بلدة تل التي تعرضت بالأمس لمسيرة من المستوطنين الإسرائيليين، هي البلدة نفسها التي الأسبوع الماضي والجمعة الماضية قام المستوطنون الإسرائيليون بجولة داخل هذه البلدة، وهذه جولة أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين منهم 2 أشقاء وخلال اعتداءات المستوطنين عليهم في بلدة تل غرب مدينة نابلس.
1: طب ما هي الذرائع التي تتذرع بها الاحتلال الإسرائيلي من القيام بهذه الحملات دهم واعتقالات؟
4: الذرائع التي يقوم بها جيش الاحتلال هي لإحباط الإرهاب كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينفذ هذه العمليات لردع الفلسطينيين خاصة في المناطق التي تتعرض لهجمات من قبل المستوطنين، بدلا من أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين يقوم بعكس ذلك، يقوم بالتسهيل للمستوطنين الإسرائيليين كما حدث في بلدة المغير عندما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة أبو عليا والذي قام بإحاطة منزله بالأسلاك السائكة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغه بضرورة إزالة هذه الأسلاك تمهيدا أو تسهيلا لعمليات اقتحامه من قبل المستوطنين ولتهجير الفلسطينيين من هذه القرية ومن هذه البلدة.
1: نعم هادي، أشكرك جزيلا. هادي صبارنا الصحفي كنت معنا من القدس المحتلة. قتل فلسطينيان وأصيب آخرون من جراء سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعات للمدنيين ومباني سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن شابين قتلا في دير البلح إثر استهدافات إسرائيلية طالت شارعي أبو عريف وصلاح الدين، وذلك بالتوازي مع إصابة نحو 10 آخرين من جراء تدمير طائرات الاحتلال بناية سكنية في مخيم نصيرات عقب إنذارات بالإخلاء. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين الأول عام 2025. أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استنكارها لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى. وأفادت الوزارة بأن القوة التدميرية للصواريخ المستخدمة أدت إلى محو مخزنين من أصل 4 من المكان المستهدف، إلى جانب إلحاق أضرار بالغة وجسيمة بمخزونين أو مخزون آخر، وإلحاق الضرر أيضا في المبنى والعيادات الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى الملاصق للمخازن، إلى جانب فقدان وتلفي كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بناية متعددة الطبقات تعود لعائلة الحواجري في دير البلح بقطاع غزة، وتسببت الغارة في تدمير البناية بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت المجاورة لها.

0: في غزة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال قوة الاستقرار الدولية والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
1: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة. القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية. القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجربية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
0: أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم،
3: ولا مركزية وفيدرالية.
4: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
4: استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا. الردع لا يعتمد على استخدام القوة، بل على إقناع الخصم بأن كلفة الهجوم ستكون باهظة. عبارة شهيرة لتوماس شيلينغ، المنظر البارز في الاستراتيجية والعلاقات الدولية والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2005. لكن هل يكفي الردع لمنع الحرب؟ أم أن الرد نفسه قد يصبح بوابة إليها؟ فالدول حين تستهدف تجد نفسها دائماً أمام معادلة قاسية: الصمت قد يؤجل الخطر لكنه لا يلغيه، والمبادرة تحمل في طياتها احتمال اتساع المواجهة. قبل أكثر من 4 عقود وفي سماء الخليج، لم تكن السعودية طرفاً في الحرب العراقية الإيرانية، لكنها وجدت نفسها فجأة داخلها. في حزيران عام 1984 اخترقت مقاتلتان إيرانيتان المجال الجوي السعودي في خضم ما عرف بحرب الناقلات. يومها نجحت مقاتلة سعودية في إسقاط إحدى الطائرتين وإصابة الأخرى في أول اشتباك جوي ناجح في تاريخ سلاح الجو السعودي. لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل هي رسالة بأن حماية الحدود والمجال الحيوي ليست خياراً بل ضرورة. بعد أكثر من 40 عاماً يتكرر المشهد ذاته. الحرب هذه المرة تدور بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ارتداداتها لا تتوقف عند طرفيها، فالهجمات تطول الأراضي السعودية ودول الخليج، في حين تفضل طهران كعادتها في كثير من الأحيان أن يأتي الضغط عبر حلفائها، بما يمنحها ما يسمى الإنكار السياسي، وإن كان لا يغير من واقع التهديد شيئاً. في الأيام الماضية قررت الرياض الرد، ووفق البيانات الرسمية السعودية استهدفت الضربات مصادر الهجمات بدقة في خطوة بدت محسوبة بعناية، هدفها تثبيت معادلة الردع من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة. لكن هذه المنطقة نادراً ما تخضع للحسابات الدقيقة، فمنذ اندلاع الحرب على إيران أثبتت تطورات الأحداث أن قراراً واحداً قد يغير مسار الإقليم، وأن شرارة صغيرة قد تتجاوز نيات من أشعلها. هل تمثل الضربة السعودية اليوم بداية رسم قواعد اشتباك جديدة؟ أم أنها خطوة أخرى تقرب المنطقة من حرب إقليمية أوسع؟

0: إذن الضربات السعودية تقول بأن الرياض باتت فاعلا عسكريا مباشرا، لكن هل تكون هذه الضربات محدودة أم بتنا على أبواب حرب إقليمية؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: لم تكن الغارات التي أعلنت السعودية تنفيذها الأربعاء الماضي مجرد حلقة جديدة في الحرب الأمريكية على إيران، بل حملت تحولا نوعيا قد يعيد رسم مسار الصراع. فهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض رسميا استهداف مواقع داخل العراق، في خطوة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة بدأت تنتقل من سياسة الاحتواء إلى الانخراط المباشر في الحرب. منذ اندلاع المواجهة بين واشنطن وطهران في شباط الماضي، نجحت السعودية إلى حد كبير في البقاء خارج دائرة الاشتباك المباشر، رغم تعرضها لسلسلة هجمات سواء من الحوثيين أو إيران استهدفت مطارات ومنشآت نفطية، لكن هذا التوازن بدأ يتآكل مع اتساع رقعة الاستهداف. وجاءت نقطة التحول عندما أعلنت الرياض تنفيذ ضربات جوية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع لوجستية لفصائل عراقية موالية لإيران، وقالت إنها جاءت ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت أرامكو. وكانت تلك الضربات قد سبقتها بأيام غارات سعودية على مواقع للحوثيين في اليمن، لتجد المملكة نفسها أمام مواجهة تمتد من اليمن إلى العراق، وتتهم الرياض طهران بالوقوف وراء هذا التصعيد. ورغم هذا التصعيد، لا تزال غالبية التقديرات ترى أن الرياض تحاول إبقاء تحركاتها ضمن إطار الرد الدفاعي، إذ استندت في بيانها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع عن النفس، ونفذت عملياتها بالتنسيق مع واشنطن، بما يعكس سعيا إلى توجيه رسالة ردع أكثر من إعلان حرب مفتوحة. في المقابل، يرى محللون أن الضغوط الإيرانية عبر حلفائها لا تستهدف السعودية عسكريا فحسب، بل تضغط أيضا على خط تصدير النفط السعودي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر الذي اكتسب أهمية متزايدة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، بما يضمن استمرار الضغط على أسواق الطاقة من أكثر من جبهة. فهل ما جرى مجرد رد دفاعي محدود فرضته الهجمات على الأراضي السعودية، أم أنه بداية انتقال المملكة من سياسة الاحتواء إلى موقع الطرف المباشر في حرب تبدو يوما بعد آخر أكثر اتساعا وأقل قابلية للاحتواء؟
0: معنا للنقاش ريتشارد وايلز، الخبير الأمني والاستراتيجي في مؤسسة ويكستراد مباشرة من واشنطن، أهلا بك. ومعي دكتور عمر العياصرة، عضو مجلس الأعيان الأردني من عمان، أهلا بك. ومعي محمد علي الحكيم، المحلل السياسي مباشرة من طهران، أهلا بك أستاذ محمد. أبدأ مع سيد ريتشارد. إذا كما في مقدمة التقارير، الضربة السعودية تقول بأن الرياض باتت فاعلا عسكريا مباشرا، برأيك هل هذه مقاربة صحيحة بأن السعودية اليوم باتت فاعلا في هذه الحرب؟
2: لن أضع الكلام بهذه الطريقة. كان هناك مؤشرات بأن السعودية والإمارات العربية المتحدة على الأقل، ربما بعض أيضا من دول الخليج الأخرى، كانوا بشكل يهاجمون بشكل هادئ الأهداف الإيرانية خلال الأشهر الماضية، وذلك لإظهار أنه لديهم قدرات يستطيعون من خلالها الاستجابة. لكن ما هو مفتوح الآن هو أن السعوديين يعملون مع الولايات المتحدة في واحدة من الضربات التي كانت في العراق، والتي كانت منطقية للغاية، بما أن معظم الهجمات من المسيرات على السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الماضية كانت تأتي من الأراضي العراقية وليس من الأراضي الإيرانية. لكن لا يوجد هناك مؤشر بأن السعوديين يخططون أن يكونوا متعاونين بشكل مباشر ومستمر في الانخراط مع الولايات المتحدة. حتى لو تابع السعوديين هذا النزاع مع الحوثيين الكبير، لكن مع ذلك ما لا يوجد وضوح إن كان ما هو الدور الذي سيتلعبه الولايات المتحدة في هذه الحملة.
0: سيد عمر، الأسباب المنطقية كانت حاضرة دوما من مسيرات قادمة من العراق وأيضا مسيرات قادمة من إيران استهدفت الأردن وبقية الدول في المنطقة، لكن اليوم عندما تقرر السعودية أن ترد على هذه المسيرات القادمة من العراق، ما الرسائل التي تحملها الضربة السعودية برأيك؟
3: يعني هناك أكثر من رسالة. أول رسالة أنه سياسة الحول السياسي العسكري الذي تمارسه إيران أصبح يفوق قدرات الاحتمال، وأصبح يعني يحتاج إلى رد مختلف، وهذا جزء منه فلسفة الردع اللي قامت فيه المملكة العربية السعودية. لا يعقل الولايات المتحدة الأمريكية تلطم إيران كفا فيقوموا بضرب دول الجوار، وليست القواعد العسكرية حتى، بدأوا يضربوا محطات ومصافي النفط في المملكة العربية السعودية.

0: أولا، ثانيا أننا مستعدون للرد. لا يمكن أن تضرب وتضرب وتضرب وتبقى أنت صامت، فيفهم الطرف الآخر أنك تسكت عن ضعف. فأرادت السعودية أن تقول لا، نحن قادرون على الرعد في المدى أو في القراءة البعيدة أنها إن تحولت حرب إقليمية ربما تشترك بعض الدول التي تحاول إيران استهدافها بشكل دائم في المعركة. هناك 600 طائرة في الخليج موجودة عند دول الخليج تستطيع أن تشارك في المعركة. لماذا إيران تدفع بهم إلى اتجاه هذا الأمر؟ وهم لا يريدون أن يشاركوا مع إسرائيل، لا يريدون أن يقفوا إلى جانب هذا العدو الغاصب في هذه المعركة.
1: لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ لأن هذه الحرب دائرة منذ عدة أشهر، وهذه الاستهدافات أيضا منذ عدة أشهر. لماذا قررت السعودية اليوم أن ترد؟
0: لأنه بلغ السيل الزبا من جهة، التحرش الحوثي في الفترة الأخيرة من مها، التحرش في باب المندب وقصف إحدى الناقلات السعودية بدأت تتراكم، هي سنوبول في النهاية. صبر صبر صبر، لكن للصبر حدود ونهاية، فلا بد من توجيه رسالة ميدانية. كانت في البداية علاقات دبلوماسية، إدانة، الحديث مع عرقجي، لكن الأمور زادت عن حدها، وبتقديري هذه المسألة تطورت إلى هذا الأمر، وهذا يعني أنها تتدحرج وقد تصل إلى مراحل متقدمة. لكن باعتقادي لا زالت السعودية، المنظومة العربية، دول الخليج العربي مع المنظومة العربية، الأردن، وهناك تعدي على مصر، حديث عن طائرة مسيرة في دمياط قصفت مصر، كل هذا في النهاية لابد من رسالة، وبتقديري كانت الرسالة عسكرية تارية أكثر اليوم من كونها رسالة سياسية. هذا لا يعني أننا تغيرنا سياسيا، لازلنا نقول بالحل السياسي، لابد لازلنا نقول لا يجب أن يتوقف العمل العسكري، العودة إلى الطاولة المفاوضات، لازلنا في هذا السياق نحافظ عليه، لكن الرد كان هذه المرة عسكري تاري، وباعتقادي توقيته جاء مع تراكم الضربات والتعديات، وبلغ السيل الزبا في هذه المسألة للأمانة.
1: سيد محمد، كيف قرأت إيران هذه الرسالة برأيك؟
2: تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني بكل تأكيد إيران لم تكن لديها أي دور في هذه الضربة، وكما أكدت بأن محور المقاومة على الرغم من وحدة الساحات، لكن في نهاية المطاف كل محور هو يتخذ القرار كيف يتصرف، إن ينخرط في الحرب وإن لم ينخرط في الحرب. ولكن منذ تقريبا سنتين حينما استهدف كتائب حزب الله في العراق، استهدفوا بعض القواعد الأمريكية، إلا أنه إيران رفضت جملة وتفصيلا وأكدت بأنه لا يمكن استهدافهم بسبب الأوضاع الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وأنتم من تتحملون المسؤولية. إيران لا أعتقد بأنها لديها أي دور، وكما أكدت
1: أستاذ محمد، يعني أنا لا أريد المقاطعة، لكنك يعني تشير إلى النفي الذي ورد في التلفزيون الإيراني بأن إيران ليس لها أي صلة، طبعا نقلا عن مسؤول عسكري إيراني، ليس لها أي صلة باستهداف السعودية. لكن يعني قبل هذا النفي كان ثمة العديد أيضا من صيغ النفي الأخرى التي تنفي استهداف الإمارات، تنفي استهداف الكويت، تنفي استهداف دول الخليج ثاني أيام الهدنة التي أبرمت في السابق. هل تعتقد إيران بأن الإقليم يصدق الخطاب الرسمي، هذه الروايات التي ترغب إيران في تثبيتها دوما؟
2: يعني إيران منذ اليوم الأول أكدت قبل اندلاع الحرب على لسان المرشد الإيراني الذي تم اغتياله أول يوم الحرب، أكد بأنه إن تعرضت إيران إلى ضربة ستشمل جميع المنطقة، ستكون حرب إقليمية بسبب القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط التي ستكون عرضة أمام الصواريخ الإيرانية. هذا يعني هذا بات واضحا، من المستحيل إيران أن تتعرض إلى ضربة من قبل القواعد الأمريكية وفي نهاية المطاف لا ترد بكل تأكيد.
1: بالتالي إيران سؤال المطروح، بالتالي هذا ينفي النفي الذي أصدرته إيران، هذا الكلام الذي تتفضل.
2: إيران تقصف القواعد الأمريكية ولا تقصف الدول الخليجية. السؤال المطروح، لماذا إيران لا تقصف القواعد الأمريكية في تركيا؟ لماذا لا تقصف القواعد الأمريكية في منطقة في أذربيجان وفي دول أخرى؟ لذلك اليوم يعني المعادلة برمتها تغيرت، وفي قرارات أنا أعتقد اليوم حتى الدول العربية، الدول الخليجية، اليوم نحن أمام معادلتين، إما انتصار إما هزيمة، إما الرجوع إلى الساحة الرمادية قبل 7 أكتوبر أو قبل الحرب الإيرانية. هناك معادلتين،
1: إما قبل المعادلتين إما لو سمحت أستاذ محمد، قبل المعادلتين، لكن يعني هذه المسيرات التي كانت قادمة من العراق استهدفت منشآت أرامكو، هذه ليست قواعد أمريكية في المملكة العربية السعودية، وغيرها الكثير أيضا من الأهداف المدنية.

0: والخدمية التي عمدت إيران وميليشياتها أو من يتبع لها في المنطقة على استهدافها. بالتالي أيضا هذه حجة دائما تقدمها إيران، يعني ثم تفجوة بين الواقع وبين الرواية الرسمية. أستاذ محمد، كيف يمكن تفسيره؟
1: يعني العراق رسميا نفى، وعلى لسان محور المقاومة وفصائل المقاومة نفت جملة وتفصيلة أنها من أطلقت الصواريخ أو أطلقت المسيرات اتجاه أرامكو. هذا يعني أبرز دليل بأنهم لم يطلقوا، وسابقا أطلقوا المسيرات والصواريخ وأكدوا. فإذا لماذا تخجل إيران أو محور المقاومة حينما يستهدف السعودية ولا يعترف؟ لا، استهدفوا سابقا وأكدوا نحن من استهدفنا لأسباب ولإيصال رسائل. لكن الضربة الأخيرة الحوثيين هم من أكدوا بأنهم هم من استهدفوا أرامكو. فلماذا يتم استهداف العراق قبل 18 ساعة بالتحديد لزيارة رئيس الوزراء العراقي السيد الزيدي إلى السعودية؟ وهناك يعني الحقيقة جميع الأطراف وجميع القوى السياسية اليوم ممتعضة بسبب استهداف العمق العراقي بهذه الطريقة وبهذه بعد يعني هناك
0: السعودية ردت على الحوثيين تقريباً. أستاذ محمد، ردت على الحوثيين السعودية أيضا.
1: إذن ما دخل العراق في هذه القضية؟ لماذا يتم استهداف يعني 7 أو 8 مواقع للحشد الشعبي؟ المنظومة العسكرية الرسمية المشرعة قانونيا وشرعيا دينيا، المشرعة في البرلمان وكذلك مشرع من قبل المرجعية دينيا من قبل المرجع الأعلى، لماذا يتم استهدافها بهذه الطريقة؟ السؤال المطروح في العراق. إذن اليوم نحن أمام معادلتين، إما انتصار إما هزيمة. باعتقادي الشخصي حتى في قرارة أنفسهم الدول الخليجية لا يريدون انتصار أمريكا وإسرائيل. لماذا؟ لأنه انتصار إيران في هذه الحرب بمعنى ستبقى إيران ضمن الفواعل الأربعة: سعودية، أما إسرائيل، تركيا، إيران، ستبقى لاعب ضمن الفواعل الأربعة. لكن المعادلة الثانية وهي انتصار إسرائيل وأمريكا بمعنى سيتحقق حلم إسرائيل الكبرى وستكون شرطي على المنطقة، كما أكدت باعتقادي الشخصي في قرارة أنفسهم حتى الدول العربية لا يريدون انتصار إسرائيل وكذلك لا يريدون انتصار إيران. لكن
0: طيب أستاذ محمد، لا يريدون انتصار إسرائيل، لكن اليوم هذه الأراضي تستهدف، هذه الأراضي في السعودية، في الخليج، في الأردن تستهدف. اليوم قررت دولة أن ترد على هذه الاستهدافات، من المفترض أن إيران قرأت في ذلك رسالة، ما هي؟
1: يعني إيران كما أكدت يعني أسلفت سابقا بأن إيران ليس لديها دخل في تلك الضربة. الأخوة الحوثيين هم من استهدفوا وهم من يتحملون المسؤولية. لكن لماذا يتم استهدافهم؟ اليوم نحن أمام مشروعين، إما مشروع إيران محور المقاومة، إما مشروع إسرائيل أمريكا وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. نحن اليوم
0: لكن هذا الحديث، أنا لا أريد أن أطيل قبل العودة إلى ضيوف الآخرين، لكن هذا الحديث أيضا يتناقض مع تصريح لافت لمقتدى الصدر الذي يقول فيه بأنه على الميليشيات وسماها بالوقحة ألا تستفز دول الخليج وألا تجعل ذلك ذريعة لاستهداف العراق. يا أستاذ محمد،
1: بكل تأكيد العراقيين وأنا منهم، على لكي نكون صريحين، وأنا منهم، نريد قصر السلاح بيد الدولة، نريد تقوية الحشد الشعبي. ينبغي أن يكون الحشد الشعبي إذا 1,000,000 شخص أن يكونوا 2,000,000. لماذا؟ بسبب التوترات الإقليمية، بسبب الوضع والتوترات والحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. ينبغي أن يتم دمج الفصائل الغير منضوية في الحشد الشعبي، أن يتم انضمامهم، كتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء والنجباء، أن ينضموا إلى الحشد. وينبغي أن يكون الحشد مسيطر عليه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وينبغي حصر السلاح بيد الدولة وبيد الحشد.
0: هذا يعني أن هناك سلاح منفرد ربما هو من يستهدف هذه الدول. لكن أسمع ضيفي أستاذ عمر من عمان يريد أن يعلق.
2: لا، أول شيء بدي أعرف أن ضيفك عراقي ولا إيراني، يعني خلط الحابل بالنابل وقال المنطقة على فسطتين، يا أمريكا وإسرائيل يا إحنا. مش صحيح هذا الكلام وليس هذا الدقيق. اليوم أنت قاعد تعتدي على المنطقة بشكل سافر. جزء منه كانت في عندك تقية، اليوم لا تطلق صاروخ في المنطقة تجاه الدول العربية سواء من العراق سواء من الحوثيين إلا بأمر الحرس الثوري. غير هذا الكلام بيكون فيه تقية ومحاولة للاختفاء وراء الحقائق. فأنت امتلكت جزء من الشجاعة السياسية حينما قلت يا انتصار يا المنطقة تروح كلياتها نحو الهاوية. وعلى ما يبدو الخيار الشمشوني اللي رايح إنه إيران سببها أنها تريد البقاء على قيد الحياة. هيك بحترمك سياسيا إذا قلت اليوم أنا بدي أبقى على قيد الحياة فبدي أدمر المنطقة، أنا بدي أبقى على قيد الحياة بديش أحترم الجوار، أنا بدي أبقى على قيد الحياة فبدي أدمر الجميع. اليوم أنت ليش بتضربش إسرائيل في هذا التوقيت؟ ما دامك اليوم تتعرض لضربات في الولايات المتحدة لماذا لا تضرب إسرائيل؟ لماذا لا توجه صواريخك إلى البوارج الأمريكية موجودة في المنطقة؟ لماذا تستهدف الشقيق العربي في قضايا سيادية عنده اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا بتروح الخاصرة الرخوة للدول العربية وللنفط وتحاول أن تؤذي هذا المشروع؟ هذا بيطرح أسئلة كبيرة حول قصة القيم عند هذا المشروع اللي أنت بتحكي اليوم إما الانتصار أو الهزيمة. اليوم أنت بتقصف العقبة ومطار رامون بعيد عنا 10 كيلومتر، ليش خايف من إسرائيل بكيش تقصفها بكيش تدخلها المعركة في هذه اللحظة في هذا التوقيت؟ لذلك اليوم عليك كأن تكون يعني منصف في قصة في قصة القواعد الأمريكية. أرامكو قواعد أمريكية، محطات النفط قواعد أمريكية، البنايات التي ضربت في الإمارات وفي البحرين وفي الكويت قواعد أمريكية. أنت ضربت اليوم بنية تحتية لدول أشقاء اليوم تقول أنهم جوار، لكن على ما يبدو أنك بتكيش الجوار ولا بدك أي حدا، تريد أن تبقى على قيد الحياة.
0: رد أستاذ
2: لذلك
0: محمد.
2: جزء من الشجاعة السياسية أنت تحدثت فيها على فكرة.
0: تفضل أستاذ محمد لك حق الرد.
1: نكون منطقيين في الطرح. أنا أحترم رأي ما يتفضل به ضيفك العزيز، لكن إيران لم تستهدف الدول العربية، استهدفت القواعد الأمريكية، استهدفت القواعد. السؤال الثاني، هل الطائرات الأمريكية صحيح. التي جاءت من أمريكا من الولايات المتحدة الأمريكية، أعطيتك مجال أعطيني مجال عفوا، هل الطائرات الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية وانطلقت من القواعد الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني، هل جاءت بالوقود من الولايات المتحدة الأمريكية أم حصلت على الوقود من بعض الدول الخليجية؟ هذا السؤال مما يؤكد بأنه الدول العربية التي فتحت أجوائها وسمحت لفتح أجوائها وسمحت بانطلاق الطائرات من القواعد الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني وفي ضربة واحدة اليوم الثاني من الحرب استهدفوا المدرسة ميناء التي راح ضحيتها 186 طفل لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، فعلى الدول العربية أن تتحمل وتتقبل كما تقبلت أنها تنطلق الصواريخ والطائرات الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني 27,000 ضربة، 27,561 ضربة قامت بها أمريكا وإسرائيل خلال 39 يوما استهدفوا العمق الإيراني. فإذا هذه الطائرات من أين انطلقت؟ من أين انطلقت؟ انطلقت من
0: يعني
1: الدول العربية.
0: إذا كان هناك حرب بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران
1: كذلك
0: على الدول العربية أن تتحمل أن تقصف من إيران؟
2: لا الدول العربية نفت، عليك أن تصدقها، لا تصدق هواجسك. الدول العربية تنفي، تقول لا إحنا منشارك ولا بتنطلق من عندنا قواعد ولا بتزودوا بالوقود، بتزودوا بالوقود من إسرائيل ومن قواعدهم الموجودة ومن تركيا من إنجيرليك ومن القواعد الأخرى. اليوم أنت تستقوي لأنك تريد أن ترفع الكلف على العالم على الاقتصاد العالمي، لكنك بتدمر جوارك، بتدمر هذه اللغة. أنت جوار تاريخي حين إيران جوار تاريخي، أنت بتدمر الجوار، مش واقع هذا، مش واقع، مش صحيح. هذه قضايا سيادية مع الأمريكان.
0: سأنتقل إلى ضيفي أستاذ ريتشارد. يعني من يحاول جر دول الخليج والمنطقة إلى هذه الحرب وإلى التورط في هذه الحرب؟ إن كانت إيران تسعى لذلك كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ألا تسعى أيضا واشنطن وتل أبيب لجر دول المنطقة إلى هذه الحرب صراحة بشكل غير موارب؟
3: واشنطن استراتيجيتها كانت أن تحد من التوسع الجغرافي لهذه الحرب في الأشهر الماضية، وقد كان الإيرانيون والاستراتيجية الإيرانية بالعكس، وهي محاولة جعل هذه الحرب بأكبر قدر ممكن مضرة بالعالم، بالذات الهجمات الإيرانية على دول الخليج، الأردن، والآن مصر أخيرا، ويبدو أنها لها غرض مشابه على المدى القصير. يريدون أن يضغطوا على الولايات المتحدة بحيث تتنازل من خلال الهجوم على دول الخليج، فدول الخليج بعدها ستطلب من الولايات المتحدة أن تنهي النزاع بأسرع وقت ممكن بهذه الطريقة. فهذا جزء من استراتيجية خفض التصعيد الإيرانية. التوسيع للحرب أو للضربات يقود إلى التخفيف من التصعيد على المدى البعيد. تريد إيران أن تجبر هذه الحكومات على أن تقبل بتحكم إيران بمضيق هرمز وتحكمها بها. طبعا هذه استراتيجية منطقية والولايات المتحدة كان يجب أن تتوقعها، لكنها ليست الولايات المتحدة من تريد توسيع الحرب.
0: لكن هذا ينافي تصريحات كثيرة لترامب عبر فيها بشكل صريح وواضح أنه على دول الخليج أن تدخل في هذه الحرب وأن تساعدنا من أجل تحرير مضيق هرمز، لأن المصالح الخليجية هي من تتضرر والولايات المتحدة الأمريكية بعيدة. هذا قاله حرفيا ترامب سيد ريتشارد.
3: ليس عسكريا، هو أراد دور الخليج بشكل دبلوماسي واقتصادي، وأنه على دول الخليج أن تنخرط أو تساعد دبلوماسيا على أن تحصل على الدعم من أوروبا والذين لديهم بعض العوائق هناك، وأيضا اقتصاديا يعتقد بأن دول الخليج إن كان هنالك مشاركة للعوائد التي ستأتي من مضيق هرمز، فبعض من هذه العوائد يجب أن لا تذهب فقط إلى إيران وعمان ولكن إلى دول الخليج أيضا، وأن بحيث تساهم كل الدول في إعادة إحياء هذه المنطقة وتعافي الاقتصاد. لم يكن هناك فكرة أننا نريد من دول الخليج أن تنخرط عسكريا. الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المشاركة العسكرية من قبلهم ولا تريد منهم أن يعانوا من ردات الفعل، ولكن طبعا هذا لم يهم إن كانت الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا إبقائهما بعيدين، لكن استراتيجية إيران في المقابل كانت هي التمديد أو توسيع الحرب، وهذا هو جزء من نظرية النصر الخاصة بهم.
0: بعيدا عن المواقف السياسية، نريد أن نستعرض كيف قرأت الصحافة ومراكز الدراسات هذه التطورات. هل تنظر إليها كضربات متفرقة أم كبداية لتحول استراتيجي في مسار الحرب؟ لنطالع معا مثلا أبرز ما كتب قبل أن نعود إلى الضيوف، ونبدأ من الشرق الأوسط مع مقال لعبد الرحمن الراشد قال فيه إن إيران حولت العراق إلى جبهة بديلة بعد تراجع نفوذها في لبنان وغزة، واستخدمت أراضيه لمهاجمة 6 دول. ويؤكد الراشد أن الضربة ليست ضد العراق بل ضد الميليشيات التي تضر بسيادته، يقصد الضربة السعودية، مضيفا أنه باستثناء هذه الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري لابد أن غالبية العراقيين يشعرون بالإحباط والقلق من جر بلادهم إلى حرب لا تخدم المصالح العراقية، مستشهدا ببيان مقتضى الصدر الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا للعدوان. أما صحيفة الجارديان فرأت في مقال لها أن الضربات السعودية على العراق تدفع المنطقة إلى المجهول وتزيد من تعقيد حرب إقليمية متسعة وغير قابلة للتنبؤ، وتنقل عن باحث قوله إن السعوديين يشعرون أن الإيرانيين يزيدون من وتيرة هجماتهم لأنهم يعتقدون أن دول الخليج لن تصعد، لكن الرياض تريد إثبات خطأ هذا التقييم. ويختتم المقال بأن الصراع أصبح أكثر فوضوية وأن الضربة السعودية المحسوبة قد تؤدي إلى ردود غير محسوبة في سياق إقليمي أوسع. أما فورين بوليسي فرأت أن هذه الضربات تورط السعودية أكثر في هذه الحرب، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع القتال في شباط حاولت الرياض تجنب التورط المباشر، وتشير إلى أن السعودية تخوض في الوقت ذاته صراعا متجددا مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين هاجموا بدورهم أيضا ناقلة نفط سعودية الثلاثاء الماضي. ينتهي المقال إلى أن الضربات تمثل دخول لاعبين جدد السعودية بشكل علني والميليشيات العراقية كجبهة نشطة إلى حرب تتسع بسرعة شيئا فشيئا في وقت كانت فيه الهدنة والمحادثات هشة أصلا. أستاذ عمر، اليوم هل هذه الضربات التي جاءت بالتعاون بين السعودية وبين الولايات المتحدة تعلن دخول لاعب إقليمي جديد بوزن المملكة العربية السعودية، ربما يجر معه دولا أخرى مثل الأردن والإمارات والدول المستهدفة الأخرى التي تستهدفها إيران إلى هذه الحرب؟
2: لكن السعودية إذا تحركت لن تتحرك بمفردها، هناك مجموعة عربية كبيرة ستتحرك مع المملكة العربية السعودية. السعودية لاعب لأنها يتم توجيه ضربات لها، لكن هل ستنخرط في المعركة؟ أعتقد أن السياسة السعودية والسياسة العربية أثبتت حكمتها، لا تريد أن تنخرط في هذه المعركة، لا تريد أن تجعلها إقليمية، لا تريد أن يتوزع الدمار أكثر فأكثر، لأنه إذا دخلت المجموعة العربية الحرب ستتغير أهداف الحرب، بمعنى عند الولايات المتحدة وعند المنظومة العربية. لكن باعتقادي العرب يقدرون ذلك، لكن أنا أتفق مع ما قرأتي في بداية التقرير من أن الهدف أن يقولوا ليست السعودية يعني مكتوفة الأيدي تستطيع أن تتحرك في القصة العسكرتارية. وأنا مرة أخرى أؤكد ما قاله أيضا غسان شربل أو الذي ذكرت اسمه، أنه الهدف من ذلك كان ضرب ميليشيا متمردة وليس المجموع الوطني العراقي.
0: عبد الرحمن
2: اليوم
0: الراشد.
2: اليوم هناك حكمة عبد الرحمن الراشد آسف، هناك حكمة عربية كبيرة في التعامل مع هذا الملف، عليها أن تدركها إيران وأن تتوقف عن التحرش بالمنظومة العربية. استنزف هذا الهدف قصة البقاء مقابل إيذاء المنظومة العربية أو رفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ضرب دول الجوار. أنا باعتقادي هذا الأمر يجب أن يتوقف إيرانيا حتى لا يضطر العرب إلى الانجرار إلى حالة ربما
0: يعني
2: ترغب فيها إسرائيل، يرغب فيها
0: أمر.
2: كثيرون لكن لا يرغب فيها العرب.
0: هي ضربة وكفى، يعني تريد أن توصل رسالة؟
2: لا، هي ضربة وكفى ورسالة لا هي ضربة وكفى ورسالة ورسالة عميقة بأننا نستطيع أن ننخرط أكثر في المعركة. يعني بمعنى إذا ما ازداد منسوب الضربات على المملكة العربية السعودية واستهدف الشريان الحيوي المتعلق بالاقتصاد، لن تقف السعودية مكتوفة الأيدي ولن تقف المنظومة العربية، وليس من مصلحة أحد انخراط المجموع العربي في المعركة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك أعيد وأكرر، لا زالت المجموعة العربية تقول يجب وقف القتال، يجب الذهاب إلى المسار الدبلوماسي، ليسوا مع إسقاط النظام في إيران، ليسوا مع تشظي إيران، يعني مع بقاء إيران على قيد الحياة على اعتبار أن إيران دولة جوار ومهمة، وإذا لا سمح الله حدث فيها يعني تفكك كبير ستكون النتيجة كبيرة وكبيرة جدا. وعلى الإيرانيين أن يدركوا أن التزود بالوقود يحصل ليس في المنظومة العربية، عليهم أن يصدقوا النظام الرسمي العربي حينما يقول لم نسمح بانطلاق طائرات، لم نسمح بالتزود بالوقود. أنا في الأردن علاقتي مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمقت عسكريا لحرب داعش، لما داعش احتلت الموصل وتحركت الزحوف نحو بغداد وإيران تدخلت، كان التنسيق مع الولايات المتحدة ومع إيران ومع العراقيين لوقف داعش. لماذا اليوم يعني يتم غض الطرف عن هذه الحقيقة؟ لكن البقاء على قيد الحياة لا يعني أن تؤذي الجوار، عليك أن تتوقف عن ذلك. حارب أمريكا، أضرب إسرائيل، هم أعدائك، هم اللي يقصفونك، لكن لست مضطرا اليوم لأن تعمق عداء كبيرا. أنا حزين على المدرسة التي تحدث عنها ضيفك حين قصفتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحزين كنت على براميل الأسد حينما كانت تسقط على المدارس السورية بتوقيع إيراني. أيضا علينا أن نتوقف كثيرا وأن نعيد الحكمة للمنطقة حتى على أقل تقدير نستطيع أن نتعايش بسلام. التسويات بيننا هي
0: الأهم،
2: لكن
0: هذه الدعوة، لكن
2: حينما
0: لإيران
2: تعمل
0: وتأرن. أستاذ عمر، هذه الدعوة للنظام الرسمي الإيراني أن يصدق الرواية الرسمية العربية يقابلها أيضا تقارير منها أمريكية للمفارقة تقول بأن هذه الطائرات الأمريكية تتزود بالوقود من أراضي عربية، أنا أحيلك لها أيضا.
2: يعني ربما كان هناك اتفاقات، ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن أنخرط بالمعركة. كل يوم بيطلع ترامب علينا بتصريح، هذيك اليوم ما عجبوش الأداء الأردني، يعني إحنا اليوم بدنا نصدق كل هذه الروايات؟ أنا بتقديري المنظومة العربية نازلة بثقلها لوقف الحرب، لعودة المسار السياسي لاتجاه اتفاقية لا تدمر إيران. أليس هذا يكفي حتى يعيد الإيرانيين حساباتهم في التعامل مع هذه المسألة؟ منطقي الأخوة والجوار، بتقصف مطار العقبة وبتترك رامون اللي بعدنا بعشرة وبتترك إسرائيل في هذه الفترة، يعني هذه الحسابات بتخلي الضمير العربي، المواطن العربي، السؤال العربي، من أنتم؟ كيف أنتم؟ كيف سنتعايش معكم في قادم الأيام؟ عليكم أن تتوقفوا. وعلى فكرة المنظومة العربية ستراجع وستطرح على الطاولة سؤال الولايات المتحدة الأمريكية وشكل التحالف القادم معها، ربما هذا من فوائد المعركة في هذا التوقيت. لكن أن يستمر الاستهداف، أنا بتقديري
0: وجود القواعد والاتفاقيات
2: يبني جد
0: والاتفاقيات الاستراتيجية العسكرية. على أي حال سأعود لك في الدورة المقبلة من الأسئلة للسؤال عن ذلك تحديدا. لكن أستاذ محمد، هل هذا الوقت الملائم لكي يعيد الإيراني حساباته أخيرا بعد محاولة جر الساحة العراقية أيضا لهذه الحرب، رغم محاولات العراق، رغم محاولات رئيس الحكومة علي الزيدي أن ينأى بالعراق عن هذه الحرب، أن يقدم خطابا متوازنا بين إيران وبين الولايات المتحدة، أن يستطيع أن يضبط الداخل، لكن يبدو أنه هناك أطراف تريد أن تجر العراق إلى هذه المعركة. أليست لحظة مناسبة ليعيد الإيراني حساباته؟
1: يعني طهران اليوم تريد تثبت معادلة تقول أن أي استهداف لها ستكون كلفته إقليمية، هذا الأمر بات واضحا، بينما تسعى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى تثبيت معادلة وهي معادلة مضادة، مفادها أن قدرتها الدفاعية يعني ما زالت قادرة على حماية الحلفاء بالدرجة الأولى ومنع إيران من تغيير ميزان القوى. اليوم المعادلات تغيرت، شاء من شاء وأبى من أبى، المعادلات تغيرت، وإيران آمنت بولادة شرق أوسط جديد، آمنت بعد 7 أكتوبر وتداعيات 7 أكتوبر، إيران آمنت بولادة شرق أوسط جديد بشرطين، شرط أن يكون إيران لها دور مؤثر، لاعب مؤثر في المعادلات الإقليمية، وكذلك ينبغي أن يكون شرق أوسط جديد ضمن مقاسات شعوب المنطقة وليس مقاسات نتنياهو وترامب، لكن إسرائيل تريد أن تخرج إيران بالكامل من التوازنات الإقليمية والمعادلات في منطقة الشرق الأوسط، وإيران مستعدة وإن تعرضت إلى ضربة نووية لم تسمح لنفسها أن تخرج من التوازنات الإقليمية. لكن في حال انخراط بعض الدول العربية كما أكد ضيفك بأنه بلغ سيد الزبا، باعتقادي الشخصي لسان حال الإيرانيين يؤكد بأنه لم يتبقى حجر على حجر في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن الخلافات التي موجودة اليوم في أمريكا. يعني قبل أسبوعين جيدي فانس أكد الحرب التي اندلعت واستؤنفت لمدة 13 يوما اتهم الكيان الإسرائيلي والبعض المتشددين في إسرائيل بأنهم وراء يعني التحريض على ترامب باستئناف استهداف الضربات، ناهيك عن هذا.
0: أليست هذه شعارات أستاذ محمد عندما تقول أنه لن يبقى حجر على حجر في الشرق الأوسط؟ يعني تتحدث وكأنه إيران اليوم، وكأنه هناك من يصدق أن إيران اليوم أو ما تبقى منها يشبه إيران قبل 7 أكتوبر، يشبه إيران قبل المواجهات التي أيضا أثبتت وعرت القدرة الإيرانية. يعني حتى وإن لم تنهزم يعني إيران، لكن إيران لا يبدو بأنها في وضع مرتاح أستاذ محمد. ماذا لو تم فرض حصار يعني ماذا لو تم فرض حصار بري كما تقول صحف اليوم أمريكية أن هذا تم نقاشه بين نتنياهو وبين ترامب؟
1: يعني نتكلم بأكاديمية وعلمية. أولا إيران تتمنى أن يدخل الأمريكي إلى أراضيها، تتمنى، هذه أمنيات، لأنه هناك اصطلاح إيراني يؤكد يسمى جان فدا بمعنى باللغة الإيرانية، بالعربية يكون فدائيين الوطن. سجلوا لحد هذه اللحظة 32 مليون إيراني للدفاع عن أراضيهم، 32 مليون إيراني سجلوا. إذا تعرضت إيران إلى ضربة برية يدخل الأمريكي، فستكون مواجهة يعني مباشرة فيما بين الإيرانيين والأمريكان، ومن المستحيل الإيرانيين اليوم يتنازلوا عن شبر واحد من أراضيهم. أنا أعتقد اليوم إيران تمكنت أن تعطي أو تقول للأمريكان ليس كما تريدون، المنطقة ستكون لكم كيف ما تشتهون. اليوم المعادلات تغيرت وتمكنت إيران أن تفرض معادلات جديدة، ناهيك عن هذا اليوم أنا باعتقادي الشخصي هناك 5 رسائل إيران باستهداف الأردن بالتحديد. قبل الشهر من الآن، قبل الشهر إيران استهدفت إسرائيل ردا على عدم تنفيذ البنود وعدم استهداف لبنان، استهدفت لبنان، استهدفت إسرائيل. وكذلك قبل 3 أو 4 أيام استهدفت الأردن، هي من قامت باستهداف الأردن. وهذا إن دل على شيء فيدل بأنه العقلية الإيرانية وبالتحديد رئيس مجلس الأعلى للأمن القومي السيد بولقدر تختلف عقليته عن السابقين مستشاري الأمن القومي في إيران، السيد شمخاني والسيد جليلي والسيد شيخ روحاني وبالتحديد الأخير السيد لاريجاني. تختلف عقلية سيد بولقدر عن بقية الأمناء. لماذا؟ لأنه كما تعرفين هناك المعني الأول بالدخول في الحرب والتفاهمات والاتفاقيات هو المجلس الأعلى للأمن القومي، وليس من حق الحكومة أن تقول بأنه ندخل في حرب أو لا. مجلس الأعلى للأمن القومي هذا يؤكد بأنه تختلف هذه المرة، لأنه هو بادر باستهداف الأردن، القواعد الأمريكية في الأردن، وهو من بادر باستهداف إسرائيل. لذلك اليوم رسائل باعتقادي 5 إيران أرادت إرسالها إلى الطرف المقابل، 5 رسائل. إيران لا تزال تريد أن تؤكد بأنها لا تزال تمتلك القدرة على الرد رغم الضغوط العسكرية والسياسية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، أي مواجهة مع إيران لن تبقى محصورة داخل الأراضي الإيرانية، بل يعني ستنعكس على كامل الإقليم. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة، استنزاف يعني منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية، وكذلك لإجبارها على العمل المستمر بكل فعالية، تريد أن يعني تكون الكل فعالية لدى أمريكا وإسرائيل. الأمر الرابع والأهم، تعزيز صورة الردع أمام الداخل الإيراني وكذلك أمام حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. والأخير، الأخير أهم ما هو موجود، رفع سقف التفاوض الغير مباشر مع أمريكا عبر تحسين الموقع التفاوضي ميدانيا. لذلك 5 رسائل.
0: طبعا هذا مقابل علاقاتها مع الجوار والإقليم. لكن أنا سعيدة حقيقة أستاذ محمد أنك أخيرا اعترف بأنه أي استهداف لإيران سيعني استهداف للإقليم، وهذا يعني نفي لإجابتك الأولى التي نفيت بها بأن إيران هي من أوعزت لاستهداف المملكة العربية السعودية. هذا جيد، يعني هذا جيد أننا وصلنا لهذه النتيجة. لا اسمح لي واضح الحديث، واضح اللغة. اسمح لي أستاذ محمد. تمام
2: شمشون
0: جيد. خلص واضح، اتضحت الفكره.
1: اندلاع الحرب بمعنى حرب اقليميه هم يؤكدون.
0: وهذا يثبت بان الاستهداف كان بإيعاز من الايران ربما. استاذ ريتشارد، يعني واضح بانه هذه الحرب افرزت كتله اكثر تشددا في ايران. من يحكم اليوم ايران لا يفهم الا اللغه العسكريه كما يشير او كما افهم من ضيفي. بالتالي نحن امام اي سيناريو مقبل برايك؟
3: سأقول بأنه لدينا حكومة إيرانية مسيطر عليها من قبل هذا المجلس القومي أو RGC، وهذا يجعل من الصعوبة أن نأخذ كلام الدبلوماسيين على أنه ذي مصداقية. والدبلوماسيين أو الرئيس قد يقول نريد الإيقاف للهجمات على الخليج ونريد أن نكون أصدقاء مع عمان، ولكن هذا هم يغيرون فيما بعد. أين سنذهب كما تحدثنا في الساعة؟ لا يبدو أن هذا واضح. هناك كثير من المسارات، ربما تصبح الحرب أوسع. اليمن والعراق قد تدخل أكثر في هذا النزاع. قد يكون هنالك أيضا توحيد مجدد لهذا هو الجبهة الإسرائيلية الأمريكية، بحيث يبدأون بمهاجمة بعضهم البعض الإيرانيين والإسرائيليين مرة أخرى، وهذا سيوحد المواجهة بين إيران وأيضا
0: هل
3: إسرائيل.
0: هل تعتقد بأن هذا ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الأخير بين نتنياهو وبين ترامب، توحيد الجهود الأمريكية الإسرائيلية من أجل توجيه ضربة جديدة لإيران، أم أنه فقط الحديث يدور حول مزيد من الضغوطات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي تزيد من وتيرته واشنطن؟
3: حسب ما نعرف حتى الآن فأن نتنياهو قال بأن إسرائيل كانت مستعدة للدخول في الحرب، وترامب قال أنه لا يريد من إسرائيل أن تكون في هذه الحرب الآن. لكن الكثير من القوى الأمريكية، القوى الجوية بالذات، الآن تم نقلها إلى إسرائيل، وهذا لأن كما ذكر الضيف الآخر فالإيرانيون سعداء في الهجمة على الدول، الهجوم على الدول العربية الأخرى وليس إسرائيل. لذلك فستبقي أمريكا القوى الجوية في إسرائيل حيث هي محمية بشكل أفضل هناك، بما أن الإيرانيين يبدو أنهم يخافون من الهجمة على إسرائيل ويبحثون عن أهداف أسهل.
0: لكن يعني في الحديث عن يعني عن البراءة مما تتحمل أعباءه الدول العربية، ربما يسأل من يسمعنا بأنه من بدأ هذه الحرب أصلا سيد ريتشارد؟ من الذي قرر أن يدخل هذه الحرب وأن يضرب إيران؟ أمريكا وإسرائيل بغض النظر عن تداعياتها على المنطقة، أليس كذلك؟
3: نعم أتفق معك. نحن الآن كان هذا خطأ بشكل واضح. منذ 6 أشهر النظام الإيراني كان معزولا وضعيفا، و البروكسيز أو كانوا ضعفاء، وهذا الحرب قد أدت إلى نتائج مختلفة عما أرادوه، حيث استطاع النظام الإيراني باستعادة عافيته العسكرية من خلال مساعدة الصين وروسيا، وعاد تأكيد تحكمه بالخليج العربي. وإذن يبدو أن هذه الحرب، نعم هذه الحرب كانت خطأ، ولكن نحن الآن حيث نحن.
0: طيب نحن الآن حيث نحن. اليوم تقرير لول ستريت جورنال أستاذ عمر يتحدث عن أنه البنتاغون يريد دراسة تواجد القوات الأمريكية في الكويت، أو سيعيد النظر في ما تبقى من القوات الأمريكية في الكويت طبعا بعد استهداف إيران للكويت بمئات الصواريخ. ربما هذا ينسحب على دول أخرى أيضا. برأيك هذه اللحظة الراهنة أليست مناسبة للنظام الرسمي العربي أن يعيد النظر أيضا في علاقته مع القواعد الأمريكية، مع القوات الأمريكية، رغم النفي المتكرر من النظام الرسمي العربي بوجود قوات أمريكية على معظم الأراضي العربية، بالاتفاقات العسكرية الاستراتيجية التي تربط بين بعض الدول العربية وبين الولايات المتحدة، التي تتيح للأخيرة أن تستخدم هذه الأراضي هكذا بدون استئذان في حال دخلت أي حرب؟
2: شوفي، في براسي أسئلة كثير مزدحمة يعني نتيجة مداخلة الضيفين الكريمين، وراح أجاوبك على على على سؤالك. شوفي شو حكى الضيف الأمريكي، قال هيهم بإسرائيل مرتاحين لأنه خايفين يضربوا إسرائيل لكن يستقوا على الحال العربي. بحكي لضيفك في الولايات المتحدة الأمريكية، إيران حاربت العرب مرتين وهزمت، المرة الأولى مع صدام حسين 8 سنوات وتجرع السم الخميني، والمرة الثانية في سوريا فاندحروا، وفي النهاية سقط نظام بشار الأسد وجاء الشعب السوري ليحكم. هذه علينا أن ننتبه لها. فيعني العرب ليسوا خاصرة رخوة، العرب حكماء في هذا التوقيت ويريدون، لا يريدون لإسرائيل أن تنفلت من عقالها نتيجة التوازنات الكبيرة الجيوسياسية الممكن تيجي، ولا يريدون للولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تستفرد بالمنطقة، ولا يريدون لإيران أن تبقى على سلوكها في التدخل في الشأن العربي وفي الدول العربية. أما البيئة الجيوسياسية الجديدة فلم تفرضها إيران، بل خسرتها إيران. غزة خرجت من الصراع، حزب الله خرج من الصراع، ولبنان خرج من الصراع، سوريا اليوم ليست في متناول يد إيران، والمشروع الوطني العراقي سينضج وسيتحقق له ما يريد. حتى اليمن
0: ماذا يقول بعض المحللين عن البيئة الجيوسياسية الجديدة؟ يعني أنقل لك ما يقوله بعض المحللين عن البيئة الجيوسياسية الجديدة، ليس بهذه الصورة فقط وإنما من زاوية أخرى، أنه هذا زمن العلو الإسرائيلي، هذا زمن إسرائيل اليوم، لن يستطيع عربي ولن يستطيع نظام عربي رسمي أن يرفع رأسه بعد الآن، هكذا يقول البعض أمام دعوات أخرى.
2: من السبب؟
0: تطالب بغض النظر، أمام دعوات أخرى تطالب بضرورة مراجعة العلاقة العربية الأمريكية. أستاذ عمر، أين نحن حقيقة؟ أين نحن؟
2: نعم، واحدة من فوائد القوة التي ستكون بعد هذه المعركة، اتركيكي من الضيف اللي اتركيكي من قصة الحضارة الإيرانية، عمرها ما كانت شمشونية، عمرها ما كانت تحكي الحضارة الإيرانية بدمر الكل أو أبقى على قيد الحياة. الحضارة الإيرانية صنعت السجاد ولعيبة الشطرنج بيعملوا تسويات سياسية للحفاظ على وطنهم الإيراني، وهذه اللحظة ربما ستأتي أو قد لا تأتي. لذلك هذا الخطاب الشمشوني أنا باعتقادي لم يكن في يوم من الأيام دارج في الحالة الإيرانية إلا يعني عند عند عند عند هذا النظام القائم الآن. لكن علينا أن نتفهم أن هناك فيما بعد المعركة، بعيدا عن قصة الضوضاء وقصة التعبئة، اليوم إيران ستصبح أقل قدرة استراتيجية للتعامل مع ملفات الإقليم. الفائض سيذهب إلى إسرائيل، وهذا أخطر شيء سيكون في مستقبل المنطقة.
0: يعني سنجرؤ على مراجعة سنجرؤ على مراجعة علاقتنا مع القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية. قل لي، يعني سأختم معك.
2: أنا بتقديري أسئلة كثيرة ستطرح على الطاولة. أمريكا والعلاقة معها سواء كانت عسكرية وغيرها، هذه سيطرح على الطاولة. أمريكا اليوم كم تسببت بالضرر؟ إيران كيف التعامل معها في قادم الأيام بعد أن استهدفت المنطقة العربية تحت عنوان الحول السياسي؟ كلها أسئلة ستطرح. فائض القوة في إسرائيل
0: ننتظر الإجابة دكتور عمر شكرا جزيلا انتهى وقتي.
2: ننتظر الإجابة.
0: دكتور عمر العياصر عضو مجلس الأعيان الأردني من عمان، شكرا جزيلا. شكرا لمحمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران، وشكرا لريتشارد وايلز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد كان معنا من واشنطن. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
6: الحياة. ورأيك بمسار العدالة للإعتقال؟
7: إحلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
12: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أخبار الثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. تلفزيون سوريا يرصد عودة الهدوء إلى عين منين بريف دمشق، ومختار البلدة يروي لتلفزيون سوريا تفاصيل التوترات التي شهدتها البلدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم منزلا في منطقة وادي الرقاد بريف درعا، وتحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق ريف القنيطرة الجنوبي. مطار حلب الدولي يفعل 3 خطوط طيران جديدة ويستقبل أولى الرحلات القادمة من أنطاليا والرياض ودوسلدورف. وزارة التربية تقول إنها أنهت إدخال نتائج الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، وتشير إلى أن الإعلان عن النتائج سيتم خلال الأسبوع الحالي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. وفيها حيث رصد تلفزيون سوريا عودة الهدوء إلى بلدة عين منيم بريف دمشق وسط انتشار مكثف ليقي والأمن الداخلي، وذلك على خلفية اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه بعدما رفض الأهالي إدخال حفارة إلى أراضي البلدة خشية استنزاف الحوض المائي فيها.
1: حيث عاد الأمان والاستقرار والهدوء إلى المنطقة مع انتشار أمني في المنطقة بعد التوترات الأمنية التي شهدتها. جاءت هذه التوترات الأمنية بعد الاحتجاجات التي نظمها أهالي منطقة عين المين احتجاجا على الأعمال التي تقوم بها الورشات التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال صيانة وتعزيل للآبار. كان هناك تخوف من قبل الأهالي بأن تؤدي هذه الأعمال إلى نقص المياه عن أبناء المنطقة، خاصة أنها تعاني من نقص في المياه وبالتزامن مع موجات الحر هناك جفاف في بعض الآبار، إلا أن ورشات المحافظة أكدت أن الأعمال يعني هي مجرد أعمال صيانة ولا تسبب أي ضرر للمنطقة. طبعا هذه التوترات أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار في الماديات. تم احتواء الموقف من قبل عناصر الأمن وعادت الأمور إلى طبيعتها. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقد التقى تلفزيون سوريا مختار بلدة عين منيم بريف دمشق لنقل روايته بشأن التوترات التي شهدتها البلدة بسبب اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه هناك. هذا ولم يتمكن تلفزيون سوريا من نقل رواية من جهات رسمية أخرى، وذلك بسبب امتناعها عن التعليق على هذا الملف.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل أي أمر، أهل التل هن أهلنا وأخواتنا، والله ما بفرق بيتنا شيء، والنظام 14 سنة بكل مشاكله ما قدر يفرق بيننا وبين التل، والمي مشترك إن شاء الله كل واحد أخذ حصته، والموضوع في دراسة قائمة لتوزيع المياه بين منين وبين التل. أما الأمر اللي عم يصير إنه في أشخاص متنفذة بالتل، واسمية اللي حنذكرها هي الشخصية أبو راجي حجازي اللي صار معروف من هلأ ومن زمان النظام، اللي كان مهددنا بقواعد الفرقة الرابعة إنه تقصف منين مقابل المي، ولازال اليوم إله سطوته وإله نفوذه بماله بشو ما بعرف، والله ما بعرف. فنحن القضية إنه الشباب أهل البلد طلعوا كرمال إنه يكونوا واقفين جنب الحرازة، ما يكون في أي عمل ولا أي سلاح ولا أي عمل ضد الدولة، بالعكس. وعلى فكرة الدرون كانت عم تصور المشهد كامل، الشباب الأمن والشباب المعتصمين كانوا عم يشربوا سوا ويأكلوا سوا وصلوا العصر سوا إيد واحدة ونفس واحد، ما كان في أي مشكلة. لحتى إجت الفرقة المداهمة اللي إجت بعدين هي اللي شعلت المشهد، مين المسؤول عنها والله ما بنعرف. أما ما في أي خلاف إن شاء الله نحن بين أهل التل أبدا، موضوع قيد الدراسة وماشيين فيه بأوراق نظامية، ولكن في ناس عم تتجاوز الموضوع، بس هاي هي القصة، ما في أي شيء. أهلنا نحن وأهل التل النظام ما قدر يفرق بيننا، وهلأ إن شاء الله نحن أهل وأخوة، ما في أي خلاف. والأمن أهلنا وأخواتنا، وقلت لك الدرون عم تصور المشهد كامل، ما كان في أي مشكلة لحد ما إجت هاي الكتيبة اللي إجت آخر الشيء، صاروا يضربونا بالحجارة أبدا أبدا أبدا، ضربونا بالحجارة وكبروا القصة على الأخير وضربوا بالبواريد، وأنا أحد الناس اللي انهنت وانضربت. وحتى شباب من الأمن العام قالوا لي اطلبنا نحن فلان وفلان، نحن بنشهد معك إن شاء الله إنه صار معك كذا هيك هيك. والأمن أهلنا والدولة دولتنا، والله دمنا وروحنا في ده الدولة، ولا منقدر نتجاوزها قيد أملي. والله يزيكم الخير، نحن هذا الموضوع اللي عنا، كل شيء تصدر على مواقع التواصل إنه منين ضد الدولة، هذا كلام عاري عن الصح، ولا منقبل فيه من أي جهة من الجهات. والله يزيكم الخير.
0: وإلى تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد تزامنا مع هذه التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية هناك، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في منطقة وادي الرقاد بريف درع الغربي. هذا وقال المراسل قال إن الدورية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية قامت باقتحام المنزل. كما أشار المراسل إلى تحليق طيران استطلاع إسرائيلي فوق ريف القنيطرة الجنوبي، يأتي ذلك بعد ساعات من توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد رواحين بريف القنيطرة الشمالي، في حين أقامت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة هناك. وبخصوص هذه الأنباء مشاهدين وهذه التطورات التي يشهدها جنوبي البلاد من اقتحامات وانتهاكات وتجاوزات لقوات الاحتلال الإسرائيلي هناك، معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد. بداية أهلا بك، إذن نرصد معك ما استجد من جديد فيما يتعلق باستمرار هذه التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية.
3: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات سواء في منطقة حوض درموك بدرعة أو بريف محافظة القنيطرة. اليوم يعني منذ قليل كان هناك يعني توغل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه وادي الرقاد والدخول إلى بعض المنازل هناك في المنطقة وتفتيشها، دخلت 6 عربات عسكرية من داخل الجولان المحتل إلى المنطقة وقاموا بتفتيش منزلين دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف في المنطقة. لكن بشكل عام يعني التوغلات في تلك المنطقة يعني تعيق تحرك الأهالي، خاصة أن هناك موسم حصاد وموسم يعني جني الثمار. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تضييق المزارعين هناك في تلك المنطقة، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم عدا عن الحواجز المؤقتة بين القرية والبلدة، وأيضا يعني مداهمة بعض المنازل واختطاف الشبان وتضييق على المدنيين في تلك المنطقة. أيضا في محافظة القنيطرة كان هناك البارحة توغل باتجاه رويحينا واتجاه قرية بريقة في ريف القنيطرة الأوسط. طبعا هذا التوغل أيضا قام بإقامته قوات الاحتلال ب5 عربات عسكرية من قاعدة العدنانية باتجاه المنطقة، أيضا دون تسجيل حالة اختطاف أو اعتقال، فقط يعني اقتصرت على حاجز فقط وتفتيش المارة والتضييق على المدنيين أثناء تنقلهم بين القرية والبلدة أو بين البلدة والبلدة.
0: طيب، تزامنا مع كل ما تفضلت به من معطيات جديدة حول هذه التجاوزات الإسرائيلية التي تشهدها قرى وبلدات محافظات الجنوب، هنا نتحدث هل هنالك أي تصريحات من قبل وزارة الداخلية أو هنالك أي تمركزات أو انتشار حتى من قبل قوات اليونيفيل قوات خط الاشتباك هناك، وما هو الوضع العام في هذه القرى والبلدات التي شهدت محمد تجاوزات إسرائيلية متكررة؟
3: نعم أمينة، بالفعل بالنسبة للأمن الداخلي أو الأمن العام في المنطقة لا يوجد حواجز داخل القرى والبلدات المحاطة بخط وقف إطلاق النار. الحواجز تنتشر فقط على مدخل محافظة القنيطرة، يعني يظل الأمن والأمان في المنطقة. أيضا بالنسبة يعني بالنسبة لقوات اليونيفيل أو قوات الأندوف العاملة في المنطقة، هي يعني قوات لديها عدد مراسل في محافظة القنيطرة ومحافظة درعا الغربي، تنتشر على خط وقف إطلاق النار داخل المنطقة العسكرية. هناك عدة نقاط لديها مراقبة لكن لا تستطيع إيقاف هذه الدوريات أو التوغلات باتجاه المدنيين، فقط تقتصر على توثيق الانتهاكات وتسجيلها ويعني مقابلة الأهالي
0: والاستماع إلى محمد. نكتفي بهذا القدر، سوف نتابع معك تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد كما ذكرنا في هذه الأخبار، ونقلا عنك كذلك استمرار التجاوزات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوبي البلاد وفي محافظات هذه المناطق. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ 48 عملية أمنية تمكنت خلالها من تفكيك 3 شبكات دولية لتهريب المخدرات خلال شهر تموز الماضي. هذا وأوضحت الإدارة أن العمليات أسفرت عن ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاغون إلى جانب أكثر من طن من الحشيش. كما أشارت الأرقام إلى ضبط أكثر من 8 كيلوغرامات من

استمرت عمليات الإخماد لنحو 10 ساعات متواصلة تمت خلالها السيطرة الكاملة على النيران، كما عملت على متابعة أعمال التبريد ومراقبة موقع الحريق ذاته، وذلك للتأكد من عدم تجدد اشتعال أي بؤر نارية. هذا وقد أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من جانبها رفع جاهزية جميع فرق الدفاع المدني وتفعيل خطة الاستعداد المسبق في مختلف المحافظات، وذلك من أجل التعامل مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. هذا وأكد رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو نشر 50 نقطة متقدمة داخل الغابات وتكثيف مراقبة المسطحات المائية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وحوادث الغرق، كاشفا عن استجابة الفرق ل 186 حريقا خلال اليومين الماضيين، بينها حرائق زراعية وحرجية، داعيا المواطنين إلى الالتزام التام بإرشادات السلامة الوقائية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو إشعال النيران حتى في المناطق الحرجية، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات. أعلن الدفاع المدني وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وذلك إثر 21 حادث سير وقع في عموم سوريا يوم أمس الجمعة. هذا وقال الدفاع المدني في ذات السياق، قال أن الفرق الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم للمشافي لتلقي العلاج الطبي اللازم. وأشار الدفاع المدني في ذات السياق إلى أن فرقه قامت بإزالة آثار الحوادث وأمنت أماكنها كذلك. انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان سائق سهاريجي نفط بعد نزوله إلى بحيرة السد الجنوبي بريف الحسكة وغرقه فيها. هذا وأوضحت مديرية إعلام الحسكة، أوضحت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من استخراج الجثمان بعد ساعات من البحث المتواصل بمشاركة عدد من أهالي القرى المجاورة. أصدرت وزارة العدل بيانا تعقيبا على حادثة مقتل الطفلة نور الدوس بريف درعا، قالت فيه أنها وجهت بتشكيل لجنة تفتيش عاجل للتوجه إلى المنطقة والاطلاع بشكل مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقا والتحقق من سلامتها القضائية. هذا وأشارت الوزارة في بيانها، أشارت إلى أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل تقبل التهاون، وكل ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل حتى في الإجراءات القضائية يستوجب التحقق منه بكل جدية وحياد، مؤكدة الوزارة أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق أي تقصير يثبت في هذه الواقعة. بدوره قال كشف النائب العام في محكمة نوى عبد المجيد بداوة، قال إن التحقيقات الأولية في قضية مقتل الطفلة نور أظهرت تعرض الطفلة للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة، مشيرا إلى أنه جرى توقيف 3 مشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية، وذلك للنظر في القضية ذاتها باعتبار أن أحدهم يعمل في وزارة الدفاع. أعلنت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الانتقال إلى التطبيق العملي لخطط إنصاف الضحايا عبر 4 أدوات رئيسية تشمل إنشاء مراكز التعافي وبناء سجل وطني للضحايا وتأسيس صندوق للتعويض ونظام إحالة شامل. هذا وأوضح مسؤول الإدارة أحمد زوروما لتلفزيون سوريا، أوضح أن الخطوة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجين وعائلات المفقودين، حتى مؤكدا أن إطلاق البرامج الشاملة يواجه صعوبات ترتبط بمحدودية الموارد والتمويل وتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية في البلاد، بينما تتواصل الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والدولية، وذلك من أجل إكمال القاعدة التنظيمية وضمان الاستجابة لمتطلبات المرحلة. أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة السهاريج ونقلها إلى

0: المحافظات ومحطات الوقود فيها. هذا وأضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري. هذا وأشارت الشركة إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات، وذلك لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتفعيل مسار حلب الدولي 3 خطوط طيران جديدة إذانا ببدء الرحلات المنتظمة بين حلب ومدن كل من أنطاليا والرياض ودوسلدورف. هذا وكانت أولى رحلات شركة سان إكسبرس التركية القادمة من أنطاليا، وصلت صباح اليوم إلى مطار حلب بحسب الهيئة العامة للطيران المدني. كما استقبل المطار أولى رحلات شركة ليف إفشن الألمانية قادمة من مدينة دوسلدورف، إضافة إلى الرحلة الأولى لشركة فلايناس السعودية القادمة من الرياض. وفيما يتعلق بهذه الأخبار، معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذن تفعيل مطار حلب الدولي 3 خطوط طيران جديدة إذانا ببدء الرحلات من وإلى العديد من العواصم الأوروبية والعربية كذلك، نرصد معك تفاصيل هذه الرحلات.
1: مساء الخير أمينة. حقيقة 3 رحلات جديدة تبدأها 3 شركات ستكون حقيقة يعني مساهمة خلال الفترة القادمة بتعزيز حركة النقل بين مطار حلب الدولي باتجاه المناطق التي تقدمها هذه الشركات. تحدث عن 13 شركة حتى الآن تعمل في مطار حلب الدولي. خلال الشهرين الماضيين وصل عدد الشركات العاملة إلى 6، 3 منها اليوم تم تفعيلها، واحدة من أنطاليا في تركيا، واحدة من الرياض، واحدة أيضا من ألمانيا. حقيقة كان اليوم يعني تخصيص القسم الأكبر من الحديث للهيئة العامة للطيران المدني حول الرحلة القادمة من ألمانيا باتجاه مطار حلب الدولي بشكل أساسي، لا سيما أن الشركة التي كانت قد يعني سافرت في هذه الرحلة اليوم كانت يعني خلال الفترة الماضية تعمل باتجاه مطار دمشق الدولي، وهذه الرحلة تأتي بعد انقطاع حوالي 14 عام. توقفت آخر رحلة من ألمانيا باتجاه مطار حلب في 21 من تموز من عام 2012، وهذه الرحلة تأتي فعليا على ما تقول هي العملية الطيران المدني لتشجيع المزيد من الشركات الغربية حول سلامة وأمان مطار حلب الدولي وقابليته لاستقبال المزيد من الرحلات. نتحدث اليوم عن 10 رحلات يوميا في المتوسط وفق مطار حلب الدولي. قالت هي العملية الطيران المدني أن اليوم كان يوما استثنائيا، حوالي 17 رحلة انطلقت ويعني عادت أقلعت وهبطت في مطار حلب الدولي، ما يعكس حقيقة حجم النشاط الذي يشهده المطار خلال هذه الفترة بعد فعليا يعني حالة من الجمود شهدها المطار منذ اليوم الأول تقريبا لسقوط النظام، حتى عام عندما كان فعليا النشاط المدني للمطار يقتصر على الرحلات بين مطار دمشق ومطار حلب بشكل أساسي. اليوم أيضا هناك نقطة يعني تحدث عنها هي العامة للطيران المدني، أن هناك 5 شركات أيضا جديدة ستضاف إلى قائمة الشركات التي فعلت رحلتها باتجاه مطار حلب الدولي بشكل أساسي، ومن المفترض أيضا أن تكون هناك المزيد أيضا من الشركات تعمل هي العامة للطيران المدني على تفعيلها. هناك بعض النقاط تحدث عنها اليوم الأهالي أو المسافرون الذين قابلناهم بالنسبة لإعادة حركة الشحن. توجهنا بالسؤال للهيئة العامة للطيران المدني، قالوا بأن إعادة حركة الشحن الجوي يعني إلى مطار حلب الدولي، سيما نتحدث اليوم عن مدينة اقتصادية بحجم حلب وأهمية الشحن الجوي بالنسبة للأهالي والمسافرين، قالوا بأنها يعني ستدخل الخدمة خلال الفترة القادمة وأن هناك خطط تعمل عليها الآلية العملية الطيران المدني في إطار تفعيلها.
0: طيب إبراهيم، توازيا مع ما تفضلت به من معطيات حول هذا الملف، هنالك أسئلة تطرح حول ما إذ كانت فعليا هنالك خطوط جوية أخرى من عواصم ودول ثانية سوف تنضم هي الأخرى إلى هذه الرحلات.
1: بالتأكيد اليوم قابلت مدير علاقات مطار حلب الدولي وتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني وطرحت عليه الكثير من الأسئلة بما فيها ماذا تغير خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت هذه الشركات بالدخول، وهل هناك فعليا يعني أيضا شركات جديدة ستضاف خلال الفترة القادمة إلى عواصم أو إلى يعني دول جديدة. نتحدث اليوم عن 3 شركات من تركيا، من الأردن، هناك شركة من دول الخليج حاليا 4 شركات، وهناك شركة من ألمانيا، وهذه حقيقة يعني مجموعة الشركات تخدم مجموعة محددة من الدول حتى هذه اللحظة. قال بأن 5 شركات على قائمة الانتظار خلال الفترة القادمة سوف يتم تفعيلها، وهناك بعض الإجراءات تتبعها الشركات قبل أن تقوم بتفعيل أي رحلة تجريبية، وقبل أن تقوم باعتماد مطار معين. هذا الأمر مطبق على مستوى العالم أنه مطار آمن للوصول بالنسبة للرحلات، وتبدأ فعليا بتخديم هذا المطار. هناك يعني جولات تجري، وهناك زيارات تقوم بهذه الشركات للمطار والاطمئنان على الحالة الفنية، ثم بعد ذلك يكون هناك بروتوكول معين يتم خلاله تفعيل هذه الرحلات. وهذا ما تحدث عنه المتحدث كما ذكرت أو مدير العلاقات العامة باسم مطار حلب الدولي، وأيضا تحدث عن نقاط يعني قال فيها بأن المطار يدخل خلال الفترة القادمة عملية تطوير فني، حتى هذه اللحظة لم تحصل، لم تدخل أجهزة جديدة ولا معدات رغم حاجة المطار الكبيرة لها. وما تم تطويره في مطار حلب الدولي اقتصر خلال الفترة الماضية على تطوير في البنية التحتية وتوسيع الصالات وتجميل بعض المظاهر، وهذه حقيقة يعني نشاطات تتعلق بالبنية التحتية بشكل أساسي. لكن الناحية الفنية من المفترض أن تكون هناك شركة السعودية تدخل على خط تطوير المطار وتتولى فعليا البدء بإجراءات تتعلق بتطوير الناحية الفنية للمطار، وهذا ما تحدث عنه أيضا كما ذكر المسؤول باسم الهيئة العامة للطيران المدني.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وبتفعيل الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي. كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أن مركز أمن المعلومات تصدى لأكثر من 3,600,000 هجمة سبرانية خلال شهر تموز الماضي. هذا وأوضحت الهيئة أن المركز رصد وتتبع أكثر من 12,500 مصدر لتلك الهجمات، مؤكدة استمرار كوادره في العمل في إطار حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السبراني في البلاد. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي قال إن أي ترتيبات أو تسويات تتعلق بملف الجامعات التركية في الشمال السوري ستتم بالتنسيق والتوافق الكامل مع الجانب التركي. هذا وأوضح الحلبي في ذات السياق أنه سيترأس وفدا رسميا إلى وزارة أو في زيارة إلى تركيا في 5 من آب الجاري بهدف عقد مباحثات مع مجلس التعليم العالي التركي لمواصلة التنسيق حول ملف الجامعات، مشيدا بالدور التركي في دعم العملية التعليمية وضمان استمرار تعليم آلاف الطلبة. وأعرب الوزير عن تطلعه للوصول إلى تفاهمات مشتركة تحفظ حقوق الطلاب وتدعم حتى استقرار مسيرة التعليم العالي في البلاد. نبقى في ملف التعليم في البلاد، حيث أعلنت وزارة التربية إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات اعتبارا من يوم غد الأحد. هذا وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين بالحصول على معادلة الشهادة تقديم الشهادة الثانوية الأصلية مرفقة بكشف المواد المدرسية على أن تكون مصدقة من وزارة خارجية الدولة التي منحت الشهادة منها أو من سفارتها في سوريا. وأضافت الوزارة وأن الوثائق المطلوبة تشمل أيضا إثباتا للشخصية كالهوية الشخصية أو جواز السفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة PDF يتضمن جميع الوثائق على أن يستكمل طلب المعادلة بدفع الرسم المالي المحدد بعد تسليم الأوراق المطلوبة. هذا وقالت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها سيتم خلال الأسبوع الحالي. وأضافت الوزارة في ذات السياق أنها أنهت إدخال جميع النتائج عبر تطبيق مخصص لعرضها، وأنها ستنشر رابط تحميل التطبيق لاحقا عبر معرفات الوزارة الرسمية. وللوقوف على هذا الخبر من قبل وزارة التربية والتعليم حول مستجدات إعلان النتائج النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في البلاد، معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا مارية عبيد. مارية، بداية أهلا بك، إذا نشر معك تفاصيل ما تم إعلانه حول المدة التي سوف يتم فيها الإعلان بشكل رسمي عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة.
2: نعم، نعم مرحبا أمينة. حقيقة جاء هذا التوضيح من وزارة التربية والتعليم بعد الشائعات العديدة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي كانت تتحدث الشائعات عن صدور نتائج التعليم الثانوي أو نتائج الشهادة الثانوية يوم الخميس الماضي، ومن ثم تم تداول أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية اليوم يوم السبت. حقيقة وبعض أو مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحات التواصل الاجتماعي بدأت تنشر روابط غير نظامية وروابط وهمية أيضا، مما يعني أثار حالة من الخوف والهلع والتوتر من قبل الأهالي والطلاب. إلا أن وزارة التربية والتعليم إلى حد هذه اللحظة لم تعلن عن يوم رسمي تصدر فيه نتائج التعليم الثانوي. طبعا حقيقة أمينة اليوم كان هو اليوم المتوقع أن تصدر فيه النتائج، وكان هناك حالات انتظار، تم دخول العديد من الطلبة إلى هذه الروابط الوهمية التي تم نشرها بواسطة مواقع غير رسمية أو صفحات غير تابعة لوزارة التربية والتعليم. طبعا في التواصل مع أحد مصادر وزارة التربية والتعليم تحدثوا أن نتائج شهادة التعليم الأساسي يعني لم تكن خلال الفترة المقبلة، بينما التعليم الثانوي سوف تصدر خلال هذا الأسبوع. يعني توقع المصدر أنه لم تصدر يوم الأحد أو الاثنين، لأنه يعني كما بحسب ما توقع أنه لم تنتهي جميع الإجراءات لتكون النتائج مجهزة إلى الصدور. أيضا أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تتم متابعة الأخبار أو أخبار يوم الإعلان عن النتائج عبر الصفحات والمعرفات الرسمية. أيضا في سياق موازي أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم عن بدء قبول طلبات تعديل شهادة التعليم الثانوي غير السورية، أو يعني للطلاب الذين درسوا في خارج سوريا سواء في بلدة عربية أم غير عربية. طبعا يعني تأتي هذا أو جاء هذا القرار قبل الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية وقبل التقدم إلى مفاضلة التعليم الجامعي، كي يتمكنوا أيضا من التقديم على مفاضلة التعليم الجامعي في الكليات السورية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر الذي تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها خلال الأسبوع الحالي. كنت معنا بخصوص هذا الملف مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تعبيد. أعلنت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الإشغالات المنتشرة على أوتوستراد حرستا حمص، وذلك في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطريق الدولي.
3: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتوستراد حرستا حمص في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرستا يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
4: هلا هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على أستراد حرستا، أستراد حمص، فعم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة، ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل لتجارة غير شرعية أو غيرها.
3: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءاً من أسباب الحوادث يعود إلى سلوكيات بعض السائقين، لا سيما التوقف العشوائي وعدم الالتزام بالمسارات وقواعد المرور على طريق سريع يشهد حركة كثيفة للمركبات.
5: وجود الأكشاك على السيارات سبب الحوادث، لأنه السيارات ما عم تلتزم بيمينها وتتوقف قدام، بده يشرب له فنجان قهوة ويا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه. بنصب الشارع كأنه الشارع له لحاله، بتعرف انت السيارات سيارات طايرة يعني.
3: بين إجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور، يبقى تطبيق القانون السبيل الأهم للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: هذا وقد استطلع تلفزيون سوريا رأس حاب بسطات وعدد من أهالي حلب حول إشغال البسطات للأرصفة والشوارع في المحافظة وموقفهم حتى من قرار نقلها إلى أسواق ثابتة وأسبوعية في مواقع محددة.
6: بين دوريات البلدية وأصحاب البسطات في باب جدين في حلب ما صنع الحداد، تأتي الدورية فيهرب البسطاطي، تذهب فيعودون. لنتابع التفاصيل.
7: علي هنا يعني عدم المؤاخذة، نحن عم نجيب بضايعنا كلياتنا بالدين، انقطع برزقنا طاول، قال روحوا بصوا بالكراج، روح اتفرج على الكراج. يعني كله خربان وما صحراء، لا حدا عم بدخل، لا حدا عم بدي، ما عم نستفتح. يعني وين نروح بحالنا؟
8: يعني هالبصة كلها مخالفة، وأهل المحلات هدول اللي ياخذين المحلات هدول ما عم بدفعوا إيجار ولا استثمار ولا شغلة؟ ضرائب بيدفعوا ضرائب بكره بالايام حساب مين؟ هدول البسطات ما لهم ضرائب، هدول كلنا فوضى.
9: يعني عدم المؤاخذه شعب عايش بفوضى ميكنه، يعني لا تعزى كلمه. اليوم فوضى الوسخ اللي باقى بالحكي، بتيجي بتفهم الشخص مثلا ما بصير كذا تكب، ما بصير كذا، يعني يكون يعني ما فوضى فوضى، يعني ما بتقبل، ما في ترتيب، ما في ركض.
10: اذا عم نحط شمسيه عم بمنعونه،
11: عم شيلوها
10: وعم شيلوها للشمسيه. نحن مو مقصر شيء، طاول طاول، يعني عم بيجوا بيروحوا، والله ما بنعرف، يعني الوضع مو لحد هلا مو ركيز.
12: هلا طبعا اذا هن شالوا هالبسطات كذا بصير نظام واحلى وترتيب، بس طب بس منظر هيك شوف زباله والوخم ونشح، روحوا اتفرجوا صوروا على المزبوط.
13: والله الوضع بيشيلونا عم بيشيلوا، بيجوا بعدين عالم تفلات على هاد ومثل هاد ومثل هاد ومثل عندنا محلات جوا. طيب يا الغوة هون على المزبوط، يا سبتوا دورية، يا مشان نعرف نشتغل. بس
14: إذا شالوا العلم من هون هيك السوق بصير تمام، إذا حولونا كمان خط السربيس بصير تمام تمام، نشتغل كلياتنا نشتغل. ما عاد ننتظر أن هون في بسطات طفيشات يعني مثل عادي. إذا شالوا العالم كله لهنيك الأسواق بصير كتير تمام هنيك.
15: والله شيء حضاري وشيء ضروري، يعني أحسن في شيء اسمه سوق خضرة، في شيء اسمه سوق ألبسة، يكون شيء حضاري وأرقى، وطالما البلد ماشية لقدام وللخير إن شاء الله بيكون كتير أحسن. يعني الترتيب أزبط، بيضل اسمه سوق خضرة بالأخير أحسن من عشوائيات.
0: تستقبل مشافي مدينة حما أعدادا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة خلال فصل الصيف وما يرافقه كذلك من تأثير على سلامة الأغذية.
16: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس، ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
17: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان، يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ. يجبنا على المشفى هون هلا عملنا فحوصات لنشوف ايش طلع بالتحليل.
16: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة، سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيرا بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
18: عندي ابني مريض، فعم يعاني ألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلا غير مغسولة أو هيك، يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر أول ما بلشوا إجراءات تحاليل، وهلق علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
16: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الإسعافية، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعة في حزيران الماضي، بالإضافة إلى مرضى محولين من المراكز الصحية في الريف لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
11: فترة الصيف كثير حالات تسمم وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات. فهوني نحن هوني أبرز حالات أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام، تروس الطعام. ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض بيحبوا الفاكهة مثل الجبس فهن بياكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كل هذا بيلعب دور بالتسمم عند الأطفال.
16: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
19: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: استعادت قرية نهرية فيري في منطقة القصير بمحافظة حمص حياتها تدريجيا، وذلك بعد سنوات من التهجير مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم مجددا عقب التحرير. ورغم عودة الأهالي إلا أن القرية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بغياب بعض الخدمات الأساسية والحاجة حتى إلى تأهيل البنية التحتية فيها والطرق، وسط مطالبات بدعم جهود إعادة الأعمار فيها.
20: عادت الحياة تدريجيا إلى قرية النهرية بالريف حمص الجنوبي بعد أن عاد إليها نحو 80% من أصحابها الأصليين، حاملين معهم أملا ببداية جديدة بعد سنوات من التهجير.
21: الحمد لله بفضل الله تعالى، بعد التحرير رجت أهالي السكان منطقة النهرية كاملة، وبالعام 2013 إجا استولى عليها الحزب الإيراني مع حزب الله وتهجر أغلبية سكانها، والحمد لله بالتحرير رجت الأهالي شوي شوي، صارت ترجع للناس وتقريبا صار 80% من السكان راجعين على المنطقة.
20: ورغم إعادة تأهيل المدرسة الوحيدة وعودة التعليم، ما تزال القرية تفتقر إلى الخدمات الصحية، إذ يضطر المرضى إلى مراجعة مدينة القصير لغياب نقطة طبية، في حين تنتظر البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات أعمال التأهيل.
22: الحمد لله على الله من علينا بالنصر ورجعنا على بيوتنا اللي كانت محتلة من ميليشيا حزب الله، ورجعنا نبنيها بإيدينا الحمد لله رب العالمين. ولكن أنه تفاجأنا أنه في نقص كثير من الاحتياجات للقرى الموجودة بريف القصير، مثل القطاع الصحي بالقرية ما في ولا أي مركز صحي، حتى القرى المجاورة كمان. الوضع التعليم يعني عم يمشي حاله هلأ، ولكن المدارس بعيدة كتير عن التلاميذ، والطرقات ما في زفت كلها تراب، وبالشتوية كتير عم يرجع الأولاد مليانين وحل وطين يعني.
20: لكن العودة لم تعني انتهاء المعاناة، إذ ما تزال الخدمات الأساسية غائبة في وقت يحاول فيه الأهالي استعادة حياتهم. استعادت قرية النهرية أهلها بعد سقوط نظام الأسد، وما تنتظره اليوم استعادة خدماتها الأساسية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، قرية النهرية، ريف حمص الجنوبي.
0: أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من ست ميدانكي باتجاه سهل عفرين إذانا ببدء موسم الري لهذا العام. هذا وبيّن مدير سد ميدانكي حسن الحسين أن إطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من عامين، وذلك في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار حتى قد تظهر وإعادة تأهيلها مجددا. هذا ويعد سد ميدانكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. تحولت مزرعة في ريف طرطوس إلى مساحة تضم أنواع مختلفة من طيور وحيوانات الزينة إلى جانب نباتات استوائية نادرة، تجربة يكرس صاحبها مشاهدين وقته وجهده لها كذلك، واضعا الشغف في المرتبة الأولى، في حين يأتي الربح نتيجة لهذه الهواية لا هدف لها.
21: بلشت القصة معي بالتدريج، بحب الزراعة شوي شوي، تربية الحيوان، الدجاج، الكلاب، كل شيء بيتعلق بالحيوان والطبيعة بحبه. ومن الصغر بلشت، ووقت اللي تفرغت يعني بعد ما خلصت شغل أساسي بلشت بالزراعة وتربية الحيوانات، دجاج، كلاب، طيور، حمام، كل شيء حلو بحبه، كل شيء حلو بحبه. ما عندي إنه الهدف بالبداية ما إنه مادي، مكسب مادي بس، لا، هو بالأساس شغف. وأكيد كل شيء بتعطيه بيعطيك. عندي دجاج زيني من أنواع كتيرة، الباتريج بلو، الباتريج بلاك، جولد، اللايت بلاك، لايت بلو، براهما، كلها هيدولي أنواع براهما. في دجاج سوسكس الإنجليزي الباف، في دجاج الوايندوت الأمريكاني، في الباف، باف بلو، في البلاك، في كان عندي القطني، عندي أنواع كتير، يعني الدجاج الزيني كتير أنواع عندي إياها. كمان عندي كان حمام أنواع كتير، بتتنقل بتبدل الأنواع الطيور اللي بشتغل فيها، يعني بحسب الهواء والتسلية فيها. كلاب، كان عندي كلاب كتير أنواع مرقة. هلأ عندي أكتر شيء، هلأ حاليا حبيت أكتر شيء روتوايلر، كلب حراسي حلو، ما بيطلع صوت، وفي كتير لصاحبه. أكتر شيء الأرواح أنا كتير بهتم فيها، الأشجار كتير بدعيني في أمور ما فيني خلي مين مكان يشتغل فيها، في شغيلة إلى دور بمحل معين، في شيء أنا بدي يكون معه لأنه في عنده حساسية معينة بدك تضلي تنتبهي لها، أنا بنتبه للعامل ما في ينتبه له.
1: جان يطلع حبه مثل حب الليتشي بس بني، تطلع مأخذ.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر التطورات ومستجدات الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك حملة دهم واعتقالات طالت أكثر من 16 فلسطينيا تركزت في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. هذا وقال مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومداهمات طالت عشرات المنازل في عدد من بلدات نابلس بينها برقة وعريف وعصيرة الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرقي طوباس. هذا وقد اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية تل ومناطق غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: كان في هناك من الصباح اقتحام بعشرات من عصابات المستعمرين في المنطقة تحت مسمى مسار مشي، جابوا فيها كل محيط القرية أو محيط البلدة من مكان الحدث اللي حدث الأسبوع الماضي، ثم انطلاقا في أراضي البلدة ومحيطها لحي العامري وحي المهندسين. واتجهوا لأراضي تل وبعديها على الإسكان العامري وبعديها على منطقة جنيت طبعا بوجود الجيش، وبعديها لمفرق صرة، وكانت تواجه الجيش وحاولوا يفوتوا على صرة، إنه الجيش منحهم يدخلوا على صرة.
0: ومن الضفة الغربية مشاهدينا إلى قطاع غزة، حيث قتل فلسطينيان وأصيب آخرون من جراء سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعات للمدنيين ومبان سكنية حتى في مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وافادت مصادر طبية بأن شابين قتلا في دير البلح إثر استهدافات إسرائيلية طالت شارعي أبو عريف وصلاح الدين، وذلك بالتوازي مع إصابة نحو 10 آخرين من جراء تدمير طائرات الاحتلال بنية سكنية في مخيم من نصيرات عقب انذارات بالإخلاء. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين الأول عام 2025. هذا وقد أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استنكارها لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، وأفادت الوزارة بأن القوة التدميرية للصواريخ المستخدمة أدت إلى محو مخزنين من أصل 4 من المكان المستهدف إلى جانب إلحاق أضرار بالغة وجسيمة بمخزنين آخرين، وإلحاق أضرار في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى الملاصق للمخازن المذكورة، إلى جانب فقدان وتلف كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى. هذا وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بنيابة أو بنايات متعددة الطبقات تعود لعائلة الحواجري في دير البلح بقطاع غزة، وتسببت الغارة في تدمير البناية بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمشاءات المجاورة لها كذلك.

0: وإلى الملف اللبناني وآخر مستجداته، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون قال أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة على أراضيها بالكامل. هذا وأضاف عون أن مسؤولية الجيش اللبناني تتضاعف مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، موضحا أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، حتى كما أشار إلى أنه لا توجد شرعية لأي سلاح خارج يد الدولة، معتبرا أن التشكيك بالجيش أو محاولة عزله عن حضانته الشعبية يضعف الدولة ويهدد مقومات الاستقرار فيها. معنا مباشرة بخصوص هذه التصريحات من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك آخر تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون حول مآلات وسيناريوهات المرحلة المقبلة.
1: نعم أمينة، فعلا تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون أتت بمناسبة عيد الجيش اللبناني في الأول من أغسطس اليوم، إذ صرح بالعديد من التصريحات قالها رئيس الجمهورية جوزيف عون مشددا على دور الجيش اللبناني في هذه المرحلة تحديدا. هناك أيضا مرحلة مضاعفة أو مهمة مضاعفة للجيش اللبناني في أن يكون الأمن مستتب في لبنان، وكذلك أيضا بالانتشار على الحدود اللبنانية بعد خروج قوات جيش الاحتلال من الجنوب. وقال أيضا رئيس الجمهورية أن ترسيخ دور الدولة يتطلب ويستوجب وجود الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية، وكذلك أيضا قال بأن الجيش هو الضامن الوحيد الأوحد لوحدة لبنان واستقراره ووحدته، مطالبا أيضا اللبنانيين بالتفاف حول الجيش. وأيضا قال جوزيف عون أن الجيش هو الذي له الحق أن يمتلك قرار الحرب والسلم والدولة، أيضا ليكون الجيش الذراع العسكرية الحصرية الخاصة بالجيش اللبناني. فعلا هناك مرحلة جديدة ومهمة مضاعفة اليوم في هذه الفترة للجيش اللبناني عقب الانسحاب الإسرائيلي من 3 بلدات في الجنوب اللبناني، وأولى مهمات الجيش اللبناني تكمن في الزوطر الغربية، إذ مهمة الجيش تكون في منع وجود منع وجود أي تواجد عسكري خارج عن إطار الدولة وأي سلاح خارج عن إطار الشرعية، وأن تكون المنطقة تحت سيطرة الجيش اللبناني. طبعا كلما انسحب جيش الاحتلال من مناطق في الجنوب اللبناني، كلما قام الجيش اللبناني بالتواجد في هذه المناطق مزيلا مخلفات جيش الاحتلال وما يتركه في المناطق، وأيضا يكون الخطوة الأولى التي يدخل إليها الجيش اللبناني قبل دخول الأهالي إليها، وبالتالي أيضا هذه مهمة الجيش اللبناني. ورأينا أيضا ما حدث في بلدة زوطر الغربية عندما قام الجيش اللبناني بالدخول إليها، وبعد أيام عاد بشكل تدريجي أهالي زوطر الغربية. وبالتالي فعلا الجيش اللبناني هو الضامن والضمانة لجميع اللبنانيين. وأيضا اسم الجيش اللبناني أمينة ليس عليه جدلية في لبنان، بما أنه هو لجميع اللبنانيين، وأيضا هو الضمانة لجميع اللبنانيين، وبالتالي الجيش اللبناني اسم غير مستفز لأي فئة من اللبنانيين، ووجود الجيش اللبناني في أي بقعة من المساحة ومن الأراضي اللبنانية هو يعطي بارقة أمل وأن الدولة موجودة في الأراضي التي يتواجد فيها الجيش اللبناني.
0: طيب ما يتزامنا مع ما تفضلت به من معلومات، ما هي آخر مستجدات الأوضاع في جنوب البلاد، وهل هنالك فعليا على أرض الواقع أي انسحابات إسرائيلية منها؟
1: الانسحابات الإسرائيلية كانت في المناطق الثلاث أمينة، أفرون وأيضا الزوطر الغربي، إضافة أيضا إلى منطقة أخرى في الجنوب. إذا هذه الانسحابات هي ضئيلة جدا، ولكن بدأ العمل في المناطق التجريبية بشكل تدريجي. يتطلع الجيش اللبناني وتتطلع الدولة اللبنانية أيضا أن تنسحب إسرائيل من منطقة تلو الأخرى كي يستلم الجيش اللبناني اللبناني هذه المناطق، من ثم يقوم أهالي البلدات التي ينسحب منها جيش الاحتلال بالعودة إليها تمهيدا لعودة الحياة إليها وتنفيذا لوعد وعهد الحكومة اللبنانية بأنها ستعيد الجنوبيين إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب اللبناني. على الرغم من ذلك فإن الخروقات موجودة في الجنوب وإن كانت بشكل متقطع وإن كانت بوتيرة خفيفة وضئيلة مقارنة بذي قبل، ولكن أيضا أمينة يعني دعيني أشير بما أنك سألت هذا السؤال أن المسير الإسرائيلي الآن يحلق في سماء العاصمة اللبنانية بيروت، إذن الخروقات الإسرائيلية مستمرة ولكن هي بوتيرة ضئيلة جدا وخفيفة مقارنة في الأيام التي سبقت، إضافة إلى ذلك جولة مفاوضات جديدة تنطلق في الرابع من هذا الشهر أغسطس الجاري حتى السادس من الشهر نفسه بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات حول هذا الملف، كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لتوجيه ضربات إلى أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة وسط تأكيدات بأن قرار التنفيذ لم يحسم بعد. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب يدرس بجدية استهداف منشآت للطاقة الإيرانية، فيما ذكرت شبكة CNN نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان تنفيذ ما وصفته بأعنف حملة قصف حتى الآن، مشيرة إلى أن نطاق الأهداف المحتملة وطبيعة الهجمات ما يزالان قيد البحث مع بقاء احتمال إلغاء الضربات وعدم صدور أوامر نهائية حتى الآن. هذا وقد أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل. هذا وأوضح المسؤول الإيراني أن خطة الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة، معتبرا أن التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية تعد دربا من دروب التهور. ختام الثالثة مشاهدينا، عفوا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970 ونابلم، وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية، ونبدأ بالعنوان. دورية للاحتلال تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي وتدهم منزلنا، وطيران إسرائيلي يحلق في سماء ريف القنيطرة الجنوبي. بلدة عين منين بريف دمشق تشهد هدوءا بعد توتر أمني مرتبط بأعمال حفر آبار مياه. المحافظة تعلن توقيف عدد من الأشخاص. إدارة مكافحة المخدرات تفكك 3 شبكات دورية لتهريب المخدرات خلال تموز الماضي، وتضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون وأكثر من طن من الحشيش. قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة، والصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال مخازن الأدوية. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في منطقة وادي رقاد بريف درعا الغربية. وقال المراسل إن الدورية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية قامت باقتحام المنزل. كما أشار المراسل إلى تحليق طيران استطلاع إسرائيلية فوق ريف القنيطرة الجنوبي. يأتي ذلك بعد ساعات من توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد رويحين بريف القنيطرة الشمالي، في حين قامت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المرة. محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة ينضم إلي. مرحبا بك محمد. إذا تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي ودهم منزل في ريف درعا الغربي، التفاصيل الإضافية عن هذه التوغلات محمد؟
1: نعم حسام، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني هذه التوغلات والانتهاكات هي مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما، يعني في كل ساعة في كل وقت، سواء في محافظة القنيطرة أو منطقة ريف درعا الغربي. بالفعل يعني كانت هناك قوة عسكرية مؤلفة من 6 عربات عسكرية دخلت من الجولان المحتل باتجاه وادي الرقاد باتجاه المنازل القريبة من تلك المنطقة، وقاموا بتفتيش منزلين دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف، ثم عاولت الانسحاب بعد ساعة من التفتيش والعملية هذه. طبعا انسحبت باتجاه الجولان المحتل. ايضا رافق ذلك بعدها بساعات يعني تحليق للطيران الاستطلاع الاسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هو تحليق يعني مستمر من قبل طيران الدرون وطيران الاستطلاع الاسرائيلي، يراقب ويصور يعني اي تحرك اي تجمع سواء مدنيين او غيره داخل المناطق، يعني داخل القرى والبلدات المحاذيه لخط وقف اطلاق النار والقريبه من خط وقف اطلاق النار بشكل عام. ايضا يعني حسام، بالنسبه للمزارعين هناك في منطقه وادي الرقاد هناك تضييق كبير عليهم، خاصه بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، إطلاق النيران عليهم من قبل المستوطنين هناك، إطلاق النيران عليهم أيضا من قبل يعني قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنعهم من الوصول إلى موسم حصادهم. هناك أيضا موسم زراعة صيفية يقصدونه، يتم يعني التضييق عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في ريف القنيطرة الشمالي كان هناك أيضا دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي البارحة مساء في منطقة رويحينا وفي بقرب من سد رويحينا وايضا قريه بريقه بريف القنيطره الاوسط، وايضا نصبت حاجز هناك وفتشت المره، وبعد ذلك انسحبت باتجاه قاعده العدنانيه. ايضا في ريف القنيطره الشمالي دوريات مستمره لجيش الاحتلال الاسرائيلي، ويسمع تحليق ايضا لطيران الدرون والاستطلاع في سماء ريف القنيطره الشمالي.
0: نعم، هذه عمليات الدهم وتفتيش المنازل، ما هي الاسباب او ذريعه الاحتلال لها محمد؟
1: نعم، الذرائع بصراحة كثيرة. يتهم يعني المدنيين عندما يداهم هذه المنازل بالانتماء إلى داعش، الانتماء لحزب الله وإيران، أو حيازة على سلاح ضد دولة إسرائيل. طبعا يقوم باختطاف الشبان بشكل مؤقت، يتم التحقق معهم، يتم بعد ذلك الإفراج عنهم. بشكل عام يعني كل هذه الذرائع يدخل إليها. أيضا حسام، أود التنويه أنه في هذا الشهر يعني الشهر المنصرم شهر 7 شهر يوليو تم إفراج عن 4 معتقلين، كان هناك 47 شخص مختطفين داخل السجون الإسرائيلية، تم الإفراج عن 4 أشخاص منهم، أحدهم من بيت جن، 2 من ريف القنيطرة، وأحدهم من منطقة حوض اليرموك. وهناك معلومات يقولها المختطفين الذين تم الإفراج عنهم أنه سيتم الإفراج عن أشخاص في القريب العاجل حسب ما يعني سمعوا وشاهدوا هناك داخل السجون الإسرائيلية. أيضا يعني هناك يعني عدد من المختطفين 43 شخص ما زالوا مختطفين بعد سقوط النظام طبعا تم مختطفينهم داخل السجون الإسرائيلية، لم يعرف ما مصيرهم ولم يفرج عنهم حتى هذه اللحظة. أيضا 5 أشخاص قبل سقوط النظام، يعني منذ أكثر من 2 عامين تقريبا أصبح لهم أو بعامين بقليل، أيضا مختطفين داخل السجون الإسرائيلية لم يفرج عنهم ولم يعرف عنهم أحد شيء. حتى المختطفين الذين خرجوا أخيرا لم يشاهدوا هؤلاء 5 الذين تم اختطافهم قبل سقوط النظام.
0: نعم، أهالي هؤلاء الذين تم اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كيف يتصرفون؟ مع من يتواصلون للوصول إلى أبنائهم أو كشف مصير أبنائهم؟
1: نعم، هم يعني يتواصلون مع قوات الأندوف، مع مجلس الأمم، مع يعني مجلس الأمم المتحدة، يوصلون رسائلهم عبر طريق موفد سوريا، ممثل سوريا بالأمم المتحدة إبراهيم العلبي، قد جلسوا معه في محافظة القنيطرة وأوصلوا يعني رسائلهم بأن هنا لديهم مختطفين لم يفرج عنهم. أيضا منذ عدة أيام كان هنا ممثل يعني مسؤول الأمم المتحدة جلس مع محافظ القنيطرة في دمشق، ويعني اطلع أيضا على واقع المختطفين داخل السجون الإسرائيلية، وهناك وعود يعني بمعرفة ما مصيرهم ويتم الإفراج عنهم لاحقا أو في القريب العاجل. لكن يعني الأهالي يحاولون يعني بشتى الوسائل الوصول، يقفون أمام مقرات الأمم المتحدة، يقفون أمام مقر الصليب الأحمر، أي وفد، أي وزير، أي جهة حكومية تأتي إلى محافظة القنيطرة ينطلقون ويعني يدلون بشهاداتهم وأوجاعهم ومعاناتهم من أجل المختطفين داخل السجون الإسرائيلية. لكن حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أخبار، فقط هم من خرجوا 4 أشخاص بعد يعني مفاوضات وبعد وقفات عديدة وقفها الأهالي سواء في محافظة القنيطرة أو بدمشق أو بمناطق أخرى.
0: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل. محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. شهدت بلدة عين منيف في ريف دمشق توترا أمنيا أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه، بعدما رفض الأهالي إدخال حفارة إلى أراضي البلدة خشية استنزاف الحوض المائي، في حين أوضحت مديرية إعلام ريف دمشق أن الآلية التي كانت تعمل في البلدة مخصصة لصيانة الآبار القائمة وليست لحفر آبار جديدة.
2: ملف مياه الشرب في بلدة عين منيم بريف دمشق يتحول إلى توتر أمني وميداني عقب اعتراضات للأهالي على أعمال حفر وصيانة مرتبطة بآبار المياه خشية استنزاف الحوض المائي الذي تعتمد عليه المنطقة. التوترات في عين منين بدأت على خلفية محاولة إدخال حفارة لحفر بئر جديد في خطوة أثارت احتجاجات بين الأهالي الذين طالبوا بإيجاد حلول لأزمة العطش المتفاقمة، لكن سرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن الداخلي تخللها إطلاق نار وسط حالة من التوتر. مديرية إعلام ريف دمشق أوضحت أن الحفارة كانت مخصصة لصيانة آبار بهدف تحسين واقع التزويد بالماء وليس لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت اجتماعات مسبقة مع الأهالي لشرح طبيعة الأعمال. وأضافت المديرية أن التوتر تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكوادر العاملة وقطع الطرق وإشعال الإطارات، كما تعرضت بعض آليات الإطفاء والإسعاف لاعتداءات في أثناء توجهها إلى الموقع، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في البلدة وتمكنت من احتواء الموقف، معلنة انتهاء التوتر مع وصول وفود للصلح والتهدئة. في حين ذكرت محافظة ريف دمشق توقيف عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في عرقلة أعمال الحفر والاعتداء على عناصر الأمن، وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار أزمة المياه التي يعاني منها عدد من المناطق في ريف دمشق، ما يثير تساؤلات حول سرعة الاستجابة لمعالجة أسباب الاحتقان ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا مختار بلدة عين منيم بريف دمشق لنقل روايته بشأن التوترات التي شهدتها البلدة بسبب اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه. هذا ولم يتمكن تلفزيون سوريا من نقل الرواية من جهات رسمية أخرى بسبب امتناعها عن التعليق على الحادثة.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل أي أمر، أهل التل هن أهلنا وأخواتنا، والله ما بفرق بيتنا شيء، والنظام 14 سنة بكل مشاكله ما قدر يفرق بيننا وبين التل، والمي مشترك إن شاء الله كل واحد أخذ حصته، والموضوع في دراسة قائمة لتوزيع المياه بين منين وبين التل. أما الأمر اللي عم يصير إنه في أشخاص متنفذة بالتل، واسمية اللي حنذكرها هي الشخصية أبو راجح حجازي اللي صار معروف من هلأ ومن زمان النظام، اللي كان مهددنا بقواعد الفرقة الرابعة إنه تقصف منين مقابل المي، ولازال اليوم إله سطوته وإله نفوذه بماله بشو ما بعرف، والله ما بعرف. فنحن القضية إنه الشباب أهل البلد طلعوا كرمال إنه يكونوا واقفين جنب الحرازة، ما يكون في أي عمل ولا أي سلاح ولا أي عمل ضد الدولة، بالعكس. وعلى فكرة الدرون كانت عم تصور المشهد كامل، الشباب الأمن والشباب المعتصمين كانوا عم يشربوا سوا ويأكلوا سوا وصلوا العصر سوا إيد واحدة ونفس واحد، ما كان في أي مشكلة لحتى إجت الفرقة.

0: اخوي، ما في اي خلاف، والامن اهلنا واخواتنا، وقلت لك الدرون عم تصور المشهد كامل، ما كان في اي مشكله لحد ما اجت هاي الكتيبه اللي اجت اخر الشيء، صاروا يضربونا بالحجاره ابدا ابدا ابدا، ضربونا بالحجاره وكبروا القصه على الاخير وضربوا بالبواريد، وانا احد الناس اللي انهنت وانضربت، وحتى شباب من الامن العام قالوا لي اطلبنا نحن فلان وفلان، نحن بنشهد معك ان شاء الله انه صار معك كذا هيك هيك، والامن اهلنا والدوله دولتنا، والله دمنا وروحنا في ده الدوله، ولا بنقدر نتجاوز قيد امله، والله يجزيكم الخير. نحن هذا الموضوع اللي عنا، واتصوا وش كل شيء تصدر على مواقع التواصل انه منين ضد الدوله، هذا كلام عاري عن الصح، ولا بنقبل فيه من اي جهه من الجهات، والله يجزيكم الخير.
1: قال مراسل تلفزيون سوريا أن إدارة مكافحة المخدرات قبضت على تاجر مخدرات في مدينة الميادين بريف دير الزور. وأوضح المراسلة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت كميات من المواد المخدرة خلال العملية، وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة في البلاد. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ 48 عملية أمنية تمكنت من خلالها من تفكيك 3 شبكات دولية لتهريب المخدرات خلال شهر تموز الماضي. وأوضحت الإدارة أن العمليات أسفرت عن ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون، إلى جانب أكثر من طن من الحشيش. كما أشارت الأرقام إلى ضبط أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الكريستال، إلى جانب 151 جراما من الكوكايين و22 جراما من الهروين. ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق تنضم إلي. مرحبا بك ماريت. إذا 3 شبكات لتهريب المخدرات فككت خلال شهر واحد وهو شهر تموز، وكمية كبيرة من المصادرات، وأيضا ذلك خلال 48 عملية أمنية وفق ما جاء في تصريح إدارة مكافحة المخدرات في سوريا. التفاصيل الإضافية معك ماريت.
2: نعم مرحبا حسام، حقيقة العمليات الأمنية التي تحدثت عنها وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات تمت بالتنسيق بين قوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة المخدرات في عمليات أمنية متفرقة جرت في مختلف المحافظات السورية، وخاصة في المناطق الحدودية من كل محافظة، سواء محافظة دمشق أو محافظة درعا أو محافظة حمص. كانت حقيقة يعني أغلب العمليات كانت تتم بالتعاون والتنسيق أيضا مع الحرس الحدودي، وتم ضبط العديد من العمليات كانت أو من الكميات من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب أو سواء لإدخالها إلى الأراضي السورية. طبعا جميع هذه العمليات والجهود التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات تأتي ضمن الوعود التي قدمتها الحكومة السورية بأن تجعل سوريا بلد متعافي تماما من المخدرات ومن الأتجار بها، أيضا يعني علما أن سوريا كانت من المواد الأكثر تجارة لهذه المواد، وكانت تسبب مصدر قلق للدول الجوار. طبعا خلال شهر تموز وبحسب التصريحات تم تنفيذ 48 عملية أمنية كما تحدثت بالتعاون مع عدة جهات بعد عمليات رصد وتحري عديدة، يعني أسفرت هذه العمليات عن ضبط أكثر من 7 ملايين حبة من الكبتاجون. أيضا تم تفكيك 3 شبكات دولية، شبكات تهريب دولية حقيقة كانت تنشط داخل البلاد وتحاول تهريب المواد. طبعا أيضا تم إلقاء القبض على العديد من الرؤوس المتزعمة لهذه الشبكات الدولية التي كانت تعمل على الإتجار بهذه المواد. أيضا بالنسبة إلى الكميات، يعني إضافة على ما ذكرت، أيضا تم أيضا ضبط أكثر من 1000 حبة أو كيلوغرام من الحشيش، وأكثر من 1024 أيضا من المواد أو حبة دوائية، أيضا بالإضافة إلى مواد الكريستال وغيرها. طبعا هذا بالإضافة أيضا إلى الأسلحة والمواد المتفجرة الذي تم أيضا ضبطها في عمليات أمنية نفذتها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهات عديدة.
1: ماريات، بالنسبة لانتشار

0: المخدرات أو دعينا نقول للأشخاص الذين يتعاطون هذه المواد المخدرة وعمليات البيع التي تتم في معظمها بالسر وبشكل خفي عن أعين قوى الأمن، هل ما زالت هناك عمليات بيع ومتعاطين لهذه المادة أم الأعداد في تقلص؟
1: نعم حسام، طبعا يعني العمليات التي تقوم بها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات يعني تشير إلى استمرارية وجود التعاطي واستمرارية وجود التجارة إلى حد هذه اللحظة، لأنه حقيقة يعني ربما ما تزال مواد قد تكون مخزنة سابقا، يعني قد يكون هناك عمليات أمنية يعني أو قد تكون هناك عمليات نجحت في التهريب يعني، وأيضا ما تزال إلى حد هذه اللحظة تشير المعطيات بأنه ما يزال هناك تعاطي لهذه المادة وتجار بها، لكن قوى الأمن الداخلي تنفذ عمليات أمنية متتالية كما تحدثت ضمن وعود لجعل سوريا بلد متعافي تماما من المخدرات. طبعا بالنسبة إلى المتعاطين ووفقا للقانون في بداية يتم التعامل مع المتعاطي كضحية بدرجة أولى، أيضا يخضع لبرنامج صحي لعلاج صحي إلى أن تتم يعني محاكمته أو يعني أخذ بإفادته، وربما أيضا يعني يتم التوصل إلى شبكات تهريب دولية عن طريق يعني من يتعاطى ومن يعني يتم إلقاء القبض عليه على أنه متعاطي، لكن كما تحدثت بداية يتم التعامل معه كضحية ويخضع لعلاج صحي قبل كل شيء.
0: نعم شكرا إليك على هذه التفاصيل، ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الحراج التابعة لوزارة الزراعة حريقا حراجيا اندلع قرب قلعة صلاح الدين في منطقة الحفة بريف اللاذقية، وبحسب الدفاع المدني استمرت عمليات الإخماد لنحو 10 ساعات متواصلة تمت خلالها السيطرة الكاملة على النيران، كما عملت على متابعة أعمال التبريد ومراقبة موقع الحريق، وذلك للتأكد من عدم تجدد اشتعال أي بؤر نارية. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رفع جاهزية جميع فرق الدفاع المدني وتفعيل خطة الاستعداد المسبق في مختلف المحافظات للتعامل مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. وأكد رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو أكد على نشر 50 نقطة متقدمة داخل الغابات وتكثيف مراقبة المسطحات المائية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وحوادث الغرق، كاشفا عن استجابة الفرق ل 186 حريقا خلال اليومين الماضيين من بينها حرائق زراعية وحراجية، داعيا المواطنين إلى الالتزام التام بإرشادات السلامة والوقاية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو إشعال النيران في المناطق الحراجية لحماية الأرواح والممتلكات. أعلن الدفاع المدني وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر 21 حادث سير وقع في عموم سوريا يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن الفرق الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم للمشافي لتلقي العلاج اللازم، هذا وأشار إلى أن فرقه قامت بإزالة آثار الحوادث وأمنت أماكنها. انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان سائق صهريج نفط بعد نزوله إلى بحيرة السد الجنوبي بريف الحسكة وغرقه فيها. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن فرق الدفاع المدني تمكنت من استخراج الجثمان بعد ساعات من البحث المتواصل بمشاركة عدد من أهالي القرى المجاورة.

0: أصدرت وزارة العدل بيانا تعقيبيا على حادثة مقتل الطفلة نور الدوس بريف درعا. قالت فيه إنها وجهت بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة للتوجه إلى المنطقة والاطلاع بشكل مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقا والتحقق من سلامتها. وأشارت الوزارة إلا أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وكل ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية يستوجب التحقق منه بكل جدية وحياد، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق أي تقصير يتم إثباته. بدوره قال النائب العام في محكمة نوى عبد المجيد أبداوة، قال أن التحقيقات الأولية في قضية مقتل الطفلة نور أظهرت تعرض الطفلة للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة، مشيرا إلى أنه جرى توقيف 3 مشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية، وذلك للنظر في القضية باعتبار أن أحدهم يعمل في وزارة الدفاع. أعلنت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الانتقال إلى التطبيق العملي لخطط إنصاف الضحايا عبر 4 أدوات رئيسية تشمل إنشاء مراكز التعافي وبناء سجل وطني للضحايا وتأسيس صندوق للتعويض ونظام إحالة شامل. وأوضح مسؤول الإدارة أحمد حزرومة لتلفزيون سوريا أن الخطوة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجين وعائلات المفقودين، وأكد أن إطلاق البرامج الشاملة يواجه معوقات ترتبط بمحدودية الموارد والتمويل وتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية، بينما تواصل الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والدولية لإكمال القاعدة التنظيمية وضمان الاستجابة لمتطلبات المرحلة. ينضم إلي أستاذ أحمد حلمي مدير مبادرة تعافي ومختص بإدارة حملات الضغط معي من لاهي. مرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، ما أهمية التطبيق العملي لخطط إنصاف الضحايا وما جدوى هذه الخطط؟
1: تحياتي أستاذ حسام وتحياتي للسادة المشاهدين. أعتقد الفكرة الأساسية أنه هيئة العدالة الانتقالية تبلش تظهر أنه في عمل حقيقي على الأرض، بلش ينطلق يعني عامة الشعب وخاصة ضحايا الانتهاكات الجسيمة بلشوا يشعروا بالأحباط وبلشوا يفقدوا الأمل والجدوى من عمل الهيئة. فإطلاق هي الأنشطة وهي البرامج، ما فينا نسميها استراتيجيات إنما هي برامج، رح يعطي شعور نوعا ما بأنه العملية انطلقت، وتحديدا السجل الوطني للضحايا. السجل الوطني بحد ذاته رح يواجه تحدي. هيئة العدالة الانتقالية وتحديدا إدارة جبر الضرر بتقول أنه هذا التحدي هن رح يقدروا يتجاوزوه، لكن التحدي ما زال قائم، والقانون اللي متوقعين متأملين يطلع قريبا من مجلس الشعب رح يثبت أو يلغي هذا التحدي. والتحدي مرتبط بالاعتراف بجميع ضحايا الانتهاكات في سوريا، لأنه المرسوم رقم 20 بيحدد أنه هيئة العدالة الانتقالية رح تعمل على جرائم الأسد، وبالتالي هذا ممكن يحرم جرائم جهات أخرى مثل داعش، مثل قسد، مثل جيش الإسلام وآخرين من الاعتراف بهم. فهذا التحدي قدام السجل الوطني، لكن هن واعدين أنه راح يتجاوزوا.
0: نعم أستاذ أحمد، لو سألتك ما المقصود بمراكز التعافي وما الخدمات التي يمكن يقدمها للضحايا، وأيضا بالنسبة لسجل أو السجل الوطني للضحايا، ما هي المعايير التي سيعتمد عليها؟
1: بالنسبة لمراكز التعافي، بحسب الهيئة وبحسب إدارة جبر الضرر صار عندهم مركزين تقريبا جاهزين، واحد بدير الزور وواحد بحمص، ومتأملين يفتتحوا مراكز بمحافظات تانية، لكن هن أعتقد بحاجة دعم وطني شامل من عدة وزارات ومن المحافظات ليقدموا لهم أماكن وابني بدروا يفتحوا هاي المراكز. هاي المراكز حاليا مبدئيا رح تكون مثل النافذة الواحدة أو النقطة للضحايا يوصلوا لهيئة العدالة الانتقالية من خلالها. راح يكون في عيادة قانونية للدعم القانوني اللي بيحتاجوا الضحايا. كلياتنا بنعرف انه مثلا المعتقلين السابقين عند النظام لهلا عم يواجهوا تحديات قانونية بالدعاوي اللي كانت عليهم او حرمانهم من حقوقهم او بعض الاشكاليات. في عدد كثير كبير لسه ما أعيدوا لعملهم السابق يلي فقدوه نتيجة اعتقالهم. فهي العيادة القانونية يفترض أن تقدم هي الخدمات، بالإضافة إلى عيادات الدعم النفسي والاجتماعي. عم يحكوا على برنامج أنا أعتقد أنه كثير ممكن يكون فعال إذا أدير بالشكل الصح، هو برنامج دعم الأقران. كلياتنا كمان بنعرف قديش في تضامن مجتمعي سوري عند الناس اللي تتشارك قضية واحدة، يعني بين ناجين من الاعتقال، بين ضحايا الكيماوي، بين أهالي المفقودين. فهذا بالنسبة لمراكز التعافي. بالنسبة للسجل الوطني، المعايير رح تكون كثير صعب تحديدها، ويجب بشكل مطلق أنه هي المعايير تحدد بشكل وطني، بشكل
0: كيف
1: جماعي،
0: سيتم تحديدها؟
1: باستشارات. لحد الآن هن عندهم بعض المعايير اللي هن طوروها. أعتقد القانون رح يحدد أو يفتح هاي المعايير، لكن أنصح أنه يتم تحديدها بالتشاور مع الضحايا. فمثلا عندهم يعني لحد الآن بالنقاشات في ضحايا انتهاكات جسيمة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكمان في عندهم معايير لتحديد مستوى الضرر، واللي هو شغلة كتير صعبة. أنت كيف تحدد مستوى ضرر أم فقدت 3 أولاد وانضربت بالكيماوي بالغوطة، ومقابل مثلا شخص فقد عينه؟ يعني كيف بدك
0: نعم
1: تزينه؟ فهذا تحدي كتير كبير وبحاجة مشاورات شعبية.
0: أستاذ أحمد، سأعود إليك لنظام الإحالة الشامل. هذا النظام كيف سيسهل وصول الضحايا إلى الخدمات المختلفة؟
1: نظام الإحالة هو حل مؤقت لكن ما له مستدام، لأن نظام الإحالة بيعتمد على مقدم خدمة طرف ثالث خارجي. فهو حاليا بما أنه الهيئة ما عندها موارد تقدم الخدمات بشكل مباشر، فهن رح يعتمدوا على الإحالة لمنظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية، ولاحقا لسه للخدمات الحكومية. فهو بيعتمد أنه بيقرروا شو هو الحاجة وبيحيلوا الحاجة لعند بعض الجهات. هذا الشيء منيح حاليا لأنه في ضعف تنسيق بين الجهات اللي بتقدم خدمات بسبب يعني لأسباب كثير عديدة، لكن هذا ممكن يحل المشكلة. لكن بالنهاية بالنسبة للضحية لن يشعر أنه هو جبر ضرره إذا كان في منظمة أمم متحدة هي اللي عم تقدم له خدمة بحجة إنسانية، أو إذا منظمة مجتمع مدني عم تقدم له سلة إغاثية. جبر الضرر
0: نعم
1: هو شعور بيبدأ أولا بالاعتراف، والسجل الوطني رح يعطي هذا الاعتراف، وينتهي أيضا بكيف عم نقدم هي الإحالة وكيف عم نقدم هي الخدمة.
0: أستاذ أحمد، أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الخطط في ظل محدودية الموارد وتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية، ما هي أبرز التحديات والمعوقات؟
1: أنا بدي أضيف على الظلال يلي ذكرتهم ظل ثالث، يلي هو محدودية استغلال الموارد المجتمعية والموارد المتوفرة حاليا بسوريا. لكن بنبلش بالقانون. لحد الآن عمل الهيئة هو مرتبط بالمرسوم، ففي صعوبة بالتنسيق مع وزارات أخرى، في صعوبة بإطلاق الأعمال بشكل رسمي، لأنه هن بحاجة شرعية مجلس التشريعي لحتى يكون عندهم هذا القانون. القانون أيضا راح يحددهم بإطار معين أو قد يفتح الإطار. القانون ممكن يحدد هل الضحايا اللي حينعمل معهم من 1970 ولا من 1950 ولا من 2011؟ هل رح ينتهي الضحايا المعترف فيهم بهذا القانون بيوم سقوط النظام أم بعد أو قبل؟ فهي أحد التحديات. التحدي الثاني هو الموارد. يعني دولة سوريا دولة فقيرة طالعة من نزاع، التمويل الدولي منخفض بشكل مرعب، المتابعين بيعرفوا قديش الموارد صارت شحيحة. فهذا كثير بيعيق عملهم. يعني قد يكون عندهم أفكار وخطط عظيمة وخلاقة، لكن ما في موارد ينفذوها. الصندوق جبر الضرر يفترض انه يحل هي المشكله، ممكن نحكي عليه بعد ثواني. لكن التحدي الثالث اللي هو ما زال في ضعف باستخدام الموارد الوطنيه، بمعنى اليوم مثلا عندك مجموعه من التجار والصناعيين ورجال الاعمال بسوريا، هدول ممكن يساهموا بعمليات جبر الضرر باشكال كثير مختلفه، لسه ما بدا التواصل معهم. ممكن يكون في عندك الضحايا المتطوعين اللي مستعدين يقدموا مواردهم ووقتهم واموالهم لحتى يساعدوا ضحايا اخرين، لسه ما
0: نعم
1: صار اداره هي الموارد.
0: نعم شكرا إليك على هذه التفاصيل. الأستاذ أحمد حلمي، مدير مبادرة تعافي ومختص بإدارة حملات الضغط، كنت معي من لاهاي.
1: شكرا حسام.
0: أعلنت نقابة المهندسين السوريين اعتماد حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة لتسريع إنجاز تقارير الكشف الهندسي والتقييم الإنشائي للمباني المتضررة خلال الحرب التي شنها النظام المخلوع في مختلف المحافظات. ونقلت وكالة سانا عن نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي أن الإجراءات الجديدة تشمل تقديم خدمات الكشف الأولية على المباني المتضررة مجانا، إضافة إلى منح حسومات تصل إلى 50% على أجور التقارير والدراسات الخاصة بمشاريع المنظمات الإنسانية ومشاريع البنى التحتية. وأوضح أن المعايير الفنية التي عادتها النقابة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تصنف المباني المتضررة إلى 3 فئات رئيسية، وهي المباني الصالحة للترميم المباشر، والمباني التي تحتاج إلى أعمال تدعيم قبل تنفيذ الترميم، وأخيرا المباني غير الآمنة والتي تستوجب إزالة وإعادة البناء. أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود. وأضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري. هذا وأشارت الشركة إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. استقبل مطار حلب الدولي 3 شركات طيران جديدة في خطوة تعزز شبكة رحلاته وتوسع خيارات السفر أمام المسافرين ضمن مسار استعادة الحركة الجوية للمطار. وأسهمت الشركات أو الشركات الجديدة في إضافة رحلات مباشرة تربط حلب بالرياض في المملكة العربية السعودية وأنطاليا في تركيا، إلى جانب وجهة أوروبية عبر ألمانيا، بما يعزز الربط الجوي للمدينة مع وجهات إقليمية ودولية، ويمنح المسافرين خيارات سفر أوسع وأكثر سهولة.
2: صراحة هو اليوم تاريخ لمطار حلب ولمدينة حلب بشكل أجمع. نشهد اليوم افتتاح 3 شركات جديدة في مطار حلب الدولي. هذه الشركات تعطي وجهات جديدة، آفاق جديدة للتعاون، تعطي إمكانية للمسافر، إتاحة للمسافر أن يختار الشركة المناسبة والأسعار المناسبة والوجهة المناسبة التي تناسبه. اليوم عندنا شركات، شركة تركي صن إكسبريس قادمة من أنطاليا، لدينا الشركة الألمانية ليف إيفيشن قادمة من مدينة دوسلدورف، ولدينا شركة فلايناس قادمة من الرياض. أهمية الشركة الألمانية هي أول رحلة تربط أوروبا بمطار حلب الدولي، تساعد المسافرين على القدوم مباشر باتجاه مطار حلب الدولي، عدم استخدام شركات أخرى، عملية الترانزيت، انتقال من مطار إلى مطار آخر، وصولها مباشرة إلى مطار حلب الدولي.
0: أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقنية المعلومات أن مركز أمن المعلومات تصدى لأكثر من 3,600,000 هجمة سيبرانية خلال شهر تموز الماضي. وأوضحت الهيئة أن المركز رصد وتتبع أكثر من 12,500 مصدر لتلك الهجمات، مؤكدة استمرار كوادره في العمل في إطار حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن أي ترتيبات أو تسويات تتعلق بملف الجامعات التركية في الشمال السوري ستتم بالتنسيق والتوافق الكامل مع الجانب التركي. وأوضح الحلبي أنه سيترأس وفدا رسميا في زيارة إلى تركيا في 5 من شهر آب الجاري بهدف عقد مباحثات مع مجلس التعليم العالي التركي، وذلك لمواصلة التنسيق حول ملف الجامعات، مشيدا بالدور التركي في دعم العملية التعليمية وضمان استمرارية تعليم آلاف الطلبة. هذا وأعرب الوزير عن تطلعه للوصول إلى تفاهمات مشتركة تحفظ حقوق الطلاب وتدعم استقرار مسيرة التعليم العالي في البلاد. أعلنت وزارة التعليم أو التربية والتعليم إحالة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين بالحصول على معادلة الشهادة تقديم الشهادة الثانوية الأصلية مرفقة بكشف المواد المدروسة على أن تكون مصدقة من وزارة خارجية الدولة التي منحت الشهادة أو سفارتها أو من سفارتها في سوريا. وأضافت الوزارة أن الوثائق المطلوبة تشمل أيضا إثباتا للشخصية كالهوية الشخصية أو جواز السفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة PDF يتضمن جميع الوثائق على أن يستكمل الطالب المعادلة بدفع الرسم المالي المحدد بعد تسليم الأوراق. هذا وقالت وزارة التربية والتعليم إن الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها سيتم خلال الأسبوع الحالي. وأوضحت أو أضافت الوزارة أنها أنهت إدخال جميع النتائج عبر تطبيق مخصص لعرضها، وأنها ستنشر رابط تحميل التطبيق لاحقا عبر معرفات الوزارة الرسمية. أعادت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الأشغالات أو الإشغالات المنتشرة على أوتوستراد حرس تحمص في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطرق الدولية.
3: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتوستراد حرس تحمص في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرستا يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
4: هلا هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على أستراد حرستا، أستراد حمص، فعم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل لتجارة غير شرعية أو غيرها.
3: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءاً من أسباب الحوادث يعود إلى سلوكيات بعض السائقين، لا سيما التوقف العشوائي وعدم الالتزام بالمسارات وقواعد المرور على طريق سريع يشهد حركة كثيفة للمركبات.
5: وجود الأكشاك على السيارات سبب الحوادث، لأنه السيارات ما عم تلتزم بيمينها وتتوقف قدام، بده يشرب له فنجان قهوة ويا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه. بنصب الشارع كأنه الشارع له لحاله، بتعرف انت السيارات طايرة يعني.
3: بين إجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور يبقى تطبيق القانون السبيل الأهم للحد من الحوادث، وتعزيز السلامة المرورية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: قتل فلسطينيان وأصيب آخرون من جراء سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعات للمدنيين ومباني سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن شابين قتلا في دير البلح إثر استهدافات إسرائيلية طالت شارعي أبو عريف وصلاح الدين، وذلك بالتوازي مع إصابة نحو 10 آخرين من جراء تدمير طائرات الاحتلال بناية سكنية في مخيم صيرات عقب إنذارات بالإخلاء. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين الأول عام 2025. أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استنكارها لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى. وأفادت الوزارة بأن القوة التدميرية للصواريخ المستخدمة أدت إلى محو مخزنين من أصل 4 من المكان المستهدف، إلى جانب إلحاق أضرار بالغة وجسيمة بمخزنين آخرين، وإلحاق أضرار في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى الملاصق للمخازن، إلى جانب فقدان وتلف كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بناية متعددة طبقات تعود لعائلة الحواجري في دير البلح بقطاع غزة، وتسببت الغارة في تدمير البناية بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت المجاورة لها.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت أكثر من 16 فلسطينية تركزت في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى، قال أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومداهمات طالت عشرات المنازل في عدد من بلدات نابلس بينها برقة وعريف وعصيرة الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا خلال اقتحام بلدة طمونة جنوب شرقي طوبس.

0: دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في منطقة الشرق الأوسط إلى الحفاظ على جاهزية عالية والاستعداد لإمكانية المغادرة في حال استمرار التصعيد ضد إيران. ودعت سفاراتها الأمريكية في الأردن والعراق وإسرائيل إضافة للقنصلية في أربيل المواطنين الأمريكيين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية في حال تدهور الأوضاع الأمنية، كما أوصت البيانات الأمريكيين بالتفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع أي تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر بجدية في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، مشيرة إلى إلغاء تعديلات طالت جداول الطيران. هادي صبارني صحفي ينضم إلي من القدس المحتلة، مرحبا بك هادي. إذن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت رعاياها من منطقة الشرق الأوسط بأن يكونوا على جاهزية عالية للمغادرة في حال استمرار التصعيد ضد إيران. ما هي المعلومات لديكم عن ماذا تتحدث الصحافة الإسرائيلية؟ هل هناك تصعيد أكبر من ذلك في الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران؟
1: نعم، وهذا التحذير السادس الذي تصدره الولايات المتحدة الأمريكية لرعاياها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في منطقة إسرائيل، من تحذيرهم من السفر أو البقاء في الأماكن التي يتواجدون فيها تحسبا لأي طارئ قد يحدث في الأيام القليلة، خاصة مع ازدياد التوتر بين واشنطن وإيران وتهديدات من قبل واشنطن بشن ضربات وتوسيع الضربات على إيران، ورد إيران أيضا بتوسيع الضربات على التي ستشمل إسرائيل في حال شاركت إسرائيل في هذه الضربات. الإعلام الإسرائيلي يتحدث وتحدث عن تحذيرات السفارة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة التي حذرت رعاياها من السفر أو من البقاء في هذه الأماكن نتيجة لازدياد حالة الخطورة وحالة التوتر.
0: نعم هادي، وأيضا يعني هناك احتمال يعني بحسب التصريحات بأن من لديه خطة للانتقال سفر إلى أو عبر منطقة الشرق الأوسط فليتريث، يعني ربما نشهد في أي وقت إيقاف حركة الطيران وتصعيد كبير في المنطقة في حال كان هذا. كيف سيكون؟ هل ستكون ضربات قوية وحرب نهاية لهذه الحرب بين أمريكا وإيران؟
1: نعم صحيح، وهذا ما تتوقعه السفارة الأمريكية من خلال قوة الضربات التي ستشهدها إيران في الأيام المقبلة في حال تم تنفيذ هذه الضربة والوعود التي قام أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن ذلك سيؤدي في حال كان بدأت الحرب، فإن ذلك سيؤدي إلى إغلاق المجال الجوي، في حينه لن يتمكن المواطنين الأمريكيين من الذهاب أو التنقل في هذه الأماكن، خاصة مع وقف الرحلات الجوية ووقف رحلات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، فإن هذه الرحلات وجميع حركة الطيران والمجالات الجوية ستغلق في حال اندلعت هذه الحرب. وإسرائيل أيضا تتوقع إسرائيل بأن هذه الضربة في حال شاركت فيها من خلال التحذيرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو التهديدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن واشنطن ستنفذ ضربة بمشاركة إسرائيل، فإن متوقع من إيران أن يكون هناك رد على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهذا سيؤدي إلى إغلاق المجال الجوي، وفي حينه لن يتمكن أحد من السفر بعد إغلاق المجالات الجوية.
0: نعم، شكرا إليك هادي صبارني صحفي، كنت معي من القدس المحتلة. عاد أكثر من 69 ألف مهاجر غير نظامي ممن عبروا من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى الأراضي المغربية، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 67 بحسب ما نقلته وكالة الأناضولة عن مصادر أمنية إسبانية. اندلعت حرائق غابات واسعة في عدة مناطق باليونان بفعل الرياح القوية، ما دفع السلطات إلى إخلاء قرى ونقل مئات الأشخاص إلى مناطق آمنة بالقوارب. ونشرت فرق الأطفاء 325 رجل أطفاء ومتطوعا مدعومين ب 92 مركبة و 18 طائرة و 7 مروحيات، في حين أعلنت السلطات أعلى مستوى إنذار في أثينا الكبرى وجنوب جزيرة وبيا.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

0: أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها اليوم مجموعة من الملفات المحلية والمعيشية حتى والبداية بأبرز عناوينها. استمرار أزمة المشتقات النفطية في عدة محافظات وسكوت، وتعود هذه الأسباب إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة. حملة لمكافحة التسول في طرطوس تعيد النقاش حول انتشار الظاهرة في عموم سوريا ومطالب بإيجاد حلول مستدامة. تعطل بئر المياه الرئيسية في قرية السماقيات بريف درعا يحرم السكان من المياه، وغياب الخدمات الأساسية يفاقم معاناتهم. هذا ونبدأ مشاهدينا بملف المشتقات النفطية، حيث أفاد مراسلو تلفزيون سوريا باستمرار أزمة المشتقات النفطية في عدة محافظات مع تواصل اصطفاف المركبات أمام بعض محطات الوقود. من جهتها أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود فيها. هذا وأضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري. وأشارت الشركة إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. إذن مشاهدينا، للوقوف على أزمة المشتقات النفطية في كازيات المحافظات السورية، معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب، كما ينضم إلينا كذلك مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح. أهلا وسهلا بكم. نبدأ من حلب معك إبراهيم، نرصد معك واقع الأزمة التي تجددت مجددا في كازيات المحافظة.
1: مساء الخير. حقيقة الأزمة ربما هي استمرار للأزمة السابقة، يعني كل المشهد حاليا منذ شهر ونصف حتى هذه اللحظة هو مترابط. حتى هذه اللحظة لم حقيقة تعد التوريدات إلى الوتيرة السابقة، وبالتالي ما زالت فعليا أزمة الوقود مستمرة إن كان في مدينة حلب وإن كان في الريف. نتحدث اليوم عن أزمة تتعلق بشكل أساسي بمادة البنزين أكثر من مادة المازوت التي توفرت نوعا ما خلال الفترة الماضية، وباتت عمليات ربما وصول كميات المازوت إلى أو الديزل إلى المحطات بيع الوقود كافية نوعا ما لسد حاجة السوق، لكن هناك ضغط على الديزل نوعا ما لكن ليس بالحجم الذي تشهده مادة البنزين. تحدث اليوم عن غياب لمادة البنزين على الكثير من كازيات مدينة حلب، بما فيها كازيات موجودة في الريف التي يقف يعني واحدة منها من تقع خلفي بشكل مباشر. خلال توافر المادة يكون هناك يعني ازدحام على تعبئة مادة البنزين، يتم تعبئة مادة البنزين في بعض الكازيات بكميات محددة، هذا المشهد في مدينة حلب، لكن في الكازيات التي لا توفر فيها البنزين يكون حقيقة بعض الطوابير مستمرة ريثما تصل المادة إلى الكازيات، وفي الكازيات يكون حقيقة تعبئة البنزين كما ذكرت عبر نظام تقنين 20 لتر لكل سيارة. البارحة كنت موجود في حي الشيحان بحلب، في هذه الكازية كانت تعبئة للسيارات التي تقوم بالتعبئة بحدود 20 لتر فقط لكل سيارة، وفي بعض الكازيات حقا لم تتوفر المادة وما أدى فعليا إلى يعني انتظار الأهالي، وبعض الكازيات لا يتوفر أو لا يوجد دور عليها لأنها لا توفر لا تمتلك أساس المادة.
0: طيب ننتقل مشاهدينا حول ذات الملف وتجدد واستمرار كما أشار الزميل إبراهيم أزمة المشتقات النفطية في البلاد، من حلب إلى حما. إليك ياسر، ضعنا في صورة وواقع أزمة المشتقات النفطية في كازيات المحافظة. ياسر معنا في الاستماع أم لا؟ ياسر تسمعنا أم لا؟
2: نعم أمينة. نعم بسبب ضعف نعم أسمعك جيدا أمينة، صوتي انقطع بسبب ضعف الإنترنت أنا الآن أقف في أحد محطات أحضر الوقود هنا في مدينة حماة، يشاهد أن هناك يعني لا يوجد أي من المشتقات، يوجد مادة الديزل فقط، يعني المادة البنزين مقطوعة منذ مساء أمس في هذه المحطة. طبعا يعني هناك بعض المحطات انتهت أو أنهت الليميات التي لديها عليهم. شاهدنا في بعض المحطات هناك ازدحام في بعض المركبات على هذه المحطات، يعني هناك ازدحام على بعض المحطات التي داخل المدينة. هناك محطات أيضا يعني خارج المدينة يوجد فيها بنزين، ولكن لا تزال الأزمة موجودة منذ مساء أمس. يعني يمكن القول طبعا بحسب سوريا للبترول في محطة، فإن التوريدات بدأت تأتي تباع اليوم الطلقة.
0: طيب ياسر ابقى معنا، نعود إليك مجددا. إبراهيم الزميل ياسر قال بأن هنالك نقص في مادة في بعض المواد، مواد المشتقات النفطية في المحافظة وكازياتها، هل هذا الشيء يتطابق كذلك في كازيات محافظة حلب أم أن هنالك نقصا في جميع المشتقات النفطية؟
1: حقيقة هي أزمة عامة تتعلق بمادة البنزين كما لاحظت بشكل أساسي. مادة الديزل تتقطع، لكن كمية الوصول والتوريدات إلى المحطات يكون حقيقة بشكل مستمر، وبالتالي يعني لا يكون هناك فترة انقطاع طويلة. هذا المشهد منذ شهر حتى اليوم، ربما يعني تمر على كازية أو محطة تعبئة مادة الديزل تكون المحطة أو الكازية لا تتوفر فيها المادة، لكن في اليوم الثاني أو ربما بعد ساعات تكون المادة قد توفرت. هذا فيما يتعلق بالديزل، لكن البنزين حقيقة هناك أزمة إن كان في مدينة حلب وإن كان في الريف. الكثير من الكازيات حاليا تشهد وجود طوابير بسبب انتظار الأهالي لوصول المادة، وبالتالي يعني يقوموا بحجز دور ريثما يتم تعبئة الكازيات من قبل الشركة السورية للبترول، ثم يقوم بعد ذلك الكازيات أو المحطات بتوريد المادة للمواطنين. لكن المشكلة أن كمية التوريد هي يعني بسيطة، هناك تقنين حتى هذه اللحظة السيارات التي تقوم بالاصطفاف على الطوابير يتم ملء 20 لتر فقط، هذا ما شهد في مدينة حلب، وبالتالي لم تحل المشكلة منذ الفترة السابقة، وما يجري حاليا هو استمرار للفترة السابقة، لأن السوق لو كان فعليا كميات التوريدات قد وصلت إلى الحاجة المطلوبة لاكتفى القسم الأكبر من الأهالي الذين هم بحاجة المادة، وفعليا بدأت حقيقة عملية الطلب تخف مقابل العرض الذي تسببت به هذه الأزمة التي تتحدث عنها حاليا الشركة السورية للبترول. لذلك منذ شهر حتى هذه اللحظة هناك حالة اختناق، كمية الطلب هو أكبر بكثير من العرض. معظم الكازيات تقوم ببيع كميات محددة، حتى اللحظة لم تقم الكازيات أو لم تشهد عملية توريد الوقود انفراجة بشكل كامل، تؤدي إلى أن تقوم الكازيات ببيع كميات غير محددة للمواطنين، وبالتالي يبدأ فعليا الأهالي بالاكتفاء من المادة وتنتهي الأزمة. هذا المشهد كله متعلق كما ذكرت بالشهر الماضي، وما زالت انعكاساته حتى هذه اللحظة جارية، لكن الأمر متعلق بشكل أساسي بمادة البنزين أكثر من مادة الديزل.
0: طيب إبراهيم، من واقع الحاجة اليومية للمواطنين لمادة البنزين والمشتقات النفطية بصفة عامة، هل 20 لتر كافية؟
1: لا غير كافية حقيقة، لأن 20 لتر حاليا أو كمية التوريد التي تصل إلى الكازيات والتي يصار إلى توزيعها على أكبر عدد من المواطنين بغية يعني فقط سد الحاجة بشكل جزئي، هذا ما يولد أن السيارات التي تقوم بالحصول على المادة تضطر لليوم في اليوم التالي أيضا للوقوف على الطوابير، والحاجة حقيقة هي أكبر. اليوم نتحدث عن وسائل نقل عامة، عن سيارات أجرة هي بشكل أساسي من تقوم بالاصطفاف على الطوابير، وهذا المشهد فعليا يؤدي إلى تعطل حركة الحياة. يعني اليوم ضمن مدينة حلب على مدار الفترة الماضية كلما تسببت غياب كميات المحروقات بأزمة على مستوى البنزين، تكون هناك شلل في حركة الحياة ويكون هناك انعكاس على عمل السيارات النقل بشكل أساسي العام منها والخاصة.
0: طيب إبراهيم ابقى معنا. إذن مشاهدينا نعود مجددا إلى حما وإلى الزميل ياسر الروح. ياسر نعود إليك مجددا في ذات السياق، ونرصد معك واقع تدهور تزويد كازيات المحافظة بالمشتقات النفطية.
2: نعم أمينة، يعني أنا أقف في أحد المحطات الوقود هنا في حماة، يعني لا يوجد مادة البنزين لكن يوجد مادة الديزل متوفرة في بعض من الكازيات، يعني وهناك يعني هنا في حماة.
0: لكن
2: لا
0: ياسر
2: يوجد كبير على مادة
0: أيهما أكثر استهلاكا، البنزين. الديزل أم البنزين؟
2: البنزين طبعا يعني،
0: والذي تشهد اصلا نقصا في تزويد المحافظات ومحطات الوقود الكازيات بها من قبل الشركة السورية للبترول.
2: نعم يعني بحسب الشركة السورية للبترول هنا في محافظة حماة، فأنا طلبات التوريد تأخرت بسبب المشاكل الحاصلة في المشاكل الحاصلة والمنافذ البرية أيضا. طبعا يعني بحسب السورية للبترول فإن التوريدات وطلبات التوريد بدأ تخرج من مصفات حمص يعني منذ قليل. تواصلنا معهم وقال لي المسؤول الإعلامي أن هناك يعني طلب للتوريد قد يصل، عدد من الطلبات قد يصل المساء اليوم، وهناك أكثر من 10 طلبات ممكن أن تصل من مساء اليوم إلى يوم غد تقريبا. طبعا قمنا بجولة نحن داخل محافظة حماة أو داخل مدينة حماة بالأحرى على عدد من الكازيات. كان عند الصباح هناك عدد من المحطات يوجد لديها مادة البنزين متوفرة، لا يوجد ازدحام كبير يعني سوى عشرات السيارات يعني تدور يعني كان
0: طيب
2: تمشي المركبة خلال 15 دقيقة تقريبا يعني. أما يعني بعد انتهاء أغلب المحطات يعني انقطعت المحطات من مادة البنزين، و

0: الحاجي، كما ينضم إلينا كذلك مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أهلا وسهلا بكم. نبدأ من القنيطرة معك محمد، نرصد معك تفاصيل إذ كانت فعليا هنالك نقص حاد في مادة المشتقات النفطية في كازيات المحافظة.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني ربما يبدو المشهد يعني في محافظة القنيطرة أقل من بقية المحافظات نسبة لعدد السكان، نسبة للمساحة الجغرافية لمحافظة القنيطرة، لكن هناك يعني ربما هي أزمة يعني ليست حادة بشكل كبير، لكن هناك أزمة يعني محطات الوقود التي يوجد فيها مادة البنزين بشكل عام في محافظة القنيطرة هي محطة واحدة، هي مختصة يعني تسمى محطة ساتكوب، تتبع للدولة يعني للمؤسسة الحكومية لمديرية المحروقات في محافظة القنيطرة، وهي الوحيدة التي يتوفر فيها مادة البنزين. البارحة وصل إلى هناك ربما يعني صهريجين من الوقود، كل صهريج يحوي إلى 24 ألف لتر يتم توزيعها. يعني كان هناك البارحة بعض الطوابير يعني ربما ليست كبيرة جدا لكن كانت يعني مقبولة يعني خارج الكازية مسافة طويلة. يعني تم اليوم شاهدنا يعني أنه لا يوجد يعني ازدحام على الكازيات، ربما سيارتين او ثلاث سيارات كانت تقوم بالتعبئه، لكن بشكل عام يعني التعبئه تكون لاي سياره بحسب الكميه المطلوبه، يعني لا لم يتم تحديد انه 20 لتر على كل سياره فقط، يعني بسبب يعني عدد السيارات القليل في المحافظه وعدد السكان يعني اقل بشكل عام بالنسبه للمحافظات الاخرى، لكن يعني يوجد بعض المحطات لا يوجد فيها بنزين ابدا، فقط يوجد فيها يعني ماده الديزل، غالبيه المحطات يوجد ديزل لكن لا يوجد ماده البنزين في اغلب محافظات يعني محطات القنيطره المنتشره على ارض محافظه القنيطره، لكن يعني بشكل عام هي ازمه يعني ربما يعني يقف السائق او صاحب التاكسي الاجره او صاحب السياره الخاصه ربع ساعه او 10 دقائق ليتم تعبئه يعني سيارته ثم ينطلق. بشكل عام التوريدات خفيفه الى محافظه القنيطره حسب يعني تصريحات يعني مديريه المحروقات هنا ايضا في محافظه القنيطره، التوريدات بسبب الضغط يعني الكبير على باتجاه المحافظات الاخرى باتجاه دمشق واتجاه حلب باتجاه المناطق الاخرى تكون التوريدات خفيفه، يعني في كل يومين او ثلاثه يصل صهريج واحد الى محطه خاصه، اما في محطات يعني الخاصه بالحكومه تصل يعني بشكل يومي او بشكل يعني يوم يوم يوم بيوم تصل ماده البنزين الى المحطه كي لا ينقطع يعني الموظفين والاهالي ويعني اصحاب تكاسي الاجره عن هذه الماده. بشكل عام يعني الوضع يسير على ما يرام والازمه تخف يعني قليلا بعد هذا اليوم، يعني ربما نشهد توفر الماده اكثر من ذلك.
0: طيب ننتقل مشاهدينا من القنيطره الى اللاذقيه والى الزميل منير الحاجي. منير، نبقى في ذات السياق ونرصد معك واقع توفير المشتقات النفطيه في كازيات المحافظه.
2: يعني أمينة، المشتقات النفطية في اللاذقية كلها متوفرة باستثناء البنزين وهو الذي جرت عليه الأزمة خلال الفترة الماضية، هذه المادة كانت شبه مقطوعة تقريبا، اليوم نستطيع أن نقول أن هنالك انفراجة جزئية في الأزمة حول مادة البنزين، لأن باقي المشتقات النفطية سواء الديزل أو حتى الغاز المنزلي كلها متوفرة وموجودة في كل محطات الوقود، لكن هنالك بعض محطات الوقود لا يوجد فيها بنزين وكان يتم الإعلان عن المحطات التي يتواجد فيها يعني بنزين خلال فترة التوريد وبالتالي يكون هنالك الازدحام أمام هذه الكازية، وبالتالي الازدحام يكون عبر الإعلان عن أن هذه المحطة موجود فيها مادة البنزين، وأيضا جرت عملية تنظيم أخرى من نوع آخر وهي تنظيم يعني السيارات الصغيرة تكون يتم توجيهها لمحطة معينة، الدراجات النارية أيضا يتم توجيهها لمحطة أخرى منعا للازدحام في كل محطات التي تصلها هذه المادة، لكن اليوم بحسب يعني ساتكوب هنا في اللاذقية نستطيع أن نقول أن هنالك إعلان عن انفراجة شبه انفراجة جزئية ولو جزئية كانت في الأزمة، وبيّنت أيضا الأسباب وقالت بأن الأسباب ناتجة عن عمليات التوريد وأيضا الضغط على الملاحة البحرية أو سوء الملاحة البحرية في الوقت الحالي وأيضا الأزمات الدولية التي أثرت بشكل أو بآخر على عمليات التوريد، لكن عمليات التوريد أمينة هي بشكل عام مستمرة ولو تأخرت بعض الشيء، هنالك آخر شحنة وصلت إلى مصب دانياس النفطي في ريف طرطوس كانت قبل يعني ثلاثة أيام وكانت الشحنة كبيرة تقريبا تضم 56 ألف طن من مادة المازوت وأيضا 5000 طن من مادة البنزين، وهذه الشحنات بكل تأكيد هي غير كافية للسوق المحلية، لكن ضعف عمليات التوريد يؤثر بشكل

0: بشكل أو بآخر. ما حدث خلال الفترة الماضية أمينة هو أن معظم محطات الوقود عندما تم التعديل في السعر عدة مرات خلال الشهر الماضي، بعض المحطات امتنعت عن تقديم طلبات التوريد للشركة السورية للبترول، وعندما تم تثبيت السعر قامت كل هذه محطات الوقود دفعة واحدة بإرسال الطلبات، وبالتالي صار الضغط المتزايد على الشركة السورية للبترول لتلبية كل هذه الطلبات، وبالتالي بدأت إلى سياسات ربما بعضها مناسب وبعضها الآخر غير مناسب، كتوريد كميات أقل لمحطات معينة، وأيضا بذات السياق يتم تحديد الكمية التي سيتم تعبئتها لصاحب السيارة، وهذا أيضا يجعل من صاحب السيارة يحتاج إلى أن يقف في الدور مرة أخرى. لكن نستطيع أن نقول أمينة بأن معظم مشاهد الطوابير قد قلت بشكل فعلي في محطات الوقود، وأيضا يعني حجم الطابور الذي كان يتراوح ما بين 1 كيلومتر وأيضا مسافات أكبر ربما، اليوم نستطيع أن نقول بأن يعني الطابور أقل بكثير، يعني والازدحام موجود لكن أقل من الازدحامات السابقة، وهذا في إطار الخطة التي وضعتها الشركة السورية للبترول لمواجهة هذه الأزمة التي قالت بأن انعكاسات الأزمات الدولية هي انعكست على أرض الواقع هنا في سوريا، ويتم التعامل مع هذه الأزمة ويقدرون طبعا كل الضغوط التي حصلت خلال الفترة الماضية والازدحامات أمام محطات الوقود.
1: شكرا لك، كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي، كما أشكر كذلك الزميل محمد فهد كان معنا مباشرة مراسلنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لكم. تتواصل في محافظة طرطوس جهود معالجة ظاهرة التسول عبر خطوات تستهدف الأسباب إلى جانب الحد من الظاهرة، وذلك بالتزامن مع افتتاح مركز للرعاية الاجتماعية لاستقبال الحالات الأكثر احتياجا.
2: بعد شهرين من إطلاق حملة معالجة ظاهرة التسول في محافظة طرطوس، تراجعت الظاهرة بنحو 70% وفق الجهات المعنية، حيث انطلقت الحملة من مدينة طرطوس قبل تعميمها على بقية مناطق المحافظة مع معالجة عدد من الحالات ضمن خطة تستهدف الحد من الظاهرة ورعاية الفئات الأكثر حاجة.
3: اللي قدرنا نعالج مجموعة من الحالات اللي فعلاً بحاجة، وضع الاقتصادي جداً سيء، وبالتالي قدرنا نقدمنا بدائل فرص عمل صغيرة قائمة على أنه تأسس مشروعها الصغير واللي من خلاله تقدر يكون مصدر رزق لإلها.
2: بالتزامن مع الحملة افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مركزا للرعاية بعد إعادة تأهيله وتطويره، فإلى جانب تجهيزه بالمستلزمات الأساسية زينت جدرانه برسومات مخصصة للأطفال، وأعيد تأهيل حديقته لتكون مساحة آمنة للأنشطة والترفيه، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة ويسهم في رعاية المستفيدين وإعادة دمجهم في المجتمع.
4: هلأ بالنسبة لتجهيزه أكيد مساعدة المنظمات غير الحكومية عم يساعدونا، يعني كل الجمعية حسب تصنيفها وحسب الشغلة تقريبا الكل ما عم بيقصر عم بيساعدوا بتجهيزاته، سواء التجهيزات أو الدعم النفسي أو إدارة الحالة. كمان نحن عم نشتغل هلأ على النادي الصيفي، هيدا النادي الصيفي لمدة شهرين، كل شهر معدل نشاطين بالأسبوع عم يكون للأطفال اللي عم يعانوا من عمالة أطفال، اللي عم بيبيعوا خبز بالشارع عم نجيبهم وعم نعمل لهم أنشطة مع الأطفال الموجودين عندنا بالمركز.
2: يهدف افتتاح المركز إلى سد ثغرة في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ كان المبنى سابقا سجنا للأحداث في حين كانت حالات مجهولي النسب أو فاقدي الرعاية تحال مؤقتا إلى مشفى الأطفال بانتظار تحويلها للجهات المختصة. أما اليوم فأصبح مركزا مخصصا لاستقبال هذه الحالات وتقديم الرعاية لها.
5: بين الحملة الميدانية ومركز الرعاية لا تتوقف مواجهة التسول عند إبعاد المتسولين عن الشوارع، بل تبدأ بدراسة كل حالة وتأمين الحماية وبدائل العيش بما يعالج أسباب الظاهرة ويحد من عودة أصحابها إليها. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذا الملف والجهود الحكومية فيما يتعلق ب تفاصيله ومكافحته كذلك. معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تعبيد، كما ينضم إلينا كذلك من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أهلا وسهلا بكم. نبدأ معك ماريا من دمشق، ما هي الإجراءات التي ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية تتخذها من أجل مكافحة هذه الظاهرة؟
6: نعم، مرحبا أمينة. حقيقة منذ شهر تشرين الأول كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت حملات متكررة لمكافحة ظاهرة التسول. طبعا كانت تجري جولات ميدانية عن طريق فرق تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الطرقات وفي أكثر الأماكن التي يعني يقصدها الأطفال الذين يعني يمتهنون التسول. طبعا يعني بحسب لقاءات سابقة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت معظم الأسباب هي استغلال الطفل سواء من قبل عصابات أو من قبل حتى الأهل بحسب يعني المصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمسؤولون حقيقة عن ملف التسول تحديدا أن معظم الأسباب هي بطالة الأهل واستغلالهم لأطفالهم، علما أن معظم الأهالي يعني هم بصحة جيدة، يمكنهم العمل، يمكنهم تنظيم الأسرة، يمكنهم تقديم الرعاية لأطفالهم يعني عن طريق العمل، لكنهم حقيقة اعتادوا على استغلال هؤلاء الأطفال. طبعا ملف التسول أمينة هو ملف متشعب ومعقد وخاصة في العاصمة دمشق، وأعداد الأطفال المتسولين يزداد يوما بعد يوم بالرغم من كل الجهود الحكومية التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جهات عديدة. طبعا أمينة نحن ذهبنا بالفعل سابقا إلى المراكز التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احتضان هؤلاء الأطفال. بالفعل كان هناك جهود حثيثة، هناك أماكن مهيئة يوجد فيها نظام سواء نظام تعليمي أو تدريسي، يبدأون معهم من الصفر إلى أن يعني بدأوا معهم في برنامج حددته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن يعني يتوصلوا إلى الأوراق المطلوبة لإدخالهم إلى المدارس. يعني بعض الأطفال حقيقة لا توجد لديهم أوراق ثبوتية، يتم التنسيق من أجل هذا الموضوع. وبالفعل الأعداد التي جمعتها أو يعني التي الأطفال التي احتضنت هم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي أعداد كبيرة، لكن حقيقة أمينة لا تقارن بأعداد المتسولين في العاصمة دمشق والتي يزداد يوما بعد يوم. طبعا بحسب أحدى المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها حين تنفذ حملاتها الميدانية حقيقة في الأيام الأولى حتى من هذه الجولات نلاحظ ونترصد يعني أن أعداد الأطفال المتسولين يعني خفت بشكل ملحوظ، لكن طبعا من غير المنطقي أن جميع هؤلاء الأطفال تم جمعهم منذ اليوم الأول من قبل الحملة على الرغم من الجهود والجولات الميدانية المكثفة والتي يعني رأيناها بالفعل في الشارع السوري. لكن حقيقة أهالي الأطفال المتسولين حين يعلمون بمثل هذه الجولات يقوموا بتخبئة الأطفال أو يعني بمنعهم من الذهاب إلى الشارع في الأثناء لكي لا يتم اصطحابهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا يدل يعني على إصرار الأهل على عمالة أطفالهم وعلى استغلالهم بهذه الطريقة.
1: طيب ابقي معنا ماريا. إذا المشاهدين نبقى في ذات السياق، وأرحب كذلك بالزميل عهد أصليبي مراسلنا الذي ينضم إلينا مباشرة من دير الزور. عهد ابقى معنا، لكن دعنا ننتقل إلى الزميل أنور أبو الوليد وإلى حمص. أنور، هل تشهد اليوم محافظة حمص تزايد في ظاهرة التسول في بعض أحيائها؟ وهل هنالك خطة لربما معلنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل مكافحة هذه الظاهرة؟
7: نعم أمينة، لنبدأ بنقطة هامة جدا ربما لا يعلمها كثيرون، وهي أن حمص كانت تتميز بنقطة تتفاخر بها المدينة ويتفاخر بها أهلها، وهي أنه لا وجود للتسول في هذه المدينة. لم يكن هناك وجود للمتسولين بشكل يعني شبه كامل خلال السنوات السابقة للثورة، ولكن خلال السنوات الأخيرة الذي سنة ما بعد التحرير وأشهر ما بعد التحرير وما سبقها من سنوات شهدت فيها حمص وضعا اقتصاديا مأساويا للأهالي الذين كانوا يقومون هنا، للأسف شهدت حمص دخولا جديدا لهذه الظاهرة إلى شوارعها إلى زقتها وحاراتها وأحيائها، وأمر لم تألفه المدينة. وبالتالي عندما حصلت عملية التحرير كان هناك صعب بالنسبه لكثيرين ممن تركوا لحمص في بدايه الثوره وانتقلوا الى المنافي او الى مناطق التهجير الكثيره، عندما عادوا ليشاهدوا هذه الظاهره لاول مره في المدينه كانت نقطه تميزها، وكان يطلق البعض على هذه المدينة لقب أم الفقير، إشارة إلى أنه لا وجود للمتسولين في شوارعها، وأن الناس يعني تؤازر بعضها، تعاون بعضها وتكسي بعضها البعض.
1: طيب أنور ابقى معنا، ننتقل مشاهدينا إلى دير الزور ولمتابعة تفاصيل واقع ظاهرة التسول وانتشارها كذلك في هذه المحافظة. معك عهد، نرصد معك تفاصيل هذه الأزمة التي ظهرت وعاشتها بعض أحياء دير الزور كذلك مجددا وانتشارها، نرصد معك تفاصيل حتى عهد تحركات وزارة الشؤون الاجتماعية بالخصوص.
8: تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. يعني الأمر هو يعني متقارب نوعا ما ما بين المحافظات السورية، ولعل دير الزور أيضا يوجد فيها حالة تسول، لكن لا يمكنني القول بأن الحالة هي في ازدياد أو تناقص، لأن الأمر يحتاج إلى يعني إحصائيات، إلى دراسة حقيقية من قبل المختصين. بالإجابة على سؤال يعني جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو المديرية الممثلة عنها في محافظة دير الزور، يعني كان هناك بعض الجهود لكن تعتبر بسيطة مقارنة مع الاحتياج الكبير يعني مكافحة التسول في المحافظة. كان هناك يعني الأشخاص الذين لوحظ خلال خاصة في فترة يعني فصل الشتاء تم احتضانهم ويعني تقديم الرعاية لهم وحل بعض المشكلات. كذلك الأمر هناك مشكلة هي ليست في التسول بذاته، بل يعني في عائلة المتسول. هناك كثير من المتسولين يعني، ونحن أبناء المنطقة نتجول تقريبا بشكل يومي في كل أحيائها، يعني عندما نشاهد أو يعني نلتقي مع بعض الأطفال تحديدا يعني يتحدثون، يعني نسألهم من أي العوائل أنتم، من أين الوالد، أين الوالدة. بعض الأحيان في إحدى المرات يعني اتجهنا إلى منزل إحدى العائلات لمعرفة حقيقة يعني احتياج هؤلاء الأطفال وكيف خرجوا للتسول في أوقات متأخرة من الليل. تبين بأن العائلة ليس لديها علم يعني أبدا بخروج هؤلاء الأطفال للتسول في المنطقة، ويعني قالوا بأنهم يعني ليسوا بحاجة، بل هي ربما يعني بعض العلاقات ما بين الأطفال وأصدقائهم كانوا يبحثون عنهم خلال ساعات ما قبل يعني عثورنا على الأطفال، وهم كانوا في تلك الفترة في وقت متأخر من الليل ويعني ينامون على أرصفة الطرقات. هذه الحالة موجودة حقيقة في دير الزور لكنها ليست بشكل كبير وفج. وأيضا بما يخص المتسولين، ربما نسبة كبيرة منهم هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، هم من يتسولون في هذه المنطقة. يعني لم نلحظ حقيقة من أشخاص يعني على يعني يمتلكون عقلية وأهلية كاملة يعني في يعملون في هذا المجال أو هذا الاختصاص. ويعني مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل كما ذكرنا كانت قد لبت بعض الاحتياجات ويعني حلت بعض المشكلات لهؤلاء، لكن ما تزال المشكلة والظاهرة. لا أعلم إذا كنا نستطيع القول بأنها ظاهرة، لأن معلوم الظاهرة بأن تكون النسبة تعتبر مرتفعة، لكن يعني هي موجودة لكن ليست مرتفعة في محافظة دير الزور. نتحدث هنا عن المدينة، بعض قرى الريف أيضا يوجد بها حالات لكنها قليلة وشحيحة جدا، وكما ذكرت بأنهم أشخاص هم يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعني يخرجون من منازلهم دون يعني رقابة من العوائل. فهنا يعني تكمن المشكلة الحقيقية في العائلة ذاتها وليست في المتسول الذي قد يكون في حاجة أو يكون غير ذلك في محافظة دير الزور عموما.
1: إذن عهد، نفهم من متابعتك لهذه أو لهذا الملف بأن محافظة دير الزور تختلف عن باقي المحافظات السورية في هذا الملف، وأن المحافظة تشهد تكاتف اجتماعي من أجل تقليل هذه المحافظة وعدم احتياج العوائل إلى مثل هكذا ممارسات.
8: بالتأكيد أمينة، يعني ويعني أعرف حالات بعينها لأشخاص هم كما ذكرت يعني من المرضى أو ربما يوجد لديهم مشكلة عقلية. يعني بعض الأحيان يكونون يعني ينامون على الرصفان على يعني حافة الطرقات، فبعض الأشخاص من النشطاء من يعني أبناء المناطق يعني يرسلون بعض الصور على مجموعات مخصصة لحل مشكلات المحافظة الخدمية، فتكون الإجابة من جل أعضاء هذه المجموعات بأن هذا الشخص هو يعني يعتاد على النوم بهذا الشكل. كان هناك تقديم رعاية من يعني ما دون حتى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل من بعض الأشخاص من المقتدرين، من الأشخاص الذين ربما لديهم منازل لا يستخدمونها، بأن يكون هناك يعني رعاية لمثل هؤلاء الأشخاص. لكن يبدو أن هذه المشكلة تحتاج إلى آلية مختلفة للحل. كما ذكرنا، التكافل الاجتماعي أو التكاتف الاجتماعي في محافظة دير الزور يعني يعتبر متقدم ربما عن بعض المناطق الأخرى، لأن ربما المنطقة تعتبر صغيرة وتعتبر الأحياء المأهولة بالسكان يعني معروفة تماما ومعروف كل الأشخاص الموجودين فيها، فتكون يعني لهفة الناس، تعامل الناس، التعاطف مع مثل هذه الحالات يعني يعتبر يعني بشكل ملحوظ في هذه المحافظة، لكن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى معاملة مخصصة معهم، كونهم ربما البعض منهم يعني لا يوجد لديهم عوائل ويعني يعيشون في الشوارع بشكل عام.
1: طيب عهد، ابقى معنا، نعود إليك مجددا أنور لمتابعة تفاصيل هذا الملف في حمص.
7: نعم أمينة، كنت أقول أن أحدى أبرز النقاط التي كانت تميز حمص أنها ويطلق عليها لقب أم الفقير، كناية عن عدم وجود المتسولين في شوارع هذه المدينة، هذا سابقا، ولكن للأسف خلال الأشهر الأخيرة، خلال السنوات الأخيرة، كان هناك عودة أو ظهور لهذه الظاهرة بشكل واضح في شوارع المدينة، العوامل الاقتصادية الكبيرة ويعني الأسباب التي يطول ذكرها الآن أدت إلى بروز هذه الظاهرة بشكل واضح، خصوصا في الأماكن الحيوية الرئيسية، حيث نقف الآن أحد أبرز الشوارع في المدينة، شارع الذي يربط بين الساعتين القديمة والجديدة، هو أحد أكثر الشوارع التي تشهد وجودا لهؤلاء المتسولين بشكل شبه دائم. بالتالي كان هناك خلال الأشهر التي تلت عملية التحرير، وهي الأشهر التي يعني شكلت صدمة لكثيرين من كانوا دائما يتفاخرون بهذه الميزة، هي وهي عدم وجود التسول في شوارع حمص، كان هناك محاولات جادة لوقف هذه الظاهرة لمعالجتها، ويبدو بأن معالجتها أمر لن يقتصر فقط على الجهات الحكومية التي تدخلت، كان هناك يعني إشراف مباشر من قبل محافظة حمص، قبل مديرية الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات معروفة ولها اسمها في حمص، كجمعية البر مثلا، في التعامل مع مثل هذه الحالات. كان هناك حزم في بعض الحالات، وكان هناك محاولة لوقف هذه الظاهرة بشتى الطرق، وكان هناك أيضا بالمقابل البحث عن قصص كثيرين من امتهنوا التسول، وخصوصا من يعانون من ظروف أسرية بالغة السوء، أسر مفتتة، أسر لا وجود للوالدين أحيانا، وأطفال ينامون بالشوارع هذه، كلها كانت الجهات المختصة متمثلة في الجهات الحكومية من جهة، والجهات أيضا المنظماتية والجهات المهتمة بالعمل الإنساني كانت أو أولت هذا الملف اهتماما كبيرا خلال الأشهر السابقة، وكان هناك انحسار ملحوظ لهذه الظاهرة، ولكن لم تغب بطبيعة الحال بشكل كامل، هناك تواجد إلى الآن لها يظهر أيضا، وكما ذكرت يعني يبدو بأن علاجها هو أمر طويل، أمر يحتاج لتحسن كبير في الظروف الاقتصادية، أيضا تدخل بما يخص الجانب الأسري المجتمعي، وهو يبدو بأن له تأثيرا أكبر حتى من الجانب الاقتصادي في مثل هذه الظاهرة. كثير من الفقراء لا يتجهون لامتهان هذه الظاهرة، ولكن أصحاب الأسر المفككة، أصحاب النشأة التي غاب فيها الوالدين أو تعرضوا فيها لكثير من العوائق والصعوبات، هم الفئة الأبرز التي تجي لهذا الأمر، والذي في بعض الحالات لا نستطيع أن نعمم، في بعض الحالات يعني يتخذ منحا استغلاليا تجاريا من قبل بعض الضعاف.
1: شكرا لك، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد، كما أشكر كذلك الزميلة ماريا تعباد مراسلتنا كانت معنا مباشرة من دمشق، وأشكر كذلك الزميل عهد السليبي مراسلنا كان معنا مباشرة من دير الزور. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا، نبقى في ذات الملف، إذ ينضم إلينا مباشرة من فرنسا الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع الدكتور طلال مصطفى. دكتور طلال، أهلا وسهلا بك معنا في هذه المساحة على شاشتنا. إذن كيف تقيم عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الملف في مكافحة ظاهرة التسول؟
9: تحياتي لك أستاذة أمينة، وأيضا للأخوة المشاهدين تلفزيون سوريا. بداية أنا أريد أن أعلق على ما جاء لدى معظم مراسلي حول ظاهرة التسول، إن كان في حمص أو دير الزور أو غير ذلك. هلأ من الواضح الجميع تحدث عن أسباب تتعلق بالفقر، بالدخل، بفقدان المعيل بنتيجة النزوح الهجرة. أنا فقط يعني لاحظت مراسل حمص عم يتحدث إنه يعني هي وكأنه هذه الظاهرة جديدة لم تكن سابقا، معه حق. أعتقد السبب أن هذه الظاهرة، ظاهرة التسول، تتركز عادة في المدن الكبيرة، خاصة كان قبل 2011 في دمشق وربما في حلب. في المدن الصغيرة مثل حمص أو حماة أو درعا أو غير ذلك، عادة ما تكون هذه الظاهرة شبه ضعيفة جدا. السبب ليس فقط بالفقر والإعاقة وفقدان المعيل، المسألة تتعلق بالمنظومة القيمية. في هذه المدن الصغيرة العائلات جميعها تعرف بعضها البعض، وبالتالي المنظومة القيمية هنا تلعب دور الضابط الاجتماعي الذي عادة ما يكون أقوى من القانون. يعني أي عائلة مهما كانت فقيرة تخجل أن ترسل أبنائها إلى الشوارع للتسول وهم معروفون لبقية العائلات. هلا نتيجة الحرب ونتيجة النزوح والهجرات أصبح كثيرا من البلدات الصغيرة من القرى اختلطت، يعني في مدن متعددة، وبالتالي هذه المنظومة القيمية المحلية لم تعد تعمل كضابط اجتماعي، وبالتالي ازدادت هذه الظاهرة في هذه المدن مثل حمص وحماة. أعود إلى موضوع عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا المنوط الأول هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طبعا بالتعاون مع بقية الوزارات، خاصة وزارة الداخلية وأيضا المنظمات الأهلية، الجمعيات الخيرية، منظمات المجتمع المدني، كافة تحتاج إلى التنسيق والعمل مع بعضها. عادة يعني من المفترض، يعني لست على اطلاع كثيف، لكن عادة من المفترض على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تصنف هؤلاء المتسولون إلى مجموعة من الأصناف، يعني لا تضعهم في صنف واحد. هناك متسولون خلينا نقول عنهم اضطراريون، يعني فعلا مضطرين للتسول نتيجة الفقر، نتيجة الشيخوخة، نتيجة الإعاقة، نتيجة فقدان العمل. هؤلاء يحتاجون فعلا إلى حماية اجتماعية ودعم اقتصادي من قبل هذه الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ربما حتى بتأمين سكن ولو مؤقت إن كان لبعض المتسولين كأفراد أو حتى لبعض المتسولين كعائلة كاملة. هلا في عندنا متسولون قابلون للتمكين، طبعا هن المتسول أو أحد أفراد عائلته، هن القادرين على العمل لكن بيفتقروا للمهارات، بيفتقروا للفرص. هؤلاء يحتاجون فعلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبقية الجهات إلى تأمين التدريب والتشغيل، والا هذا العلاج بيكون يعني ما يعني غير فعال ابدا اذا ما حصل هذا الشيء. ايضا في عندنا فئه ومهمه جدا هون، هي ممكن يكون من اختصاص وزاره الداخليه او حتى وزاره العدل، متسولون محترفون او في منهم بينتموا لشبكات منظمه. هؤلاء
1: وهنا نتحدث عن استغلال وتجارة الأطفال.
9: بالضبط، هؤلاء ما بي يعني لا تكفي معهم برامج التدريب، بل تتطلب هنا التطبيق الصارم للقانون، يعني في عقوبة إن كان للمتسول إذا كان فوق سن 18 وإذا كان أقل لأحد للمعيل أو لولي الأمر إن كان أب أو أم أو عم أو يعني بمعنى هون في عملية ملاحقة من قبل وزارة الداخلية، من قبل وزارة العدل. أيضا وزارة الداخلية يمكن أنا سبق أن أشرت، من المفترض بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أن يكون هناك شرطة بنسميها شرطة مجتمعية، عادة هؤلاء بيكونوا خريجي علم اجتماع وعلم نفس، هؤلاء يستطيعون التعامل مع الأطفال إن كان متسولين أو أحداث أو غير ذلك. يعني ظاهرة التسول تحتاج لا تحتاج للتعامل معها بالشرطة الشرطة العادية التي ربما تقوم بمهام أخرى.
1: دكتور طلال، بناء على وقائع الحالة السورية اليوم في هذا الملف، هل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي قادرة على إغلاق هذا الملف بشكل كامل ومعالجة تفاصيله جذرياً؟
9: لوحدها لا بصراحة غير قادرة وزارة الشؤون. أنا أعتقد من المفترض يصير في عندنا تشبيك، إيجاد هيئة فاعلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من قبل وأيضا وزارة الداخلية والعدل، أيضا من قبل الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية أنا عندي يعني معلومة متأكد منها، قبل 2011 كان هناك فقط بدمشق 1,000,000 مستفيد من هذه الجمعيات، بمعنى الجمعيات الخيرية فاعلة في سوريا وخاصة في مدينة دمشق. لكن الأمر يحتاج إلى عملية تنسيق فعال ما بين كل هذه الجهات. ربما بالتعاون مع هذه الجمعيات ربما تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية العمل تأمين مساكن، حتى لو كانت مساكن مؤقتة يعني لأسر المتسولين أو لبعض المتسولين، التدريب، تأمين يعني التدريب على فرص عمل حسب إمكانياتهم، أيضا تعليمهم إذا كانوا تحت
1: طيب.
9: سن ال 18 سنة أو ربما تحت سن العشر سنوات، إعادتهم إلى المدارس. طيب إعادتهم إلى المدارس لا توجد عائلة ولا يوجد معيد، من
1: طيب.
9: المفترض يصير في تشبيك مع هذه الجمعيات الخيرية، مع منظمات المجتمع
1: واضح.
9: المدني، أيضا في تثقيف مجتمعي، لأنه أيضا بيزيد هذه الظاهرة هي عملية التعاطف الإنساني. هلا خاصة هودي اللي بيستخدموا التسول كمهنة، عندهم أيضا هن
1: طيب.
9: مهارات بالتسول. يعني بتشوف إذا لاحظنا هلا بكل المدن وين بيكونوا متجمعين المتسولين، أمام المشافي، أمام
1: واضح.
9: الجامعات، أمام المساجد، وبالتالي بيعرفوا هاي الأماكن
1: وصلت
9: الناس
1: الفكرة.
9: تستطيع التعاطف معهم أكثر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور طلال مصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع، كنت معنا مباشرة من باريس.
9: أهلا وسهلا.
1: تعاني قرية السماقيات في ريف درعا من نقص في الخدمات الأساسية يتصدرها تعطل بئر المياه الرئيسي فيها، ما حرم السكان هناك في القرية والقرى المجاورة من مصدرهم الأساسي للمياه وسط مطالب الأهالي بإعادة تأهيله وتحسين واقع التعليم والصحة والاتصالات.
10: على امتداد الشريط الحدودي مع الأردن في ريف درعا الشرقي تتشارك القرى الحدودية تحديات خدمية متشابهة، وفي قرية السماقيات تبرز هذه التحديات في أزمة مياه متفاقمة، إلى جانب نقص الخدمات الأساسية التي يطالب السكان بتحسينها.
11: مجلس بلدة صماد مسؤول إدارياً عن 8 قرى: صماد، سمج، السماقيات، طيسيا، الغول، والمشاني والعمال. طبعاً هذه القرى حدودية وتعاني مشاكل ونقص كبير في الخدمات، تعاني من مشكلة عدم توفر المياه بالشكل المطلوب والكمية المطلوبة والجودة المناسبة.
10: تفاقمت أزمة المياه في المنطقة إثر خروج عدد من الآبار عن الخدمة، لتبقى بئر واحدة فقط تغذي 7 إلى 8 قرى حدودية، ما ضاعف الضغط على هذا المصدر الوحيد وفاقم معاناة السكان لا سيما خلال فصل الصيف.
12: احنا هون عم نعاني من نقص حاد وجفاف في المياه بعدم توفر التأهيل للآبار، موجودة الآبار فقط في حاجة لتأهيل. الآبار اللي عم تشتغل هو بير واحد شغال عم يغذي أكثر من 7 أو 8 قرى، الأهالي عم تحاولوا يتقاسموا المياه يعني بأقل الخسائر حتى يقدروا يعيشوا، مما يسبب كمان يعني كثير حركة نزوح، في أكثر من 1,200 نسمة نازحين ما عم يقدروا يرجعوا على هاي القرى بسبب نقص المياه والخدمات الحكومية الكاملة.
10: ولا تقتصر معاناة أهل السماقيات على أزمة المياه فحسب، بل يواجه السكان أيضا ضعفا في الخدمات الصحية وتحديات في القطاع التعليمي، إلى جانب مشكلات في الاتصالات وسط مطالبات بتحسين واقع الخدمات الأساسية في القرية.
13: ما فيها لا مستوصف لا دكتور، يعني الأطفال حرام اللي بتمرض بتظلها يعني يامات للصبح ما في آلية الشينة. طلابنا مثلا يعني الأساتذة والأوانس قليلة ما بتيجي لهون من سبة السير.
10: ويأمل أهالي المنطقة أن تسهم إعادة تأهيل الآبار المتوقفة عن العمل إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم اليومية، بما يضمن استقرار السكان في هذه المنطقة الحدودية.
14: رغم المطالبات المتكررة بإعادة تأهيل الآبار وتحسين البنية التحتية، لا تزال قرية السماقيات والقرى المجاورة تنتظر خطوات عملية تنهي سنوات من المعاناة وتؤمن للسكان الحد الأدنى من مقومات الحياة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درعا.
1: تسعى شابة من ريف حلب الشرقي إلى إعادة إحياء حرفة التلبيد، إحدى الحرف التقليدية المرتبطة بالمنطقة، وذلك من خلال تحويلها إلى مشروع يجمع بين الحفاظ على التراث وتطوير منتجات تلائم احتياجات السكان وأهالي المحافظة بشكل يومي.
15: أنا بيان الجاسم، مدربة حرفة اللباد أو فن التلبيد. اللباد هي حرفة تراثية موجودة في سوريا في البادية وفي منطقة حلب، تستخدم هناك بكثرة كبسط يمدوه على الأرض، وهي صوف الغنم بيغسلوه وبيبعتوه لعند اللبابيدي في حلب. فهون بصير في عندي علاقة اقتصادية حلوة كتير بين الريف والمدينة. قديما كانوا أهل الريف يبعثوا الصوف، شيخ الكار في حلب يصنع لهم اللباد ويبعث لهم إياه ليستخدموه ويمدوه على الأراضي كوسيلة تدفئة. هاي الحرفة هلأ اندثرت لأن الناس استعاضت عنا بالموكيت أو السجاد الآلي لأنه هو أرخص وأسرع. أما هي كحرفة هلأ نحن عم نحاول ننعشها من جديد ونعرف الجيل الجديد على تراثنا عن طريق أنه يعرفوا أصلاً شو هو اللباد، شو استخداماته، شو مواده. هلأ نحن بالنسبة للصبايا أو الشباب الجايين يتعرفوا على حرفة اللباد، ما فينا دغري نقول لهم تعالوا ندعك ونصنعه هيك، فبنعمل شيء عصري أكثر، وممكن نستخدم كديكور، ممكن نستخدم كهواية. فبنستخدم مثلا ماشة لباد جاهزة ومنجيب صوف ملون يتم تلبيده باستخدام إبرة خاصة. الإبرة فيها نتوءات بتخلي شعر الصوف يفوت بقلب ماشة اللباد يعني ويلبد فيها. هو اسمه تلبيد لأني الصوف بيلبد في بعضه، ولازم يكون صوف غنم لأني فيه هاي الخاصية. هو صوف خشن بالاحتكاك بيلبد ببعضه وبيصير مثل القماشة بدون استخدام أي ماكينة أو خياطة، بس مجرد عملية الاحتكاك. لما طرحنا هالورشة فلقينا الإقبال من الشباب كبير كتير، منه هن عم بتعرفوا على تراثهم وبنفس الوقت عم يتعلموا شيء جديد بفرغوا فيها طاقاتهم، وبنفس الوقت شيء جميل كتير إنه هن عم بيعملوا شيء بإيدهم لإلهم.
16: أنا رها شاكر، طلعت عمارة سنة تانية. شاركت بهاي الورشة اليوم لفن التلبيد كرمال أتعلم نوع جديد من الفن اللي هو يعني تقريبا قرب ينثر مشان نرجعه للحياة يعني. بنفس الوقت مشان نفرغ طاقاتنا السلبية. الفن اليدوي كتير بيختلف عن الفن الرقمي لأنه لما منشتغل بإيدينا منحس أكتر مشاعرنا في الشغل أو في العمل أكتر من الفن الرقمي، لأنه بكون هيك جامد على الشاشة أكتر فإنه ما منحس فيه كتير. يعني فيني أستخدم هاي الفنون اللي عم بتعلمها ضمن مجال شغلي.
17: ليش هي الخبرة؟
1: ختام حلقة اليوم من عين سوريا، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني 10 مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة 10 تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست. تبدأ كثير من الأزمات المحلية عادة في سوريا بتفصيل قد يبدو صغيرا بالنسبة لأي مراقب خارجي، ثم تتحول خلال ساعات إلى قضية رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي بلدة عين منين بمحافظة ريف دمشق أشعلت أعمال مرتبطة بآبار المياه موجة من الجدل بعدما انتشرت مقاطع مصورة أظهرت احتجاجات مع قوى الأمن، لتتصدر البلدة اهتمامات السوريين وسط روايات متباينة حول ما جرى، احتجاجات شهدتها البلدة شارك فيها عدد من الأهالي اعتراضا على أعمال كانت قد تنفذ في منطقة تقع فيها آبار المياه، إذ اعتبر المحتجون أن ما يجري هو حفر آبار جديدة قد يؤثر على المخزون المائي أو يمس حقوق الملكية. بينما أكدت الجهات الرسمية أن الأعمال تقتصر على صيانة وتأهيل آبار تتبع لمؤسسة المياه وليست مشروعا جديدا للحفر. ومع تصاعد التوتر انتشرت مقاطع مصورة أظهرت تجمعات للأهالي واحتكاكات مع قوى الأمن الداخلي، كما تداول ناشطون روايات عن إطلاق نار في المكان. وبعد ساعات من التوتر أعلنت الجهات الرسمية عودة الهدوء إلى البلدة مؤكدة عدم تسجيل وفيات، وأن وجهاء ومسؤولين محليين تدخلوا لاحتواء الأزمة، بينما بقيت القضية محل نقاش واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بين من رأى أن الاحتجاج جاء بدافع الخشية على الموارد المائية، ومن اعتبر أن سوء التواصل وغياب المعلومات الواضحة كان السبب الرئيسي في تصاعد الأحداث. القصة بدأت عندما رصد أهالي بلدة عين منين المجاورة لمدينة التل أعمال حفر في أحد الآبار بالمنطقة، واعتقدوا أن عملية حفر بئر جديدة تجري في المنطقة، ما أثار موجة من الغضب في شارع البلدة التي تعاني أساسا من نقص المياه، بينما تتوجه معظم المياه الجوفية المستخرجة من المنطقة نحو مدينة التل، وهذا وفق ما قاله ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه القضية دفعت أبناء المنطقة للاحتجاج بالقرب من أعمال الحفر ومنع استمرارها. دعونا مشاهدينا نشاهد جانبا من تلك اللحظات التي وثقها أحد المشاركين بالوقفة الاحتجاجية. إذن هذه هي المشاهد من الاعتداء على الحفارة في منطقة عين منين. حتى اللحظة التي انتشرت فيها تلك المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن الموضوع قد تحول لترند فعلا، لكن لاحقا انتشرت مقاطع مصورة أظهرت إطلاق قوى الأمن الرصاصة لتفريق جموع المحتجين.

0: منين منين؟ من قبل قوات الأمن العام.
1: هذا المقطع الذي تم عرضه مشاهدين انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تداول هذا المقطع لتفريق قوى الأمن للمحتجين على حفر بئر، والذي اتضح لاحقا بأنه لصيانة بئر بحسب المعلومات الرسمية. وفق المعلومات المنتشرة في السوشيال ميديا، لم يؤدي إطلاق الرصاص لإصابات بين المحتجين، لكن تلك اللحظات أبرزت الموضوع كترند شغل المنصات خلال الساعات الماضية، وانتشرت بعد هذا المقطع مقاطع مصورة توثق جوانبا من سلسلة الأحداث، منها هذا المقطع الذي يوثق حديث شيخ مع قوى الأمن التي كانت تسعى لتفريق المحتجين. لنتابع.
2: حماة الوطن،
3: ما شاء الله أسودا،
2: يا حماة الوطن، يا حماة البلاد، ما شاء الله، يا حماة الأحرار، يا أحرار البلاد، ما شاء الله، ما شاء الله، حمد وخليكم، ما شاء الله، حماة الوطن،
4: أوس
2: يا عليكم.
3: روحوا على السويدة يلا.
2: يا عيب الشوم عليكم وعلي بعدكم.
1: إذن هكذا انتشرت قوى الأمن في المنطقة لضبط الأمن فيها، وهذا ما قاله أحد الرجال من عين منين. لكن لم ينتهي المشهد هنا، إنما عاد أبناء البلدة لتنظيم وقفة احتجاجية في مساء اليوم نفسه، طلبوا فيها بإسقاط النائب العام في المنطقة. لنستمع.

0: هكذا كان المشهد ليلة أمس في البلدة. أيضا التقى تلفزيون سوريا مع مختار بلدة عين منين بريف دمشق، الذي تحدث بجانبه عن رواية أهالي المنطقة بشأن التوتر الذي شهدته البلدة بسبب اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه. لنشاهد.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل أي أمر، أهل التل هن أهلنا وأخواتنا، والله ما بفرق بيتنا شيء، والنظام 14 سنة بكل مشاكله ما قدر يفرق بيننا وبين التل، والمي مشترك إن شاء الله كل واحد أخذ حصته، والموضوع في دراسة قائمة لتوزيع المياه بين منين وبين التل. أما الأمر اللي عم يصير إنه في أشخاص متنفذة بالتل، واسميا رح نذكرها، هي الشخصية أبو راجح جازي اللي صار معروف من هلأ ومن زمان النظام، اللي كان مهددنا بقواعد الفرقة الرابعة إنه تقصف منين مقابل المي، ولازال اليوم إله سطوته وإله نفوذه بماله بشو ما بعرف، والله ما بعرف. فنحن القضية إنه الشباب أهل البلد طلعوا كرمال إنه يكونوا واقفين جنب الحرازة، ما يكون في أي عمل ولا أي سلاح ولا أي عمل ضد الدولة، بالعكس. وعلى فكرة الدرون كانت عم تصور المشهد كامل، الشباب الأمن والشباب المعتصمين كانوا عم يشربوا سوا ويأكلوا سوا وصلوا العصر سوا، إيد واحدة ونفس واحد، ما كان في أي مشكلة. لحتى إجت الفرقة المداهمة اللي إجت بعدين هي اللي شعلت المشهد. مين المسؤول عنها؟ والله ما بنعرف، أما ما في أي خلاف إن شاء الله نحن بين أهل التل أبدا، موضوع قيد الدراسة وماشيين فيه بأوراق نظامية، ولكن في ناس عم تتجاوز الموضوع، بس هاي هي القصة، ما في أي شيء. أهلنا نحن وأهل التل النظام ما قدر يفرق بيننا، وهلأ إن شاء الله نحن أهل وأخوة، ما في أي خلاف، والأمن أهلنا وأخواتنا. وقلت لك الدرون عم تصور المشهد كامل، ما كان في أي مشكلة لحد ما اجت هاي الكتيبة اللي اجت اخر الشيء، صاروا يضربونا بالحجارة ابدا ضربونا بالحجارة وكبروا القصة على الاخير وضربوا بالبواريد، وانا احد الناس اللي انهنت وانضربت، وحتى شباب من الامن العام قالوا لي اطلبنا نحن فلان وفلان، نحن بنشهد معك ان شاء الله انه صار معك كذا هيك هيك. والامن اهلنا والدولة دولتنا، والله دمنا وروحنا في ده الدولة، ولا منقدر نتجاوزها قيد امله. والله يجزيكم الخير، نحن هذا الموضوع اللي عنا، والتصوش كل شيء تصدر على مواقع التواصل انه منين ضد الدولة، هذا كلام عاري عن الصح، ولا منقبل فيه من اي جهة من الجهات. والله يجزيكم الخير.
0: هذا ما قاله مختار بلدة عين منين في تصريح خاص لتلفزيون سوريا. بدورها مديرية اعلام ريف دمشق وهي هيئة حكومية اوضحت مساء أن التوتر انتهى في عين منين بريف دمشق، وذلك عبر تصريح نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك. وقالت المديرية في هذا التصريح على صفحة المديرية الرسمية، قالت إن الآلية التي عملت في بلدة منين بريف دمشق كانت تقوم بصيانة الآبار التابعة لمؤسسة المياه، خلافا لما تم تداوله حول حفر آبار جديدة ضمن أراضي خاصة. وأضافت أنه تم إنهاء التوتر في البلدة مع انتشار الأمن الداخلي وتوجيه وفود صلح وتهدئة إلى المنطقة. في مساء اليوم نفسه علقت السلطات على الأحداث التي شهدتها المنطقة، وقالت محافظة ريف دمشق في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، قالت إن التعبير عن الرأي مصان عبر القنوات الرسمية، لكنها لن تتهاون مع الاعتداء على مؤسسات الدولة. وأضافت المحافظة أيضا في بيانها هذا الذي تم تداوله أيضا بشكل كبير يوم أمس على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر خلفي، قالت إن الأعمال التي احتج عليها السكان كانت تنفذها الشركة السورية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تعزيل وتنظيف البئر رقم 14 التابع لمشروع مياه بعرجل بهدف دعم التغذية المائية لمنطقة التل. وذكرت أيضا في البيان أنها سبق وعقدت عدة

0: القانونية بحقهم. أيضا أصدرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظتي دمشق وريفها بيانا حول الأحداث الأخيرة في بلدة منين بريف دمشق، وقال البيان إن الأعمال المنفذة في عين منين تندرج ضمن خطط الصيانة الدورية وتعزيز الآبار بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين واقعية التزويد بالمياه، ولم تتضمن الأعمال حفر أي آبار جديدة أو تنفيذ أعمال خارج نطاق تخصصها أو ضمن أملاك خاصة كما تم تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو البيان الذي أضاف أن الأهالي والوجهاء على اطلاع بعمل شركة المياه وأبلغوا أو تم إبلاغهم سابقا بذلك. القضية هذه من الأمس إلى اليوم حلت كأكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وإلى الآن، بين تداول مقاطع مصورة وتداول لبعض الصور وأيضا لبعض وجهات النظر. سنستعرض بعضا من هذه التعليقات. عبد الناصر كتب على حسابي في فيسبوك: أي شخص يسير باتجاه التل وعين منين وتلك المناطق سيعرف تماما أن الجفاف قد أكل تلك البقعة من ريف الشام، شمس حارقة ومياه نادرة وغياب الغطاء النباتي تقريبا. المياه تتآكل بسبب حفر الآبار لتعبئة المسابح. أما عبد الرحمن، هذا البئر كان يتم حفره في أرض خاصة لرجل من عين منين ودون إذن من السلطات، إلا بإذن شفوي على حد قوله، وهذا الرجل متنفذ ومشهور بالأمر. أما مؤمن كتب على صفحتي في فيسبوك: في آلية وعمال بيشتغلوا يوم الجمعة، طيب بلاها هي في بلدة كاملة بتطلع بتتظاهر لأنه الدولة عم تعمل صيانة للآبار، هزلت والله. أما مريم كتبت: نحن لا نريد حرية تعبير ليس فيها تلبية لمطالبنا المحقة أو إنصاف لقضيتنا، لكننا نستبشر خيرا في حكومتنا الجديدة وجميعنا أمل أن لا يخيب الظن فيها. وفي درعا تواصل قضية مقتل الطفلة نور مهند الدوس في ريف درعا إثارة اهتمام السوريين، بعدما أعلنت الجهات الأمنية نتائج التحقيق الأولية وكشفت عن توقيف عدد من أفراد أسرتها وإحالتهم إلى القضاء في قضية تصدرت النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. التفاعل حول القضية تجاوز يومه الثالث، في حين أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى أن تحقيقاتها في مقتل الطفلة نور مهند الدوس أفضت إلى توقيف عمها الذي قالت إنه اعترف بارتكاب الجريمة، كما أعلنت توقيف والد الطفلة وعمها الآخر بتهمة التستر على الجريمة قبل إحالة المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. وأثارت القضية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب متابعون بكشف ملابسات الجريمة كاملة ومحاسبة جميع المتورطين وفق القانون، في حين أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تفتيش لمراجعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية والتأكد من سلامة سير التحقيقات والإجراءات المتخذة فيها. القضية بدأت مع انتشار خبر مقتل طفلة في مدينة نوى بمحافظة درعا، جريمة قتل ليست جديدة بطابعها، فهي الثانية من نوعها التي تتصدر قائمة الأخبار في المحافظة، لكن تفاصيل لاحقة روتها والدة طفلة تلفزيون سوريا أظهرت أن للقضية سياقا قانونيا طويلا جلب العديد من الانتقادات للمؤسسة القضائية في المحافظة. دعونا نستمع معا لما قالته والدة الطفلة في هذا الحديث قبل يومين.
1: ضليت 6 شهور ما شفت البنت، بعد 6 شهور دقينا على عمها وقلنا له بدنا نشوفها، رحنا شفناها بالسيارة ربع ساعة وروحنا، بعد بشهرين بتدق علي أمي وأني بإدلب بتقول لي تعاي، قلت لها ما

0: ليش قال رحت على بنتش لقيت عيونها زرقة زرقة، انزلت من أدلب روحت على درعا، رحنا على القاضي بيقولوا له الفروح من بيت فروح، فتنا عليه قلنا له البنت مظلومة والبنت ما بعرف شو، يقول لنا وإذا البنت مظلومة وإذا البنت عم يضربوها عم بيربوها اطلعا، هاي كلمته لنا. وهذاك يوم وهذا يوم وما شفنا البنت، البنت تطلبنا وما يرضوا يخلوها تشوفنا، وكل ما نيجي نشوف البنت تدفرنا دفر ما بدهاش يعني تشوفنا من الخوف ومن الكتل ومن الضرب. بيجي يوم بروح يوم مبارح بقولولنا بدقوا علينا بقولولنا البنت مخطوفة، بعد شوي بدقوا علينا بقولولنا العوض بسلامتكم البنت ميتة متوفية، لقوها بجورة مستوت عليها حجار وزاد طينها. رحنا ندور بهالمشافي ما لقيناها، قالوا لنا رحنا على مخفر جاسم قالوا لنا مشفى نوى، رحنا على مشفى نوى ما خلوناش نشوف البنت. رحنا على المخفر تبع نوى، رحنا على مخفر نوى قالوا لنا روحوا اليوم وبكره تاخذ الجثه 11 الصبح.
1: هذا ما قالته والدة الطفلة. وزارة العدل قالت إنها تابعت جوانب الجريمة منذ اللحظة الأولى للقضية بكل اهتمام ومسؤولية، وأضافت في بيان أن التحقيق العدالتي يقتضي الوقوف على جميع جوانب الوقائع والظروف المتصلة بالقضية، واعتبرت في بيانها أن حماية حقوق الأطفال هي مسؤولية لا تقبل التهاون فيها. مسار التحقيق لم يستمر طويلا، إذ كشف عن اعتقال المتورطين مساء أمس، وذلك عبر منشور لمحافظة درعا نشرته في معرفتها الرسمية. وقالت المحافظة في هذا المنشور والذي فندته بعدد من النقاط، قالت إن قوى الشرطة عثرت على جثة الطفلة وأوقفت 3 مشتبه به بجريمة قتل الطفلة والمساعدة في إخفاء جثتها والتستر على القاتل. وأضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت أن جثمان الطفلة بقي في مكان الجريمة لثلاثة أيام، وأنها قتلت بسبب الضرب الذي تعرضت له من قبل عمها الذي انتظر والد الطفلة للحضور وتعاونا معا على دفنها. وأضافت المحافظة أنه بعد انتهاء التحقيقات تم تحويل الجناة إلى النيابة العسكرية العامة للنظر في القضية باعتبار أن أحد الجناة يعمل في وزارة الدفاع، وذلك وفقا لأحكام الاختصاص. ومع تصدر القضية لواجهة الأحداث في سوريا على مدار الأيام الماضية، قالت محافظة درعا قالت إنه بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس شكلت لجنة تفتيش قضائية عاجلة وتوجهت إلى محافظة درعا لمتابعة قضية الطفلة نور مهند الدوس والوقوف على مجريات التحقيق والإجراءات القضائية المتخذة بشأنها. وأضافت أن اللجنة باشرت أعمالها فور وصولها، حيث تتابع سير التحقيقات وتراجع الإجراءات القضائية ذات الصلة بما يضمن حسن تطبيق القانون وكشف جميع ملابسات القضية، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأصول القانونية. هذه القضية أشعلت ترندا واسع النطاق في سوريا، وعلق عليه الكثير من السوريين عبر مقاطع مصور ومنشورات كتبوها هنا وهناك. ومن بين المعلقين كانت ناشطة نشرت مقطع مصور انتقدت فيه تعامل القضاء مع القضايا المتعلقة بالنساء. دعونا نستمع لما قالته.
2: قضاة درعا صار بدها وقفة. لما أنا تعرضت لظلم من أبوي طبعا كلياته كان عارف الموضوع، حكيت للقاضي بيصير إن إحنا نبات بالشارع ونحنا كلنا نساء، حكى برضيني هو درعاوي بأزرع. ولما أمي قالت النظام راح بس نظامه لسه موجود قالوا لها بنحطك بالسجن، أما هم يتشبحوا عادي. موضوع آخر إنه امرأة لقيتها بسرفيس عم تبكي، فبحكي لها إيش فيك يا خالتي، قالت لي ببساطة أنا بنتي كان إلها بنت وطلقت وهلأ اتجوزت، امبارح حكم القاضي إنه البنت لا تشوفها أمها ولا حتى إحنا نشوفها. فبقولها انه هذا حقكم، فقالت القاضي قال انتو النسوان بدكم دعس روس، هذا كمان محامي ثاني، هذا قاضي ثاني بدرعا اليوم بقضية الطفلة اللي اسمها نور، عمها بيغتصبها، أبوها بيخلص عليها حتى الموت، وبعدين بيشيلوها بيزتوها بحطوا عليها شوية حجار، ويرجع القاضي يقول أهلها وبيربوها. التربية مش بالقتل ولا بالاغتصاب ولا بهاي الأشياء الفاضية. لما اليوم القضاء بيحكموا بس من مجرد الموضوع هيك خارجي، ولأنهم ضد العنصر النسائي بيحكي لك هاي الكلمات، معناته أنت مجرم ما أنتش قاضي.
1: الموضوع حل من بين المواضيع الأكثر تداولا كما ذكرنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك الكثير ممن علقوا على هذه القضية. نستعرض معكم بعضا من التعليقات. عدي الحمود كتب: وكيف يمكن ترميم ما خلفه نظام الأسد البائد من عنف وانهيار وآثار اجتماعية ونفسية عميقة؟ إن العدالة واستعادة منظومة القيم وسيادة القانون ليست خيارات بل ضرورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المجتمع. أما أحمد عبد الرحمن كتب على صفحته في فيسبوك قائلا: من المؤلم أن يصل بنا الحال إلى المطالبة بمحاسبة قتلة الأطفال، وكأن محاسبة من يعتدي على طفلة أو يقتل طفلة أصبحت مطلبا استثنائيا لا واجبا بديهيا تفرضه الدولة والقانون. أحمد بكار: إذا ما في قوانين لحماية الأطفال على الدنيا السلام، حقوق الطفل لازم تكون قبل أي حق بالدولة. أما منى: هاد بودينا لإعادة النظر بالنظام القضائي كامل وإعادة هيكلته بقوة وصرامة في تطبيق القانون، وإلا على الدنيا السلام. وكذلك تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حماية هذه الفئة الضعيفة من المجتمع.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله.
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

0: كتار لجأوا لتشات جي بي تي ليسألوه عن قصة إلها علاقة بالصحة. مرات بيطلب منهم التطبيق يصوروا له المنطقة المصابة إذا كانت ظاهرة مثل حبة أو حساسية أو إذا كان الألم بالمفصل. هلا التطبيق بهيك حالات كان يعطي توصيف عام للحالة واحتمالات شو السبب، بس طبعا ما بيعطي التشخيص أو العلاج بشكل كامل. المهم شركة OpenAI انتبهت لهالقصة وبلشت من منتصف 2024 بتطوير شيء مخصص للصحة. وبأكتوبر 2025 رئيس استراتيجيات الرعاية الصحية الزميل نايت جروس قال إنه تشات جي بي تي بيجذب 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، كتير منهم بيبحثوا عن استشارات طبية. وطبعا طول هاي الفترة والجماعة بيطوروا شيء وساكتين عنه، بس كثرة المطبات وضغط المنافسين ونجاحاتهم وخصوصا جوجل أجبروهم يأجلوا طرح هي الميزة على حساب الاستمرار بتطوير تشات جي بي تي نفسه وتحسين أدائه. بس بأول 2026 OpenAI أعلنت عن ميزة Health بمعنى الصحة داخل تطبيق تشات جي بي تي نفسه، والفكرة واضحة جدا، نحن ما رح نشخص مرضك بقدر ما بدنا نخليك مستعد لتشوف الطبيب الخاص فيك، بالإضافة لإمكانيات الربط مع بياناتك من تطبيقات الصحة الثانية والموجودة أساساً على الموبايلات مثل تطبيق هيلث وماي فيتنس بال وغيرهم من التطبيقات. يعني فكرتهم بتقول أنه نحن ما رح نكون بديل عن الطبيب، ولكن بدنا نساعدك لتفهم حالتك أكثر. وبربطهم مع التطبيقات الثانية رح يساعدوا تشات جي بي تي ليجاوبك بناء على معلوماتك وبياناتك، يعني ساعات نومك، معدل نبضات قلبك، قديش بتمشي باليوم، شو بتاكل وغيره من المعلومات اللي بيجمعها الموبايل عنك. والشركة قالت انه الميزة الجديدة رح تكون قادرة على قراءة التحاليل والتقارير الطبية وتقديم النصائح المتعلقة باللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة، وكمان رح يلخص ويشرح تعليمات الخروج من المشفى والمتابعة العلاجية، بالإضافة لفهم خطط التأمين الصحي وشو بيقدم من خدمات. ميزة الصحة هي تم تطويرها بالتعاون مع أكثر من 260 طبيب ب60 دولة مختلفة حول العالم. هدول الأطباء قدموا أكثر من 600 ألف ملاحظة على إجابات المنصة الجديدة ب30 مجال صحي مختلف. البيانات بالميزة الجديدة إلها حماية خاصة، والشركة قالت هي البيانات ما رح تستخدم لتدريب نماذج جديدة، والذكريات بهي المنصة رح تبقى فيها وما رح تروح للمحادثات العادية، وبالإمكان حذف هي البيانات أو نقلها. والمفروض لوقت عرض هي الحلقة يكون بلشت الناس تستخدم هي المنصة، أو إذا لا فبيكون بدها وقت قصير كتير وتكون المنصة متاحة لكل الناس. ولحتى نحكي أكثر عن دور الذكاء الاصطناعي بالصحة والطب رح تنضم لنا من أبوظبي الدكتورة علا جراد. مرحبا دكتورة، مساء الخير.
1: مساء النور دكتور عبدالله، شكرا لاستضافتي.
0: دكتورة علا، كطبيبة هل بتشوفي لجوء الناس للذكاء الاصطناعي غلط وبيحمل بعض المخاطر؟ وهل بتشوفي الميزة الجديدة آمنة للاستخدام؟
1: استعمال الذكاء الصناعي بشكل هو أداة صارت أوردي مطبقة، يعني أوردي ملايين البشر عم بلشوا يستعملوا الذكاء الصناعي بتشخيص الأمراض وبأسئلة طبية عامة، بمراجعة تحاليلهم، بأدويتهم، الأدوية حتى يسألوا أكثر، حتى صار جزء من البراكتس اليومية بالعيادة، يعني نحن نجاوب عن أسئلة المريض وعن الأسئلة والأجوبة تشات جي بي تي لهم على التشخيص الأمراض. طبعا هو مهم كوسيلة للتوعية لمعرفة الصحة العامة، لمعرفة الأشياء بشكل عام، لكن خطورته بتكون بأنه نحن نعتمد عليه بالتشخيص ونعتمد عليه بأخذ الأدوية، هذا الشيء ممكن يؤدي لاختلاطات جدا خطيرة.
0: دكتورة، ممكن تعطينا أمثلة عملية كيف ممكن نستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟
1: طبعا طبعا الاستفاده من المجال من الذكاء الصناعي في المجال الطبي على عده مستويات، بيبدا من موضوع المواعيد وحجز المواعيد. فبيقدر الذكاء الصناعي كايجنت بيشتغل 24 ساعه، يحدد يسجل المواعيد للمرضى، وبنفس الوقت بيعمل فرز للمرضى بحيث انه يحط موعد للمريض المستعجل لحتى يشوف الطبيب الاخصائي باسرع وقت ممكن. وبننتقل لموضوع الطبيب والسجل الطبي والتسجيل وموضوع الاختلاطات الدوائية، لحتى نروح على موضوع التحاليل والصور الشعاعية. حتى في المجال تحليل الصور الشعاعية ممكن يقول السيستم مثلا الـ AI يعطينا انه في عندنا مثلا بهالكتل المعينة نسبة وجود الكانسر مثلا خلال نسبة، يعني بيعطينا حتى نسبة إصابة المريض بي أو نسبة أن المريض يكون عنده كانسر.
0: جميل جدا، إمكانيات جبارة صراحة يمتلكها الذكاء الاصطناعي، ولكن إمتى ممكن يكون الذكاء الاصطناعي خطر على الصحة؟
1: بيكون الذكاء الصناعي خطر إذا اعتمدنا عليه بشكل كامل بدون مراجعة الطبيب، لأنه في حالات السيستم ممكن نحن يسألنا أسئلة ونحن نجاوبه، بس السيستم ما بيقدر يقارب المريض سريريا، يعني ما بيقدر يفحص المريض ولا بيقدر يقيم الوضع سريريا على الأرض. فممكن هذا الشيء يؤدي إنه مثلا المريض اللي ممكن يكون عنده حالة حرجة بيحتاج ليراجع بشكل مباشر الطوارئ مثلا، إنه مثلا الذكاء الصناعي يعمل تطمين للمريض إنه لا أنت مثلا بخير، ممكن تأخذ شيء يعني مؤقت، وهذا الشيء جدا خطير لحياة المريض.
0: يعني مثلا دكتورة، أحيانا أنا بلجأ للذكاء الاصطناعي وقت بحس بوجع غريب، أو أحيانا بسمع أصدقائي والناس المحيطين فيني بيحكوا عن الفيتامينات وأنواعها، فبروح بصراحة لتشات جي بي تي وبسألوا عنه من شان أفهم أكثر عن هي المواضيع. برأيك هل هذا التصرف غلط؟
1: لا، هذا تصرف صحيح، لأنه نحن آخر شيء الذكاء الصناعي بيساعدنا أنه نجمع معلومات، يعني التوعية بالصحة العامة، التوعية عن الفيتامينات، عن الأدوية، لكن ما نروح ناخذ الأدوية أو نشتري الفيتامينات أو نشتري سبليمنت بناء على توجيهات شات جي بي تي، يعني نستعمله كمصدر للتوعية الطبية وليس مصدر للوصفات أو نروح نشتري بشكل مباشر نحن بدون مراجعة الطبيب أو أخذ الرأي الأخصائي.
0: دكتورة، بسوريا الوضع الاقتصادي ودخل الناس ضعيف جدا، هل ممكن الناس توثق بالذكاء الاصطناعي وتوصيفه لأمراضها واقتراحاته للعلاج والأدوية؟
1: لا صراحة ما بنصح بهذا الشيء أبدا، لأنه لحد الآن الذكاء الصناعي جيد جدا بأنه نحن يعطينا فكرة عامة عن المرض أو فكرة عامة عن الشيء اللي نحن عم نعاني منه، ممكن يوجهنا للتخصص المعين، فنحن نقدر نروح بشكل مباشر للطبيب اللي لحتى يعالج المشكلة اللي نحن عم نعاني منها. أما أنه نحن نعتمد عليه بأنه نحن يوصف لنا أدوية أو يوصف لنا علاجات، فهذا الشيء جدا خطير، لأنه مثل ما قلت من قبل أنه ما في فحص سريري، ما في تقييم للمريض بشكل مباشر، فهو أداة ممكن نحن نستعملها بشكل يعني يساعدنا، يعني هي مساعد للطبيب، خلينا نقول مساعد للبشر، ولكن ما بنقدر نستعملها بمعزل عن الأطباء أو الاستشارة الطبية أو الصحية.
0: دكتورة، نحن متفقين أنه تبني التقنيات الحديثة بقطاع الصحة رح يحسن كتير من جودة الخدمات ويخفف كتير من الضغط على الكوادر الطبية ببلدنا. شو تقييمك أنت للواقع التقني الصحي بسوريا؟ وهل في أرضية ممكن نبني عليها ونستفيد منها بتأسيس أنظمة صحية رقمية؟
1: الواقع الحالي في سوريا صعب شوي، لكن في بدء يعني محاولات انه بدنا نصير في عندنا بنيه لسجلات طبيه رقميه. فنحن اذا بلشنا ببناء المنظومه الصحيه الرقميه بسوريا وبنفس الوقت دخل الذكاء الصناعي معها، اكيد هذا الشيء حيسرع بتحسين جوده الانظمه اللي جايه، بس طبعا بالوقت الحالي لسه نحن في مرحله البدايات.
0: دكتورة، إمكانيات الذكاء الاصطناعي أكبر بكثير من التشخيص أو قراءة تحليل أو اقتراح علاج، هل رح نشوف على المدى القريب أنظمة صحية بتعمل بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي؟
1: مبدئيا بلشنا نشوف انظمه جيده جدا للمتابعه، لا تعمل بشكل كامل طبعا، في بلان هلا مبدئيا مايكروسوفت والاوبن اي اي صار في عندهم كولابوريشن مع هارفارد ميديكال لايبرري، يعني صار هن عم يحاولوا انه يبنوا ذكاء صناعي جدا متطور عنده معلومات طبيه وباك جراوند جدا قوي، لكن في الوقت الحالي لسه الانظمه لسه مش جاهزه ان تكون او لسه مش ناضجه الانظمه، لكن في بلشت تكون انظمه كثير كويسه كويسه. مثلا في عندنا موضوع متابعات المرضى، مثلا المرضى بعد ما يتخرجوا من المستشفى صار في انظمه انه بتتواصل مع المريض، بتطمن على وضعه الصحي، بتتاكد انه هو عم ياخذ ادويته بشكل كويس، بتتاكد انه ما في عنده مشاكل، ولقوا انه تطبيق هاي الانظمه بخفف نسبه اعاده القبول في المستشفى. فيعني في عندنا تجارب جدا يعني ناجحه بالنسبه لتطبيق الذكاء الصناعي بالقطاع الصحي. طبعا كمان في عندنا تجارب لها علاقه بالصور الشعاعيه، مثلا هلا صارت الانظمه الصور الشعاعيه ضمنها بيدخل الذكاء الصناعي، وبالتالي بيقول هو بيعطي فرصه مثلا لنقول انه مثلا بكتل معينه نسبه وجود الكتل الخبيثه بيعطي نسب معينه، وهي النسب بتكون كويسه لتساعد الطبيب عشان موضوع قرار انه هل المريض بيحتاج عينه او لا. حتى هلا حاليا لسه في كمان دراسات عم تقول اكثر انه ممكن تعمل تنبؤ حتى انه في خلال مثلا العشر سنوات القادمه انه هذا الشخص ممكن بناء على الصور هي انه يطور اورام.
0: والله معلومات جميلة جدا دكتورة علا، كتير الذكاء الاصطناعي رح يكون له دور بقطاع الصحة، أنا مؤمن بهذا الشيء. بدي أتشكرك كتير دكتورة علا، شرفتينا بدكتور تيك، ورح نستضيفك أكيد كل ما يصير في عنا تطور تقني بالمجال الطبي.
1: شكرا، شكرا لك دكتور عبد الله.
0: فينا نتفق أنه إمكانيات الذكاء الاصطناعي أكبر بكتير من اللي عم نشوفها حاليا، خصوصا بمجال الصحة، لأنه التقدم بهذا المجال له خصوصية عالية جدا. الغاية الأسمى لجميع التقنيات هي رفاهية الناس، من شان هيك نحن عم نشهد تباطؤ بتقدم الذكاء الاصطناعي بمجال الطبابة والصحة. بس برأيي قريبا جدا رح نشوف تطور كبير بأنظمة إدارة المشافي والمراقبة الصحية. يعني مثلا وانت عم تحجز موعدك بالمشفى وقبل ما تختار الطبيب المختص رح نشوف أنظمة ذكية تسألك عن حالتك الصحية عموما وعن كل الأعراض اللي بتعاني منها، وهي بتحدد الطبيب المناسب لحالتك. بعدها بترجع لتاريخك المرضي الموجود بأرشيف المشفى وبتقارنه مع أعراضك الحالية، وبتطلع بتقرير كامل عن حالتك مسبباتها المحتملة وتبعتها للطبيب اللي بده يتابع حالتك. يعني أنت قبل ما توصل للطبيب وتعمل الفحص السريري، طبيبك رح يكون عنده علم كامل بكل حالتك الحالية وإذا مرتبطة بأمراض سابقة أو حتى أمراض وراثية بالعيلة. هالشي ممكن يساعد الطبيب على اتخاذ قرار أفضل بيختصر الوقت والمدة العلاجية. تخيل تليفون بينطوى بدل المرة ثلاثة، ووقت بتفتحه بيصير حجمه بنفس حجم هذا الآيباد. سنة 2025 قفلت بطريقة كتير مثيرة بعالم الموبايل، خصوصا مع التحاق سامسونج بهواوي وطرحهم بشهر كانون الأول ديسمبر للموبايل تراي فولد. بس شو الفرق بين موبايل سامسونج وموبايل هواوي؟ شو مواصفات كل واحد وشو ميزاته؟ صح سامسونج دخلت سوق الطي الثلاثي متأخرة شوي، بس اجت مع ترسانتها الكاملة، شاشة دايناميك أومليد بقياس 10 بوصات بتنطوى للداخل للحماية، يعني ما رح يكون في أجزاء مكشوفة من الشاشة الداخلية. سطوع الشاشة مجنون، 1600 شمعة، يعني تحت الشمس بالظل ما رح يفرق عليك شيء. سمك الجهاز 3.9 مليمتر عند الفتح ووزنه 309 جرامات. بالكاميرات سامسونج ما بخلت أبدا وفهمت العالم كله معنى المثل الشعبي، اللي بده يعمل جمال بيعلي باب داره، واللي بده يعمل موبايل ثلاثي الطي بشاشة عملاقة بده كاميرا جبارة بدقة 200 ميجا بكسل تخلي كمية التفاصيل بالصورة مخيفة. وأكيد هيك تليفون بده معالج وحش مثل سناب دراجون 8 إليوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومع سعة بطارية 5600 ملي أمبير بتقدم الشحن السلكي بقوة 45 واط، ولكن اللاسلكي 15 واط بس. أما هواوي فكانوا سباقين بحركات الطيات الثلاثة، بس بآخر إصدار لألون الميت إكس تي ألتميت الجماعة فاجأوا الكل، قياس الشاشة عند الفتح 10.2 بوصة أكبر من سامسونج، وسمك جهازهم أنحف من سامسونج 3.6 مليمتر، وحتى وزنه أخف 298 جرام. ولكن اللي بيميز تليفون هواوي هو إمكانية استخدامه بشاشة واحدة واثنين وثلاثة، على عكس سامسونج اللي ما فيك تستخدمه إلا بالحجم الكامل أو بالشاشة الصغيرة. ولكن طريقة طي موبايل هواوي ورغم كونها مميزة فهي بتخليك حاطط إيدك على قلبك بأغلب الوقت، لأنه دائما في جزء من حواف الشاشة الداخلية مكشوف. وإذا بدنا نحكي عن الكاميرات فهواوي هن أسياد البورتري، الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة، وهي تقنية هواوي الشهيرة بتسمح بتكبير وتصغير العدسة بشكل أوتوماتيكي حسب كمية الضوء بمكان التصوير، وبتجي كمان مع زوم بصري 5.5 بدقة 12 ميجا بكسل. هواوي بتعتمد على معالج كيرين 9020 اللي بتنتجه شركة هواوي نفسها، ورغم انه هذا المعالج ممتاز وسريع الا انه سناب دراجون تبع سامسونج بتفوق عليه بكل شيء. وصحيح انه بطارية هواوي بنفس قدرة بطارية سامسونج 5600 ملي امبير، الا انه هواوي بتكتسح بسرعة الشحن 66 واط للشحن السلكي و50 لللاسلكي. أكبر مشكلة بجهاز هواوي برأيي هي غياب خدمات جوجل نتيجة للعقوبات الأمريكية، ويلي بنفس الوقت بتخليك تتعجب من إصرارهم على النجاح وإنتاجهم لموبايلات وتابات وكمبيوترات بتقنيات عظيمة وسباقة. أما السعر فالموبايلين تقريبا بنفس السعر حوالي 2500 دولار، وبصراحة هذا رقم فلكي وكتير مبالغ فيه، خصوصا أنه الجهازين ما بيقدموا كمالية خارقة وما فيها عيوب. بس رغم هيك بدي اسمع رأيكم انتو كمان بالموضوع، هل بيستحق الموبايلين هيك مبلغ ولا لا، خصوصا انه نبي يشتغلوا بأنظمة اندرويد. مليت من شات جي بي تي وجيميناي ومن الفي بي ان الضروري ليشتغلوا؟ اليوم جبت لك الحل، تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني وبإمكانيات مميزة رح تفاجئك. ومو بس هيك، التطبيق بدعم اللغة العربية بشكل كامل. كل اللي عليك تروح على بلاي ستور أو أبل ستور حسب موبايلك وتكتب بالبحث Perplexity، وبتنزل هذا التطبيق. وبعد ما تعمل حساب رح تكتشف ميزات عبقرية حرفيا ومش موجودة ولا بتطبيق تاني. وأهم شيء بهي الميزات على الإطلاق هي تخصيص البحث، يعني وقت بدك تبحث عن موضوع فيك تختار المصادر اللي بدك إياها. فمثلا فيك تبحث بالإنترنت، يعني تكون الإجابة من الإنترنت بشكل كامل، أو نختار الأبحاث العلمية بحيث تكون الإجابة من الأبحاث العلمية والأوراق البحثية، أو إنها تكون من أسواق المالية والاقتصاد، أو إنها تكون من مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا فيك تختار تنتين أو تحددهم كلياتهم. طبعا التطبيق بيدعم الدردشة الصوتية، يعني إذا ما لك خلق على الكتابة فيك تضغط من هون وتحكي مع التطبيق والتطبيق راح يجاوبك بشكل كامل. وسواء كانت الدردشة كتابة أو بالصوت فهي مجانية تماما وغير محدودة. Perplexity كل يوم بيعطيك إمكانية لتعمل بحث موسع برو سيرش 3 مرات يوميا، وهي ميزة بحث متقدمة ومدعومة بأفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة عند Perplexity. فمن هون نحن بنختار برو سيرش وبنكتب الشيء اللي بدنا اياه. أهم شيء بهي الميزة إنها بتضاعف عدد المصادر، بالإجابة الوحدة رح تضاعف لك عدد المصادر 10 مرات، يعني لما يكون عندك سؤال معقد وبده بحث طويل هون Perplexity بيشتغل عنك بحلل السؤال، بدور بأكثر من مكان، بلخص لك زبدة الموضوع بفقرة واحدة مرتبة ومعززة بعدد كبير من المصادر. التطبيق كمان بيدعم رفع الملفات، فإذا كان عندك ملف إكسل أو ملف بي دي إف أو ملف وورد وفي شيء ما فهمته أو ملف كبير وما عندك وقت، ارفع الملف لPerplexity وهو بيتصرف. هلأ لهون كل شيء تمام، بس Perplexity ما اكتفوا بهيك. شايفين هاي الصور الثلاثة اللي على الزاوية اليسار؟ هاي اسمها اكتشف، وهون بتلاقي مجموعة من الأخبار بكل المجالات، الرياضة والسياسة والصحة وغيره كتير. ميزة اكتشف فينا نعتبرها نافذة على العالم كله لحظة بلحظة، وإذا نفكر القصة بتخلص هون بتكون غلطان. إذا بتضغط على أي خبر رح تلاقي خيار الدردشة تحت لساته متاح، وهون أنت فيك تعمل متابعة للخبر إذا ما فهمته أو إذا بدك تسأل شيء متعلق بنفس الخبر. Perplexity رح يتابع معك ورح يجاوبك، وهذا كله متاح للنسخ المجانية. وفوق هذا أنت فيك تحدد شو يطلع لك من خيارات، فأنت فيك تختار الأيقونات الافتراضية اللي بتوفرها Perplexity، أو أنك تكتب للتطبيق الشيء اللي أنت مهتم فيه وهو بيجيب لك الأخبار اللي بتهمك أنت وحدك وبس. بصراحة أنا معجب جدا بهذا التطبيق وبستعمله من زمان، وبشوف أنه بيقدم خدمة متميزة. وإذا متذكرين هاي الشركة نفسها صاحبة المتصفح العبقري كوميت واللي حكينا عنه بحلقة سابقة، ضروري تحضروها إذا لسه ما شفتوها. وهلأ صارت الكرة بملعبكم، جربوا التطبيق وخبروني رأيكم عنه بالتعليقات. وإذا في شيء إضافي متعلق بالتطبيق بدكم تسألوا عنه، كتبوا لي اللي بدكم إياه بالتعليقات أو بشكل مباشر عبر حسابي بإنستغرام. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتك من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلاي ليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق. ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. إدارة مكافحة المخدرات تفكك شبكة للترويج والاتجار ببلدة عقرب بريف دمشق، وتعلن تنفيذ 48 عملية أمنية خلال تموز الماضي. بلدة عين منين بريف دمشق تستعيد الهدوء بعد توتر إثر أعمال حفر أبار مياه، والمحافظة تعلن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الأحداث. أزمة مياه في قرية السماقيات بريف درعا إثر تعطل البئر الرئيسي، والأهالي يطالبون بإنقاذ الواقع الخدمي. 8 قتلى باستهدافات إسرائيلية على غزة، والاحتلال يعتقل أكثر من 16 فلسطينيا بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في التفاصيل، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة تنشط في ترويج وتجارة المواد المخدرة مؤلفة من 5 أشخاص وضبط كميات من المخدرات داخل مزرعة في بلدة عقربة بريف دمشق. هذا وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت عقب ورود معلومات تفيد باستخدام المزرعة مستودعا رئيسيا لتخزين شحنات الحشيش قبل توزيعها، مشيرة إلى أن العمليات وهذه العملية أسفرت عن ضبط 175 كيلوغراما من مادة الحشيش وأربعة كيلوغرامات من مادة الميريجوانا. وأضافت الإدارة في بيان أضافت أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة وتم تنظيم الضبط القانوني اللازم بحق الموقوفين وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. نبقى في ذات السياق، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ 48 عملية أمنية تمكنت خلالها من تفكيك 3 شبكات دولية لتهريب المخدرات خلال شهر تموز الماضي. هذا وأوضحت الإدارة أن العمليات أسفرت عن ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون إلى جانب أكثر من طن من الحشيش، كما أشارت الأرقام إلى ضبط أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الكريستال إلى جانب 151 جراما من الكوكايين و22 جراما من الهيروين. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا أن إدارة مكافحة المخدرات قبضت على تاجر مخدرات في مدينة الميادين بدير الزور. وأوضح مراسلنا أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت كميات من المواد المخدرة خلال هذه العملية، وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، وذلك في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة في البلاد. معنا مباشرة من دمشق مشاهدينا مراسلتنا ماريات عبيد. ماريات، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل ما تم إعلانه من قبل إدارة مكافحة المخدرات عن تفكيك أفرادها وقوتها كذلك شبكة للترويج والاتجار ببلدة عقربة بريف دمشق.
1: نعم أمينة، حقيقة استجابت الوحدات التابعة لإدارة مكافحة المخدرات على الفور بعد ورود معلومات تشير إلى أن هذه المزرعة المتواجدة في بلدة عقربة بريف دمشق يتم استخدامها لتخزين مادة الحشيش بشكل رئيسي، وبعد عمليات المتابعة والرصد الدقيق تبين أن هذه المزرعة تجري فيها عمليات التجزئة، تجزئة المواد المخدرة قبل توزيعها طبعا، وبدأت من هنا عمليات المراقبة والتحري. وبعد وصول شحنة جديدة من المواد المخدرة إلى هذه المزرعة وقبل أن يتم تجزئتها لتوزيعها، حقيقة واستكملت القوى التابعة لإدارة مكافحة المخدرات الموافقات القانونية والأصولية، وبعدها نفذت مداهمة خاطفة لهذه المزرعة تمكنت من خلالها إلقاء القبض على جميع عناصر الشبكة، وهم 5 أشخاص ومن بينهم متزعم هذه الشبكة. طبعا تم إلقاء القبض وإحالتهم إلى الجهات المختصة للبدء بالتحقيقات اللازمة، وتم ضبط جميع الكمية التي كانت بين أيديهم، وتجري التحقيقات عما إذا كان لديهم مستودعات أخرى أو مخازن أخرى. طبعا الكميات المضبوطة أو تم ضبط 179 من المواد كيلوغرام من المواد المخدرة، من بينهم 175 من مادة الحشيش و4 كيلوغرام من مادة الماريجوان المخدرة. طبعا يعني تم ضبط هذه المواد جميعها وتمت إحالة المتورطين إلى القضاء المختص. كانت وأيضا وقد أعلنت إدارة مكافحة المخدرات اليوم عن 48 عملية أمنية نفذتها بالتعاون مع وحدات قوى الأمن الأمن الداخلي خلال شهر تموز أو خلال شهر واحد، أيضا تمت من خلال العمليات الأمنية هذه تفكيك 3 شبكات دولية تنشط في التهريب داخل سوريا، أيضا أعلنت عن المواد المخدرة التي تم ضبطها، وأيضا تم إلقاء القبض على المتورطين بها ضمن عمليات أمنية متسلسلة امتدت على شهر تموز في مناطق متفرقة وفي مختلف المحافظات السورية وخاصة في المناطق الحدودية. طبعا جميع هذه الجهود والعمليات الأمنية تأتي في إطار الوعود التي قدمتها وحدات إدارة مكافحة المخدرات بجعل سوريا بلد متعافي تماما من المواد المخدرة ومن تعاطيها، حيث أن سوريا كانت من المعروفة أنها من أكثر المواد البلاد تجارة لهذه المواد، وأيضا كانت تشكل مصدر قلق للجوار. اليوم هذه العمليات الأمنية تأتي للجهود لمحاربة ومكافحة الإتجار بهذه المواد.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذه العمليات الأمنية المستمرة من أجل مكافحة تجارة المخدرات في البلاد وتصديرها حتى كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تامت. هذا وقد أعلن الأمن الداخلي القبض على 3 أشخاص متورطين في ارتكاب مجزرة تصفية جماعية بحق مدنيين خلال عهد النظام المخلوع. وأفاد الأمن الداخلي أن التحقيقات أظهرت تورط الأشقاء أقرم وفرزات وغياث شمة في احتجاز 15 مدنيا وتصفيتهم خلال فترة الثورة السورية، وأضاف أن الموقوفين أقروا بمسؤولياتهم المباشرة عن المقطع المصور الذي وثق إجبارهم لضحايا مكبل الأيدي ومعصبي العين كذلك على تمجيد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد قبل أن يقدموا على إطلاق النار عليهم بصورة جماعية ليردوهم قتل جميعا. شهدت بلدة عين منين بريف دمشق توترا أمنيا أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه بعدما رفض الأهالي إدخال حفارة إلى أراضي البلدة، وذلك خشية استنزاف الحوض المائي فيها، في حين أوضحت مديرية إعلام ريف دمشق أن الآلية التي كانت تعمل في البلدة مخصصة لصيانة الآبار القائمة وليست لحفر آبار جديدة.
2: ملف مياه الشرب في بلدة عين منيم بريف دمشق يتحول إلى توتر أمني وميداني عقب اعتراضات للأهالي على أعمال حفر وصيانة مرتبطة بآبار المياه خشية استنزاف الحوض المائي الذي تعتمد عليه المنطقة. التوترات في عين منين بدأت على خلفية محاولة إدخال حفارة لحفر بئر جديد في خطوة أثارت احتجاجات بين الأهالي الذين طالبوا بإيجاد حلول لأزمة العطش المتفاقمة، لكن سرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن الداخلي تخللها إطلاق نار وسط حالة من التوتر. مديرية إعلام ريف دمشق أوضحت أن الحفارة كانت مخصصة لصيانة آبار بهدف تحسين واقع التزويد بالماء وليس لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت اجتماعات مسبقة مع الأهالي لشرح طبيعة الأعمال. وأضافت المديرية أن التوتر تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكوادر العاملة وقطع الطرق وإشعال الإطارات، كما تعرضت بعض آليات الإطفاء والإسعاف لاعتداءات في أثناء توجهها إلى الموقع، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في البلدة وتمكنت من احتواء الموقف، معلنة انتهاء التوتر مع وصول وفود للصلح والتهدئة. في حين ذكرت محافظة ريف دمشق توقيف عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في عرقلة أعمال الحفر والاعتداء على عناصر الأمن. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار أزمة المياه التي يعاني منها عدد من المناطق في ريف دمشق، ما يثير تساؤلات حول سرعة الاستجابة لمعالجة أسباب الاحتقان ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من الأهالي في بلدة عين منين بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلدة وما تلاها كذلك من توتر أمني وحملة اعتقالات طالت عددا من الشبان هناك.
3: عالم طلعت بدها أنه هذا البير ما ينحفر لأنه بأرض خاصة ونحن والتل أهل، يعني التل بدها تشرب من عنا ونحن نشرب من التل أهل، نحن لا أطعيم مي على التل ولا شيء. طلعت العالم بس أنه وقفة احتجاجية وسلمية وما في شيء. نتفاجأ بعدين بمؤازرة بتجي وبتبلش فورا بالعالم، ونحن طبعا نحن مع الدولة وهي أخواتنا، نحن الشيء استغربنا، ونحن استغربنا ليش صار الصدام بين الأهالي وبين الأمن العام. نحن هدول أهلنا بالأساس وأهل التل أهلنا.
4: فجأة مثل ما قال لك الأخ استخدموا قوة مفرطة، عرفت؟ يعني بعد ما صار إطلاق رصاص بالهواء إجوا العالم لهون وقطعوا الطريق، يعني صار غلط بغلط، عرفت؟ هذا اللي صار. بس أما احتجاج الأهالي كان إنه نحن أهلكن، شو هالقوة اللي بعتينا؟ يعني مدرعات مشان قصة بير مي؟ هلأ الأمور مستقرة والأمور تمام يعني، وعنا هالكم شاب اللي أخذوهن الأمن، يعني أنا شفت بصراحة في شباب ما إلى علاقة ماشي بالشارع، بس كان الأمن يعني محتد شوي فأخذوا كم شاب. هذول الشباب يطلعوا لأنه ما مسويين شيء، ونحن لو مسويين شيء نحن بنسلمهم.
5: اليوم إذا أنا وابن التل ما نتقاتل منضل عم نتقاتل لبكرة وما منحلها، لازم يكون في طرف ثالث من مؤسسة المياه، من الدولة، مسؤول، مهندس، شو ما كانت المستوى اللي هو فيه يجي يكون طرف ثالث يحكم بالموضوع. اليوم نحن بناخذ مي، اهل التل بياخذوا مي، نتمنى حدا يتدخل بالموضوع يحل لنا اياها لانه الوضع كثير صعب.
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا مختار بلدة عين منين بريف دمشق لنقل روايته بشأن التوترات التي شهدتها البلدة بسبب اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه فيها. هذا ولم يتمكن تلفزيون سوريا من نقل الرواية من جهات رسمية أخرى، وذلك بسبب امتناعها عن التعليق على هذا الملف.
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل أي أمر، أهل التل هن أهلنا وأخواتنا، والله ما بفرق بيتنا شيء، والنظام 14 سنة بكل مشاكله ما قدر يفرق بيننا وبين التل.

0: المي، ولازال اليوم له سطوته وله نفوذه بماله بشو ما بعرف، والله ما بعرف. فنحن القضية انه الشباب اهل البلد طلعوا كرمال انه يكونوا واقفين جنب الحجرازة، ما يكون في اي عمل ولا اي سلاح ولا اي عمل ضد الدولة، بالعكس. وعلى فكرة الدرون كانت عم تصور المشهد كامل، الشباب الامن والشباب المعتصمين كانوا عم يشربوا سوا وياكلوا سوا وصلوا العصر سوا، ايد واحدة ونفس واحد، ما كان في اي مشكلة. لحتى اجت الفرقة المداهمة اللي اجت بعدين هي اللي شعلت المشهد. مين المسؤول عنها؟ والله ما بنعرف، اما ما في اي خلاف ان شاء الله نحن بين اهل التل ابدا، موضوع قيد الدراسة وماشيين فيه باوراق نظامية، ولكن في ناس عم تتجاوز الموضوع. بس هاي هي القصة، ما في اي شيء، اهلنا نحن واهل التل النظام ما قدر يفرق بيننا، وهلا ان شاء الله نحن اهل واخوة، ما في اي خلاف. والامن اهلنا واخواتنا، وقلت لك الدرون عم تصور المشهد كامل، ما كان في اي مشكلة لحد ما اجت هاي الكتيبة اللي اجت اخر الشيء، صاروا يضربونا بالحجارة ابدا ضربونا بالحجارة وكبروا القصة على الاخير وضربوا بالبواريد، وانا احد الناس اللي انهنت وانضربت. وحتى شباب من الامن العام قالوا لي اطلبنا نحن فلان وفلان، نحن بنشهد معك ان شاء الله انه صار معك كذا هيك هيك. والامن اهلنا والدولة دولتنا، والله دمنا وروحنا في ده الدولة، ولا بنقدر نتجاوزها قيد امله. والله يجزيكم الخير، نحن هذا الموضوع اللي عنا. واتصلوا وش كل شيء تصدر على مواقع التواصل انه منين ضد الدولة، هذا كلام عاري عن الصح، ولا بنقبل فيه من اي جهة من الجهات. والله يجزيكم الخير.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت منزلا في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي. هذا وقال المراسل، قال إن الدورية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية قامت باقتحام المنزل. كما أشار المراسل، أشار إلى تحليق طيران استطلاع إسرائيلي فوق ريف القنيطرة الجنوبي، يأتي ذلك بعد ساعات من توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد الروحين بريف القنيطرة الشمالي، في حين أقامت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المرة هناك. وللوقوف على تفاصيل تطورات الأوضاع الأمنية في قرى وبلدات ريف القنيطرة وكذلك درعا، معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن على وقع كل هذه الأنباء وما ننقله عنك تباعا حول التجاوزات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة وما تمارسه كذلك هذه القوات من انتهاكات بحق أهالي هذه القرى والبلدات في ريف القنيطرة، نرصد معك مستجدات هذه الانتهاكات.
2: نعم أمينة، بالفعل يعني نحن نتجهز لهذا اللايف. دخلت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، 3 عربات عسكرية وما يقارب 10 جنود مشاة جالوا في داخل أحياء البلدة وقاموا بتفتيش جوالات بعض الشبان عندما كانوا يحاولون تصويرهم أثناء عبورهم بالطريق. أتوا من قاعدة بلدة جبات الخشب في محمية جبات الخشب الطبيعية باتجاه الساحة العامة هناك، تم يعني قاموا بهذه الدورية هناك، قاموا بتفتيش بعض الجوالات المدنيين، ثم عودوا الانسحاب باتجاه القاعدة في ريف القنيطرة الشمالي. هذا يعني منذ قليل، يعني منذ لحظات كان هذا الأمر. أيضا يعني أمينة، التوغلات كما تشاهدون يعني كما تسمعون يعني مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي سواء في ريف القنيطرة الشمالي او منطقه او ريف القنيطرة الاوسط او منطقه حوض اليرموك. التوغلات مستمره والتضييق على المدنيين والاهالي مستمر. البارحه كان هناك مساء في قريه بريقه وروحينا دوريه مسيره انطلقت من قاعده العدنانيه باتجاه روحينا باتجاه بريقه، قامت بوضع حاجز هناك وتفتيش المره في ساعات الليل، علما يعني ان هذه المنطقه هي منطقه سياحيه يقصدها الاهالي من محافظه القنيطره ومن خارج محافظه القنيطره، وخاصه في ايام العطل يعني وايام ارتفاع درجات الحراره في الصيف يقصدونها للسياحه والبقاء يوم يومين في عند اقاربهم عند او لديهم منازل داخل هذه المناطق. جيش الاحتلال الاسرائيلي يضيق عليهم في هذا الامر ويمنعهم من الوصول الى المناطق هذه. ايضا في منطقه حوض اليرموك او في منطقه وادي الرقاد بقرب من حوض اليرموك كان هناك ايضا توغل ب6 عربات عسكريه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، دخلت باتجاه بعض المنازل القريبه من هناك وقامت بتفتيش منزلين بدون تسجيل اي حاله يعني اختطاف او اعتقال، لكن يعني هذا التضييق هو مستمر ويعني من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

0: والانتهاكات مستمرة، وثقنا يعني ما يقارب في هذا الشهر 94 عملية توغل داخل محافظة درعا والقنيطرة، منها في محافظة القنيطرة ومنها في منطقة حق اليرقوق، مداهمة للمنازل، تفتيش للمنازل، إقامة حواجز، اختطاف بعض الشبان، 6 شبان تم اختطافهم بشكل مؤقت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر المنصرم، هو شهر يوليو الشهر السابع من هذا العام. تم يعني توثيق 6 أشخاص وتم الإفراج عنهم، تم إيقافهم لمدة ساعات. ايضا تم خروج اربعه اشخاص مختطفين، منهم منذ عام ومنهم منذ عام واكثر داخل السجون الاسرائيليه، احدهم من بلده بيت جن في ريف دمشق الغربي، والاخر من قريه جمله في حوض اليرموك، واثنين من محافظه القنيطره. كان العدد 47 شخص مختطف من السوريين داخل السجون الاسرائيليه، اصبح العدد 43 شخص، هذا بعد سقوط النظام، وهناك ايضا 5 اشخاص قبل سقوط النظام. هذا يعني عندما قابلنا هؤلاء الاشخاص الذين خرجوا من المعتقل لم يعرفوا اخبار عنهم ولم يبلغون عنهم اي خبر ولم يشاهدوهم، لكن شاهدوا بعض المختطفين الذين كانوا معهم منذ سنه، منذ اقل من سنه، وهناك معلومات يقولون انهم سيخرجون خلال ايام قليله، بعض الاشخاص منهم يعني سيخرج، ويعني يقولون ان حالتهم الصحيه تكاد يعني تكون جيده بشكل عام، لكن يعني هو معتقل وهو يعني بعيدا عن اهله، بعيدا عن ذويه، بعيدا عن اطفاله، يعني والوضع النفسي يكون سيء، لكن بشكل عام يعني هذا ما اخبرنا فيه المعتقلين الذين خرجوا منذ يومين او 3 ايام.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقه بتطورات الاوضاع في جنوب البلاد تزامنا مع استمرار هذه التجاوزات الإسرائيلية هناك. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس منع إطلاق النار في كل المناسبات والاحتفالات، حتى وذلك بعد تزايد ظاهرة إطلاق العيارات النارية العشوائية مؤخرا. هذا وأوضحت القيادة أن إطلاق النار العشوائي للاحتفال تسبب بإصابات بين المدنيين وترويعهم، فضلا عن إلحاق الضرر بأمن وسلامة المجتمع في المحافظة. كما أكدت ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية وأن أي تجاوز لهذه التعليمات سيضع مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية. أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الحراج التابعة لوزارة الزراعة حريقا حراجيا اندلع قرب قلعة صلاح الدين في منطقة الحفة بريف اللاذقية. وبحسب الدفاع المدني استمرت عمليات الإخماد لنحو 10 ساعات متواصلة تمت خلالها السيطرة الكاملة على النيران، كما عملت على متابعة أعمال التبريد ومراقبة موقع الحريق ذاته، وذلك للتأكد من عدم تجدد اشتعال أي بؤر نارية. هذا وقد أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رفع جاهزية جميع فرق الدفاع المدني وتفعيل خطة الاستعداد المسبق في مختلف المحافظات للتعامل مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. هذا وأكد رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو نشر 50 نقطة متقدمة داخل الغابات وتكثيف مراقبة المسطحات المائية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وحوادث الغرق، كاشفا عن استجابة الفرق ل 186 حريقا خلال اليومين الماضيين، بينها حرائق زراعية وحراجية، داعيا المواطنين إلى الالتزام التام بإرشادات السلامة الوقائية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو إشعال النيران في المناطق الحراجية لحماية الأرواح والممتلكات. هذا وقد أعلن كذلك الدفاع المدني وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين أثر 21 حادث سير وقع في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني في ذات السياق قال أن الفرق الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم للمشافي لتلقي العلاج اللازم، وأشار إلى أن فرقه قامت بإزالة آثار الحوادث وأمنت أماكنها. أعلن الدفاع المدني عن وفاة طفلين غرقا في بركة لتجميع المياه تستخدم لري الأراضي الزراعية في بلدة أبو كنصة شرقي تفتناز بريف إدلب. هذا وأفاد الدفاع المدني بأن مدنيين قاع قاموا بنقل الطفلين إلى المشفى، حيث أكد الكادر الطبي وفاتهما عند وصولهما هناك بشكل مباشر، في حين تم إسعاف الرجل الذي أخرج الطفلين من البركة ذاتها. هذا وجدد الدفاع المدني تحذيره من اقتراب أو من الاقتراب من برك تجمع المياه والسواقي وقنوات الري والسدود والأنهار أو السباحة فيها.

0: أصدرت وزارة العدل بياناً تعقيباً على حادثة مقتل الطفلة نور الدوس بريف درعا، قالت فيه إنها وجهت بتشكيل لجنة تفتيش عاجل للتوجه إلى المنطقة والاطلاع بشكل مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقاً والتحقيق والتحقق من سلامتها أيضاً. هذا وأشارت الوزارة إلى أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وكل ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية يستوجب التحقق منه بكل جدية وحياد، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق أي تقصير يثبت في هذه الواقعة. بدوره قال النائب العام في محكمة نوى عبد المجيد بداوة، قال أن التحقيقات الأولية في قضية مقتل الطفلة نور أظهرت تعرض الطفلة للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن هذه الحادثة، مشيرا إلى أنه جرى توقيف 3 مشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية للنظر في هذه القضية وتفاصيلها باعتبار أن أحدهم يعمل في وزارة الدفاع. أعلنت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الانتقال إلى التطبيق العملي لخطط إنصاف الضحايا عبر 4 أدوات رئيسية تشمل إنشاء مراكز التعافي وبناء سجل وطني للضحايا وتأسيس صندوق للتعويض ونظام إحالة شامل. هذا وأوضح مسؤول الإدارة أحمد حزرومة لتلفزيون سوريا، أوضح أن الخطوة تهدف إلى تقييم وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجين وعائلات المفقودين، حتى مؤكدا أن إطلاق البرامج والبرامج الشاملة يواجه معوقات ترتبط بمحدودية الموارد والتمويل وتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية، بينما تتواصل الشركات والشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والدولية لإكمال القاعدة التنظيمية وضمان الاستجابة لمتطلبات هذه المرحلة. أعلنت نقابة المهندسين اعتماد حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة لتسريع إنجاز تقارير الكشف الهندسي والتقييم الإنشائي للمباني المتضررة خلال الحرب التي شنها النظام المخلوع على مختلف المحافظات. هذا ونقلت وكالة سانا عن نقيب المهندسين مالك حاج علي أن الإجراءات الجديدة تشمل تقديم الخدمات خدمات الكشف الأولي على المباني المتضررة مجانا، إضافة إلى منح خصومات تصل إلى 50% على أجور التقارير والدراسات الخاصة بمشاريع المنظمات الإنسانية ومشاريع البنى التحتية. وأوضح أن المعايير الفنية التي أعدتها النقابة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تصنف المباني المتضررة إلى 3 فئات رئيسية، وهي المباني الصالحة للترميم المباشر والمباني التي تحتاج إلى أعمال تدعيم قبل تنفيذ الترميم مجددا، وأخيرا المباني غير الآمنة والتي تستوجب الإزالة وإعادة البناء مجددا. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من دمشق الخبير في التقييم العقاري المهندس عماد الدين شقيفة. المهندس عماد، أهلا وسهلا بك على شاشتنا. باعتقادك كيف سوف تكون عملية تقييم المباني المتضررة وما هي الفئات الأكثر في هذا التقييم؟
1: أهلا بكم. بالنسبة للأعمال المتضررة اللي حصلت حسب النظام البائد، فهناك مناطق كبيرة متضررة ومباني كثيرة، مما اضطرت نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الإسكان والإنشاء والتعمير أن تصدر تعليمات جديدة. حول هذه التعليمات أن تقوم لجان فنية متخصصة بالكشف عن المباني المتضررة وتصنفها إلى 3 أقسام. أقسام ممكن تترمم بشكل بسيط، مباني أو أقسام تانية بحاجة لاستبدال عناصر إنشائية، والجزء التالي تحتاج إلى هدم كامل وإعادة بناء. طبعا هذه اللجان اللي تشكلت أو رح تشكل حاليا بالتوازي مع وزارة الإنشاء الشغال العامة هي تدفع تكاليفها نقابة المهندسين مجانا، ليس على أصحاب العلاقة أي تكلفة. وفي حال أصحاب العلاقة بحاولوا أنه ترميم مبانيهم اللي قابلة للترميم، قررت نقابة المهندسين رسوم 50% من الرسوم المعتمدة دائما لقاء تضامنا مع أصحاب هذه المباني.
0: طيب المهندس عماد، يعني في سياق ما تفضلت به من معطيات حول حزمة هذه الإجراءات التي تم إعلانها من قبل نقابة المهندسين، باعتقادك كيف سوف تكون آلية هذا التقييم، وهل هي سوف تكون بطريقة سلسة، وكذلك ما مدى استجابة المواطنين إلى هذا المسار؟
1: هل هي بالنسبة لنقابة المهندسين بادرت مباشرة مشان إعادة تقييم العقارات؟ في بعض العقارات آلي للسقوط، يعني بحاجة لكشف سريع لا يحتاج لتأخير، مشان من أجل السلامة العامة. السلامة العامة ضرورية، وفي مباني تستطيع احتمال الزمن لحين ترميمها، وفي مباني ممكن ترمم مباشرة. حسب مراجعة أصحاب العلاقة اللي بيحاول يرمم مسكنه أو مبنى العائد له، بإمكانه يتقدم بطلب لنقابة المهندسين، فرع نقابة المهندسين بالمحافظة، وهناك لجان متشكلة بالنقابة للكشف مجانا حول هذه المباني وتزويده بتقرير الإنشائي اللازم، ومن ثم يتقدم صاحب العلاقة بطلب إعادة ترميم بدفع 50% من الرسوم.
0: إذن هل نستطيع الفهم بأن إعادة الترميم أو إعادة تهيئة العقار المتضرر أصبحت مشروطة من قبل الجهات المعنية، ووجب على المواطن اتخاذ هذا المسار؟
1: هي إعادة الترميم طبعا يجب تكون فنية، يعني ما بيجوز يكون الترميم عشوائي، يحتاج إلى تقارير ولجان فنية حتى يكون إعادة البناء بشكل جيد ويتحمل السلامة العامة. ولذلك نقابة المهندسين ساهمت بهذا الإطار بتحمل 50% من التكاليف من أجل أصحاب علاقة ما يتحمل مبالغ طائلة، وبيتمكنوا من ترميم مساكنهم بشكل يكون يعني بحاجة يعني بشكل يكون سليم إنشائيا، المبنى يجب يكون سليم إنشائيا.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وبهذا الملف. كنت معنا مباشرة من دمشق الخبير في التقييم العقاري المهندس عماد الدين شقيفة. انطلقت اليوم في مدينة حما فعاليات مؤتمر تطوير طب حديثي الولادة الذي تنظمه نقابة أطباء حما برعاية وزارة الصحة ونقابة أطباء سوريا، متضمنا جلسات علمية ومحاضرات تخصصية، وذلك بمشاركة كوادر طبية من مختلف المحافظات.
2: المؤتمر غني بالمواضيع التي تهتم بصحة الأطفال حديثي الولادة، معنا أطباء مشاركين محاضرون من بلدان مختلفة. المؤتمر جزئين، اليوم الفترة الصباحية هي حضوري، اجتمعنا مع كثير من زملاء من مناطق مختلفة، كان فرصة للتعارف وإلقاء المحاضرات والمناقشات. رح يكون في فترة مسائية على مدة 3 أيام، كمان من محاضرين من بلدان مختلفة ومواضيع غنية ومهمة. غدا صباحا وبعد غد سيكون هناك ورشات عمل، ثم في اليوم الرابع والخامس سيكون أيضا هناك ورشات تدريبية بما يخص إنعاش حديثي الولادة ودورات لاستقرار الأطفال حديثي الولادة. المواضيع شملت الرعاية التنفسية، شملت الرعاية العلاج بالتبريد لأطفال تلال الدماغ بنقص الأكسجة الدماغية.
0: استقبل مطار حلب الدولي 3 شركات طيران جديدة في خطوة تعزز شبكة رحلاته وتوسع خيارات السفر أمام المسافرين، وذلك ضمن مسار استعادة الحركة الجوية للمطار. هذا وقد أسهمت الشركات الجديدة في إضافة رحلات مباشرة تربط حلب بالرياض في المملكة السعودية وأنطاليا في تركيا، إلى جانب وجهة أوروبية عبر ألمانيا، بما يعزز ذلك الربط الجوي للمدينة مع وجهات إقليمية ودولية، ويمنح المسافرين خيارات السفر الأوسع وأكثر سهولة حتى.
3: بصراحة هو اليوم تاريخي لمطار حلب ولمدينة حلب بشكل أجمع. نشهد اليوم افتتاح 3 شركات جديدة في مطار حلب الدولي. هذه الشركات تعطي وجهات جديدة، آفاق جديدة للتعاون، تعطي إمكانية للمسافر، إتاحة للمسافر أن يختار الشركة المناسبة والأسعار المناسبة والوجهة المناسبة التي تناسبه. اليوم عندنا شركات، شركة تركي سان إكسبريس قادمة من أنطاليا، لدينا الشركة الألمانية ليف إيفيشن قادمة من مدينة دوسلدورف، ولدينا شركة فلايناس قادمة من الرياض. أهمية الشركة الألمانية هي أول رحلة تربط أوروبا بمطار حلب الدولي، تساعد المسافرين على القدوم مباشر باتجاه مطار حلب الدولي، عدم استخدام شركات أخرى، عملية الترانزيت، انتقال من مطار إلى مطار آخر، وصولها مباشرة إلى مطار حلب الدولي.
0: وفي ملف التعليم وآخر مستجداته في البلاد، حيث قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، قال إن أي ترتيبات أو تسويات حتى تتعلق بملف الجامعات التركية في الشمال السوري ستتم بالتنسيق والتوافق الكامل مع الجانب التركي. هذا وأوضح الحلبي أنه سيترأس وفدا رسميا في زيارة إلى تركيا في 5 من آب الجاري، بهدف عقد مباحثات مع مجلس التعليم العالي التركي لمواصلة التنسيق حول ملف الجامعات، مشيدا بالدور التركي في دعم العملية التعليمية وضمان استمرار تعليم آلاف الطلبة السوريين. هذا وأعرب الوزير عن تطلعه للوصول إلى تفاهمات مشتركة تحفظ حقوق الطلاب وتدعم استقرار مسيرة التعليم العالي في البلاد. هذا وقد أعلنت وزارة التربية إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد. هذا وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين بالحصول على معادلة الشهادة تقديم الشهادة الثانوية الأصلية مرفقة بكشف المواد المدرسية على أن تكون مصدقة من وزارة خارجية الدولة التي منحت منها الشهادة أو من سفارتها في سوريا. وأضافت الوزارة في ذات السياق، أضافت أن الوثائق المطلوبة تشمل أيضا إثباتا للشخصية كالهوية الشخصية أو جواز السفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة PDF يتضمن جميع الوثائق المطلوبة، على أن يستكمل طلب المعادلة بدفع الرسم المالي المحدد بعد تسليم الأوراق. من جانبه، دعا وزير التعليم العالي مروان الحلبي حملة الشهادات الثانوية غير السورية إلى الإسراع، أو حملة الشهادات الثانوية غير السورية للإسراع باستكمال إجراءات معادلة شهاداتهم من أجل التقدم إلى المفاضلات الجامعية. هذا وأكد الوزير في منشور عبر منصة فيسبوك، أكد أن عدم معادلة الشهادة لا يمكن الطالب من التقدم على مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي القادم، مشيرا إلى أن الإسراع في إنجاز المعادلة سيضمن للطلبة استكمال ملفاتهم وتقديم طلباتهم، وذلك ضمن المواعيد المحددة لذلك ودون أي عوائق إدارية أو قانونية. تتواصل في محافظة طرطوس جهود معالجة ظاهرة التسول عبر خطوات تستهدف الأسباب إلى جانب الحد من هذه الظاهرة، وذلك بالتزامن مع افتتاح مركز للرعاية الاجتماعية لاستقبال الحالات الأكثر احتياجا.
4: بعد 2 شهر من إطلاق حملة معالجة ظاهرة التسول في محافظة طرطوس، تراجعت الظاهرة بنحو 70% وفق الجهات المعنية، حيث انطلقت الحملة من مدينة طرطوس قبل تعميمها على بقية مناطق المحافظة مع معالجة عدد من الحالات ضمن خطة تستهدف الحد من الظاهرة ورعاية الفئات الأكثر حاجة.
5: قدرنا نعالج مجموعة من الحالات اللي فعلا بحاجة، وضع الاقتصادي جدا سيء، وبالتالي قدرنا نقدم لها بدائل فرص عمل صغيرة قائمة على أنه تأسس مشروع الصغير واللي من خلاله تقدر يكون مصدر رزق لها.
4: بالتزامن مع الحملة، افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مركزاً للرعاية بعد إعادة تأهيله وتطويره، فإلى جانب تجهيزه بالمستلزمات الأساسية، زينت جدرانه برسومات مخصصة للأطفال، وأعيد تأهيل حديقته لتكون مساحة آمنة للأنشطة والترفيه، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة ويسهم في رعاية المستفيدين وإعادة دمجهم في المجتمع.
6: هلأ بالنسبة لتجهيزه، أكيد مساعدة المنظمات غير الحكومية عم يساعدونا، يعني كل الجمعية حسب تصنيفها وحسب الشغلة تقريبا الكل ما عم بيقصر عم بيساعدوا بتجهيزاته، سواء التجهيزات أو الدعم النفسي أو إدارة الحالة. كمان نحن عم نشتغل هلأ عن النادي الصيفي، هيدا النادي الصيفي لمدة شهرين، كل شهر معدل نشاطين بالأسبوع عم يكون للأطفال اللي عم يعانوا من عمالة أطفال اللي عم بيبيعوا خبز بالشارع، عم نجيبهم وعم نعمل لهم أنشطة مع الأطفال الموجودين عنا بالمركز.
4: يهدف افتتاح المركز إلى سد ثغرة في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ كان المبنى سابقا سجنا للأحداث في حين كانت حالات مجهولي النسب أو فاقدي الرعاية تحال مؤقتا إلى مشفى الأطفال بانتظار تحويلها للجهات المختصة. أما اليوم فأصبح مركزا مخصصا لاستقبال هذه الحالات وتقديم الرعاية لها.
7: بين الحملة الميدانية ومركز الرعاية لا تتوقف مواجهة التسول عند إبعاد المتسولين عن الشوارع، بل تبدأ بدراسة كل حالة وتأمين الحماية وبدائل العيش، بما يعالج أسباب الظاهرة ويحد من عودة أصحابها إليها. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: تعاني قرية السماقيات في ريف درعا من نقص في الخدمات الأساسية يتصدرها تعطل بئر المياه الرئيسي فيها محارم ذلك السكان في القرية والقرى المجاورة حتى من مصدرهم الأساسي للمياه، وذلك وسط مطالب الأهالي بإعادة تأهيله وتحسين واقع التعليم والصحة والاتصالات فيها.
8: على امتداد الشريط الحدودي مع الأردن في ريف درعا الشرقي تتشارك القرى الحدودية تحديات خدمية متشابهة، وفي قرية السماقيات تبرز هذه التحديات في أزمة مياه متفاقمة، إلى جانب نقص الخدمات الأساسية التي يطالب السكان بتحسينها.
9: مجلس بلدة صماد مسؤول إدارياً عن 8 قرى: صماد، سمج، السماقيات، طيسية، الغول، والمشاني والعمال. طبعاً هذه القرى حدودية وتعاني مشاكل ونقص كبير في الخدمات، تعاني من مشكلة عدم توفر المياه بالشكل المطلوب والكمية المطلوبة والجودة المناسبة.
8: تفاقمت أزمة المياه في المنطقة إثر خروج عدد من الآبار عن الخدمة، لتبقى بئر واحدة فقط تغذي 7 إلى 8 قرى حدودية، ما ضاعف الضغط على هذا المصدر الوحيد وفاقم معاناة السكان لا سيما خلال فصل الصيف.
10: احنا هون عم نعاني من نقص حاد وجفاف في المياه بعدم توفر التأهيل للآبار، موجودة الآبار فقط في حاجة لتأهيل. الآبار اللي عم تشتغل هو بير واحد شغال عم يغذي أكثر من 7 أو 8 قرى، الأهالي عم تحاولوا يتقاسموا المياه يعني بأقل الخسائر حتى يقدروا يعيشوا، مما يسبب كمان يعني كثير حركة نزوح، في أكثر من 1200 نسمة نازحين ما عم يقدروا يرجعوا على هاي القرى بسبب نقص المياه والخدمات الحكومية الكاملة.
8: ولا تقتصر معاناة أهل السماقيات على أزمة المياه فحسب، بل يواجه السكان أيضاً ضعفاً في الخدمات الصحية وتحديات في القطاع التعليمي، إلى جانب مشكلات في الاتصالات وسط مطالبات بتحسين واقع الخدمات الأساسية في القرية.
11: ما فيها لا مستوصف لا دكتور، يعني الأطفال حرام اللي بتمرض بتظلها يعني يامات للصبح ما في آلية الشينة. طلابنا مثلا يعني الأساتذة والأوانس قليلة ما بتيجي لهون من سبة السير.
8: ويأمل أهالي المنطقة أن تسهم إعادة تأهيل الآبار المتوقفة عن العمل، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم اليومية، بما يضمن استقرار السكان في هذه المنطقة الحدودية.
12: رغم المطالبات المتكررة بإعادة تأهيل الآبار وتحسين البنية التحتية، لا تزال قرية السماقيات والقرى المجاورة تنتظر خطوات عملية تنهي سنوات من المعاناة وتؤمن للسكان الحد الأدنى من مقومات الحياة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درعا.
0: تسعى شابة في ريف حلب الشرقي إلى إعادة إحياء حرفة التلبيد، إحدى الحرف التقليدية المرتبطة بالمنطقة، من خلال تحويلها إلى مشروع يجمع بين الحفاظ على التراث وتطوير منتجات تلائم احتياجات اليوم.
13: ريان الجاسم، مدربة حرفة اللباد أو فن التلبيد. اللباد هي حرفة تراثية موجودة في سوريا في البادية وفي منطقة حلب، تستخدم هناك بكثرة كبسط يمدوه على الأرض، وهي صوف الغنم بيغسلوه وبيبعتوه لعند اللبابيدي في حلب. فهون بصير في عندي علاقة اقتصادية حلوة كتير بين الريف والمدينة. قديما كانوا أهل الريف يبعثوا الصوف، شيخ الكار في حلب يصنع لهم اللباد ويبعث لهم إياه ليستخدموه ويمدوه على الأراضي كوسيلة تدفئة. هاي الحرفة هلأ اندثرت لأن الناس استعاضت عنا بالموكيت أو السجاد الآلي لأنه هو أرخص وأسرع. أما هي كحرفة هلأ نحن عم نحاول ننعشها من جديد ونعرف الجيل الجديد على تراثنا عن طريق أنه يعرفوا أصلاً شو هو اللباد، شو استخداماته، شو مواده. هلأ نحن بالنسبة للصبايا أو الشباب الجايين تعرفوا على حرفة اللباد، ما فينا دغري نقول لهم تعالوا ندعك ونصنعوا هيك، فمنعمل شيء عصري أكتر أو ممكن نستخدم كديكور، ممكن نستخدم كهواية. فمنستخدم مثلا ماشة لباد جاهزة ومنجيب صوف ملون يتم تلبيده باستخدام إبرة خاصة. الإبرة فيها نتوءات بتخلي شعر الصوف يفوت بقلب ماشة اللباد يعني ويلبت فيها. هو اسمه تلبيد لأني الصوف بيلبت في بعضه، ولازم يكون صوف غنم لأني فيه هاي الخاصية. هو صوف خشن بالاحتكاك بيلبت ببعضه وبيصير مثل القماشة بدون استخدام أي ماكينة أو خياطة، بس مجرد عملية الاحتكاك. لما طرحنا هالورشة فلقينا الإقبال من الشباب كبير كتير، منه هنا عم بتعرفوا على تراثهم وبنفس الوقت عم يتعلموا شيء جديد بيفرغوا فيها طاقاتهم، وبنفس الوقت شيء جميل كتير إنه هنا عم بيعملوا شيء بإيدهم لإلهم.
14: أنا رها شاكر، طلعت عمارة سنة تانية. شاركت بهي الورشة اليوم لفن التلبيد كرمال أتعلم نوع جديد من الفن اللي هو يعني تقريبا قرب ينثر مشان نرجع للحياة يعني. نفس الوقت مشان نفرغ طاقاتنا السلبية. الفن اليدوي كتير بيختلف عن الفن الرقمي لأنه لما بنشتغل بإيدينا بنحس أكتر مشاعرنا في الشغل أو في العمل أكتر من الفن الرقمي لأنه بكون هيك جامد على الشاشة أكتر، فإنه ما بنحس فيه كتير. يعني فيني أستخدم هاي الفنون اللي عم بتعلمها ضمن مجال شغلي.
15: بس ليش هي
0: وفي ملفاتنا الدولية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة اليوم إلى 73,349 قتيلاً و 174,162 إصابة وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. هذا وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، قالت إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 8 قتلى، بينهم شخص توفي متأثرا بجراحه، إضافة إلى 76 مصابا. هذا وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت أكثر من 16 فلسطينيا تركزت في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب الإعلام إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومداهمات طالت عشرات المنازل في عدد من بلدات نابلس بينها برقة وعريف وعصيرة الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية اعتقلت قوات الاحتلال طفلا خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرقي طوباس. وللوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية تزامنا مع هذه عمليات الدهم التي تشهدها قرى وبلدات الضفة الغربية، معنا مباشرة من القدس المحتلة الصحفي هادي صبارنا. هادي بداية أهلا بك. إذن نقف معك على واقع التطورات الأمنية التي تشهدها الضفة الغربية.
16: نعم، هي تطورات متسارعة ومتتالية في الضفة الغربية من ناحية الاقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح ومنذ مساء يوم أمس. اقتحامات مستمرة لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. هذه الاعتداءات وهذه الاقتحامات تركزت في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس ودهم عددا من المنازل وحول أحد المنازل إلى سكنة عسكرية، وقام بتجميع عدد من المعتقلين داخل هذا المنزل وتحقيق معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم. قبل ساعات من الآن أيضا كان هناك اقتحام للمستوطنين الإسرائيليين لمنطقة تل جنوب غرب مدينة نابلس، حيث قام المستوطنون بالتجول في أحد شوارع البلدة واستفزاز المواطنين الفلسطينيين تحت حماية وحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان أيضا عصر هذا اليوم اقتحام لمدينة رام الله، عدد من الجبات العسكرية تجولت في أحياء عدة في مدينة رام الله، وقبل قليل كان هناك اعتداء في منطقة إذنة غرب مدينة الخليل، عدد من المستوطنين هاجموا الفلسطينيين ومنعوا سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول لتلك المكان. في تطور لافت أيضا، كان هناك مساء أمس إصابة لأحد الأطفال الفلسطينيين في بلدة المغير شرق مدينة رام الله، مستوطن إسرائيلي أطلق النار باتجاه عدد مجموعة من الأطفال، وكانت كاميرا المراقبة في المكان قد رصدت إصابة هذا الطفل. وقبل ساعات من الآن إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإيقاف هذا الجندي الذي أطلق النار على الطفل، وتبين بأن الجندي ليس مستوطنا إنما هو جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال جيش الاحتلال إنه أوقف هذا الجندي لأنه استخدم السلاح في خارج أوقات دوامه، لكن اعتداءات الاحتلال مستمرة في الضفة الغربية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة صحفي هادي صبرنا. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة. هذا وأضاف عون أن مسؤولية الجيش اللبناني تتضاعف مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، موضحا أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله حتى. كما أشار إلى أنه لا توجد شرعية لأي سلاح خارج يد الدولة، معتبرا أن التشكيك بالجيش أو محاولة عزله عن حاضنته الشعبية يضعف الدولة ويهدد مقومات الاستقرار. ختام السابعة، دمتم في أمان الله.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدة عين منين في ريف دمشق والتصعيد الذي تبعها بعد الاعتراض على العمل في بئر للمياه يغذي المنطقة. ولماذا تحولت هذه الأزمة إلى حدث أمني؟ نناقش في المحور الثاني استمرار أزمة المحروقات في مختلف المحافظات السورية منذ أسابيع. فما أسباب هذه الأزمة؟ ما الخطة المطروحة لاحتوائها؟ أما في المحور الأخير فنناقش تصريحات عضو الفريق الرئاسي لتطبيق اتفاق اندماج قسد مع مؤسسات الدولة وخطوات تنفيذ الملف الإنساني، فهل اقتربت عملية الاندماج من مراحلها الأخيرة؟ مرحبا بكم.

0: شهدت بلدة عين منين في ريف دمشق توترا أمنيا أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه بعدما رفض الأهالي إدخال حفارة إلى أراضي البلدة خشية استنزاف الحوض المائي. في حين أوضحت مديرية إعلام ريف دمشق أن الآلية التي كانت تعمل في البلدة مخصصة لصيانة الآبار القائمة وليست لحفر آبار جديدة.
1: ملف مياه الشرب في بلدة عين منيم بريف دمشق يتحول إلى توتر أمني وميداني عقب اعتراضات للأهالي على أعمال حفر وصيانة مرتبطة بآبار المياه خشية استنزاف الحوض المائي الذي تعتمد عليه المنطقة. التوترات في عين منين بدأت على خلفية محاولة إدخال حفارة لحفر بئر جديد في خطوة أثارت احتجاجات بين الأهالي الذين طالبوا بإيجاد حلول لأزمة العطش المتفاقمة، لكن سرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن الداخلي تخللها إطلاق نار وسط حالة من التوتر. مديرية إعلام ريف دمشق أوضحت أن الحفارة كانت مخصصة لصيانة آبار بهدف تحسين واقع التزويد بالماء وليس لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت اجتماعات مسبقة مع الأهالي لشرح طبيعة الأعمال. وأضافت المديرية أن التوتر تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكوادر العاملة وقطع الطرق وإشعال الإطارات، كما تعرضت بعض آليات الإطفاء والإسعاف لاعتداءات في أثناء توجهها إلى الموقع، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في البلدة وتمكنت من احتواء الموقف، معلنة انتهاء التوتر مع وصول وفود للصلح والتهدئة. في حين ذكرت محافظة ريف دمشق توقيف عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في عرقلة أعمال الحفر والاعتداء على عناصر الأمن. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار أزمة المياه التي يعاني منها عدد من المناطق في ريف دمشق، ما يثير تساؤلات حول سرعة الاستجابة لمعالجة أسباب الاحتقان ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا مختار بلدة عين منين بريف دمشق لنقل روايته بشأن التوترات التي شهدتها البلدة بسبب اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل أي أمر، أهل التل هن أهلنا وأخواتنا، والله ما بفرق بيتنا شيء، والنظام 14 سنة بكل مشاكله ما قدر يفرق بيننا وبين التل، والمي مشترك إن شاء الله كل واحد أخذ حصته، والموضوع في دراسة قائمة لتوزيع المياه بين منين وبين التل. أما الأمر اللي عم يصير إنه في أشخاص متنفذة بالتل، واسميا رح نذكرها هي الشخصية أبو راجح جازي اللي صار معروف من هلأ ومن زمان النظام اللي كان مهددنا بقواعد الفرقة الرابعة إنه تقصف منين مقابل المي، ولازال اليوم إله سطوته وإله نفوذه بماله بشو ما بعرف، والله ما بعرف. فنحن القضية انه الشباب اهل البلد طلعوا كرمال انه يكونوا واقفين جنب الحرازة، ما يكون في اي عمل ولا اي سلاح ولا اي عمل ضد الدولة، بالعكس. وعلى فكرة الدرون كانت عم تصور المشهد كامل، الشباب الامن والشباب المعتصمين كانوا عم يشربوا سوا وياكلوا سوا وصلوا العصر سوا ايد واحدة ونفس واحد، ما كان في اي مشكلة. لحتى اجت الفرقة المداهمة اللي اجت بعدين هي اللي شعلت المشهد، مين المسؤول عنها والله ما بنعرف، أما ما في أي خلاف إن شاء الله نحن بين أهل التل أبدا، موضوع قيد الدراسة وماشيين فيه بأوراق نظامية، ولكن في ناس عم تتجاوز الموضوع، بس هاي هي القصة، ما في أي شيء. أهلنا نحن وأهل التل النظام ما قدر يفرق بيننا، وهلأ إن شاء الله نحن أهل وأخوة ما في أي خلاف، والأمن أهلنا وأخواتنا، وقلت لك الدرون عم تصور المشهد كامل، ما كان في أي مشكلة لحد ما إجت هاي الكتيبة اللي إجت آخر الشيء، صاروا يضربونا بالحجارة أبدا ضربونا بالحجارة وكبروا القصة على الأخير وضربوا بالبواريد، وأنا أحد الناس اللي انهنت وانضربت، وحتى شباب من الأمن العام قالوا لي اطلبنا نحن فلان وفلان، نحن بنشهد معك إن شاء الله إنه صار معك كذا هيك، والأمن أهلنا والدولة دولتنا، والله دمنا وروحنا في ده الدولة، ولا منقدر نتجاوزها قيد أمله. والله يجزيكم الخير، نحن هذا الموضوع اللي عنا، وش كل شيء تصدر على مواقع التواصل إنه منين ضد الدولة، هذا كلام عاري عن الصح، ولا منقبل فيه من أي جهة من الجهات. والله يجزيكم الخير.
0: انضم إلينا أحمد خليل رئيس لجنة التنمية في بلدة عين منين في دمشق، معنا من دمشق، ويحيى الصفدي الصحفي والكاتب من دمشق أيضا، ورشيد حوراني الباحث في الشأن الأمني والسياسي، الجميع من العاصمة السورية دمشق، مرحبا بكم. أستاذ أحمد، لماذا هذه المشكلة حصلت بهذا الشكل؟ هناك تضارب في الروايات، وهل هناك أسباب أخرى غير بئر المياه؟
3: لا، هي القصة، أولا أنا بمسي عليك وعلى الأستاذ المشاهدين والحضور الكريم. هلأ، هي القصة قديمة، كان في نهر بمنين، هذا النهر كان في قسمة مشتركة بين التل ومنين، لكن في مرحلة معينة بسبب الاستهلاك الجائر بمنطقة بعرجل وفتح آبار زيادة عن الحد الطبيعي، صار هذا النهر يعني إلى جفاف، انتهى الأمر فيه إلى جفاف. هلأ حاليا في علاقات قربة بين أهل التل وأهل منين، نحن في علاقات نسب بين أهل منين وبين أهل التل، وبالعكس هن أهلنا وهن إخواننا وأبناء عمومتنا وأبناء أخوالنا. مشكلة الآبار ببعرجل هي مشكلة قديمة على زمن عبد الله الأحمر، كان بعض المتنفذين من الحزبيين واللي كانوا مستلمين السلطة في تلك الأيام يعني قصرا يفوتوا على منطقة بعرجل اللي هي تابعة إداريا إلى منطقة منين، يفوتوا يجيبوا الحفارات اللي تابعة كانت للدولة في المرحلة السابقة وفي النظام البائد، فكانوا يفوتوا يحفروا الآبار في أماكن عامة وأماكن خاصة. هلأ نحن المشكلة عنا أنه في 7 عقارات أو 7 آبار محفورين في عقارات خاصة، وإضافة إلى 7 عقارات محفورين بأماكن شبه عامة، هي تابعة أصلا لبلدية منين وفي قسم منها تابع لبلدية التل. هلأ اللي صار أنه طبعا بعد ما تكرر يعني رب العالمين تفضل علينا بانتصار الثورة وهذه الدولة العادلة، يعني صار أهالي العقارات يفكروا باستعادة حقوقهم، لأنه كان هذا الحفر جائر، هذا الحفر في غصب لهذه العقارات. فحاولت مؤسسة المياه أنه تعالج مشكلة التل، وللأسف على حساب مشكلة نقص المياه في عين منين، فبلشوا بحفل يعني حاولوا حفر هذه الآبار. هلأ نحن طلبنا منهم أن يكون في عدالة بين أهل منين وأهل التل. نحن عنا في هذه المنطقة 6 آبار تابعة لمنين، منها 5 شغالين وفي 1 ما بيشتغل بسبب نقص الكهرباء في المنطقة، في ضعف بالكهرباء فما بتتحمل تشتغل 6 آبار، بيشتغل فقط منها 5 آبار. بالمقابل في 14 بير تابعين لمنطقة التل، في منهم هذا القسم من الآبار هو في عقارات خاصة. هلأ الأهالي
0: يعني هي المشكلة، بس أستاذ أحمد، مشكلة يعني أصحاب عقارات يريدون عقاراتهم أم مشكلة نقص في المياه؟
3: التنتين مع بعض. هي نحن عندنا بصراحة في تجاوزات كثيرة بالمنطقة. أولا هاي المنطقة كل العمل فيها غير قانوني، أول شيء قلت لك في غصب للعقارات، رقم 2 المسافات القانونية ما بين البير والآخر بقوانين المؤسسة المياه لازم يكون بالحد الأدنى 100 متر، نحن في عنا أبار على بعد 25 متر أو 50 متر، في عنا خرق ثالث، آبار أخواننا من أهل التل أعماق الآبار تبعتهم على عمق 250 متر، آبار منين على عمق 200 متر فقط. عدد آبار أخواننا من التل حوالي 14 بير، عدد آبار منين حوالي 6 آبار. هلأ المشكلة وين؟ أن عندنا مشكلتين هون، أنه مؤسسة المياه أخذت قرار بالدخول إلى عقار خاص والحفر فيه وتعميق هذا البير من 250 متر إلى 350 متر. نحن عندنا كمان في استنزاف سابقا للمخزون المياه في هذه المنطقة، ونحن عندنا طبقتين من المياه، واحدة على طبقة حاملة على ارتفاع 250 متر أو لحد 300 متر، وفي عنا طبقة من 350 متر وما بعد. هلا هن بدهم يحفروا ل 350 حتى يحلوا المشكلة. فنحن قدام خيارين، قدام احتمالين، إما أن يكون هذا البير في مشكلة كتير كبيرة ويتسبب بأنه الماء يتغور من كل الآبار باتجاه الطبقة الحاملة الثانية، أو
0: طيب يعني أستاذ أحمد، يعني حتى نفهم هذا الكلام، يعني هذا بئر خاص، هو ليس بئر يعني عام، يعني هو بئر يعني لديه شخص ملكية خاصة والمؤسسة العامة للمياه ترعى ذلك، يعني حتى أيضا تتضح هذه النقطة، وسيتسبب هذا البئر بنقص المياه الجوفية في منين، هذا ما نفهمه؟
3: تمام. هلا هن انا قلت لك في استنزاف جائر للابار، لانه حتى المضخات اللي موجوده بابار التل هي مضخات كبيره فبتستهلك مياه بشكل اكبر، فمشان هيك هذا المخزون صار يعني في خطر، وهذا الخطر يهدد منين والتل، مو بس التل ولا بس منين. هلا هن بدهم يحفروا من الطبقه 250 الى الطبقه 350. هذا الامر في احد احتمالين، في احتمال تكون الطبقه الثانيه هي فيها غزاره مياه وتطلع للطبقه الفوقانيه وتنحل المشكله عند الطرفين، وفي احتمال وهو الاكبر انه هي الطبقه الفوقانيه تغور الى الطبقه السفلى وتروح المي من كل الابار، وهذا طيب. الخطر هون. هاي هي الخطوره هون.
0: طيب
3: هاي النقطه يعني النقطه الاضافيه عن الموضوع.
0: سأعود إليك أستاذ أحمد، اسمح لي لأنه تفاصيل كثيرة، لكن أريد أن أخذ آراء الضيوف أيضا. أستاذ رشيد مرحبا بك. في البداية يعني هذه مشكلة تتعلق بمياه وحفر آبار، لماذا تحولت إلى مشكلة أمنية؟
4: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيوفك الكرام، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة يعني أنا من خلال متابعتي الأولية لما جرى في تل النين يعني ذهبت إلى أن العمل هو مظاهرات ضد الدولة وضد الخدمات وما إلى ذلك، ولكن من خلال تعقب الموضوع والاطلاع ومتابعة أيضا اللقاء الذي أجراه تلفزيون سوريا مشكورا مع مختار نين وأيضا ما تفضل به الأستاذ أحمد حاليا، تبين يعني من خلال ذلك يعني أريد أن أسلط الضوء على من ناحية أمنية على عدة نقاط. أولى هذه النقاط أن نظام الأسد وخاصة

0: نعم، كان يدير فقط، اسمح لي أن أبين هذه النقطة، هي غاية الأهمية، مثل مسألة المياه بين التل وأمنيت، فيجعل هذه المسألة على سبيل المياه سبيل المثال المياه موزعة بين طرفين، هذين الطرفين غير قادرين على إنهاء. مثال أن الآبار هي موجودة، كانت سابقا في أملاك خاصة، اليوم أصحاب الأملاك الخاصة في ظل يعني العدل الذي يعني بدأ تدريجيا ينتشر في أوساط المجتمع السوري بكل فئاته، أصبحوا يطالبون بأملاكهم الخاصة، وكان نظام الأسد يستطيع يعني إلغاء هذه المشكلة من أساسها.
1: طيب، لكن لم يقم بذلك، ونظام الأسد يا أستاذ رشيد نظام ارتكب الجرائم، نظام ارتكب مجازر، زرع التفرقة بين السوريين، كل هذا صحيح، لكن الآن في دولة، في مؤسسات، في مؤسسة مياه، جهة حكومية، في قوات أمن جاءت بالمدرعة وبالرصاص، يعني هناك الآن مؤسسات يا أستاذ رشيد. الآن لماذا تحصل هذه المشكلة وتتحول من قصة خدمية يعني يجب معالجتها على مستوى خدمي إلى وإداري إلى مشكلة يعني حدث أمني؟
0: النقطة الأخرى التي يعني تجيب على سؤالك هي ما ذكره المختار منين، وهو هنا يعني أريد الانتقال إلى مسألة العدالة الانتقالية، وأتوجه إلى اللجان المسؤولة في العدالة الانتقالية، أن جمع المعلومات لا يكتفي، يعني لا يقتصر على الوثائق والشهادات من هنا وهناك. ذكر مختار منين في مقابلته أن أحد المتنفذين كان على علاقة وثيقة بالفرقة الرابعة، ولا يزال اليوم متنفذا في الأوساط الحكومية أو الدوائر الحكومية حتى الآن.
1: طيب هذه مشكلة، يعني إذا يا أستاذ رشيد يعني معناها المتنفذين أيام الأسد متنفذون الآن في ظل يعني الحكومة الحالية.
0: نعم، هذه المشكلة لا تقتصر على هذا المتنفذ في منين أو التل، إنما باتت معروفة، يعني السوريين تقريبا ما يقارب 8 ملايين سوري منهم حكم عليه بأحكام غيابية ومنع سفر وما إلى ذلك وإرهاب. عند مراجعتهم لدوائر الدولة يصطدمون بمثل هذه الشخصيات. لذلك اليوم على العدالة الانتقالية أن تتحرى وضع كل منطقة وخصوصيتها التي كانت في الثورة، خاصة أن منطقة تل وأمنين كانت من المناطق الثائرة مبكرا في الثورة، وركز عليها النظام أمنيا واعتقل واتهم.
1: طيب أستاذ رشيد، لكن نحن الآن يعني نتعاطى، اسمح لي، يعني أوكي، نظام الأسد ارتكب المجازر، الآن إذا كل ما صارت مشكلة عنا وكل ما صارت حتى حادثة، كل ما صار جريمة، نقول والله الأسد يعني رح نضل هيك مشكلة، مو صار في مؤسسات يفترض هي تعالج هذه المسألة؟ طيب سأعود إليك،
0: أن العدالة الانتقالية يجب أن تتحرى المعلومات وتجمع المعلومات من المصادر المحلية، من البيئات المحلية التي
1: طيب.
0: عانت من جور أجهزة النظام
1: طيب.
0: السابق.
1: اسمح لي أخذ رأيي.
0: العدالة الانتقالية بتشكيل لجان من قضاة ومحامين وما إلى ذلك، يجب أن تنزل إلى أماكن الجريمة
1: طيب.
0: أن تحقق في وثائق دوائر.
1: لا، المشكلة أستاذ رشيد سأعود إليك، لأنه بصراحة موضوع العدالة الانتقالية كثير بعيد عن موضوعنا، يعني موضوعنا عناصر أمن جاءت، ناس محتجين، وحدث توتر أمني، يعني كثير بعيد يبدو موضوع العدالة الانتقالية. أعود إليك، أخذ رأي ضيفنا الثالث أستاذ يحيى، مساء الخير، سأعود إليك سأعود إليك لأنه في تفاصيل كثيرة بدنا نغطيها. أستاذ يحيى، ما هي قراءتك لهذا الحدث، ولماذا يعني هذا التطور؟ كما قلنا هو في مشكلة واضح، قام أستاذ أحمد بشرح بعض تفاصيلها، يعني نأخذ منه تفاصيل أخرى، لكن فكرة الانتقال من مسألة إدارية خدمية إلى أن يصير يعني هذا التطور، وتعلم يعني ذاكرة السوريين مثقلة، موضوع إطلاق رصاص بالهواء من قوات أمن مثلا، وجود مدرعة في الشارع، هذه يعني لا يريدون تذكر هذه المشاهد ولا نتمنى يعني تكرارها، وبالتالي كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: نعم محمد، بداية مساء الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. أولا أنا حملت رسالة من أهل منين، حاليا هناك اجتماع يقام في هذه الأثناء لحل المشكلة من جذرها بشكل كامل، وهناك تعاون ما بين الأهالي والجان الصلح وأيضا الدولة من الطرف الثالث ومشرف على هذا الواقع. الأمر الثاني، المشكلة اللي نتحدث عنها بتفاصيل كاملة، هناك أطراف ساهمت بتأجيج هذه المشكلة الخدمية وتحويلها إلى حدث أمني، هي ليست محسوبة على أهالي منين وليست محسوبة على الدولة، حاولت إيقاع الفتنة و يعني إظهار الأمر على أنه مشكلة أمنية. الأمر خلاف كما ذكر الإخوة على بئر مياه وحفر بئر مياه، موضوع خدمي من الممكن أن

0: ترفع الاعتراضات، يتم تشكيل لجنة لدراسة الواقع في هذه المنطقة من خلال
1: لكن أستاذ يحيى هناك إصابات وقعت وبعض الإصابات ذهبت إلى يعني العناية المشددة.
0: نعم، الحدث الذي حصل من خلال التصادم ما بين بعض العناصر الأمنية وأيضا بعض الموجودين في المنطقة من أبناء المنطقة بعد أن تم يعني تأجيج الموقف من هذه الأطراف التي ذكرت وليست محسوبة على أي جهة، هذه الأطراف استفادت من حالة الضغط على الشعب من الناحية الخدمية، استفادت من حالة الضغط المعيشي، واستفادت من وجودها في المنطقة وتحركت على هذا الأساس. اليوم نتحدث يعني عن موقف المدرعات والتشبيه بأنه شبيه بنظام الأسد، هذا الأمر بعيد جدا عن الواقع. اليوم نحن أمام واقع مختلف كليا. من يتحدث أن هناك متنفذين يتحكمون بمفاصل في الدولة أو يتحكمون بوضع ما في هذه الدولة فليتفضل ويذكر أسماء ويذكر في أي جهة يعملون هؤلاء المتنفذين ويتم محاسبتهم. نحن نعمل ضمن سياق متكامل من تركة كبيرة جدا تركها نظام الأسد. هذه التركة تحتم وجود الفاسدين في بعض الدوائر، تحتم وجود بعض الذين يحاولون استخدام نفوذهم القديم في بعض الدوائر، لكن هذا الأمر يحارب. تصوير الأمر على أنه نسخة قديمة ولا تزال قائمة حتى هذه اللحظة هذا إجحاف كبير وظلم للجهود التي
1: هو يعني حسب ما ذكر أستاذ يحيى المختار مختار عين منين أكرم عواد في يعني الفيديو اللي عرضناه في البداية، هو اتهم مسؤول بالاسم، قال أبو راجح جازي من التل حسب يعني كلام مختار عين منين.
0: نعم، اليوم لا يمكن الحكم على أي مشكلة إلا أن تسمع من الطرفين، هذا بداية. ثم الوضع اليوم باتجاه الحل، يعني اليوم هذه المصطلحات التي ذكرها بعض الضيوف يعني تثير الموقف من جديد، وهو الأمر ليس في مصلحة أحد. اليوم أهالي عين منين أكدوا أن موقفهم مع الدولة، موقفهم يعني بكل الولاء مع هذه الدولة، ويطالبون نفس الدولة أن تأخذ حقوقهم من خلال العمل الصحيح والدراسات الدقيقة التي من الممكن أن توزع المياه بشكل عادل. أيضا المقاربة التي ذكرت في بداية المداخلات من الأخوة الضيوف أن عدد الآبار في هذه المنطقة كذا وعدد الآبار في هذه المنطقة كذا، أيضا يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة أيضا. يعني هذه التفاصيل هناك خبراء يجب أن يتحدثوا بهذه الأمور، ليس أنا كناشط أو صحفي، ليس فلان كطبيب، ليس فلان كأستاذ. هناك
1: نعم يتقطع الصوت أستاذ يحيى، اسمح لي أعود إليك. هو الحقيقة هناك مستويان يعني لما نعرضه أو لهذه المشكلة. هناك مشكلة يعني أو تعاطي مسار يتعلق بحل المشكلة من الناحية الخدمية والإدارية، توزيع المياه، من له الحق، كيف تكون النسبة، يعني أمور من هذا النوع. والشق الآخر أنه هل يستدعي ذلك تدخلا أمنيا كما حصل؟ أريد أن أسأل يعني ريتما أيضا يتحسن الصوت مع الأستاذ يحيى. أعود إلى أستاذ أحمد، هلا أطلعتنا يعني عدد الإصابات، عدد الموقوفين جراء ما حصل أستاذ أحمد؟
2: هلا عدد الإصابات حوالي 20 شخص، في منهم أحد الإصابات يعني كانت إصابته بليغة، حوالي 10 أطب بالرأس، وأحد الأشخاص يعني كان عنده كسر متبدل بالقدم، وأحد الأشخاص كسر باليد. هلا للأسف كان يعني في يعني إفراط باستخدام القوة، وما كان يعني الموضوع يستدعي قرار إداري كان يمكن معالجته بسهولة، أن يكون يعني للجهات الأمنية أن تتدخل بهذا العنف. للأمانة يعني بدأت القصة بأنه وزارة الداخلية مشكورة يعني حطت درون تصور الحدث من بدايته حتى نهايته وهو موثق لديهم أكيد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية كان التعامل بين الأهالي وقوات الأمن، علاقة كتير طيبة، هنن أخواتنا وأحبتنا وهي دولتنا، نحن ما منفرط يعني ولا بأي شخص منهم، بالعكس نحن يعني شخص واحد بالأخير، وهي دولتنا نحن منغار عليها ومنخاف عليها بكل قوة. هلأ اللي صار أخيرا حتى يعني لدرجة أنه الأهالي الشباب جابوا لهم ماي وجابوا لهم عصير شيء من المأكولات، وكانوا عم يحكوا مع بعض، كانت الأمور كتير طيبة. وكان
1: طيب حلو، طالما هيك الأمور يعني بين جداً الأهالي جداً وعناصر الأمن، لماذا يعني تمام حدثت المشكلة لاحقا وإطلاق الرصاص؟
2: تمام. هلأ اللي صار أنه كل اللي كان مطلوب من قبل الأهالي حسب ما وعدونا يعني بعض الأخوة الأمنيين اللي موجودين، أنه هي الحفارة حتى تنشال من المكان اللي موجودة هي فيه تخرج خارج العقار، هي كل القصة 20 متر، نحن كل اللي طلبوه الأهالي أن تخرج الحفارة من المكان، من العقار اللي هو عقار خاص حسب إخراج قيد عقاري يثبت أن هذا العقار خاص، وبناء عليه النائب العام الموجود عندنا في المنطقة أصدر قرار بإيقاف الأعمال اللي فيها تجاوزات قانونية، لكن للأسف يعني جهات معينة ما التزمت بهذا القرار، فصار هذا الخطأ الإداري يعني سبب مشكلة.
1: مين يلي ما التزم بالقرار أستاذ
2: أحمد؟ طلب بسيط جدا. نعم،
1: مين يلي ما التزم بالقرار؟
2: جهات معينة ضمن البلدة، يعني الأسباب غير معلومة. الأهالي طلبوا من الجهات الموجودة اللي هنا من الأخوة بالأمن العام المسؤولين عن الأمن العام إنه هاي الحفارة تطلع خارج العقار، كل القصة 20 متر، لكن للأسف كان في إصرار بعدم خروج الحفارة. بعدين يعني صار في تجاوب، قالوا وعدونا بعد شوي وبعد شوي وبعد شوي، إلى أن تفاجأنا للأسف الشديد، يعني إجت قوة كتير كبيرة غير اللي كانوا موجودين بالأول، وللأسف كان في استخدام مفرط للقوة، وكان في تعامل قاسي مع الأخوة المواطنين، وهذا يعني أمر يعاب عليهم. نحن أهل، نحن هذول أخواتكم، هذول أهلكم وأحبابكم، ما كان المفروض يكون التعامل بهذه الصورة للأسف الشديد. يعني حتى هنا كانوا على التلة، فبدأوا قوات الأمن تدفشهم باتجاه الوادي، فسبب شوية يعني أضرار لبعض من المواطنين، مما استدعى أنه بعض يعني بتعرف بعض الأشخاص يعني غير منضبطين، يمكن في بعضهم ضرب حجارة على قوات الأمن، فكان في إصابة 3 أو 4 أشخاص أو 5 أشخاص تقريبا. الحمد لله كانت إصاباتهم بسيطة، ولكن في أشخاص عنا من الشباب يعني كانت إصابات بليغة. هاي النقطة الأولى. هلا بعد ما لقينا انه المفاوضات مع القادة الأمنيين هي وصلت إلى طريق مسدود، انسحبوا الأهالي من المنطقة، ولكن بعض الشباب كانوا شوي منفعلين، فعند مركز البلدة يعني عملوا شوية احتجاجات، وللأسف يعني حتى استخدموا بعض الدواليب، وهذا أمر مرفوض أكيد ولا يقبله أهل البلد، وحتى أهل البلد بشكل عام ما بيقبلوا أي تجاوز على أي أخ من القوات الأمن الداخلي. هذول أخواتنا وهذول منا وفينا.
1: هناك موقوفون أستاذ أحمد ما يزال؟
2: كان في فرط، في 28 شخص موقوفين، وللأسف هذا الأمر سيعمل على تأزيم القضية، وعدنا اليوم صباحا بإخلاء سبيلهم. للأسف كان اعتقالات عشوائية، اعتقالات غير مبررة، وكان للأسف قوات الأمن الداخلي لما دخلت إلى البلدة فاتت بالشوارع، اعتقلت الأخوة اللي موجودين بالمحلات، وهن ما كان لهم علاقة بالموضوع، يعني هن كان بدهم عدد معين يجيبوه يعتقلوا، حتى يعني للأسف يفاوضوا عليه أنه نحن بدنا نشغل الحفارة مقابل هذول الأخوة يطلعوا من التوقيف، وهن هذول في كتير منهم ما كان لهم علاقة بالموضوع. نحن من غيرتنا منقول هذا الكلام، ومن حبنا لهذه الدولة، لأنه هاي هي دولتنا، هاي نحن اللي نحن منشد ظهرنا فيها، فيعني نأمل أن لا يكون أي تجاوز ولا أي خطأ، لأنه غير مقبول أن أنت تخطأ مع أهلك ومع أحبابك ومع بيئتك. فللأسف كان في تجاوز وكان في فرط باستخدام القوة، حتى أنه أحد الأشخاص والله قال لي أنا ابني كان ما له علاقة، هو من ضيوف البلدة وما له علاقة بالقضية، قال لي للأسف أخذوه الأمن، وللأسف تعاملوا معه تعامل يعني بقسوة للأسف.
1: طيب،
2: ولما راح الأب يسأل عنه، الأب كبير بالسن بين 50 و60 سنة، للأسف تعاملوا معه وضربوه يعني بصراحة تعاملوا بطريقة غير لائقة معه، وهذا أمر مرفوض، ونحن يعني نرجع منأكد أنه هذا الأمر غير مقبول، وبالإضاءة كمان لا نقبل من أي أحد من الأهالي يتجاوز على الأمن العام، ولا على الدولة ولا على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
1: طيب، اسمح لي، اسمح لي.
2: آلية من آليات الدولة. هي دولة دولتنا.
1: أستاذ رشيد، يعني تسمع هذا الكلام أنه في البداية في مشكلة خدمية يمكن حلها، وجاء عناصر الأمن والشباب كانوا يعني متعاونين، عناصر الأمن مع الأهالي في البداية لم يكن هناك، لكن بعد ذلك حدث التصعيد، وهذا يطرح سؤال من جديد أنه لماذا يحصل هذا؟
3: أنا من خلال متابعتي للمسألة على ما يبدو أن هناك معلومات مضللة وكاذبة وصلت إلى الأمن العام على أنها احتجاجات تمس الدولة وكيان الدولة والنظام السياسي، وليست أنها احتجاجات خدمية مطلبية. لذلك يعني خرج، وليس هذا يعني مبرر، وأنا يعني أتفق مع ما ذكره الأستاذ أحمد أن هذا ليس مبرر لأن تكون هناك فرض في استخدام القوى من قبل الأجهزة الأمنية أو العسكرية. ولكن الحرب النفسية التي يتعرض لها الشارع السوري سواء بنظامه السياسي أو كيانه المجتمعي ليست المرة الأولى التي يتعرض لها حاليا في المشكلة بين التل وأمنين. هناك صور كثيرة يعني أنا شخصيا بحكم عملي واختصاصي رصدتها، هناك حرب نفسية وإشاعات مضللة تستهدف المجتمع وتستهدف المؤسسات وتستهدف مؤسسات كيان الدولة السورية. ولذلك هنا أقول أن مديرية إعلام ريف دمشق يعني حسنا فعلت أنها أصدرت البيان التي وضحت فيه المسألة والقضية فيما جرى بين تل وأمنين. وأضف إلى ذلك يعني هذا ما حدث يحمل مسؤولية أكبر على جهاز الأمن الداخلي أو وزارة الداخلية بإنشاء قوة مختصة لمعالجة أو للتصدي لكافة المشاكل الناتجة عن مطالب خدمية أو ما كان تسمى أيام النظام السابق كتائب أو قوات حفظ النظام، وتلقن هذه القوات تعليمات خاصة بالتعامل مع المواطنين ومع يعني مع المواطنين بكافة شرائحهم سواء الأطفال أو النساء وأصحاب المحال التجارية، والاقتصار على حفظ الأمن واستقرار المنطقة التي هي تكون بؤرة التوتر والحدث دون التعرض لأعمال المدنيين وحياتهم وأسباب معاشهم وأرزاقهم.
1: نعم، ينضم إلينا المهندس عبد الرحمن طه أمين سر المجلس المحلي لمدينة دوما من دمشق. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك. يعني في البداية كيف تدار الأمور الخدمية عادة في دمشق في ريف دمشق يعني بشكل خاص الآن نتحدث، كيف تتخذ هذه القرارات؟ هل يشارك المجتمع المحلي؟ لأنه يعني نذهب إلى أصل هذه المشكلة، لماذا حصلت؟
4: نعم، بداية إدارة الخدمات يجب أن تقوم على أساس الدراسات الهندسية والفنية، ولكن يجب إشراك المجتمع المحلي بهذه الدراسات عن طريق المجالس المحلية ومناقشتها وطرح المشاكل وإيجاد حلول لهذه المشاكل في حال وجودها. يعني أي مشروع قبل يعني تنفيذه يجب مناقشته مع المجتمعات المحلية عن طريق المجالس المحلية ضمن المناطق التي ستقام فيه هذه المشاريع.
1: وبالتالي يعني الآن تتخذ قرارات لا يكون هناك دراسات كافية يعني مهندس عبد الرحمن؟
4: قرارات ما فهمت عليك
1: يعني مثل الآن في خلاف يبدو إنه المياه واستجرار المياه عبر الآبار بين التل ومنين،
4: هي المفروض بداية قبل تنفيذ هذه القرارات يجب مناقشتها مع المجتمع المحلي. يعني مثلا كيف تتم توزيع المياه بين التل منين بين التل وعين منين، وإيجاد الحلول بين هذه المنطقتين من ناحية توزيع المياه.
1: طيب أستاذ يحيى أعود إليك، يعني بعد كل هذه المعلومات التي يعني استمعت إليها أنه هناك مشكلة خدمية نعود للقول تطورت إلى حادث أمني، وكان يمكن يعني تجنب ذلك، كان يمكن النقاش يعني حل المشكلة الخدمية، الاستماع إلى الأهالي من الطرفين وبالتالي اعتماد دراسات معينة ويعني حل المشكلة بشكل هادئ دون التصعيد، أليس كذلك أستاذ يحيى؟
0: نعم، بالنسبة لموضوع المشكلة إذا أردنا أن نتحدث بمثالية بعيدة عن الواقع فيمكن حل كل المشكلات، لكن هناك فواعل في المشاكل تكون عملها الأساس التأجيل. المشكلة التي حصلت هي موضوع خدمي تم استغلاله، تم تفعيل المشكلة من خلال خطأ من القوى الأمنية في التعامل وخطأ من بعض أبناء عين منين في الرد أو في التعاطي مع هذه المشكلة أدى إلى تفاقم هذا الخطأ، وبالتالي تسعى يعني الخرق على الراقم كما يقال. لكن اليوم المشكلة يعني تحاول اللجان الشعبية في المنطقة احتواها، تحاول لجان الصلح مع الدولة، تحاول المجالس المحلية حلها بكافة تفاصيلها بإشراف من محافظ ريف دمشق متعاون جدا، مدير منطقة تل أيضا متعاون جدا في هذه في هذا الملف، ويتم الحديث الآن عن حل إن شاء الله سيكون خلال الفترة القريبة هذه المشكلة. الـ 28 موقوف الذي تحدث عنهم أخونا الضيف قبل قليل يتم الحديث عن إفراج عنهم إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. بعض هؤلاء الأشخاص يعني تم توقيفهم لمجرد وقوفهم في هذا المكان، وأيضا البقية بالفعل قاموا بالاعتداء على القوى الأمنية وقاموا برشق الحجارة أو إشعال الإطارات أو محاولة يعني إيقاف القوى الأمنية عن عملها. هذا الأمر يعني كما ذكرت هناك خطأ متبادل. يعني اليوم
1: أستاذ يحيى، الفكرة أنه تعلم يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا يطرح سؤال أنه في البداية جاءوا شباب الأمن وكان متعاونين والأهالي معهم والأمور طيبة، لكن يبدو هناك تصعيد في جهة ما، يعني الأستاذ أحمد لم يسمي أحد لكن قال هناك جهة أخرى جاءت، المختار قال في ذكر أعتقد كتيبة مداهمة وذكر اسم أحد المسؤولين، أنت قلت هناك متنفذ كان من أيام الأسد، بالتالي يعني الا يفترض انه نحن نتعامل
0: أنا
1: يعني
0: لم اقل ان هناك
1: ربما استاذ رشيد احد
0: يعني انا قلت ان طيب. كان هناك متنفذين من نظام الاسد فليدلنا الضيف عليهم حتى يعني طيب. يتم متابعه هذا الامر
1: طيب من خلال استاذ رشيد اعتقد طيب يعني نعم. الفكره بالاخير يعني استاذ يحيى بالاخير المفروض نحن في مؤسس دوله، يعني مو كل عنصر بيتصرف لحاله، مو كل مسؤول بيتصرف على كيفه، واحد بيقول بيتعامل بشكل جيد، واحد بيطلق رصاص، واحد بيصعد، صحيح استاذ يحيى؟ يعني يفترض نحن وزاره داخليه دوله بالاخير.
0: نعم أنا قلت لك إذا أردنا أن نتحدث عن الافتراض بمثالية مطلقة هذا الكلام صحيح ودقيق 100%، لكن اليوم نحن لازلنا دولة ناشئة، لا تزال الأجهزة الأمنية تستقي يعني الإجراءات الصحيحة، تحاول الأجهزة الأمنية أن تكون في تمام المثالية بالتعامل مع المواطنين وتحفظ كرامتهم، خاصة بعد 60 سنة من يعني إجرام نظام الأسد وتعامل القوى الأمنية بشكل سيء جدا مع الشعب السوري. تحاول اليوم القوى الأمنية حتى أن تجور على نفسها في بعض المواقف، لكن قد تصدر منها بعض الأخطاء كما حصل في منطقة تمنين، وأيضا صدر أخطاء من بعض الأهالي. هناك يعني المشكلة تكون خدمية، كيف تكبر هذه المشكلة؟ كلمة أو شتم من طرف تجاه الآخر أو شخص يكون ليس له علاقة بالمشكلة يقوم برشق حجارة فيتبعه آخرون على رشق الحجارة، هذه المشاكل تكبر بهذا الشكل. اليوم نتحدث عن يعني الناس مرهقة معيشية، الناس مضغوطة جدا، وأيضا قوة أمنية مرهقة من خلال استنفار أمني متواصل لأن المتربصون كثر بهذه البلاد. فالواقع أن الجهات الأمنية عليها ضغط كبير والأهالي عليهم ضغط كبير جدا، هم يتفهمون أنهم في هذا الحال وأنهم في واقع صعب جدا ومعقد، لكن تصدر الأخطاء ويتم احتواء هذه الأخطاء. نحمد الله أن المشكلة توقفت هنا، نحمد الله أن هناك من يسعى لحل هذه المشكلة، لكن في الوقت ذاته دائما ما يكون هناك من يحاول أن يؤجج المشاكل حتى إذا صار هناك مسار إصلاحي أيضا يحاول تعطيله، وهي يعني حوادث كثيرة تدل على ذلك. يعني نسأل الله أنه تكون هذه الـ يعني هؤلاء الأشخاص يكون تأثيرهم محدود أمام التيار الإصلاحي الذي يحاول أن ينهي المشكلة من خلال حفظ الحقوق للشعب وأيضا حفظ عمل الجهات الأمنية.
1: طيب أستاذ أحمد، نعود إلى أصل المشكلة. هلأ مديرية إعلام ريف دمشق قالت أنه الآلية أساسا كانت للصيانة، أنت تنفي ذلك أستاذ أحمد أنه هناك حفر لعمق يعني تقول 300 متر
2: للصيانة
1: هيك ما قرأته من مديرية إعلام ريف
2: متوقف عنه. تمام. هلا شوف صراحة في معلومات تناقلت بوسائل الإعلام وحتى في معلومات بتوصل للمسؤولين غير المعلومات اللي موجودة على الأرض، للأسف يعني بعض المسؤولين عم توصلهم معلومات غير المعلومات الحقيقية اللي موجودة على الأرض. يعني للأسف يعني عدم يعني القيام بالمهمة بشكل كامل من قبل مؤسسة المياه هو اللي أوصل الأمر إلى هذه الأزمة. يعني نحن خلال العام الماضي من خلال لجنة شريان اللي هي يعني مشكلة في عين منيهن دفعنا حوالي 600,000 دولار عن طريق لجنة شريان لصيانة الشبكة في البلدة ولصيانة بعض الآبار في البلدة ولصيانة خطوط المياه حتى نصل إلى الحد الأدنى من الأمن المائي بالبلدة. فجأة نجم نلاقي أنه في مؤسسة المياه عن طريق بعض المتنفذين بالتل أو يعني أسماء معروفة هي بصراحة هن يدفشوا المؤسسة حتى تفوت بهاي المواجهة. يعني أنا أرى كمواطن أنه قوات الأمن اللي وصلوا على المكان والذخيرة اللي يعني انضربت بالمكان والوقت اللي استهلك والسيارات والآليات كانت بتكفي لحفر بيرين، كنا نحن في غنى عن كل هذا الأمر. بس نحن يعني حتى حتى نمشي كلمة حدا معين، والله أنا ما بعرف يعني ليش الأمر وصل إلى هذا الأمر، مع أنه صدقا وأمانة كل الأهالي كانوا عم يتعاملوا بكل محبة مع رجال الأمن العام، وحتى بصراحة رجال الأمن كانوا جدا ودوديين مع الأخوة المواطنين، لكن إجت مرحلة يعني للأسف تأزمت القضية.
1: طيب المختار ذكر يعني بالعودة إلى قصة المياه أستاذ أحمد، ذكر أنه كان هناك أو في دراسة لتوزيع المياه بين عين منين والتل، يعني أين هي هذه الدراسة؟ هل يتم العمل بها؟
2: موجود، لكن للأسف سيد الكريم أنه المؤسسة حتى الآن لا تقوم بعملها. أنا بيّنت لك أنه نحن عن طريق المجتمع المحلي دفعنا حوالي 600,000 دولار لصيانة الآبار ولصيانة الخزانات ولصيانات الشبكة في البلدة. للأسف بسبب وضع معين، أنت بتعرف الوضع الحالي بالدولة يعني الإمكانيات محدودة، فلم تقم المؤسسة بما هو كافي للأسف. وهذا الموضوع أدى إلى أنه المجتمع المحلي، وهون شوف نحن هاي النقطة هي جوهرية، نحن المجتمع المحلي لما هو عم يقوم مقام بعض الدوائر أو ببعض الأعمال من الدوائر فصار في إشكال. فأنت لما عم تخلي المجتمع المحلي يشتغل بالآبار يشتغل ببعض الأعمال الصيانة، فهو عم يدفع مصاري كرمال يحافظ على الحد الأدنى من المياه. أنت تجي كمؤسسة تأخذ حصة مياه منين إلى التل؟ مع نحن مع التأكيد على أنه أهل التل أخواتنا، نحن منخليهم يشربوا من ماء العيون، ما منخليهم يعطشوا أكيد، بس نحن لقينا أنه في استنزاف جائر للمنطقة.
1: يعني أستاذ أحمد أنتم ترون بأن المؤسسة العامة للمياه شرب منحازة، يعني لا تقوم بتوزيع عادل للمياه؟
2: أكيد 100% 100% 100%، وهذا لا يختلف على أي اثنين ولا أي إنسان عاقل، أي إنسان بيشوف الموضوع. لكن للأسف هم بدهم يشتغلوا بصيغة الأمر، ليش؟ أسباب يعني قد يعرف يعني قد تكون معروفة لكثير من الناس عنا بالبلدة. للأسف الشديد يعني نحن كنا نأمل من مؤسسة المياه أن تتعامل بميزان المساواة بين الطرفين والعدالة، أنه أنت جاي تحفر بير للتل كمان خلي بالتساوي أو بالتوازي مع تحفر بير لمنين. أنت بتعرف أنه منين مرت بمرحلة عطش شديد بخلال المرحلة الماضية، وهذول الناس اجوا دفعوا مصاري كرمال يحافظوا على الحد الأدنى من الأمن المائي. أنت تجي هلأ تخرب كل اللي اشتغلوا، أنت مفروض يكون تعاملك بها غير هذه الصورة. للأسف الشديد يعني كان في معلومات عم توصل للمسؤولين يعني بالدوائر الحكومية هي غير كافية للأسف، وهن معتقدين أنه هذا هو الصح وبس، أنت بدك تنفذه بس. يا أخي على عيني وراسي، طيب أنت جاي تحل مشكلة التل، حل مشكلة منين؟ نحن عنا
1: بس يعني أحد أستاذ أحمد يعني أتفهم أنك لا تريد أن تسمي يعني أشخاص أو لكن يعني هي المشكلة، تعتقد أنه في مسؤولين بالمؤسسة يعني أو متنفذين يوصلون معلومات مغلوطة للقيادات في الدولة؟ يعني مشان نفهم هذه النقطة، مين لو المؤسسة العامة في ناس متواطئين لمياه الشرب؟
2: يعني ما بدنا نقول متواطئين، يعني هلا في معلومات عم توصل خطأ، وفي يعني قد يكون بعض المسؤولين في ضغوطات عليهم من من من جهات معينة، وهذا واضح. أي إنسان بفوت على أي اجتماع وبيشوف الأمر بالنسبة له هذا الأمر واضح. أخي الكريم هلا نحن ما نضد إنه أهل التل يشربوا، لكن أنت عن يعني بدي أسألك سؤال، أنت جايب غرازة لتحفر بمنين؟ خذ هاي الغرازة احفر بالتل، عندك 4 مصادر موجودة بالتل وبتنحل المشكلة بكل بساطة وبكل سهولة، ونحن كنا في غنى عن هذا الأمر بكل بساطة. ولكن نحن إصرار بعض المتنفذين بالتل على الحفر بهذه المنطقة بشكل جائر هاي المشكلة.
1: طيب أستاذ أحمد، الآن بعد ما حصلت كل ذلك، أنا قرأت بأنه صار في اجتماعات مع الأهالي من المحافظة من مجلس البلدة، صارت اجتماعات؟
2: نعم صحيح صحيح.
1: ما كانت نتائج هذه الاجتماعات؟
2: نحن وصلنا لهم كل ليش أنا عم بقول لك، نحن وصلنا لهم معلومات، والسيد المحافظ مشكور ونائب المحافظ مشكور، وحتى يعني مدير مؤسسة مياه رجل محترم والله، وحتى القيادات الأمنية يعني عندنا الشيخ أبو إبراهيم والشيخ أبو معاد من قمة بالروعة، قمة يعني قمة بالتفاني. لكن ما أعرف يعني في شيخ في قطبة مخفية بالموضوع، ليش هيك الوضع عم يصير؟ نحن ما عم نقدر نعرف للأسف. نحن يعني ما
1: طيب الاجتماعات يعني ما نتائجها؟
2: أخي الكريم نتائجها نحن دعينا إلى اجتماع في المحافظة ونحن بلغناهم كل الكلام أنهم طلعوا ببيان نحن ما كنا على علم ودراية فيه إلا في وقت لاحق. كان الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بدورها الخدمي على الشكل التي رأى مناسبا، وهذا ما في اثنين يختلفوا عليه، كل الناس تتفق على هذا الأمر. لكن أنه أنت كمؤسسة مياه بتطلع قرار بحفر بير في عقار خاص، هذا الأمر قانوني في خطأ. انت على عيني وراسي مسؤول، وانت يعني انت اللي لازم تحقق الامن المائي لمنين والتل بالتساوي، على عيني وراسي، بس انت عم تاخذ قرار خطا. وهن مقرين، هن اصلا القرار تبعهم كان على اساس يحفروا ببير رقم 11، راحوا حفروا ببير رقم 14، بدل ما انا احفر ببير عام رحت حفرت ببير خاص. هذا الخطا الاداري هو اللي سبب هاي المشكله. هن طيب. حتى سابقا بعثوا من حوالي 3 أشهر كتاب، يعني هو المشكلة أنه كمان في خطأ إداري. أنت بعت كتاب ونحن أبلغنا السيد مدير مؤسسة المياه أنه هذا الكتاب موجه إلى بعرجل التل. نحن ما في شيء عنا اسمه بعرجل التل، عنا اسمه بعرجل منين، وهي منطقة إدارية تابعة على بلدية عين منين. فأنت يعني في خطأ إداري. في خطأ إداري،
1: خطأ إداري وتصاعدت المشكلة.
2: ما عنا شك.
1: أستاذ عبد الرحمن، يعني موضوع المتنفذين ذكر أكثر من مرة، إلى أي درجة فعلا هناك أشخاص لديهم نفوذ يؤثرون على عمل مجالس المدن البلديات؟
4: نعم، قد يكون هناك هؤلاء الأشخاص، ولكن مثل ما تفضلت أي قبل أي إصدار أي مشروع يجب مناقشته مع المجتمع المحلي، مثل ما تفضل الأستاذ، بكافة المدن ضمن الريف، حتى نحن مثلا عندنا بدوما، هو المجتمع المحلي هو القائم على كافة المشاريع من كهرباء ومياه وإلى آخره من هذه المشاريع. فقد يكون هناك متنفذين يساهمون مثلا، أو قراراتهم تكون لأجل مصالحهم الشخصية.
1: طيب لما بيكون في يعني خلاف أو اعتراض من مثلا في قرار حكومي مثلا أو جهة حكومية، ومجلس المدينة أو جهات محلية لديها رؤية أخرى، لديها ترى أنه هذا غير عادل، كيف يتم بالعادة التعامل مع الموضوع؟
4: بالعادة يتم اجتماعات بين المجالس المحلية والجهات المسؤولة من المحافظة، تتم مناقشتها مثلا، شو في عندنا مشاكل كيف ممكن نحلها. وبالعادة يعني اجتمعنا أكثر من مرة مع السيد المحافظ، وكانوا دائما سامعين لمطالبنا، وكانوا يعني ممكن يعدلوا قراراتهم لصالح المجتمع المحلي.
1: أستاذ رشيد، أعود إليك في النقطة، يعني ذكرنا مجموعة من التصريحات ومن التصرفات تبدو غير متسقة من جهات حكومية، يعني مديرية ريف إعلام ريف دمشق تقول شيء، المحافظة تقول شيء، الجهاز الأمني يعني يتباين، يعني حسب المسؤول بقى بيصير التعامل وفق المسؤول، هناك نوع من عدم يعني الانضباط أو الاتساق أو المركزية، يعني في جهات حكومية تشهد بأنه، وربما هذا ما سبب المشكلة يعني في الأساس. وبالتالي هناك طبعا المؤسسة العامة لمياه الشرب، كيف يمكن يعني تفسير ذلك والنظر إليه؟
3: نعم، أشار أحد الزملاء يعني إلى نقطة هي غاية الأهمية، وهي أيضا تسبب ما جرى في بين التل والنين، وهي أن العمل الأهلي الذي ينتشر في كافة أنحاء سوريا وخاصة في المناطق التي يعني شاركت في الثورة منذ بدايتها، يتحمل الأهالي والعائدين إلى مناطقهم ومنازلهم سواء المدمرة أو التي هي يعني تحتاج إلى بعض الترميم، قسم كبير من الأعمال سواء الخاصة بمنازلهم أو الأعمال التي يجب على مؤسسات الدولة تأمينها، مثل شبكات المياه وشبكات الكهرباء الهاتف وما إلى ذلك. وبالتالي هذا الأمر يعني يمنح الأهالي الذين يدفعون من أموالهم الخاصة لقاء تصليح شبكات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، وحتى التعليم والمراكز الصحية في بعض المناطق، يحمل الأهالي أو يخلق لدى الأهالي دافع، يعني نستطيع أن نقول الجرأة على الدولة، نظرا ل يعني ضعف إمكانيات الدولة الحالية في الوقت الحالي لا تستطيع أن تقوم بهذه الخدمات، وإنما تسعى لتسجيل العقبات من خلال السياسة الخارجية، وبالتالي يتحمل أو يخلق لدى المواطنين نوع من الجرأة على الدولة
1: لكن للمشاكل الداخلية يعني يفترض تكون مهمة يعني حتى يكون لها أولوية أستاذ رشيد، يعني أنه ما يكون بس اهتمام السلطة فقط بالأمور الخارجية.
3: نعم، السلطة أو النظام السوري أو النظام السياسي الحالي يحاول قدر الإمكان تذليل العقبات السياسية يعني التي هي تركة من تركات نظام الأسد البائد. يعني كيفما تحدثنا أستاذ محمد، لا نستطيع أن ننكر أو أن نتجاوز تركة الأسد الثقيلة سياسيا واجتماعيا وخدميا، تحاول تذليل العقبات السياسية من أجل إعادتها أو يعني جعل مردودها على الداخل السوري فيما يتحسن بتحسين الخدمات والتعليم والصحة وما إلى ذلك.
1: طيب أستاذ يحيى، برأيك ما الذي يجب القيام به كي لا يتكرر يعني حدوث مشكلة من هذا النوع؟
0: نعم، أنا ألخص يعني ما جرى وما سيجري لاحقا. قد يكون هناك مشاكل قد تكون مشابهة لهذه المشكلة. اليوم المجتمع المحلي وإشرافه على بعض المشاريع الخدمية أو على كثير من المشاريع الخدمية له إيجابيات وله سلبيات. الإيجابيات أنه يحمل يعني المشاريع الخدمية ويخفف الضغط على الدولة في هذه المشاريع، والسلبيات أنه يفتح الباب للأعمال أو الاجتهاد في الأعمال التي لا تكون ضمن دراسات متوافقة مع دراسات في المنطقة شاملة. أيضا غياب التنسيق بين اللجان المحلية في المناطق والبناء على مشاكل قديمة في بناء العلاقات الحالية. يعني اليوم نتحدث عن مشكلة بين منطقة التل ومنطقة تمنين، لو كان هناك تنسيق بين المجلسين على هذه المشاريع، التوافق على بئر لحفره في منطقة ما أو على بئرين أو الابتعاد من هذه المنطقة أو دخول هذه المنطقة، لما حصلت هذه المشكلة.
1: هو يعني أستاذ يحيى تعلم أنه مثلا هذه المشاكل تحصل بالنهاية، يعني هناك تضارب. نعم. مصالح يحصل في الدول. هلأ الدول الديمقراطية المواطنين بينتخبوا البلديات، يعني مثلا بتركيا بينتخبوا رئيس بلدية لأنه هذا بده يقدم لهم خدمات فهو بيعبر عنهم، وطبعا بينتخبوا أعضاء مجلس الشعب وبينتخبوا وفي عندهم أحزاب سياسية وبالتالي بيقدروا يحلوا مشاكلهم من خلال ممثليهم. نعم، من يمثلوا مصالحهم.
0: نعم، أنت لا تفتح جرح كبير جدا إذا تحدثنا عنه نحتاج لحلقات. اليوم الذين يتقدمون للعمل العام في كل المناطق يتقدمون ويتركون يعني حياتهم الخاصة ويتركون أعمالهم ويتركون كل شيء يعني معالجة واقع معيشي وخدمي سيء جدا، وفي المقابل يتعرضون لضغوط وهجومات من هنا ومن هناك. فاللجان التي تسلمت هذه الأعمال هي لجان أهلية ليس لها يعني ناقة ولا جمل في كل شيء وتحمل ضغط كبير جدا. إذا تحدثنا عن هذا الواقع، أنا قلت نقطة جوهرية، إذا أردنا أن نتحدث بمثالية فالأمر سهل جدا، أعطيك الآن دفتر ومصنف كامل لحل كافة مشكلات سوريا ونخرج بسلام من كل مشكلة. لكن الواقع شيء والحديث عن هذا الواقع شيء آخر. الواقع في تحديات كبيرة، في مشاكل معقدة، في تعقيدات وتفاصيل يعني مرهقة جدا لأي عمل. اليوم إذا أراد أي متبرع أن يتبرع بصيانة شارع ما، يجب أن يتحكم ببعض التفاصيل. المجلس الذي لا يمكنه أن يعني يقوم بصيانة هذا الشارع أو هذا الطريق مجبر على أن يتوافق مع بعض الأطروحات التي تكون غير منطقية في بعض المشاريع حتى يعني يتم بناء المشروع بشكل صحيح بما يفيد الأهالي. فيكون هناك يعني مثل ما بيقولوا يعني يبلعون شيء من الأمر الذي لا يكون في مصلحة عامة مقابل الشيء الأكبر الذي سيكون في خير أكبر لهذه البلدة. فهناك كما ذكرت يعني سلبيات وإيجابيات لهذه المشاريع للأهالي المحلية، وغياب التنسيق بين اللجان في المنطقة الواحدة يسبب مثل هذه المشاكل وقد تتكرر في حال استمر غياب التنسيق بشكل كبير. وأيضا كما ذكرت هناك مشاكل قديمة، يعني اليوم يعني يقول مثل ليست يعني الحكاية هي قلوب مليانة وليست رمانة. يتحدث عن واقع يقول لك هناك متنفذين. طيب من هؤلاء المتنفذين؟ حلوا المشكلة مع هؤلاء المتنفذين. المتنفذين اليوم حل مشكلتهم يكون بالإبلاغ عنهم للجهات المعنية. الجهات المعنية لا تتجاوب مع هذا الواقع، هذا أمر غير منطقي وغير صحيح. الحديث عن أن الدولة تقوم بالعمل الخارجي وأهمال العمل الداخلي أيضا غير منصف ومجحف في حق الدولة. اليوم نتحدث يعني اليوم لا نبرئ ساحة الدولة من كل شيء، لكن هناك جهد كبير يبذل وهناك حملات يعني مستمرة في كل الاتجاهات الصحية التعليمية الخدمية، لكن الواقع يحتاج الكثير الكثير الكثير من الجهود المضاعفة.
1: يحتاج جهود دون شك، لكن بصراحة يعني معظم المراقبين
0: يحتاج سنوات حتى يظهر، يحتاج سنوات حتى يظهر التغيير الحقيقي. اليوم ضع 100 مليار في بلدة واحدة لا يكفيها.
1: نعم، لكن يعني بصراحة هذا رأي سائد بصراحة أستاذ يحيى، هذا يحتاج إلى نقاش طويل. إنه هناك نجاح كبير خارجيا في المقابل هناك إخفاقات كثيرة داخلية. طيب
0: لا لا لا، أنا يعني أعارض هذه الفكرة من ناحية المبدأ، لأن يعني هناك نجاحات كبيرة داخليا وخارجيا، لكن هناك ضغوط كبيرة جدا داخليا بسبب تركة كبيرة تركها نظام الأسد خلفه، يعني تحتاج الكثير من الوقت، الكثير من المال، الكثير من الجهد، والكثير من التعاون ما بين السوريين، وعدم يعني الإسقاط على هذه الأمور أن طيب. هناك نجاح النجاح الخارجي
1: أمام الحال.
0: هنا نتحدث عن اسمح لي محمد
1: جملة أخيرة بس،
0: هناك نتحدث عن واقع أمني منضبط في كثير من المناطق، نتحدث عن محاولات زعزعة استقرار، نتحدث عن مشاريع تم إنجازها. أنا لا أدافع هنا عن الدولة.
1: طيب هذا حديث طويل، ربما نستضيفك أستاذ يحيى في حلقة قادمة لمناقشة هذا الموضوع. أريد أن أخذ رأيي بالأخير أستاذ أحمد الآن نسمع ما هي مطالبكم.
2: نعم، أنا يعني هون عندي صرخة إلى كل المعنيين وإلى كل المسؤولين الأمنيين وإلى السيد وزير الداخلية وإلى السيد رئيس الدولة أحمد الشرع. نحن عندنا موقفين حاليا يعني، وفي احتقان في البلدة. أنا أتمنى منهم بكل رحابة صدر وبكل قلب واسع أنه هذول الموقفين يطلق سراحهم اليوم. أتمنى أنه اليوم يطلق سراحهم حتى يعني ينتهي هذا الملف وتبقى الأمور بالسليم. يعني أتمنى من كل قلبي أنه يكون في آذان صاغية لهذا المطلب، لأنه في ناس حتى الآن موقفين هن ما لهم أي ذنب. كل مذنب، كل شيء يثبت بالتصوير أنه هو مذنب، الدولة تأخذ حقه، القضاء يأخذ حقه، يأخذ مجراه الطبيعي. لكن للأسف في قسم منهم كبير هن ما لهم علاقة نهائيا. حتى كل من أساء للأسف يعني أو استخدم أفرط في استخدام القوة أتمنى أن يحاسب. نحن دولة قانون، دولة عدالة، دولة حق، وهي دولتنا وهي البلد بدنا نحافظ عليها بهي الدولة. فنسأل يعني نتمنى من المسؤولين أن يستجيبوا لهذا الطلب، وأتمنى أن يحافظوا على الحد الأدنى.
1: طيب أستاذ أحمد، أنت ذكرت أن هناك 28 موقوف، هؤلاء جميعهم موقوفون يعني لم يطلق سراح أحد. هل تلقيتم وعود من أحد مثلا؟ تحدثتم، تواصلتم باختصار؟
2: طلع ثلاثة أو أربعة. تمام، نحن بصراحة كنا اليوم عند سيادة النائب العام المحامي العام، طلبنا منه، سألنا سؤال الأول، هل يحق لمؤسسة المياه الدخول إلى أرض خاصة لتعميق بئر؟ طبعا هو قال لا طبعا.
1: هذا نعم، باختصار موضوع الموقوفين.
2: سألنا سؤال ثاني بالنسبة للموقوفين، قلنا له هذول الموقوفين لا ناقة لهم ولا جمل، هذول أخذوهم من الشوارع بدون يعني ما لهم أي ذنب. فهو وعدنا أنه يطلق سراحهم، وهو مشكور كان متجاوب معنا، ولكن حتى الآن لم يطلق سراح إلا ثلاثة أو أربع أشخاص. أنا نعم. أكرر الصرخة، أتمنى من كل المسؤولين التدخل في الأمر لإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين.
1: شكرا جزيلا لكم أحمد خليل، رئيس لجنة التنمية في مجلس عين منين، والمهندس عبد الرحمن طه أمين سر المجلس المحلي لمدينة دوما، يحيى الصفدي الصحفي والكاتب من دمشق، ورشيد حوراني الباحث في الشأن الأمني والسياسي من العاصمة أيضا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل أسباب استمرار أزمة المحروقات في مختلف المحافظات.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: مرحبا بكم مجددا. قالت الشركة السورية للمشتقات النفطية إن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود، في وقت تشهد فيه عدد من المناطق في البلاد استمرارا متقطعا لأزمة المحروقات منذ عدة أشهر.
1: لا تنقشع أزمة المحروقات عن صدور السوريين منذ عدة أشهر، فحينا تشهد المحطات والأسواق انفراجا نسبيا، وحينا آخر تعود الأزمة لتزداد تعقيدا. وفي ظل الأزمة المستمرة، أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية استمرار توريد المشتقات إلى مستودعاتها بالتوازي مع مواصلة عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى مختلف المحافظات ومحطات الوقود وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرار تزويد السوق المحلية باحتياجاتها. وأوضحت الشركة أن الضغط المؤقت على عمليات التوزيع يعود إلى تزامن عدة عوامل في مقدمتها التوترات الإقليمية والدولية وما رافقها من اضطرابات في الملاحة والنقل البحري، الأمر الذي فرض ضغوطاً على سلاسل توريد الطاقة ورفع تكاليف الاستيراد. وأضافت أن هذه العوامل ترافقت مع تحديات تشغيلية خلال مرحلة إعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب الارتفاع غير الاعتيادي في الطلب على المشتقات النفطية في بعض المناطق. غير أن بيان الشركة السورية للمشتقات النفطية يتناقض مع بيان سابق لوزارة الطاقة صدر في آذار الماضي بشأن أزمة المحروقات، أكدت فيه عدم وجود أي نقص في المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن المصافي العاملة تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي وأن عقود استيراد النفط الخام مستمرة عبر القنوات المعتمدة. كما عزت الوزارة حينذاك الأزمة إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب، موضحة أن المبيعات تجاوزت 300% مقارنة بالمعدل اليومي الطبيعي. وبين تصريح سابق نفى وجود ضغوط على سلاسل توريد المشتقات النفطية في البلاد وتصريح حالي يؤكد وجود تلك الضغوط، تبقى أزمة المحروقات قائمة وسط مخاوف من تجاوز كونها أزمة مؤقتة وتحولها إلى جزء من الحياة اليومية للأهالي.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق ودكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ معاذ. وفق بيان الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكوب، فإن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الوقود والمحروقات هي التوترات الإقليمية والدولية واضطراب طرق الملاحة، لكن ما نعلمه أن النفط يأتي من روسيا، صحيح عبر البحر الأسود، يعني هو لا يمر من مضيق هرمز، وبالتالي كيف تفسر ذلك؟
2: حياكم الله أستاذ محمد، أسعد الله مساءك جميعا أنتم والسادة المشاهدين. بداية، لا تؤثر التوترات الإقليمية كثيرا على استمرار توريد النفط إلى سوريا، ولكن أيضا روسيا تأثرت الفترة الأخيرة بعد القصف الأوكراني للعديد من الأبار ومحطات البترول والنفط. هذا ما أجبر روسيا بعد قرار من بوتين بتخفيض كميات الفيول أو كميات النفط المصدرة خارج حدود روسيا، حفاظا على المنتج لتغطية الاحتياجات المحلية. هذا بدوره أثر، ولكن هذا القرار مؤخرا صدر، يعني أعتقد منذ حوالي أسبوعين اتخذت روسيا هذا القرار بتخفيض الكميات. هنا تأثرت سوريا نعم بسلاسل التوريد العالمية، أما سابقا قبل هالأسبوعين يعني ما كانت كثير متأثرة بسلاسل التوريد والاختناقات اللي صارت.
0: ما هو هي الفكرة أستاذ معاذ، أنه الأزمة صار لها يعني منذ ما قبل ذلك، صار لها يعني أسابيع حتى شهور تقريبا.
2: نعم، يعني الأزمة نحن في سوريا عندنا بلشت تقريبا من 27 حزيران الحالي، يعني العام الحالي. يعني السبب الرئيسي يعني برأيي كان للأزمة هو أولا يعني تخفيض السعر بشكل مفاجئ من قبل وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول دون علم أو إعطاء أي خبر لأصحاب المحروقات أو تعويضهم عن الكميات الموجودة عندهم. يعني هذا الأمر صراحة اضطر أصحاب المحروقات إلى بيع الكميات الموجودة عندهم بالسوق السوداء لتعويض الخسائر اللي أصابتهم نتيجة تخفيض السعر بدون إنذار مسبق. يعني هذا الأمر صراحة من هون أنا أعتقد أنه بلشت الأزمة وبدأت تتفاقم أكثر وأكثر. حتى في بعض أصحاب محطات يعني أيضا عزفوا عن العمل أنه خيو خلص أنا سكرت ما عاد بدي بيع. ليش؟ والسبب هو تخفيض السعر والخسائر اللي لحقت أصحاب المحطات المحروقات. يعني كانت السياسة بالأساس أنا برأيي ووجهة نظري أنه هي سياسة خاطئة نوعا ما، لأنه المفروض كان الاجتماع مسبقا مع أصحاب المحطات الغازيات والقطاع الخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل إصدار أي نشرة سعرية تؤثر على أصحاب المحطات وأيضا تسبب لهم الخسائر. يعني ببيع بالسوق السوداء ليعوض خسائره، وبالتالي هو عم بيسبب نقص بالمحطات في الكميات الموجودة عنده بالمحطة.
0: هلأ البيان أشار إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، البعض قال هل يعني هذا تمهيد لرفع الأسعار؟
2: هلا ارتفاع تكاليف الاستيراد، اللجنه اللي شكلت وزاره الطاقه لتحديد اسعار البترول والمشتقات النفطيه حددت اكثر من سبب، يعني مو سبب واحد اللي هو بيؤدي لارتفاع السعر او انخفاضه. احد الاسباب هو مرتبط بدراسه السوق العالميه والسعر العالمي لخام برنت او للنفط، يعني في حال ارتفع. ولكن ايضا هناك اسباب اخرى، اربع او خمس اسباب ثانيه بتؤدي الى تحديد اسعار النفط والمحروقات، يعني مثلا مثل ارتفاع سعر الصرف او انخفاضه. هلا حاليا احنا عم نشهد تحسن في الليره، انخفاض في سعر الصرف، يعني اليوم سعر الصرف 129-130 بينما كان 132-133 سابقا. فبتصير في عندنا موازنه نوعا ما ما بين الاسباب الموجوده والمتراكمه، مما يؤدي الى الخروج بنشره معينه. بس ولكن كثره الرفع والطلب صراحه على المحروقات عم بيؤدي لارباك الاسواق وايضا عم بيسبب الازمات متتاليه. يعني نحن اليوم اذا كنت رفعت السعر خلال شهر مرتين او نزلته مرتين، هذا الامر رح يربك اصحاب السيارات، وبالاضافه رح يربك اصحاب المصانع اكثر واكثر. يعني وخاصه يعني اعتقد انه الازمه عم تتركز اكثر شيء في المدن الكبيره، يعني خلينا نحكي عن دمشق، حلب، اللاذقيه، طرطوس، ممكن حمص. يعني ربما احد الاسباب اللي انطرحت اكثر من مره وحكينا فيها انه هو عدد المحطات الوقود قليله مقارنه بحجم السيارات والمركبات الموجوده في المدن هاي. يعني على سبيل المثال بحلب اعتقد باحدى الاحصائيات انه في 50 او 60 كازيه محطه، بينما حلب تحتاج بوجود 100 او اكثر، وعدد السيارات تضاعف مئات المرات. يعني هاي المحطات عددها هو نفسه من اكثر من 15 سنه. يعني هذا الأمر أعتقد أنه بحاجة أيضا لاتخاذ إجراءات عاجلة بإصدار تراخيص أو تسهيل التراخيص نوعا ما، وفتح محطات وقود أكبر من الموجود حاليا لتغطية الكميات الموجودة والمستهلكة للسيارات.
0: أستاذ خالد، برأيك ما هي الأسباب الحقيقية لأزمة الوقود هذه والمحروقات؟
3: أسعد الله مساءك محمد ولضيفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. في الحقيقة أنا برأيي يوجد أسباب مباشرة وأسباب هيكلية. الأسباب المباشرة يعني صرحت وزارة النفط سابقا وعلى لسان الوزير البشير مشكورا واعتذر أنه يعني أتت شحنة نفط ولكن غير موافقة للمواصفات فتم سحبها من الأسواق، أدت إلى نقص في المادة. هذا أحد الأسباب. السبب الآخر أنا برأيي يوجد رقابة من الدولة السورية، ولكن هذه الرقابة غير كافية. أنا اليوم عندما يتم إفراغ مثلا 100,000 لتر بهذه المحطة، أنا ما أدراني أنها بيعت للمواطنين بهذا السعر أم تم سحب معظمها وبيعها بالسوق الحرة الموازية. يجب أن يكون هناك رقابة، وأنا برأيي يعني اليوم من أولويات الدولة السورية أن تقوم بموضوع الرقابة الإلكترونية على أصحاب المحطات. اليوم إن اضطر الأمر يجب أن يكون مراقب على يعني لكل محطة يراقب كمية المدخولات والمخروجات، يراقب العملية بجلها. أنا برأيي هناك سوق احتكارية، هناك من يعبث بالاقتصاد السوري، هناك من يعبث بالسلعة الأساسية للشعب السوري إن كانت بنزين أو مازوت. الموضوع اللي كذلك يضاف على ذلك أن تأخر التوريدات. يعني عند هناك مثلا اليوم يعني أنا أجريت استطلاع بعدة محطات، 8 محطات، يعني الكل أجمع أنهم مثلا يقدمون اليوم الكشف أو الطلبية، هناك تأخر بوصولها وذلك يزيد من الأزمة. ولكن أنا برأيي هناك سوق موازية تعبث بتعبث مع الدولة السورية وتعبث مع المواطن السوري.
0: لكن يعني
3: يجب أن يكون هناك
0: يعني
3: رقابة حثيثة.
0: هناك مشكلة في التوريدات، يعني هناك نقص أصلا صحيح في يعني في وجود المحروقات.
3: نعم أنا، وهذه من الأسباب الهيكلية التي كنت يعني سآتي إلى ذكرها. سيدي الكريم، نحن نعتمد اليوم على الاستيراد. اليوم النفط الروسي عندما يأتي إلى سوريا هو أي نعم أنه نفط روسي، ولكن يجب أن يكون بموافقة أمريكية. هناك تفاهمات بين روسيا وأمريكا بالنسبة لموضوع النفط، وكان هذا الاتفاق تقريبا من 6 أو 7 أشهر للسماح بروسيا بتصدير نفطها إلى دول معينة بآسيا وإلى سوريا. اليوم حتى هذه العملية يوجد بها صعوبة، وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية وما تسمى بحرب المسيرات يعني استهدفت الكثير من مواقع الإنتاج النفط والصناعات التحويلية والمصافي الروسية، ذلك كذلك زاد الطين بلة. أما الأسباب الأخرى هي الصعوبات التشغيلية. سيدي الكريم، أنا في الحقيقة يعني عندما أدافع عن الحكومة السورية بمجال الطاقوي، أنا دفاعي يعني دفاع واقعي. اليوم يعني قد يقول قائل، وأنا أسمعها كثيرا، أنه يوجد تقريبا إنتاج يومي بين 130 ل 140 ألف برميل نفطي، يعني 130 ألف برميل نفطي بشكل يومي. يا سيدي الكريم، الاستثمار الجائر خلال 15 عام لهذه الآبار زادت نسبة المياه بها، يعني الخبراء الجيولوجيين ومهندسون البترول والخبراء الذين يعملون بشركات الطاقة يعلمون ذلك. اليوم عندما يتم استكشاف وسبر بئر نفطي جديد تكون نسبة المياه فيه 5% فقط، ولكن
0: هو دكتور خالد يعني صراحة لما كانت قسد تسيطر على كل الجزيرة السورية كان يتم الحديث أنه قسد يعني تسيطر على النفط، ولا إذا سيطرت الدولة السورية على هذه المنطقة ستحل الأزمة وسيصبح هناك فائض. لكن يعني الدولة سيطرت على الرقة دير الزور، وتقريبا الحسكة يجري الاندماج، لكن والآبار النفط صارت بيدها، لكن مع ذلك يعني لم تحل هذه المسألة. ولذلك يسأل الناس أنه أين هذا الإنتاج المحلي.
3: يا أستاذ محمد، هناك كلام يعني يقال في الشارع، وهناك كلام مثبت بأدلة وبدراسات وبأبحاث. اليوم بس دعني أركز على هذه الفكرة لأنها جدا جوهرية يا سيدي الكريم. اليوم النفط السوري المنتج من الآبار السورية هو يعني يتجاوز 100 ألف برميل، ولكن هذا النفط بسبب الاستثمار الجائر وبسبب ما يسمى بالحرقات نسبة المياه به هي كبيرة جدا. يعني هناك دراسة تقول أن نسبة المياه قد تصل بين 70 إلى 95%. إذن المادة الخام التي يتم استخراج البنزين أو المازوت هي جدا قليلة. إذن ضعف الآبار، ويضاف على ذلك يعني يزيد ذلك موضوع المصافي. اليوم عندما نتحدث عن مصفات بانياس هي طاقتها الإنتاجية التصميمية لو كانت بكامل كفاءتها هي 130 ألف برميل، وعندما نتحدث عن مصفات حمص 107 آلاف برميل يومي. ولكن بالحقيقة هل تنتجان هذه الكمية؟ بالحقيقة لا تنتجان هذه الكمية.
0: ومصفات بانياس ستدخل، يعني يفترض أن تدخل هي دخولها في مرحلة صيانة.
3: نعم،
0: ربما تمتد لأربع شهور.
3: صحيح بالترميم. صحيح صحيح يا سيد الكريم، احنا يجب ان نضع يعني نضع المسميات بمكانها الحقيقي. يوجد أزمة حقيقية، يوجد أزمة استيراد، لكن الحكومة السورية يعني تحاول أن تكافئ بين أمران. الأمر الأول هو استمرار سلاسل التوريد إلى سوريا وعدم انقطاع المادة عن سوريا من جهة، ولكن هي مثقلة بالتكاليف المادية التي يعني تشمل الاستيراد، النقل، التأمين، الأمور الإدارية، النقل ما بين المحافظات. إذن الأزمة هي موجودة، ولكن الدولة السورية تحاول جاهدة أن توفر هذه المادة. سيد طيب. الكريم، سأقول لك يعني موضوع. أنا أجريت استطلاع في حلب الأسبوع الفائت. حلب تحتاج يوميا 40 سهريج يومي. الحكومة السورية يعني ترسل 55 مثلا سهريج باليوم. لماذا؟ لكي

0: موضوع هو يوجد به تفاوت حسب التوريد. نحن لا نقول أنه لا يوجد أزمة، الأزمة موجودة، ولكن أنا برأيي يجب أن تكون هناك حلول استراتيجية لوقائية للحد من وجود الأزمات لاحقا.
1: طيب أستاذ معاذ، بالموضوع الطلب، يعني البيان أيضا سيد كوب أشار إلى ارتفاع غير عادي سماه في الطلب في بعض المناطق، كيف يعني، ما المقصود بذلك؟
2: هلا نعم، يعني اعتقد انه ارتفاع الطلب حاليا في الوقت الحالي هو امر طبيعي، لانه نحن حاليا عم نمر بموسم حصاد، يعني ومن الامر الطبيعي انه في موسم الحصاد بيزيد الطلب على المحروقات وخاصه المازوت الديزل. يعني بتعرف انت الحصادات الاليه كلها رح تشتغل على المحروقات والتنقل من محل لمحل، وايضا نقل القمح، كل هذا بيحتاج لاعاده الطلب على وزياده الطلب على المازوت خاصه. يعني هذا امر طبيعي، واصلا لازم يكون يعني الحكومه اليوم في عندها استعدادات وخطط مسبقه لهذا الامر. يعني ايضا انا اضيف بسبب ازمه المحروقات اليوم واستمرارها الى الان، يعني هو تاخر تنفيذ طلبات الكميات المطلوبه من المحطات. يعني في كثير اصحاب محطات بيقدموا طلب اليوم مثلا بعد اسبوع او ممكن اكثر اقل بيوصلوا الطلب. هذا الامر صراحه هو اللي عم يؤدي لنفاذ الكميات الموجوده في المحطات قبل وصول الكميات اللي راح تيجي من قبل الشركه السوريه للبترول. يعني خلينا نقول اليوم انه نحن في عندنا سوء اداره نوعا ما، ما بدنا نقول انه بالقطاع التوزيع، وبالاضافه ايضا تنفيذ طلبات التوريد لهي المحطات. يعني هذا الامر كثير عم يشتكوا منه صراحه محطات الوقود. يعني ايضا اليات التسعير صراحه كثير عم بتسبب ازمه لاصحاب المحطات. يعني بيطالبوا بدفع مسبق ترنيم مثل ما بيقولوا مبالغ ماليه للحصول على الكميات، بيدفع المبلغ بعد اسبوع ممكن لحتى يتصلوا الكميه. طيب وانخفاض السعر هذا كيف بده يعوض صاحب المحطه؟ نحن ما عم ندافع اليوم عن صاحب المحطه بس، ولكن هذا الامر المفروض يكون القرارات تكون والسياسات تكون مشتركه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى ننجح العمليه وتنجح السياسات الاقتصاديه اليوم في سوريا. يعني هذا الامر واقع لا مفر منه. دائما وابدا كل القرارات اللي راح يتم اخذها سواء كان في قطاع الطاقه او في غير قطاع او بالصناعه او بالتجاره او في اي قطاع تكون مشاركه او مناصفه مشتركه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى تنجح هاي القرارات والسياسات الاقتصاديه. فهذا الامر مهم جدا ناخذه بعين الاعتبار للتخفيف من حده الازمه. فاذا اعتقد انه السبب الرئيسي حاليا لاستمرار الازمه هو تاخر تنفيذ الطلبات والتوريد للمحطات. نعم استاذ
1: نعم محمد. طيب دكتور خالد، يعني هناك اذا يعني جملة من المشاكل تسبب أزمة المحروقات، لكن جزء منها يبدو يعني ذكر أستاذ معاذ سوء إدارة بالتوزيع مثلا، وأنت ذكرت أنه في شحنة نفط سحبت قبل مدة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، حتى بموضوع الغاز تذكر جرى استيراد غاز من أذربيجان غير مطابق للمواصفات أيضا وسبب مشكلة، وبالتالي يبدو هناك أحيانا يعني مشكلة أيضا في نقص بالكفاءة.
0: نعم، بالحقيقة يعني من يعمل يخطئ. اليوم لا نستطيع أن نقول الأمور هي بحالة وردية بكافة مفاصل الدولة، ولكن في القطاع الطاقوي إن كان كهرباء أو محروقات أو غاز، بالحقيقة هذه المحاور الثلاث هي محاور حساسة جدا، ويضاف عليها طبعا رابعا هو موضوع المياه. اليوم نحن نتحدث عن يعني زيادة نسمات في سوريا، هناك هجرة عكسية إلى سوريا، هناك يا سيدي الكريم فعلا ضغط كبير على الموضوع الطاقوي. اليوم يعني نقص الكفاءة هو يعني برأيي بما أن الدولة وليدة يعني قد يكون هذا حقيقة، ولكن أنا دائما أقول يجب تطعيم كافة القطاعات ذات الطابع الاقتصادي بخبراء وبأشخاص ذات كفاءة ونستعين بهم لاستمرار سير العملية. ولكن يعني لا نستطيع أن نقول الأمور هي ماء بالماء، ولكن الدولة السورية تحاول جاهدة التطوير، ولكن هناك فعلا ضغط كبير على هذا القطاع بحد ذاته. ولكن أستاذ محمد، أنا لكي أستغل الوقت يجب أن يكون هناك حلول استراتيجية مرتبطة بالتخطيط لهذا القطاع الهام. إن سمحت لي يجب أن نركز من الآن وصاعدا على موضوع تعدد مصادر الاستيراد. يعني اليوم إذا مثلا حصلت أزمة بروسيا ماذا نفعل؟ هل نقف بدون مشتقات؟ يجب أن يكون هناك تنوع، يجب أن يكون هناك إبرام عقود طويلة الأجل. والمشكلة الأساسية التي لم يتطرق إليها أحد دائما في كافة اللقاءات والمحطات هو أننا لا نملك مخزون استراتيجي. المخزون الاستراتيجي بالحدود الدنيا

0: يجب أن يكون بين 30 إلى 60 يوما، وفي الدول الأوروبية تسعى دائما أن يكون المخزون الاستراتيجي يصل إلى 120 إلى 180 يوم، أي لو انقطع النفط لسبب من الأسباب يجب أن يكون مخزوني يكفي لهذه الفترة. نحن بسوريا بالحقيقة هناك ضعف بهذا الجانب. يضاف على ذلك يجب أن يكون هناك شفافية من القطاع الحكومي في توضيح كافة تفاصيل أي نقص أو أي عملية تبرم، وكذلك موضوع
1: هو بالعكس الرحابة. يعني نلاحظ دكتور خالد هناك
0: يضاف على ذلك
1: هناك يعني بيانات غامضة أحيانا، يعني أحيانا متناقضة حتى تصدر من ذات الجهة، وبالتالي لا يعرف المواطن. حتى هذا البيان سيد كوب الحالي أشار إلى مجموعة يعني أسباب، لكن المواطن ما فهم يعني إنه شو المشكلة هلا وإمتى رح تنحل، مو واضح. وهذا مختلف أيضا عن بيان وزارة الطاقة في آذار الماضي اللي قال ليس هناك مشكلة في التوريد.
0: والله يا أستاذ محمد أنا عفوا أنا من خلال هذا المنصة من هذه المنصة الكريمة يعني قلت لكي يخف الضغط على هذا القطاع، يعني يجب أن يكون هناك منصة إلكترونية واضحة وشفافة حتى تكون واضحة بالأرقام وواضحة بالحساب لمن يعني تسول له نفسه، أن يكون هناك شفافية. يجب أن يكون هناك يعني اليوم عندما يعني المواطن يعلم بالأسباب سيكون يعني معك وليس ضدك، يعني يقدر الأسباب. ولكن يا أستاذ محمد للحقيقة لكي نكون عادلين، اليوم هناك استهلاك 3 أضعاف عن الشكل التقليدي أو الاحتياج اليومي. هناك يعني أخوة مغتربون كانوا مثلا بالخليج أو بتركيا أتوا بمركبات هي ذات دفع رباعي 8 سلندر. اليوم المواطن العادي بسوريا مثلا بيعبي 10 لتر، هؤلاء مثلا بيعبوا برميل. اليوم فعلا في ازدحام على هذا الموضوع وفي طلب. موضوع آخر السياحة وإن كانت على مضض، ولكن هناك يعني موضوع السياحة، موضوع الزراعة والحصاد استهلك جزء كبير من موضوع الديزل. إذا فعلا في الحقيقة تضاعفت الاحتياجات بزيادة عن معدلها قد يعني تفوق 3 أضعاف. لكي نحن دائما نكون منصفون، الدولة السورية يعني هي تحافظ على سلاسل التوريد للمواطن، وإن كان هناك يعني إثقال على ميزانية الدولة.
1: في النهاية يعني دكتور خالد الفكرة يعني يمكننا عرض أسباب إنه تركة ثقيلة، مشكلة بالآبار، نظام الأسد قسد عمل هيك. بالأخير في دولة صار لها قرابة 2 سنين يفترض إنه حكومة تستطيع العمل. هل عجزت الحكومة عن إيجاد حل لأزمة المحروقات؟
0: والله هذا السؤال يوجه يعني الشركة السورية للمحروقات. أنا هنا باعتباري كمواطن سوري غيور على هذا البلد، أنا برأيي يعني الحالة المنطقية أن يكون هناك منصة شفافة توضح الأسباب سلبا أم إيجابا، وهذا بكل دول العالم. اليوم يا سيدي الكريم عندما يعني أزمة مضيق هرمز التي يعني انتهت من عدة أشهر والتي قد تكون لم تنتهي، يعني الحرب بين ليلة وضحاها قد تعاد الحرب ويتم إغلاق هذا المضيق، يعني دول عظمى مثل بريطانيا مثل ألمانيا عانت من الأزمة وبينت لمواطنيها أنه يوجد الأسباب التالية ونحن نعتذر للأسباب التالية. ولكن أنا قلت لك سيدي الكريم نحن بحالة ترهل فيما يتعلق بالاستيراد، فيما يتعلق بالقدرة التشغيلية لآبارنا، فيما يتعلق بالحالة التصميمية والإنتاجية لمصافينا، ويضاف على ذلك للأسف هو موضوع يعني أحيانا حالة من التخبط عندما تحدث أزمات. الموضوع بحاجة لهيكلية منظمة ويجب أن يكون هناك حلول احتياطية. أنا دائما فيما يتعلق الأخوة في وزارة النفط أو في السورية للمحروقات مشكورون على كافة الجهود التي قدموها، يجب أن يكون هناك حالة احتياطية. ولكن أنا أنصح يجب أن يكون هناك إبرام عقود من الآن مع عدة شركات أو عدة دول لدائما لكي لا يحصل هناك نقص بسلاسل التوريد.
1: نعم.
0: ويجب أن يكون هناك مخزون استراتيجي. يعني يجب العمل على الموضوع الآني والموضوع المستقبلي.
1: أستاذ معاذ ما رأيك يعني كيف يجب التخطيط، كيف يجب العمل لحل هذه المشكلة؟
2: نعم تماما كما ذكر الدكتور، يعني غالبية كلامه أنا معه تماما، أنه المفروض اليوم يكون في عندنا نحن تنويع في المصادر، يعني مصادر التوريد لسوريا ما لازم تكون معتمدة على دولة واحدة فقط اللي هي روسيا. يعني خلينا نقول اليوم نحن متعددين مصادر التمويل وتأمين المصادر المحروقات. يعني مثلا في كثير من دول الخليج أو ممكن العراق حاليا طالما في مصلحة متبادلة قائمة اللي هي توريد زيت النفط العراقي من خلال سوريا، ممكن تكون في تفاهم إضافي مع العراق على توريد مثلا كميات للمصافي، مصافي بانياس أو حمص. يعني هذا الأمر وارد جدا ومطروح. أيضا بالإضافة إلى المنح اللي كانت تجي من السعودية وقطر، يعني ممكن السعودية قطر ممكن عم بتعاني اليوم من أزمة مضيق هرمز أكثر من السعودية. السعودية نوعا ما هي أقل معاناة وقطر تمتص الصدمة أكثر من غيرها من دول الخليج. يتم أيضا التواصل مع السعودية لتوريد كميات من النفط لسوريا. يعني تنويع المصادر أمن كثير كثير كثير مهم، والتركيز أيضا على المخزون الاستراتيجي. يعني صراحة المخزون المفروض نحن يكون في عندنا مخازين استراتيجية قادرة على استيعاب السوق وتحمل الصدمات اللي عم يمر فيها السوق والأزمات. هذا الأمر مهم جدا حقيقة وصراحة، بالإضافة إلى سلوك السوق. يعني نحن في سوريا كثير سبحان الله بكون عندنا سلوك المستهلك مختلف نوعا ما. يعني وقت بنسمع أنه في انخفاض بالسعر بزيد الطلب بشكل كثير كبير. يعني هذا الأمر كمان بحاجة إلى ضبط. المفروض أنه صاحب سيارة وقت بوقف على كازية ما معينة ما يحق له يعبي أكثر من كميته. يعني مثلا أنا عندي سيارة بتسع 50 أو 60 لتر، ليش لا تعبي له 100 أو 200 مثلا، بالإضافة للتعبي عن طريق البيدون. يعني هذا أمر حقيقة بيخلق أزمات إضافية أكثر. فالمفروض يكون في آلية ضبط ما معينة، وخاصة عند تخفيض الأسعار أكثر شيء. يعني نحن في حالة تخفيض السعر عم بيزيد الطلب أوتوماتيكيا. هلأ بإضافة إلى الإسراع والتعجيل في إعادة تأهيل أبار النفط السوري، يعني نحن كثير منشدد على هذا الأمر، أن اليوم أبار النفط صح هي استعادتها الدولة السورية حقيقة، بس ولكن غالبيتها متهالكة، يعني وتعرضت للاستثمار الجائر مثل ما ذكر الدكتور يعني من أكثر من 10 سنوات. فهي الآبار إذا بيعيد طرحها إعادة طرحها بشكل متكرر للاستثمار أمر كتير جيد، طالما أنه الدولة غير قادرة على تشغيلها. طيب في شركات مستعدة تدخل على الخط وتستثمر بعقود ما معينة بنسب ما معينة، طبعا بيكون فيها للدولة السورية النسبة الأكبر. فهذا الأمر حقيقة الإسراع والتعجيل فيه لإعادة طرح الآبار وإعادة تأهيل البنية التحتية للآبار لاستخراج الكميات المطلوبة. يعني حاليا في عنا الطلب في سوريا بزيد عن 400,000 برميل، ولكن الإنتاج المحلي لا يتعدى 130,000 برميل بحسب آخر تصريح لرئيس شركة سورية البترول يوسف قبلاوي. نعم. فإعادة تأهيل الآبار لاستمرار التوريد وزيادة كميات المستخرج أمر كتير ضروري حقيقة، لأنه الاعتماد على النفط المحلي والثروة الوطنية هو أفضل حل استراتيجي على المدى الطويل من الاستيراد ومن تنويع مصادر الاستيراد حقيقة. ولكن هو حل إسعافي وضروري هو تنويع مصادر الاستيراد ومصادر التوريد.
1: دكتور خالد، نعم. وقتنا انتهى، لكن المنتج يعني مصر يتحدث إلي أنه أسألك السؤال باختصار شديد، بيقول لك هل يجب على المواطن السوري أن يتعايش مع هذه الأزمات دائما؟
0: والله يا سيدي الكريم، نحن يعني نتكلم بواقعية وبيقين اقتصادي. اليوم الحالة نحن بسوريا هي حالة صعبة على الجانب الحكومي وعلى الجانب الشعبي. يجب أن يكون هناك يعني تكاتف، كما يقال بالعامية نشيل بعضنا نتحمل بعض.
1: يعني اليوم يتعايش مع الأزمات
0: الحكومة السورية عليها ضغوط. سيد الكريم، هناك يعني لن تكون هذه الأزمة الأولى ولن تكون الأخيرة. يجب أن يكون هناك حلول إسعافية وحلول استراتيجية. أنا برأيي اليوم الحكومة مطالبة باستمرار سلاسل التوريد، ولكن مطالبة بالرقابة. أنا يعني أكرر، أنا اليوم إذا أنا وضعت بالسوق السورية 7 مليون لتر بنزين ووصل للمواطن السوري فقط 1 مليون وستة مليون لتر ذهبت إلى السوق السوداء، ولك أني فعلت شيء. يجب أن يكون هناك رقابة، وأنا أركز على فكرة يجب أن يكون هناك بكل محطة رقيب حكومي، ويجب أن نطبق نظام الرقابة الإلكترونية بأنظمة إنذار ومراقبة بالكاميرات إن صح التعبير. ويجب أن نفكر دائما بالأمور استراتيجية، ولكن الرقابة هي الأساس، والإنتاج من آبارنا وتعزيز هذه الآبار هي التي ستحمينا مستقبلا.
1: دكتور خالد الحمدي من دمشق، ومعاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق أيضا،
2: حياكم الله، كل الشكر لكم.
1: بعد الفاصل نعود لنناقش مسار تطبيق اتفاق دمشق أسد مع مؤسسات الدولة.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أعلن عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني مصطفى عبدي أن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية بلغ مراحله الأخيرة على جميع المستويات وفي مقدمتها المستويان العسكري والأمني، مشيرا إلى أن الأعمال تتقدم بالتوازي مع معالجة الملفات الميدانية والإنسانية المرتبطة بالاتفاق.
1: في وقت تتسارع فيه خطوات تطبيق اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع مؤسسات الدولة، أكد عضو الفريق الرئاسي المكلف في تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني مصطفى عبدي أن عملية الاندماج بلغت مراحلها الأخيرة في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول قرب الإعلان الرسمي عن حل قسد والإدارة الذاتية. عبدي أوضح أن خطوات تطبيق اتفاق الاندماج تتقدم بالتوازي مع ملفات ميدانية وإنسانية أبرزها إعادة النازحين إلى مناطقهم، مشيرا إلى أن عمليات إزالة الألغام تمثل العقبة الرئيسية أمام استكمال عودة الأهالي إلى مناطقهم. وتبقى عودة نحو 12500 عائلة إلى منازلها في رأس العين مرتبطة بإعلان المنطقة أمينة بعد الانتهاء من إزالة الألغام في ظل انتشار كثيف لحقول الألغام بين تل تمر ورأس العين، وفقا لما كشفه عضو الفريق الرئاسي. وعلى صعيد التنفيذ الميداني، شهدت محافظة الحسكة خلال الأشهر الماضية انتقال إدارة عدد من المؤسسات إلى الحكومة السورية وتسلم مواقع وحواجز عسكرية وتعيين مسؤولين إداريين جدد في خطوات اعتبرت جزءا من تنفيذ بنود الاتفاق. تصريحات عبدي جاءت في ظل الحديث المتصاعد عن اقتراب الإعلان الرسمي عن استكمال تنفيذ اتفاق الاندماج وحل قسد والإدارة الذاتية دون صدور أي تأكيد رسمي من دمشق أو قسد حتى الآن. وبينما تتقدم الملفات الأمنية والعسكرية نحو خواتيمها، تبقى قضية المهجرين وإزالة الألغام من أبرز التحديات التي تحدد وتيرة المرحلة المقبلة ومآلاتها في مشهد يعكس مدى تعقيد الملف وتشابك أبعاده الإنسانية والسياسية والأمنية.
0: انضم إلينا الآن شيفان إبراهيم الباحث والمحلل السياسي من القامشلي، وأيضا فارس الزاب المحلل السياسي أيضا من دمشق. مرحبا بكم أستاذ فارس. مصطفى عبدي قال إن تنفيذ الاتفاق، اتفاق يعني الدمج، وصل إلى مراحله الأخيرة، هل نتوقع الإعلان عن إكمال الاندماج وتنفيذ هذا الاتفاق قريبا؟ أستاذ فارس يبدو ليس جاهزا معنا، أحيل هذا السؤال لك أستاذ شيفان. مساء الخير من جديد، هل نتوقع الإعلان عن اكتمال تنفيذ الاتفاق قريبا؟
2: مساء الخير للجميع، شكرا كثير على الاستضافة. الدمج عم يمشي بخطوات جيدة، فينا نقول أنه تجاوز مراحل جيدة، مراحل مهمة كثير. أهم مرحلة مثل ما عم بكرر دائما في كل اللقاءات هو لا دماء ولا مواجهات بين السوريين، هذا أفضل ما حصل. أنا بالنسبة لي الخطوة الثانية الأفضل في حياتي كانت بعد سقوط النظام، هي خطوة عدم مواجهة الكرد والعرب مع بعضهم البعض. من الطبيعي جدا يكون هناك عراقيل، منها ما ذكر على لسان مسؤولي الإدارة الذاتية، منها قضية التعليم وملف قوات حماية المرأة الكردية. هذه الملفات هي لا تزال طور النقاش ولم يتم البت فيها. تم تحريك الملف، كان هناك طلب بالقصد أن تكون قوات حماية المرأة جزء من وزارة الدفاع، وزارة الدفاع رفضت الموضوع بحجة عدم وجود عنصر نسائي ضمن ملاكها. وأنا بعيدا عن قضية قصد، أتمنى أن أجد النساء في كل سوريا جزء من وزارة الدفاع، لأنها أحدى مؤشرات الديمقراطية وأحدى مؤشرات إدارة التنوع الحقيقي. أنا قلت بعيدا عن قصد في كل مستوى سوريا.
0: رغم أنه يعني الملف العسكري التصريحات تقول بأنه يمضي أفضل من بقية الملفات.
2: نعم، لأن خليني قبل النقطة برجع لسؤالك، تم تحريك الملف حماية قوات حماية المرأة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، على ما يبدو سيكون هناك عدد كبير منهم ضمن ملاك وزارة الداخلية. لكن المشكلة أنه العنصر النسائي لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، إذا قصد هناك العنصر النسائي ضمن الأسايش وضمن قوات النجدة وقوات مكافحة الإرهاب، يعني أغلب التشكيلات العسكرية
0: وهذه تتبع لوزارة الداخلية يفترض؟
2: هلا هن ما بعرف اذا رح يكونوا بشكل كامل رح يفوتوا بوزاره الداخليه او لا، وكيف رح يصير الدمج بين جهاز شرطه وجهاز عسكري ضمن وزاره واحده. ما بعرف هل رح يكون في امكانيه للدمج او لا، رح نشوفه مستقبلا او الايام القادمه عفوا. وبكل الاحوال الملف يجب ان يكون له حل. المشكله الثانيه قبل ما اروح على وصول القوات العسكريه لنبت، ملف التعليم تحديدا علي محمد عفوا، اذا ما تم حل قضيه التعليم، انا بتصور التعليم يمكن ان يكون اداه لتقارب المكونات ويمكن ان تكون اداه للصراع بيناتهم، لان هناك اليوم بحكم متابعتي وتواصلي مع كل الجهات الكرديه، هناك رفض تام لقضيه ان يكون حصر اللغه الكرديه بمعدل حصتين فقط، هناك مطالب ان تكون تحت اشراف دمشق، لكن هناك خيارات كثيره عدا عن قضيه الحصتين. عسكريا هناك اكثر من لواء او لواءين او ثلاثه وصلوا الى النبك وتم خضوعهم الى دورات مشتركه، تصور في قسم منهم عاد الى مراكزه. بشكل عام تصور يعني مش بالسهوله او بالسرعه اللي عم يتخيل البعض انه بعد يومين ثلاثه سيتم حل قصد، لكن ايضا مش باشهر اخرى، هناك ملف اخر عالق. طالما نحن نقول يجب التقيد، وانا ادعو الى التقيد بتنفيذ اتفاقيه 29 كانون، كما ذكر التقرير هناك بند يقول عوده المهجرين اهالي سريكانيه. اليوم هناك مشكله كبيره، الفصائل العسكريه الموجوده في سريكانيه راس العين هم الفصائل التي اعلن عن دمجها في جهاز في وزارتي الدفاع والداخليه بموجب مؤتمر النصر. هؤلاء يرفضون تنفيذ هذا الاتفاق، وهذا ما بدا واضحا عبر مقاطع الفيديو. وبحكم من ذهب الى سريكانيه وتم تهديده وطرده تحت تحديد السلاح، وقالوا لهم بتضل بالمدينه بنقتلك، بترجع مره ثانيه للمدينه رح نقتلك. هذا الامر اذا ما تم حله فاذا عمليا
0: ما شيفان شيفان لحظه بس، يعني انت هيك تتهم فصائل موجوده في راس العين بانها ترفض قرار وزاره الدفاع باعاده النازحين؟
2: انا مش اتهم، ما عم بتهم جزافا. مقاطع الفيديو اللي طلعت على التلفزيون كانت واضحه يا صديقي، لما منعوا دخول المحافظ كان عم يقولوا علنيه ما راح نقبل يرجعوا لكراد. انا قرايبيني زاروا راس العين وتم تهديدهم، تم الهجوم عليهم بالسلاح، وكانوا ضمن فصائل. اذا ما كانوا ضمن فصائل السلاح كيف اي حدا مدني يشهد السلاح وين ضمن فصائل على العموم؟ طيب. وحتى هناك اتهام كان يقولوا عفوا انه هناك مكتب اقتصادي، انا ما بعرف صراحه شو المكتب الاقتصادي، يقول المكتب الاقتصادي نحن مستاجرين محلات الاهالي عم ندفع اجار للمكتب الاقتصادي ما بنطلع. هذا الموضوع اذا ما تم حله عمليا هناك نسف لبدء مهم في اتفاقيه 29 كانون اللي وقع عليها في سياده الرئيس احمد الشرع.
0: طيب استاذ فارس، سمعت ضيفنا يعني سيد مصطفى عبدي المتحدث باسم الفريق الرئاسي قال بانه يعني موضوع عوده نازحين يتم، وهناك عائلات كثيره عادت الى نازحه عادت الى عفرين، لكن ضيفنا يقول في هناك مشكله في راس العين إنه بعض الفصائل ترفض عودة النازحين.
3: أستاذ محمد مساء الخير لكل المشاهدين، الرحمة لشهدائنا اللي ما زالوا إلى اليوم يسقطون على حواجز ميليشيات قسد في الجزيرة السورية. موضوع الكذب والادعاءات التضليلية التي تمارسها ميليشيا قسد وذبابها الإلكتروني على وسائل الإعلام هو موضوع مستمر منذ سنوات إلى اليوم.
0: لكن هي الحقيقة بصرف النظر يعني أستاذ فارس هناك مشكلة، يعني فعلا عودة النازحين تتم باتجاه عفرين، لكن يعني الأخبار لا تورد عودة باتجاه رأس العين.
3: عودة النازحين تمت تحت إدارة الحكومة السورية وتم إعادتهم إلى ديارهم وهم بكل كرامة، لم يتعرضوا لأي مضايقات لا في ريف في عفرين أو ريفها ولا حتى في رأس العين. هذه الادعاءات اطلقتها ميليشيا قسد لمنع المهجرين العرب من العوده الى ريف الصامت.
0: سأعود الى الاستاذ شيفان بس نسمع استاذ فارس.
3: لو سمحت استاذ شيفان، لو سمحت استاذ شيفان انا ما قاطعتك فاسمح لي لا اكفي. هذه الادعاءات هي لمنع المهجرين العرب من العوده الى قراهم في ريف القامشلي والقرى التي قامت ميليشيا قسد بتدميرها بشكل كامل.
0: طب كلامك استاذ فارس ينسف التصريحات الرسميه التي تتحدث عن اقتراب يعني تنفيذ اتفاق كانون الثاني بين دمشق وقسد، وبالتالي يعني ما تزال هناك كثير من المشاكل العالقة.
3: استاذ محمد، الركن الاساسي اللي بدات فيه المفاوضات الحكومه السوريه مع قسد هو الحفاظ على الدم السوري. ميليشيا قسد لا تمثل شعب الكردي في سوريا، هي تمثل مجموعه من المرتزقه، مجموعه من اصحاب المصالح.
0: استاذ فارس بس يعني اسمح لي، انا يعني حين اقرا التصريحات الرسميه بس يعني مشان نفهم نحن الفقره، كان في تصريحات من الفريق الرئاسي على اساس الامور ماشيه جيده والاندماج ماشي واقترب من الاكتمال، الان انت تنسف يعني ذلك وتقول وحتى تستخدم يعني المسؤولين الحكوميين لا ما عادوا يستخدموا ميليشيا قسد وكذا، لا انت تقول لا هناك يعني صراع كبير وبالتالي لن يحل.
3: يا استاذي انت عندما تتعامل مع جهه فيكون هناك ممثل وحيد لهذه الجهه ويكون هناك قرار تستطيع ان تتعامل معه. الى اليوم ميليشيا قسد لا تمتلك قرارها، الى اليوم ترفض تسليم المناطق للحكومه السوريه وترفض دخول قوات الامن السوري الى المدن في محافظه الحسكه.
0: طيب والالويه اللي شكلتها يعني انضمت الى الحواجز اللي تسلمت بالحسكه قبل ايام للحكومه، والالويه اللي تدربت بالنبك تحت اشراف الجيش السوري
3: استاذي، هذه كانت بوادر حسن نيه من الوفد الرئاسي تجاه شعبنا الكردي في الجزيره السوريه، ولم تكن تجاه قسد. قسد الى اليوم ما زالت تماطل وتناور لانها لا تملك قرارها، بل قراراتها تاتي من جبال قنديل وكلنا نعلم هذا الشيء.
0: طيب وتعيين محافظ ومديره الوفد الرئاسي يعني منطقه القوات والفريق الرئاسي والالويه العسكريه، برجع بقول لك لانه هذا يعني هي قسد، يعني الالويه العسكريه يعني قسد يعني
3: نعم استاذي، انا ابن هذه المنطقه، الى اليوم يمنع دخول اهلنا العرب من القرى الى المدن ويتعرضون لمضايقات على الحواجز ولاهانات ولضرب، وبعضهم ادخل المشافي نتيجه اعتداء عناصر هذه الميليشيات على الحواجز التي تقع على مداخل المدن تماما.
0: اذا كان وانت تعارض ايضا يعني كلام محافظ الحسكه اللي قال انه 70% من عمليه الاندماج تمت.
3: 70% من عملية الاندماج النظرية تمت، أما العملية فلم يتم منها إلا الجزء اليسير جدا.
0: طيب يعني هذا يعني
2: يا أستاذ محمد، يا أستاذ
0: شيفان يعني ضيفنا يقول إذا التصريحات شيء والواقع شيء آخر.
2: أستاذ محمد نحن في مكان وتصريحات الضيف في مكان آخر تماما، خلي يسمح لي ابن بلدي وصديقي اللي أتمنى أشوفه بالقامشلي ويكون في بيتي ضيف معزز، يعني لما بيتهم الاخرين بالذباب الالكتروني انا بصراحه ما راح انزل لهالمستوى.
0: لا لا يعني نحن نرفض اتهامات شخصيه، لا اعتقد انه كان في اتهام شخصي، نحن نرفض طبعا هذا امر مرفوض، كل الضيوف لهم الاحترام.
2: انا امام الملايين، تمام امام الملايين، اتحدى ضيفك يثبت لي انه في شخص واحد رجع لراس العين فريق هنية معزز مكرم. اذا الفريق الرئاسي واللي انا ببعث له تحيه على كل مجهوده وبيعطيه الف عافيه اللي تحمل كل الالفاظ ومن المكون العربي تحديدا، يعني الفريق الرئاسي عم بيقول عم نحاول نرجعهم بعد إزالة الألغام بعد حل موضوع الفصائل الرافضة لعودة الأهالي، ضيفك عم يرفض كلام الوفد الرئاسي. أنا مع وأطالب بعودة الأهالي العرب من الحسكة وريفة يرجعوا لبيته واليوم والآن وليس غدا، لكن السؤال الأساسي النازحين من الشام وحلب وحمص الموجودين في سريكة هنية ليش ما عم يرجعوا؟ المكون العربي اللي عندنا ليه ما عم تدافع عني يا حبيبي؟ أوكي عم تقول قسد ما بتمثل الكرد، تعال تفضل ساعدني ارجع اهلي لراس العين. ليش ما عم تطالب بعوده مثل ما عم بتطالب؟ انت عم بتطالب انه اهالي غويران يرجعوا، صح ولازم يرجعوا لانه بيتهم بغويران لازم يرجعوا، بس ليه ما عم بتطالب الاهالي من باقي المحافظات يرجعوا؟ لانكم ما بدكم الكردي يرجع لمدينته الا بالطريقه اللي بدكم اياها، هذا الاسلوب ما راح فيك تدير دوله. ولا فينا ندور مع بعض على سؤال الدولة، ولا فينا مع بعض ننسج تربية وطنية جامعة، ولا فينا مع بعض نبني هوية وطنية جامعة. يعني مو معقول كل ما بيطلع واحد ببلش سب، إذا أما بدنا نحكي مثلكم أو بتتهمونا.
0: لكن هناك يعني أستاذ شيفان يعني طالما انفتح الموضوع، كنا نتمنى أن تسير الأمور بسلاسة، لكن طالما يعني انفتح الموضوع هناك أيضا تصرفات قسد ما تزال ترفض، يعني الشبيبة الثورية ترتكب انتهاكات، شيء ما بدهم ملف القضاء يسلموه، شيء ملف التعليم معلق، وبالتالي يعني هناك ايضا حتى كما قال استاذ فارس موضوع اندماج بعض القوى العسكريه او القوى يبدو انه شكلي تم. يعني
2: انا ما بعارضك ولا ادافع عن الخطا، وهناك ما يعني ربما يوجد مثل ما بكل مكان في دائرتين، بكل مكان في تيارات، عند السلطة وعند الحكومة وعند الدولة وعند قسد وعند المعارضة ودول الجوار والأمريكان والأوروبيين في كل مكان. مستحيل مستحيل تلاقي جسم عسكري أو إداري من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم كله متفق مع بعض. هذا الأمر يعني مش موجود بالدولة بجمهورية أفلاطون، مش موجود.
0: طيب.
2: طبيعي جدا. أنا ما بعارضك، أنا قلت لك أنه أخي أنا مثل ما بطالب أهلي يرجعوا لراس العين سريكانية، طبيعي أهل الغيران يرجعوا. لكن طيب. السؤال اللي كلياتنا عم نحاول ما نجاوب ونبعد عنه هن سؤالين: ليه أهالي باقي المحافظات ما يرجعوا لبيوتهم وقراهم؟ وكيف فصائل تم بمؤتمر تم الإعلان عن تنصيب السيد أحمد شرع رئيسا لسوريا وإعلان عن كل هالفصائل جدا من وزارة الدفاع، وبعدين نفس الشخص اللي صار رئيس بسوريا بمؤتمر النصر السيد أحمد شرع موقع البيان الاتفاقية، كيف ترفض الاتفاقية؟ ما نحن اليوم متفقين أنه يا أخي صار تحرير، بدنا نخلص من قضية الدمج لنبلش مع بعض ندور بسؤال الدولة وكيف يندمج الكرد بالدولة وكيف يكون في هناك مفهوم شراكة.
0: طيب يعني أستاذ فارس، هذه يعني إحنا بدأنا الفقرة كنا متفائلين بأن الأمور إيجابية، نسمع كلام إيجابي، لكن واضح أنه لا. وكان في أنباء أستاذ فارس تحدث يعني بعض الأنباء عن لقاء مرتقب يفترض يعني ربما بعد فترة قريبة بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، هل سيتم ذلك؟
3: والله كنا نعمل أستاذ محمد أن تكون الأمور إيجابية، وكنا نعمل عودة جميع الأهالي إلى قراهم. الأخ شفان قبل قليل ادعى أن سبب عدم رجوع أهالي رأس العين إلى قراهم أن سكان رأس العين من المحافظات الأخرى يرفضون الخروج وأن الفصائل تمنع الأهالي من الرجوع. منذ حوالي سنتين ووزارة الدفاع تعمل إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا قسد في المنطقة لضمان عودة الأهالي بشكل آمن. أنا لا أستطيع أن أو الحكومة لا تستطيع أن تعيد شعبها إلى منطقة كلها ألغام. هذا شيء
0: يعني هي المشكلة الألغام، لأنه مصطفى عبد قال ذلك أنه هناك مشكلة في الألغام ويتم العمل على إزالتها.
3: تماما أستاذي، أنت تتكلم عن عدد غير طبيعي من الألغام حول مدينة رأس العين وريفها، تتكلم عن عدد خيالي من الألغام بكافة الأصناف والأنواع استخدمتها ميليشيا قسد في هذه المناطق. الموضوع الثاني اللي كان يتكلم عنه شفان، عندما أنت تأتي ل تطالب بحقوق شعب كما تدعي ميليشيا قسد، أولا ملف النفط ما زال إلى اليوم فيه كثير من المشكلات، وتتعنت قسد في أنها لا تقوم بتسليمه بشكل كامل، ونرى تأثير هذه على موضوع النفط على الدولة السورية وما يعانيها الشعب بشكل يومي. موضوع تسليم المدن والبلدات للحكومة السورية، إلى اليوم الحكومة السورية سمت بعض مدراء المناطق والنواحي ومحافظ الحسكة أيضا وراعت التنوع لأهالي هذه المنطقة في هذه التعيينات، لكن الرد من ميليشيا قسد كان رد استهتاري. إلى اليوم ما زالوا يتكلمون باللغة الواحدة واللي هي لغة اللغة الكردية فقط لا غير.
0: طيب يعني إذا هذا يؤكد أن هناك ملفات كثيرة.
2: والله أنا كثير مستاء من طرحك أستاذ. أنا جدا مستاء من طروحاتك لأنها
0: جملة واحدة يا شيخ، خلص الوقت.
2: جملة واحدة. أنا
3: أستاذي أنا لا أطرح شيء ليعجبك أنت شخصيا. أنا
0: طيب.
3: أطرح
0: يعني المسألة ليست شخصية، احترام لكم، شكرا جزيلا لكم، انتهى الوقت. شكرا لكم، انتهى الوقت. بالتأكيد ستكونان ضيفين عزيزين في أوقات قادمة
3: بإذن الله. ستبقى
0: شيفان إبراهيم من القامشلي وفارس أزاب من دمشق.
2: اتفاقية جيدة، الاتفاقية بتقول لك الجماعة كلهم راح يندمجوا ولازم يندمجوا.
0: شكرا جزيلا لكم، إلى هنا ننهي حلقة اليوم، انتهى الوقت يا جماعة من سوريا اليوم. نلتقي في حلقات قادمة بدون شك. إلى اللقاء. إذا مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المنتدى. الحديث عن البرجوازية السورية ليس نقاشا حول طبقة اجتماعية فحسب، بل حول شكل الاقتصاد الذي تريد سوريا بناءه بعد الحرب، وشكل العلاقة بين السلطة ورأس المال. فبعد عقود من إعادة تشكيل النخب الاقتصادية، لم يعد واضحا إن كانت البرجوازية التقليدية ما تزال قادرة على استعادة دورها، أم أن البلاد تتجه نحو نخبة اقتصادية جديدة بقواعد مختلفة. وسؤال اليوم ليس فقط أين هي البرجوازية السورية، بل أيضا أي نخبة اقتصادية تحتاجها سوريا، وما الدور الذي ينبغي أن تلعبه في بناء الدولة ومؤسساتها. نناقش في محاورنا لهذه الليلة ما دور البرجوازية في سوريا الجديدة، البرجوازية ومستقبل الحياة السياسية والحزبية، وكيف ستكون العلاقة بين السلطة ورأس المال في سوريا. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: تعبر البرجوازية السورية عن طبقة التجار والصناعيين والمستثمرين التي ارتبطت تاريخيا بالمدن الرئيسية مثل دمشق وحلب وحمص، وقادت الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بعد الاستقلال وقبل أن يتراجع دورها لاحقا بعد سيطرة حزب البعث على السلطة. أدت السياسات التي تم اتباعها في سوريا خلال الوحدة مع مصر ومن ثم سيطرة حزب البعث على السلطة إلى تحولات عميقة ألقت بظلالها القاتمة على واقع الطبقة البرجوازية في سوريا، حيث تسببت هذه السياسات بهجرة أعداد كبيرة من الصناعيين والتجار ورؤوس الأموال الوطنية وتأميم قطاعات الصناعة والتجارة السورية، وظهور شبكات اقتصادية وسياسية جديدة مرتبطة بالسلطة. ارتبطت الطبقة الوسطى والبرجوازية في كثير من الدول بتطور عمل المؤسسات والتعددية السياسية وسيادة القانون، لكن السؤال اليوم في سوريا، هل سيتاح لهذه الطبقة لعب دور سياسي أم سيقتصر دورها على الجانب الاقتصادي والاستثماري؟ لا شك أن مشاريع إعادة الإعمار في سوريا تشكل اليوم فرصة استثمارية واعدة، لكن السؤال المطروح اليوم، هل ستكون هناك فرصة لعودة البرجوازية الوطنية للاستثمار في سوريا؟ أم ستكون هناك مراكز اقتصادية جديدة نشأت خلال سنوات الحرب؟ في كثير من الدول أسهمت الطبقة البرجوازية في تعزيز بناء المؤسسات الاقتصادية، وفي سوريا يمكن أن تسهم في دعم القطاع الخاص والمساهمة في تطور المؤسسات التعليمية وتعزيز التنمية المحلية والمساهمة في بناء بيئة استثمارية مستقرة. إن العلاقة الصحية بين مؤسسات الدولة ورأس المال تتطلب جملة من الشروط، أهمها المشاركة في الحوار السياسي والاقتصادي وسن قوانين وقواعد اقتصادية واضحة والشفافية والمساءلة والقضاء المستقل. في الختام يبقى السؤال، هل ستكون البرجوازية السورية شريكا حقيقيا في التنمية وبناء الدولة، أم ستبقى مجرد قوة اقتصادية تسعى لحماية مصالحها؟ الإجابة ستحدد مستقبل العلاقة بين الاقتصاد والسياسة في سوريا الجديدة.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا، معي في الاستوديو مدير مركز تضا لاستطلاع الرأي السيد محمد برو، ومعنا من دمشق رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الأستاذ جوني عبو، ومعنا من دبي أيضا السياسي السوري الأستاذ بسام قوتلي. أرحب بكم جميعا. طبيعة الحال أبدأ من الاستوديو معك أستاذ محمد، مرحبا بك معنا في هذه الأمسية. دعني أبدأ معك من سؤال تأسيسي، الطبقة البرجوازية لحظة سقوط النظام، هل كان هناك طبقة اجتماعية في سوريا أو طبقة اقتصادية ما زال هذا المصطلح يقوم بتوصيفها، خاصة بعد سنوات الحرب يعني الحصار الاقتصادي بشكل أو بآخر؟ يعني وعندما أسأل عن وجود هذه الطبقة أعني كل المناطق في سوريا، يعني هل أفرزت هذه الطبقة في المناطق المحررة وهل بقيت في مناطق النظام؟
2: الطبقة البرجوازية السورية العريقة التي تمتد جذورها إلى أواخر العهد العثماني والتي تبلورت إلى حد ما في ظل الاستعمار الفرنسي وتجوهرت وأسست أحزابها في فترة الاستقلال، لم يكن لها وجود في ظل نظام البعث في السنوات الأخيرة خاصة. نظام البعث أتى على هذه الطبقة، سحقها وهجر شطرا كبيرا منها، وأتى عليها في التأميم سواء في الإصلاح الزراعي وفي عملية التأميم. لذلك لم يبقى في سوريا في سنوات الثورة شيء يذكر من هذه الطبقة النبيلة الحقيقة، معظمها هجر خارج البلاد وأسس أعماله في دول المهجر. قلة قليلة من صغار البرجوازية السورية بقوا صامدين وكانوا الحقيقة يعني مرابطين على ممتلكاتهم اللي كانت تنهب منهم بشكل مستمر. لذلك لم يبقى طبقة برجوازية وطنية في سوريا قبيل سقوط نظام بشار الأسد.
0: أستاذ محمد، توصيفك ينطبق على حكم البعث بما فيه حكم حافظ الأسد ومن ثم بشار الأسد طبعا. لأنه يعني فترة بشار الأسد يعني يمكن أن نفهم اضمحلال هذه الطبقة أو رحيلها، وكذلك في فترة البعث الأولى، لكن فترة حافظ الأسد وصفت بشكل أو بآخر أنه كان هناك تحالف بين الطبقة البرجوازية التي ربما يعني رحبت بقدوم حافظ الأسد بعد الفكر الذي طرحه صلاح جديد.
2: يعني
0: ويعني يقال يعني الأدبيات الاقتصادية التي كتبت عن تلك الحقبة تقول أن كانت البرجوازية موجودة وتحالفت مع الحاكم.
2: يعني البرجوازية الحلبية الحقيقة نكبت بعد أحداث سنة 80 ولم يبقى منها إلا النزر اليسير. البرجوازية الدمشقية هي كانت الأساس في هذا المشهد صحيح، ولكن تم تقليص دورها، لم يكن لها حضور في الأحزاب أصلا، لم يكن هناك أحزاب سياسية فاعلة، كانت أحزاب الجبهة اللي هن يعني مثل يعني تشكيلة ديكور لحزب البعث العربي الاشتراكي. فاستطاع حافظ الأسد أن يسحب أدوات البرجوازية الوطنية بحيث لم يعد لها تأثير، وشارك الشطر الأكبر منهم عبر رجالاته. وفي عهد بشار الأسد تم سحقها بشكل كامل واستبدالها. لذلك نشأت في عهد بشار
0: أوليغارش، صار هناك أوليغارش أكثر
2: بالضبط، نشأت طبقة جديدة من يعني ما يمكن تسميته مجازا بالبرجوازية، والحقيقة هن يعني كتل مالية انتهازية كانت تنهب مقدرات البلد وتحتكرها لصالح عائلة الأسد. لذلك في فترة السقوط لم يكن هناك يعني في القسم المحرر نشأت يعني كتل تجارية مؤقتة قلقة، لأن البرجوازية لا يمكن أن تقوم إلا بفترات أو بأماكن مستقرة، يعني يجب أن يكون لها تمثيل سياسي، يجب أن يكون هناك فضاء من الحريات، يجب أن يكون لها قوانين تحميها وتحمي أعمالها. كل هذا غير موجود كان في سوريا على مساحة الوطن قبيل السقوط.
0: أستاذ بسام، مرحبا بك من جديد. يعني من هذه المداخلة ننطلق يعني إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الطبقة البرجوازية التي وصفها الأستاذ محمد وفي مراحلها التاريخية، هل امتلكت مشروعا غير اقتصادي؟ يعني نحن نتحدث أنه تسمى دائما هذه الطبقة، خاصة يلي صعد يعني صعدت في مرحلة استقلال سوريا، بأنها برجوازية وطنية، هل كانت تحمل مشروعا تنمويا قابلا للحياة ومن ثم طمسه البعث بشكل أو بآخر، أم أنه ليس هذا هو شكل البرجوازية التي كانت قائمة في سوريا؟
3: بداية شكرا لكل السادة المشاركين والمستمعين. طبعا البرجوازية الوطنية طبعا كانت موجودة، بدأت بنهاية الفترة العثمانية مثل ما قال الصديق محمد، واستمرت فعليا حتى بقوة، حتى فترة التأميم، تأميمات جمال عبد الناصر تحديدا، ومن ثم تأميمات البعث، وإلى اليوم طبعا بقيت أجزاء ضعيفة منها. هل البرجوازية بطبيعتها غير مرتبطة بالدولة خصوصا، يعني التي لا تبني ثروتها على ظهر الدولة بشكل طبيعي، ليس لأنها سورية وليس لأنها بالضرورة وطنية أو أي شيء، لكن بشكل طبيعي من مصلحتها أن تكون هناك دولة قانون، دولة لها سياسات ضريبية واضحة، دولة ديمقراطية إلى حد ما تعطي الخيارات، وهي المصلحة فعليا هي أساس ما نسميه نحن البرنامج الوطني. وهذا مو حصري بسوريا، يعني بسوريا ودول أوروبية كثيرة البرجوازية هي التي دفعت بالديمقراطيات نتيجة أنه هذا يخدم مصالحها، وهذا طبيعي وصحي. يعني لذلك كان لديها، نحن نعرف بسوريا طبعا معظم استصلاح الزراعي الأراضي الجزيرة قام في البرجوازية السورية، معظم المعامل التي أنشئت بهذه الفترة البرجوازية السورية وكان له دور كبير وبرنامج وطني كبير، وشاركت بقوة، حتى ما أقول قادة، شاركت قوة مثل أي مجموعة سورية أخرى بعملية إنهاء الانتداب الفرنسي في سوريا. طبعا لاحقا مثل ما ذكر الصديق محمد، تم التأميم، تم ضرب البرجوازية بلحظة ما أجبرت على شراكة لم تختار مع نظام الأسد. طبعا هي رحبت فيه بالبداية نتيجة سياسات الرئيس اللي قبله، لكن بفترة ما لم تبقى لديها القدرة على الحركة، وقبلت بزواج إكراهي خليني أقول. ولاحظنا بالفترات بنهاية بالثمانينات طبعا الضربة الكبيرة اللي صارت للبرجوازية الحلبية، بأواخر فترة حافظ الأسد وبدايات وخلال فترة بشار الأسد. تم نفس الشيء مع البرجوازية الدمشقية بطريقة أخرى، بمعنى نقل الثروات لفئة جديدة مرتبطة عضويا بالنظام السوري في وقتها.
0: معناتها يعني بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة، وحتى خلال فترة حكم بشار، ما كان في أي مشروع سياسي حملته بقايا البرجوازية والتي تحالفت مع السلطة بشكل آخر. الرافع كان أجزاء أخرى من الطبقة الوسطى، يلي أيضا بشكل أو بآخر كان يطلق عليها بأنها شكل من أشكال البرجوازية. أتحدث هنا عن المتعلمين يلي استطاعوا الوصول، يعني لنقل الانتقال لدرجات أعلى في الطبقة الوسطى نفسها، بات يعني يعول عليهم بشكل أكبر في هذه المرحلة. أستاذ جوني، أرحب بك من جديد. يعني أود أن أذهب معك أكثر إلى المناطق خارج سيطرة النظام لحظة التحرير. ما هي الطبقات الاقتصادية التي كانت مسيطرة؟ هل هناك طبقات يمكن لها أن تمارس الآن في فترة ما بعد التحرير أو في الفترة الانتقالية أدواراً أكبر مما نتحدث عنه من طبقات اقتصادية تقليدية ربما تلاشت أو أنهكتها سنوات الحرب في مناطق النظام؟
4: شكرا مدام نور، وتحية طيبة لك ولمشاهدي العربي الجديد، وأكيد تحية طيبة للأصدقاء والأخوة الأساتذة بسام.
0: تلفزيون سوريا، نحن أشقاء مع العرب، نحن أشقاء مع العربي الجديد، بس نحن تلفزيون سوريا.
4: تلفزيون سوريا عفوا. فبالتالي أنا بعتقد أنه دور البرجوازية الوطنية عبر التاريخ كان دائما هو الحامل أو الرافعة الأساسية للاقتصاد وللمجتمع بصراحة. وبتذكر كلياتنا كيف فترة الخمسينات على سبيل المثال، إذا أخذنا العاصمة دمشق، يعني كانت العائلات الأرستقراطية البرجوازية الوطنية دائما أنا بسميها، وأنا كتير ناديت وكتبت بالآخر 5 سنوات بصراحة على استرجاع هذه الذاكرة والحديث عنها وإعادة طرحها بقوة. لأنه العائلات بفترة من الفترات عندما الدولة يعني ضعفت أو كان هناك يعني حراك سياسي أو انقلابات وما شابه، تولد كثير من العائلات المؤسسات الاقتصادية حتى تظل شغالة، يعني وبضل كل شيء بالبلد قدر الإمكان مستمر. على سبيل المثال كلتنا بنعرف مثلا عائلة بيت رضا سعيد أخذت قطاع التعليم الجامعي ونهضوا فيها، عائلات أخرى مؤسسة عين الفيجة، عائلات أخرى شركة الخماسية إلى آخره. وبالتالي هذا الدور يجب أن يبقى ويستمر ويجب الكل أن يدعمه على أساس طبعا يعني سيادة القانون وكل كل الاعتبارات، لأنه وجود الدولة القوية مثل ما تفضل الأخ الأستاذ بسام أو مثل ما حكى أخونا محمد. وبالتالي كل هالقضايا الأساسية المرتبطة بحيثية ومكانة البرجوازية الوطنية السورية أنا أعتقد يجب أن تستعاد وبقوة، ويجب أن يرتفع الصوت لاستعادة هذه الطبقة بشكل أو بآخر. حتى طبعا يعني مسموح دائما في كل زمان ومكان تتشكل طبقات يعني مواكبة للعصرنة أو مواكبة للقوى السياسية أو ما شابه. أنا يعني لست كتير مؤيد لموضوع أن تكون الطبقة البرجوازية السياسية هي المنخرطة بشكل أساسي ومباشر في السياسة، لكن أن يكون لها دور على الأقل في الكواليس بالسياسة، لأنه دور الاقتصادي والاجتماعي أهم بصراحة، تكون هي
0: يعني هذا المحور سنذهب إليه تفصيلا. يعني أنا هذا المحور المتعلق بشق السياسي أحبه جدا وسنذهب إليه تفصيلا.
4: نعم يعني أعتقد
0: تفضل. لا تفضل أستاذ جون.
4: أنا أعتقد يعني خاصة في العقود الأخيرة أن دور البرجوازية الوطنية كان إلى حد ما مثل ما عرفنا، يعني كان دولة النظام السابق البائد دور بوليسي كان يغيب يعني كل البرجوازية الوطنية وما إلى هنالك. أعتقد أنه الآن في هناك فرصة متاحة لاستعادة البرجوازية الوطنية، سواء الذين هجروا يعني بفعل القوانين الجائرة وبفعل سياسات النظام الأسدين يعني الابنين، وبالتالي هناك كتب كتبت عن هذه العائلات وكلتنا بيعرف تاريخها ومكانتها. ربما أن نساعد كل من مكانه باستعادة يعني نمطية العائلات التقليدية، وأيضا يكون هناك تزاوج مع الأجيال الجديدة. نحن لسنا في حراك يعني ثابت

0: ترحب بوجود هذه
1: دعيني
0: الطبقة؟
1: نعم دعيني يعني دعيني أقول لك في الحد الأدنى أنا كنت شاهد بالفترة الأخيرة على عدة مواقف من هذا النوع بصراحة. يعني السلطة مشكورة يعني أنه بادرت باتجاه عدة عائلات، وأنا أعرف مجموعة من رجال الأعمال الذين في الخارج أتوا إلى الآن ووقعوا اتفاقات وأخذوا مشاريع، بعضهم بدأ بها وبعضهم لم يبدأ يعني بها، وبالتالي فعلا بادرت اتجاه أحد.
0: بس يعني في طبقة البرجوازية الأصغر
1: طبعا،
0: يعني نحن لا نتحدث على مستوى رجال الأعمال في الخارج، يعني وهم يعني أسماء معروفة، يعني ذكرت أنت بعضهم، لكن نحن نتحدث عن العائلات، عن الطبقة الوسطى العالية، عن العائلات المدينية في دمشق وحلب وحمص.
1: هذا ما قصدته، أنا لا أقصد رجال الأعمال اللي لمع اسمهم بآخر عقدين، أنا لا أقصد هؤلاء، أقصد العائلات القديمة التي هجرت بفعل يعني من بعد استلام يعني الأسد السلطة في السبعينات وما قبل، والقوانين الجائرة يعني منذ يعني استلام حزب البعث وما إلى هنالك ما حصل. العائلات التي كانت لها مكانة، وكلنا نعرف أسماء العائلات، ربما الوقت ضيق لا يسع لأنه نكرر أسماء هذه العائلات، لكن كلنا بنعرف أنه قديش في عائلات وفي كتب موجودة عنا هجرت إلى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وأيضا في لبنان ودول الجوار. على سبيل المثال إذا رحنا هون يعني على الأردن في كذا عائلة، جزء كبير من الاقتصاد يعني ماسكين، كذا عائلة بيت جبري وغيرهم ماسكين، يعني جزء منهم أخذوا جنسيات وتوطنوا. في لبنان نفس الشيء، بعض العائلات يعني الآن استقرت في الخليج منذ أكثر من 50 عاما، وكانوا جزء كبير من الكعكة الاقتصادية وبنوا أسماء واشتغلوا بالشأن العام وما إلى هنالك.
0: لأنه يعني في جانب آخر أستاذ جوني، نحن نسمع عن يعني نسمع أنه هناك يعني من هذه الطبقة، يعني لنقول البرجوازية التجارية والصناعية الأساسية، يعني أنا من دمشق على سبيل المثال، فأسمع ذلك في محيطي، إنه يقولون إنه قوانين مثلاً غير منصفة، يقولون بشكل أو بآخر إنه يعني ليس هناك ترحيب بنشاطهم بشكل أو بآخر. شهدت دمشق مثلاً بعض الحوادث اللي سمعنا فيها والمتعلقة بالوقف وغيره والإيجار القديم وما إلى هنالك، أيضاً أثارت سخط بعض طبقات المجتمع. يعني هذا يجعل إنه هناك جو عام.
1: هذا أكيد متوفر. هذا أكيد موجود، وكلتنا سمعنا وشفناه وعاشرنا هذا الموضوع، وبتعرفي نحن بنشتغل بالشأن العام أكثر من 25 سنة ومتابعين كل هالتفاصيل. معك حق اللي تفضلتي فيه، لكن وأنت مثل ما تفضلتي أكيد بنت الشام وبتعرفي، لكن أنا برجع بقول كمان أنه هذا الأخطاء اللي عم بتصير الآن، خلينا نتفق على مبدأ أنه هي يعني النتيجة والسبب، هي نتيجة لأسباب ومقدمات ربما صنعها النظام البائد. هلأ مطلوب أكيد من الحكم الجديد أن ينخرط أكثر ويساهم وكذا، لكن أنا أعتقد، وهذا ليس تبرير بصراحة، لكن هناك كثير من الأولويات والملفات المعقدة والشائكة أمام السلطة الحالية بالتأكيد، وبالتالي ربما أيضا هناك أيضا مصالح، يعني كمان الإنسان بطبعه هناك مصالح لقوى تتشكل جديدة، وقوى سياسية وقوى اقتصادية ولوبيات وما إلى هنالك تتشكل يعني بشكل أو بآخر. لكن الآن أيضا الوقت قصير، يعني خلال سنة ونص سنتين لا أعتقد أنه يمكن أن نستعيد
0: ما تدمر منهجيا. عم نحاول نفهم ديناميكيات، عم نحاول بس نفهم ديناميكيات الواقع الآن ونحاول توصيفه. أستاذ محمد، يعني
1: هناك لا شك لمست أنه هناك يعني ليس هناك رضا كامل، أكيد لمست هذا الشيء، والكل بيعرف، وأن تناقشوا مع الحكومة أصلا بهاي القضايا بصراحة. وهناك كثير من المطالبات بإزالة قوانين أصلا قديمة من الستينات صحيح. ومن السبعينات، هذه القوانين التي تعيق يعني مكانة ودور البرجوازية الوطنية. أعتقد هذه مسألة مهمة أيضا، أن نعود إلى أنه القوانين الجديدة التي يفترض أن تواكب العصرنة والعولمة وتسمح يعني للبرجوازية البرجوازية الوطنية أن يكون لها الدور الحقيقي والريادي،
0: أيضا
1: وأن تلعب
0: ربما
1: دور
0: يعني نذهب إلى موضوع يعني القانون والتطبيق خلال هذه الحلقة. أستاذ محمد، يعني فقط هناك نقطة يعني لم أحصل على إجابة عليها، وهي نقطة المحرر. هل توصيف البرجوازية تصف الطبقات الاقتصادية التي نشأت، خاصة في الفكرة المستقرة التي عاشتها إدلب في السنوات الأخيرة قبل التحرير؟ يعني لأنه هذا سيقودني إلى بداية نقاش آخر.
2: يعني الفترة هي كانت فترة صراع، يعني كانت دائما الفصائل تتحرك، دائما في حرب، في قصف، في فبهذا المناخ تنشأ طبقة من تجار الحروب ليس بالضرورة هذا الكلام يكون بالمعنى السلبي يعني يعني الذين ينشطون في مناخات الحرب، لكن لا يمكن أن تنشأ طبقة برجوازية

0: وطنية يعول عليها في البناء والاستثمار ويعني خلق بنية اقتصادية مستقرة للبلاد. لذلك يعني معظم اللي كانوا ينشطوا بهذه الفترة هم تحت رعاية الفصائل لأسباب أمنية ولأسباب نفعية أيضا. نعم.
1: طيب يعني إذن يعني لدينا الآن إذا استطعنا يعني الاستنتاج ربما من المداخلات التي حصلت عليها حتى الآن في هذه الحلقة، لدينا البرجوازية التقليدية التي تحدثنا عنها والظروف التي عاشتها خلال 40 سنة الماضية، لدينا أيضا هذه الطبقة التي نشأت في المناطق المحررة، ولدينا أيضا طبقة رجال الأعمال التي كانت موجودة لدى النظام والتي هي شكل من أشكال البرجوازية أو الأوليغارشية كما تحدثنا منذ قليل، التي كانت مرتبطة بشكل مباشر بالنظام. هل تعتقد أن هناك خطة اليوم من قبل السلطة للتعاون مع هذه يعني الطبقات الثلاثة أو الأشكال الاقتصادية الثلاثة في سوريا؟ لأنه يعني موضوع مثلا رجال الأعمال الذين كانوا متحالفين مع بشار الأسد هناك تسويات واضحة معهم، هناك تساؤلات كثيرة حولها. فما هي الخطة؟ من تتقرب السلطة اليوم؟ ما هي الطبقة التي تريدها أن تسود الاقتصاد في سوريا؟
0: يعني لا يمكن الآن قراءة خطة في هذا المشهد السريع الذي نعيشه الآن. الآن هناك تدافعات، هناك قوى تتحرك على الأرض، رجال الأعمال التقليديين أو البرجوازية الوطنية التقليدية اللي معظمها كان خارج البلاد، الآن هم يتقدمون ويحاولون أن يبدأوا أعمال، لكن هذا لا يمكن أن ينجز بغياب تشريعات تناسب المرحلة المأمولة. لا يمكن أن ينشأ إلا بتأسيس قانون أحزاب وحريات، وأن يكون لرجال الأعمال أو للبرجوازية الوطنية الجديدة تمثيل وحماية.
1: بس يعني حضور المغتربين ورجال أعمال النظام يبدو في سوريا اليوم طاغياً على حضور البرجوازية العادية، يعني على حضور التاجر التقليدي والصناعي الصغير وأصحاب الورشات على سبيل المثال، ويبدو أن هناك شكل من أشكال الامتيازات التي يحصلون عليها من السلطة مباشرة دون مرور أصلاً بشكل من أشكال القانون.
0: للأسف بغياب القوانين، بغياب الرؤية الواضحة حتى الآن، ولا ننسى أنه حتى الآن الدولة الجديدة الناشئة مثل ما قال صديقي جوني، يعني مش تبرير، لكن الآن الوضع يعني الأولويات ليست لهذا الموضوع. حتى الآن لم ينجز قانون الأحزاب، ولا ندري إن كان سينجز على الوجه المناسب. يعني نحن أمام تدافعات داخلية وخارجية، هناك قوى إقليمية كمان لها مصالح في هذا الشأن. يعني لا يمكن أن تترك سوريا تفعل ما تريد. يعني فباعتقادي الآن المرحلة صعبة، ومأمول في مرحلة قادمة أن تتطور باتجاه يعني تأسيس نظام أو قوانين تسمح للبرجوازية الجديدة بالعمل. هذا الاضطراب الذي يستنكر جزء كبير من الشارع السوري بإدخال رجال أعمال كانوا شركاء وحلفاء لنظام بشار الأسد في هي المعادلة، إلى أين ستفضي هذه التدافعات؟ حتى الآن المشهد غير واضح الحقيقة، وهذا ما يدفع أو يعني يترك كثير من رجال الأعمال في حالة ترقب وحذر وأحجام. ما حدا عم يغامر الآن أنه يدخل وما يعرف البيئة القانونية اللي بده يعمل فيها.
1: صحيح. يعني من هذه النقطة أعود إليك أستاذ بسام. يعني في سياسي باكستاني قرأت له سابقا اسمه مشتاق خان، يعني يتحدث عن أنه البيئة القانونية والمؤسساتية في فترات الانتقال السياسي ربما لا تكون هي العامل الأساسي في موضوع بناء الاقتصاد الجديد، بل الشكل الذي تقوم به السلطة بتوزيع القوى بين الفاعلين وبينها وبين الفاعلين سواء الاقتصاديين أو السياسيين. هل هناك استشراف نستطيع يعني أن نفكر به أو نفهمه الآن مما تقوم به السلطة، مشروعها الاقتصادي كيف توزع هذه القوى بين الفاعلين، ولا بالفعل لا هو الموضوع سيكون موضوع مؤسسات وقوانين وعلينا فقط الانتظار حتى تصبح البيئة القانونية أكثر وضوحا؟
2: هلا بداية خليني بس أعرف الفئات البرجوازية الموجودة بسوريا. يعني في البرجوازية تبع داخل السوري اللي بسوريا، وجزء منها برجوازية تقليدية وجزء ما له برجوازية تقليدية بالضرورة، وفي البرجوازية السورية بالخارج اللي عملت مصارية برا البلد بالخليج بأوروبا بأمريكا إلى آخره، في البرجوازية الدولة التي تعتمد على عقود الدولة والهبات من الدولة فعليا والوصول والواسطة بنسميها بسوريا، وفي برجوازية الحرب. هلا برجوازية الحرب بانتهاء الحرب عم تتحول بشكل طبيعي، ممكن نفس الأشخاص يعني يعاد تدوير بعضهم، عم يقوموا بأدوار جديدة. المشكلة اللي عم نواجهها بسوريا حاليا، هناك تضخم تدريجي عم يصير لبرجوازية الدولة على حساب البرجوازية الداخل وبرجوازية الخارج أيضا. يعني حتى لما الخارج عم بيجي عم يوقفوا على أبواب الوزارات ناطرين عقود وغيره وغيره، وبرأيي هذا لا ينتج برجوازية وطنية. يعني برجوازية الداخل ما تزال تعاني نتيجة مجموعة شغلات، منها فتح الاستيراد العشوائي، المعامل قسم كبير منها واقف بسوريا ما بيقدروا يعيدوا لأنه بده إعادة تأهيل، بده تدريب عمال، في عمال كثير مؤهلين تركوا البلد أو توفوا راحوا، بقى في استثمارات كبيرة مطلوبة لإعادة تشغيلها، وهي حاليا بوضع الحالي لا تستطيع منافسة البضائع التركية أو الصينية اللي عم تدخل بجمارك منخفضة إلى سوريا. ضيفي لهالشي تعيين مدراء غرف التجارة والصناعة اللي عم بخلي فعليا ما في صوت فعلي للصناعيين والتجار، وغياب القوانين بنفس الوقت. هذا اللي عم نشوفه هو استمرار تدمير هالطبقة. برجوازية الخارج لديها خيار أن تأتي أو لا تأتي، يعني بالأخير واللي عم نشوفه كثير حالات جزء منهم عم بيجي ما وعم بيترك البلد، ما عم بيساوي شيء أو عم بيأجل مشاريعه. اللي عم يشتغل المشاريع المطاعم والقهاوي والشغلات من هالنوع، هي يعني مهمة وضرورية بس ما أنا كافية لبناء وطن. الفئة اللي عم تكبر هي برجوازية الدولة، وهذا كتير خطير بالوضع الحالي. يعني كتير شغلات عم نشوف توزع من دون مناقصات فعلية، توزع على المقربين، على ضمن آليات غير مفهومة، وهذا ما فيني برره أنا بعدم وجود قوانين. يعني حتى بغياب القوانين، باستخدام قوانين النظام السابق، فينا نعمل مناقصات فعلية، فينا نكون شفافين أكثر نحو العقود. برأيي لا، القضية ليست قضية قوانين، القوانين طبعا ضرورية وستعطي اطمئنان أكثر وتزيد الاستثمار بسوريا، ونتمنى يصير سرعة العمل، لكن حصر المشكلة في غياب القوانين العصرية برأيي ما نصح. البرجوازية السورية اشتغلت بأوضاع صعبة جدا تحت نظام بشار الأسد، ضمن الحرب، ضمن الكذا، واستمرت بشكل من الأشكال. حاليا حتى هذول اللي استمروا غير قادرين على الاستمرار، وهي مشكلة يجب معالجتها بسرعة.
1: يعني إذا يعني هناك تفريق بين ما أسميته برجوازية الدولة وبين البرجوازية الوطنية، يعني هن شغلتين ما لهم علاقة ببعض. يعني نستطيع أن نقول أستاذ بسام أنه تخلق اليوم السلطة البرجوازية الخاصة بها، أو
2: تماما
1: الطبقة،
2: مثل ما
1: يعني
2: كان
1: طبقة
2: سابقا.
1: النخبة الخاصة بها.
2: تماما، كل سلطة لديها نخبة تعمل مع، لكن تضخم هي النخبة وأن تصبح هي النخبة الوحيدة بالساحة السورية، هذا خطير. هذا بيلغي إمكانية تطور سياسي بالبلد، بيخلق طبقة تعتمد على الدولة، مثل لما بصير تضخم بالتوظيف عند الدولة. موظف الدولة ليس لديه الاستقلالية، هو يعتمد على راتب الدولة، على مستقبله من الدولة، بالأخير لا يمتلك نفس الاستقلالية السياسية التي يمتلكها اللي عنده موظف بقطاع خاص أو عنده شغله الخاص. ونفس الشيء ينطبق على البرجوازية، ما يعني بالأخير هي نفس الآليات. البرجوازية التي تعتمد على الدولة في عقودها، في موافقاتها، في عملها، تعتمد على مزاج وزير معين، نائب وزير معين، سلطة معينة، بالأخير هذه ليست برجوازية مستقلة، وكونها غير مستقلة لا يمكن أن تكون وطنية رغم وجود نوايا وطنية. يعني أنا ما بحكي عن نوايا، عم بحكي بالأخير على قدرتها على الفعل السياسي ضمن البلد.
1: يعني هناك من يقول أنه الدولة الخارجية، وهذا يعني تبرير مستخدم كثيرا، أنه دولة في المرحلة الانتقالية وخارجة من الحرب، فمن الطبيعي أن السلطة تقوم بالتعامل مع رجال الأعمال الذين تعرفهم أو الذين لديها ثقة بهم. هل يمكن أن نركن إلى هذا التبرير بشكل أو بآخر، ونقول أنه هذا فقط منطق مرحلة انتقالية، ولا لا، ما يحدث الآن خلاص هو يؤسس لما بعده؟
2: الاقتصاد ليس علاقات ثقة. يعني أنا بالأخير بدي اللي بيقدمني أفضل منتج بأرخص سعر، ما قضية ثقة. أنا ما بضرورة أدفع له 3 أضعاف ليجيب لي منتج موجود برا بالسوق بأرخص من ذلك، ما بالضروري أنا أعطيه أملاك الدولة لأني بثق فيه. يعني القضية مبدأ ثقة، في أنا عم بعطيه مطعم أو فندق أو معمل أو أي شيء من أملاك الدولة ليديره، في مناقصة، أنا بدي أحقق أكبر مردود للدولة، ما
1: طيب.
2: يعني ما في ثقة أو عدم ثقة، بالأخير إذا خالف الشروط بعاقبه. فالثقة برأيي حجة غير مقبولة ضمن هذا السياق، وتستخدم كثيرا لتبرير أشياء لا يجب تبريرها.
1: طب يعني من هذه النقطة أستاذ جوني، يعني إذا كانت كل سلطة ربما بشكل طبيعي يعني تميل إلى إنتاج نخبتها الاقتصادية الخاصة، فكيف يمكن أن نجعل مصلحة هذه النخبة أنه تكون مرتبطة بالإنتاج والمنافسة كما تفضل الأستاذ بسام، وأنه لا تكون يعني عملها بشكل توزيع الامتيازات، يعني وكأن السلطة تمتلك امتيازات وتقوم بتوزيعها، ومن ثم نعود إلى شكل من أشكال الأوليغارشية أو الطبقة الاقتصادية المرتبطة عضويا بالحكم كما فعل بشار الأسد سابقا؟
3: أعتقد دائما يعني الحل هو أنه نحن ما نعيد اختراع الدولاب، البشرية اخترعت الدولاب وكل شيء صار واضح ومفهوم. لأنه بصراحة الفرق كبير بين المحدثين نعمة وبين البرجوازية، هاي نقطة كثير مهمة. بكل مكان وزمان بعتقد سيادة القانون هي الحل. لما الدولة بتحط قوانين ناظمة للكل والكل بيلتزم فيها، أعتقد أنه هو السوق المفتوح، الأسواق المفتوحة هي اللي ممكن، والمنافسة المعتدلة والنظيفة أكيد هي اللي بتوصلنا يمكن للمكان الصح. هاي نقطة كمان مهمة. النقطة الأخرى، أنا أعتقد يعني أكيد كلتنا متفقين العالم ليس مثالي، لا عنا بسوريا ولا بأي مكان. في كل مكان هناك شركات عملاقة كبيرة لها نفوذ متنفذة، الدول لها مصالح معها وهي لها مصالح مع الدول، وبالتالي نحن لسنا خارج هذا الإطار بشكل أو بآخر، وإن ربما نحن يعني الأصغر في الكعكة الكبيرة بين مجموعة الدول الآخرية. لذلك أنا بقول في مواصفات للبرجوازية الوطنية. المطلوب هو دائما أيضا من البرجوازية الوطنية أن لا يكون يعني دائما نحن والله أنه والله بنعطيها سك براءة على يعني على بدون حدود أو سقف مفتوح. لا أكيد، مش لأنه بدنا نحاسبها لما بقول هيك، بس الهدف هو دائما أنه مطلوب منا أن تقدم للشأن العام، بمعنى كل الشركات في العالم، كل المصانع، كل الجهات المنتجة في نسبة منها بتخصصه للمجتمع، للأعمال العامة، للحملات التوعية، للمدارس، للجامعات، بتكون سبونسر بكثير نشاطات عامة إلى آخره. بدي أروح شوي على التفاصيل هي الواقعية، يعني كثير مهمة لأنه هي جزء من المشهد العام ككل، يعني لحتى تكون البرجوازية موجودة. غرفة تجارة دمشق بعتقد أنه تأسست بعام 1885، غرفة عريقة على سبيل المثال. الآن في مجالس رجال أعمال تتشكل تباعا، والأسماء الموجودة إذا انتبهنا لهي المجالس فيها تزاوج بين الأجيال الجديدة والأجيال القديمة، وبين أشخاص هن سليلي العائلات البرجوازية، وبين ناس بصراحة اجتهدوا وكسبوا وصاروا من الوسط الاقتصادي. يعني في هيك وفي هيك بكل المعطيات، كمان موجود هذا متوفر. أنا واحد من الأشخاص اللي دائما متحمس للدفاع عن الاقتصاد بشكل أو بآخر. في أخطاء التسميات بالفترة الأخيرة، على أنه كتير ناس كانوا على سبيل المثال أنه والله مشبكين مع النظام البائد أو لهم مصالح، حقيقة يعني في نسبة أكيد، وكلتنا بنعرف مين هن اللي كانوا فعلا برو نظام داعمين للنظام، وفي ناس كانوا مضطرين ومجبورين، ولازم هدول الناس ما نخسرهم كلياتهم. وأكيد الدولة عم تشتغل بهذا الإطار، مثل ما شفنا التسويات اللي صارت. أنا ما عم بحكي عن الناس اللي إيدهم بالدم، هذا موضوع
1: بطبيعة
3: تاني.
1: الحال أنا وقت اللي ذكرت موضوع رجال الأعمال كنت أقصد هذه الأسماء التي تفضلت بها أنه هي تدعم النظام بشكل مباشر.
3: لا لا، أنا عم بحكي
1: يعني
3: كلتنا عفوا، يعني في أشياء واضحة ما بدي عيدها، يعني كلتنا متفقين عليها أكيد. الأسماء الكبيرة المعلنة اللي كانت يعني أخذ اصطفاف واضح ورايحة فيها للآخر، هذول مفروغ منهم. لكن أنا عم بحكي إن جنرال بشكل عام للناس اللي كانت عم تشتغل، وأمر واقع كان والكل بيعرف، ما كل واحد يعني كان، حتى كان في ناس منشقين صامتين ايام زمان يا اخي مع الثوره، وكثير هذول نحن استفدنا منهم، نحن اللي كنا بالبدايه
1: لا وفي مجتمع، يعني بالنهايه مناطق النظام كان فيها مجتمع، يعني كان
3: لكن
1: في ناس
3: المشهد
1: عايشه
3: العام الآن،
1: وكانت
3: المشهد
1: بدها
3: العام
1: تاكل
3: الآن
1: وتشرب وتشتغل. اكيد
3: طبعا طبعا، كلتنا متفقين اكيد على هذا الشيء، لكن المشهد العام الآن انا اعتقد الكل، ربما اقول الكل ربما، يعني لديه مصلحة في إعادة إنتاج البرجوازية الوطنية، سواء يعملوا ميكس بين الماضي والحاضر، أو سواء أنه يسترجعوا القوى الحقيقية يلي عندها دور وطني حقيقي فاعل بالأزمات وغير الأزمات أكيد. وبنفس الوقت كلياتنا قادرين نستفيد ونشوف هالبرجوازية الوطنية قديش بتخلق فرص عمل على سبيل المثال، قديش بتنشئ مشاريع العلاقة بالتنمية المستدامة، مش بالضرورة صناعات تحويلية وخدمات ريعية وإلى آخره. فبالتالي يعني فعلا هذه العائلات أو هذه الطبقة البرجوازية الوطنية عندها دور قيادي وليس فقط دور يعني أنه والله في يعني الاقتصاد وتقدم وتنجح وتعمل شركات ومصانع.
1: ما يعني ما تتفضل به يجيب أيضا على يعني النقطة التي قلتها أنا منذ قليل، وهي أنه هل كان لدى البرجوازية التقليدية في سوريا أصلا مشروع تنموي؟ ربما كانت تفتقده أو لم تتح لها الفرصة، وربما الآن أمامها فرصة جديدة. لكن أستاذ جوني، فيما تفضلت به موضوع غرف التجارة على سبيل المثال، حتى فقط نستطيع أن نفهم مشروع الاقتصادي للسلطة، يعني موضوع غرف التجارة، تم فرض بعض الشخصيات على غرف التجارة اللي هي تاريخيا مفروض أنه ممثلة لهذه الطبقة التي نتحدث عنها. هذا يعني يدل على شيء أو أعطى مؤشرات سلبية.
3: عفوا، تقصدي إقصاء بعض الشخصيات
1: إقصاء
3: أو
1: بعض
3: فرضة.
1: الشخصيات، لا، كان هناك فرض شخصيات من هيئة تحرير الشام على سبيل المثال في غرف دمشق وريف دمشق وحلب وحمص.
3: طيب، الحياة نسبة وتناسب، يعني مشان نكون واقعيين. أنا دائما بقول بصراحة، I'm sorry، بس أنا بقول بركن للسياسة الواقعية، بقبل 80-20، بقبل تسويات، الحياة كلها كومبرومايز في النهاية. الاقتصاد هيك بيفكر أنا بعتقد، والاقتصاد هو دائما يعني خذ وطالب، أو يعني تابع إلى آخره، ما بتوقف عند نقطة معينة بدك تكمل. ما فيك تاخذي كل شيء او لا شيء. اليوم العالم كله بفكر بنسبه النجاح، نسبه وتناسب الى اخره. انا بعتقد في بكل زمان ومكان هناك، يعني مثل المثل المعروف، لكل زمان دوله ورجال، بالتاكيد. وكل السلطات مثل ما تفضل الاخ الاستاذ بسام او اخونا الاستاذ محمد، انه بكل مكان في حصه، والدوله بشكل او باخر شريكه وبتدعم، وبنفس الوقت الدعم والمصلحه الايجابيه. انا دائما بستخدم كلمه مصلحه بالمعناها الايجابي وليس السلبي. المصالح تتقاطع. حتى انا برفض نظريه المؤامره، بقول هي مصالح. يعني المؤامرة السلبية اللي تعودنا عليها بتثقيف المدرسي التقليدي، أنا بتقديري هي غير موجودة. الموجود هي نظرية المصالح. الاقتصاد طول عمره بفكر بالمصالح، بيكونوا امبارح زعلانين من بعضهم، بكرة الصبح بيتفقوا وبيصير في مشاريع وبيصير في يعني شركات وإلى آخره. وهيك طبيعة الأشياء بتصير في كل زمان ومكان. الآن تتشكل طبقات بصريح العبارة، نعم تتشكل طبقات من مختلف المستويات والأطياف وإلى آخره، وهناك تزاوج يعني بين المال القديم أو الجديد، أو هناك تسويات، أو هناك حراك اقتصادي، أو هناك يعني الكثير من الاعتمال والاعتمال في الوسط الاقتصادي، إلى أن
1: طيب
3: هذا المخاض ينتج
1: يعني
3: ينتج حالة اقتصادية يتفق عليها الجميع، وأتمنى أن ترعاها سيادة القانون.
1: يعني سيادة القانون، يعني كان سؤالي أنه ما الضمان أنه لا تعاد علاقات الإنتاج القديمة التي لا يريد السوريين عودتها بشكل أو بآخر اليوم في سوريا، غير السلطة، يعني غير أن تكون السلطة هي الضامن.
3: الضمان هي المؤسسات، الضمان هو الشعب، الضمان هي القوانين التي يجب أن تشرع في مجلس الشعب وفي المؤسسات الحوكمة الرشيدة وما إلى هنالك، وأن يكون أيضا يعني قوى اللوبي الاقتصادي الضاغط باتجاه أن يكون دور للبرجوازية الوطنية. كل هذه العوامل وهذه المؤسسات وهذه الشخصيات، وبالتشاور والتنسيق والحوار مع الشركاء محليين وخارجيين. نحن منا عايشين بجزيرة منعزلة، الكل يجب أن نستفيد منه ونتعاطى معه حتى نقدر يعني نخلق يعني علاقة مباشرة وعلاقة اقتصادية وتشتغل مع كل العالم. المنطقة أعتقد تذهب إلى السلام وإلى محاولات صفر مشاكل وإلى تسويات وإلى تنمية واقتصاد، أكثر منا إلى حروب وجيوب حزبية أكل عليها الزمن وشرب، وإلى حروب باقي لا طعم لها.
1: الناس يعني حقيقة أنا أحب هذه النظرة المتفائلة، يعني أحب هذه النظرة المتفائلة خاصة مع تهديدات ترامب.
3: أنا أتمنى، لا أقول هذا سيحصل بين يوم وليلة، لكن هذا المشتهى، هذا الرغبة المتمنية اللي نشتغل عليها كلياتنا. إذا ما حطينا هذا الهدف البعيد لقدام، ما بتقدر ممكن نشتغل لقدام على المستقبل يكون أفضل لأجيالنا.
1: يعني هذا الذي نتمناه للأجيال السورية الجديدة. أستاذ محمد، يعني يجب أن نذهب إلى السياسة قليلا، هل تعتقد أنه وجود هذه البرجوازية التي يعني تحبون أن تسمونها وطنية هي شرط من شروط المشروع الوطني في سوريا، ولا هذا ممكن يعني في المدى المنظور وسط المعطيات التي لدينا الآن؟
0: يعني من الواضح إحنا الآن ننهض من بلد، من وطن مدمر بالكامل، بنية تحتية ما في مثل عادة. الآن أي تقدم خطوة للأمام يمهد إلى ذلك، لكن في المشهد النهائي بدون قيام برجوازية وطنية متمكنة محمية بالقوانين، لها تمثيل سياسي، لها شراكة حقيقية في المصالح مع الدولة القائمة، شراكة مش شراكة اقتصادية، شراكة في مصالح تسيير الأمور. لا يمكن أن يحدث هذا الاستقرار. يعني إحنا عشنا في ظل بشار الأسد مثلا، في ظل اغتصاب مقدرات البلد، كان يكفي أنه رامي مخلوف يبعث أحد أزلامه حتى شوفيره ليدخل لمنشأة صناعية أو تجارية ويقول له المعلم شريك معك 50% بدون أن يدفع أي شيء. يعني هذا ما بيخلق حالة استقرار، لذلك تم الغليان في الشارع السوري. الآن مطلوب أو الدولة تسعى، ستسعى مستقبلا إلى تأسيس حالة استقرار، بدون لا يمكن الاستمرار أصلا، وبدون دعم البرجوازية الوطنية لا يمكن أن ينهض الاقتصاد. الآن الشارع السوري مليء بالضجر والشكوى وحالة الفقر، حالة العواز، حالة ضعف الدخل، كل هذا لا يمكن أن تنهض به الدولة. الدولة لها مهام أساسية مطلوبة منا في أسرع وقت، هي إعادة إحياء البنية التحتية التي تؤسس لنهوض صناعات وتجارات كما كانت سابقا. فباعتقادي لا يوجد خيارات أمام الدولة السورية الجديدة إلا أن تساهم في تعزيز دور البرجوازية الوطنية، سواء بخلق نموذج مناسب لها أو بالتسويات اللي بتقوم مع البرجوازية الأصيلة القديمة. والحقيقة يعني نحن ما بننظر فقط لمسؤوليات الدولة، المجتمع المدني السوري كمان له دور في تعزيز هاي المسألة. نفس البرجوازية القديمة لازم تقدم يعني جزء من المبادرات والتضحيات وتصارع على هذه الساحة ولا تترك فارغة.
1: برأيك، وهذه النقطة طرحها الأستاذ جوني، في مشروع تنموي اليوم لدى هذه الطبقة؟ تحدثنا أنا وياك منذ قليل تحت الهواء، كنا نتحدث عن أنه في شكل من أشكال التكافل ربما خلقته هذه الطبقة.
0: نعم.
1: هل يمكن تحويله إلى
3: المجتمع المدني؟
1: تفضل أستاذ جوني. نعم. نسمع.
0: نعم.
3: عفوا آسف على المقاطعة، لكن الحقيقة نقطة مهمة بشان ما أنساها مدام نور. الحقيقة الفكرة هي أنه إذا ما عندهم هذا الدور، نحن كنخب وكشعب وكمؤسسات مفروض نخلق لهم هذا الدور، نفرض هذا الدور، لأن دور التنمية لأي بلد هو لازمة على الكل، وخاصة لبلدان مثل بلداننا في طور التنمية وخرجت من حروب وحروب. يعني دور التنمية لازم يكون أولوية عند الجميع مهما اختلفوا، فهو الأساس لحتى تنطلقي للأفضل، تخلصي من كل الخراب اللي عم يحيط فينا. يعني
1: تفضل أستاذ محمد، كنت قد سألتك عن الدور، عن الدور التنموي وكيف يمكن أن يختلف بين الشكل
0: الذي كانت يعني من خلال مشاهداتي وزياراتي المتكررة لدمشق وحلب ولقائي مع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، واضح هناك حرقة ورغبة شديدة في إعادة أن تدور عجلة الاقتصاد. وما يميز البرجوازية السورية الحقيقة هو نوع من الموروث الآبائي، هناك مسؤولية اجتماعية، هناك حس عالي. يعني مثلا أحد الأصدقاء بسأله أنه أنت شو اللي تركك مثلا في سوريا بهذه السنوات الصعبة؟ بيقول لي أنا عندي 150 عائلة أرعاها من خلال هذا المصنع أو هذه المنشأة. فالآن نلحظ وفود كثير من رجالات الأعمال وممثلي العوائل البرجوازية القديمة لتعمل من جديد في سوريا، مع إدراك أن المكاسب القريبة غير متأتية في هذا الظرف الصعب. نعم.
1: أستاذ بسام، يعني بما أنه يعني نتحدث في السياسة، يجب أن أسأل هذا السؤال، ما هي العلاقة بين البرجوازية والديمقراطية؟ وإلى أي مدى يعني أنه البرجوازية إذا كانت محافظة على استقلالها نستطيع أن نفهم أنه لها علاقة بالمطالبة بالحريات والديمقراطية، لكن عندما تكون مرتبطة بالسلطة كيف يمكن أن تلعب دورا ديمقراطيا، ليس فقط سياسيا، أن يكون ديمقراطيا وتعدديا؟
2: تمام. أهم شيء لما نحكي عن طبقة البرجوازية ما نحكي عن طبقة ضيقة، يعني ما هي فقط 20-30-50 شخص، لازم نحكي عن برجوازية دمشق، حلب، حمص، دير الزور، درعا، اللاذقية، إدلب. البرجوازية الفعلية اللي ممكن تحرك وتدعو للديمقراطية هي البرجوازية الواسعة. يعني ما تتحول لاحتكارات صغيرة ومجموعات صغيرة تقدر بصفقات صغيرة مع السلطة تأمن نفوذها ومصالحها. توسع الطبقة البرجوازية هو أساس الديمقراطية، هو فعليا الديمقراطية، الدافع عند البرجوازية للديمقراطية هي حصول على حصة من السلطة. بقى كل ما كبرت الطبقة هي كل ما توزعت السلطة بين أشخاص كثر، وبالتالي صار في دعوة لنظام ديمقراطي تنافسي يفتح المجال أمام الجميع،
1: بس
2: لكل
1: يعني
2: عنده
1: المشكلة
2: الحقوق
1: إنه
2: الجميع، ما
1: مع
2: في زكاة عند الطبقة البرجوازية.
1: يعني إذا بدنا نسمي الطبقة الوسطى نعتبرها كلها إنه هي برجواز بشكل أو بآخر، فصارت الفروق بينها صارت كبيرة أستاذ بسام، وحضرتك أكيد نزلت على سوريا وشفت، يعني نتحدث عن طبقة رجال أعمال إذا أردنا أن نسميها أو نحب أن نسميها هذه برجوازية، أصبحت طبقة المثقفين والموظفين أبعد عنها كثيرا في السلم الاقتصادي، ما قد يجعل التحالف بين السلطة ورجال الأعمال مضرا للطبقات الأدنى الوسطى الأدنى.
2: أنا لذلك حذرت من برجوازية الدولة، نحن ما بدنا برجوازية الدولة، بدنا برجوازية منتجة، والمنتجة مو بس عم بحكي عن المعامل الكبيرة، عم بحكي عن الدكانة الصغيرة، عن الورشة الصغيرة، عن أي ورشة تصليح، كل هدول أنا برأيي هدول برجوازية. هلا صحيح قسم كبير منا يعاني اقتصاديا حاليا، لكن يجب إعادة بناء، يجب العمل عليها، لأنه هذا هو الحامل الفعلي اللي يدعو لتوزيع السلطة بين السوريين، اللي هو ما نسميه الديمقراطية. وبرجع بأكد أنه يجب توسيع القاعدة البرجوازية، ليس فقط الطبقة الوسطى وأصحاب المصانع، ولكن أيضا بالمناطق المختلفة بسوريا. كان عندنا مشكلة رئيسية نحن بسوريا، هي تمركز البرجوازية بالمدينتين الرئيسيات دمشق وحلب. كانت برجوازية وطنية، لكن كان في مشكلة لأنه المدن الأخرى تشعر بالتهميش، الريف يشعر بالتهميش. توسيع هذه الدائرة ضرورية لضمان مستقبل سوريا وضمان الحراك الديمقراطي في سوريا.
1: أستاذ جوني، يعني معي دقيقتين يعني أختم هذه الحلقة معك، يعني إذا كنا نريد أن نفكر بعقد اقتصادي لسوريا، ما الذي يجب عدم التنازل عنه في هذا السياق؟ نحمي السوق أم نتحدث عن العدالة الاجتماعية أم سيادة القانون؟ ما هي أبرز الأولويات التي يجب أن لا نتنازل عنها في عقد اقتصادي مع السلطة؟
3: أنا أعتقد الأولويات تتمثل بسيادة القانون أولا، وبالتالي أيضا بخارطة جديدة للاقتصاد تواكب العولمة. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه بطبيعة الحال إذا بدنا نعمل كل هالخطوات لحتى يكون في عنا البرجوازية الوطنية الداعمة والأساسية، لازم نتبع الخطوات اللي بتشكل هاي البرجوازية، لازم يكون عنا القدرة أيضا على مساعدة هالبرجوازية والسماح لها أن يكون لها دور وطني في كثير من القضايا، ولا تتمركز يعني فقط في المدن الرئيسية، أن يعني يكون هناك انتشار أفقي وعمودي بنفس الوقت. على سبيل المثال، كثير من الأسر التي حتى هجرت من المدن الصغيرة، الكل بيعرف مثلا قصة أصفر ونجار منطقة الجزيرة السورية، كيف راحوا أنشأوا بالسعودية، استدعتهم الحكومة السعودية وزرعوا القمح بالسعودية وإلى آخره. وكثير من أيضا العائلات في باقي المدن الصغيرة حتى، وليس فقط في حلب والشام أو اللاذقية. وبالتالي أعتقد أنه هناك يعني عقد اجتماعي يجب أن يكون موجود من ضمنه العقد الاقتصادي، لأنه هو العقد الاجتماعي العام عندما يتفق عليه يكون مثل الأمبريلا، المظلة الجامعة على الكل، وتحته تجي باقي التفاصيل الاقتصادية والاجتماعية وما إلى هنالك، وأن يكون هناك محاصصة. لأنه المجتمع عندما يكون يعني مثل ما تفضل الأستاذ بسام، في الأعمال الصغيرة المتوسطة الكبيرة، هي بتحمي المجتمع من كثير من آفات الجريمة أو من كثير من آفات يعني البطالة أو البطالة المقنعة وما إلى هنالك، وبالتالي يكون هناك منافسة. السوق المنفتحة اليوم بالعالم هو الأساس، أنه يكون منافسة حقيقية، لأن المنافسة تلعب دور في المنتج وفي السعر وأيضا في القوة الشرائية لترفع مستواها، ويكون في تداول بالاقتصاد كله، يعني التيرن أوفر كله عم يتحرك مع بعضه بيشتغل سوا. أنا بعتقد أنه كثير من الأفكار موجودة وجاهزة بصراحة، تحتاج لإرادة، إرادة وطنية وإرادة السلطة وإرادة كل المجتمع، أن يكون هناك قرار في الاتجاه الصحيح. لا يعني لا يجب الوقوف والله أنه عم نتفرج وما فينا نعمل أو ما عندنا هالقصة، لا، كل شيء متوفر وموجود اليوم، كل الناس بتعرف كل هالحيثيات متوفرة عندها. أنا أعتقد القصة مرتبطة بقرار، وأن يكون القرار موجود وفي إرادة وطنية جامعة حقيقية، أن يتم فيها النقاش العام بشفافية،
1: صحيح.
3: أن يكون دور لوسائل الإعلام كرقيب ومراقب، يعني هاي مسألة كتير مهمة جدا،
1: صحيح.
3: عم ننسى كتير دور وسائل الإعلام بسوريا، هاي
1: والله
3: مسألة
1: عم نعمل
3: كتير
1: جهدنا.
3: مهمة جدا أن تكون موجودة
1: عم نعمل جهدنا
3: السلطات طبعا كلياتنا ما بتقصروا، السلطات التشريعية والتنفيذية يعني الكل يكون متاح،
1: شكرا.
3: ويشتغل، بكفي نشكك ببعضنا والكل خايف وما بعرف شو، هاي منظومة
1: صح.
3: سابقة كانت يعني موجودة. أتمنى أنه اليوم إعادة يعني توشيج الثقة وتشبيك يعني أكثر وأكثر
1: وكما في تفضلت يعني هو بالتدافع يعني بناء الدول يعني. جزء منه هذا التدافع بين القوى. أشكرك شكرا جزيلا ويعني أعتذر منك أنه أربكنا قليلا شكرا. بموضوع سوء تزامن الصوت بين الاستوديو وبين دمشق. شكرا جزيلا لك من دمشق رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الأستاذ جوني عبو. شكر أيضا من دبي للسياسي السوري الأستاذ بسام قوتلي. وأيضا الشكر الجزيل لضيفي في الاستوديو مدير مركز صدى الاستطلاع الرأي السيد محمد برو. مشاهدينا شكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. اجتماع صلح في بلدة عين منين بريف دمشق لاحتواء التوترات المرتبطة بحفر آبار المياه، ومطالبات بالإفراج عن الموقوفين وإيجاد حلول توافقية. لجنة التفتيش القضائية تبدأ متابعة جريمة قتل نور الدوس في درعا، ووزارة العدل تشدد على محاسبة المتورطين دون تهاون. آليات إسرائيلية تتوغل عبر بوابة أبو الغيثار بريف درعا، ومراسلنا يوثق مداهمة الاحتلال 12 منزلا بالقنيطرة خلال تموز الماضي. المحكمة الدستورية العليا تقر مسودة قانون عملها وتؤكد دورها كجهة عليا في الفصل بين السلطات.

0: عقد اجتماع لمجلس الصلح في بلدة عين منين بحضور وفود من الغوطة والقلمون لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمطالب الأهالي بعد التوترات المتعلقة بحفر آبار مياه بالمنطقة. وطالب رئيس البلدية خلال الاجتماع بحسب ما نقله مراسل تلفزيون سوريا بالإفراج عن الموقوفين تزامنا مع إطلاق سراح 5 منهم، في حين لا تزال مطالباتهم بالإفراج عن بقية الموقوفين قائمة. كما طالب المجتمعون بوقف زيادة عمق أحد الآبار إلى جانب تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين عن أهالي منين والشركة العامة للمياه لبحث ملف الآبار والوصول إلى حلول توافقية.
1: ملف مياه الشرب في بلدة عين منين بريف دمشق يتحول إلى توتر أمني وميداني عقب اعتراضات للأهالي على أعمال حفر وصيانة مرتبطة بآبار المياه خشية استنزاف الحوض المائي الذي تعتمد عليه المنطقة. التوترات في عين منين بدأت على خلفية محاولة إدخال حفارة لحفر بئر جديد في خطوة أثارت احتجاجات بين الأهالي الذين طالبوا بإيجاد حلول لأزمة العطش المتفاقمة، لكن سرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن الداخلي تخللها إطلاق نار وسط حالة من التوتر. مديرية إعلام ريف دمشق أوضحت أن الحفارة كانت مخصصة لصيانة آبار بهدف تحسين واقع التزويد بالماء وليس لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت اجتماعات مسبقة مع الأهالي لشرح طبيعة الأعمال. وأضافت المديرية أن التوتر تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكوادر العاملة وقطع الطرق وإشعال الإطارات، كما تعرضت بعض آليات الإطفاء والإسعاف لاعتداءات في أثناء توجهها إلى الموقع، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في البلدة وتمكنت من احتواء الموقف، معلنة انتهاء التوتر مع وصول وفود للصلح والتهدئة. في حين ذكرت محافظة ريف دمشق توقيف عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في عرقلة أعمال الحفر والاعتداء على عناصر الأمن. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار أزمة المياه التي يعاني منها عدد من المناطق في ريف دمشق، ما يثير تساؤلات حول سرعة الاستجابة لمعالجة أسباب الاحتقان ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
0: تنضم إلينا للمزيد ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير ماريت، ما آخر التطورات بخصوص هذا التوتر الحاصل في عين منين؟
2: نعم محمد، حقيقة كان هذا الاجتماع هو آخر ما شهدته المنطقة من تطورات. طبعا بالنسبة إلى الصعيد الميداني فما تزال الأمور مستقرة وما يزال أيضا الهدوء في المنطقة ولا يوجد أي تصعيدات من أي طرف من الأطراف. كان هذا الاجتماع الثاني، طبعا جاء هذا الاجتماع بعد أن استقر الوضع وعاد الهدوء إلى المنطقة. تم عقد هذا الاجتماع في صالة الهلال في بلدة عين منين وكان بحضور أعيان من بلدة منين ومجلس صلح من الغوطة وأهالي القلمون. طبعا في هذا الاجتماع بداية تحدثوا أهالي منين وأشاروا إلى رفض كل أشكال الفتنة بينهم وبين منطقة التل، وأن يعني لا مشكلة لديهم بمنح المياه إلى المناطق المجاورة، لكن كانت مطالبهم بأن لا يتم حفر آبار جديدة ربما بشكل غير مدروس كما تحدثوا، ربما يؤدي هذا إلى نقص المياه عن منطقة منين في ظل يعني أزمة المياه وخاصة بالتزامن مع موجات الحر وجفاف عدد من الآبار. طبعا بالنسبة إلى هذا الاجتماع توجهوا بمطالب الإفراج عن الشباب الموقوفين وتم الإفراج عن 5 منهم وما تزال تجري المحادثات من أجل الأشخاص الآخرين. أيضا بحسب المصادر الميدانية التي تواصلت معها أن ما يزال من أهالي هناك أسماء من أهالي أهالي المنطقة مطلوبة من قبل الأمن العام. أيضا توجه الأهالي في هذا الاجتماع بطلب إيقاف أعمال زيادة عمق البئر. أيضا تمت المطالبة بتشكيل لجنة محايدة من أهالي المنطقة والشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لتتابع النقاشات وحلها بشكل سلمي محايد بما يضمن مصلحة الطرفين. أيضا بالنسبة إلى الوضع الميداني وكما تحدثت ما تزال الأوضاع مستقرة والمنطقة تشهد هدوء. وأيضا طبعا هذا الاجتماع لم يكن الأخير، سوف يلي هذا الاجتماع اجتماعات أخرى لاستمرار النقاشات بما سيجري بشأن الأبار وأيضا بشأن الموقوفين من أهالي المنطقة.
0: شكرا لك ماريا عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. باشرت لجنة التفتيش القضائية العاجلة التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة قضية الطفلة نور الدوس باشرت أعمالها فور وصولها إلى محافظة درعا، إذ زارت منزل ذوي الطفلة وقدمت واجب العزاء لأسرتها واطلعت على مجريات التحقيق والإجراءات القضائية المتخذة. هذا وأكدت وزارة العدل أن التحقيقات تتابع بشكل مباشر وأن جميع الجهات القضائية المختصة تعمل على استكمالها وفق أحكام القانون، مشددة على أن مرتكبي الجريمة سينالون جزاءهم العادل وأنه لن يكون هناك أي تهاون في ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة. وكانت مديرية الأمن الداخلي في نوى قد كشفت ملابسات الجريمة وأوقفت عم الطفلة الذي أقر بارتكاب الجريمة إلى جانب توقيف والدها وعمها الثاني بتهمة التستر على الجريمة. انضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. حسام مساء الخير، إلى أين وصلت هذه الجهود الحكومية في قضية متابعة مرتكبي جريمة يعني القتل الطفلة نور؟
3: نعم محمد، بالحقيقة اليوم يعني وزارة العدل ترسل هذه اللجنة من إدارة التفتيش القضائي. طبعا هذه اللجنة يعني كانت قد وصلت إلى درعا إلى محافظة درعا وللتفتيش بقضايا متعلقة بالقضايا يعني الأساسية التي هي أساسا قضايا الطفلة نور وأيضا القضايا التي كانت متعلقة بحضانة الطفلة نور. وكان هناك يعني ادعاء من البعض أن هناك أحد القضاة كان قد يعني سمع باستهتار بقضية والدة الطفلة عندما قالت أن أهلها يعنفونها قبل عملية القتل، وبالتالي هنا يعني حصل هناك إشارات استفهام استدعى أن يقوم وزير العدل بإرسال يعني لجنة قضائية للتفتيش على القضايا السابقة المتعلقة بقضية الطفلة نور، وأيضا بالإضافة إلى استمرار التحقيقات. ويعني تقريبا القضية يعني باتت واضحة ومكشوفة للجميع، القاتل ومن تستر عليه كإجراءات، ويعني بانتظار ربما بعد تحويل الفاعلين إلى القضاء بانتظار صدور الحكم. لكن أيضا هناك على الطاولة أيضا ملف الطفلة فرح الحمود وهي يعني طفلة بعمر 2.5 قتلت قبل نور، وإلى الآن لم يتم تحديد أو لم يتم الإعلان عن هوية القاتل. وكان هناك وقفة يوم أمس لأهل فرح الحمود يطالبون بتحديد أو كشف عن ملابسات التحقيق، وتوجه اليوم اللجنة القضائية باتجاه فقط نور الدوس وليس باتجاه الطفلتين، مع أن وزير الداخلية كان قد صرح أنه يتابع قضية الطفلتين بكل تفاصيل، خاصة مع سيادة العميد الطحان مدير الأمن الداخلي في محافظة درعا. إذن هو فصل جديد حقيقة في قضية الطفلة نور، ربما يسار بهذا الطفل أو بهذه القضية عفوا أو بهذه اللجنة عملية التفتيش على القضايا السابقة المتعلقة بقضية الطفلة نور، وربما يحال بعض القضاة إلى تحقيق نتيجة هذه اللجنة القضائية من إدارة التفتيش القضائي.
0: شكرا لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. أعلن الأمن الداخلي القبض على 3 أشقاء متورطين في ارتكاب مجزرة تصفية جماعية بحق مدنيين خلال عهد النظام المخلوع. أفاد الأمن الداخلي أن التحقيقات أظهرت تورط الأشقاء أكرم وفرزات وغياث شمة في احتجاز 15 مدنيا وتصفيتهم خلال فترة الثورة السورية. وأضاف أن الموقوفين أقروا بمسؤوليتهم المباشرة عن المقطع المصور الذي وثق إجبارهم لضحايا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين على تمجيد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد قبل أن يقدموا على إطلاق النار عليهم بصورة جماعية. أعلنت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الانتقال إلى التطبيق العملي لخطط إنصاف الضحايا عبر 4 أدوات رئيسية تشمل إنشاء مراكز التعافي وبناء سجل وطني للضحايا وتأسيس صندوق لتعويض ونظام إحالة شامل. أوضح مسؤول الإدارة أحمد حزرومة لتلفزيون سوريا أن الخطوة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجين وعائلات المفقودين، مؤكدا أن إطلاق البرامج الشاملة يواجه معوقات ترتبط بمحدودية الموارد والتمويل وتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة تنشط في ترويج وتجارة المواد المخدرة مؤلفة من 5 أشخاص وضبط كميات من المخدرات داخل مزرعة في بلدة عقربة بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت عقب ورود معلومات تفيد باستخدام المزرعة مستودعا رئيسيا لتخزين شحنات الحشيش قبل توزيعها، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 175 كيلوغراما من مادة الحشيش و4 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا. وأضافت أن الإدارة في بيان إلى أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة وتم تنظيم الضبط القانوني اللازم بحق الموقوفين وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ 48 عملية أمنية تمكنت خلالها من تفكيك 3 شبكات دولية لتهريب المخدرات خلال شهر تموز الماضي. وأوضحت الإدارة أن العمليات أسفرت عن ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون إلى جانب أكثر من طن من الحشيش. كما أشارت الأرقام إلى ضبط أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الكريستال إلى جانب 151 غراما من الكوكايين و22 غراما من الهيروين. قال مراسل تلفزيون سوريا إن إدارة مكافحة المخدرات قبضت على تاجر مخدرات في مدينة الميادين بدير الزور. أوضح مراسلنا أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت كميات من المواد المخدرة خلال العملية، وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة في البلاد. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس منع إطلاق النار في كل المناسبات والاحتفالات، وذلك بعد تزايد ظاهرة إطلاق العيارات النارية العشوائية مؤخرا. أوضحت القيادة أن إطلاق النار العشوائي للاحتفال تسبب بإصابات بين المدنيين وترويعهم، فضلا عن إلحاق الضرر بأمن وسلامة المجتمع. كما أكدت ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية وأن أي تجاوز لهذه التعليمات سيضع مرتكبه تحت طائلة المسؤولية. أعلن دفاع المدني وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر 21 حادث سير وقع في عموم سوريا يوم أمس الجمعة. وقال دفاع المدني إن الفرق الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم للمشافي لتلقي العلاج اللازم، وأشار إلى أن فرقه قامت بإزالة آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دبابتين وسيارة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه غرفة مجحم بريف درعا الغربي. من جانب آخر قال مراسلنا إن دورية تابعة للاحتلال مؤلفة من 5 سيارات عسكرية توغلت في قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط. هذا وأشار مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال قام بتركيب كاميرات مراقبة على طريق العجرف أمباطنة وكاميرا داخل بلدة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. إلى ذلك قام جيش الاحتلال بإطلاق قنابل مضيئة فوق ريف القنيطرة الأوسط بالقرب من سد المنطرة. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بترميم طريق قديم شمال نهر الرقاد مقابل قرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا.

0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 94 عملية توغل في محافظتي درعا والقنيطرة خلال شهر تموز الماضي بحسب ما وثقه مراسل تلفزيون سوريا، في مؤشر على تصاعد التحركات العسكرية في المنطقة الجنوبية وسط تحليق شبه يومي للطيران المروحي والحرب في أجواء المحافظتين. بحسب مراسلنا تمثلت الانتهاكات في محافظة درعا بإقامة 13 حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات مداهمة للمنازل و6 عمليات قصف استهدفت محيط أراض وبلدات في حوض اليرموك، إضافة إلى إصابة شاب وطفل بنيران الاحتلال. أما في محافظة القنيطرة فقد أقيم 16 حاجزا مؤقتا ونفذت 12 عملية للمداهمة للمنازل، إضافة إلى اختطاف 6 أشخاص بشكل مؤقت. هذا وبلغ عدد المختطفين بعد سقوط نظام الأسد المخلوع 47 شخصا، أفرج خلال شهر تموز عن 4 منهم، 2 من ريف القنيطرة الجنوبي وآخر من بيت جن وآخر من جملة في حوض اليرموك. انضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد، توغلات كثيرة للاحتلال الإسرائيلي، قنابل مضيئة، كيف هو المشهد؟
1: نعم بالفعل، يعني يعود المشهد إلى المنطقة من جديد، يعني بعد تراجع يعني ربما بالنسبة للتوغلات عن الشهر السابق، عن الشهر السادس، هنا في الشهر السابع نقول يعني أن التوغلات ربما تراجعت قليلا في بعض المناطق سواء في محافظة القنيطرة أو ريف درعا، وصلت يعني عدد التوغلات إلى 94 توغل، طبعا يعني عدا عن التوغلات الأخرى يعني 16 حاجز مؤقت في ريف القنيطرة، أيضا مداهمات داخل المنازل المدنيين أيضا في محافظة القنيطرة، أو أيضا هناك في ريف القنيطرة في منطقة حوض اليرموك كان هناك عدة يعني مداهمات وإطلاق قذائف مدفعية باتجاه مناطق حوض اليرموك والأراضي المحيطة في المنطقة هناك. بشكل عام يعني اليوم تشهد محافظة القنيطرة يعني تحرك جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ قليل كان هناك إطلاق قنابل مضيئة بالقرب أو فوق سد المنطرة بالقرب يعني من المناطق قريبة من سد المنطرة، أيضا كان هناك توغل باتجاه قرية العجرة في ريف القنيطرة الأوسط، وهناك يعني حصلنا على معلومات من مصدر خاص أنه تم وضع كاميرا مراقبة على أحد المنازل على الطريق الواصل بين أنباطنا والعجرة. طبعا منذ قليل يعني أخبرنا المصدر أيضا أنه تم إزالة هذه الكاميرات بعد ساعتين من تركيب الكاميرا ومراقبة الطريق وانتشار الدوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا الطريق، تم إزالة هذه الكاميرات في يعني منذ لحظات أو منذ قليل. وأيضا يعني تشهد ريف القنيطرة الجنوب أيضا تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في بلدة عين زيوان أو في عدة مناطق أخرى، أيضا منطقة حوض اليرموك هناك أيضا تحرك والتوغل باتجاه وادي الرقاد وتفتيش بعض المنازل كان اليوم صباحا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ودون تسجيل أي حالة اختطاف أو اعتقال. بشكل عام يعني ربما هناك يعني بعد يعني تصعيدات مع الجانب الأمريكي وإيران ربما هناك حالة استنفار يعني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فالتحرك يعني بدأ في هذا اليوم.
0: وهذا هو سؤال محمد، هل يبدو أن هناك ميدانيا تغير عن التغولات الماضية؟ كما أشرت نعم. هناك تركيب لبعض الكاميرات وإزالتها وقنابل ضوئية، ربما يعني هناك شيء ميداني مختلف؟
1: نعم ربما هو بالتزامن يعني مع التصريحات الأمريكية وارتفاع وتيرة يعني التوترات بين إيران وأمريكا، ربما هنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني حالة من التأهب والتصعيد في المنطقة، يعني هو تحرك اعتيادي بالنسبة للأشهر السابقة، لكن يعني بعد يعني الهدوء النسبي كان في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك وتراجع التوغلات، اليوم يعني من جديد يعني تعود تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع التصريحات الأمريكية، ربما هو هذا السوبي الذي يعني أدى إلى هذه التحركات بشكل عام في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. قال رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف لوكالة سانا إن المحكمة انتهت من دراسة وإقرار مسودة مشروع قانون عمل المحكمة الذي أعدته لجنة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
2: نحن كأعضاء محكمة دستورية عليا تم مناقشة المسودة خلال جلستين مطولتين.

0: على مدى أسبوعين، وقد أنهينا دراسة المسودة وسوف نرسلها للأمانة العامة اللي تقوم بإجراءات الإصدار أصولا عن طريق مجلس الشعب وفخامة السيد الرئيس.
1: وأكد الخليف أن المحكمة الدستورية العليا هي أعلى جهة قضائية من حيث الفصل بين السلطات من خلال أحكام قضائية وفق الاختصاصات الموجودة في الدستور.
0: المحكمة الدستورية العليا تعد هي أعلى جهة قضائية من حيث الفصل بين السلطات، يعني هي الآن لا تمارس الاختصاص القضائي وإنما تمارس الفصل بين السلطات من خلال أحكام قضائية وفق الاختصاصات الموجودة في الدستور. نسعى إن شاء الله لأن تأخذ جميع السلطات دورها الحقيقي والفعال.
1: أعلن عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني مصطفى عبدي أن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية بلغ مراحله الأخيرة على جميع المستويات وفي مقدمتها المستويان العسكري والأمني، مشيرا إلى أن الأعمال تتقدم بالتوازي مع معالجة الملفات الميدانية والإنسانية المرتبطة بالاتفاق.
2: في وقت تتسارع فيه خطوات تطبيق اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع مؤسسات الدولة، أكد عضو الفريق الرئاسي المكلف في تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني مصطفى عبدي أن عملية الاندماج بلغت مراحلها الأخيرة في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول قرب الإعلان الرسمي عن حل قسد والإدارة الذاتية. عبدي أوضح أن خطوات تطبيق اتفاق الاندماج تتقدم بالتوازي مع ملفات ميدانية وإنسانية أبرزها إعادة النازحين إلى مناطقهم، مشيرا إلى أن عمليات إزالة الألغام تمثل العقبة الرئيسية أمام استكمال عودة الأهالي إلى مناطقهم. وتبقى عودة نحو 12500 عائلة إلى منازلها في رأس العين مرتبطة بإعلان المنطقة أمنة بعد الانتهاء من إزالة الألغام في ظل انتشار كثيف لحقول الألغام بين تل تمر ورأس العين وفقا لما كشفه عضو الفريق الرئاسي. وعلى صعيد التنفيذ الميداني شهدت محافظة الحسكة خلال الأشهر الماضية انتقال إدارة عدد من المؤسسات إلى الحكومة السورية وتسلم مواقع وحواجز عسكرية وتعيين مسؤولين إداريين جدد في خطوات اعتبرت جزءا من تنفيذ بنود الاتفاق. تصريحات عبدي جاءت في ظل الحديث المتصاعد عن اقتراب الإعلان الرسمي عن استكمال تنفيذ اتفاق الاندماج وحل قسد والإدارة الذاتية دون صدور أي تأكيد رسمي من دمشق أو قسد حتى الآن. وبينما تتقدم الملفات الأمنية والعسكرية نحو خواتيمها، تبقى قضية المهجرين وإزالة الألغام من أبرز التحديات التي تحدد وتيرة المرحلة المقبلة ومآلاتها في مشهد يعكس مدى تعقيد الملف وتشابك أبعاده الإنسانية والسياسية والأمنية.
1: سلم رئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب أوراق اعتماده مندوبا لدى جامعة الدول العربية إلى الأمين العام للجامعة نبيل فهمي. بحسب السفارة السورية في القاهرة، بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وجامعة الدول العربية ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العمل العربي المشترك. أعلنت نقابة المهندسين اعتماد حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة لتسريع إنجاز تقارير الكشف الهندسي والتقييم الإنشائي للمباني المتضررة خلال الحرب التي شنها النظام المخلوع في مختلف المحافظات. نقلت وكالة سانة عن نقيب المهندسين مالك حاج علي أن الإجراءات الجديدة تشمل تقديم خدمات الكشف الأول على المباني المتضررة مجاناً، إضافة إلى منح حسومات تصل إلى 50% على أجور التقارير والدراسات الخاصة بمشاريع المنظمات الإنسانية ومشاريع البنى التحتية. وأوضح أن المعايير الفنية التي أعدتها النقابة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تصنف المباني المتضررة إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المباني الصالحة للترميم المباشر والمباني التي تحتاج إلى أعمال تدعيم قبل تنفيذ الترميم، وأخيراً المباني غير الآمنة والتي تستوجب الإزالة وإعادة البناء. يعاني السوريون من عدم توفر بديل لفئة 500 ليرة القديمة في العملة الجديدة. مراسلنا من حلب استطلع آراء عدد من الأهالي بخصوص هذه المشكلة.
3: عم نعاني من 500 كثير، يا عم نعيف 500 كلها يا عم نسامحه، يا هيك عم بصير شغل مسامحة. أحيانا عم بعطيه قداحة علكة مسكة شيء بقيمة 500، ما في 500.
4: السمان هلا بيعطيك مثلا بسكويتة، يعطيك شغلة تانية مثلا بدل الإصراف، إيه صدراني بيعطيك لزج جرح.
5: شو ما يعطونا مثلا ممكن أن دخاني حقه 90 يعني على العملة الجديدة، ظرف قهوة مثلا، يعني نتحمل بعضنا، يعني الشرة عليه صعب والبياع يعني لو معه بيعطي يعني، بس إنه المشكلة هيك صايرة.
6: يعني طب بطي يساوي 500 جديدة إيش صفت، يعني يساوي 200 هي العشر ليرات، إيه يساوي 10 23 50 500 طبعا، يعني يساوي 5، يعني مثلا بكون الحساب مثلا بضل 500 مثلا، ايه بشي بيعطيك اياه دروبسي يا الكي.
7: ايوه احيانا بيسامحونا، احيانا يعني مدبر في الله شيء مع حياة 500، في عندي شغلات بعطيهم اياهم. هلا لا معترض، لا في يعني مسامحه، وفي احيانا في شغلات مثلا محايد صغيره مثلا من 500 بعطيها.
8: يعني هلا نحن مثلا انا اشتريت بمبلغ كبير، فانه هو بده يرجع لي، فانه لا ما بيرجع لي مثلا بداله مسكه شغله، عرفت؟ او انا بقول له خلص يعني ما بدي ترجع لي ابدا.
9: لا بيرجع اذا موجود فئات صغيره، بيرجع فئات صغيره، ما موجود خلص. لا مو مسامح، لا ما عنده هالشيء، لا حرام ما في عندهم هالشيء.
10: هلا من وقت ما اختفت الفئات القديمه من العمله السابقه، تمام، بلشنا نعاني من مشكله نقص اللي هي ال 100 ليره ال 10 ليرات عفوا، بعد ال 25 ليره، وبشيء الاقل اللي هي ال 50 ليره. فعم نضطر انه نسامح، هذا اوكي ما في مشكله بهذا الموضوع، بس يعني عم نواجه مشكله كثير كبيره.
1: انضم الينا ابراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. مساء الخير ابراهيم، ما حجم هذه المشكله ب يعني فقدان فئات صغيره من العمله الجديده؟
11: مساء الخير محمد، حقا يعني مع طرح العمله الجديده بدل العمله القديمه كان هناك فقدان لنوع كان معروف هو 500 ليره، لم تحل محلها 5 ليرات، لكن باقي الفئات النقديه بعضها حل مكانها بشكل مباشر عملة جديدة بما يعادلها بعد إزالة الأصفار، وبعضها الآخر تم مضاعفة الرقم ووجود عملة جديدة لم تكن موجودة سابقا، كفئة 500 ليرة التي تعادل 50,000، وفئة 200 ليرة التي تعادل 20,000، وفئة 500 يعني 10 ليرات التي أو 100 ليرة التي تعادل 10,000، 5,000 سابقا، هناك فئة 50 وهكذا. حقيقة الفئة يعني البسيطة التي يتم الحديث عنها حاليا والتي ربما يعني تصادف بشكل يومي في إطار التعاملات البسيطة غياب، هي فئة 5 ليرات على العملة الجديدة التي تعادل سابقا 500 ليرة، كانت موجودة في الأسواق، ولكن يعني حتى غروب وجودها خلال الفترة الماضية يعني لم تصادف ربما أهمية تذكر، لأنها فقدت قسم كبير من قيمتها الشرائية على مدار الفترات الماضية، وبالتالي حتى ربما الحاجة إليها هو أمر يقتصر على يعني مستويات بسيطة جدا من التعامل المادي. على مستوى التعامل بالعملة الجديدة ما لاحظته حقا حتى خلال تعاملي الشخصي أنه فئة 2500 ليرة أو فئة 25 ليرة سورية على العملة الجديدة، حتى أنا كشخص وربما معظم السوريين حتى الآن لم يتأقلموا مع هذا التغير بشكل كبير، وبالتالي حتى الأرقام تطلق على العملة الجديدة هي ذاتها التي تطلق سابقا على العملة القديمة. عندما تذهب لشراء مبلغ، تذهب لشراء شيء تدفع 500 ليرة فيقول لك المبلغ 50,000، تدفع 500 ليرة وكذا. فحاليا يتم التعامل ربما واستدراك الوضع بفئة 25 ليرة بأنها تحمل 5 ليرات، يقوم البائع بتقديم يعني مبلغ إضافي، المشتري بتقديم مبلغ إضافي، يقوم البائع بعد ذلك برد 25 ليرة، مثلا لو 30 ليرة يقوم بدفع مثلا 5 ليرات، يقوم بدفع 20 ليرة، يقوم البائع بإرجاع 25 ليرة إن كان حقيقة يريد أن يتم التعامل المادي كما يجب. هناك نقطة ربما أن هناك يعني رغبة بأن يتم فعليا إسالة المبلغ المالي الجديد واستبدال العملة بشكل كامل، ثم مع مرور الوقت عندما تبدأ القيمة الشرائية للعملة بالارتفاع شيئا فشيئا لابد من وجود 5 ليرات، ولابد من وجود أيضا ليرة وهي الفئة النقدية الأساسية التي يتم التعامل فيها بإطار التعامل اليومي، وهي ربما الفئة المعدنية المطلوبة في أي يعني تعامل على مستوى الداخل. لا ندري إن كانت حقيقة يعني البنك المركزي قد أجل فعليا إصدار هذه العملات ريثما يتم يعني ارتفاع مستوى أو قيمة الليرة السورية مقارنة بالدولار بعد فترة من الزمن، وبالتالي تبدأ فعليا الحاجة تكون أكبر للليرة ولفئة الخمس ليرات بشكل أساسي.
1: طالما فتحنا موضوع العملة إبراهيم، هل يعني كان هناك مشكلة يعاني منها البعض وهي استبدال العملة القديمة يتم بأسعار أقل، وحتى مجلس الإفتاء أصدر فتوى بهذا الخصوص أنه يعني البعض يبادل العملة بقيمة أقل من الجديدة؟
11: حاليا يحصل هذا الأمر عندما أنهى البنك المركزي فعليا عمليات الاستبدال التي كانت جارية في حلب في مركز البريد بشكل أساسي، حتى أن فرع مصرف سوريا المركزي افتتح لساعات فقط للاستبدال، والمصرف العقاري أيضا لساعات، ثم بعد ذلك تم الإغلاق وتحول كل عملية الاستبدال نحو مركز البريد الواحد. كان هناك ازدحام كبير فعلا، السوريون الموجودين في حلب وفق متابعتنا كانوا يمتلكون مبالغ مالية كبيرة يعني على مستوى العملة القديمة، وبالتالي كانت حقيقة المدة المحددة خلال الأسبوع القديم الماضي لاستبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة غير كافية. حاليا يجري العمل على الذهاب إلى محال الصرافة التي تأخذ مقابل هامش ربح مقابل عملية الاستبدال. يصل هذا الهامش، يعني قبل قليل عندما كنت في إحدى المحطات الوقود قال أحدهم بأن الهامش يصل إلى 10% من قيمة المبلغ المادي المراد تصريفه، وبالتالي يقوم الصرافون حاليا الموجودين في المنطقة ب يعني سحب المبالغ المالية القديمة، ويقومون بعد ذلك بتكبد عناء الذهاب إلى دمشق أو إرسال المبالغ إلى دمشق. هذه يعني الهامش هو فقط لإتمام عملية الاستبدال، وبالتالي يعني عملية الاستبدال جارية لكن بهذا الإطار حسب حقيقة معدل الهامش. إن كان الهامش قد يصل إلى مرحلة الاستغلال ربما للشخص الذي يمتلك مبلغ مادي وغير قادر على الذهاب إلى دمشق الاستبدالي بشكل مباشر عبر البنك المركزي، سيتوجه إلى محل صرافة، قد يصل الأمر إلى مرحلة الاستغلال. لكن في مرات كثيرة حقيقة الأمر يتعلق فقط بعمولة مالية بسيطة 5% إلى 10% هي مبلغ بسيط مقارنة بعملية الاستبدال المبالغ التي ما زالت بحوزة الأهالي والتي لم يتمكنوا من استبدالها خلال فترات.
1: شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. استقبل مطار حلب الدولي 3 شركات طيران جديدة في خطوة تعزز شبكة رحلاته وتوسع خيارات السفر أمام المسافرين. هذا وأسهمت الشركات الجديدة في إضافة رحلات مباشرة تربط حلب بالرياض وأنطاليا إلى جانب وجهة أوروبية عبر ألمانيا، بما يعزز الربط الجوي للمدينة مع وجهات إقليمية ودولية.
12: الصراحة هو اليوم تاريخي لمطار حلب ولمدينة حلب بشكل أجمع. نشهد اليوم افتتاح 3 شركات جديدة في مطار حلب الدولي. هذه الشركات تعطي وجهات جديدة، آفاق جديدة للتعاون، تعطي إمكانية للمسافر، إتاحة للمسافر أن يختار الشركة المناسبة والأسعار المناسبة والوجهة المناسبة التي تناسبه. اليوم عندنا الشركة التركية سان إكسبريس قادمة من أنطاليا، لدينا الشركة الألمانية ليف إيفيشن قادمة من مدينة دوسلدورف، ولدينا شركة فلايناس قادمة من الرياض. أهمية الشركة الألمانية هي أول رحلة تربط أوروبا بمطار حلب الدولي، تساعد المسافرين على القدوم مباشر باتجاه مطار حلب الدولي، عدم استخدام شركات أخرى، عملية الترانزيت، انتقال من مطار إلى مطار آخر، وصولها مباشرة إلى مطار حلب الدولي.
1: قالت الشركة السورية للمشتقات النفطية إن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود، في وقت تشهد فيه عدة مناطق في البلاد استمرارا متقطعا لأزمة المحروقات منذ عدة أشهر.
13: لا تنقشع أزمة المحروقات عن صدور السوريين منذ عدة أشهر، فحينا تشهد المحطات والأسواق انفراجا نسبيا، وحينا آخر تعود الأزمة لتزداد تعقيدا. وفي ظل الأزمة المستمرة أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية استمرار توريد المشتقات إلى مستودعاتها بالتوازي مع مواصلة عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى مختلف المحافظات ومحطات الوقود وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرار تزويد السوق المحلية باحتياجاتها. وأوضحت الشركة أن الضغط المؤقت على عمليات التوزيع يعود إلى تزامن عدة عوامل في مقدمتها التوترات الإقليمية والدولية وما رافقها من اضطرابات في الملاحة والنقل البحري، الأمر الذي فرض ضغوطاً على سلاسل توريد الطاقة ورفع تكاليف الاستيراد. وأضافت أن هذه العوامل ترافقت مع تحديات تشغيلية خلال مرحلة إعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب الارتفاع غير الاعتيادي في الطلب على المشتقات النفطية في بعض المناطق. غير أن بيان الشركة السورية للمشتقات النفطية يتناقض مع بيان سابق لوزارة الطاقة صدر في آذار الماضي بشأن أزمة المحروقات، أكدت فيه عدم وجود أي نقص في المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن المصافي العاملة تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي، وأن عقود استيراد النفط الخام مستمرة عبر القنوات المعتمدة. كما عزت الوزارة حينذاك الأزمة إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب، موضحة أن المبيعات تجاوزت 300% مقارنة بالمعدل اليومي الطبيعي. وبين تصريح سابق نفى وجود ضغوط على سلاسل توريد المشتقات النفطية في البلاد وتصريح حالي يؤكد وجود تلك الضغوط، تبقى أزمة المحروقات قائمة وسط مخاوف من تجاوز كونها أزمة مؤقتة وتحولها إلى جزء من الحياة اليومية للأهالي.
1: أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن المؤسسة تدرس حالياً العروض المقدمة من شركات محلية وخارجية لتنفيذ مشروعي إعادة تأهيل طريقي دمشق تدمر وتدمر دير الزور. وأضاف نجار أن الشركة تدرس أيضاً إنشاء فرع ثان للطريق، مشيراً إلى أن الإعلان عن العرض الفائز سيتم فور انتهاء أعمال التقييم تمهيداً لبدء التنفيذ. يأتي ذلك بعد الفاجعة التي شهدها طريق دمشق دير الزور وأودت بحياة 35 شخصا وتسببت بإصابة 30 آخرين. أعلنت لجنة موزعي الإنترنت في محافظة الحسكة تنفيذ إضراب تحذيري عام اليوم السبت، احتجاجا على ما وصفته بعدم استجابة الجهات المعنية لمطالب الموزعين واستمرار رفض تخفيض أسعار الإنترنت بما يتناسب مع الأسعار المعتمدة في المناطق المجاورة. أوضحت لجنة موزعي الإنترنت في بيانها أن الإضراب بدأ صباح السبت عند الساعة 11 واستمر لمدة 3 ساعات، وتضمن إيقاف جميع أبراج الإنترنت وإغلاق مراكز ومحال بيع وتوزيع الخدمة في مختلف مدن المحافظة. واتهمت اللجنة الجهات المعنية بالإصرار على فرض شروط وصفتها بالتعجيزية ورفض إبرام عقود جديدة رغم التغيرات الأخيرة وما نتج عنها من فراغ قانوني ودخول شركات جديدة إلى السوق. أعلنت وزارة التربية إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات اعتبارا من يوم غد الأحد. من جانبه دعا وزير التعليم العالي مروان الحلبي حملة الشهادات الثانوية غير السورية إلى الإسراع باستكمال إجراءات معادلة شهاداتهم من أجل التقدم إلى المفاضلات الجامعية.
14: قرار هام من وزارة التربية والتعليم يتضمن معادلة شهادات التعليم الثانوية غير السورية مع قرب المفاضلة على القبولات الجامعية للعام الدراسي الجديد. وزارة التربية والتعليم فتحت باب تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية اعتباراً من 2 شهر آب في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات، داعية الطلاب لاستكمال الوثائق المطلوبة والتي تشمل الشهادة الثانوية الأصلية وكشف المواد الدراسية مصدقين أصولاً، إضافة إلى ترجمة الشهادات الصادرة عن دول غير عربية وإرفاق وثيقة إثبات شخصية ونسخة إلكترونية من المستندات. كما أتاحت الوزارة قبول طلبات المعادلة بشكل مشروط قبل استكمال إجراءات التصديق مع تعليق إصدار وثيقة المعادلة إلى حين التحقق من صحة الوثائق، وإمكانية إخضاع بعض الطلاب لامتحانات تكميلية عند وجود نقص في المواد الأساسية. يأتي الإعلان استكمالاً لإجراءات اتخذتها الوزارة خلال العام الحالي، شملت إيقاف العمل بالامتحان المتمم للشهادات الأجنبية لمدة عامين، في حين سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتسجيل الجامعي المشروط لبعض حملات الشهادة غير السورية بهدف تسهيل عودة الطلاب الذين أنهوا تعليمهم خارج البلاد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعا حملة الشهادات الثانوية غير السورية إلى الإسراع في استكمال إجراءات المعادلة قبل التقدم إلى مفاضلات القبول الجامعي، محذراً من أن التأخر في إنجازها قد يحرمهم من التسجيل ضمن المواعيد المحددة.
1: هذا وقالت وزارة التربية والتعليم إن الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها سيتم خلال الأسبوع الحالي. أضافت الوزارة أنها أنهت إدخال جميع النتائج عبر تطبيق مخصص لعرضها، وأنها ستنشر رابط تحميل التطبيق لاحقاً عبر معرفات الوزارة الرسمية. أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد صدور أكثر من 7600 سجل تجاري فردي خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب تأسيس أكثر من 2000 شركة محدودة المسؤولية. وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى تحسن بيئة الاستثمار وفعالية نظام النافذة الواحدة والانفتاح الاقتصادي بعد التحرير، إضافة إلى القرارات والسياسات الجديدة والإجراءات المبسطة والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال. قال المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود لتلفزيون سوريا إن الهيئة نظمت منذ بدء عملها نحو 15 ضبطا لتزوير الذهب، سواء لورش في الداخل أو عابرة للحدود، منها أونصات ماركات عالمية مزورة، داعيا للابتعاد عن مواقع التواصل ودعاياتها الكاذبة ومغرياتها.
15: بداية منذ تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة حتى الآن أصبح ما يقارب حوالي 15 ضبط لعمليات تزوير، إن كان هي مشغولة في الداخل من خلال ورشات في الداخل أو عابرة للحدود. فضبطنا الفترة الأخيرة بعض الأونصات من الماركات العالمية ولكن مزورة، فاستطعنا بفضل الله بالتعاون مع الصاغة في الأسواق يعني من ضبطها وبسرعة.
1: انطلقت اليوم في مدينة حماة فعاليات مؤتمر تطوير طب حديثي الولادة الذي تنظمه نقابة أطباء حماة برعاية وزارة الصحة ونقابة أطباء سوريا، متضمنا جلسات علمية ومحاضرات تخصصية بمشاركة كوادر طبية من مختلف المحافظات.
16: المؤتمر غني بالمواضيع التي تهتم بصحة الأطفال حديثي الولادة، معنا أطباء مشاركين محاضرون من بلدان مختلفة. المؤتمر جزئين، اليوم الفترة الصباحية هي حضوري، اجتمعنا مع كثير من زملاء من مناطق مختلفة، كان فرصة للتعارف وإلقاء المحاضرات والمناقشات. رح يكون في فترة مسائية على مدة 3 أيام، كمان من محاضرين من بلدان مختلفة ومواضيع غنية ومهمة. غدا صباحا وبعد غد سيكون هناك ورشات عمل، ثم في اليوم الرابع والخامس سيكون أيضا هناك ورشات تدريبية بما يخص إنعاش حديثي الولادة ودورات لاستقرار الأطفال حديثي الولادة. المواضيع شملت الرعاية التنفسية، شملت الرعاية العلاج بالتبريد لأطفال تلال الدماغ بنقص الأكسجي الدماغي.
1: تتواصل في محافظة طرطوس جهود معالجة ظاهرة التسول عبر خطوات تستهدف الأسباب إلى جانب الحد من الظاهرة، بالتزامن مع افتتاح مركز للرعاية الاجتماعية لاستقبال الحالات الأكثر احتياجاً.
17: بعد شهرين من إطلاق حملة معالجة ظاهرة التسول في محافظة طرطوس، تراجعت الظاهرة بنحو 70% وفق الجهات المعنية، حيث انطلقت الحملة من مدينة طرطوس قبل تعميمها على بقية مناطق المحافظة مع معالجة عدد من الحالات ضمن خطة تستهدف الحد من الظاهرة ورعاية الفئات الأكثر حاجة.
18: لقدرنا نعالج مجموعة من الحالات اللي فعلا بحاجة، وضع الاقتصادي جدا سيء، وبالتالي قدرنا نقدم لها بدائل فرص عمل صغيرة قائمة على أنه تأسس مشروع الصغير واللي من خلاله تقدر يكون مصدر رزق لها.
14: بالتزامن مع الحملة افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مركزاً للرعاية بعد إعادة تأهيله وتطويره، فإلى جانب تجهيزه بالمستلزمات الأساسية زينت جدرانه برسومات مخصصة للأطفال، وأعيد تأهيل حديقته لتكون مساحة آمنة للأنشطة والترفيه، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة ويسهم في رعاية المستفيدين وإعادة دمجهم في المجتمع.
19: هلا بالنسبه لتجهيزه اكيد مساعده المنظمات غير الحكوميه عم يساعدونا، يعني كل جمعيه حسب تصنيفها وحسب الشغله تقريبا الكل ما عم بيقصر عم بيساعدوا بتجهيزاته، سواء التجهيزات او الدعم النفسي او اداره الحاله. كمان نحن عم نشتغل هلا على النادي الصيفي، هيدا النادي الصيفي لمده شهرين، كل شهر معدل نشاطين بالاسبوع عم يكون للاطفال اللي عم يعانوا من عماله اطفال، اللي عم بيبيعوا خبز بالشارع عم نجيبهم وعم نعمل لهم انشطه مع الأطفال الموجودين عنا بالمركز.
14: يهدف افتتاح المركز إلى سد ثغرة في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ كان المبنى سابقاً سجناً للأحداث في حين كانت حالات مجهولي النسب أو فاقدي الرعاية تحال مؤقتاً إلى مشفى الأطفال بانتظار تحويلها للجهات المختصة. أما اليوم فأصبح مركزاً مخصصاً لاستقبال هذه الحالات وتقديم الرعاية لها.
20: بين الحملة الميدانية ومركز الرعاية لا تتوقف مواجهة التسول عند إبعاد المتسولين عن الشوارع، بل تبدأ بدراسة كل حالة وتأمين الحماية وبدائل العيش، بما يعالج أسباب الظاهرة ويحد من عودة أصحابها إليها. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: تعاني قرية السماقيات في ريف درعا من نقص في الخدمات الأساسية، يتصدرها تعطل بئر المياه الرئيسي، محرم السكان في القرية والقرى المجاورة من مصدرهم الأساسي للمياه، وسط مطالب الأهالي بإعادة تأهيل وتحسين واقع التعليم والصحة والاتصالات.
21: على امتداد الشريط الحدودي مع الأردن في ريف درعا الشرقي، تتشارك القرى الحدودية تحديات خدمية متشابهة، وفي قرية السماقيات تبرز هذه التحديات في أزمة مياه متفاقمة، إلى جانب نقص الخدمات الأساسية التي يطالب السكان بتحسينها.
22: مجلس بلدة صماد مسؤول إدارياً عن 8 قرى: صماد، سمج، السماقيات، طيسيا، الغول، والمشاني والعمال. طبعاً هذه القرى حدودية وتعاني مشاكل ونقص كبير في الخدمات، تعاني من مشكلة عدم توفر المياه بالشكل المطلوب والكمية المطلوبة والجودة المناسبة.
21: تفاقمت أزمة المياه في المنطقة إثر خروج عدد من الآبار عن الخدمة، لتبقى بئر واحدة فقط تغذي 7 إلى 8 قرى حدودية، ما ضاعف الضغط على هذا المصدر الوحيد وفاقم معاناة السكان لا سيما خلال فصل الصيف.
23: احنا هون عم نعاني من نقص حاد وجفاف في المياه بعدم توفر التأهيل للآبار، موجود الآبار فقط في حاجة لتأهيل. الآبار اللي عم تشتغل هو بير واحد شغال عم يغذي أكثر من 7 أو 8 قرى. الأهالي عم تحاولوا يتقاسموا المياه يعني بأقل الخسائر حتى يقدروا يعيشوا، مما يسبب كمان يعني كثير حركة نزوح، في أكثر من 1200 نسمة نازحين ما عم يقدروا يرجعوا على هاي القرى بسبب نقص المياه والخدمات الحكومية الكاملة.
21: ولا تقتصر معاناة أهل السماقيات على أزمة المياه فحسب، بل يواجه السكان أيضاً ضعفاً في الخدمات الصحية وتحديات في القطاع التعليمي، إلى جانب مشكلات في الاتصالات، وسط مطالبات بتحسين واقع الخدمات الأساسية في القرية.
24: ما فيها لا مستوصف لا دكتور، يعني الأطفال حرام اللي بتمرض بتظلها يعني يامات للصبح ما في آلية الشينة. طلابنا مثلاً يعني الأساتذة والأوانس قليلة ما بتيجي لهون من سبة السير.
21: ويأمل أهالي المنطقة أن تسهم إعادة تأهيل الآبار المتوقفة عن العمل، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم اليومية، بما يضمن استقرار السكان في هذه المنطقة الحدودية.
25: رغم المطالبات المتكررة بإعادة تأهيل الآبار وتحسين البنية التحتية، لا تزال قرية السماقيات والقرى المجاورة تنتظر خطوات عملية تنهي سنوات من المعاناة وتؤمن للسكان الحد الأدنى من مقومات الحياة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درعا.
1: انطلقت في مدينة حلب مبادرة مسار التوعية المجتمعية لتعزيز المشاركة المجتمعية بالتوازي مع الأعمال الخدمية لمجلس المدينة. تأتي هذه المبادرة في إطار حملة حلب تستحق التي تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي ومستوى النظافة في المدينة.
0: حالياً عندنا مبادرة بالحرم الجامعي، حرم سور الجامعة، تنظيف الشوارع والأرصفة ودهن الأرصفة، وعنا تقديم وتركيب 147 سلة مهملات بالتعاون مع محافظة حلب وفريق كفاف، والشباب المتطوعين عم يشتغلوا حاليا قائمين بالعمل. طبعا ضمن الحملة في تنظيف ألواح الطاقة للإنارة وللإشارات المرور.
2: شاركنا نحن كمتطوعين في شؤون الشباب مع الكتلة الخامسة، وطبعا بمشاركة كفاف بتنظيف ساحة الجامعة وتنظيف من الحرم الجامعي من كلية الأداب لكلية الاقتصاد، كمتطوعين لحتى نترك أثر أنه النظافة هي الأساس من ناحية الثقافة، من ناحية الأخلاق، من ناحية أنه نثبت للمجتمع جميعا أنه النظافة هي أساس المجتمع، ولحتى نترك لو أثر بسيط كشؤون الشباب في حلب وفي سوريا إن شاء الله. مدة المشروع كانت 3 أيام، ولكن شفنا في مسابرة وفي قوة من ناحية الشباب المتطوعين فزادت مدته أكثر، 3 أيام كمان.
1: تسعى شابة من ريف حلب الشرقي إلى إعادة إحياء حرفة التلبيد، إحدى الحرف التقليدية المرتبطة بالمنطقة، خلال تحويلها إلى مشروع يجمع بين الحفاظ على التراث وتطوير منتجات تلائم احتياجات اليوم.
3: أنا بيان الجاسم، مدربة حرفة اللباد أو فن التلبيد. اللباد هي حرفة تراثية موجودة في سوريا في البادية وفي منطقة حلب، تستخدم هناك بكثرة كبسط يمدوه على الأرض، وهي صوف الغنم بيغسلوه وبيبعتوه لعند اللبابيدي في حلب. فهون بصير في عندي علاقة اقتصادية حلوة كتير بين الريف والمدينة. قديما كانوا أهل الريف يبعثوا الصوف، شيخ الكار في حلب يصنع لهم اللباد ويبعث لهم إياه ليستخدموه ويمدوه على الأراضي كوسيلة تدفئة. هاي الحرفة هلأ اندثرت لأن الناس استعاضت عنا بالموكيت أو السجاد الآلي لأنه هو أرخص وأسرع. أما هي كحرفة هلأ نحن عم نحاول ننعشها من جديد ونعرف الجيل الجديد على تراثنا عن طريق أنه يعرفوا أصلاً شو هو اللباد، شو استخداماته، شو مواده. هلأ نحن بالنسبة للصبايا أو الشباب الجايين يتعرفوا على حرفة اللباد، ما فينا دغري نقول لهم تعالوا ندعك ونصنعوا هيك، فبنعمل شيء عصري أكثر، أو ممكن نستخدم كديكور، ممكن نستخدم كهواية. فنستخدم مثلا ماشة لباد جاهزة ومنجيب صوف ملون يتم تلبيده باستخدام إبرة خاصة، الإبرة فيها نتوءات بتخلي شعر الصوف يفوت بقلب ماشة اللباد يعني ويلبد فيها. هو اسمه تلبيد لأني الصوف بيلبد في بعضه، ولازم يكون صوف غنم لأني فيه هاي الخاصية، هو صوف خشن بالاحتكاك بيلبد ببعضه وبيصير مثل القماشة بدون استخدام أي ماكينة أو خياطة، بس مجرد عملية الاحتكاك. لما طرحنا هالورشة فلقينا الإقبال من الشباب كبير كتير، منه هن عم بتعرفوا على تراثهم وبنفس الوقت عم يتعلموا شيء جديد بفرغوا فيها طاقاتهم، وبنفس الوقت شيء جميل كتير إنه هن عم بيعملوا شيء بإيدهم لإلهم.
4: أنا رها شاكر، طلعت عمارة سنة تانية. شاركت بهي الورشة اليوم لفن التلبيد كرمال أتعلم نوع جديد من الفن اللي هو يعني تقريبا قرب ينثر مشان نرجع للحياة يعني. بنفس الوقت مشان نفرغ طاقاتنا السلبية. الفن اليدوي كثير بيختلف عن الفن الرقمي لأنه لما بنشتغل بإيدينا بنحس أكثر مشاعرنا في الشغل أو في العمل أكثر من الفن الرقمي لأنه بكون هيك جامد على الشاشة أكثر، فإنه ما بنحس فيه كثير. يعني فيني أستخدم هاي الفنون اللي عم بتعلمها ضمن مجال شغلي.
5: بس ليش هي الخبرة؟
1: وصلنا إلى ختام هذه النشرة. ليلى هانئة وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدة عين منين في ريف دمشق والتصعيد الذي تبعها بعد الاعتراض على العمل في بئر للمياه يغذي المنطقة، ولماذا تحولت هذه الأزمة إلى حدث أمني. نناقش في المحور الثاني استمرار أزمة المحروقات في مختلف المحافظات السورية منذ أسابيع، فما أسباب هذه الأزمة؟ ما الخطة المطروحة لاحتوائها؟ أما في المحور الأخير فنناقش تصريحات عضو الفريق الرئاسي لتطبيق اتفاق اندماج قسد مع مؤسسات الدولة وخطوات تنفيذ الملف الإنساني، فهل اقتربت عملية الاندماج من مراحلها الأخيرة؟ مرحبا بكم.

0: شهدت بلدة عين منين في ريف دمشق توترا أمنيا أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه بعدما رفض الأهالي إدخال حفارة إلى أراضي البلدة خشية استنزاف الحوض المائي. في حين أوضحت مديرية إعلام ريف دمشق أن الآلية التي كانت تعمل في البلدة مخصصة لصيانة الآبار القائمة وليست لحفر آبار جديدة.
1: ملف مياه الشرب في بلدة عين منين بريف دمشق يتحول إلى توتر أمني وميداني عقب اعتراضات للأهالي على أعمال حفر وصيانة مرتبطة بآبار المياه خشية استنزاف الحوض المائي الذي تعتمد عليه المنطقة. التوترات في عين منين بدأت على خلفية محاولة إدخال حفارة لحفر بئر جديد في خطوة أثارت احتجاجات بين الأهالي الذين طالبوا بإيجاد حلول لأزمة العطش المتفاقمة، لكن سرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن الداخلي تخللها إطلاق نار وسط حالة من التوتر. مديرية إعلام ريف دمشق أوضحت أن الحفارة كانت مخصصة لصيانة آبار بهدف تحسين واقع التزويد بالماء وليس لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت اجتماعات مسبقة مع الأهالي لشرح طبيعة الأعمال. وأضافت المديرية أن التوتر تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكوادر العاملة وقطع الطرق وإشعال الإطارات، كما تعرضت بعض آليات الإطفاء والإسعاف لاعتداءات في أثناء توجهها إلى الموقع، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في البلدة وتمكنت من احتواء الموقف، معلنة انتهاء التوتر مع وصول وفود للصلح والتهدئة. في حين ذكرت محافظة ريف دمشق توقيف عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في عرقلة أعمال الحفر والاعتداء على عناصر الأمن. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار أزمة المياه التي يعاني منها عدد من المناطق في ريف دمشق، ما يثير تساؤلات حول سرعة الاستجابة لمعالجة أسباب الاحتقان ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا مختار بلدة عين منين بريف دمشق لنقل روايته بشأن التوترات التي شهدتها البلدة بسبب اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل أي أمر، أهل التل هن أهلنا وأخواتنا، والله ما بفرق بيتنا شيء، والنظام 14 سنة بكل مشاكله ما قدر يفرق بيننا وبين التل، والمي مشترك إن شاء الله كل واحد أخذ حصته، والموضوع في دراسة قائمة لتوزيع المياه بين منين وبين التل. أما الأمر اللي عم يصير إنه في أشخاص متنفذة بالتل، واسميا رح نذكرها هي الشخصية أبو راجح جازي اللي صار معروف من هلأ ومن زمان النظام، اللي كان مهددنا بقواعد الفرقة الرابعة إنه تقصف منين مقابل المي، ولازال اليوم إله سطوته وإله نفوذه بماله بشو ما بعرف، والله ما بعرف. فنحن القضية انه الشباب اهل البلد طلعوا كرمال انه يكونوا واقفين جنب الحرازة، ما يكون في اي عمل ولا اي سلاح ولا اي عمل ضد الدولة، بالعكس. وعلى فكرة الدرون كانت عم تصور المشهد كامل، الشباب الامن والشباب المعتصمين كانوا عم يشربوا سوا وياكلوا سوا وصلوا العصر سوا ايد واحدة ونفس واحد، ما كان في اي مشكلة، لحتى اجت الفرقة المداهمة اللي اجت بعدين هي اللي شعلت المشهد. مين المسؤول عنها والله ما بنعرف، أما ما في أي خلاف إن شاء الله نحن بين أهل التل أبدا، موضوع قيد الدراسة وماشيين فيه بأوراق نظامية، ولكن في ناس عم تتجاوز الموضوع، بس هاي هي القصة، ما في أي شيء. أهلنا نحن وأهل التل النظام ما قدر يفرق بيننا، وهلأ إن شاء الله نحن أهل وأخوة، ما في أي خلاف، والأمن أهلنا وأخواتنا، وقلت لك الدرون عم تصور المشهد كامل، ما كان في أي مشكلة لحد ما إجت هاي الكتيبة اللي إجت آخر الشيء، صاروا يضربونا بالحجارة أبدا، ضربونا بالحجارة وكبروا القصة على الأخير وضربوا بالبواريد، وأنا أحد الناس اللي انهنت وانضربت، وحتى شباب من الأمن العام قالوا لي طلبنا نحن فلان وفلان، نحن بنشهد معك إن شاء الله إنه صار معك كذا هيك، والأمن أهلنا والدولة دولتنا، والله دمنا وروحنا في ده الدولة، ولا منقدر نتجاوزها قيد أمله. والله يجزيكم الخير. نحن هذا الموضوع اللي عنا، واتصلوا وش كل شيء تصدر على مواقع التواصل إنه منين ضد الدولة، هذا كلام عاري عن الصح، ولا منقبل فيه من أي جهة من الجهات. والله يجزيكم الخير.
0: انضم إلينا أحمد خليل، رئيس لجنة التنمية في بلدة عين منين في دمشق، معنا من دمشق، ويحيى الصفدي الصحفي والكاتب من دمشق أيضا، ورشيد حوراني الباحث في الشأن الأمني والسياسي، الجميع من العاصمة السورية دمشق، مرحبا بكم. أستاذ أحمد، لماذا هذه المشكلة حصلت بهذا الشكل؟ هناك تضارب في الروايات، وهل هناك أسباب أخرى غير بئر المياه؟
3: لا، هي القصة، أولا أنا بمسي عليك وعلى الأستاذ المشاهدين والحضور الكريم. هلأ، هي القصة قديمة، كان في نهر بمنين، هذا النهر كان في قسمة مشتركة بين التل ومنين، لكن في مرحلة معينة بسبب الاستهلاك الجائر بمنطقة بعرجل وفتح آبار زيادة عن الحد الطبيعي، صار هذا النهر يعني إلى جفاف، انتهى الأمر فيه إلى جفاف. هلأ حاليا في علاقات قربة بين أهل التل وأهل منين، نحن في علاقات نسب بين أهل منين وبين أهل التل، وبالعكس هن أهلنا وهن إخواننا وأبناء عمومتنا وأبناء أخوالنا. مشكلة الآبار ببعرجل هي مشكلة قديمة على زمن عبد الله الأحمر. كان بعض المتنفذين من الحزبيين واللي كانوا مستلمين السلطة في تلك الأيام يعني قصرا يفوتوا على منطقة بعرجل اللي هي تابعة إداريا إلى منطقة منين، يفوتوا يجيبوا الحفارات اللي تابعة كانت للدولة في المرحلة السابقة وفي النظام البائد، فكانوا يفوتوا يحفروا الآبار في أماكن عامة وأماكن خاصة. هلأ نحن المشكلة عنا أنه في 7 عقارات أو 7 آبار محفورين في عقارات خاصة، وإضافة إلى 7 عقارات محفورين بأماكن شبه عامة، هي تابعة أصلا لبلدية منين وفي قسم منها تابع لبلدية التل. هلأ اللي صار أنه طبعا بعد ما تكرر يعني رب العالمين تفضل علينا بانتصار الثورة وهذه الدولة العادلة، يعني صار أهالي العقارات يفكروا باستعادة حقوقهم، لأنه كان هذا الحفر جائر، هذا الحفر في غصب لهذه العقارات. فحاولت مؤسسة المياه أنه تعالج مشكلة التل، وللأسف على حساب مشكلة نقص المياه في عين منين، فبلشوا بحفل يعني حاولوا حفر هذه الآبار. هلأ نحن طلبنا منهم أن يكون في عدالة بين أهل منين وأهل التل. نحن عنا في هذه المنطقة 6 آبار تابعة لمنين، منها 5 شغالين وفي 1 ما بيشتغل بسبب نقص الكهرباء في المنطقة، في ضعف بالكهرباء فما بتتحمل تشتغل 6 آبار، بيشتغل فقط منها 5 آبار. بالمقابل في 14 بير تابعين لمنطقة التل، في منهم هذا القسم من الآبار هو في عقارات خاصة. هلأ الأهالي
0: يعني هي المشكلة، بس أستاذ أحمد، مشكلة يعني أصحاب عقارات يريدون عقاراتهم أم مشكلة نقص في المياه؟
3: التنتين مع بعض. هي نحن عندنا بصراحة في تجاوزات كثيرة بالمنطقة. أولا هاي المنطقة كل العمل فيها غير قانوني، أول شيء قلت لك في غصب للعقارات. رقم 2 المسافات القانونية ما بين البير والآخر بقوانين المؤسسة المياه لازم يكون بالحد الأدنى 100 متر، نحن في عنا أبار على بعد 25 متر أو 50 متر. في عنا خرق ثالث، آبار أخواننا من أهل التل أعماق الآبار تبعتهم على عمق 250 متر، آبار منين على عمق 200 متر فقط. عدد آبار أخواننا من التل حوالي 14 بير، عدد آبار منين حوالي 6 آبار. هلأ المشكلة وين؟ أن عندنا مشكلتين هون، أنه مؤسسة المياه أخذت قرار بالدخول إلى عقار خاص والحفر فيه وتعميق هذا البير من 250 متر إلى 350 متر. نحن عندنا كمان في استنزاف سابقا للمخزون المياه في هذه المنطقة، ونحن عندنا طبقتين من المياه، واحدة على طبقة حاملة على ارتفاع 250 متر أو لحد 300 متر، وفي عنا طبقة من 350 متر وما بعد. هلأ هن بدهم يحفروا ل 350 حتى يحلوا المشكلة، فنحن قدام خيارين، قدام احتمالين، إما أن يكون هذا البير في مشكلة كتير كبيرة ويتسبب بأنه الماء يتغور من كل الآبار باتجاه الطبقة الحاملة الثانية، أو
0: طيب يعني أستاذ أحمد، يعني حتى نفهم هذا الكلام، يعني هذا بئر خاص، هو ليس بئر يعني عام، يعني هو بئر يعني لديه شخص ملكية خاصة والمؤسسة العامة للمياه ترعى ذلك، يعني حتى أيضا تتضح هذه النقطة، وسيتسبب هذا البئر بنقص المياه الجوفية في منين، هذا ما نفهمه؟
3: تمام. هلا هن انا قلت لك في استنزاف جائر للابار، لانه حتى المضخات اللي موجوده بابار التل هي مضخات كبيره فبتستهلك مياه بشكل اكبر، فمشان هيك هذا المخزون صار يعني في خطر، وهذا الخطر يهدد منين والتل، مو بس التل ولا بس منين. هلا هن بدهم يحفروا من الطبقه ال 250 الى الطبقه 350. هذا الامر في احد احتمالين، في احتمال تكون الطبقه الثانيه هي فيها غزاره مياه وتطلع للطبقه الفوقانيه وتنحل المشكله عند الطرفين، وفي احتمال وهو الاكبر انه هي الطبقه الفوقانيه تغور الى الطبقه السفلى وتروح الماي من كل الابار، وهذا طيب. الخطر هون. هاي هي الخطوره هون.
0: طيب
3: هاي النقطه يعني النقطه الاضافيه عن الموضوع.
0: سأعود إليك أستاذ أحمد، اسمح لي لأنه تفاصيل كثيرة، لكن أريد أن أخذ آراء الضيوف أيضا. أستاذ رشيد مرحبا بك. في البداية يعني هذه مشكلة تتعلق بمياه وحفر آبار، لماذا تحولت إلى مشكلة أمنية؟
4: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيوفك الكرام، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة يعني أنا من خلال متابعتي الأولية لما جرى في تل النين يعني ذهبت إلى أن العمل هو مظاهرات ضد الدولة وضد الخدمات وما إلى ذلك، ولكن من خلال تعقب الموضوع والاطلاع ومتابعة أيضا اللقاء الذي أجراه تلفزيون سوريا مشكورا مع مختار منين وأيضا ما تفضل به الأستاذ أحمد حاليا، تبين يعني من خلال ذلك يعني أريد أن أسلط الضوء على من ناحية أمنية على عدة نقاط. أولى هذه النقاط أن نظام الأسد وخاصة كان يتعامل مع ريف دمشق لعلمه يعني بالأبعاد النفسية والسيكولوجية لنفسية أبناء ريف دمشق، ويعني اختلافهم المضمر أو موقفهم ضد النظام السابق المضمر
0: كان أستاذ رشيد، لكن اسمح لي الآن النظام الأسد سقط منذ قرابة سنتين، الآن لماذا صار إطلاق رصاص؟ نعم. شفنا يعني في مدرعة بالشارع وإطلاق رصاص.
4: نعم كان يدير فقط، اسمح لي أن أبين هذه النقطة، هي غاية الأهمية، مثل مسألة المياه بين التل وأمنين، فيجعل هذه المسألة على سبيل المياه سبيل المثال المياه موزعة بين طرفين، هذين الطرفين غير قادرين على إنهاء. مثال أن الآبار هي موجودة كانت سابقا في أملاك خاصة، اليوم أصحاب الأملاك الخاصة في ظل يعني العدل الذي يعني بدأ تدريجيا ينتشر في أوساط المجتمع السوري بكل فئاته أصبحوا يطالبون بأملاكهم الخاصة، وكان نظام الأسد يستطيع يعني إلغاء هذه المشكلة من أساسها.
0: طيب لكن لم يقم بذلك، ونظام الأسد يا أستاذ رشيد نظام ارتكب الجرائم، نظام ارتكب مجازر، زرع التفرقة بين السوريين، كل هذا صحيح، لكن الآن في دولة، في مؤسسات، في مؤسسة مياه، جهة حكومية، في قوات أمن جاءت بالمدرعة وبالرصاص، يعني هناك الآن مؤسسات يا أستاذ رشيد، الآن لماذا تحصل هذه المشكلة وتتحول من قصة خدمية يعني يجب معالجتها على مستوى خدمي إلى وإداري إلى مشكلة يعني حدث أمني؟
4: النقطة الأخرى التي يعني تجيب على سؤالك هي ما ذكره المختار منين، وهو هنا يعني أريد الانتقال إلى مسألة العدالة الانتقالية، وأتوجه إلى اللجان المسؤولة في العدالة الانتقالية أن جمع المعلومات لا يكتفي يعني لا يقتصر على الوثائق والشهادات من هنا وهناك. ذكر مختار منين في مقابلته أن أحد المتنفذين كان على علاقة وثيقة بالفرقة الرابعة، ولا يزال اليوم متنفذا في الأوساط الحكومية أو الدوائر الحكومية حتى الآن.
0: هذه مشكلة يعني إذا يا أستاذ رشيد، يعني معناها المتنفذين أيام الأسد متنفذون الآن في ظل يعني الحكومة الحالية.
4: نعم نعم، هذه المشكلة لا تقتصر على هذا المتنفذ في منين أو التل، إنما باتت معروفة. يعني السوريين تقريبا ما يقارب 8 ملايين سوري منهم حكم عليه بأحكام غيابية ومنع سفر وما إلى ذلك وإرهاب. عند مراجعتهم لدوائر الدولة يصطدمون بمثل هذه الشخصيات. لذلك اليوم على العدالة الانتقالية أن تتحرى وضع كل منطقة وخصوصيتها التي كانت في الثورة، خاصة أن

0: المعلومات وتجمع المعلومات من المصادر المحلية، من البيئات المحلية التي طيب. عانت من جور أجهزة النظام السابق.
1: اسمح طيب. لي أخذ رأيي.
0: العدالة الانتقالية بتشكيل لجان من قضاة ومحامين وما إلى ذلك، يجب أن تنزل إلى أماكن الجريمة طيب. أن تحقق في وثائق دوائر.
1: لا المشكلة أستاذ رشيد سأعود إليك، لأنه بصراحة موضوع العدالة الانتقالية كثير بعيد عن موضوعنا. يعني موضوعنا عناصر أمن جاءت، ناس محتجين، وحدث توتر أمني، يعني كثير بعيد يبدو موضوع العدالة الانتقالية. أعود إليك، أخذ رأي ضيفنا الثالث أستاذ يحيى. مساء الخير. سأعود إليك سأعود إليك لأنه في تفاصيل كثيرة بدنا نغطيها. أستاذ يحيى، ما هي قراءتك لهذا الحدث، ولماذا يعني هذا التطور؟ كما قلنا هو في مشكلة واضح، قام أستاذ أحمد بشرح بعض تفاصيلها، يعني نأخذ منه تفاصيل أخرى، لكن فكرة الانتقال من مسألة إدارية خدمية إلى أن يصير يعني هذا التطور، وتعلم يعني ذاكرة السوريين مثقلة، موضوع إطلاق رصاص بالهواء من قوات أمن مثلا، وجود مدرعة في الشارع، هذه يعني لا يريدون تذكر هذه المشاهد ولا نتمنى يعني تكرارها، وبالتالي كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: نعم محمد، بداية مساء الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. أولا أنا حملت رسالة من أهل منين، حاليا هناك اجتماع يقام في هذه الأثناء لحل المشكلة من جذرها بشكل كامل، وهناك تعاون ما بين الأهالي والجان الصلح وأيضا الدولة من الطرف الثالث ومشرف على هذا الواقع. الأمر الثاني، المشكلة اللي نتحدث عنها بتفاصيل كاملة، هناك أطراف ساهمت في تأجيج هذه المشكلة الخدمية وتحويلها إلى حدث أمني هي ليست محسوبة على أهالي منين وليست محسوبة على الدولة، حاولت إيقاع الفتنة و يعني إظهار الأمر على أنه مشكلة أمنية. الأمر خلاف كما ذكر الإخوة على بئر مياه وحفر بئر مياه، موضوع خدمي من الممكن أن ترفع الاعتراضات، يتم تشكيل لجنة لدراسة الواقع في هذه المنطقة من خلال.
1: لكن أستاذ يحيى هناك إصابات وقعت وبعض الإصابات ذهبت إلى يعني العناية المشددة.
2: نعم، الحدث الذي حصل من خلال التصادم ما بين بعض العناصر الأمنية وأيضا بعض الموجودين في المنطقة من أبناء المنطقة بعد أن تم يعني تأجيج الموقف من هذه الأطراف التي ذكرت وليست محسوبة على أي جهة، هذه الأطراف استفادت من حالة الضغط على الشعب من الناحية الخدمية، استفادت من حالة الضغط المعيشي، واستفادت من وجودها في المنطقة وتحركت على هذا الأساس. اليوم نتحدث يعني عن موقف المدرعات والتشبيه بأنه شبيه بنظام الأسد، هذا الأمر بعيد جدا عن الواقع. اليوم نحن أمام واقع مختلف كليا، من يتحدث أن هناك متنفذين يتحكمون بمفاصل في الدولة أو يتحكمون بوضع ما في هذه الدولة فليتفضل ويذكر أسماء ويذكر في أي جهة يعملون هؤلاء المتنفذين ويتم محاسبتهم. نحن نعمل ضمن سياق متكامل من تركة كبيرة جدا تركها نظام الأسد، هذه التركة تحتم وجود الفاسدين في بعض الدوائر، تحتم وجود بعض الذين يحاولون استخدام نفوذهم القديم في بعض الدوائر، لكن هذا الأمر يحارب. تصوير الأمر على أنه نسخة قديمة ولا تزال قائمة حتى هذه اللحظة هذا إجحاف كبير وظلم للجهود التي
1: هو يعني حسب ما ذكر أستاذ يحيى المختار، مختار عين منين أكرم عواد في يعني الفيديو اللي عرضناه في البداية، هو اتهم مسؤول بالاسم، قال أبو راجح جازي من التل، حسب يعني كلام مختار عين منين.
2: نعم، اليوم لا يمكن الحكم على أي مشكلة إلا أن تسمع من الطرفين، هذا بداية. ثم الوضع اليوم باتجاه الحل، يعني اليوم هذه المصطلحات التي ذكرها بعض الضيوف يعني تثير الموقف من جديد، وهو الأمر ليس في مصلحة أحد. اليوم أهالي عين منين أكدوا أن موقفهم مع الدولة، موقفهم يعني بكل الولاء مع هذه الدولة، ويطالبون نفس الدولة أن تأخذ حقوقهم من خلال العمل الصحيح والدراسات الدقيقة التي من الممكن أن توزع المياه بشكل عادل. أيضا المقاربة التي ذكرت في بداية المداخلات من الأخوة الضيوف أن عدد الآبار في هذه المنطقة كذا وعدد الآبار في هذه المنطقة كذا، أيضا يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة أيضا. يعني هذه التفاصيل هناك خبراء يجب أن يتحدثوا بهذه الأمور، ليس أنا كناشط أو صحفي، ليس فلان كطبيب، ليس فلان كأستاذ. هناك
1: نعم يتقطع صوت أستاذ يحيى، اسمح لي أعود إليك. هو الحقيقة هناك مستويان يعني لما نعرضه أو لهذه المشكلة، هناك مشكلة يعني أو تعاطي مسار يتعلق بحل المشكلة من الناحية الخدمية والإدارية، توزيع المياه، من له الحق، كيف تكون النسبة، يعني أمور من هذا النوع. والشق الآخر أنه هل يستدعي ذلك تدخلا أمنيا كما حصل؟ أريد أن أسأل يعني ريتما أيضا يتحسن الصوت مع الأستاذ يحيى، أعود إلى أستاذ أحمد، هلا أطلعت أنا يعني عدد

0: الإصابات، عدد الموقوفين جراء ما حصل أستاذ أحمد؟
1: هلا عدد الإصابات حوالي 20 شخص، في منهم أحد الإصابات يعني كانت إصابته بليغة، حوالي 10 أطب بالرأس، وأحد الأشخاص يعني كان عنده كسر متبدل بالقدم، وأحد الأشخاص كسر باليد. هلا للأسف كان يعني في يعني إفراط باستخدام القوة، وما كان يعني الموضوع يستدعي قرار إداري كان يمكن معالجته بسهولة، أن يكون يعني للجهات الأمنية أن تتدخل بهذا العنف. للأمانة يعني بدأت القصة بأنه وزارة الداخلية مشكورة يعني حطت درون تصور الحدث من بدايته حتى نهايته وهو موثق لديهم أكيد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية كان التعامل بين الأهالي وقوات الأمن، علاقة كتير طيبة، هن أخواتنا وأحبتنا وهي دولتنا، نحن ما منفرط يعني ولا بأي شخص منهم، بالعكس نحن يعني شخص واحد بالأخير، وهي دولتنا نحن منغار عليها ومنخاف عليها بكل قوة. هلا اللي صار اخيرا حتى يعني لدرجه انه الاهالي الشباب جابوا لهم ماي وجابوا لهم عصير شيء من الماكولات، وكانوا عم يحكوا مع بعض، وكانت الامور كثير طيبه وكان
0: طيب حلو. طالما هيك الامور يعني بين الاهالي وعناصر الامن، لماذا يعني تمام حدثت المشكله لاحقا واطلاق الرصاص؟
1: تمام. هلا اللي صار انه كل اللي كان مطلوب من قبل الاهالي حسب ما وعدونا يعني بعض الاخوه الامنيين اللي موجودين، انه هي الحفاره حتى تنشال من المكان اللي موجوده هي فيه تخرج خارج العقار، هي كل القصه 20 متر. نحن كل اللي طلبوه الاهالي انه تخرج الحفاره من المكان من العقار اللي هو عقار خاص حسب اخراج قيد عقاري يثبت ان هذا العقار خاص، وبناء عليه النائب العام الموجود عندنا في المنطقه اصدر قرار بايقاف الاعمال اللي فيها تجاوزات قانونيه، لكن للاسف يعني جهات معينه ما التزمت بهذا القرار، فصار هذا الخطا الاداري يعني سبب مشكله.
0: مين يلي ما التزم بالقرار استاذ احمد؟
1: طلب بسيط جدا. نعم،
0: مين يلي ما التزم بالقرار؟
1: جهات معينة ضمن البلدة، يعني الأسباب غير معلومة. الأهالي طلبوا من الجهات الموجودة اللي هنا من الأخوة بالأمن العام المسؤولين عن الأمن العام أنه هاي الحفارة تطلع خارج العقار، كل القصة 20 متر، لكن للأسف كان في إصرار بعدم خروج الحفارة. بعدين يعني صار في تجاوب، قالوا وعدونا بعد شوي وبعد شوي وبعد شوي، إلى أن تفاجأنا للأسف الشديد يعني إجت قوة كتير كبيرة غير اللي كانوا موجودين بالأول، وللأسف كان في استخدام مفرط للقوة، وكان في تعامل قاسي مع الأخوة المواطنين، وهذا يعني أمر يعاب عليهم. نحن أهل، نحن هذول أخواتكم، هذول أهلكم وأحبابكم، ما كان المفروض يكون التعامل بهذه الصورة للأسف الشديد. يعني حتى هنا كانوا على تلة، فبدأوا قوات الأمن تدفشهم باتجاه الوادي، فسبب شوية يعني أضرار لبعض من المواطنين، مما استدعى أنه بعض يعني بتعرف بعض الأشخاص يعني غير منضبطين، يمكن في بعضهم ضرب حجارة على قوات الأمن، فكان في إصابة 3 أو 4 أشخاص أو 5 أشخاص تقريبا. الحمد لله كانت إصاباتهم بسيطة، ولكن في أشخاص عنا من الشباب يعني كانت إصابات بليغة. هاي النقطة الأولى. هلا بعد ما لقينا انه المفاوضات مع القادة الأمنيين هي وصلت إلى طريق مسدود، انسحبوا الأهالي من المنطقة، ولكن بعض الشباب كانوا شوي منفعلين، فعند مركز البلدة يعني عملوا شوية احتجاجات، وللأسف يعني حتى استخدموا بعض الدواليب، وهذا أمر مرفوض أكيد ولا يقبله أهل البلد، وحتى أهل البلد بشكل عام ما بيقبلوا أي تجاوز على أي أخ من القوات الأمن الداخلي. هذول إخواتنا وهذول منا وفينا.
0: هناك موقوفون أستاذ أحمد ما يزال؟
1: كان في فرط، في 28 شخص موقوفين، وللأسف هذا الأمر سيعمل على تأزيم القضية، وعدنا اليوم صباحا بإخلاء سبيلهم. للأسف كان اعتقالات عشوائية، اعتقالات غير مبررة، وكان للأسف قوات الأمن الداخلي لما دخلت إلى البلدة فاتت بالشوارع، اعتقلت الأخوة اللي موجودين بالمحلات وهن ما كان لهم علاقة بالموضوع، يعني هن كان بدهم عدد معين يجيبوه يعتقلوه، حتى يعني للأسف يفاوضوا عليه أنه نحن بدنا نشغل الحفارة مقابل هذول الأخوة يطلعوا من التوقيف، وهن هذول في كثير منهم ما كان لهم علاقة بالموضوع. نحن من غيرتنا منقول هذا الكلام، ومن حبنا لهذه الدولة، لأنه هاي هي دولتنا، هاي نحن اللي نحن مشد ظهرنا فيها. فيعني نأمل أن لا يكون أي تجاوز ولا أي خطأ، لأنه غير مقبول أن أنت تخطأ مع أهلك ومع أحبابك ومع بيئتك. فللأسف كان في تجاوز وكان في فرط باستخدام القوة، حتى أنه أحد الأشخاص والله قال لي، أنا ابني كان ما له علاقة، هو من ضيوف البلدة وما له علاقة بالقضية، قال لي للأسف أخذوه الأمن وللأسف تعاملوا معه تعامل يعني بقسوة للأسف.
0: طيب.
1: ولما راح الأب يسأل عنه، للأب الأب كبير بالسن بين 50 و60 سنة، للأسف تعاملوا معه وضربوه يعني بصراحة تعاملوا بطريقة غير لائقة معه، وهذا أمر مرفوض. ونحن يعني نرجع منأكد إنه هذا الأمر غير مقبول، وبالإضاءة كمان لا نقبل من أي أحد من الأهالي يتجاوز على الأمن العام ولا على الدولة ولا على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
0: طيب اسمح لي
1: آلية من آليات الدولة. هي دولتنا.
0: أستاذ رشيد، يعني تسمع هذا الكلام أنه في البداية في مشكلة خدمية يمكن حلها، وجاء عناصر الأمن والشباب كانوا يعني متعاونين، عناصر الأمن مع الأهالي في البداية لم يكن هناك، لكن بعد ذلك حدث التصعيد، وهذا يطرح سؤال من جديد أنه لماذا يحصل هذا؟
2: أنا من خلال متابعتي للمسألة على ما يبدو أن هناك معلومات مضللة وكاذبة وصلت إلى الأمن العام على أنها احتجاجات تمس الدولة وكيان الدولة والنظام السياسي، وليست أنها احتجاجات خدمية مطلبية. لذلك يعني خرج، وليس هذا يعني مبرر، وأنا يعني أتفق مع ما ذكره الأستاذ أحمد أن هذا ليس مبرر لأن تكون هناك فرض في استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية أو العسكرية. ولكن الحرب النفسية التي يتعرض لها الشارع السوري سواء بنظامه السياسي أو كيانه المجتمعي ليست المرة الأولى التي يتعرض لها حاليا في المشكلة بين الدل وأمنين. هناك صور كثيرة يعني أنا شخصيا بحكم عملي واختصاصي رصدتها. هناك حرب نفسية وإشاعات مضللة تستهدف المجتمع وتستهدف المؤسسات وتستهدف مؤسسات كيان الدولة السورية. ولذلك هنا أقول أن مديرية إعلام ريف دمشق يعني حسنا فعلت أنها أصدرت البيان التي وضحت فيه المسألة والقضية فيما جرى بين تل وأمنين. وأضف إلى ذلك يعني هذا ما حدث يحمل مسؤولية أكبر على جهاز الأمن الداخلي أو وزارة الداخلية بإنشاء قوة مختصة لمعالجة أو للتصدي لكافة المشاكل الناتجة عن مطالب خدمية أو ما كانت تسمى أيام النظام السابق كتائب أو قوات حفظ النظام. وتلقن هذه القوات تعليمات خاصة بالتعامل مع المواطنين ومع يعني مع المواطنين بكافة شرائحهم، سواء الأطفال أو النساء وأصحاب المحال التجارية، والاقتصار على حفظ الأمن واستقرار المنطقة التي هي تكون بؤرة التوتر والحدث دون التعرض لأعمال المدنيين وحياتهم وأسباب معاشهم وأرزاقهم.
0: نعم، ينضم إلينا المهندس عبد الرحمن طه أمين سر المجلس المحلي لمدينة دوما من دمشق. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك. يعني في البداية كيف تدار الأمور الخدمية عادة في دمشق، في ريف دمشق يعني بشكل خاص الآن نتحدث، كيف تتخذ هذه القرارات؟ هل يشارك المجتمع المحلي؟ لأنه يعني نذهب إلى أصل هذه المشكلة، لماذا حصلت؟
3: نعم، بداية إدارة الخدمات يجب أن تقوم على أساس الدراسات الهندسية والفنية، ولكن يجب إشراك المجتمع المحلي بهذه الدراسات عن طريق المجالس المحلية ومناقشتها وطرح المشاكل وإيجاد حلول لهذه المشاكل في حال وجودها. يعني أي مشروع قبل يعني تنفيذه يجب مناقشته مع المجتمعات المحلية عن طريق المجالس المحلية ضمن المناطق التي ستقام فيها هذه المشاريع.
0: وبالتالي يعني الآن تتخذ قرارات لا يكون هناك دراسات كافية يعني مهندس عبد الرحمن؟
3: قرارات ما فهمت عليك
0: يعني مثل الآن في خلاف يبدو أنه المياه واستجرار المياه عبر الآبار بين التل ومنين،
3: هي هي المفروض بداية قبل تنفيذ هذه القرارات يجب مناقشتها مع المجتمع المحلي، يعني مثلا كيف تتم توزيع المياه بين التل منين، عفوا بين التل وعين منين، وإيجاد الحلول بين هذه المنطقتين من ناحية توزيع المياه.
0: طيب أستاذ يحيى، أعود إليك، يعني بعد كل هذه المعلومات التي يعني استمعت إليها، أنه هناك مشكلة خدمية، نعود للقول، تطورت إلى حادث أمني، وكان يمكن يعني تجنب ذلك، كان يمكن النقاش يعني حل المشكلة الخدمية، الاستماع إلى الأهالي من الطرفين، وبالتالي اعتماد دراسات معينة، ويعني حل المشكلة بشكل هادئ دون التصعيد، أليس كذلك أستاذ يحيى؟
4: نعم، بالنسبة لموضوع المشكلة، إذا أردنا أن نتحدث بمثالية بعيدة عن الواقع فيمكن حل كل المشكلات، لكن هناك فواعل في المشاكل تكون عملها الأساسي التأجيل. المشكلة التي حصلت هي موضوع خدمي تم استغلاله، تم تفعيل المشكلة من خلال خطأ من القوى الأمنية في التعامل، وخطأ من بعض أبناء عين منين في الرد أو في التعاطي مع هذه المشكلة، أدى إلى تفاقم هذا الخطأ، وبالتالي تسعى يعني الخرق على الراقع كما يقال. لكن اليوم المشكلة يعني تحاول اللجان الشعبية في المنطقة احتواها، تحاول لجان الصلح مع الدولة، تحاول المجالس المحلية حلها بكافة تفاصيلها بإشراف من محافظ ريف دمشق متعاون جدا، مدير منطقة تل أيضا متعاون جدا في هذا الملف، ويتم الحديث الآن عن حل إن شاء الله سيكون خلال الفترة القريبة لهذه المشكلة. 28 موقوف الذي تحدث عنهم أخونا الضيف قبل قليل يتم الحديث عن إفراج عنهم إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. بعض هؤلاء الأشخاص يعني تم توقيفهم لمجرد وقوفهم في هذا المكان، وأيضا البقية بالفعل قاموا بالاعتداء على القوى الأمنية وقاموا برشق الحجارة أو إشعال إطارات أو محاولة يعني إيقاف القوى الأمنية عن عملها. هذا الأمر يعني كما ذكرت هناك خطأ متبادل. يعني اليوم
0: أستاذ يحيى، الفكرة أنه تعلم يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا يطرح سؤال أنه في البداية جاءوا شباب الأمن وكان متعاونين والأهالي معهم والأمور طيبة، لكن يبدو هناك تصعيد في جهة ما، يعني أستاذ أحمد لم يسمي أحد لكن قال هناك جهة أخرى جاءت، المختار قال في ذكر أعتقد كتيبة مداهمة وذكر اسم أحد المسؤولين، أنت قلت هناك متنفذ كان من أيام الأسد، بالتالي يعني ألا يفترض أنه نحن نتعامل يعني
4: لم أقول أن هناك
0: متنفذين،
4: أنا قلت إن كان هناك متنفذين من نظام الأسد فليدلنا الضيف عليهم حتى يعني يتم متابعة هذا الأمر.
0: طيب أستاذ رشيد أعتقد، طيب يعني الفكرة بالأخير يعني أستاذ يحيى، بالأخير المفروض نحن في مؤسس دولة، يعني مو كل عنصر بيتصرف لحاله، مو كل مسؤول بيتصرف على كيفه، واحد بيقول بيتعامل بشكل جيد، واحد بيطلق رصاص، واحد بيصعد، صحيح أستاذ يحيى؟ يعني يفترض نحن وزارة داخلية دولة بالأخير.
4: نعم نعم، أنا قلت لك إذا أردنا نتحدث عن الافتراض بمثالية مطلقة هذا الكلام صحيح ودقيق 100%، لكن اليوم نحن لازلنا دولة ناشئة، لا تزال الأجهزة الأمنية تستقي يعني الإجراءات الصحيحة، تحاول الأجهزة الأمنية أن تكون في تمام المثالية بالتعامل مع المواطنين وتحفظ كرامتهم، خاصة بعد 60 سنة من يعني إجرام نظام الأسد وتعامل القوى الأمنية بشكل سيء جدا مع الشعب السوري. تحاول اليوم القوى الأمنية حتى أن تجور على نفسها في بعض المواقف، لكن قد تصدر منها بعض الأخطاء كما حصل في منطقة منين، وأيضا صدر أخطاء من بعض الأهالي. هناك يعني المشكلة تكون خدمية، كيف تكبر هذه المشكلة؟ كلمة أو شتم من طرف تجاه الآخر أو شخص يكون ليس له علاقة بالمشكلة يقوم برشق حجارة فيتبعه آخرون على رشق الحجارة، هذه المشاكل تكبر بهذا الشكل. اليوم نتحدث عن يعني الناس مرهقة معيشية، الناس مضغوطة جدا، وأيضا قوة أمنية مرهقة من خلال استنفار أمني متواصل لأن المتربصون كثر بهذه البلاد. فالواقع أن الجهات الأمنية عليها ضغط كبير والأهالي عليهم ضغط كبير جدا، هم يتفهمون أنهم في هذا الحال وأنهم في واقع صعب جدا ومعقد، لكن تصدر الأخطاء ويتم احتواء هذه الأخطاء. نحمد الله المشكلة توقفت هنا، نحمد الله أن هناك من يسعى لحل هذه المشكلة، لكن في الوقت ذاته دائما ما يكون هناك من يحاول أن يؤجج المشاكل حتى إذا صار هناك مسار إصلاحي أيضا يحاول تعطيله، وهي يعني حوادث كثيرة تدل على ذلك. يعني نسأل الله أنه تكون هذه الـ يعني هؤلاء الأشخاص يكون تأثيرهم محدود أمام التيار الإصلاحي الذي يحاول أن ينهي المشكلة من خلال حفظ الحقوق للشعب وأيضا حفظ عمل الجهات الأمنية.
0: طيب أستاذ أحمد، نعود إلى أصل المشكلة. هلأ مديرية إعلام ريف دمشق قالت أنه الآلية أساسا كانت للصيانة، أنت تنفي ذلك أستاذ أحمد أنه هناك حفر لعمق يعني تقول 300 متر
1: للصيانة
0: هيك ما قرأته من مديرية إعلام ريف
1: المتوقف عنها. تمام. هلا شوف بصراحة في معلومات تناقلت بوسائل الإعلام، وحتى في معلومات بتوصل للمسؤولين غير المعلومات اللي موجودة على الأرض للأسف، يعني بعض المسؤولين عم توصلهم معلومات غير المعلومات الحقيقية اللي موجودة على الأرض. يعني للأسف يعني عدم يعني القيام بالمهمة بشكل كامل من قبل مؤسسة المياه هو اللي أوصل الأمر إلى هذه الأزمة. يعني نحن خلال العام الماضي من خلال لجنة شريان اللي هي يعني مشكلة في عين منيهن دفعنا حوالي 600,000 دولار عن طريق لجنة شريان لصيانة الشبكة في البلدة ولصيانة بعض الآبار في البلدة ولصيانة خطوط المياه حتى نصل إلى الحد الأدنى من الأمن المائي بالبلدة. فجأة نجم نلاقي أنه في مؤسسة المياه عن طريق بعض المتنفذين بالتل أو يعني أسماء معروفة هي بصراحة هن يدفشوا المؤسسة حتى تفوت بهاي المواجهة. يعني أنا أرى كمواطن أنه قوات الأمن اللي وصلوا على المكان والذخيرة اللي يعني انضربت بالمكان والوقت اللي استهلك والسيارات والآليات كانت بتكفي لحفر بيرين، كنا نحن في غنى عن كل هذا الأمر. بس نحن يعني حتى نمشي كلمة حدا معين والله أنا ما بعرف يعني ليش الأمر وصل إلى هذا الأمر، مع أنه صدقا وأمانة كل الأهالي كانوا عم يتعاملوا بكل محبة مع رجال الأمن العام، وحتى بصراحة رجال الأمن كانوا جدا ودوديين مع الأخوة المواطنين، لكن إجت مرحلة يعني للأسف تأزمت القضية.
0: طيب المختار ذكر يعني بالعودة إلى قصة المياه أستاذ أحمد ذكر أنه كان هناك أو في دراسة لتوزيع المياه بين عين منين والتل، يعني أين هي هذه الدراسة؟ هل يتم العمل بها؟
1: موجود لكن للأسف سيدي الكريم أنه المؤسسة حتى الآن لا تقوم بعملها. أنا بيّنت لك أنه نحن عن طريق المجتمع المحلي دفعنا حوالي 600,000 دولار لصيانة الآبار ولصيانة الخزانات ولصيانات الشبكة في البلدة. للأسف بسبب وضع معين أنت بتعرف الوضع الحالي بالدولة يعني الإمكانيات محدودة فلم تقم المؤسسة بما هو كافي للأسف. وهذا الموضوع أدى إلى أنه المجتمع المحلي وهون شوف نحن هاي النقطة هي جوهرية. نحن المجتمع المحلي لما هو عم يقوم مقام بعض الدوائر أو ببعض الأعمال من الدوائر فصار في إشكال، فأنت لما عم تخلي المجتمع المحلي يشتغل بالآبار يشتغل ببعض الأعمال الصيانة فهو عم يدفع مصاري كرمال يحافظ على الحد الأدنى من المياه. أنت تجي كمؤسسة تأخذ حصة مياه منين إلى التل، مع نحن مع التأكيد على أنه أهل التل أخواتنا، نحن منخليهم يشربوا من ماء العيون ما منخليهم يعطشوا أكيد، بس نحن لقينا أنه في استنزاف جائر للمنطقة.
0: يعني أستاذ أحمد أنتم ترون بأن المؤسسة العامة للمياه شرب منحازة يعني لا تقوم بتوزيع عادل للمياه؟
1: أكيد 100% وهذا لا يختلف على أي اثنين ولا أي إنسان عاقل، أي إنسان بيشوف الموضوع. لكن للأسف هم بدهم يشتغلوا بصيغة الأمر. ليش؟ أسباب يعني قد يعرف يعني قد تكون معروفة لكثير من الناس عنا بالبلدة. للأسف الشديد يعني نحن كنا نأمل من مؤسسة المياه أن تتعامل بميزان المساواة بين الطرفين والعدالة، أنه أنت جاي تحفر بير للتل كمان خلي بالتساوي أو بالتوازي مع تحفر بير لمنين. أنت بتعرف أنه منين مرت بمرحلة عطش شديد بخلال المرحلة الماضية، وهذول الناس اجوا دفعوا مصاري كرمال يحافظوا على الحد الأدنى من الأمن المائي. أنت تجي هلأ تخرب كل اللي اشتغلوا، أنت مفروض يكون تعاملك بها غير هذه الصورة. للأسف الشديد يعني كان في معلومات عم توصل للمسؤولين يعني بالدوائر الحكومية هي غير كافية للأسف، وهن معتقدين أنه هذا هو الصح وبس، أنت بدك تنفذه بس. يا أخي على عيني وراسي، طيب أنت جاي تحل مشكلة التل، حل مشكلة منين؟ نحن عنا
0: بس يعني أستاذ أحمد يعني أتفهم أنك لا تريد أن تسمي يعني أشخاص أو لكن يعني هي المشكلة تعتقد أنه في مسؤولين بالمؤسسة يعني أو متنفذين يوصلوا معلومات مغلوطة للقيادات في الدولة، يعني مشان نفهم هذه النقطة مين؟ لو المؤسسة العامة في ناس متواطئين لمياه الشرب
1: يعني ما بدنا نقول متواطئين، يعني هلا في معلومات عم توصل خطأ، وفي يعني قد يكون بعض المسؤولين في ضغوطات عليهم من جهات معينة، وهذا واضح. أي إنسان بفوت على أي اجتماع وبيشوف الأمر بالنسبة له هذا الأمر واضح. أخي الكريم، هلا نحن ما نضد إنه أهل التل يشربوا، لكن أنت عن يعني بدي أسألك سؤال، أنت جايب غرازة لتحفر بمنين؟ خذ هاي الغرازة احفر بالتل، عندك 4 مصادر موجودة بالتل، وبتنحل المشكلة بكل بساطة وبكل سهولة. ونحن كنا في غنى عن هذا الأمر بكل بساطة، ولكن نحن إصرار بعض المتنفذين بالتل على الحفر بهذه المنطقة بشكل جائر هاي المشكلة.
0: طيب أستاذ أحمد، الآن بعد ما حصلت كل ذلك، أنا قرأت بأنه صار في اجتماعات مع الأهالي من المحافظة، من مجلس البلدة، صارت اجتماعات.
1: نعم صحيح صحيح.
0: ما كانت نتائج هذه الاجتماعات؟
1: نحن وصلنا لهم كل ليش أنا عم بقول لك، نحن وصلنا لهم معلومات، والسيد المحافظ مشكور، ونائب المحافظ مشكور، وحتى يعني مدير مؤسسة مياه رجل محترم والله، وحتى القيادات الأمنية، يعني عندنا الشيخ أبو إبراهيم والشيخ أبو معاد، من قمة بالروعة، قمة يعني قمة بالتفاني. لكن ما أعرف يعني في شيخ في قطبة مخفية بالموضوع، ليش هيك الوضع عم يصير؟ نحن ما عم نقدر نعرف للأسف. نحن يعني ما
0: طيب الاجتماعات يعني ما نتائجها؟
1: أخي الكريم، نتائجها نحن دعينا إلى اجتماع في المحافظة، ونحن بلغناهم كل الكلام، أنهم طلعوا ببيان نحن ما كنا على علم ودراية فيه إلا في وقت لاحق. كان الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بدورها الخدمي على الشكل التي رأى مناسبا، وهذا ما في 2 يختلفوا عليه، كل الناس تتفق على هذا الأمر. لكن أنه أنت كمؤسسة مياه بتطلع قرار بحفر بير في عقار خاص، هذا الأمر قانوني في خطأ. أنت على عيني وراسي مسؤول، وأنت يعني أنت اللي لازم تحقق الأمن المائي لأمنين والتل بالتساوي، على عيني وراسي، بس أنت عم تأخذ قرار خطأ. وهن مقرين، هن أصلا القرار تبعهم كان على أساس يحفروا ببير رقم 11، راحوا حفروا ببير رقم 14، بدل ما أنا أحفر ببير عام رحت حفرت ببير خاص. هذا الخطأ الإداري هو اللي سبب هاي المشكلة. هن طيب. حتى سابقا بعثوا من حوالي 3 أشهر كتاب، يعني هو المشكلة أنه كمان في خطأ إداري. أنت بعت كتاب، ونحن أبلغنا السيد مدير مؤسسة المياه أنه هذا الكتاب موجه إلى بعرجل التل. نحن ما في شيء عنا اسمه بعرجل التل، عنا اسمه بعرجل منين، وهي منطقة إدارية تابعة على بلدية عين منين. فأنت يعني في خطأ إداري. طيب. في خطأ إداري،
0: وتصاعدت المشكلة.
1: ما عنا شك.
0: أستاذ عبد الرحمن، يعني موضوع المتنفذين ذكر أكثر من مرة، إلى أي درجة فعلا هناك أشخاص لديهم نفوذ يؤثرون على عمل مجالس المدن البلديات؟
3: نعم، قد يكون هناك هؤلاء الأشخاص، ولكن مثل ما تفضلت، قبل أي إصدار أي مشروع يجب مناقشته مع المجتمع المحلي، مثل ما تفضل الأستاذ، بكافة المدن ضمن الريف، حتى نحن مثلا عندنا بدوما، هو المجتمع المحلي هو القائم على كافة المشاريع من كهرباء ومياه وإلى آخره من هذه المشاريع. فقد يكون هناك متنفذين يساهمون مثلا، أو قراراتهم تكون لأجل مصالحهم الشخصية.
0: طيب لما بيكون في يعني خلاف أو اعتراض من مثلا في قرار حكومي مثلا أو جهة حكومية، ومجلس المدينة أو جهات محلية لديها رؤية أخرى، لديها ترى أنه هذا غير عادل، كيف يتم بالعادة التعامل مع الموضوع؟
3: بالعادة يتم اجتماعات بين المجالس المحلية والجهات المسؤولة من المحافظة، تتم مناقشتها مثلا، شو في عندنا مشاكل، كيف ممكن نحلها. وبالعادة يعني اجتمعنا بأكثر من مرة مع السيد المحافظ، وكانوا دائما سامعين لمطالبنا، وكانوا يعني ممكن يعدلوا قراراتهم لصالح المجتمع المحلي.
0: أستاذ رشيد، عود إليك في النقطة، يعني ذكرنا مجموعة من التصريحات ومن التصرفات تبدو غير متسقة من جهات حكومية، يعني مديرية إعلام ريف دمشق تقول شيء، المحافظة تقول شيء، الجهاز الأمني يعني يتباين، يعني حسب المسؤول بقى بيصير التعامل وفق المسؤول، هناك نوع من عدم يعني الانضباط أو الاتساق أو المركزية، يعني في جهات حكومية تشهد بأنه وربما هذا ما سبب المشكلة يعني في الأساس. وبالتالي هناك طبعا المؤسسة العامة لمياه الشرب، كيف يمكن يعني تفسير ذلك والنظر إليه؟
2: نعم، أشار أحد الزملاء يعني إلى نقطة هي غاية الأهمية، وهي أيضا تسبب ما جرى في بين تلوى النيل، وهي أن العمل الأهلي الذي ينتشر في كافة أنحاء سوريا وخاصة في المناطق التي يعني شاركت في الثورة منذ بدايتها، يتحمل الأهالي والعائدين إلى مناطقهم ومنازلهم سواء المدمرة أو التي هي يعني تحتاج إلى بعض الترميم، قسم كبير من الأعمال سواء الخاصة بمنازلهم أو الأعمال التي يجب على مؤسسات الدولة تأمينها مثل شبكات المياه وشبكات الكهرباء الهاتف وما إلى ذلك. وبالتالي هذا الأمر يعني يمنح الأهالي الذين يدفعون من أموالهم الخاصة لقاء تصليح شبكات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات وحتى التعليم والمراكز الصحية في بعض المناطق، يحمل الأهالي أو يخلق لدى الأهالي دافع يعني نستطيع أن نقول الجرأة على الدولة نظراً ل يعني ضعف إمكانيات الدولة الحالية في الوقت الحالي، لا تستطيع أن تقوم بهذه الخدمات وإنما تسعى لتسجيل العقبات من خلال السياسة الخارجية، وبالتالي يتحمل أو يخلق لدى المواطنين نوع من الجرأة على الدولة.
0: لكن يعني المشاكل الداخلية يعني يفترض تكون مهمة يعني حتى يكون لها أولوية أستاذ رشيد، يعني أنه ما يكون بس اهتمام السلطة فقط بالأمور الخارجية.
2: نعم، السلطة أو النظام السوري أو النظام السياسي الحالي يحاول قدر الإمكان تذليل العقبات السياسية يعني التي هي تركة من تركات نظام الأسد البائد. يعني كيفما تحدثنا أستاذ محمد، لا نستطيع أن ننكر أو أن نتجاوز تركة الأسد الثقيلة سياسيا واجتماعيا وخدميا، تحاول تذليل العقبات السياسية من أجل إعادتها أو يعني جعل مردودها على الداخل السوري فيما يتحسن بتحسين الخدمات والتعليم والصحة وما إلى ذلك.
0: طيب أستاذ يحيى، برأيك ما الذي يجب القيام به كي لا يتكرر يعني حدوث مشكلة من هذا النوع؟
4: أنا ألخص يعني ما جرى وما سيجري لاحقا، قد يكون هناك مشاكل قد تكون مشابهة لهذه المشكلة. اليوم المجتمع المحلي وإشرافه على بعض المشاريع الخدمية أو على كثير من المشاريع الخدمية له إيجابيات وله سلبيات. الإيجابيات أنه يحمل يعني المشاريع الخدمية ويخفف الضغط على الدولة في هذه المشاريع، والسلبيات أنه يفتح الباب للأعمال أو الاجتهاد في الأعمال التي لا تكون ضمن دراسات متوافقة مع دراسات في المنطقة شاملة. أيضا غياب التنسيق بين اللجان المحلية في المناطق والبناء على مشاكل قديمة في بناء العلاقات الحالية. يعني اليوم نتحدث عن مشكلة بين منطقة التل ومنطقة منين، لو كان هناك تنسيق بين المجلسين على هذه المشاريع، التوافق على بئر لحفري في منطقة ما أو على بئرين أو الابتعاد من هذه المنطقة أو دخول هذه المنطقة، لما حصلت هذه المشكلة.
0: هو يعني أستاذ يحيى تعلم أنه مثلا هذه المشاكل تحصل بالنهاية، يعني هناك تضارب مصالح يحصل في الدول. هلأ الدول الديمقراطية المواطنين بينتخبوا البلديات، يعني مثلا بتركيا بينتخبوا رئيس بلدية لأنه هذا بده يقدم لهم خدمات فهو بيعبر عنهم، وطبعا بينتخبوا أعضاء مجلس شعب وبينتخبوا وفي عندهم أحزاب سياسية، وبالتالي بيقدروا يحلوا مشاكلهم من خلال ممثليهم من يمثلوا مصالحهم.
4: نعم، أنت الآن تفتح جرح كبير جدا إذا تحدثنا عنه نحتاج لحلقات. اليوم الذين يتقدمون للعمل العام في كل المناطق يتقدمون ويتركون يعني حياتهم الخاصة ويتركون أعمالهم ويتركون كل شيء يعني معالجة واقع معيشي وخدمي سيء جدا، وفي المقابل يتعرضون لضغوط وهجومات من هنا ومن هناك. فاللجان التي تسلمت هذه الأعمال هي لجان أهلية ليس لها يعني ناقة ولا جمل في كل شيء وتحمل ضغط كبير جدا. إذا تحدثنا عن هذا الواقع، أنا قلت نقطة جوهرية، إذا أردنا أن نتحدث بمثالية فالأمر سهل جدا، أعطيك الآن دفتر ومصنف كامل لحل كافة مشكلات سوريا ونخرج بسلام من كل مشكلة. لكن الواقع شيء والحديث عن هذا الواقع شيء آخر. الواقع في تحديات كبيرة، في مشاكل معقدة، في تعقيدات وتفاصيل يعني مرهقة جدا لأي عمل. اليوم إذا أراد أي متبرع أن يتبرع بصيانة شارع ما، يجب أن يتحكم ببعض التفاصيل. المجلس الذي لا يمكنه أن يعني يقوم بصيانة هذا الشارع أو هذا الطريق مجبر على أن يتوافق مع بعض الأطروحات التي تكون غير منطقية في بعض المشاريع حتى يعني يتم بناء المشروع بشكل صحيح بما يفيد الأهالي. فيكون هناك يعني مثل ما بيقولوا يعني يبلعون شيء من الأمر الذي لا يكون في مصلحة عامة مقابل الشيء الأكبر الذي سيكون في خير أكبر لهذه البلدة. فهناك كما ذكرت يعني سلبيات وإيجابيات لهذه المشاريع للأهالي المحلية، وغياب التنسيق بين اللجان في المنطقة الواحدة يسبب مثل هذه المشاكل، وقد تتكرر في حال استمر غياب التنسيق بشكل كبير. وأيضا كما ذكرت هناك مشاكل قديمة، يعني اليوم يعني يقول مثل ليست يعني الحكاية هي قلوب مليانة وليست رمانة، يتحدث عن واقع يقول لك هناك متنفذين. طيب من هؤلاء المتنفذين؟ حلوا المشكلة مع هؤلاء المتنفذين. المتنفذين اليوم حل مشكلتهم يكون بالإبلاغ عنهم للجهات المعنية. الجهات المعنية لا تتجاوب مع هذا الواقع، هذا أمر غير منطقي وغير صحيح. الحديث عن أن الدولة تقوم بالعمل الخارجي وأهمال العمل الداخلي أيضا غير منصف ومجحف في حق الدولة. اليوم نتحدث يعني اليوم لا نبرئ ساحة الدولة من كل شيء، لكن هناك جهد كبير يبذل وهناك حملات يعني مستمرة في كل الاتجاهات الصحية التعليمية الخدمية، لكن الواقع يحتاج الكثير الكثير الكثير من الجهود المضاعفة،
0: يحتاج جهود دون شك. لكن بصراحة يعني معظم المراقبين
4: يحتاج سنوات حتى يظهر، يحتاج سنوات حتى يظهر التغيير الحقيقي. اليوم ضع 100 مليار في بلدة واحدة لا يكفيها.
0: نعم. لكن يعني بصراحه هذا راي سائد بصراحه استاذ يحيى، هذا يحتاج الى نقاش طويل، انه هناك نجاح كبير خارجيا في المقابل هناك اخفاقات وداخلية. كثيره داخليا. طيب
4: لا لا لا انا يعني اعارض هذه الفكره من ناحيه المبدا، لان يعني هناك نجاحات كبيره داخليا وخارجيا، لكن هناك ضغوط كبيره جدا داخليا بسبب تركه كبيره تركها نظام الاسد خلفه. يعني تحتاج الكثير الكثير من الوقت، الكثير من المال، الكثير من الجهد، والكثير من التعاون ما بين السوريين، وعدم يعني الإسقاط على هذه الأمور أن طيب. هناك نجاح النجاح الخارجي
0: هناك الحال
4: هنا نتحدث عن اسمح لي محمد
0: جملة أخيرة بس،
4: هناك نتحدث عن واقع أمني منضبط في كثير من المناطق، نتحدث عن محاولات زعزعة استقرار، نتحدث عن مشاريع تم إنجازها. أنا لا أدافع هنا عن الدولة.
0: طيب. هذا حديث طويل، ربما نستضيفك أستاذ يحيى في حلقة قادمة لمناقشة هذا الموضوع. أريد أن أخذ رأيي بالأخير أستاذ أحمد، الآن نسمع ما هي مطالبكم.
1: نعم أنا يعني هون عندي صرخة إلى كل المعنيين وإلى كل المسؤولين الأمنيين وإلى السيد وزير الداخلية وإلى السيد رئيس الدولة أحمد الشرع. نحن عندنا موقفين حاليا يعني، وفي احتقان في البلدة. أنا أتمنى منهم بكل رحابة صدر وبكل قلب واسع أنه هذول الموقفين يطلق سراحهم اليوم. أتمنى أنه اليوم يطلق سراحهم حتى يعني ينتهي هذا الملف وتبقى الأمور بالسليم. يعني أتمنى من كل قلبي أنه يكون في آذان صاغية لهذا المطلب، لأنه في ناس حتى الآن موقفين هن ما لهم أي ذنب. كل مذنب، كل شيء يثبت بالتصوير أنه هو مذنب، الدولة تأخذ حقها، القضاء يأخذ حقه، يأخذ مجراه الطبيعي. لكن للأسف في قسم منهم كبير هن ما لهم علاقة نهائيا، حتى كل من أساء للأسف يعني أو استخدم أفرط في استخدام القوة أتمنى أن يحاسب. نحن دولة قانون، دولة عدالة، دولة حق، وهي دولتنا وهي البلد بدنا نحافظ عليها بهي الدولة. فنسأل يعني نتمنى من المسؤولين أن يستجيبوا لهذا الطلب، وأتمنى أن يحافظوا على الحد الأدنى.
0: طيب أستاذ أحمد، أنت ذكرت أن هناك 28 موقوف، هؤلاء جميعهم موقوفون يعني لم يطلق سراح أحد؟ هل تلقيتم وعود من أحد مثلا؟ تحدثتم تواصلتم باختصار؟
1: طلع ثلاثة أو أربعة. تمام. نحن بصراحة كنا اليوم عند سيادة النائب العام المحامي العام، طلبنا منه، سألنا سؤال الأول، هل يحق لمؤسسة المياه الدخول إلى أرض خاصة لتعميق بئر؟ طبعا هو قال لا طبعا.
0: هذا نعم باختصار موضوع الموقوفين.
1: سألنا سؤال ثاني بالنسبة للموقوفين، قلنا له هذول الموقوفين لا ناقة لهم ولا جمل، هذول أخذوهم من الشوارع بدون يعني ما لهم أي ذنب. فهو وعدنا أنه يطلق سراحهم، وهو مشكور كان متجاوب معنا، ولكن حتى الآن لم يطلق سراح إلا ثلاثة أو أربع أشخاص. أنا نعم. أكرر الصرخة، أتمنى من كل المسؤولين التدخل في الأمر لإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين.
0: شكرا جزيلا لكم. أحمد خليل رئيس لجنة التنمية في مجلس عين منين، والمهندس عبد الرحمن طه أمين سر المجلس المحلي لمدينة دوما، يحيى الصفدي الصحفي والكاتب بدمشق، ورشيد حوراني الباحث في الشأن الأمني والسياسي من العاصمة أيضا. سمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل أسباب استمرار أزمة المحروقات في مختلف المحافظات.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم مجددا. قالت الشركة السورية للمشتقات النفطية إن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود، في وقت تشهد فيه عدد من المناطق في البلاد استمرارا متقطعا لأزمة المحروقات منذ عدة أشهر.
1: لا تنقشع أزمة المحروقات عن صدور السوريين منذ عدة أشهر، فحينا تشهد المحطات والأسواق انفراجا نسبيا، وحينا آخر تعود الأزمة لتزداد تعقيدا. وفي ظل الأزمة المستمرة، أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية استمرار توريد المشتقات إلى مستودعاتها بالتوازي مع مواصلة عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى مختلف المحافظات ومحطات الوقود وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرار تزويد السوق المحلية باحتياجاتها. وأوضحت الشركة أن الضغط المؤقت على عمليات التوزيع يعود إلى تزامن عدة عوامل في مقدمتها التوترات الإقليمية والدولية وما رافقها من اضطرابات في الملاحة والنقل البحري، الأمر الذي فرض ضغوطاً على سلاسل توريد الطاقة ورفع تكاليف الاستيراد. وأضافت أن هذه العوامل ترافقت مع تحديات تشغيلية خلال مرحلة إعادة تأهيل البنية التحتية إلى جانب الارتفاع غير الاعتيادي في الطلب على المشتقات النفطية في بعض المناطق. غير أن بيان الشركة السورية للمشتقات النفطية يتناقض مع بيان سابق لوزارة الطاقة صدر في آذار الماضي بشأن أزمة المحروقات، أكدت فيه عدم وجود أي نقص في المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن المصافي العاملة تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي وأن عقود استيراد النفط الخام مستمرة عبر القنوات المعتمدة. كما عزت الوزارة حينذاك الأزمة إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب، موضحة أن المبيعات تجاوزت 300% مقارنة بالمعدل اليومي الطبيعي. وبين تصريح سابق نفى وجود ضغوط على سلاسل توريد المشتقات النفطية في البلاد وتصريح حالي يؤكد وجود تلك الضغوط، تبقى أزمة المحروقات قائمة وسط مخاوف من تجاوز كونها أزمة مؤقتة وتحولها إلى جزء من الحياة اليومية للأهالي.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق ودكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، مرحبا بكما. أستاذ معاذ، وفق بيان الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكوب، فإن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الوقود والمحروقات هي التوترات الإقليمية والدولية واضطراب طرق الملاحة، لكن ما نعلمه أن النفط يأتي من روسيا صحيح عبر البحر الأسود، يعني هو لا يمر من مضيق هرمز، وبالتالي كيف تفسر ذلك؟
2: حياكم الله أستاذ محمد، أسعد الله مساءك جميعا أنتم والسادة المشاهدين. بداية، لا تؤثر التوترات الإقليمية كثيرا على استمرار توريد النفط إلى سوريا، ولكن أيضا روسيا تأثرت الفترة الأخيرة بعد القصف الأوكراني للعديد من الأبار ومحطات البترول والنفط. هذا ما أجبر روسيا بعد قرار من بوتين بتخفيض كميات الفيول أو كميات النفط المصدرة خارج حدود روسيا حفاظا على المنتج لتغطية الاحتياجات المحلية. هذا بدوره أثر، ولكن هذا القرار مؤخرا صدر، يعني أعتقد منذ حوالي أسبوعين اتخذت روسيا هذا القرار بتخفيض الكميات. هنا تأثرت سوريا نعم بسلاسل التوريد العالمية، أما سابقا قبل هالأسبوعين يعني ما كانت كثير متأثرة بسلاسل التوريد والاختناقات اللي صارت.
0: ما هو هي الفكرة أستاذ معاذ، أنه الأزمة صار لها يعني منذ ما قبل ذلك، صار لها يعني أسابيع حتى شهور تقريبا.
2: نعم، يعني الأزمة نحن في سوريا عندنا بلشت تقريبا من 27 حزيران الحالي، يعني العام الحالي. يعني السبب الرئيسي أنا برأيي كان للأزمة هو أولا يعني تخفيض السعر بشكل مفاجئ من قبل وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول دون علم أو إعطاء أي خبر لأصحاب المحروقات أو تعويضهم عن الكميات الموجودة عندهم. يعني هذا الأمر صراحة اضطر أصحاب المحروقات إلى بيع الكميات الموجودة عندهم بالسوق السوداء لتعويض الخسائر اللي أصابتهم نتيجة تخفيض السعر بدون إنذار مسبق. يعني هذا الأمر صراحة من هون أنا أعتقد أنه بلشت الأزمة وبدأت تتفاقم أكثر وأكثر. حتى في بعض أصحاب محطات يعني أيضا عزفوا عن العمل أنه خيو خلص أنا سكرت ما عاد بدي بيع. ليش؟ والسبب هو تخفيض السعر والخسائر اللي لحقت أصحاب المحطات والمحروقات. يعني كانت سياسة بالأساس أنا برأيي ومجهة نظري أنه هي سياسة خاطئة نوعا ما، لأنه المفروض كان الاجتماع مسبقا مع أصحاب المحطات الكازيات والقطاع الخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل إصدار أي نشرة سعرية تؤثر على أصحاب المحطات وأيضا تسبب لهم الخسائر. يعني ببيع بالسوق السوداء ليعوض خسائره، وبالتالي هو عم يسبب نقص بالمحطات في الكميات الموجودة عنده بالمحطة.
0: هلا البيان اشار الى ارتفاع تكاليف الاستيراد، البعض قال هل يعني هذا تمهيد لرفع الاسعار؟
2: هلا ارتفاع تكاليف الاستيراد، اللجنه اللي شكلت وزاره الطاقه لتحديد اسعار البترول والمشتقات النفطيه حددت اكثر من سبب، يعني مو سبب واحد اللي هو بيؤدي لارتفاع السعر او انخفاضه. احد الاسباب هو مرتبط بدراسه السوق العالمي والسعر العالمي لخام برنت او للنفط، يعني في حال ارتفع. ولكن ايضا هناك اسباب اخرى، اربع او خمس اسباب ثانيه بتؤدي الى تحديد اسعار النفط والمحروقات، يعني مثلا مثل ارتفاع سعر الصرف او انخفاضه. هلا حاليا احنا عم نشهد تحسن في الليره، انخفاض في سعر الصرف، يعني اليوم سعر الصرف 129-130 بينما كان 132-133 سابقا. فبتصير في عندنا موازنه نوعا ما ما بين الاسباب الموجوده والمتراكمه، مما يؤدي الى الخروج بنشره معينه. بس ولكن كثره الرفع والطلب صراحه على المحروقات عم بيؤدي لارباك الاسواق وايضا عم بسبب الازمات متتاليه. يعني نحن اليوم اذا كنت رفعت السعر خلال شهر مرتين او نزلته مرتين، هذا الامر رح يربك اصحاب السيارات، وبالاضافه رح يربك اصحاب المصانع اكثر واكثر. يعني وخاصه يعني اعتقد انه الازمه عم تتركز اكثر شيء في المدن الكبيره، يعني خلينا نحكي عن دمشق، حلب، اللاذقيه، طرطوس، ممكن حمص. يعني ربما احد الاسباب اللي انطرحت اكثر من مره وحكينا فيها انه هو عدد المحطات الوقود قليله مقارنه بحجم السيارات والمركبات الموجوده في المدن هاي. يعني على سبيل المثال بحلب اعتقد باحدى الاحصائيات انه في 50 او 60 كازيه محطه، بينما حلب تحتاج بوجود 100 او اكثر، وعدد السيارات تضاعف مئات المرات. يعني هاي المحطات عددها هو نفسه من اكثر من 15 سنه. يعني هذا الأمر أعتقد أنه بحاجة أيضا لاتخاذ إجراءات عاجلة بإصدار تراخيص أو تسهيل التراخيص نوعا ما، وفتح المحطات وقود أكبر من الموجود حاليا لتغطية الكميات الموجودة والمستهلكة للسيارات.
0: أستاذ خالد، برأيك ما هي الأسباب الحقيقية لأزمة الوقود هذه والمحروقات؟
3: أسعد الله مساءك محمد ولضيفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. في الحقيقة أنا برأيي يوجد أسباب مباشرة وأسباب هيكلية. الأسباب المباشرة يعني صرحت وزارة النفط سابقا وعلى لسان الوزير البشير مشكورا، واعتذر أنه يعني أتت شحنة نفط ولكن غير موافقة للمواصفات فتم سحبها من الأسواق، أدت إلى نقص في المادة. هذا أحد الأسباب. السبب الآخر أنا برأيي يوجد رقابة من الدولة السورية، ولكن هذه الرقابة غير كافية. أنا اليوم عندما يتم إفراغ مثلا 100,000 لتر بهذه المحطة، أنا ما أدراني أنها بيعت للمواطنين بهذا السعر أم تم سحب معظمها وبيعها بالسوق الحرة الموازية. يجب أن يكون هناك رقابة، وأنا برأيي يعني اليوم من أولويات الدولة السورية أن تقوم بموضوع الرقابة الإلكترونية على أصحاب المحطات. اليوم إن اضطر الأمر يجب أن يكون مراقب على يعني لكل محطة يراقب كمية المدخولات والمخروجات، يراقب العملية بجلها. أنا برأيي هناك سوق احتكارية، هناك من يعبث بالاقتصاد السوري، هناك من يعبث بالسلعة الأساسية للشعب السوري إن كانت بنزين أو مازوت. الموضوع اللي كذلك يضاف على ذلك أن تأخر التوريدات. يعني عند هناك مثلا اليوم يعني أنا أجريت استطلاع بعدة محطات، ثمان محطات، يعني الكل أجمع أنهم مثلا يقدمون اليوم الكشف أو الطلبية هناك تأخر بوصولها، وذلك يزيد من الأزمة. ولكن أنا برأيي هناك سوق موازية تعبث بتعبث مع الدولة السورية وتعبث مع المواطن السوري.
0: لكن يعني
3: يجب أن يكون هناك
0: يعني
3: رقابة حثيثة.
0: هناك مشكلة في التوريدات، يعني هناك نقص أصلا صحيح في يعني في وجود المحروقات.
3: نعم، أنا وهذه من الأسباب الهيكلية التي كنت يعني سآتي إلى ذكرها. سيدي الكريم، نحن نعتمد اليوم على الاستيراد. اليوم النفط الروسي عندما يأتي إلى سوريا هو أي نعم أنه نفط روسي، ولكن يجب أن يكون بموافقة أمريكية. هناك تفاهمات بين روسيا وأمريكا بالنسبة لموضوع النفط، وكان هذا الاتفاق تقريبا من 6 أو 7 أشهر للسماح بروسيا بتصدير نفطها إلى دول معينة بآسيا وإلى سوريا. اليوم حتى هذه العملية يوجد بها صعوبة، وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية وما تسمى بحرب المسيرات يعني استهدفت الكثير من مواقع الإنتاج النفط والصناعات التحويلية والمصافي الروسية، ذلك كذلك زاد الطين بلة. أما الأسباب الأخرى هي الصعوبات التشغيلية. سيدي الكريم، أنا في الحقيقة يعني عندما أدافع عن الحكومة السورية بمجال الطاقوي، أنا دفاعي يعني دفاع واقعي. اليوم يعني قد يقول قائل، وأنا أسمعها كثيرا، أنه يوجد تقريبا إنتاج يومي بين 130 لل 140 ألف برميل نفطي، يعني 130 ألف برميل نفطي بشكل يومي. يا سيدي الكريم، الاستثمار الجائر خلال 15 عام لهذه الآبار زادت نسبة المياه بها. يعني الخبراء الجيولوجيين ومهندسون البترول والخبراء الذين يعملون بشركات الطاقة يعلمون ذلك. اليوم عندما يتم استكشاف وسبر بئر نفطي جديد تكون نسبة المياه فيه 5% فقط، ولكن
0: هو دكتور خالد يعني بصراحة لما كانت قسد تسيطر على كل الجزيرة السورية كان يتم الحديث أنه قسد يعني تسيطر على النفط، ولا إذا سيطرت الدولة السورية على هذه المنطقة ستحل الأزمة وسيصبح هناك فائض. لكن يعني الدولة سيطرت على الرقة دير الزور، وتقريبا الحسكة يجري الاندماج، لكن والآبار النفط صارت بيدها، لكن مع ذلك يعني لم تحل هذه المسألة. ولذلك أسأل الناس أنه أين هذا الإنتاج المحلي؟
3: يا أستاذ محمد، هناك كلام يعني يقال في الشارع، وهناك كلام مثبت بأدلة وبدراسات وبأبحاث. اليوم بس دعني أركز على هذه الفكرة لأنها جدا جوهرية يا سيد الكريم. اليوم النفط السوري المنتج من الآبار السورية هو يعني يتجاوز 100 ألف برميل، ولكن هذا النفط بسبب الاستثمار الجائر وبسبب ما يسمى بالحرقات نسبة المياه به هي كبيرة جدا. يعني هناك دراسة تقول أن نسبة المياه قد تصل بين 70 إلى 95%. إذن المادة الخام التي يتم استخراج البنزين أو المازوت هي جدا قليلة. إذن ضعف الآبار، ويضاف على ذلك يعني يزيد ذلك موضوع المصافي. اليوم عندما نتحدث عن مصفات بانياس هي طاقتها الإنتاجية التصميمية لو كانت بكامل كفاءتها هي 130 ألف برميل، وعندما نتحدث عن مصفات حمص 107 آلاف برميل يومي. ولكن بالحقيقة هل تنتجان هذه الكمية؟ بالحقيقة لا تنتجان هذه الكمية.
0: ومصفات بانياس ستدخل، يعني يفترض أن تدخل هي دخولها في مرحلة صيانة.
3: نعم،
0: ربما تمتد لـ4 شهور. صحيح
3: بالترميم. صحيح يا سيد الكريم، احنا يجب ان نضع نضع المسميات بمكانها الحقيقي. يوجد ازمه حقيقيه، يوجد ازمه استيراد، لكن الحكومه السوريه يعني تحاول ان تكافئ بين امران. الامر الاول هو استمرار سلاسل التوريد الى سوريا وعدم انقطاع الماده عن سوريا من جهه، ولكن هي مثقله بالتكاليف الماديه التي يعني تشمل الاستيراد، النقل، التامين، الامور الاداريه، النقل ما بين المحافظات. اذا الازمه هي موجوده، ولكن الدوله السوريه تحاول جاهده أن توفر هذه المادة. سيد طيب. الكريم، سأقول لك يعني موضوع. أنا أجريت استطلاع في حلب الأسبوع الفائت. حلب تحتاج يوميا 40 سهريج يومي. الحكومة السورية يعني ترسل 55 مثلا سهريج باليوم. لماذا؟ لكي دائما يكون هناك فائض. ولكن بالرغم من وجود هذا الفائض هناك نقص وهناك يعني محطات
0: الناس ما عم يلاقوا لتر بنزين بحلب
3: تغلق أبوابها وهن نعم
0: بحلب ما عم يلاقوا لتر بنزين
3: لم أسمع يا أنا أتكلم عن الأسبوع الفائت البارحة في دمشق كافة المحطات لا يوجد ازدحام يعني الموضوع هو يوجد به تفاوت حسب التوريد نحن لا نقول أنه لا يوجد أزمة الأزمة موجودة ولكن أنا برأيي يجب أن تكون هناك حلول استراتيجية لوقائية للحد من وجود الأزمات لاحقا
0: طيب أستاذ معاذ بالموضوع الطلب يعني البيان أيضا سيد كوب أشار إلى ارتفاع غير عادي سماه في الطلب في بعض المناطق كيف يعني ما المقصود بذلك
2: هلا نعم يعني اعتقد انه ارتفاع الطلب حاليا في الوقت الحالي هو امر طبيعي لانه نحن حاليا عم نمر بموسم حصاد يعني ومن الامر الطبيعي انه في موسم الحصاد بيزيد الطلب على المحروقات وخاصه المازوت الديزل يعني بتعرف انت الحصادات الاليه كلها رح تشتغل على المحروقات والتنقل من محل لمحل وايضا نقل القمح كل هذا بيحتاج لاعاده الطلب على وزياده الطلب على المازوت خاصه يعني هذا امر طبيعي واصلا لازم يكون يعني الحكومه اليوم في عندها استعدادات وخطط مسبقه لهذا الامر يعني ايضا انا اضيف بسبب ازمه المحروقات اليوم واستمرارها الى الان يعني هو تاخر تنفيذ طلبات الكميات المطلوبه من المحطات يعني في كثير اصحاب محطات بيقدموا طلب اليوم مثلا بعد اسبوع او ممكن اكثر اقل بيوصلوا الطلب هذا الامر صراحه هو اللي عم بيؤدي لنفاذ الكميات الموجوده في المحطات قبل وصول الكميات اللي راح تيجي من قبل الشركه السوريه للبترول يعني خلينا نقول اليوم انه نحن في عندنا سوء اداره نوعا ما بدنا نقول انه بالقطاع التوزيع وبالاضافه ايضا تنفيذ طلبات التوريد لهي المحطات يعني هذا الامر كثير عم بيشتكوا منه صراحه محطات الوقود يعني ايضا اليات التسعير صراحه كثير عم بتسبب ازمه لاصحاب المحطات يعني بيطالبوا بدفع مسبق ترنيم مثل ما بيقولوا مبالغ ماليه للحصول على الكميات بيدفع المبلغ بعد اسبوع ممكن لحتى يتصلوا الكميه طيب وانخفاض السعر هذا كيف بده يعوض صاحب المحطه نحن ما عم ندافع اليوم عن صاحب المحطه بس ولكن هذا الامر المفروض يكون القرارات تكون والسياسات تكون مشتركه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لحتى ننجح العمليه وتنجح السياسات الاقتصاديه اليوم في سوريا يعني هذا الامر واقع لا مفر منه دائما وابدا كل القرارات اللي راح يتم اخذها سواء كان في قطاع الطاقه او في غير قطاع او بالصناعه او بالتجاره او في اي قطاع تكون مشاركه او مناصفه مشتركه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لحتى تنجح هاي القرارات والسياسات الاقتصاديه فهذا الامر مهم جدا ناخذه بعين الاعتبار للتخفيف من حده الازمه فاذا اعتقد انه السبب الرئيسي حاليا لاستمرار الازمه هو التاخر تنفيذ الطلبات والتوريد للمحطات نعم استاذ
0: نعم طيب دكتور خالد يعني هناك اذا يعني جملة من المشاكل تسبب أزمة المحروقات لكن جزء منها يبدو يعني ذكر أستاذ معاذ سوء إدارة بالتوزيع مثلا وأنت ذكرت أنه في شحنة نفط سحبت قبل مدة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات حتى بموضوع الغاز تذكر جرى استيراد غاز من أذربيجان غير مطابق للمواصفات أيضا وسبب مشكلة وبالتالي يبدو هناك أحيانا يعني مشكلة أيضا في نقص بالكفاءة
3: نعم بالحقيقة يعني من يعمل يخطئ اليوم لا نستطيع أن نقول الأمور هي بحالة وردية بكافة مفاصل الدولة ولكن في القطاع الطاقوي إن كان كهرباء أو محروقات أو غاز بالحقيقة هذه المحاور الثلاث هي محاور حساسة جدا ويضاف عليها طبعا رابعا هو موضوع المياه اليوم نحن نتحدث عن يعني زيادة نسمات في سوريا هناك هجرة عكسية إلى سوريا هناك يا سيد الكريم فعلا ضغط كبير على الموضوع الطاقوي اليوم يعني نقص الكفاءة هو يعني برأيي بما أن الدولة

0: هذا القطاع بحد ذاته. ولكن أستاذ محمد، أنا لكي أستغل الوقت يجب أن يكون هناك حلول استراتيجية مرتبطة بالتخطيط لهذا القطاع الهام. إن سمحت لي يجب أن نركز من الآن وصاعدا على موضوع تعدد مصادر الاستيراد. يعني اليوم إذا مثلا حصلت أزمة بروسيا ماذا نفعل؟ هل نقف بدون مشتقات؟ يجب أن يكون هناك تنوع، يجب أن يكون هناك إبرام عقود طويلة الأجل. والمشكلة الأساسية التي لم يتطرق إليها أحد دائما في كافة اللقاءات والمحطات هو أننا لا نملك مخزون استراتيجي. المخزون الاستراتيجي بالحدود الدنيا يجب أن يكون بين 30 إلى 60 يوما، وفي الدول الأوروبية تسعى دائما أن يكون المخزون الاستراتيجي يصل إلى 120 إلى 180 يوم. أي لو انقطع النفط لسبب من الأسباب يجب أن يكون مخزوني يكفي لهذه الفترة. نحن بسوريا بالحقيقة هناك ضعف بهذا الجانب. يضاف على ذلك يجب أن يكون هناك شفافية من القطاع الحكومي في توضيح كافة تفاصيل أي نقص أو أي عملية تبرم. وكذلك موضوع
1: هو بالعكس يعني نلاحظ دكتور خالد هناك
0: يضاف على ذلك
1: هناك يعني بيانات غامضة أحيانا، يعني أحيانا متناقضة حتى تصدر من ذات الجهة، وبالتالي لا يعرف المواطن. حتى هذا البيان سيد كوب الحالي أشار إلى مجموعة يعني أسباب، لكن المواطن ما فهم يعني أنه شو المشكلة هلا وإمتى رح تنحل مو واضح. وهذا مختلف أيضا عن بيان وزارة الطاقة في آذار الماضي اللي قال ليس هناك مشكلة في التوريد.
0: والله يا أستاذ محمد أنا عفوا انا من خلال هذا المنصه من هذه المنصه الكريمه يعني قلت لكي يخف الضغط على هذا القطاع يعني يجب ان يكون هناك منصه إلكترونية واضحة وشفافة حتى تكون واضحة بالأرقام وواضحة بالحساب لمن يعني تسول له نفسه، ان يكون هناك شفافية. يجب ان يكون هناك يعني اليوم عندما يعني المواطن يعلم بالأسباب سيكون يعني معك وليس ضدك، يعني يقدر الأسباب. ولكن يا أستاذ محمد للحقيقة لكي نكون عادلين، اليوم هناك استهلاك 3 أضعاف عن الشكل التقليدي أو الاحتياج اليومي. هناك يعني أخوة مغتربون كانوا مثلا بالخليج أو بتركيا أتوا بمركبات هي ذات دفع رباعي 8 سلندر. اليوم المواطن العادي بسوريا مثلا بيعبي 10 لتر، هؤلاء مثلا بيعبوا برميل. اليوم فعلا في ازدحام على هذا الموضوع وفي طلب. موضوع آخر السياحة وإن كانت على مضض، ولكن هناك يعني موضوع السياحة، موضوع الزراعة والحصاد استهلك جزء كبير من موضوع الديزل. إذا فعلا في الحقيقة تضاعفت الاحتياجات بزيادة عن معدلها قد يعني تفوق 3 أضعاف. لكي نحن دائما نكون منصفون، الدولة السورية يعني هي تحافظ على سلاسل التوريد للمواطن، وإن كان هناك يعني إثقال على ميزانية الدولة.
1: لكن في النهاية يعني دكتور خالد هي الفكرة يعني هي يعني يمكننا عرض أسباب إنه تركة ثقيلة، مشكلة بالآبار، نظام الأسد قسد عمل هيك. بالأخير في دولة صار لها قرابة 2 سنين يفترض إنه حكومة تستطيع العمل. هل عجزت الحكومة عن إيجاد حل لأزمة المحروقات؟
0: والله هذا السؤال يوجه ل يعني الشركة السورية للمحروقات. أنا هنا باعتباري كمواطن سوري غيور على هذا البلد، أنا برأيي يعني الحالة المنطقية أن يكون هناك منصة شفافة توضح الأسباب سلبا أم إيجابا، وهذا بكل دول العالم. اليوم يا سيدي الكريم عندما يعني أزمة مضيق هرمز التي يعني انتهت من عدة أشهر والتي قد تكون لم تنتهي، يعني الحرب بين ليلة وضحاها قد تعاد الحرب ويتم إغلاق هذا المضيق. يعني دول عظمى مثل بريطانيا مثل ألمانيا عانت من الأزمة وبينت لمواطنيها أنه يوجد الأسباب التالية ونحن نعتذر للأسباب التالية. ولكن أنا قلت لك سيد الكريم نحن بحالة ترهل فيما يتعلق بالاستيراد، فيما يتعلق بالقدرة التشغيلية لآبارنا، فيما يتعلق بالحالة التصميمية والإنتاجية لمصافينا، ويضاف على ذلك للأسف هو موضوع يعني أحيانا حالة من التخبط عندما تحدث أزمات. الموضوع بحاجة لهيكلية منظمة ويجب أن يكون هناك حلول احتياطية. أنا دائما فيما يتعلق الأخوة في وزارة النفط أو في السورية للمحروقات مشكورون على كافة الجهود التي قدموها. يجب أن يكون هناك حالة احتياطية. طيب. ولكن أنا أنصح طيب. يجب أن يكون هناك إبرام عقود من الآن. مع عدة شركات

0: أو عدة دول لدائما لكي لا يحصل هناك نقص بسلاسل التوريد.
1: نعم. ويجب المصادر. طيب.
0: أن يكون هناك مخزون استراتيجي. يعني يجب العمل على الموضوع الآني والموضوع المستقبلي.
1: أستاذ معاذ، ما رأيك؟ يعني كيف يجب التخطيط، كيف يجب العمل لحل هذه المشكلة؟
2: نعم تماما، كما ذكر الدكتور يعني غالبية كلامه أنا معه تماما، أنه المفروض اليوم يكون في عندنا نحن تنويع في المصادر. يعني مصادر التوريد لسوريا ما لازم تكون معتمدة على دولة واحدة فقط اللي هي روسيا. يعني خلينا نقول اليوم نحن متعددين مصادر التمويل وتأمين المصادر المحروقات. يعني مثلا في كثير من دول الخليج أو ممكن العراق حاليا، طالما في مصلحة متبادلة قائمة اللي هي توريد زيت النفط العراقي من خلال سوريا، ممكن تكون في تفاهم إضافي مع العراق على توريد مثلا كميات للمصافي، مصافي بانياس أو حمص. يعني هذا الأمر وارد جدا ومطروح. أيضا بالإضافة إلى المنح اللي كانت تجي من السعودية وقطر، يعني ممكن السعودية، قطر ممكن عم بتعاني اليوم من أزمة مضيق هرمز أكثر من السعودية. السعودية نوعا ما هي أقل معاناة، وقطر تمتص الصدمة أكثر من غيرها من دول الخليج. يتم أيضا التواصل مع السعودية لتوريد كميات من النفط لسوريا. يعني تنويع المصادر أمن كثير كثير كثير مهم، والتركيز أيضا على المخزون الاستراتيجي. يعني صراحة المخزون المفروض نحن يكون في عندنا مخازين استراتيجية قادرة على استيعاب السوق وتحمل الصدمات اللي عم يمر فيها السوق والأزمات. هذا الأمر مهم جدا حقيقة وصراحة، بالإضافة إلى سلوك السوق. يعني نحن في سوريا كثير سبحان الله بكون عندنا سلوك المستهلك مختلف نوعا ما. يعني وقت بنسمع أنه في انخفاض بالسعر بزيد الطلب بشكل كثير كبير. يعني هذا الأمر كمان بحاجة إلى ضبط. المفروض أنه صاحب سيارة وقت بوقف على كازية ما معينة ما يحق له يعبي أكثر من كميته. يعني مثلا أنا عندي سيارة بتسع 50 أو 60 لتر، ليش لا تعبي له 100 أو 200 مثلا، بالإضافة للتعبئة عن طريق البيدون. يعني هذا أمر حقيقة بيخلق أزمات إضافية أكثر. فالمفروض يكون في آلية ضبط ما معينة، وخاصة عند تخفيض الأسعار أكثر شيء. يعني نحن في حالة تخفيض السعر عم بيزيد الطلب أوتوماتيكيا. هلأ بإضافة إلى الصراع والتعجيل في إعادة تأهيل أبار النفط السوري، يعني نحن كثير منشدد على هذا الأمر، أن اليوم أبار النفط صح هي استعادتها الدولة السورية حقيقة، بس ولكن غالبيتها متهالكة يعني، وتعرضت للاستثمار الجائر مثل ما ذكر الدكتور يعني من أكثر من 10 سنوات. فهي الآبار إذا بيعيد طرحها، إعادة طرحها بشكل متكرر للاستثمار أمر كتير جيد، طالما أنه الدولة غير قادرة على تشغيلها. طيب في شركات مستعدة تدخل على الخط وتستثمر بعقود ما معينة بنسب ما معينة، طبعا بيكون فيها للدولة السورية النسبة الأكبر. فهذا الأمر حقيقة إسراع والتعجيل فيه لإعادة طرح الآبار وإعادة تأهيل البنية التحتية للآبار لاستخراج الكميات المطلوبة. يعني حاليا في عنا الطلب في سوريا بزيد عن 400,000 برميل، ولكن الإنتاج المحلي لا يتعدى 130,000 برميل بحسب آخر تصريح لرئيس شركة سورية البترول يوسف قبلاوي.
1: نعم.
2: فإعادة تأهيل الآبار لاستمرار التوريد وزيادة كميات المستخرج أمر كتير ضروري حقيقة، لأنه الاعتماد على النفط المحلي والثروة الوطنية هو أفضل حل استراتيجي على المدى الطويل من الاستيراد ومن تنويع مصادر الاستيراد حقيقة. ولكن هو حل. نعم. إسعافي وضروري هو تنويع مصادر الاستيراد ومصادر التوريد.
1: دكتور خالد. نعم. وقتنا انتهى، لكن المنتج يعني مصر يتحدث إلي أنه أسألك السؤال باختصار شديد، بيقول لك هل يجب على المواطن السوري أن يتعايش مع هذه الأزمات دائما؟
0: والله يا سيدي الكريم، نحن يعني نتكلم بواقعية وبيقين اقتصادي. اليوم الحالة نحن بسوريا هي حالة صعبة على الجانب الحكومي وعلى الجانب الشعبي. يجب أن يكون هناك يعني تكاتف، كما يقال بالعامية، نشيل بعضنا نتحمل بعض.
1: يعني اليوم يتعايش مع الأزمات،
0: الحكومة السورية عليها ضغوط. سيد الكريم، هناك يعني لن تكون هذه الأزمة الأولى ولن تكون الأخيرة. يجب أن يكون هناك حلول إسعافية وحلول استراتيجية. أنا برأيي اليوم الحكومة مطالبة باستمرار سلاسل التوريد، ولكن مطالبة بالرقابة. أنا يعني أكرر، أنا اليوم إذا أنا وضعت بالسوق السورية 7 مليون لتر بنزين ووصل للمواطن السوري فقط 1 مليون وستة مليون لتر ذهبت إلى السوق السوداء، ولا كأني فعلت شيء. يجب أن يكون هناك رقابة، وأنا أركز. نعم. على فكرة يجب أن يكون هناك بكل محطة رقيب حكومي، ويجب أن نطبق نظام الرقابة الإلكترونية بأنظمة إنذار ومراقبة بالكاميرات إن صح التعبير.
1: نعم. شكرا.
0: ويجب أن نفكر دائما بالأمور استراتيجية، ولكن الرقابة هي الأساس، والإنتاج من آبارنا
1: لكم.
0: وتعزيز هذه الآبار هي التي ستحمينا مستقبلا.
1: دكتور خالد الحمدي من دمشق، ومعاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق أيضا.
2: حياكم الله، كل الشكر لكم.
1: بعد الفاصل نعود لنناقش مسار تطبيق اتفاق اندماج قسد مع مؤسسات الدولة.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أعلن عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني مصطفى عبدي أن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية بلغ مراحله الأخيرة على جميع المستويات وفي مقدمتها المستويان العسكري والأمني، مشيرا إلى أن الأعمال تتقدم بالتوازي مع معالجة الملفات الميدانية والإنسانية المرتبطة بالاتفاق.
1: في وقت تتسارع فيه خطوات تطبيق اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع مؤسسات الدولة، أكد عضو الفريق الرئاسي المكلف في تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني مصطفى عبدي أن عملية الاندماج بلغت مراحلها الأخيرة في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول قرب الإعلان الرسمي عن حل قسد والإدارة الذاتية. عبدي أوضح أن خطوات تطبيق اتفاق الاندماج تتقدم بالتوازي مع ملفات ميدانية وإنسانية أبرزها إعادة النازحين إلى مناطقهم، مشيراً إلى أن عمليات إزالة الألغام تمثل العقبة الرئيسية أمام استكمال عودة الأهالي إلى مناطقهم. وتبقى عودة نحو 12500 عائلة إلى منازلها في رأس العين مرتبطة بإعلان المنطقة أمنة بعد الانتهاء من إزالة الألغام في ظل انتشار كثيف لحقول الألغام بين تل تمر ورأس العين وفقا لما كشفه عضو الفريق الرئاسي. وعلى صعيد التنفيذ الميداني، شهدت محافظة الحسكة خلال الأشهر الماضية انتقال إدارة عدد من المؤسسات إلى الحكومة السورية وتسلم مواقع وحواجز عسكرية وتعيين مسؤولين إداريين جدد في خطوات اعتبرت جزءا من تنفيذ بنود الاتفاق. تصريحات عبدي جاءت في ظل الحديث المتصاعد عن اقتراب الإعلان الرسمي عن استكمال تنفيذ اتفاق الاندماج وحل قسد والإدارة الذاتية دون صدور أي تأكيد رسمي من دمشق أو قسد حتى الآن. وبينما تتقدم الملفات الأمنية والعسكرية نحو خواتيمها، تبقى قضية المهجرين وإزالة الألغام من أبرز التحديات التي تحدد وتيرة المرحلة المقبلة ومآلاتها في مشهد يعكس مدى تعقيد الملف وتشابك أبعاده الإنسانية والسياسية والأمنية.
0: ينضم إلينا الآن شيفان إبراهيم الباحث والمحلل السياسي من القامشلي، وأيضا فارس الزاب المحلل السياسي أيضا من دمشق. مرحبا بكم أستاذ فارس. مصطفى عبدي قال إن تنفيذ الاتفاق، اتفاق يعني الدمج، وصل إلى مراحله الأخيرة، هل نتوقع الإعلان عن إكمال الاندماج وتنفيذ هذا الاتفاق قريبا؟ أستاذ فارس يبدو ليس جاهزا معنا، أحيل هذا السؤال لك أستاذ شيفان. مساء الخير من جديد، هل نتوقع الإعلان عن اكتمال تنفيذ الاتفاق قريبا؟
2: مساء الخير للجميع، شكرا كثير على الاستضافة. الدمج عم يمشي بخطوات جيدة، فينا نقول أنه تجاوز مراحل جيدة، مراحل مهمة كثير. أهم مرحلة مثل ما عم بكرر دائما في كل اللقاءات هو لا دماء ولا مواجهات بين السوريين، هذا أفضل ما حصل. أنا بالنسبة لي الخطوة الثانية الأفضل في حياتي كانت بعد سقوط النظام، هي خطوة عدم مواجهة الكرد والعرب مع بعضهم البعض. من الطبيعي جدا يكون هناك عراقيل، منها ما ذكر على لسان مسؤولي الإدارة الذاتية، منها قضية التعليم وملف قوات حماية المرأة الكردية. هذه الملفات هي لا تزال طور النقاش ولم يتم البت فيها. تم تحريك الملف، كان هناك طلب من قسد أن تكون قوات حماية المرأة جزء من وزارة الدفاع، وزارة الدفاع رفضت الموضوع بحجة عدم وجود عنصر نسائي ضمن ملاكها. ومن أنا بعيدا عن قضية قسد، أتمنى أن أجد النساء في كل سوريا جزء من وزارة الدفاع، لأنها إحدى مؤشرات الديمقراطية وإحدى مؤشرات إدارة التنوع الحقيقي. أنا قلت بعيدا عن قسد في كل مستوى سوريا،
0: رغم أنه يعني الملف العسكري التصريحات تقول بأنه يمضي أفضل من بقية الملفات.
2: نعم، لان خليني قبل النقطه برجع لسؤالك، تم تحريك الملف حمايه قوات حمايه المراه من وزاره الدفاع الى وزاره الداخليه، على ما يبدو سيكون هناك عدد كبير منهم ضمن ملاك وزاره الداخليه. لكن المشكله انه العنصر النسائي لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، اذا قصد هناك العنصر النسائي ضمن الاسايش وضمن قوات النجده وقوات مكافحه الارهاب، يعني اغلب التشكيلات العسكريه
0: وهذه تتبع لوزاره الداخليه يفترض.
2: هلا انا ما بعرف اذا رح يكونوا بشكل كامل رح يفوتوا بوزاره الداخليه او لا، وكيف رح يصير الدمج بين جهاز شرطه وجهاز عسكري ضمن وزاره واحده. ما بعرف هل رح يكون في امكانيه للدمج او لا، رح نشوفه مستقبلا او الايام القادمه عفوا. وبكل الاحوال الملف يجب ان يكون له حل. المشكله الثانيه قبل ما اروح على وصول القوات العسكريه لنبك، ملف التعليم تحديدا علي محمد عفوا، إذا ما تم حل قضية التعليم، أنا بتصور التعليم يمكن أن يكون أداة لتقارب المكونات، ويمكن أن تكون أداة للصراع بيناتهم، لأن هناك اليوم بحكم متابعتي وتواصلي مع كل الجهات الكردية، هناك رفض تام لقضية أن يكون حصر اللغة الكردية بمعدل حصتين فقط، هناك مطالب أن تكون تحت إشراف دمشق، لكن هناك خيارات كثيرة عدا عن قضية الحصتين. عسكريا هناك اكثر من لواء او لواءين او ثلاثه وصلوا الى النبك وتم خضوعهم الى دورات مشتركه، تصور في قسم منهم عاد الى مراكزه. بشكل عام تصور يعني مش بالسهوله او بالسرعه اللي عم يتخيل البعض انه بعد يومين ثلاثه سيتم حل قسد، لكن ايضا مش باشهر اخرى. هناك ملف اخر عالق، طالما نحن نقول يجب التقيد، وانا ادعو الى التقيد بتنفيذ اتفاقيه 29 كانون، كما ذكر التقرير هناك بنت يقول عوده المهجرين، اهالي سريكانيه اليوم هناك مشكله كبيره، الفصائل العسكريه الموجوده في سريكانيه راس العين هم الفصائل التي اعلن عن دمجها في جهاز في وزارتي الدفاع والداخليه بموجب مؤتمر النصر، هؤلاء يرفضون تنفيذ هذا الاتفاق، وهذا ما بدا واضحا عبر مقاطع الفيديو. وبحكم من ذهب الى سريكانيه وتم تهديده وطرده تحت تهديد السلاح، وقالوا لهم بتضل بالمدينه بنقتلك، بترجع مره ثانيه للمدينه رح نقتلك. هذا الامر اذا ما تم حله فاذا عمليا
0: شيفان لحظه بس، يعني انت هيك تتهم فصائل موجوده في راس العين بانها ترفض قرار وزاره الدفاع باعاده النازحين؟
2: انا مش اتهم، ما عم بتهم جزافا. مقاطع الفيديو اللي طلعت على التلفزيون كانت واضحه يا صديقي، لما منعوا دخول المحافظ كان عم بيقولوا علنيه ما راح نقبل يرجعوا لكراد. انا قرايبيني زاروا راس العين وتم تهديدهم، تم الهجوم عليهم بالسلاح، وكانوا ضمن فصائل، اذا ما كانوا ضمن فصائل السلاح كيف اي حدا مدني يشهد السلاح، وين ضمن فصائل على العموم؟ طيب. وحتى هناك اتهام كان يقولوا عفوا انه هناك مكتب اقتصادي، انا ما بعرف صراحه شو المكتب الاقتصادي، يقول المكتب الاقتصادي نحن مستاجرين محلات الاهالي عم ندفع اجار للمكتب الاقتصادي ما بنطلع. هذا الموضوع اذا ما تم حله عمليا هناك نسف لبدء مهم في اتفاقيه 29 كانون اللي وقع عليها في سياده الرئيس احمد الشرع.
0: طيب استاذ فارس، سمعت ضيفنا يعني سيد مصطفى عبدي المتحدث باسم الفريق الرئاسي قال بانه يعني موضوع عوده نازحين يتم، وهناك عائلات كثيره عادت الى نازحه عادت الى عفرين، لكن ضيفنا يقول في هناك مشكله في راس العين إنه بعض الفصائل ترفض عودة النازحين.
3: أستاذ محمد، مساء الخير لكل المشاهدين، الرحمة لشهدائنا اللي ما زالوا إلى اليوم يسقطون على حواجز ميليشيات قسد في الجزيرة السورية. موضوع الكذب والادعاءات التضليلية التي تمارسها ميليشيا قسد وذوابها الإلكتروني على وسائل الإعلام هو موضوع مستمر منذ سنوات إلى اليوم.
0: لكن هي الحقيقة بصرف النظر يعني أستاذ فارس هناك مشكلة، يعني فعلا عودة النازحين تتم باتجاه نعم. عفرين، لكن يعني الأخبار لا تورد عودة باتجاه رأس العين.
3: عودة النازحين تمت تحت إدارة الحكومة السورية وتم إعادتهم إلى ديارهم وهم بكل كرامة، لم يتعرضوا لأي مضايقات لا في ريف في عفرين أو ريفها ولا حتى في رأس العين. هذه الادعاءات اطلقتها ميليشيا قسد لمنع المهجرين العرب من العوده الى ريف الصامصين.
0: سأعود الى الاستاذ شيفان بس نسمع استاذ فارس.
3: لو سمحت استاذ شيفان، لو سمحت استاذ شيفان انا ما قاطعتك فاسمح لي لا اكفي. هذه الادعاءات هي لمنع المهجرين العرب من العوده الى قراهم في ريف القامشلي والقرى التي قامت ميليشيا قسد بتدميرها بشكل كامل.
0: طب مع كلامك استاذ فارس ينسف التصريحات الرسميه التي تتحدث عن اقتراب يعني تنفيذ اتفاق كانون الثاني بين دمشق وقسد، وبالتالي يعني ما تزال هناك كثير من المشاكل العالقة.
3: استاذ محمد، الركن الاساسي اللي بدات فيه المفاوضات الحكومه السوريه مع قسد هو الحفاظ على الدم السوري. ميليشيا قسد لا تمثل شعب الكردي في سوريا، هي تمثل مجموعه من المرتزقه، مجموعه من اصحاب المصالح.
0: طيب استاذ فارس، بس يعني اسمح لي انا يعني حين اقرا التصريحات الرسميه لا بس يعني مشان نفهم نحن الفقره، كان في تصريحات من الفريق الرئاسي على اساس الامور ماشيه جيده والاندماج ماشي واقترب من الاكتمال، الان انت تنسف يعني ذلك وتقول وحتى تستخدم يعني المسؤولين الحكوميين لا ما عادوا يستخدموا ميليشيا قسد وكذا، لا انت تقول لا هناك يعني صراع كبير وبالتالي لن يحل.
3: يا استاذي، انت عندما تتعامل مع جهه فيكون هناك ممثل وحيد لهذه الجهه ويكون هناك قرار تستطيع ان تتعامل معه. الى اليوم ميليشيا قسد لا تمتلك قرارها، الى اليوم ترفض تسليم المناطق للحكومه السوريه وترفض دخول قوات الامن السوري الى المدن في محافظه الحسكه.
0: طيب والالويه اللي شكلتها يعني انضمت الى الحواجز اللي تسلمت بالحسكه قبل ايام للحكومه، والالويه اللي تدربت بالنبك تحت اشراف الجيش السوري
3: استاذي، هذه كانت بوادر حسن نيه من الوفد الرئاسي تجاه شعبنا الكردي في الجزيرة السورية، ولم تكن تجاه قسد. قسد إلى اليوم ما زالت تماطل وتناور لأنها لا تملك قرارها، بل قراراتها تأتي من جبال قنديل وكلنا نعلم هذا الشيء.
0: طيب، وتعيين محافظ ومديرة يعني منطقة القامشلي الرئاسي والألوية العسكرية، برجع بقول لك لأنه هذا يعني هي قسد، يعني الألوية العسكرية يعني قسد يعني
3: نعم أستاذي، أنا ابن هذه المنطقة. إلى اليوم يمنع دخول أهلنا العرب من القرى إلى المدن ويتعرضون لمضايقات على الحواجز والإهانات ولضرب، وبعضهم أدخل المشافي نتيجة اعتداء عناصر هذه الميليشيات على الحواجز التي تقع على مداخل المدن تماما.
0: إذا كان وأنت تعارض أيضا يعني كلام محافظ الحسكة اللي قال أنه 70% من عمليات الاندماج تمت،
3: 70% من عملية الاندماج النظرية تمت، أما العملية فلم يتم منها إلا الجزء اليسير جدا.
0: طيب يعني هذا يعني
2: يا أستاذ محمد
0: يعني ضيفنا يقول إذا التصريحات شيء والواقع شيء آخر.
2: أستاذ محمد، نحن في مكان وتصريحات الضيف في مكان آخر تماما. خلي اسمح لي ابن بلدي وصديقي اللي أتمنى أشوفه بالقامشلي ويكون في بيتي ضيف معزز، يعني لما بيتهم الاخرين بالذباب الالكتروني انا بصراحه ما راح انزل لهالمستوى.
0: لا يعني نحن نرفض اتهامات شخصيه، لا اعتقد انه كان في اتهام شخصي، نحن نرفض طبعا هذا امر مرفوض، كل الضيوف لهم الاحترام.
2: انا امام الملايين، تمام، امام الملايين اتحدى ضيفك يثبت لي انه في شخص واحد رجع لراس العين فريق ثاني معزز مكرم. اذا الفريق الرئاسي واللي انا ببعث له تحيه على كل مجهوده وبيعطيه الف عافيه اللي تحمل كل الالفاظ ومن المكون العربي تحديدا، يعني الفريق الرئاسي عم بيقول عم نحاول نرجعهم بعد إزالة الألغام بعد حل موضوع الفصائل الرافضة لعودة الأهالي. ضيفك عم يرفض كلام الوفد الرئاسي. أنا مع وأطالب بعودة الأهالي العرب من الحسكة وريفة يرجعوا لبيته واليوم والآن وليس غدا. لكن السؤال الأساسي، النازحين من الشام وحلب وحمص الموجودين في سريكة هنية ليش ما عم يرجعوا؟ المكون العربي اللي عندنا ليه ما عم تدافع عني يا حبيبي؟ أوكي، عم تقول قسد ما بتمثل الكرد، تعال تفضل ساعدني ارجع اهلي لراس العين. ليش ما عم تطالب بعوده مثل ما عم بتطالب؟ انت عم بتطالب انه اهالي غويران يرجعوا، صح ولازم يرجعوا لانه بيتهم بغويران لازم يرجعوا، بس ليه ما عم بتطالب الاهالي من باقي المحافظات يرجعوا؟ لانكم ما بدكم الكردي يرجع لمدينته الا بالطريقه اللي بدكم اياها. هذا الاسلوب ما راح فيك تدير دوله، ولا فينا ندور مع بعض على سؤال الدولة، ولا فينا مع بعض ننسج تربية وطنية جامعة، ولا فينا مع بعض نبني هوية وطنية جامعة. يعني مو معقول كل ما بيطلع واحد ببلش سب، وإذا أما بدنا نحكي مثلكم أو بتتهمونا.
0: لكن هناك يعني أستاذ شيفان، يعني طالما انفتح الموضوع كنا نتمنى أن تسير الأمور بسلاسة، لكن طالما يعني انفتح الموضوع هناك أيضا تصرفات قسد ما تزال ترفض، يعني الشبيبة الثورية ترتكب انتهاكات، شيء ما بدهم ملف القضاء يسلموه، شيء بملف التعليم معلق، وبالتالي يعني هناك ايضا حتى كما قال استاذ فارس موضوع اندماج بعض القوى العسكريه او القوى يبدو انه شكلي تم. يعني
2: انا ما بعارضك ولا ادافع عن الخطا، وهناك ما يعني ربما يوجد مثل ما بكل مكان في دائرتين، بكل مكان في تيارات، عند السلطه وعند الحكومه وعند الدوله وعند قسد وعند المعارضه ودول الجوار والامريكان والاوروبيين في كل مكان. مستحيل مستحيل تلاقي جسم عسكري او اداري من اعلى الهرم الى اسفل الهرم كله متفق مع بعض. هذا الامر يعني مش موجود بالدوله بجمهوريه افلاطون، مش موجود.
0: طيب
2: طبيعي جدا، انا ما بعارضك، انا قلت لك انه اخي انا مثل ما بطالب اهلي يرجعوا لراس العين سريكانيه، طبيعي اهل الغيران يرجعوا، لكن طيب. السؤال اللي كلياتنا عم نحاول ما نجاوبه ونبعد عنه هن سؤالين: ليه اهالي باقي المحافظات ما يرجعوا لبيوتهم وقراهم؟ وكيف فصائل تم بمؤتمر تم الاعلان عن تنصيب الرئيس السيد احمد شرع رئيسا لسوريا واعلان عن كل هالفصائل جدا من وزاره الدفاع، وبعدين نفس الشخص اللي صار رئيس بسوريا بمؤتمر النصر السيد احمد الشرع موقع البيان على الاتفاقيه، كيف ترفض الاتفاقيه؟ ما نحن اليوم متفقين انه يا اخي صار تحرير، بدنا نخلص من قضيه الدمج لنبلش مع بعض ندور بسؤال الدوله وكيف يندمج الكرد بالدوله وكيف يكون في هناك مفهوم شراكه.
0: طيب يعني استاذ فارس، هذه يعني احنا بدانا الفقره كنا متفائلين بانه الامور ايجابيه، نسمع كلام ايجابي، لكن واضح انه لا. وكان في انباء استاذ فارس تحدث في يعني بعض الانباء عن لقاء مرتقب يفترض يعني ربما بعد فتره قريبه بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، هل سيتم ذلك؟
3: والله كنا نعمل استاذ محمد انه تكون الامور ايجابيه، وكنا نعمل عوده جميع الاهالي الى قراهم. الاخ شفان قبل قليل ادعى ان سبب عدم رجوع اهالي راس العين الى قراهم ان سكان راس العين من المحافظات الاخرى يرفضون الخروج وان الفصائل تمنع الاهالي من الرجيع. منذ حوالي سنتين ووزارة الدفاع تعمل على ازاله الالغام التي زرعتها ميليشيا قسد في المنطقه لضمان عوده الاهالي بشكل امن. انا لا استطيع ان او الحكومه لا تستطيع ان تعيد شعبها الى منطقه كلها الغام. هذا شيء
0: يعني هي المشكله الالغام، لانه مصطفى عبد قال ذلك انه هناك مشكله في الالغام ويتم العمل على ازالتها.
3: تماما استاذي، انت تتكلم عن عدد غير طبيعي من الالغام حول مدينه راس العين وريفها، تتكلم عن عدد خيالي من الالغام بكافه الاصناف والانواع استخدمتها ميليشيا قسد في هذه المناطق. الموضوع الثاني اللي كان يتكلم عنه شفان، عندما انت تاتي ل تطالب بحقوق شعب كما تدعي ميليشيا قسد، أولا ملف النفط ما زال اليوم فيه كثير من المشكلات، وتتعنت قسد في أنها لا تقوم بتسليمه بشكل كامل، ونرى تأثير هذه على موضوع النفط على الدولة السورية وما يعانيها الشعب بشكل يومي. موضوع تسليم المدن والبلدات للحكومة السورية، إلى اليوم الحكومة السورية سمت بعض مدراء المناطق والنواحي ومحافظ الحسكة أيضا، وراعت التنوع لأهالي هذه المنطقة في هذه التعيينات، لكن الرد من ميليشيا قسد كان رد استهتاري. إلى اليوم ما داموا ما زالوا يتكلمون باللغة الواحدة واللي هي لغة اللغة الكردية فقط لا غير.
0: طيب يعني إذن هذا يؤكد أن هناك ملفات كثيرة.
2: والله أنا كثير مستاء من أستاذ، أنا جدا مستاء من طروحاتك لأنها
0: جملة واحدة. شوفان خلص الوقت،
2: جملة واحدة. أنا
3: أستاذي، أنا لا أطرح شيء ليعجبك أنت شخصيا. أنا
0: طيب.
3: أطرح
0: يعني المسألة ليست شخصية، احترام لكم. شكرا جزيلا لكم، انتهى الوقت.
3: شوفان
0: شكرا لكم، انتهى الوقت. بالتأكيد ستكونان ضيفين عزيزين في أوقات قادمة
3: بإذن الله. ستبقى
0: شوفان إبراهيم من القامشلي وفارس الزاب من دمشق.
2: اتفاقية جيدة، الاتفاقية بتقول لك الجماعة كلهم راح يندمجوا ولازم يندمجوا.
0: شكرا جزيلا لكم، إلى هنا ننهي حلقة اليوم، انتهى الوقت يا جماعة من سوريا اليوم. نلتقي في حلقات قادمة بدون شك، إلى اللقاء. إذا مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
2: إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله.
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.

لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906 التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب. وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية. وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 39. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسني الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32 ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. اجتماع صلح في بلدة عين منين بريف دمشق لبحث أزمة المياه ومطالب بإطلاق الموقوفين. إدارة مكافحة المخدرات تنفذ 48 عملية أمنية في تموز الماضي وتفكك 3 شبكات دولية للتهريب. المحكمة الدستورية العليا تقر مسودة قانون عملها وتؤكد دورها كجهة عليا في الفصل بين السلطات. التربية تتيح تقديم طلبات معادلة الشهادة الثانوية غير السورية، ووزير التعليم العالي يدعو إلى استكمال الإجراءات قبل المفاضلات الجامعية. في التفاصيل، عقد اجتماع لمجلس الصلح في بلدة عين منين بحضور وفود من الغوطة والقلمون لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمطالب الأهالي بعد التوترات المتعلقة بحفر آبار مياه بالمنطقة. وطالب رئيس البلدية خلال الاجتماع بحسب ما نقله مراسل تلفزيون سوريا بالإفراج عن الموقوفين تزامنا مع إطلاق سراح 5 منهم، في حين ما تزال مطالبات بالإفراج عن بقية الموقوفين قائمة، كما طالب المجتمعون بوقف زيادة عمق أحد الآبار إلى جانب تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين عن أهالي منين والشركة العامة للمياه لبحث ملف الآبار والوصول إلى حلول توافقية.
1: ملف مياه الشرب في بلدة عين منين بريف دمشق يتحول إلى توتر أمني وميداني عقب اعتراضات للأهالي على أعمال حفر وصيانة مرتبطة بآبار المياه خشية استنزاف الحوض المائي الذي تعتمد عليه المنطقة. التوترات في عين منين بدأت على خلفية محاولة إدخال حفارة لحفر بئر جديد في خطوة أثارت احتجاجات بين الأهالي الذين طالبوا بإيجاد حلول لأزمة العطش المتفاقمة، لكن سرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن الداخلي تخللها إطلاق نار وسط حالة من التوتر. مديرية إعلام ريف دمشق أوضحت أن الحفارة كانت مخصصة لصيانة آبار بهدف تحسين واقع التزويد بالماء وليس لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت اجتماعات مسبقة مع الأهالي لشرح طبيعة الأعمال. وأضافت المديرية أن التوتر تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكوادر العاملة وقطع الطرق وإشعال الإطارات، كما تعرضت بعض آليات الإطفاء والإسعاف لاعتداءات في أثناء توجهها إلى الموقع، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في البلدة وتمكنت من احتواء الموقف، معلنة انتهاء التوتر مع وصول وفود للصلح والتهدئة. في حين ذكرت محافظة ريف دمشق توقيف عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في عرقلة أعمال الحفر والاعتداء على عناصر الأمن. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار أزمة المياه التي يعاني منها عدد من المناطق في ريف دمشق، ما يثير تساؤلات حول سرعة الاستجابة لمعالجة أسباب الاحتقان ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا مختار بلدة عين منين بريف دمشق لنقل روايته بشأن التوترات التي شهدتها البلدة بسبب اعتراضات على أعمال مرتبطة بآبار المياه. هذا ولم يتمكن تلفزيون سوريا من نقل رواية من جهة رسمية أخرى بسبب امتناعها عن التعليق على الحادثة.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل أي أمر، أهل التل هن أهلنا وأخواتنا، والله ما بفرق بيتنا شيء، والنظام 14 سنة بكل مشاكله ما قدر يفرق بيننا وبين التل، والمي مشترك إن شاء الله كل واحد أخذ حصته، والموضوع في دراسة قائمة لتوزيع المياه بين منين وبين التل. أما الأمر اللي عم يصير إنه في أشخاص متنفذة بالتل، واسميا رح نذكرها هي الشخصية أبو راجح جازي اللي صار معروف من هلأ ومن زمان النظام اللي كان مهددنا بقواعد الفرقة الرابعة إنه تقصف منين، مقابل المي، ولازال اليوم إله سطوته وإله نفوذه بماله بشو ما بعرف، والله ما بعرف. فنحن القضية إنه الشباب أهل البلد طلعوا كرمال إنه يكونوا واقفين جنب الحجرازة، ما يكون في أي عمل ولا أي سلاح ولا أي عمل ضد الدولة، بالعكس. وعلى فكرة الدرون كانت عم تصور المشهد كامل، الشباب الأمن والشباب المعتصمين كانوا عم يشربوا سوا ويأكلوا سوا وصلوا العصر سوا، إيد واحدة ونفس واحد، ما كان في أي مشكلة. لحتى إجت الفرقة المداهمة اللي إجت بعدين هي اللي شعلت المشهد. مين المسؤول عنها؟ والله ما بنعرف، أما ما في أي خلاف إن شاء الله نحن بين أهل التل أبدا، موضوع قيد الدراسة وماشيين فيه بأوراق نظامية، ولكن في ناس عم تتجاوز الموضوع، بس هاي هي القصة، ما في أي شيء. أهلنا نحن وأهل التل النظام ما قدر يفرق بيننا، وهلأ إن شاء الله نحن أهل وأخوة، ما في أي خلاف. والأمن أهلنا وأخواتنا، وقلت لك الدرون عم تصور المشهد كامل، ما كان في أي مشكلة لحد ما اجت هاي الكتيبة اللي اجت اخر الشيء، صاروا يضربونا بالحجارة ابدا ابدا ابدا، ضربونا بالحجارة وكبروا القصة على الاخير وضربوا بالبواريد، وانا احد الناس اللي انهنت وانضربت. وحتى شباب من الامن العام قالوا لي اطلبنا نحن فلان وفلان، نحن بنشهد معك ان شاء الله انه صار معك كذا هيك هيك. والامن اهلنا والدولة دولتنا، والله دمنا وروحنا في ده الدولة، ولا منقدر نتجاوزها قيد امله. والله يجزيكم الخير، نحن هذا الموضوع اللي عنا. والتص وش كل شيء تصدر على مواقع التواصل انه منين ضد الدولة، هذا كلام عاري عن الصح، ولا منقبل فيه من اي جهة من الجهات. والله يجزيكم الخير.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا رأى عدد من الاهالي في بلدة عين منين بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلدة وما تلاها من توتر امني وحملة اعتقالات طالت عددا من الشبان.
3: عالم طلعت بدها انه هذا البير ما ينحفر لانه بارض خاصه، ونحن والتل اهل، يعني التل بدها تشرب من عنا ونحن نشرب من التل اهل، نحن لا اطعم مي على التل ولا شيء. طلعت العالم بس انه وقفه احتجاجيه وسلميه وما في شيء. نتفاجأ بعدين بمؤازره بتجي وبتبلش فورا بالعالم، ونحن طبعا نحن مع الدوله وهي اخواتنا، نحن الشيء استغربناه، ونحن استغربنا ليش صار الصدام بين الاهالي وبين الامن العام. نحن هدول اهلنا بالاساس، واهل التل اهلنا.
4: فجأة مثل ما قال لك الأخ استخدموا قوة مفرطة، عرفت؟ يعني بعد ما صار إطلاق رصاص بالهواء إجوا العالم لهون وقطعوا الطريق، يعني صار غلط بغلط، عرفت؟ هذا اللي صار. بس أما احتجاج الأهالي كان إنه نحن أهلكم، شو هالقوة اللي بعتينا؟ يعني مدرعات مشان قصة بير مي؟ هلأ الأمور مستقرة والأمور تمام يعني. وعنا هالكم شاب اللي أخذوهم الأمن، يعني أنا شفت بصراحة في شباب ما له علاقة ماشي بالشارع، بس كان الأمن يعني محتد شوي فأخذوا كم شاب. هذول الشباب يطلعوا لأنه ما مسويين شيء، ونحن لو مسويين شيء نحن بنسلمهم.
5: اليوم إذا أنا وابن التل ما نتقاتل منضل عم نتقاتل لبكرة وما منحلها، لازم يكون في طرف ثالث من مؤسسة المياه، من الدولة، مسؤول، مهندس، شو ما كانت المستوى اللي هو فيه، يجي يكون طرف ثالث يحكم بالموضوع. اليوم نحن بناخذ مي، اهل التل بياخذوا مي، نتمنى حدا يتدخل بالموضوع يحللنا اياها لانه الوضع كتير صعب.
0: مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق عامر العاصي، اهلا ومرحبا بك عامر. ما اهميه يعني ما جرى عموما بمجلس الصلح؟ ما ابرز مخرجاته اليوم؟
6: نعم اهلا جمال بك وبالسادة المشاهدين. في الحقيقه في طور متابعة الأحداث المتعلقة باحتجاج أهالي منين وفي الأحداث والتوترات الأخيرة التي بدأت منذ يوم أمس واستمرت حتى هذه اللحظة، عقد اجتماع من قبل لجنة الصلح العليا وأيضا وفد من القلمون ومن الغوطة الشرقية في منطقة منين. كان هناك وفد أيضا من وجهاء منين، وكان رئيس البلدية، وكان عدد من الأشخاص الآخرين الممثلين عن أهالي منطقة منين. طالب رئيس بلدية منين بالإفراج عن المعتقلين، وتزامن هذا الطلب مع الإفراج عن 5 معتقلين، وأيضا طالب بوقف عمليات الحفر في المنطقة التي حدثت بها المشكلة ووقف كامل للأعمال ريثما يتم إيجاد جهة ثالثة أو طرف محايد ممثل عن أهالي النين وعن المؤسسة العامة للمياه لكي يتم دراسة الواقع بشكل دقيق وبشكل جيد لكي لا يتم ظلم أي من الأطراف التي هي تستفيد من حوض عين منين. لذلك حتى هذه اللحظة فإن البنود المتفق عليها نفذ جزء منها ولم ينفذ الأجزاء الأخرى. الأهالي وبحسب المصادر قبل قليل تواصلت مع أشخاص من عين منين ذكروا لي بأن في حال لم يتم تنفيذ المطالب سيكون هناك يعني اضراب في منطقة النين يوم الغد، ينتظرون حتى الصباح لكي يروا ما.
0: لكن عامر عموما كيف تبدو الأجواء يعني في البلدة بعد هذا الاجتماع بحسب ما أشرت إليه من يعني متابعتك عموما لردود فعل الأهالي؟
6: نعم، في الحقيقة فإن الأهالي لا يريدون التوصل لهذا الحد من التوتر، إنما هم يطالبون بأن يكون هناك صيغ حل مرضية لكل الأطراف، لا يريدون أن يكون هناك توترات أكبر، لا يريدون أن تستمر التوترات، يريدون أن يكون هناك لجان صلح، يريدون أن يكون هناك حلول، هذه الحلول توافقية مرضية لكل الأطراف المستفيدة من المياه. هم أساساً لا كان هدفهم من هذا التوتر والاحتجاج التوصل إلى حلول توافقية، حلول مرضية لكل الأطراف، لا يريدون التوصل لهذا التوتر بحسب متابعتنا منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة وبحسب ما نقل الزملاء الذين كانوا يعملون طوال هذا اليوم في المنطقة. لذلك أن الأهالي هم متفهمون للواقع وأيضا الجهات الحكومية تحاول الوصول من خلال لجنة الصلح إلى حلول توافقية مرضية لكل الأطراف لكي لا تستمر هذه التوترات ولكي لا تزداد هذه التوترات. لكن حتى هذه اللحظة الجهود هي جهود كبيرة، لجان صلح عليا وأيضا هناك مطالبات بشكل أكبر من يعني أشخاص أيضا فاعلين في الدولة لكي يتدخلوا في هذا الحل ولكي يتوصلوا إلى حلول توافقية لكي يتوصلوا إلى لجنة محايدة. هذه اللجنة يعني ممثلة لأهالي منين وأيضا تكون ممثلة لمؤسسة المياه لكي توجد الحلول التوافقية التي تنهي هذا التوتر وتنهي هذا الخلاف. مشكلة المياه هي مشكلة ممتدة منذ سنوات، خصوصا في هذه السنوات الأخيرة من جفاف مرتفع ونسب عالية في الجفاف. لذلك فإن مطالب يعني إيجاد لجان تصل لحلول توافقية هي مطالب أهالي منين لكي لا يظلم أهالي منين أو المناطق المجاورة بسحب كميات أكبر أو بحفر في أماكن غير مخصصة أو إلى ما هنالك.
0: كل الشكر لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ 48 عملية أمنية تمكنت خلالها من تفكيك 3 شبكات دولية لتهريب المخدرات خلال شهر تموز الماضي. وأوضحت الإدارة أن العمليات أسفرت عن ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون إلى جانب أكثر من طن من الحشيش، كما أشارت الأرقام إلى ضبط أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الكريستال إلى جانب 151 غراما من الكوكايين و22 غراما من الهيروين. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة تنشط في ترويج وتجارة المواد المخدرة مؤلفة من 5 أشخاص وضبط كميات من المخدرات داخل مزرعة في بلدة عقربة بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت عقب ورود معلومات تفيد باستخدام المزرعة مستودعا رئيسيا لتخزين شحنات الحشيش قبل توزيعها، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 175 كيلوغراما من مادة الحشيش و4 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا. أعلن الأمن الداخلي القبض على 3 أشقاء متورطين في ارتكاب مجزرة تصفية جماعية بحق مدنيين خلال عهد النظام المخلوع. وفاد الأمن الداخلي بأن التحقيقات أظهرت تورط الأشقاء أكرم وفرزات وغياث شمة في احتجاز 15 مدنيا وتصفيتهم خلال فترة الثورة السورية. وأضاف أن الموقوفين أقروا بمسؤوليتهم المباشرة عن المقطع المصور الذي وثق إجبارهم لضحايا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين على تمجيد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد قبل أن يقدموا على إطلاق النار عليهم بصورة جماعية. باشرت لجنة التفتيش القضائية العاجلة التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة قضية الطفلة نور الدوس باشرت أعمالها فور وصولها إلى محافظة درعا. زارت منزل ذوي الطفلة وقدمت واجب العزاء لأسرتها واطلعت على مجريات التحقيق والإجراءات القضائية المتخذة. وأكدت وزارة العدل أن التحقيقات تتابع بشكل مباشر وأن جميع الجهات القضائية المختصة تعمل على استكمالها وفق أحكام القانون، مشددة على أن مرتكبي الجريمة سينالون جزاءهم العادل وأنه لن يكون هناك أي تهاون في ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة. وكانت مديرية الأمن الداخلي في نوى قد كشفت ملابسات الجريمة وأوقفت عم الطفل الذي أقر بارتكابها إلى جانب توقيف والدها وعمها الثاني بتهمة التستر على الجريمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دبابتين وسيارة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه غرفة مجحم بريف درعا الغربي. من جانب آخر قال مراسلنا إن دورية تابعة للاحتلال مؤلفة من 5 سيارات عسكرية توغلت في قرية العجرة في ريف القنيطرة الأوسط. هذا وأشار مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال قام بتركيب كاميرات مراقبة على طريق العجرف أم باطنة وكاميرا داخل بلدة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بترميم طريق قديم شمال نهر الرقاد مقابل قرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربية درعا.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 94 عملية توغل في محافظتي درعا والقنيطرة خلال شهر تموز الماضي بحسب ما وثقه مراسل تلفزيون سوريا، في مؤشر على تصاعد التحركات العسكرية في المنطقة الجنوبية وسط تحليق شبه يومي للطيران المروحي والحربي في أجواء المحافظتين. بحسب مراسلنا، تمثلت الانتهاكات في محافظة درعا بإقامة 13 حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات مداهمة للمنازل و6 عمليات قصف استهدفت محيط أعراض وبلدات في حوض اليرموك، إضافة إلى إصابة شاب وطفل بنيران الاحتلال. أما في محافظة

0: قال رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليفي لوكالة سانا إن المحكمة انتهت من دراسة وإقرار مسودة مشروع قانون عمل المحكمة الذي أعدته لجنة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
1: نحن كأعضاء محكمة دستورية عليا تم مناقشة المسودة خلال جلستين مطولتين على مدى أسبوعين، وقد أنهينا دراسة المسودة وسوف نرسلها للأمانة العامة اللي تقوم بإجراءات الإصدار أصولا عن طريق مجلس الشعب وفخامة السيد الرئيس.
0: وأكد الخليفي أن المحكمة الدستورية العليا هي أعلى جهة قضائية من حيث الفصل بين السلطات من خلال أحكام قضائية وفق الاختصاصات الموجودة في الدستور.
1: المحكمة الدستورية العليا تعد هي أعلى جهة قضائية من حيث الفصل بين السلطات، يعني هي الآن لا تمارس الاختصاص القضائي وإنما تمارس الفصل بين السلطات من خلال أحكام قضائية وفق الاختصاصات الموجودة في الدستور. نسعى إن شاء الله لأن تأخذ جميع السلطات دورها الحقيقي.
0: أعلن عضو الفريق الرئاسي المكلف في تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني مصطفى عبدي إن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية بلغ مراحله الأخيرة على جميع المستويات وفي مقدمتها المستويان العسكري والأمني، مشيرا إلى أن الأعمال تتقدم بالتوازي مع معالجة الملفات الميدانية والإنسانية المرتبطة بالاتفاق.
2: في وقت تتسارع فيه خطوات تطبيق اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع مؤسسات الدولة، أكد عضو الفريق الرئاسي المكلف في تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني مصطفى عبدي أن عملية الاندماج بلغت مراحلها الأخيرة في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول قرب الإعلان الرسمي عن حل قسد والإدارة الذاتية. عبدي أوضح أن خطوات تطبيق اتفاق الاندماج تتقدم بالتوازي مع ملفات ميدانية وإنسانية أبرزها إعادة النازحين إلى مناطقهم، مشيرا إلى أن عمليات إزالة الألغام تمثل العقبة الرئيسية أمام استكمال عودة الأهالي إلى مناطقهم. وتبقى عودة نحو 12500 عائلة إلى منازلها في رأس العين مرتبطة بإعلان المنطقة أمينة بعد الانتهاء من إزالة الألغام في ظل انتشار كثيف لحقول الألغام بين تل تمر ورأس العين وفقا لما كشفه عضو الفريق الرئاسي. وعلى صعيد التنفيذ الميداني شهدت محافظة الحسكة خلال الأشهر الماضية انتقال إدارة عدد من المؤسسات إلى الحكومة السورية وتسلم مواقع وحواجز عسكرية وتعيين مسؤولين إداريين جدد في خطوات اعتبرت جزءا من تنفيذ بنود الاتفاق. تصريحات عبدي جاءت في ظل الحديث المتصاعد عن اقتراب الإعلان الرسمي عن استكمال تنفيذ اتفاق الاندماج وحل قسد والإدارة الذاتية دون صدور أي تأكيد رسمي من دمشق أو قسد حتى الآن. وبينما تتقدم الملفات الأمنية والعسكرية نحو خواتيمها، تبقى قضية المهجرين وإزالة الألغام من أبرز التحديات التي تحدد وتيرة المرحلة المقبلة ومآلاتها في مشهد يعكس مدى تعقيد الملف وتشابك أبعاده الإنسانية والسياسية والأمنية.
0: سلم رئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب أوراق اعتماده مندوبا لدى جامعة الدول العربية إلى الأمين العام للجامعة نبيل فهمي. وبحسب السفارة السورية في القاهرة بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وجامعة الدول العربية ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العمل العربي المشترك. أعلنت وزارة التربية إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادة الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات اعتبارا من اليوم الأحد. من جانبه دعا وزير التعليم العالي مروان الحلبي حملة الشهادات الثانوية غير السورية إلى الإسراع باستكمال إجراءات معادلة شهاداتهم من أجل التقدم إلى المفاضلات الجامعية.
3: قرار هام من وزارة التربية والتعليم يتضمن معادلة شهادات التعليم الثانوية

0: غير سوريا مع قرب المفاضلة على القبولات الجامعية للعام الدراسي الجديد. وزارة التربية والتعليم فتحت باب تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية اعتباراً من الثاني من شهر آب في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات، داعية الطلاب لاستكمال الوثائق المطلوبة والتي تشمل الشهادة الثانوية الأصلية وكشف المواد الدراسية مصدقين أصولاً، إضافة إلى ترجمة الشهادات الصادرة عن دول غير عربية وإرفاق وثيقة إثبات شخصية ونسخة إلكترونية من المستندات. كما أتاحت الوزارة قبول طلبات المعادلة بشكل مشروط قبل استكمال إجراءات التصديق مع تعليق إصدار وثيقة المعادلة إلى حين التحقق من صحة الوثائق، وإمكانية إخضاع بعض الطلاب لامتحانات تكميلية عند وجود نقص في المواد الأساسية. يأتي الإعلان استكمالاً لإجراءات اتخذتها الوزارة خلال العام الحالي، شملت إيقاف العمل بالامتحان المتمم للشهادات الأجنبية لمدة عامين، في حين سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتسجيل الجامعي المشروط لبعض حملات الشهادة غير السورية بهدف تسهيل عودة الطلاب الذين أنهوا تعليمهم خارج البلاد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعا حملة الشهادات الثانوية غير السورية إلى الإسراع في استكمال إجراءات المعادلة قبل التقدم إلى مفاضلات القبول الجامعي، محذراً من أن التأخر في إنجازها قد يحرمهم من التسجيل ضمن المواعيد المحددة.
1: قالت وزارة التربية والتعليم إن الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها سيتم خلال الأسبوع الحالي، وأضافت الوزارة أنها أنهت إدخال جميع النتائج عبر تطبيق مخصص لعرضها، وأنها ستنشر رابط تحميل التطبيق لاحقاً عبر معرفات الوزارة الرسمية. افتتح وزير الثقافة محمد ياسين صالح ومحافظ حمص مرهف النعسان متحف المدينة ليستأنف نشاطه الثقافي بعد إغلاق استمر نحو 15 عاماً، وجرى الافتتاح بإطلاق فعاليات معرض أسبوع المنحوتات الحجرية الذي يضم قطعاً أثرية توثق تاريخ الحضارة في سوريا.
2: هلا بالنسبة لمديرية الآثار أو هذا المتحف اللي فتح حالياً، الأهمية بتيجي إنه هو أول مرة يفتتح بعد 15 سنة، يعني من بعد الثورة كان هذا المكان مغلق وما كان في أي نشاطات فيه، تم افتتاحه بعد 15 سنة. أهمية هذا المكان اللي راح يكون هو عبارة عن أسبوع كامل لعرض المنحوتات، هي قيمة المنحوتات اللي قد تكون عمرها أكثر من 4000 أو 5000 سنة، فهي عبارة عن إعادة ترميم للذاكرة أكثر ما هي عبارة عن إنه حجر أو صخر موجود عند الناس، فتعامل الآخرين مع الحجر نوعا ما التعامل جاف. الهدف الأساسي من الافتتاح لهذا المعرض هو إعادة إحياء التواصل بين البشر وبين الحجر من أجل أن يكون عبارة عن إنه ذاكرة، لأنه هذا الحجر عبارة عن ذاكرة تمدد طويلا أكثر من 2000 أو 3000 سنة، فهذا هو وسيلة التواصل بيناتهم.
1: قالت الشركة السورية للمشتقات النفطية أن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود في وقت تشهد فيه عدد من المناطق في البلاد استمرارا متقطعا لأزمة المحروقات منذ عدة أشهر.
3: لا تنقشع أزمة المحروقات عن صدور السوريين منذ عدة أشهر، فحينا تشهد المحطات والأسواق انفراجا نسبيا، وحينا آخر تعود الأزمة لتزداد تعقيدا. وفي ظل الأزمة المستمرة أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية استمرار توريد المشتقات إلى مستودعاتها بالتوازي مع مواصلة عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى مختلف المحافظات ومحطات الوقود وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرار تزويد السوق المحلية باحتياجاتها. وأوضحت الشركة أن الضغط المؤقت على عمليات التوزيع يعود إلى تزامن عدة عوامل في مقدمتها التوترات الإقليمية والدولية وما رافقها من اضطرابات في الملاحة والنقل البحري، الأمر الذي فرض ضغوطاً على سلاسل توريد الطاقة ورفع تكاليف الاستيراد. وأضافت أن هذه العوامل ترافقت مع تحديات تشغيلية خلال مرحلة إعادة تأهيل البنية التحتية إلى جانب الارتفاع غير الاعتيادي في الطلب على المشتقات النفطية في بعض المناطق، غير أن بيان الشركة السورية للمشتقات النفطية يتناقض مع بيان سابق لوزارة الطاقة صدر في آذار الماضي بشأن أزمة المحروقات، أكدت فيه عدم وجود أي نقص في المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن المصافي العاملة تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي، وأن عقود استيراد النفط الخام مستمرة عبر القنوات المعتمدة. كما عزت الوزارة حينذاك الأزمة إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب، موضحة أن المبيعات تجاوزت 300% مقارنة بالمعدل اليومي الطبيعي. وبين تصريح سابق نفى وجود ضغوط على سلاسل توريد المشتقات النفطية في البلاد وتصريح حالي يؤكد وجود تلك الضغوط، تبقى أزمة المحروقات قائمة وسط مخاوف من تجاوز كونها أزمة مؤقتة وتحولها إلى جزء من الحياة اليومية للأهالي.
1: يعاني السوريون من عدم توفر بديل لفئة 500 ليرة قديمة في العملة الجديدة. مراسلنا من حلب استطلع على عدد من الأهالي بخصوص هذه المشكلة.
4: عم نعاني من 500 كثير، يا من عيف 500 كلها يا من سيمحوا، يا هيك عم بصير شغل مسامحة. أحيانا عم بعطيه قداحة علكة مسكة شيء بقيمة 500، ما في 500.
5: السمان الله بيعطيك مثلا مسكويتة، يعطيك شغلة تانية مثلا بدل الإصرافة، إيه صدراني بيعطيك لزج جرح.
6: شو ما يعطونا مثلا ممكن أن دخاني حقه 90 يعني على العملة الجديدة، ظرف قهوة مثلا، يعني نتحمل بعضنا، يعني الشرة عليه صعب والبياع يعني لو معه بيعطي يعني، بس إنه المشكلة هيك صايرة.
7: يعني طابت يساوي 500 جديدة إيش صفت، يعني ساوي 200 هي العشر ليرات، إيه ساوي 10 و20 و50 500 طبعا، يعني يساوي 50، يعني مثلا بكون الحساب مثلا بضل 500 مثلا، ايه بشي بيعطيك اياه دروبسي يا علكي.
8: ايوه احيانا بيساخونا احيانا، يعني ندبر في الله شيء بحيات 500، في عندي شغلات بعطيهم اياهم. هلا لا معترض، لا في يعني مسامحه، وفي احيانا في شغلات مثلا محايد صغيره مثلا من 500 بعطيها.
9: يلا نحن مثلا انا اشتريت بمبلغ كبير، فانه هو بده يرجع لي، فانه لا ما بيرجع لي مثلا بداله مسكه شغله، عرفت؟ او انا بقول له خلص يعني ما بدي ترجع لي ابدا.
10: لا بيرجع اذا موجود فئات صغيره، بيرجع فئات صغيره، ما موجود خلص. لا مو مسامح، لا ما عنده هالشيء، لا حرام ما في عندهم هالشيء.
11: هلا من وقت ما اختفت الفئات القديمه من العمله السابقه تمام، بلشنا نعاني من مشكله نقص اللي هي ال 100 ليره ال 10 ليرات عفوا، بعد ال 25 ليره وبشيء الاقل اللي هي ال 50 ليره، فعم نضطر انه نسامح. هذا اوكي ما في مشكله بهذا الموضوع، بس يعني عم نواجه مشكله كثير كبيره.
1: قال المدير العام للهيئه العامه لاداره المعادن الثمينه مصعب الاسود لتلفزيون سوريا إن الهيئة نظمت منذ بدء عملها نحو 15 ضبطاً لتزوير الذهب، سواء لورش في الداخل أو عابرة للحدود، منها أنصات لماركات عالمية مزورة، داعية للابتعاد عن مواقع التواصل ودعاياتها الكاذبة ومغرياتها.
12: بداية منذ تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة حتى الآن أصبح ما يقارب حوالي 15 ضبط لعمليات تزوير، إن كان هي مشغولة في الداخل من خلال ورشات في الداخل أو عابرة للحدود. فضبطنا بالفترة الأخيرة بعض الأونصات من الماركات العالمية ولكن مزورة، فاستطعنا بفضل الله بالتعاون مع الصاغة في الأسواق يعني من ضبطها وبسرعة.
1: أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن المؤسسة تدرس حاليا العروض المقدمة من شركات محلية وخارجية لتنفيذ مشروعي إعادة تأهيل طريقي دمشق تدمر وتدمر دير الزور. وأضاف نجار أن الشركة تدرس أيضا إنشاء فرع ثاني للطريق، مشيرا إلى أن الإعلان عن العرض الفائز سيتم فور انتهاء أعمال التقييم تمهيدا لبدء التنفيذ، ويأتي ذلك بعد الفاجعة التي شهدها طريق دمشق دير الزور وأودت بحياة 35 شخصا وتسببت بإصابة 30 آخرين. تتواصل في محافظة طرطوس جهود معالجة ظاهرة التسول عبر خطوات تستهدف الأسباب إلى جانب الحد من الظاهرة، بالتزامن مع افتتاح مركز للرعاية الاجتماعية لاستقبال الحالات الأكثر احتياجاً.
13: بعد شهرين من إطلاق حملة معالجة ظاهرة التسول في محافظة طرطوس، تراجعت الظاهرة بنحو 70% وفق الجهات المعنية، حيث انطلقت الحملة من مدينة طرطوس قبل تعميمها على بقية مناطق المحافظة مع معالجة عدد من الحالات ضمن خطة تستهدف الحد من الظاهرة ورعاية الفئات الأكثر حاجة.
14: قدرنا نعالج مجموعة من الحالات اللي فعلا بحاجة، وضع الاقتصادي جدا سيء، وبالتالي قدرنا نقدم لها بدائل فرص عمل صغيرة قائمة على أنه تأسس مشروع الصغير واللي من خلاله تقدر يكون مصدر رزق لإلها.
13: بالتزامن مع الحملة، افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مركزا للرعاية بعد إعادة تأهيله وتطويره، فإلى جانب تجهيزه بالمستلزمات الأساسية زينت جدرانه برسومات مخصصة للأطفال، وأعيد تأهيل حديقته لتكون مساحة آمنة للأنشطة والترفيه، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة ويسهم في رعاية المستفيدين وإعادة دمجهم في المجتمع.
15: هلأ بالنسبة لتجهيزه، أكيد مساعدة المنظمات غير الحكومية عم يساعدونا، يعني كل الجمعية حسب تصنيفها وحسب الشغلة تقريبا الكل ما عم بيقصر، عم بيساعدوا بتجهيزاته سواء التجهيزات أو الدعم النفسي أو إدارة الحالة. كمان نحن عم نشتغل هلأ على النادي الصيفي، هيدا النادي الصيفي لمدة شهرين، كل شهر معدل نشاطين بالأسبوع عم يكون للأطفال اللي عم يعانوا من عمالة أطفال اللي عم بيبيعوا خبز بالشارع، عم نجيبهم وعم نعمل لهم أنشطة مع الأطفال الموجودين عنا بالمركز.
13: يهدف افتتاح المركز إلى سد ثغرة في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ كان المبنى سابقا سجنا للأحداث في حين كانت حالات مجهولي النسب أو فاقدي الرعاية تحال مؤقتا إلى مشفى الأطفال بانتظار تحويلها للجهات المختصة. أما اليوم فأصبح مركزا مخصصا لاستقبال هذه الحالات وتقديم الرعاية لها.
16: بين الحملة الميدانية ومركز الرعاية لا تتوقف مواجهة التسول عند إبعاد المتسولين عن الشوارع، بل تبدأ بدراسة كل حالة وتأمين الحماية وبدائل العيش، بما يعالج أسباب الظاهرة ويحد من عودة أصحابها إليها. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: تعاني قرية سماقيات في ريف درعا من نقص في الخدمات الأساسية، يتصدرها تعطل بئر المياه الرئيسي، ما حرم السكان في القرية والقرى المجاورة من مصدرهم الأساسي للمياه، وسط مطالب الأهالي بإعادة تأهيله وتحسين واقع التعليم والصحة والاتصالات.
17: على امتداد الشريط الحدودي مع الأردن في ريف درعا الشرقي، تتشارك القرى الحدودية تحديات خدمية متشابهة، وفي قرية السماقيات تبرز هذه التحديات في أزمة مياه متفاقمة، إلى جانب نقص الخدمات الأساسية التي يطالب السكان بتحسينها.
18: مجلس بلدة صماد مسؤول إدارياً عن 8 قرى: صماد، سمج، السماقيات، طيسية، الغول، والمشاني والعمال. طبعاً هذه القرى حدودية وتعاني مشاكل ونقص كبير في الخدمات، تعاني من مشكلة عدم توفر المياه بالشكل المطلوب والكمية المطلوبة والجودة المناسبة.
17: تفاقمت أزمة المياه في المنطقة إثر خروج عدد من الآبار عن الخدمة، لتبقى بئر واحدة فقط تغذي 7 إلى 8 قرى حدودية، ما ضاعف الضغط على هذا المصدر الوحيد وفاقم معاناة السكان لا سيما خلال فصل الصيف.
19: احنا هون عم نعاني من نقص حاد وجفاف في المياه بعدم توفر التأهيل للآبار، موجودة الآبار فقط في حاجة لتأهيل. الآبار اللي عم تشتغل هو بير واحد شغال عم يغذي أكثر من 7 أو 8 قرى. الأهالي عم تحاولوا يتقاسموا المياه يعني بأقل الخسائر حتى يقدروا يعيشوا، مما يسبب كمان يعني كثير حركة نزوح، في أكثر من 1200 نسمة نازحين ما عم يقدروا يرجعوا على هاي القرى بسبب نقص المياه والخدمات الحكومية الكاملة.
17: ولا تقتصر معاناة أهل السماقيات على أزمة المياه فحسب، بل يواجه السكان أيضاً ضعفاً في الخدمات الصحية وتحديات في القطاع التعليمي، إلى جانب مشكلات في الاتصالات وسط مطالبات بتحسين واقع الخدمات الأساسية في القرية.
20: ما فيها لا مستوصف لا دكتور. يعني الأطفال حرام اللي بتمرض بتظلها يعني يامات للصبح ما في آلية الشينة. طلابنا مثلا يعني الأساتذة والأوانس قليلة ما بتيجي لهون من سبة السير.
17: ويأمل أهالي المنطقة أن تسهم إعادة تأهيل الأعبار المتوقفة عن العمل إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم اليومية بما يضمن استقرار السكان في هذه المنطقة الحدودية.
21: رغم المطالبات المتكررة بإعادة تأهيل الآبار وتحسين البنية التحتية، لا تزال قرية السماقيات والقرى المجاورة تنتظر خطوات عملية تنهي سنوات من المعاناة وتؤمن للسكان الحد الأدنى من مقومات الحياة. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درعا.
1: تسعى شابة من ريف حلب الشرقي إلى إعادة إحياء حرفة التلبيد، إحدى الحرف التقليدية المرتبطة بالمنطقة، من خلال تحويلها إلى مشروع يجمع بين الحفاظ على التراث وتطوير منتجات تلاؤم احتياجات اليوم.
22: أنا بيان الجاسم، مدربة حرفة اللباد أو فن التلبيد. اللباد هي حرفة تراثية موجودة في سوريا في البادية وفي منطقة حلب، تستخدم هناك بكثرة كبسط يمدوه على الأرض، وهي صوف الغنم بيغسلوه وبيبعتوه لعند اللبابيدي في حلب. فهون بصير في عندي علاقة اقتصادية حلوة كتير بين الريف والمدينة. قديما كانوا أهل الريف يبعثوا الصوف، شيخ الكار في حلب يصنع لهم اللباد ويبعث لهم يا ليستخدموه ويمدوه على الأراضي كوسيلة تدفئة. هاي الحرفة هلأ اندثرت لأن الناس استعاضت عنا بالموكيت أو السجاد الآلي لأنه هو أرخص وأسرع. أما هي كحرفة هلأ نحن عم نحاول ننعشها من جديد ونعرف الجيل الجديد على تراثنا عن طريق أنه يعرفوا أصلاً شو هو اللباد، شو استخداماته، شو مواده. هلأ نحن بالنسبة للصبايا أو الشباب الجايين يتعرفوا على حرفة اللباد، ما فينا دغري نقول لهم تعالوا ندعك ونصنع وهيك، فبنعمل شيء عصري أكثر، ممكن نستخدم كديكور، ممكن نستخدم كهواية. فنستخدم مثلا ماشة لباد جاهزة ومنجيب صوف ملون يتم تلبيده باستخدام إبرة خاصة. الإبرة فيها نتوءات بتخلي شعر الصوف يفوت بقلب ماشة اللباد يعني ويلبد فيها. هو اسمه تلبيد لأني الصوف بيلبد في بعضه، ولازم يكون صوف غنم لأني فيه هاي الخاصية. هو صوف خشن بالاحتكاك بيلبد ببعضه وبيصير مثل القماشة بدون استخدام أي ماكينة أو خياطة، بس مجرد عملية الاحتكاك. لما طرحنا هالورشة فلقينا الإقبال من الشباب كبير كتير، منه هنا عم بتعرفوا على تراثهم وبنفس الوقت عم يتعلموا شيء جديد بفرغوا فيها طاقاتهم، وبنفس الوقت شيء جميل كتير إنه هنا عم بيعملوا شيء بإيدهم لإلهم.
23: أنا رها شاكر، طلعت عمارة سنة تانية. شاركت بهاي الورشة اليوم لفن التلبيد كرمال أتعلم نوع جديد من الفن اللي هو يعني تقريبا قرب ينثر مشان نرجعه للحياة يعني. نفس الوقت مشان نفرغ طاقاتنا السلبية. الفن اليدوي كتير بيختلف عن الفن الرقمي لأنه لما منشتغل بإيدينا منحس أكتر مشاعرنا في الشغل أو في العمل أكتر من الفن الرقمي، لأنه بكون هيك جامد على الشاشة أكتر، فأنه ما منحس فيه كتير. يعني فيني أستخدم هاي الفنون اللي عم بتعلمها ضمن مجال شغلي.
24: ليش هاي الخضرة؟
1: أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استنكارها لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى. وقالت الوزارة بأن القوة التدميرية للصواريخ المستخدمة أدت إلى محو مخزنين من أصل أربعة من المكان المستهدف، إلى جانب إلحاق أضرار بالغة وجسيمة بمخزنين آخرين، وإلحاق أضرار في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى الملاصق للمخازن، إلى جانب فقدان وتلف كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى. بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدينا إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
0: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم براك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية، القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجريبية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
1: أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبة فلسطينية وهاجموا منزلا قرب بلدة صوريف شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

0: تجمع مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبين بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المرحلة المقبلة تستوجب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة على أراضيها. وأضاف عون إن مسؤولية الجيش اللبناني تتضاعف مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، موضحا أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، كما أشار إلى أنه لا توجد شرعية لأي سلاح خارج يد الدولة، معتبرا أن التشكيك بالجيش أو محاولة عزله عن حاضنته الشعبية يضعف الدولة ويهدد مقومات الاستقرار. نظم مواطنون ورؤساء بلديات وممثلون محليون من بلدات في جنوب لبنان وقفة أمام مبنى محافظة النبطية احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية وعمليات هدم المنازل واستهداف البنى التحتية.
1: وبيوتنا راحت كلها، بيوتنا ما عاش في بيتنا عيلتنا ولا حدا، وهلا عم بفجروا ليه؟
0: دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في منطقة الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه على الأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد، مشيرة إلى أنه على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر إلى المنطقة. هذا وأضافت الخارجية أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح الولايات المتحدة أو أمريكيين في أرجاء العالم. قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن ترامب بات قريبا من اتخاذ قرار استئناف الضربات العسكرية على إيران وربما على نطاق أوسع من السابق. ونقلت الصحيفة عن مصدرين إسرائيليين أن تل أبيب في حالة تأهب قصوى وتنتظر القرار النهائي للرئيس ترامب، وأن الضرب على إيران ستجر إسرائيل إلى الصراع حتى لو لم تشارك فيه. من جانبها قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن تل أبيب رفعت حالة التأهب في جميع الأجهزة الأمنية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول إيراني كبير إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل. وأوضح المسؤول الإيراني أن خطة الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة، معتبرا أن التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية تعد دربا من دروب التهور بحسب قولها. أفادت شبكة MS Now نقلا عن مسؤول حكومي خليجي ودبلوماسي أجنبي مقيم في المنطقة بأن دول الخليج رفعت مستوى التأهب إلى الحد الأقصى تحسب لاحتمال تصعيد عسكري عقب التهديدات الجديدة التي أطلقها ترامب. وبحسب المصدرين أبلغت دول الخليج بإمكانية تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات تستهدف منشآت الطاقة في إيران وسط التحذيرات من اضطرابات واسعة قد تمتد إلى مختلف أرجاء المنطقة، كما نقلت الشبكة عن مسؤولين خليجيين توقعهم أن ترد طهران على أي هجمات جديدة ضد منشآتها النفطية باستهداف منشآت الطاقة في دول الخليج. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحا أمام حركة السفن التجارية، نافية صحة إعلان إيران بإغلاق المضيق. وقالت القيادة الوسطى إن إيران لا تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، كما أشارت إلى أنها أعادت توجيه 30 سفينة تجارية حاولت العبور، وعطلت سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخرتين للتحقق من الامتثال الكامل لإجراء الحصار المفروض على إيران. شدد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي خلال اجتماع أمني طارئ على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، موجها بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما قرر الزيدي تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا ضرورة إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية السيادة الوطنية. هذا وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن الاجتماع أكد أيضا جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار من داخل العراق، مجددا التزام بغداد بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة مكثفة استهدفت منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا مواقع لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة إلى جانب نقاط تمركز للتشكيلات الأوكرانية والمقاتلين الأجانب في 152 منطقة خلال الساعات الأخيرة. عاد أكثر من 69 ألف مهاجر غير نظامي ممن عبروا من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى الأراضي المغربية، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 67 بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر أمنية إسبانية. اندلعت حرائق غابات واسعة في عدة مناطق باليونان بفعل الرياح القوية، ما دفع السلطات إلى إخلاء قرى ونقل مئات الأشخاص إلى مناطق آمنة بالقوارب. ونشرت فرق الإطفاء 325 رجل إطفاء ومتطوعا مدعومين ب 92 مركبة و18 طائرة و7 مروحيات، في حين أعلنت السلطات أعلى مستوى إنذار في أثينا الكبرى وجنوب جزيرة وابيا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست. تبدأ كثير من الأزمات المحلية عادة في سوريا بتفصيل قد يبدو صغيرا بالنسبة لأي مراقب خارجي، ثم تتحول خلال ساعات إلى قضية رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي بلدة عين منين بمحافظة ريف دمشق أشعلت أعمال مرتبطة بآبار المياه موجة من الجدل بعدما انتشرت مقاطع مصورة أظهرت احتجاجات مع قوى الأمن، لتتصدر البلدة اهتمامات السوريين وسط روايات متباينة حول ما جرى. احتجاجات شهدتها البلدة شارك فيها عدد من الأهالي اعتراضا على أعمال كانت قد أو تنفيذ أو تنفذ في منطقة تقع فيها آبار المياه، إذ اعتبر المحتجون أن ما يجري هو حفر آبار جديدة قد يؤثر على المخزون المائي أو يمس حقوق الملكية. بينما أكدت الجهات الرسمية أن الأعمال تقتصر على صيانة وتأهيل آبار تتبع لمؤسسة المياه وليست مشروعا جديدا للحفر. ومع تصاعد التوتر انتشرت مقاطع مصورة أظهرت تجمعات للأهالي واحتكاكات مع قوى الأمن الداخلي، كما تداول ناشطون روايات عن إطلاق نار في المكان. وبعد ساعات من التوتر أعلنت الجهات الرسمية عودة الهدوء إلى البلدة مؤكدة عدم تسجيل وفيات، وأن وجهاء ومسؤولين محليين تدخلوا لاحتواء الأزمة، بينما بقيت القضية محل نقاش واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بين من رأى أن الاحتجاج جاء بدافع الخشية على الموارد المائية، ومن اعتبر أن سوء التواصل وغياب المعلومات الواضحة كان السبب الرئيسي في تصاعد الأحداث. القصة بدأت عندما رصد أهالي بلدة عين منين المجاورة لمدينة التل أعمال حفر في أحد الآبار بالمنطقة، واعتقدوا أن عملية حفر بئر جديدة تجري في المنطقة، ما أثار موجة من الغضب في شارع البلدة التي تعاني أساسا من نقص المياه، بينما تتوجه معظم المياه الجوفية المستخرجة من المنطقة نحو مدينة التل، وهذا وفق ما قاله ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه القضية دفعت أبناء المنطقة للاحتجاج بالقرب من أعمال الحفر ومنع استمرارها. دعونا مشاهدينا نشاهد جانبا من تلك اللحظات التي وثقها أحد المشاركين بالوقفة الاحتجاجية.